على فئات مختلفة من السوريين من ممثلين وغيرهم يمكن للسلطات توضيح التهمة التي بموجبها ألقت القبض عليه، وإن كانت فقط بسبب تعبيره عن آرائه أو لمخالفة محددة بنص قانوني. العمري طبعا أشار إلى أن عدم التصريح عن التهمة قد يفتح الباب للتأويلات والأخبار المضللة واسعا التي تحدث تأثيرا حقيقيا خاصة في هذه المرحلة، ويوجه رسائل خطيرة إلى الفئات المعنية من ممثلين وغير الممثلين، ويضع أعداد كبيرة من المواطنين في حالة قلق دائم وخانة المشتبه بهم، بما يضعف جهود تعزيز السلم الأهلي، كما أشار إلى أن وضوح القوانين والأفعال الجرمية وبث اليقين لدى المواطنين تجاهها جزء لا يتجزأ من أسس دولة القانون. تعليقات كثيرة طبعا أتت على هذا الموضوع وأحرزت تفاعل مستمر بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضها. نبدأ من رويدة التي قالت في شعرة بين حرية الرأي وحرية التعبير السياسي وخطاب الكراهية والتحريض، مهم نميز بينهم، وأنا بتفق أنه لا تنتهي التحقيقات، لازم يطلعوا ويقولوا شو التهمة. أبو الزين، ماذا قلت يا أبو الزين؟ ليش لحتى يعتقلوا؟ كثير من الفنانين كانوا مشاركين النظام في التطبيل والتسحيج والدفاع عنه، والجميع يعرفهم. بالنهاية هو ليس مشاركاً بالدم السوري، لماذا يعتقل على هذه المقارنة؟ نصف الفنانين يجب اعتقالهم. حسام، وهي تار أبو سمير الحمصاني، وهي دار الزعيم.

يعرف السوريون تماماً ما يعنيه فتح الطاولة في المطاعم. هي مسألة عانوا منها لوقت طويل. ففور جلوسك في أي مطعم في سوريا عزيزي المشاهد، توضع أمامك علبة مناديل وقارورة مياه. هذه الخطوة تعتبر إذاناً بفتح طاولة ستدفع عليها حين تقوم بسداد فاتورتك، حتى لو لم تستعمل المناديل أو لم تطلب المياه. وزارة السياحة وضعت حد لهذه المعاناة فأصدرت تعميماً يحظر على منشآت الإطعام السياحية تقديم أي خدمة غير مطلوبة من الزبون، كفتح الطاولة وضع مياه عليها كذلك قبل أن يقوم الزبون بطلبها، أو حتى موضوع المناديل الورقية. الوزارة حذرت من أنه سيتم تنظيم ضبط من دون الحاجة إلى تقديم شكوى، وطالبت المستثمرين بالالتزام متوعدة بإغلاق المنشأة إذا ما تكررت هذه المخالفة. ولعلنا عشنا هذه اللحظات حينما ندخل إلى المطعم، أنا وكثيرين منا نستقبل بقنينة مياه وبعلبة مناديل. هذه الخطوة لقت ترحيبا من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، رواد المطاعم أيضا بطبيعة الحال، لما علقت وقالت هلأ بجنوا أصحاب المطاعم وبتلاقيهم طلعوا اعتصام بكرة. تعليق من نجاة، عن جد هي قرار حلو، حاج بيخورفوا هالعالم بس حدا قعد على الطاولة. آيلة تقول هلأ بيطقوا أصحاب المطاعم إذا ما نزلوا قنينة مي كبيرة لشخصين مجرد ما تحط عينك على الطاولة. عدي أيضا كتب وعلق من عجائب الدنيا السبع، الشعب السوري متفق على قرار.

على مدار اليومين الماضيين لاقى التقرير الذي نشرته منصة سيريا شيفت تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي من جمهور عام ومن صحفيين أيضا. اعتبروا هذا التقرير هو خروج عن أدبيات المهنة وأخلاقياتها، ويرد بالصراخ والسباب على تقرير آخر لمنصة أخرى تقدم محتواها بصورة ساخرة. الخطاب الذي قدمته المنصة في تقريرها والذي بدا إقصائيا وينطوي على نوع من تكميم الأفواه واللغة الاستعلائية قوبل باستنكار من منظمات وجهات فلسطينية عديدة أعربت عن رفضها لما جاء في التقرير. كما أن التفاعل المتواصل مشاهدين الموضوع استدعى ردا رسميا على أكثر من مستوى، فمعاون وزير الإعلام عبادة كوجان علق على المسألة وقال إن حرية الرأي والتعبير مكتسب الثورة السورية العظيمة لا ولن نحيد عنها، كما أشار إلى أن استغلال مناخ الحريات الصحفية من قبل منصات تسيء للمهنة وتغذي خطاب الكراهية والتمييز أو تروج لخطاب مبتذل قد يجعل الوسط مضطربا وينعكس سلبا على أي مكتسب، وهذا يستدعي الوقوف في وجه هذه الظواهر السلبية. معاون الوزير أشار عبر حسابه الشخصي أيضا في الفيسبوك إلى أن لجانا مختصة بمدونة السلوك الإعلامي التي تبنتها الوزارة ستنطلق قريبا بعد إشهارها ومنح مدة كافية لتبنيها من قبل المؤسسات الإعلامية السورية. مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر الحاج أحمد علق أيضا على هذه القضية وقال إن أي منصة أو مؤسسة إعلامية لديها خطاب كراهية أو تحريض أو ازدراء للشعوب أو لفئات المجتمع السوري ملزمة بالتصحيح والاعتذار بداية، وبحال تكرار المخالفة أو الإصرار عليها ستزداد معها الإجراءات المسلكية حتى نصل للمنع المؤقت أو الإلغاء حسب التوصيات، ولا أحد فوق القانون والأنظمة ومدونات السلوك المعتمدة. هذا سنطبقه لاحقا على صانعي المحتوى بحسب طبعا ما جاء في قوله. المنصة عادت ونشرت بيانا مطولا، هذا هو طبعا بيان طويل للغاية لم تغير فيه موقفها أبدا حيال التقرير الذي قامت بنشره، لكنها قالت إنها حذفته بعد تلقيها إنذارا شفهيا، كما استنكرت ما قالت إنه حملات التبليغ المنظمة ومحاولات الإساءة إلى المنصة والعاملين فيها، كما نرفض الأساليب التي تقوم على اقتطاع أجزاء من المحتوى أو تضليل المتابع وتوظيفها خارج سياقها بهدف تشويه الخطاب الإعلامي للمنصة وضرب المصداقية أمام الجمهور وفق ما جاء في البيان. طبعا هذا الموضوع مشاهدين لاقى تعليقات وتفاعلات وتساؤلات وتنبيهات المهتمين أيضا. الصحفي السوري الأمريكي ومدير معهد مصداقية الصحافة زيد مستو كتب: خطاب التحريض والكراهية وأضف لها التضليل في الأخبار هي مشكلة جوهرية وحساسة في الحالة السورية خصوصا خلال هذه المرحلة الانتقالية، لكن السؤال هل هناك آلية لتحديدها؟ أيضا يكمل ويقول: أعتقد أن مكان معالجة هذه الظواهر هو من خلال تدريب وتقييم وتقارير وتصنيف وليس من خلال إجراءات قانونية. محمود يقول: بس أحيانا التملق والتطبيل والدفاع المستميت أخطر وأشد وطأة من خطاب الكراهية وهو ما يثير حفيظة الأحرار، فهل سنرى عقابا للمؤسسات التي تطبل وتمجد وتصفق والشعب في واد وهي في واد آخر؟ إسراء تقول: إن شاء الله الشيء يتطبق على منصات وصفحات الفلول والمكوعين. عبد الرزاق صبيح: لماذا لم تتخذ بحق المنصة وكاتب التقرير العقوبات المناسبة أسوة بمنصة سابقة؟ لا يمكن لمنشورات أن تحل خطأ فادحا ارتكبه أو ارتكبته منصة تابعة لوزارة الإعلام سقطة إعلامية كبيرة أساءت لدولة عربية لطالما كانت عناوين شعاراتنا سابقاً.

0: للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي محمد العويد الكاتب والصحفي معي من باريس. سيد محمد أهلا ومرحبا بك بداية. يعني استمرار تفاعل هذا الموضوع الذي لقي يعني إثارة للجدل ربما في الوسط الإعلامي بشكل كبير جدا وتعليقات عديدة من مهتمين كثر خصوصا من الشعب السوري، لما يعني كان فيه هناك مصطلحات استخدمت هي بعيدة عن المهنية وعن المصطلحات الصحفية المعهودة. ولكن دعني أبدأ معك من حيث انتهيت بموضوع التبرير وحذف التقرير، هل ترى هو إجراء كاف من قبل المنصة وعدم الاعتذار؟ بالمناسبة هي لم تعتذر عن كل ما ورد في هذا التقرير، اكتفت فقط بموضوع حذفه من على المنصة.
1: مساء الخير لك زميل فرات والسادة المشاهدين. دعني يعني بعجالة فقط أشير إلى أنه يعني هذا الوضع طبيعي بحالة بلد للتو خرجت من عقود من نظام الأسدين، القمع والخوف وغياب الصحافة الحقيقية. يعني كان لدينا النموذج الرسمي الصحافة الوحيدة، وأي مشكلة تطرأ يعني كان أبو حيدر يحلها هاتفيا. اليوم يعني لدينا ضفة أخرى أيضا، الصحافة المعارضة التي طيلة 15 عاما الماضية زميل فرات يعني لم نكد نلتزم بالضوابط المهنية والأخلاقية نتيجة عوامل يعني الشتات في كل الدول. إضافة إلى التحدي الثالث إذا أردت هو الانفجار الرقمي وخوارزميات الفيسبوك وحالة الترند التي يتوق لها الجميع. كل هذه العوامل المجتمعة اليوم يعني تتفاعل دفعة واحدة وتتحدى مسار الدولة في سوريا. بالإجابة على سؤالك ضمن هذه الأجواء، أعتقد أن ما يجري طبيعيا، وأميل إلى قبول اعتذار المنصة ورغم يعني هذه المحاججة التي أبدتها، لكن هذه طبيعة الصحفيين، طبيعة المهنة. يعني كيف تقبل من صحفي أن يسلم بسهولة أنني أخطأت؟ هذا يعني من الصعوبة من مكان، خصوصا بهذه المرحلة. لكن يعني أود بعجالة من حيث
0: التقطت أستاذ محمد، لا تنسى فكرتك، أريد فقط أن أنوه بأن يعني أيضا صحيفة الثورة السورية حينما كان هناك لربما خبر نشر فيها ثم تم الاعتذار، يعني هذا الأمر وارد، لماذا مثلا لم تقوم المنصة بالاعتذار؟ هكذا يقارن البعض بين الحالتين.
1: تماما، هذا ما كنت سأذهب إليه. الفرق أن صحيفة الثورة صحيفة حكومية تتبع منهجيا إداريا لوزارة الإعلام، فيما نحن أمام منصة سيريا شيفت، مؤسسة لم ترخص، يعني ما زالت قيد الترخيص، لم تحصل على الترخيص، وبالتالي مسؤولية الوزارة هنا أستاذ فرات أنها ليست يعني لا تريد أن تظهر أيضا بمظهر القامع للحريات، إنما تسد ثغرة الحقيقة بغياب اللجان التي ستنبث مستقبلا بحسب معلوماتي عن مدونة السلوك، وهذه اللجان ستكون بالشراكة من كل الصحفيين باختلاف مؤسساتهم، القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات حقوقية للقول، وبالتالي فتح أبواب الشكوى وللقول للجمهور وللمؤسسة وللصحفي أنك هنا تجاوزت الحدود وقلت قولا يعني لا يليق بمؤسسة إعلامية وقد يعرض السلم الأهلي للامتحان. وهذه يعني من أساسيات أعتقد المهنة، أن الصحفي لا يقبل النصح من غيره أو من أقرانه، وهذه إشكالية يعني
0: بكل علينا تأكيد. يعني هي مدونة السلوك لربما سيد محمد يعني أشد لربما ما يمكن أن تقوم بضبطه هي هذه الممارسات، لأنه اليوم إذا كان لدينا مدونة سلوك وفيها بنود أو يعني فيها لربما أقرب إلى القوانين الصحفية دعنا نقول، ولا يتم الالتزام بها ولا تطبيقها، هذه هي مشكلة، لأنه سنعود إلى آلية التطبيق أيضا، يعني لماذا لم تطبق لحد الآن موضوع المدونة وآلية عمل هذه المدونة في المستقبل، في مستقبل سوريا الصحافي. ولكن دعني أعود إلى موضوع يعني تعليق عبادة كوجان معاون وزير الإعلام، لأنه يعني وزارة الإعلام يعني تأخرت لربما أو لم تصدر يعني بيانا تتحدث فيه عن هذا التقرير وما حمله، ولكن هناك كان تأكيد بأن ربط موضوع الحرية في التعبير بأنها هي مكتسب من مكتسبات الثورة السورية، ولكن بنفس الوقت يكون هناك رفض لموضوع خطاب الكراهية فيما حمله التقرير لربما من معاني.
1: يعني بالتأكيد مرة أخرى أستاذ فرات، حرية التعبير يعني تتعارض مع انتهاك القوانين. يعني عندما نأخذ خطاب يعني يحرض أو خطاب يسمي إذا شئت أو ينسب الأشياء أو الشخوص أو المهنة إلى انتماءات طائفية وعرقية نكون أمام مشكلة. يعني هذا تهديد للسلم الأهلي، ويجب أن تتدخل مستقبلا اللجان التي ستنبثق منها المدونة. وأهميتها مرة أخرى، اسمح لي فقط للتوضيح، أهميتها أنها من أهل الاختصاص، لأنه إذا جاز القياس لدينا حالة تاريخية مشابهة في حالة عندما أتى شاكيا لسيدنا عمر الحطيئة الزبرقان عندما هجاه الحطيئة، فاستعان سيدنا عمر بأهل الاختصاص حسان بن ثابت في مجال الشعر، وقال قولته المشهورة: لقد أفحش في القول. وبالتالي عندما تكون هذه اللجان موجودة تساعد، بمعنى تعطي للوزارة شرعية القول أن هذا القرار ليس ذو بنية سلطوية بقدر ما هو ذو بنية مجتمعية ذات كفاءة، ذات تنوع بالاختصاص، وبالتالي يجب القبول بها. وبالتالي أعتقد أنها ستخفف كثيرا من حالة الجدل المستمرة والتي نعيشها أمام هذه الحالة أو غيرها.
0: هل تجد سيد أستاذ محمد، يعني هل تجد لربما وسيلة أو آلية لدى وزارة الإعلام كان في حينما صدر هذا التقرير في البداية وقام بالانتشار، يعني هل كانت تستطيع أن تضبط المشهد أو تحتويه بشكل أو بآخر؟ يعني موضوع الرد عليه استغرق وقتا طويلا، وهو خرج من معاون وزير الإعلام. احتواء المشهد هل كان ممكنا لدى وزارة الإعلام وفق الآليات الموجودة حاليا والتي تعمل بها؟
1: والله أصدقك القول، يعني لدى الشارع السوري بالعموم وبالذات من أهل الثورة، يعني لديهم حساسية، إذا جاز لي التوصيف، يعني مبالغ بها، بمعنى النظر دوما إلى السلطة أو أدوات السلطة، وزارات السلطة، مديريات السلطة، أن كل شيء يعني وكأنه ضرب بالحريات المكتسبة. بالنهاية الدولة

0: المكان بوزارة الإعلام، أجد حرج في الطلب من زملاء في منصة أن أوقفوا هذا التقرير أو أحذفوه، لأنه سيفهم تلقائيا أنني أمارس أداة من أدوات القمع، وربما لذلك استمهلوا بالرد.
1: يعني حتى لو كانت المصطلحات المستخدمة فيه، يعني هناك كلمات تكررت أستاذ محمد في التقرير أكثر من مرة وهي تشير إلى شيء معين يراد منه، لربما البعض فهمها هي تصفيه حسابات. يعني
0: نعم نعم، وأنا يعني أستغرب صراحة، ولا أريد يعني أن أبدو قاسيا أو ملوما على زملائنا بمنصة شفت، لكن أعتقد أن الصحفي يعني لا ينتهك أو لا تعوزه اللغة أو الحنكة لقول ما يريد دون التوصيف ودون التنميط ودون بث خطاب كراهية. اسمح لي يعني أن أشير إلى ذاتي، اليوم كان عندي زاوية بالوطن وكنت أرد على صحفي ربما مارس الاستفزاز. الحقيقة أنني لست لأني يعني أكثر ذكاء، لكن كنت حريص على ألا أسميه لا بالاسم ولا بالهوية ولا بالانتماء، وتقصدت من زملاء مشتركين أن أرسلوا له المقال ليطلع عليه، وبالتالي هذه يعني من حنكة الصحافة أو من أدواتها أو من قدرتها. لكن أن تذهب في هذا يعني في هذه اللغة أستاذ فرات الفج، أعتقد أنها تحتاج لمراجعة. وأتفق مع ما قاله يعني ما ورد في سياق تعليق ذكرته للزميل زيد مستو في أمريكا، أننا يعني أيضا نحتاج في المرحلة القادمة لمزيد من التدريب، لمزيد من الكفاءة، لمزيد من المراجعات، لأنه الحقيقة أنه المرحلة الماضية لم نكن نتعرض لأي مساءلة، لأي محاسبة، لأي مراجعة. كل الخطاب كان مسموح فيه، كل الانتهاكات كان إلى قدر ما مسموح بها، المراجعات تكون يعني ضيقة، وتعرف حالة الشتات يعني في هذه القارة، لا أحد يستطيع أن يحاسب أحد. اليوم أنت أمام مشهد جديد، اليوم دولة ولديها قوانين، إن لم تجرمك وزارة الإعلام أو اللجان المنبثقة عن مدونات السلوك سيجرمك القضاء، وهذا يعني
1: إذا كان هناك من قصي يعني عمام الذي كان مقصودا وتم الحديث عنه في التقرير أن يقوم برفع دعوة شخصية لربما ضد معد التقرير أو الشبكة التي قامت بإعداد التقرير أو المنصة.
0: المشكلة يعني مرة أخرى أنك في حالة الوزارة أنك أمام طرفين ليس مسجلين يعني في الدولة السورية، بمعنى لا قصي عمامة شارع لديها ترخيص في سوريا ولا سيريا شفت لديها ترخيص، وبالتالي أنت المشكلة أنك يعني تقاضي أشخاص عمليا بالواقع بالإدارة ليس لديهم عنوان، وهذه واحدة من إشكاليات يعني أيضا المرحلة الانتقالية، أنه عدد كبير من زملائنا الصحفيين لا زال ينظر للترخيص، ترخيص المؤسسة في سوريا يعتبره انتهاك للحريات، فيما يعني دعني فقط بهذه أنا أقول لك وآسف إذا خانني التعبير، والله هنا في فرنسا إذا تريد أن تربي كلب في حديقة منزلك تحتاج لترخيص. كيف مؤسسة تخاطب الجمهور وتدخل في المجال العام وترفض أنت الترخيص؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العويد الكاتب الصحفي، كنت معي من باريس. في موضوع آخر، تتواصل أعمال وجهود مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي قدر المستطاع في مختلف المناطق السورية، تأهيل طريق هنا، تنظيف نهر هناك، وتعبيد شارع، وإزالة مكبات لمكب للنفايات. لكن هذه الجهود سرعان ما تذروها الرياح أمام سلوكيات خاطئة من قبل بعض المواطنين تعيد المعاناة إلى سيرتها الأولى. هناك من يرى مشاهدين أن الإعمار والبناء والتنمية لا يستقيم إذا كانت هناك يد تبني وأخرى تهدم، هذا إلى جانب الإحباط والتأثير النفسي السيء حين يشعر الشخص أنه لا جدوى مما يفعله وأن المشكلة عادت من جديد. هناك من يرى أيضا أن هذه الجهود تتطلب حملة وطنية تتكاتف فيها المؤسسات التشريعية عبر القوانين طبعا القوانين الإعلامية، عبر حملات التوعية أيضا والخطاب الدين لربما عبر الخطاب موجه للناس، تدعو كلها في نهاية المطاف إلى الحفاظ على المرافق العامة والتعامل معها بحرص وأمانة، لأنها ملك عام من الواجب أن يعامل كما يعامل الملك الخاص وفق ما يرى البعض. مدير منظمة بنفسج الدكتور قتيبة سيد عيسى نشر صورة للشارع كان قد جرى رصفه بالحجارة الملونة بصورة حضارية قبل أيام، لكن البعد الجمالي للطريق سرعان ما تلاشى عند تنظيف أحد المواطنين لمدفأة على الرصيف، طبعا إلى جانب كميات القمامة التي تبدو بوضوح. إذن هذه هي الآثار.

الرماد الذي كان في داخل المدفأة على رصيف تم رصفه منذ فترة ليست ببعيدة. سيد عيسى قال تخيلوا رصيف عملته الدولة قبل أيام بمادة الانترولوك الملونة التي تشرح النفس. جميل جدا، بيجي شخص قليل الذوق قليل الإحساس وبدون أدنى شعور بالمسؤولية بكل بساطة يفرغ شحوار الصوبة كامل على الأرض يقوم بتنظيفها. ما شاء الله عليه النظافة عم تشرشر منه. شو هاللامبالاة، شو هالقسوة على بلدنا، ما حدا عم يحس إنه هالبلد إله، إنه هالشارع إلنا. ليش كل هالجهل وقلة الحضارة والوعي؟ يا والله يا جماعة مو هيك بلد بينبنى ولا مستقبله بينصنع بهي الطريقة. أبكيك يا وطني أم أنت تبكيني، الجرح فيك ولكن نسفه فيني. طبعا الموضوع لقى كثير من التعليقات لأن المسألة ليست محصورة بإطار جغرافي ضيق، والشارع يعبر عن النهر والطريق الذي ترمى بهما الأوساخ، وعن كل المرافق العامة التي للأسف يعني يساء استعمالها ما لم يتم تخريبها أيضا. ربا قالت لك خلص بقى والله عيب الناشد الحكومة، لازم تطبيق أشد الغرامات على التصرفات الغير مسؤولة، بكفي بقى خلي الناس تتربى. تعليق من فهمية تقول والله لو الشعب بيتعلم يحافظ على النظافة كان بلدنا صارت محلها، بس كلمة الدولة تضبط شيء يا بنسرق يا بنتزع بقى بحياتنا ما رح نتطور. زياد الحلو لفت انتباهي مش الشحوار بس، الزبالة جنب الطريق. بهذه القصة نصل إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. مشاهدينا غدا حلقة جديدة، مواضيع مختلفة تهم السوريين. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

الليلة سنذهب إلى البادية سوريا، لكن للأسف لن نحدثكم عن سمر لياليها ولا ذهب رمالها. قصتنا اليوم عن محمية التليلة، بين ما كانت وما أصبحت، وما بين الأمس واليوم هناك قصة حزينة. وحدها التليلة تملك شجاعة روايتها. المستكشف غاص في قلب التليلة، وعدنا إليكم بحقيقة ما سمعنا وصدمة ما رأينا. مساء الخير.

0: بين الماضي والحاضر ضاع أكثر من بضع مبان. ذاكرة بيئية في قلب البادية السورية تشكلت عبر عقود من العمل والمتابعة العلمية ضاعت. هذه التليلة التجربة التي كان يفترض أن تكون طوق النجاة للتنوع الحيوي في سوريا. لسنوات كانت هذه المساحة بالقرب من تدمر معقلا لأندر أنواع المها الوضيح والطيور المهاجرة، لكن اليوم كما رصدت كاميراتنا في عين المكان لم يبقى من هذا الجهد إلا الأطلال بعد أن التهمته الحرب. الساتر تلاشى والأنواع النادرة التي أعدنا توطينها بجهد سنين نخشى اليوم أن نكون قد فقدناها وإلى الأبد.
1: احنا مشهورين هنا يا بادية التليلة، احنا في ترباية الجمال، احنا سبعة للبل، يعني أكثر تواجد لنا بالتليلة، يعني حتى لو نروح نرجع التليلة.
0: لكن كيف تحولت جوهرة البادية إلى أرض محروقة؟ فلا مها يركض ولا طيور تحلق. في هذه الحلقة من المستكشف نبحث بين أطلال التليلة عما بقي، وكيف تحول المشروع البيئي الرائد إلى مجرد أثر بعد عين. نبدأ مع قصة أبو منجل.

0: في نيسان عام 2002 اكتشف مجموعة من الباحثين في محمية أتليلة قرب مدينة تدمر وجود مستعمرة تضم 7 من طيور أبو منجل الأصلع الشمالي التي كان المجتمع العلمي يعتقد بانقراضها. وقال قائد الفريق الخبير البيئي الإيطالي جالوكا سيرا وقتئذ إن اكتشاف هذا الطائر أشبه بالعثور على طائر الفينيق العربي وقد بعث من الرماد.
1: تم اكتشاف طائر أبو منجل في المناطق الشمالية الغربية من مدينة تدمر التي تبعد حوالي 20 كيلومتر. الاكتشاف الأول كان لسبعة طيور في عام 2002، وبعدها تكاثرت حتى أصبحت 13 طائرا، وبعد فترة بدأت بالتناقص.
2: احتفت الأوساط العلمية باكتشاف وجود أبو منجل في سوريا، وتقاطر الباحثون لدراسته، ما منح محمية التليلة سمعة دولية في هذه الأوساط، ويمكن الاستدلال على أهمية هذا الطائر من حيث ظهوره على طوابع عدة دول.

0: الزميلة ربا عبيد من فريق العمل تواصلت مع الباحث الإيطالي سيرا عن قصة طائر أبو منجل.
1: We managed to nail them down. We in early April 2002, as I said, we finally found three pairs of this amazing species, the northern bald ibis. They were nesting in some cliffs not far from Palmyra. It was a very, very exciting moment for me. A dream. I couldn't believe my eyes. We had heard, hints that this very rare species could have still been surviving in the Palmyra Desert, but nobody would believe it because the species had been declared extinct from Syria for at least 70 years, and from the whole Middle East, it was already declared extinct for about 20 years.
0: محمية التليلة بموقعها الفريد وبالإضافة إلى دورها البيئي كانت أيضا معلما سياحيا مهما.
2: المحمية هي عبارة عن مساحة 22 ألف هكتار محاطة بساتر ترابي وخندق. المحمية بتضم العديد من التنوع الحيوي والنباتي. طبعا هي كمان مرعى للجمال، بتشيل الجمال وهي الموطن الأصلي للجمال بالشرق الأوسط. طبعا المحمية تم إنشاء مركز التوعية البيئية في عام 2003، بضم مركز التوعية البيئية عدة أقسام، له عدة ملحقات، الحمامات الكبريتية، الحديقة النباتية بتضم أغلب النباتات البادية السورية، هي عبارة عن مرجع للباحثين والمهتمين بعلوم النباتات، وهي مرجع للمجتمع المحلي لرفع الوعي البيئي لديهم حتى يتوصلوا إلى كيفية التعامل مع هذه البيئة ومع هذه النباتات للحفاظ عليها. والملحق الثالث هو عبارة عن الخيمة البدوية أو خيمة الضيافة، يتم فيها استقبال الزوار، القهوة المرة، بعض الحلوى التي تقدم، السيالي وما سي وخبز الصاج وخبز التنور، يعني وعدة أشياء من التراث.
3: ضمت التليلة منذ إنشائها عدداً كبيراً من حيوانات وطيور البادية السورية، حيث بلغ عدد أنواع الطيور 257، منها الغاق ومالك الحزين واللقلق والعقاب، وأشهرها كان طبعاً طائر أبو منجل الأصلع أو طائر أبو النوق. كما ضمت المحمية نحو 22 نوعاً من الثدييات مثل ابن آوى والذئب والثعلب والضبع والقط البري والأرنب البري والإبل، بالإضافة إلى أنواع من الزواحف والحشرات.
0: كما حدثنا الباحث الإيطالي سيرا عن ممارسات النظام السابق وأجهزته الأمنية مع البعثات العلمية التي وصلت التليلة وكيف عاقوا العمل بشكل مستمر.
1: Working in a military regime was very difficult. It was very, we were blackmailed all the time. They wanted money from us. They delayed the authorization to get the satellite track tagging for 3 years.
0: غزلان المها العربي والريم كانوا من سكان التليلة، ووصل عددها إلى نحو 470 رأسا من الريم و104 رؤوس من المها.
4: كانت الغزلان ترعى في هذه المنطقة التي أصبحت الآن جرداء بعد انقراض الغزلان بسبب الهجمات الهمجية على هذه المنطقة.
2: في مسيج أنشئ للغزلان 5x2 كيلومتر و4 أو 2x2 كيلومتر ملحق كمان. تم تقديم 30 غزال من المملكة العربية السعودية، نفس الغزال اللي المستحاثات الأثرية، الجينات، نفس الغزال اللي كان موجود عندنا بالمنطقة، الغزال الرملي الريم. جابوا 30 غزال قدموني كهدية، وتم المراقبة تم حجر صحي، ومن بعدها تم أطلاقها بمسيج رصد أو مراقبة حتى يتم لاحقا نشر الغزلان بشكل طبيعي في كافة البادية السورية. وجانا 8 رؤوس من المهل العربي كمان، وجانا نعام في فترات.
0: خلف هذا المشهد البيئي هناك بعد إنساني. التليلة أقيمت على أراضي تاريخية لقبيلة السبعة المعروفة بعراقتها في تربية الإبل، ورغم جحيم المعارك رفض أبناء القبيلة ترك أرضهم وبقوا هناك يحرسون ما تبقى من ذكريات.
5: متواجدين بمحمية التليلة، وحنا يعني هذه من مبطي من وروث جدودنا الإبل، وحنا أسبعة هنية إبل يعني، وأكثر تواجد لنا بالتليلة يعني، حتى لو نروح نرجع للتليلة يعني، ما هذه الحلال رابة فيها.
6: عين يازي عين جواد الجميل، عرضت للصيد معروس اللوايح، عين وضحة غربت يم التليلة تتلي راكاء كساب المدايح. النفيلة بالخيالة والحليلة، والخزيزة مثلهم والعمر رايح.
2: هي موطن الأصل للجمال بالشرق الأوسط، يعني أي جمل بنضيعه بأي منطقة بالعراق، منطقة الحماد، يرجع بالفطرة بيرجع بيلتقى بمحمية التليلة. الجمال بترعى تقريبا حوالي 8 شهور على مرحلتين، في شكلنا بيننا وبين الجمالة في تآخي وفي نهج تشاركي بيننا وبينه بالنسبة لعملية الرعي حتى الريح النباتات. النبات اللي بيرعى عليه الجمال هو بشكل 90% من النباتات المحمية هو النبات الرمث.
0: ويشكو أهل سبعة حاليا من مشكلات حقيقية، آبار مخربة وأرض ملغمة بالألغام التي لا تفرق بين إنسان ولا حيوان.
7: هذا واحد من عيالي طارت رجله، هاي الحين مركبين له طرف ثاني. لا والله بالغام يعني، بس عاد دروب ما نروح غير مع الدروب اللي ماشيين معها، ما بالليل ما فيه تجول، ما نعرف لسه والله ما ندري، فيه الغام صغار والله ما ندله.
5: نطلب هندزات للالغام، ان فيها الغام الساتر من زبله فيه الغام واجد والله. اول البارح فجر في اللغم في جمالين والله ذبحهن. ونطلب تظبيط للبيار، ان البير خربان والله، من هين يكب مي ومن هين ما يصب مي بالله، ويريد الابيار وتظبيط والحيوز، ان الماء حار بالقيض ما يصلح للشرب يعني، بدك تبرده او شيء يعني، الحيوز بده تظبيط، ان الحيوز متكسر وهذا يبل، يريد تظبيط عشان يبرد الماء بالقيض، ان الجو حار ما يبرد.
0: لم يضرب زلزال او جفاف محمية التليلة، بل تم اعدامها عمدا، حيث وقعت بين فكي كماشة بين عامي 2015 و2016. تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري السابق مع الميليشيات التي تقاتل تحت لوائه من جهة أخرى. القصف الذي طال المنشآت كان الرصاصة الأولى في صدر هذا المشروع، وتحول الملاذ الآمن إلى ساحة تصفية حسابات، وتعرضت المحمية لعمليات نهب وتخريب للسياج والمباني، كما تحولت الغزلان الفارة إلى طرائد سهلة للصيد الجائر. وعن اختفاء أبو منجل قال لنا الباحث الإيطالي سيرا:
1: The time of the war, the colony was already doomed to extinction. There were only one couple, one pair left, and then only one individual continued to come to Palmyra during the war until 2014, and that was the last bird.
3: عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة لم يرى في التليلة إرثا إنسانيا، بل مجرد غنائم حرب. ويشير محليون في شهاداتهم إلى أن عناصر التنظيم استهدفت الغزلان والطيور، كما نشرت صفحات التنظيم وقتئذ صورا لطائر أبو منجل. لكن بعد جلاء غبار المعارك اختفى أبو منجل مع باقي حيوانات المحمية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن التخريب والدمار الأكبر أصاب المحمية بشكل أساسي في الفترة بين شهري أيلول وتشرين الأول عام 2016.
0: التليلة اليوم هي شاهد صامت على ازدواجية الخراب. دمار جاء من السماء بالقصف، ووحشية لاحقت ما يوجد على سطح الأرض بهدف السرقة أحياناً ولمجرد العبث في أحيان أخرى. ضاعت المها وتشتت الحلم، وبقيت التليلة درساً قاسياً عن كيف يمكن الحرب أن تقتل المستقبل قبل أن تقتل البشر. ولكن لطالما كانت الحياة أقوى والأمل أبقى، فهل تعود التليلة لسابق عهدها؟ وهل يمكن لطائر الفينيق أن ينهض مرة أخرى من رماد التليلة وتستعيد البادية روحها؟

0: وينضم إلينا دكتور عمار غيث، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا دكتور عمار. في البداية، يعني بحسب المشاهد، وكانت فعلا مشاهد صادمة حقيقية ما رأيناه في التليلة وما حصل بها، هذا التحول البيئي فيها الذي تغير، ما الذي أدى للوصول وصول هذا المشروع إلى هذا الحال؟
1: الله يعطيك العافية، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: بداية، كانت أهم الظروف اللي أدت لتدهور الحالي بالتليلي هي ظروف الحرب اللي صارت صعبة كثير. انعدام الأمان أهم شيء كان، إنه ما صار فينا الوصول الكادر الإداري والكادر الفني للتليلي بسبب انعدام الأمان بسبب ظروف الحرب.
0: ولكن يعني هنالك عوامل أساسية بالطبع أدت إلى انهيار هذا المشروع، ما هي أبرز هذه العوامل؟
1: العوامل اللي كانت هي الشخصيات اللي استغلت ظروف الحرب. استغلال ظروف الحرب، كان في الصيد، كان دخول المحمية، اصطياد أعداد من القطيع، طبعا بهدف شو؟ بهدف الأكل فقط، يعني التسلية. سبب ثاني كان دخول مربي الأغنام، تدهور الغطاء النباتي اللي صار كمان أدى إلى هجرة القطيع وهروبه من المحمية، هذا كله أدى إلى هجرة القطعان وهرب القطعان باتجاه البادية، باتجاه السورية الأردنية العراقية.
0: طب ذكرت نقاط مهمة، ولكن دعنا نتحدث عن اليوم، ما الذي تبقى من هذه المحمية فعليا؟
1: حاليا المحمية صفر.
0: لا يوجد أي شيء،
1: بس الأرض طبعا، تمت الأرض، وحتى فيها خطورة من الألغام حاليا.
0: إذا أردنا اليوم الحديث عن أهمية هذا المشروع البيئي بالتوازي مع الآن وصلت الأمور إلى صفر، فقط بقيت الأرض، كيف يمكن توصيف أهمية المحمية؟
1: المحمية أهمية، كانت أهمية كبيرة كبيرة في عام 2010، وصلت للذروة وكانت يعني حتى ضاهت فيها المحميات العالمية. المحمية كان هدفها كبير، هو أول شيء الهدف كان نباتي حتى التصحر، هدف الحفاظ على السلالات النادرة، كانت من غزال الريم، سمك غزال، غزال المها العربي، طبعا سلالة صافية كانت عندنا نحن غزال الريم، بالإضافة للفائدة السياحية الكبيرة اللي صارت لسوريا بشكل عام، يعني توظيف الأهالي، تأمين المياه للأهالي، يعني كان فيها ميزات كثير. المحمية فيها ميزات كبيرة كثير،
0: بس فقط هي فيما يتعلق بالتنوع الحيواني داخل هذه المحمية، هل هنالك أي تقديرات بحجم الخسائر؟
1: التنوع الحيواني في خسائر كبيرة صارت، كبيرة كثير. عداك يعني عن أنه يكون في خلازيزي، أنه يكون في عندنا خسارة بالقطيع الغزلان، الخسارة بقطيع المها، الخسارة كان في عندنا نعام، الخسارة الكبيرة كمان بالغطاء النباتي، فوق هذا التنوع الحيواني البري والنباتي كمان عدم بسبب التصحر اللي صار فيها المحمية، لأنه صار فيها التصحر انتشر فيها بسبب شو؟ فقدان الغطاء النباتي. التنوع النباتي أكثر أنه التنوع الحيواني، الحيواني بتعوض بسهولة.
0: كل الحيوانات، يعني خصوصا طائر أبو المنجل الذي أخذ شعبية كبيرة، سمعة على المستوى الدولي أيضا.
1: طائر أبو منجل كمان البعض بيعتبر أنه شو أبو منجل، ليش يعني ليش ضخمي الموضوع؟ طائر أبو منجل كان طائر منقرض، مصنف ضمن الطيور المنقرضة. اكتشف في تدمر، طبعا بتعاون مع المجتمع المحلي، الأهالي، مع الخبير جاليوكا، اكتشف منه 7 أفراد، كانوا 3 أزواج وفرد. الطائر أبو منجل منقرض، واكتشف أنه إسه صار مهدد بالانقراض، يعني فوق طيره من الحبشي من أثيوبيا لتدمر مشان يتزاوج ويبيض ويفرخ ورد يرجع بفراخه لأثيوبيا. يعني خط السير هذا لحاله يستوجب على الواحد أنه يعني أهمية أبو منجال وطريق السير تبعه وأسلوبه وقطع البحر الأحمر، كيف بيجي على تدمر، بيجي على سد وادي أبيض، بيعشش، بيفرخ، بعد فترة بياخذ فراخه وبروح وبرد بيرجع بنفس الموسم بنفس العام.
0: طيب دكتور عمار، فيما يتعلق ب
1: طبيعية
0: يعني الحيوانات التي ربما انقرضت، هل يمكن إعادة توطين هذه الحيوانات من جديد؟
1: هلا في بعض الحيوانات بالنسبة لأبو منجال بنقول إن شاء الله يعني هلا أبو منجال باعتباره هجرة طبيعية ما في تدخل بشري خالص فيها. إذا في أمل أنه يكون إسه في منه ولو زوج ولو بعض يعني الطيور قاضين على أنه حمايته وتأمين له خط سير، تأمين الحماية على الطريق، لأنه ليش في أسباب كثيرة كانت الأدوية الزراعية الحشرية الصيد اللي كان يتعرض له بسبب الجهل.
0: طيب دكتور عمار، فيما يتعلق بممارسات النظام المخلوع السابق الممنهجة، كان هنالك أيضا ممارسات أثرت جدا على المحمية، كيف ساهمت هذه العمليات على وصول المحمية إلى ما هي عليه الآن؟
1: المحمية صارت عبارة عن مكان تمركز للميليشيات، يمنع الدخول إليه، ممنوع حد يقترب منه، ممنوع الاقتراب التصوير. فهون هاي الحالة تدهورت كثير كثير، يعني كان نحن كتعاون مع أهالي فينا نحافظ عليها كنا.
0: والآن يعني ذكرت أن الآن لا يوجد سوى الأرض، ماذا عن الوزارات والحكومات الحالية؟ هل كان هنالك أي زيارات لهذه المحمية؟
1: تمت زيارات عن طريق المدير العام لإدارة تنمية الهيئة العامة لإدارة تنمية وحماية البادية، طلع على واقع التليلي، وفي عندنا توجيهات كانت عبارة عن دراسة مبدئية وعملنا خطة مبدئية. طبعا بدها مرحلة، يعني مرحلة زمنية لإعادة الحياة إلى محمية التليلي، بدها خطوات. طبعا الخطوة الأولى هي نواة مبدئية، يعني كان في دراسة عندنا وهي من فترة قريبة كانت مع السيد مدير، طريقة أنه استخدام أنواع من الغزلان نفس النوع ولو عدد قليل، ونبلش كنواة محمية، وقادرين بسنتين ثلاثة من خلال متوائل حسابية للولادات. يعني
0: تحتاج لإعادة المحمية تحتاج إلى سنتين لتأهيلها بحسب الوفود التي جاءت إليها وعاينت الأرض.
1: حاليا نحن بالظروف اللي نحن فيها، وطبعا بدا استخدام سلالات يعني تكون صافي كمان، لانه السلاله اللي كانت في المحميه بال 2010 2010 وصل العدد لل 1000، فكان يعني عدد كبير. ومحميات ما بس التليلي، في محميه خضاريات بالخريطين هي تابعه للتليلي، محميه العظامي في حلب كمان تابعه للتليلي، محميه مرج السلطان في دمشق، ومحميه طالعبه في دير الزور. هذول الاربع محميات كانوا عباره عن ولادي عن محميه التليلي بقطعان الغزلان الريم والمهم.
0: طيب دكتور عمار، من وجهة نظرك ما هي الشروط، ما هي الشروط الأساسية التي يجب العمل عليها الآن بناء على المبادرات التي تمت، وإن كان هنالك أي خطط حقيقية على أرض الواقع لإعادة إحياء هذا المشروع البيئي؟
1: الشرط الأساسي نحن عندنا أولا توعية المجتمع المحلي محيط بالمحمية، على لانه يساعدنا نحن كايد واحده ما بتزقف، بده يكون التعاون ما بين المنظمات او ما بين الوزارات وما بين المجتمع المحلي المحيط في محميه التليلي من اهالي تدمر، تضافر الجهود. الزمني ما بنقيد فيه نحن، لانه اذا بلشنا كنوات فينا نبلش نحن على ارض الواقع بدون يعني بلحظه هلا فينا نبلش. غرفتين مسبقين مسبقه الصنع ونوات ونبلش فيها، وفي في كوادر جاهزه، يعني نحن انه كوادر التليلي كوادر جاهزه للتعاون، ونجاح التليلي كان هو التعاون بين الكادر كامل من الاداره من القمه لنوصل للموظفين جميع الاطباء للمهندسين الزراعيين، كان في تعاون كبير وهذا كان سر نجاح التليلي.
0: اشكرك جزيلا دكتور عمار غيث، سعدنا بلقائك، طبيب بيطري ورئيس دائره الثروه الحيوانيه والحياه البريه، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
1: لكم كل الشكر والاهتمام، الله يعطيكم العافيه، حياكم الله.
0: وهكذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية رحلة اليوم في التليلة. لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التحيات، ونلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فينسنت جيرو، والطرفان يبحثان سبل التعاون بين سوريا وفرنسا. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وفد اقتصادي إماراتي فرص الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري. قوات الأمن تقوم بحملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة عقبت محاولة توقيف أحدهم.

0: استقبل الرئيس أحمد الشرعي في قصر الشعبي بدمشق رئيس الأركان الفرنسية الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا. أرحب بضيفي محمد سليمان الباحث السياسي في مركز سور للدراسات معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. بداية، كيف تقرؤون زيارة يعني رئيس الأركان الفرنسي إلى دمشق؟ ما دلالة أن ترسل باريس اليوم مسؤولا عسكريا رفيعا بهذا المستوى إلى دمشق في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: تحياتي لكم أستاذي الكريم والأستاذ المشاهدين. يعني بالتأكيد فرنسا دورها مهم جدا في المنطقة وخصوصا في سوريا على الصعيد الداخلي والخارجي. ففرنسا طيلة السنوات السابقة كانت هي أحد الداعمين الرئيسيين لقسد، وبالتالي هي مهتمة بالاطلاع على مجريات هذا الملف، على مجريات ما حصل من تقدم في هذا الملف. وبالتالي اليوم هي ترسل العسكريين لتراقب مرحلة الاندماج لكي تنظر إلى أين وصلت الأمور. والكل شاهد بأن هناك خطوات إيجابية اليوم كانت قد حصلت، يعني أولها صدور قوائم مناطق الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب. ثانيها كان هناك تصريح لأحد المسؤولين في قسد بأننا سنعاقب العنصر الذي لا يلتزم بالخطوات الاندماج مع الحكومة السورية. وثالثها أيضا كان هناك تعيين لنائب المحافظ، وأصبح أحمد الهلالي هو نائب محافظ الحسكة. وبالتالي هذه الزيارة كانت إيجابية، لها أثر إيجابي، ساهمت بتليين موقف بعض لا أقول المتشددين، ولكن تليين موقف بعض الراغبين بالاندماج على المدى الطويل. اليوم هذه الزيارة أكدت بأن هناك علاقات مباشرة مع الحكومة السورية، بأن هناك اعتراف كبير على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري بأن العلاقة مع فرنسا هي ليست بالسيئة، وإنما العلاقة مع فرنسا جيدة وصلت لأن يكون هناك لقاء حتى مع الشخصيات والقادة العسكرية. أيضا على صعيد الملفات الخارجية، اليوم فرنسا هي مهتمة بالشأن اللبناني، وبالتالي هي تدعم الجهود السورية في استقرار المنطقة. يعني هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية إن كان في شمال شرق سوريا، إن كان في مسألة ضبط الحدود مع لبنان، بالنسبة لفرنسا هو أمر إيجابي جدا وهي تدعمه.
0: يعني اليوم سنتوسع في موضوع العلاقات الخارجية بما يتعلق بهذا الشأن، لكن اليوم داخليا هل الأمر مرتبط بهذه الزيارة بما يتعلق بملف قسد وشمال شرق سوريا كما فهمت منك سيد محمد؟
1: يعني هذا أحد أهم الملفات. يعني قسد كانت مدعومة سابقا من فرنسا، مدعومة عسكريا، مدعومة سياسيا، مدعومة اقتصاديا. وبالتالي اليوم تأتي هذه الزيارة لكي تبلغ الجميع بأننا نعترف بشكل كبير بالحكومة السورية. هذه الزيارة تقدم دعم سياسي وعسكري للحكومة السورية. نحن نطلع ونتشارك في دعم استقرار سوريا من خلال المشاورات العسكرية، ليس فقط من خلال المشاورات السياسية. ولذلك شهدنا مرونة كبيرة اليوم في بعض الملفات، وكان هناك تسارع كبير بها. يعني كل زيارة لها انعكاسات إيجابية ولها انعكاسات سلبية، وهذه الزيارة كانت انعكاساتها الإيجابية كثيرة وكبيرة جدا على الصعيد الداخلي. يعني اليوم لا ننسى بأن سوريا هي كانت جزء أيضا على الصعيد العموم، هي كانت جزء من فرنسا في أحد السنوات. وبالتالي فرنسا ستبقى مهتمة، ليس فقط لأنها قد كانت تدعم قسد في السنوات السابقة، ولأن سوريا كانت من محط نفوذ لها في فترة من الزمن. وبالتالي هي ستبقى مهتمة بتحسين العلاقات، ستبقى مهتمة بدعم الحكومة، دعم الحكومة من خلال الاعتراف السياسي، الاعتراف العسكري. ولهذا هذه الزيارة كان لها نتائج إيجابية على الصعيد الداخلي. طيب. أيضا هي تدعم جهود الحكومة السورية في ضبط الحدود واستقرار المنطقة. يعني اليوم قد تساعدنا فرنسا بالمعلومات الاستخباراتية على الصعيد العسكري، إذا كان هناك احتياجات من معدات لوجستية أو غيرها قد تدعمنا فرنسا، كما كانت تدعم حلفائها في المنطقة. وبالتالي يجب أن يكون هناك علاقة منضبطة إيجابية معها، ليس فقط على الصعيد السياسي وإنما حتى على الصعيد العسكري.
0: نعم سيد محمد، اليوم عندما يكون الموفد الفرنسي هو موفد عسكري اليوم، هل يعني بذلك أن الأولوية اليوم في سوريا هي الملفات الأمنية أكثر من كونها سياسية ربما؟
1: يعني بالتأكيد اليوم المنطقة مشتعلة وحاليا هناك تهدئة، وبالتالي الدول جميعها حريصة على دعم سوريا لكي لا تعود أيضا إيران إليها. يعني هذا المستوى من الدعم والاهتمام العسكري هو نتيجة أيضا ما يحصل في المنطقة. يعني اليوم إن حصل انتكاس في الوضع أو في الاستقرار السوري سيكون هذا الانتكاس ليس فقط على مستوى سوريا إنما على مستوى المنطقة. لذلك نشهد دعم كبير سياسي وعسكري من كل الدول المحيطة ومن كل الدول التي تخشى على نفسها من أن تتضرر من هذا الصراع. اليوم سوريا لعبت دور، هو الدور جيد، هو دور إيجابي ونسبي. يعني اليوم ضبط الحدود هو بالنسبة لفرنسا، بالنسبة للأردن، بالنسبة لأهلنا في دول الخليج وبعض الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية هو أمر إيجابي كثيرا وهو أمر مهم للغاية. ضبط الحدود هي ليست بالمسألة السهلة، هي أيضا تحمل الأعباء على الحكومة السورية بشكل كبير، لكن نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية أولا بتحييد نفسها وعدم الدخول في مناوشات مع بعض الأطراف في في في في بلدان الجوار، وأيضا هي نجحت في قطع وصول الميليشيات أو الدعم اللوجستي لحزب الله والأذرع الإيرانية عبر سوريا. يعني هذه مسألة بغاية في الأهمية تهتم بها فرنسا، يهتم بها الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن فرنسا هي تعتبر أحد أهم الأذرع العسكري للاتحاد الأوروبي. يعني هناك مسألة مهمة جدا أن ألمانيا هي لا تمتلك ذراع عسكرية، بقية الدول لا تمتلك ذراع عسكرية. إذا أرادوا أن يكون هناك رأس حربة في القضية العسكرية ستكون هي
0: يعني
1: فرنسا.
0: اليوم أفهمك سيد محمد، يمكن أن تمثل باريس رأس حربة لموقف أوروبي جديد دعنا نقول تجاه سوريا بشكل عام؟
1: يعني الاتحاد الأوروبي يخشى على نفسه من أن ينزلق في هذه الحرب، من أن ينخرط فيها، وخصوصا مع وضعه الهش الراهن. يعني اليوم الاتحاد الأوروبي هو لا يمتلك جيش ولا يمتلك تعبئة عسكرية، وبالتالي هو حريص على دعم الخطوط الأمامية، هو حريص على دعم الدول التي تساهم في ضبط استقرار المنطقة، هو حريص على دعم سوريا، هو حريص على دعم تركيا، وخصوصا الدور الذي تقوم به من كان من خلال المفاوضات أو من خلال وجود جيشها في حلف الناتو. وأيضا بالنسبة لسوريا، اليوم سوريا هي ليست جزء من حلف الناتو، وبالتالي هي تحتاج لأن يكون هناك دعم خارجي، بأن يكون هناك استشارات عسكرية واستخباراتية خارجية، تحتاج إلى أن تحصل على دعم على مستويات أو دعم من مستويات رفيعة في من الاتحاد الأوروبي. يعني الدعم يأتي من خلال مستوى الشخصيات التي تأتي لزيارة سوريا. يعني كل هذه الخطوات هي مهمة لكلا الطرفين، يعني حتى باعتقادي حتى دول المنطقة تدعم أن يكون هناك اعتراف ودعم من قبل الغرب لسوريا. يعني هم مهتمون أيضا بأن هذا الدعم يساهم بحفظ الاستقرار، يساهم بعدم عودة الميليشيات الإيرانية إلى سوريا، يساهم بعدم عودة الفوضى إلى سوريا. يعني كان هناك حديث بأن فرنسا هي تدعم الاندماج مع قسد ولكن وفق شروط قسد وليس وفق شروط الحكومة السورية أو وفق الشروط الوطنية. وبالتالي اليوم هذه الزيارة تؤكد بأن فرنسا تدعم الجهود الوطنية لإعادة توحيد الأراضي السورية، وهي لا تدعم الانقسام، وهي لا تدعم أن يكون هناك سلطة عسكرية خارج سلطة الدولة. وبالتالي اليوم هذه الزيارة الرسمية هي مهمة جدا، هي تساهم بالضغط على الأطراف أو الضغط على الشخصيات التي تحشد من أجل أن لا يكون هناك اندماج سريع ما بين قسد وما بين الدولة السورية. أيضا تساهم على الصعيد اللبناني بالضغط على الأطراف التي تعتقد بأن سوريا قد تلعب أو تتدخل في لبنان. لا، اليوم هذا أيضا يؤكد بأن الكل يدعم الجهود السورية ضمن الأراضي السورية داخل الأراضي السورية.
0: هذا داخليا سيد محمد، لكن بشكل عام لا يمكن فصل هذه الزيارة بشكل أو بآخر عن التوترات الإقليمية المتصاعدة بين الجانب الإسرائيلي وإيران.
1: يعني بالتأكيد، لهذا أنا حكيت لك أنه هذه الزيارة أيضا تدعم الجهود السورية داخل الأراضي السورية، هي تدعم بأن سوريا تقوم بأدوارها العسكرية داخل أراضيها، حماية الحدود، عدم السماح بالاستفزازات في الحدود السورية اللبنانية، عدم سماح ميليشيا حزب الله بالتغول وإحداث المشاكل. أيضا تدعم الجهود العسكرية السورية بأنها إلى اليوم لم ولن تتدخل في الداخل اللبناني. هي كان هناك تحريض من بعض الأطراف الدولية لأن يقوم الجيش السوري بعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لكن الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع ارتأى بأن سوريا ستكتفي بحماية وضبط حدودها من الداخل. هي لن تتدخل في شؤون الدول، هي تريد أن تحافظ على علاقة طيبة مع أهلنا في لبنان، علاقة طيبة مع الحكومة اللبنانية. واليوم يأتي وتأتي الزيارة الفرنسية هذه مباشرة إلى سوريا لتؤكد على أن هذا الخيار هو خيار إيجابي، سنساهم بدعم سوريا على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري بأن تحافظ على حدودها وبأن لا يكون هناك أي مناوشات تجاه خارج الحدود. يعني أيضا هناك ملفات عسكرية كبيرة وكثيرة يمكن التشاور فيها، يعني قد يكون هناك مشاورات أيضا على مستوى الجنوب. يعني ملف الجنوب هو أيضا ملف حساس ومهم جدا، ومن المهم أن نحشد الجهود الدولية له. يعني ليس لم يعد كافيا أن يكون هناك فقط تفاهم سوري سوري، تفاهم مع القوى المسيطرة على الجنوب، وإنما أيضا أصبحنا نحتاج إلى حشد الدعم الدولي من أجل هذه التفاهمات. يعني لأن إسرائيل تدخلت عسكريا، إسرائيل قامت بانتهاكات، هذه الانتهاكات لن نستطيع أو لن تستطيع سوريا حلها لوحدها، هي تحتاج الدعم الفرنسي، الدعم البريطاني، الدعم الأمريكي، الدعم الخليجي من أجل إجراء محادثات حقيقية من أجل ضبط العلاقة مع إسرائيل، ومن أجل منع إسرائيل وتحجيم تدخلها بالشأن السوري. يعني أيضا هذه الملفات لن تحل إلا إذا كان هناك تدخل من أهلنا في الأردن، إلا إذا كان هناك يعني أقلها حشد للجهود الأوروبية، حشد للجهود الأمريكية من أجل زيادة الضغط على إسرائيل. يعني كل هذه الملفات اليوم الحكومة السورية تحتاج إلى شركاء من أجل أن يساعدوها، تحتاج إلى فاعلين حقيقيين لهم مصالح مشتركة مع سوريا. يعني اليوم ما الذي يجعل فرنسا أو غيرها من الدول تأتي باتجاه سوريا لولا أن هناك حاجة ملحة للضغط على إسرائيل، حاجة ملحة لزيادة ورفع مستوى الشراكات. يعني إسرائيل تسببت نتيجة أعمالها التخريبية والعدائية طيلة الفترة الماضية إلى تأخير حل ملف السويداء. هي لا تزال تدعم أطراف داخل السويداء، هي لا تزال تهدد بأن أي تواجد حكومي عسكري أو أمني داخل هذه المحافظة ستقوم باستهدافه، وبالتالي كان الأولى على الحكومة السورية أن تحافظ على الدماء، ولذلك تحتاج اليوم إلى جهود أمنية وعسكرية ودبلوماسية سياسية من أجل زيادة الضغط على إسرائيل. يعني ليس من المنطق أن تبقى المنطقة الجنوبية شبه خالية من السلاح، أن تبقى المنطقة الجنوبية شبه خالية من القوات الأمنية. يعني في النهاية يجب أن نصل إلى تفاهمات من خلال الحلفاء والشركاء الذين يقومون بالضغط على إسرائيل لكي نحل جميع هذه الملفات. يعني أنا حكيت أن اليوم هناك اهتمام فرنسي بدعم الاستقرار في سوريا، كيف يأتي هذا الاستقرار لم يكن مدعوما سياسيا وعسكريا وأمنيا وحتى على الصعيد الاقتصادي من الدول الغربية، من دول الخليج، من دول المنطقة. يعني اليوم سوريا هي خرجت من حرب قام بها النظام البائد، دمر فيها الإنسان والحجر، وبالتالي نحتاج لجميع الجهود الدولية، نحتاج من الدول القريبة من سوريا قبل البعيدة منها، وفرنسا أحد تلك الدول. يعني أيضا لا تزال إلى اليوم هناك منشآت شيدت على زمن الفرنسيين،
0: نعم،
1: وبالتالي لن نستطيع قطع هذا الارتباط. لا، اليوم نحتاج على أن نبني على هذا الارتباط. هناك إرث من الدولة العثمانية، هناك علاقات تاريخية مع الأتراك يجب علينا تكبيرها، يجب علينا تحسينها. أيضا هناك إرث من الفرنسيين، يجب علينا المحافظة على هذا الإرث وإعادة الخطوط له. يعني قد نشهد أي شكل من أشكال الدعم خلال الفترة المقبلة إذا كان هناك تفاهمات دبلوماسية عسكرية أمنية سياسية بين البلدين.
0: نعم، أشكرك.

0: في مركز سور للدراسات، كنت معي من دمشق. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد اقتصادي إماراتي برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. ذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية سعد الشيباني تناول استعراض الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد. قال مصدر حكومي للتلفزيون سوريا أن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات بحسب تبعية الموظف أو العامل. وفقا للمصدر، فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص. وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 آذار 2025 ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون لضرورة المرحلة. عقدت محافظة دمشق مؤتمرا صحفيا شرحت فيه البيان الصادر أمس بشأن منطقتي المرسوم 66 ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، استعرضت خلاله مسار معالجة التظلمات وآليات تصويب الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة على زمن النظام البائد، مع تأكيد على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية.
1: في قلب العاصمة دمشق، حيث تختلط وعود التنظيم العمراني بمرارة الانتظار، يعود ملف المرسوم 66 إلى الواجهة مجددا، هذه المرة عبر حزمة قرارات تقول المحافظة إنها لإنصاف المتضررين، بينما يراها الأهالي استمرارا للأزمة بصيغة مختلفة. ففي بيان رسمي أعلنت محافظة دمشق إجراءات لتعويض المتضررين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، شملت زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ نحو 14%، ورفعت بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل بنحو 35 ضعفا، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.
2: المشكلة كان بطريقة التنفيذ تبع المدينة وخاصة البنية التحتية سابقا، نفذت بطريقة سيئة جدا وبطيئة جدا، أثرت على انطلاق المدينة. هلا بعد ما حضرنا المؤتمر الصحفي على شو ناوي تعمل المحافظة، حقيقة شيء مجدد جدا، يعني في تعويضات للمالكين الأساسيين وسكن بديل اللي ما طلع له ورفع تعويض السكن البديل، والأهم من كل هالحكي هذا هو النية الصادقة لدى محافظة دمشق للانطلاق بتنفيذ البنية التحتية.
1: كما تعهدت المحافظة بصرف بدلات الإيجار المتأخرة فورا وتسديد مستحقات السنوات السابقة وتعويض المحرومين بسبب التأخر في الاكتتاب أو تسديد الأقساط، إضافة إلى منح بدل الإيجار مقدما لستة أشهر. وفي ملف السكن البديل، قررت توحيد مواقع المقاسم في باسيليا سيتي مع تمويل تنفيذ 54 برجا سكنيا خلال 3 سنوات، تسلم للمستحقين بنظام تقسيط يمتد لعشر سنوات.
3: هلا انا رايي بس موضوع منطقه باسيليا انه ما يتم الموضوع مثل ما تم بماروتا، يعني يكون تاخذ اجراءات الكامله ودراستها الفنية الاقتصاديه وحقوقيا وتعويض لها الناس وحتى فنيا، كل الامور نتخذ بعين الاعتبار، ما حدا ينضر من بكل منطقه باسيليا. هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنسبه لماروتا موضوع يعني ما احكي فيه، ما في داعي انا احكي فيه عنه شيء. أهم شيء منطقة باسيليا الحالية، لأنه ماروتا تقريبا شبه يعني استهلكت، شبه أنه انتهت، أما باسيليا لسه ما حدا بدأ فيها بشيء.
1: وشملت الإجراءات أيضا إعادة الحقوق لأكثر من 1000 عائلة كانت مستبعدة سابقا، وتخفيض تكاليف التنفيذ على المكتتبين، إلى جانب إلغاء البيع بالمزاد العلني لأحد المقاسم في ماروتا، وفتح المجال أمام تثبيت الملكيات المتعذرة سابقا. وأكدت المحافظة استكمال تنفيذ البنى التحتية للمشروع بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والحدائق ومرافق الخدمات، مع تمويل ذلك عبر تسييل بعض المقاسم.

إجراءات قوبلت برفض قاطع من رابطة المتضررين من المرسوم التي اعتبرت أنها لا تعالج جوهر المشكلة، متهمة المحافظة بالاستمرار في تنفيذ المرسوم مع إدخال مستثمرين جدد على حساب حقوق السكان. ودعت الرابطة إلى تجميد العمل بالمرسوم. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة عقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساعي الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
1: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخراً مع مقاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في تشرين الأول الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحدي بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي، تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز، فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إنهاء حالة الفصائلية من جهة، وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في ملف مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
0: نفى حزب الله ما أعلنته وزارة الداخلية السورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخليج مرتبطة به داخل سوريا. وقال الحزب في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وإن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبرا أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق تعبيره. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الإتجار في المخدرات. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم القبض على عدد من المتورطين في أثناء تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية المختصة في ضبط 160 برميلا ممتلئا بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقاً يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات. عينت وزارة الداخلية العميد حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في درعا مع احتفاظه بقيادة أمن السويداء. وبحسب مصدر في وزارة الداخلية، سيتولى الطحان مهامه في درعا إلى جانب مهامه السابقة قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء. ويأتي القرار ضمن تغييرات شهدها جهاز الأمن الداخلي بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وشملت خلال الأشهر الماضية محافظات عدة. أصيب عنصران من ميليشيا الحرس الوطني بإطلاق نار في السويداء إثر خلاف داخل منزل غرب مقام عين الزمان بمدينة السويداء. وبحسب السويداء 24، تطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار مع صاحب المنزل، ما أدى إلى إصابة عنصرين من ميليشيا الحرس الوطني، أحدهما بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الوطني في السويداء لتلقي العلاج. كشف مدير إعلام محافظة القنيطرة محمد السعيد عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر خنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط صوفا، متسببا بأضرار لحقت ب 12 ألف دونم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
3: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جباثة الخشب، و 3000 دنم في المنطقة الوسطى.
0: وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
3: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذه على هذا الحدث.
0: كما أشار أحد المزارعين إلى الأضرار التي لحقتها الانتهاكات الإسرائيلية بابنه وأرضه في القنيطرة.
4: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي ضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دلومات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
0: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعية واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني.
5: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
6: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف، عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني أن أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني، ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا ويومياً هذا الموضوع يعني يومياً.
5: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد. وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم، سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
7: والله يسلك كريم، اللي يصير أنه صونا يا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد. فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقينا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طرشنا والحلالنا.
5: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني خلال اجتماع موسع ضم عددا من المعنيين في المحافظة
8: للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
9: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة. أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب لدائرة الانتخابية عن العرب. وبحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزا في عدلية محافظة حلب باستقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به لتنفيذه. دخلت القافلة الثانية من الصهاريج المحملة بالفيول إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر منفذ اليعربية في الحسكة، بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سورغا فإن القافلة ضمت أكثر من 50 صهريجا اتجهت إلى بانياس عبر الطريق الدولي إنفور.

0: اختتمت في العاصمة دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من جهات رسمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار ركز في مخرجاته على آليات التعافي المجتمعي، وجاء تتويجا لسلسلة من الحوارات المجتمعية في 7 محافظات.
1: انتهت في دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار شرح أهمية إطلاق المشروع بعد الحوار الوطني الجامع في سوريا، وركز على أهمية النقاش والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري.
2: اليوم نحن بدمشق عم نقوم بالمؤتمر الختامي لبرنامج جسور يلي أطلقناه بعد الحوار الوطني اللي صار بسوريا، وكنا عم ندور بالمحافظات السورية وعم نستنتج إنه سوريين لا يزالوا بحاجة للكثير من الحوار وكثير من النقاش بين بعضهم البعض.
1: ركزت الجلسات الحوارية على مواضيع تتقاطع مع المحاور الأبرز في سوريا، منها السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.
3: التجربة بجرمانة في نقول عنها كانت تجربة مميزة، كان فيها عمل انه نحن الجلسه الاولى اساسا انطلقنا فيها بمنتصف شهر 2، كنا عم نقول للعالم انتم عن شو حابين تحكوا، والحقيقه تفاجئنا بانه نحن المواضيع اللي اخترتها الناس اللي حابه تحكي الاربع محاور اساسيه هي التقاطع مع المحاور الاساسيه في كل سوريا، العلاقه بالسلم الاهلي، بناء الدوله، ببناء المؤسسات وبالخدمات، يعني الاشياء الاساسيه اللي هي مشتركه بين جميع السوريين.
1: الأوراق السياسية المقدمة استندت إلى مخرجات حوارات مجتمعية موسعة جرت في عدة محافظات بهدف موائمة السياسات مع احتياجات المواطنين على الأرض.
4: خرجت معنا 4 أوراق. العقد الاجتماعي من منظور جديد حقيقة، ما هي جديدة بالمفهوم وبالنتائج وبالقضايا. والورقة الثانية كانت عن الحكم المحلي، لأن المجتمع السوري كثير ما يطرح مشكلة اللامركزية، سواء كل فترة الثورة وما بعد الثورة اللامركزية دائما كانت حاضرة في النقاشات، ولذلك أعدت هذه الورقة من حاجة المجتمع، من ماذا يريد المجتمع من اللامركزية. وأيضا الورقة الثالثة كانت عن المنظومة القانونية، كانت الورقة الرابعة عن الإصلاح الإداري التي سنختم بها الورشة، وهذه قضية مهمة جدا من حيث الحوكمة، من حيث الشفافية، من حيث المساءلة، من حيث الرقابة على هذه الأجهزة.
1: لقاءات عديدة في معظم المحافظات السورية تلاها مؤتمر ختامي لمشروع جسور الذي ناقش 4 أوراق سياسية والتي غطت أبرز تحديات المرحلة، من الحكم المحلي واللامركزية إلى التنظيم الإداري والقانوني، وصولا إلى التعافي المجتمعي وبناء الثقة. دانيا وحود، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: إلى سهل الغافري في حماة تصطدم جهود مربي الأسماك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
5: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
6: الأسماك فجأة عم تموت لحالة، يعني هلق أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، يعني يموت لا يقل عن 500-1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سوى ما حدا عم يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل، ما في نفع.
5: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب 10 سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا، أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
7: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية، ورفع مناعة الأسماك.
5: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربياً يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديداً حقيقياً.
8: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
0: أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني، وسط إقبال كبير كشف عن تحديات اللوجستية ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
9: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
10: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لأنه عندي مي بيضاء لحد عيون وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي بالشياكين، وإن شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
9: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف أمراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، إلا أن مشكلة برزت وأرهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
11: العمل بطيء جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة، مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
9: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
12: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني، نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
13: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشأن اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
9: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
14: بين الأمل في العلاج وضيق الحال، تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

حلقة جديدة من عين سوريا، نخصص جزءا منها لرصد أحوال الناس والأسواق من مدينة اللاذقية. أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. متاحة لكنها صعبة المنال، تدني مستوى الدخل يحرم المواطنين من تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ومراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية يرصد الآراء. تعددت الانتهاكات والفاعل واحد، الاحتلال الإسرائيلي يستبيح أراضي وحقول مواطنين في ريف القنيطرة ويحولها إلى مناطق رمي وتدريب. نفوق مجهول الأسباب، مزارع الأسماك في سهل الغاب تواجه خسائر غير مسبوقة، وأزمة النفوق الجماعي تضع المزارعين أمام خيارات صعبة.

0: اليوم سنأخذكم في جولة مطولة من سوق قنينص بمدينة اللاذقية. مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله زار السوق ورصد أسعار المواد الغذائية من خضروات وفواكه ولحوم، كما استطلع آراء مواطنين أجمع معظمهم على أن تدني مستوى الدخل هو العامل الأهم في الإحجام عن الشراء رغم وجود أسعار مقبولة. نتابع هذه الجولة الخاصة لبرنامج عين سوريا ثم نعود.
1: في أحد الأسواق الشعبية بحي قنينص بمدينة اللاذقية سنرصد لكم الأسعار، أسعار الخضروات والمواد الغذائية. يعطيكم العافية. مرحبا. مرحبا، يعطيك العافية. احكي لنا عن الأسعار هون، أنت هون صاحب بصمة هيك؟
2: نعم. والله الأسعار حالياً أحياناً ترتفع أحياناً تنزل حسب يعني الدولار أسعار الصرف وحسب أسعار النقل وهيك.
1: حالياً كيف تلاقي الأسعار بشكل عام؟ نازلة ولا طالعة؟
2: حالياً يعني مثل الموز ومالي لنفرض، لأنا بياع خضرة وفواكه، الفواكه شوي مرتفعة، الخضرة على حالها نازلة شوي. شد الموز ومالي اليوم 18 وصل على 22، هبط على 18، الكيوي على 15 كان 20.
1: شو لسه عندك كمان؟
2: عندي جانرلك، الجانرلك 50 الكيلو، كمان نازل سعره من 60 على 50. في الفول البلدي 6000، البازيلا اليوم طالع سعره 15، الفول العادي كمان طالع سعره اليوم على 4.
1: يعني بشكل عام طالعه ولا نازله؟
2: في شيء نازل في شيء طالع. الفواكه بنزول، الخضره طلوع بلشه.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية. طبعا يعني في هذا السوق يعني عدد كبير من البسطات الخضار. يعطيك العافية، كيفك؟ شو رأيك بالأسعار اليوم، طالعة ولا نازلة؟
3: والله كلها نازلة أبو، شيء ببلاش عم يوزعوه، كلها غالية يا أخوي الأسعار، أسعار الصفحة الزارة حوالها كلها يا ده.
1: شو عم تبيع أنت؟
3: أنا بالنسبة للحشاش لأن رؤوس أقلام بضع في يعني كثير مقبول، يعني بالنسبة للبقدونس ب 1000 ليرة خاص ببلاش، كل شيء ببلاش بالنسبة لي
1: كأسعار. بس اعطينا كالأسعار،
3: انه مثلا البقدونس ب 1000، الخسة ب 2000، فجل ربطة ب 2000، شيء رؤوس أقلام يعني نحن بالنسبة لنا بضاعته.
1: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
1: يعطيك العافية. مرحبا عم، كيفك؟ كيف لاقي الأسعار؟ أنت عم تشتري هلا حاليا ما؟
4: والله ما كويس، كله غالي.
1: كيف لاقي الأسعار بشكل عام؟
4: في شيء مقبول نهائيا. الخيار المعفس ب5000، يعني نشتري من جنب الكراج ارحم من طبليتنا.
1: يعني انت بتجي لهون يعني كون ارخص ولا فيه موفر؟
4: الاساس هون ارخص، ما في شيء رخيص هون نهائيا.
1: شو اشتريت هلا انت معك؟
4: هلا هاي 20000 بندورة بينك.
1: الكيلو ب 20 ولا 2؟
4: لا كل هذا الكيس ب 20.
1: الكيلو ب 10 يعني
4: هيك على اساس ب 7.5. طب الظاهر طلعوا اكثر على اساس كيلتي.
1: يعني انت يعني انت لاقي الاسعار غليانه هلا حاليا؟
4: اي والله انا هيك ملاقاه.
1: يلا يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. مرحبا. يعطيكم العافيه. مرحبا عم، كيفك؟ يعطيك العافيه، كيفك؟ كيف لاقي الاسعار؟
5: اسعار مقبوله يعني، بس عملي ما في مع العالم.
1: شو انت عم تبيع هون؟
5: مبيع فاصولية، عيشة، فول، كوسة، باذنجان.
1: أعطينا لمحة على الأسعار هيك سريعة.
5: 6000.
1: شو هي؟ 6.
5: فول
1: 6.
5: العيشة 15. بندورة 12. هاي الأسعار الموجودة هلا عندنا هون.
1: في إقبال من السوق يعني ولا كيف؟
5: ضعيف، ليك هي أي السوق قدامه ضعيف كثير.
1: ضعيف لأنه أيوه. الخضرة غالية ولا كيف؟
5: لا والله ما في. الوضع ما
1: يلا يعطيك العافية. يعطيك العافية. طبعا بدنا نكمل الجولة، يعني الأسعار بشكل عام عم تكون أسعار يعني متفاوضة حسب الباعة، ولكن الأهالي اللي عم يشتروا عم يشوفوا غالي. يعطيك العافية. كيف الأسعار رأيها؟
6: كويس، في شوية غلاء.
1: أنت كبائع هون يعني أنت بتعرف السوق، الإقبال، الأسعار بشكل عام كيف لاقي الوضع؟
6: يعني مقبولي، في شوية غلاء، عندك البندورة شوية غالية.
1: أكثر صنف في غلاء؟ أكثر صنف
6: بندورة. بندورة عندنا، البندورة الفلفل الصيني والعيش اليوم شوية غالية.
1: وانت كيف الاسعار عام؟
7: يعني نوعا ما مقبوله. لا ما المشكله بالاسعار، المشكله بالرواتب، المصاري مع الناس في قوه شرائي تماما، قوه شرائي ضعيف جدا.
1: يعني كانت سابقا يعني برمضان انا يمكن عديت منهم كان في زحمه كثير،
7: يعني رمضان شيء طبيعي الحركه تكون كويسه يعني، بس باقي بعد رمضان لا. في مصاري مع الناس بتشتري، ما في مصاري ما بتشتري، هيك القصه كلياتها يعني عرض وطلب. اما بشكل عام يعني
1: كانت قوه شرائيه حاليا كيف الوضع؟
7: يعني بنقول وسط او ما دون، وسط او ما دون، بس بشكل عام الحمد لله رب العالمين.
1: يلا يعطيك العافيه. يعطيك العافية خالي، كيفك؟ كيفك؟ كيف لاقي الأسعار بالسوق؟
8: الحمد لله في هيك وفي هيك الأسعار.
1: يعني أنت بشكل عام يعني هلا أنت لما هلا أنت جاي تشتري غراض صح؟
8: أيوه.
1: اشتريتي ولا لسه؟
8: اشتريت.
1: كيف لاقي الأسعار؟
8: ما أقول لك فيه غالي وفي رخيص، يعني كل واحد بياخذ على قده يعني هيك.
1: شو اشتريت اليوم؟
8: يبرق، نعنع، بقدونس.
1: شو أسعارهم؟
8: لا الحمد لله تمام. تفاح اخذت، شو هون باذنجان، يعني لا تطلعوا حق بسيط يعني، ما
1: بتاخذي على قدك يعني. شد عيلتك تقريبا
8: ما في غير انا وبنتي،
1: يعني هيك بكفوكم هيك.
8: ايه الحمد لله نعمه نعمه.
1: بس بشكل عام كيف لاقي الاسعار؟
8: لا في اسعار غاليه يعني ما انا منقرب عليها، وفي اسعار يعني بسيطه.
1: يلا يعطيك العافيه.
8: الله يسلمك، شكرا لك.
1: كيفك عم؟ يعطيك العافية. كيف لقى الأسعار بشكل عام؟ أنت عم تشتري شايفك
9: الأسعار منيحة، منيحة إن شاء الله منيحة، بس تكون البلد بخير الأسعار كويسة إن شاء الله، أسعار مقبولة، بس يعني المستوى الأجور والرواتب يعني بده تحسين.
1: الدخل يعني أصدق؟
9: الدخل طبعا.
1: اليوم شو اشتريت أنت وشو الأسعار؟
9: الخيار 7، باذنجان 2000، يعني في اسعار مقبوله، بس يعني بدنا من الحكومه العتيده حفظها الله انه تهتم بشؤون الاجور والرواتب، والبلد ان شاء الله بخير ورايحه لخير ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافيه.
9: حياك الله.
1: مرحبا خالي، كيفك؟ كيف لاقي الاسعار؟ اشتريتي ولا لسه؟
10: لسه ما اشتريت.
1: كيف لاقي الاسعار بشكل عام؟
10: امبارح كان نار، بقى اليوم ما بعرف، لسه لا ادخل ان شاء الله خير.
1: امبارح كيف كانت؟
10: والله كانت غالية، يعني أجيت أخذت معي 90,000، أخذت ما أخذت حاجتي.
1: 90,000 وما أخذت حاجتك؟ شد فرد عيلتك؟
10: والله ثلاثة
1: بس. وما أخذت حاجتك؟
10: حاجتي كان بدي بندورة، هلأ جاي لأخذ بندورة، بدي أخذ بندورة، ونسيت هلأ شو بدي أخذ ثاني كمان. يلا تضل بخير يا حبيبي.
1: الله يعطيك العافية، موفقة يا خالي، يعطيك العافية. طبعا يعني راح نحاول كمان ناخذ اسعار اللحوم اليوم فروج. يعطيكم العافيه، يعطيك العافيه. شو اسعار الفروج اليوم؟ اي يلا بس بشكل عام شد اسعار الفروج طالعه ولا نازله؟ تفضل تفضل لهون. شد اسعار الفروج اليوم؟
11: نازل خي، نازل الفروج.
1: تعطينا لمحه عن شو عن الاسعار؟
11: بعطيك الاسعار. الفروج 26، الشرحات 44، والفخذ 18.
1: شد تقريبا نازله يعني، اذا عملنا موازنه بين هلا حاليا ورمضان.
11: لا برمضان بلاوي نازله، برمضان كانت الشرحه 65 و70 و75 الف، الفخذ بالثلاثينات 28 30، فنازل النص تقريبا
1: حاليا.
11: بس نازل،
1: بس حاليا هيك مقبول. جوله سريعه على الاسعار.
11: مقبول. القوانص ب 12، الرقبات ب 8، السوداء ب 40. نازل نازل الاسعار كلها نازل، بلكي ان شاء الله هسه بينزل.
1: يلا يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. طبعا هون اسعار البيت كمان مسعرينا، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. شو الاسعار بشكل عام هون؟ انتوا عم تبيعوا بس منتجات، منتجات البيض ان شاء الله؟ ثواني بس لو تعطينا لمحه عن الاسعار. يعطيك العافية.
12: أسعار 29.
1: شد شد طبق البيض بشكل عام؟
12: وزن كيلوين 29,000.
1: مرتفع ولا يعني منخفض؟
12: حسب، يوم بيرتفع ويوم بينزل. يعني
1: خلال الأيام الماضية كان؟
12: كان 27، اليوم ارتفع صار 29.
1: يعني مرتفع؟
12: أي والله.
1: يعني مرتفع حوالي 2,000 ليرة من امبارح لليوم.
12: من امبارح لليوم.
1: وعن رمضان؟
12: رمضان 28 29 بين الحدود هذول
1: بهذا يعني كان على هذا السعر تقريبا ولكن اليوم مرتفع شوي
12: اليوم مرتفع شوي وحاليا عم يرتفع اكثر
1: شو السبب انت برايك
12: والله ما بعرف شو بدي اقول لك ما بعرف الله يفرج احسن شيء
1: يلا يعطيك العافيه طبعا يعني يعني شفنا بشكل عام كميه البضاعه الموجوده في السوق بالاضافه الى موضوع الاسعار يعني الاسعار متفاوته الاهالي عم بيشوفوا بعض الاصناف هي غاليه وبعض الاخر هي عم تكون منخفضه شوي بالاضافه الى القوه الشرائيه حسب ما حدثونا اهالي البسطات انه القوه الشرائيه للاهالي يعني عم تكون ضعيفه التلفزيون سوريا هاشم عبد الله اللاذقيه
0: في القناطرة تستمر انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المادة نرصد اتخاذ جيش الاحتلال لأراض زراعية ومراعي كحقول للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القناطرة ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني
13: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية
14: شغلة ثانية بالنسبة للقصف عم يجي على أطراف التربة وجسم السد جسم السد اللي هو سد المنطرة هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال تعرف إحنا مربين حلال يعني أن أغنام وأبقار وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج ولا حول ولا قوة يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا ويوميا هذا الموضوع يعني يوميا
13: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي
15: والله يسلك كريم اللي يصير أنه صونا يا حق الرمي يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي بالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها ولا سيما انه احنا مقبلين على موسم الحصاد يعني احنا بالايام هذه صار بالقصف بالشكل هذا فشلون احنا بعد تقريبا نهايه نيسان عندنا موسم الزراعه والحصاد فاحنا نتمنى من الجهات الامنيه والجهات المسؤوله انه تلاقي لنا حل ان نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا
13: في حين يؤكد السكان ان استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار اراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان وسط دعوات متزايلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة محمد فهد تلفزيون سوريا القنيطرة
0: وينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة لإطلاعنا على التفاصيل مرحبا بك يا محمد إذن ليس فقط توغل لقوات الاحتلال بل اتخذت بعض المزارع والمراعي أيضا مقرات لها وتجري تدريبات عسكرية وحقول رماية يعني انتهاكات كبيرة داخل القنيطرة وألحقت أضرار بالمزارعين وأيضا مربي الأغنام التفاصيل إضافية معك محمد
16: نعم حسام بالفعل يعني رغم الانتهاكات يعني التي تعرضها أبناء محافظة القنيطرة من توغلات من حواجز مؤقتة من مداهمات للمنازل أيضا يعني هذا التوغل الجديد هو يعني استهداف بعض المناطق وجعلها حق رمي كمنطقة عدة مناطق في محافظة القنيطرة مريف القنيطرة الشمالي منطقة النقار أراضي زراعية قريبة من جبات الخشب أيضا في المنطقة الواقعة بين بريقة وكودنا هناك أيضا يتم استهداف هذه المنطقة بقذائف هاون ومدفعية أيضا جنوب بلدة الرفيد أيضا يتم استهداف المدائس، وايضا في القرب من سد المنطره وبين السمدانيه الغربيه وسد المنطره، ايضا هناك حق الرمي يتم استهداف هذه المناطق. طبعا كلها الاسرائيلي بقذائف مدفعيه وهامل، ربما هي كانت تدريبيه بالفعل عندما شاهدناها، لكن يعني هي حق الرمي يتدرب عليه جيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الاراضي السوريه، قريب من الاراضي الزراعيه، قريب من سد المنطره، قريب من تواجد السكان، قريب من رعاه المواشي الذين يرعون مواشيهم في هذه الاراضي بعد ان منعهم جيش الاحتلال الاسرائيلي من الوصول الى يعني خط وقت اطلاق النار او الى الحدود مع جولان المحتل. فبداوا يرعون الاغنام والمواشي في هذه الاراضي، والاراضي هذه اليوم تتعرض للانتهاك من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. فهذه معاناه ايضا جديده تسجل يعني لدى المزارعين ومربين المواشي في المنطقه نتيجه التدخلات الاسرائيليه والاعتداءات الاسرائيليه المتكرره على ابناء محافظه المنطقه حسام. ايضا يعني بات المزارعين ومربين المواشي يعني ينتظرون بفارغ الصبر يعني عقد اتفاق امني او انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي او يعني وجود طريقه او صيغه ما يتوصل اليها مع الحكومه مع الجانب الاسرائيلي من اجل يعني رعي المواشي والوصول الى اراضيهم الزراعيه بعيدا عن الخطر، بعيدا عن يعني الاعتقال، بعيدا عن القتل ربما يتعرض له المزارعين اثناء يعني كما شاهدنا في اواخر شهر نيسان عندما استشهد شاب استهدافه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد ان تقدم الى ارضه الزراعيه والاطلاع على مواشيه هناك خط وقت اطلاق ناطق استهدافه. فهناك يعني معاناه كبيره للمزارعين ومربي المواشي، فهم يناشدون يعني عبر الجهات المعنيه والجهات المختصه والمنظمات الاغاثيه ومجلس الامن والدول الصديقه وقوات الاندوف من وقف هذه التوغلات والانتهاكات.
0: قوات الاندوف ما دورها في هذا الامر الذي يحدث في سوريا محمد؟
16: نعم حسام بالفعل يعني نقول عن قوات الاندوف هي قوات يعني تنتشر على كامل خط اطلاق النار، تقوم يعني رصد عمليات التوغل، تقوم بتصوير عمليات التوغل اثناء الليل والنهار، تقوم بتسجيل الخروقات يعني فقط تختصر الخروقات تسجيل الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، لكن لا تستطيع ايقاف هذه التوغلات، لا تستطيع منع اطلاق هذه القذائف تجاه المزارعين ومربي المواشي. يعني فهذا الامر يعني بات يعني يعيق تحرك الاهالي، يعيق وصول الى لقمه عيشهم وخدماتهم الاساسيه نتيجه التوغلات الاسرائيليه.
0: هذه الانتهاكات وتحويل بعض الأراضي إلى مناطق للتمرين والرماية، في حال دخل أحد المزارعين أو راعي من رعاة الأغنام هل يتم اعتقاله محمد

0: أراضي يعني قريبة جدا من أماكن تواجد المدنيين، ويعني بعيدة عن خط إطلاق النار مسافة يعني 2 كيلو أو 3 كيلو متر داخل الأراضي السورية. طبعا الأهالي يقتربون منها والمزارعين ومربي الحواشي ربما في هذه الأثناء هم يقتربون من هذه الأراضي أو هذه المراعي، يتم يعني إطلاق قذائف، وهذه القذائف ربما تصيب المزارعين وتهددهم بالخطر يعني، او تصيب مرعاة المواشي او المواشي. فهذا الامر يعني الاهالي يصلون الى هذه الاراضي لكن لا يستطيعون الرعي فيها بشكل دائم لانها اصبحت تحمل رمي من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وهذا خطر يهدد تواجد المزارعين ومربي المواشي هناك.
1: الجهات المعنيه في القنيطره، اين دور هذه الجهات؟ بالتاكيد تم التوصل او التواصل من قبل الاهالي معها، كيف كان الرد؟
0: نعم بالفعل يعني هناك عدة جلسات جرت بين الحكومة بين الجهات المعنية محافظة القنيطرة سواء عن طريق المحافظة أو سوري أو يعني مندوب سوريا لدى مجلس الأمن إبراهيم العلبي. تم جلوس مع أبناء محافظة القنيطرة مع جميع الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات أو ذويهم من المختطفين داخل السجون الإسرائيلية. من أجل الوصول إلى أخبار عنهم يعني العقد اتفاق أمني، لكن يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني اتفاق أمني كما نشاهد، ولا يوجد يعني حل جذري لهذا الأمر. ربما هناك أيضا ضغط سياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المناطق هنا من أجل الحصول على مكاسب سياسية، وهذا الأمر أيضا يعني هو الخسر الوحيد هم أبناء محافظة القنيطرة ومزارعيها ومربي المواشي فيها. وهذا الأمر يعني ينتظره الأهالي بفارغ الصبر هو عقد الاتفاق الأمني أو الانسحاب إلى ما كانوا عليه قبل سقوط النظام إلى 70 أو يعني وصول إلى اتفاق
1: إيجابي. نعم شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. إلى سهل الغابي في ريف حماة، إذ تصطدم جهود مربي الأسماك لأحياء أو لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
2: تبدد الحلم تحت وطأة المرض وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
3: الأسماك فجأة عم تموت لحالة، يعني هلأ أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي عم يموت لا يقل عن 500-1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سبب ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل ما في نفع.
2: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب 10 سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا، أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
4: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
2: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
5: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوة تلفزيون سوريا ريف حماة الغربي.
1: انضم إلي عراق زين مراسل تلفزيون سوريا في حماة، مرحبا بك عراق. إذن نفوق الأسماك وهي مشكلة يعاني منها الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة، ما هي الأسباب الإضافية

0: تفوق هذه الأسماك؟ منذ متى بدأت هذه المشكلة؟
1: نعم، مرحبا حسام. في الحقيقة الثروة السمكية في سهل الغاب يعني هي مصدر رزق أساسي لأهالي الغاب، خصوصا أن هذا المصدر وهذه الثروة السمكية يعني هي اندثرت أو انقرضت أيام حكم النظام المخلوع لتلك المناطق بعد أن هجر أهاليها، وبالتالي لم يعد من هناك أناس يعملون في هذه المهنة. الثروة السمكية يعني في الآونة الأخيرة تعرضت لخسائر فادحة، للمربون يعني كانوا ينامون ليلا ويستيقظون على نفوق أعداد كبيرة من الأسماك التي يربونها في المسامك. هذا النفوق هناك يعني له عدة أسباب كما ذكرت الثروة السمكية أو مديرية الثروة السمكية، منها أنهم يطعم وسوء إدارة حيث يطعم المربون هذه الأسماك بقايا أو مخلفات الدجاج أو الفروج الذي يباع في الأسواق، بالإضافة إلى الضخ ليلا. هذا الضخ ليلا يعني أيضا يؤثر على الأسماك في هذه الأحواض، وبالإضافة أيضا إلى عدم وجود صادات حيوية أو مضادات حيوية يطعمون هذه الأسماك كي تكون مقاومة للأمراض التي تسببها بعض الجراثيم والفطريات التي تعيش في تلك الأحواض. مساحة هذه الأحواض تقدر بحوالي 4500 إلى 5000 دنم يعني مربع لمساحة هذه الأحواض. بالإضافة أيضا هناك يعني المربون أو المزارعون يعني مربو هذه الأسماك يطالبوا عدة مرات بدعم هذه الثروة السمكية، بالإضافة أيضا دعوا إلى يعني مدهم بالأعلاف ومدهم بالأعلاف الطبيعية أو الأعلاف المركبة حتى لا يضطروا إلى استخدام أعلاف أو بقايا ومخلفات الفروج أو وهي ضارة بالأسماك، خصوصا أن هذا الفروج يعني يكون محملا بالفروج النافق يعني يكون محملا بالجراثيم والفطريات التي تسبب هذه الأمراض، وبالتالي تسبب الموت المفاجئ وبالتالي الخسائر الكبيرة. سهل الغاب يعتمد على الزراعة ويعتمد على الثروة السمكية. بعد أن نجحت الثروة السمكية بعد حوالي سنة ونصف يعني منذ سنة ونصف والأهالي أي منذ التحرير وحتى اليوم يقوم الأهالي ببناء هذه الأحواض السمكية يسمى المسامك يعني قاموا بها، وحين بدأت بالإنتاج وبدأت بإنتاج المردود ويعود هذا المردود عليهم لتطوير حياتهم وتطوير
0: مزارعهم أيضاً. أسباب أو من أبرز أسباب نفوق الأسماك في المسامك هي طعام هذه الأسماك وأيضاً خطأ ربما أو استهتار من قبل المربين مربي الأسماك لعدم وجود أي دعم من الدولة لهم. ألم يتواصل هؤلاء مع الحكومة أو مع الجهات المعنية لدعم هذه المهنة؟
1: نعم حسام، المزارعون أو المربون يعني تواصلوا مع الجهات الحكومية لأجل دعم هذه الثروة كما ذكرنا كونها مصدر رزق رئيسي هناك يعني.
0: الجواب ما هو كان من قبل الحكومة؟
1: المربون العائدون، نعم الجواب كان من قبل الجهات الحكومية بأنهم سيعملون على دعم هذه الثروة السمكية وسيقومون بإمداد المزارعون والمربون ب العلف اللازم أو الصادات الحيوية اللازمة، إلا أنهم حتى هذا اليوم يعني كما ذكر المزارعون حسب ما ذكر المزارعون أو مربو الأسماك بأنهم لم يتلقوا أي دعم وأي إن كان من ناحية الغذاء أو إن كان من ناحية الدواء والصادات الحيوية التي تمنع وقوع الأمراض وتمنع نفوق الأسماك، وبالتالي ما وصلوا إليه اليوم هو بسبب عدم توفر هذه المواد وعدم وجود أيضا يعني لم يتلقوا سوى الوعود بين اليوم والغد، وحتى اليوم لم يجدوا أي دعم وأي يعني علاج لهذه المشكلة التي يعني تهدد.
0: وإلى الآن
1: هل يعتبرونها كما ذكرنا مصدر؟
0: نعم، وإلى الآن هل ما زالوا يعملون في هذه المهنة أم توقفوا عن العمل بها، خاصة كما ذكرت في التقرير بأن هناك خسائر كبيرة

0: تكبد من يعمل في مهنة تربية الأسماك؟
1: نعم في الحقيقة نعم، ما زالوا يستمرون في هذه بتربية هذه الأسماك كونها مصدر رزق، وبالإضافة إلى أن عدد المزارعون أو المربون الذين يعني قد تلقوا الخسائر حوالي 550 مربي سمك. الثروة السمكية لم تفق بشكل كامل إنما بشكل كبير، وبالتالي التعويض يعني ينتظرونه في الفترة القادمة وفي الفترة القريبة يعني. بالإضافة إلى أنها يعني هي الثروة السمكية يعني تعتمد على مثل نظام المداجن، فوج يربح بشكل كبير وفوج آخر يخسر بشكل كبير، وبالتالي هم ينتظرون الأفواج القادمة حتى يعوضوا خساراتهم، بالإضافة إلى أنهم ينتظرون أيضا يعني تقديم أو هذه الوعود أو تنفيذ هذه الوعود الحكومية من أجل إنقاذ ما تبقى لديهم من هذه الأسماك ومن هذه الثروة. بالإضافة أيضا نعم. أن هذه يعني نعم بالإضافة أن كما ذكرنا هي ليست مصدر الدخل الوحيد إنما هي مصدر أساسي، يعني هناك أيضا الزراعة وهناك أيضا يعني الأعمال الأخرى التي يقومون بها، ولكنها يعني مصدر الدخل كبير جدا، خصوصا أنها كانت متوقفة منذ حوالي
0: نعم. شكرا
1: 13 سنة
0: إليك عراق زين مراسل حسن. تلفزيون سوريا في حماة على هذه التفاصيل.
1: شكرا حسن.
0: مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا وفيها بعد الفاصل. مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين تطلق حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء للعين في المشفى الوطني.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني وسط أقبال كبير، كشف عن تحديات لوجستية ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
1: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
2: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لانه عندي مي بيضاء لاحد عيوني وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي للشياكين، وان شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
1: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف امراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، الا ان مشكلة برزت وارهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
3: العمل بطيء جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة، مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
1: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
4: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني، نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
5: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشأن اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
1: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
6: بين الأمل في العلاج وضيق الحال، تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي. بداية مصعب، ما هي تفاصيل هذه الحملة؟
7: مساء الخير حسام لك ولمشاهدينا الكرام. هي حملة طبية مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء المعروفة بالساد داخل المشفى الوطني في مدينة دير الزور. طبعا هي للمرضى من المحافظة بشكل عام، سواء كان من سكان المدينة أو المحافظة، مستهدفة عشرات المرضى من يعانون من ضعف أو فقدان البصر نتيجة هذا المرض، وخاصة من كبار السن وذوي الدخل المحدود. طبعا شهدت الحملة منذ انطلاقها حسام إقبالا واسعا من الأهالي، توافد المرضى من مختلف أحياء المدينة وريفها كما أسلفت، أملا في استعادة نعمة البصر دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم، أو يعني العشرات من العوائل يعانون من هذا المرض منذ، يعني دعنا نقول من 6 أو 7 سنوات. التقينا برجل هو لم يستطع أن يعني يقوم بهذه العملية بسبب ضيق الحال. يعكس هذا الإقبال حجم الحاجة المتزايدة لمثل هذه المبادرات الطبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي دير الزور، وارتفاع أيضا تكاليف العمليات الجراحية في المراكز الخاصة. طبعا بحسب القائمين على الحملة، فإن الفرق الطبية باشرت كما ذكرتم في التقرير بإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، وتم إجراء 10 عمليات، سوف يتم إجراء 100 عملية ضمن يعني الظروف الممكنة، تضمن إعطاء الأولوية للحاجة الأكثر تضررا، وتم تجهيز غرف عمليات ضمن الإمكانيات المتاحة وسط جهود مكثفة من الكوادر الصحية التي تعمل لساعات طويلة لتلبية أكبر عدد ممكن من هذه الحالات. لكن كان هناك قبل تقريبا 3 أشهر يعني حملة مماثلة لهذه الحملة، كانت تستهدف أو استهدفت 100 مريض من محافظة دير الزور، وأنا التقيت شخصيا بالأطباء الذين أجروا العمليات، قالوا لي أنهم تفاجؤوا بحجم الناس الذين يعانون من هذا المرض في محافظة دير الزور مقارنة بدول أوروبية أو دول إفريقية، مثلا بإفريقيا قالوا لم نجد العدد الكبير كما وجدناه في محافظة دير الزور.
0: الأسباب ما هي مصعب؟
7: يعني إذا ليس هو ضعف الإمكانات الطبية سابقا، خاصة قبل تحرير محافظة دير الزور. يعني عندما جئنا إلى المحافظة بعد أسبوعين تقريبا من التحرير، وصف لنا الأطباء كان عندنا في أو لا يزال عندنا في دير الزور أكبر مشافي المحافظة والمشفى الوطني التي تقام فيه الآن العمليات. بعد صحيح. التحرير دخلنا إلى هذا المستشفى، وصف لنا الأطباء المقيمين في هذا المستشفى المشفى بالمسلخ البشري. تخيل معي غرفة الإسعاف مثلا، أهم غرفة تستقبل المصابين أو الحالات الحرجة، كان فيها عدة واحدة. يعني في حال جاء 4 مصابين يذهبون إلى الأشد حاجة، ثم يقومون بتنظيف المعدات حتى يبدأون بالشخص الثاني. لا يوجد تعقيم، لا يوجد أطباء مختصين. اليوم تغير هذا الوضع، خاصة بعد التعاون المشترك ما بين مديرية صحة دير الزور والمنظمات الدولية. هي حاجة ملحة وضرورية لهذه المحافظة. إذن ليست الحملة هذه الأولى، أطلقت مديرية دير الزور سابقا بالتعاون مع عدة منظمات حملات مشابهة، وهو ما يعكس حجم المعاناة في محافظة دير الزور للحاجة الملحة لمثل هذه الحملات لجميع الاختصاصات، سواء كان صحيح. قلبية، داخلية، عينية أو جراحية، وإجراء خاصة العمليات التي لا يستطيع الأطباء إجراءها في محافظة دير الزور.
0: نعم مصاب، هذه الحملات أيضا كشفت عن تحديات لوجستية، وكشفت عن ضعف في الإمكانيات بالأجهزة الطبية على الوجه الخصوص. هل هناك أي خطوة لدعم المشفى الوطني في دير الزور أو المراكز الطبية بتقنيات متطورة، بأجهزة طبية متطورة، حتى يكون هناك نقلة نوعية في علاج بعض من الأمراض، خاصة طب العيون؟
7: قبل 3 أسابيع كان هناك اجتماع لمديرية صحة دير الزور متمثلة بمدير الصحة الدكتور نصر علوان والمنظمات المحلية والدولية لمثل هذه الأمور. كان هناك طرح كبير لما سوف يقدمونه في الأسابيع القادمة، في الأشهر القادمة، وفي السنوات القادمة لمحافظة دير الزور. وكان من أولويات عمل هذا الاجتماع هو رفض أجهزة حديثة ل النقاط الطبية للمستشفيات في عموم محافظة دير الزور، وكان هناك اهتمام كبير بالأمور المغيبة عن المحافظة أو الاختصاصات الغير موجودة في محافظة دير الزور، رفضها بشكل كبير جدا. وأيضا اللقاحات للأطفال، سواء كان الحصبة أو يعني لقاحات أخرى، شلل الأطفال أو أشياء أخرى. لكن الأمر المهم هو كان بحسب ما أخبرنا هو الدكتور نصر علوان مدير صحة دير الزور، مثلا تفتقد محافظة دير الزور إلى جهاز الرنين المغناطيسي اللي تحدثنا عنه ربما معك ومع العديد من الزملاء في على شاشة تلفزيون سوريا لسنوات اليوم أو لأشهر طويلة منذ التحرير حتى اليوم. اليوم بحسب مدير صحة دير الزور قال أنه وقع مع لجنة حملة دير العز الوثيقة على شراء هذا الجهاز ورفضه في المحافظة، وأيضا أجهزة أخرى سواء كان لمرضى العين أو الجراحة. لكن في العموم بحسب الأطباء الموجودين في محافظة دير الزور فإن الواقع الصحي تغير ما بين التحرير حتى هذا اليوم إلى 60%. لكن محافظة دير الزور لا تزال تحتاج إلى أجهزة وتحتاج إلى كوادر، خاصة في الأرياف والمناطق المحررة حديثا، سواء كان في الجزيرة السورية أو حتى في المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة الحكومة السورية بعد التحرير الأول، مثلا البوكمال، مشفى عائشة والمشافي والنقاط الطبية المحيطة بها، هي تحتاج إلى كوادر وإلى اختصاصات، بالإضافة إلى المستشفيات التي حررت حديثا في الجزيرة السورية، جزيرة دير الزور المنطقة الغربية. هذه المناطق أيضا تحتاج إلى جهد كبير. الآن عادوا إلى كنف وزارة الصحة، سابقا كانت هناك منظمات تدعم المستشفيات والنقاط هناك، سواء كان مستشفى الكسر أو المشافي الأخرى المشهورة في هجين، في عدة نقاط كانت تسيطر عليها قوات سور الديمقراطية سابقا. اليوم أصبح العبء والتحديات كبيرة جدا على الوزارة في كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس، كيفية يعني مساعدة أو إعادة جميع الموظفين في عموم المحافظة إلى وزارة الصحة، وأيضا رفض هذه النقاط بالرواتب بالأجهزة وبالكوادر.
0: صحيح، للأسف يعني الوضع الطبي يعني في دير الزور كما باقي المحافظات، ولكن بنسب مختلفة أو متفاوتة في بعض الأحيان. مصعب، بالنسبة لهذه الحملة، هي إجراء عمليات مجانية للمياه البيضاء، وبالنسبة للأدوية أيضا هي توزع بشكل مجاني، أليس كذلك؟
7: بالطبع. طبعا القائمين على الحملة أخبرونا فإن الفرق الطبية باشرت بإجراء الفحوصات اللازمة قبل إدراج المرضى ضمن برنامج العمليات. أجروا 10 عمليات وفق معايير طبية تضمن إعطاء الأولوية للحالات الأكثر تضررا، لكن يعني لتلبية أكبر عدد ممكن من الحالات تعمل الفرق هذه لساعات طويلة. الإقبال الكبير حقيقة كشف يعني في الوقت ذاته تحديات لوجستية واضحة كما أسلفنا. أبرز هذه التحديات التجهيزات الطبية، نقص بعض المستلزمات الضرورية لإجراء العمليات بالوتيرة المطلوبة. ربما لو كانت هناك أجهزة أكثر لكان أجريت أكثر من 100 عملية، كما أشار بعض الكوادر الطبية إلى حاجة ملحة لتعزيز الدعم الفني التقني، تحديث الأجهزة المستخدمة بما يتناسب مع الطلب المتزايد ويضمن إن صح التعبير جودة الخدمة المقدمة للمرضى. وأيضا من جهتهم حسام، المرضى وذويهم عبروا عن امتنانهم لإطلاق مثل هذه الحملة، مؤكدين أنها خففت عنهم عبئا كبيرا، خاصة لمن كانوا عاجزين عن تأمين تكاليف العملية في يعني ظروف صعبة جدا. أيضا في الوقت نفسه طالبوا باستمرار مثل هذه المبادرات، توسيعها لتشمل اختصاصات طبية أخرى في ظل الحاجة الكبيرة والملحة للخدمات الصحية المجانية، أو إن كان لم يعني يكن إن كانت مجانية حسام، أو منخفضة التكلفة
0: إن لم تكن هذه الحملات مجانية. نتمنى أن تكون هناك حملات أخرى لعدد من التخصصات الطبية في دير الزور وفي عموم المحافظات السورية، نظرا للوضع الصحي والطبي الصعب.
7: سواء كانت مجانية حقيقة أو قليلة التكلفة حسن.
0: نعم، هذا ما نتمنى. شكرا إليك مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا في أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعا من المخالفات. وأوضحت المحافظة في بيان لها، أوضحت أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة وربي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة، إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية والصحية. وأكدت أن الحملة ستترافق مع تفعيل الضابطة المشتركة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بمتابعة المخالفات وتنظيم الضبوط وفق الأنظمة والقوانين.

0: إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي للحديث أكثر عن هذه التفاصيل وما سيأتي بها، وأيضا كيف إبراهيم سيتم ضبط المخالفات في محافظة حلب، وما هي الآلية وما هي الطرق، ومتى ستبدأ هذه الحملة إن صح التعبير؟
1: مساء الخير حسام. قبل شهر تقريبا بدأت محافظة حلب بسلسلة من اللقاءات تضمنت فعليا مسؤولي الكتل الخمسة التي تشملها مدينة حلب بشكل أساسي، إضافة إلى المديريات عموما، يعني مديرية الصحة ومديرية التربية وغيرها من المديريات، في نقاش حول مسار مجتمعي أطلقه محافظ حلب يتضمن فعليا الوقوف على أهم المفاصل التي يحتاج تعزيزها بشكل أساسي، التواصل مع المجتمع، وأيضا إيجاد بعض العقوبات الرادعة التي يعني ستسهم بشكل أساسي بمنع بعض المخالفات التي تم الوقوف عليها خلال شهر من الاجتماعات. فعليا كانت الاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية قد انبثقت عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن هناك 30 فعليا نقطة تم أو 30 ملأ مخالفة تم يعني الوصول إلى تفعيلها خلال الفترة القادمة. ليس لدينا تفاصيل إن كان التفعيل سيكون خلال ربما يعني أيام قليلة، لكن تم الإعلان عن أن محافظة حلب سوف تقف على 30 مخالفة تتعلق بالنظافة، تتعلق أيضا بالمرور، تتعلق ببعض النقاط التي سيكون هناك يعني قرارات من محافظ حلب تصدر تباعا تتعلق بكل مخالفة وكل يعني عقوبة يتم الوقوف على تفصيلها بشكل أساسي، إضافة إلى وجود ضابطة، هذه الضابطة المشتركة أو الضابطة المركزية ستتولى فعليا العمل على تطبيق كل هذه المخالفات التي ستصدر عن محافظ حلب خلال النشرة القادمة. نتحدث اليوم عن تجربة حصلت سابقة لكنها لم تطبق على شكل مثالي، تم مناقشة هذه التجربة حتى خلال الجلسات التي عقدت فيها المديريات وأيضا محافظة حلب ومن حضروا، عقدت خلال الفترة الماضية، تم مناقشة أن هذه المخالفات التي فرضت خلال الفترة الماضية ما هي أسباب عدم جدواها وما هي أسباب عدم وصول حقيقة الأمور إلى النتائج المرجوة. نتحدث ربما عن المخالفات التي كانت قد صيغت خلال الفترة الماضية على مستوى الحديقة العامة والحدائق ورمي الأوساخ والقمامة ضمن هذه الحدائق، يعني صدر قرار، صدرت عقوبة، وتم تفعيل يعني أيام محددة وجدت فيها إحدى الجهات أو الضابطة الموجودة المسؤولة عن هذا الملف البلدية بشكل أساسي لتفعيل عقوباتك. الأمر لم ينجح، وفعلا ما زالت يعني الحديقة العامة والحدائق الموجودة في مدينة حلب تشهد عملية رمي.
0: لماذا لم ينجح إبراهيم؟
1: القرار الذي صدر خلال الفترة الماضية
0: لماذا
1: لم ينجح؟
0: ينجح
1: حسب ما نوقش حقيقة خلال الجلسات كما ذكرت، نعم لم ينجح خلال حسب ما نوقش خلال الجلسات التي جرت في سلسلة الجلسات المتعلقة بالمسار المجتمعي، لأن الجهة المسؤولة عن تفعيل حقيقة هذه العقوبات لم تكن مركزية بالدرجة الأولى، وبالتالي لم يكن هناك جهة تتولى للأسف مسؤولية أن يعني مراقبة تطبيق القانون بالنسبة للقرارات التي تصدر. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن المسار لا يتعلق فقط بقرارات وعقوبات، بل يتطلب أيضا مسارا مجتمعيا موازيا، وهذا الأمر الذي أيضا سيصدر مع سلسلة القرارات التي سيتم يعني صدورها خلال الفترة القادمة. وبالتالي لابد من جانب إرشادي يتعلق بالمخالفات التي ستصدر وأيضا توعوي، إضافة إلى ذلك سيكون هناك جانب يتعلق بالعقوبات. وبالتالي اليوم محافظة حلب عملت على سد الثغرة التي نشأت خلال الفترة الماضية من وجود بعض القرارات التي تصدر لكنها لا تطبق بشكل فعلي، ما الأمر الذي لا يحقق نتائج المرجوة، عبر وجود ضابطة مركزية. هذه الضابطة المركزية أو المشتركة ستتولى فعليا
0: إبراهيم. المهم هو
1: المتعلقة
0: ليس إصدار
1: التي ستصدر
0: القرار، بل تطبيق هذا القرار واللجان التي ستتابع هذا القرار. نأمل أن يكون هناك لجان لمتابعة هذا القرار وضبط هذه الأمور. للأسف يعني هناك الكثير من المشاهد التي نتابعها لرمي الأوساخ وعدم الالتزام بأي نوع من أنواع النظافة في المرافق العامة أو الحفاظ عليها. شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب على هذه التفاصيل. مشاهدينا، انتهت حلقة اليوم من عين سوريا. نلقاكم غدا بحلقة جديدة وملفات جديدة عن أوضاع السوريين في الداخل السوري. كونوا بخير.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد. فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
5: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
4: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
6: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعاً.
4: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب 8 آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992، ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة. انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسية الجنرال فينسنت جيرو، والطرفان يبحثان سبل التعاون بين سوريا وفرنسا. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وفد اقتصادي إماراتي فرص الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري. وزارة الداخلية تعلن ضبط مستودع مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المخدرات، وتؤكد القبض على عدد من المتورطين. الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومكتب نتنياهو يقول إن المستهدف كان قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله. استقبل الرئيس أحمد الشرعي في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسية الجنرال فينسنت جيرو والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا. بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع وفد فرنسي رفيع المستوى ملفات مشتركة بين سوريا وفرنسا. وترأس الوفد رئيس الأركان الخاص للرئاسة الفرنسية فينسنت جيرو، وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. بحث الرئيس أحمد الشرعي مع وفد اقتصادي إماراتي برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني تناول استعراض الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد. قال مصدر حكومي للتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات بحسب تبعية الموظف أو العامل. وفقا للمصدر فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص. وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار 2025، وأثار هذا الفعل ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون لضرورة المرحلة.

0: وبالعودة إلى ملف لقاءات الرئيس الشرع مع رجال الأعمال الإماراتيين، ينضم إلينا إبراهيم الحلبي الصحفي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد إبراهيم. بداية اليوم، كيف تقرؤون استقبال الرئيس أحمد الشرع لهذا الوفد الاقتصادي الإماراتي بهذا المستوى؟
1: نعم، صباح الخير. صباح الخير متابعي التلفزيون سوريا. يعني كما تعلم، يعني ربما هذا الشهر كان هناك تغير جذري في العلاقات السورية الإماراتية، يعني بعد خروج البيضاني، وكذلك اليوم زياره فخامه رئيس الامارات، ومن ثم ايضا زياره هذا الوفد الاماراتي، دليل ان العلاقات ربما خرجت من حاله الجمود ما بين سوريا والامارات الى مرحله اخرى، على راسها طبعا الاستثمارات، وهذا ايضا ما ترمو اليه سوريا. سوريا تريد ان تكون يعني مركزا لاستقطاب الاستثمارات الخليجيه وكذلك الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تريد أن تكون سوريا في حاضرتها العربية الحقيقية وعلى رأسها دول الخليج وعلى رأسها العربية السعودية وكذلك الإمارات. اليوم استقبال فخامة الرئيس أحمد الشرع لرجال الأعمال الإماراتيين هو مؤشر إيجابي على أن هناك إن شاء الله ستكون استثمارات ضخمة. طبعا التسريبات التي وصلت أن هناك استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، تتضمن هذه الاستثمارات الطرق وكذلك البنية التحتية وكذلك أيضا الفنادق ووحدات سكنية. هناك مشروع دمر دمشق، وكذلك هناك مشروع طريقة اللاذقية، ربما سيعلن عن آلاف الوحدات السكنية، وكذلك مشاريع فندقية وخدمات فندقية، وكذلك مشاريع تدعم السياحة في سوريا وتدعم أيضا البنية التحتية في سوريا. وكما تعلم أن سوريا تعرضت دمار كبير جدا، اكثر من 80% من البنيه التحتيه مدمره في سوريا، فبالتالي اليوم الانفتاح على دول الخليج بدرجه اولى وكذلك دول عالميه اخرى من اجل الاستثمار في سوريا، من اجل ايضا المساعده في اعاده الاعمار، هذا مطلب اساسي، وكذلك هذا ما تعكسه حقيقه السياسه الخارجيه السوريه.
0: يعني اليوم سيد إبراهيم، هل يمكن ان تكون هذه الزياره هي مقدمه لدخول خليجي اوسع، دعنا نقول الى السوق السوريه؟
1: نعم، يعني اليوم دخول المملكة العربية السعودية هو فتح المجال أمام دول خليجية أخرى وعلى رأسها أيضا الإمارات. كما تعلم الإمارات يعني دولة قوية جدا على الساحة الاقتصادية العالمية، وجود الإمارات اليوم في سوريا واستثمارات الإماراتية في سوريا سيسمح أيضا باستثمارات مشجعة أخرى لدول أخرى، وسوريا بحاجة هذا الأمر يعني بشكل كبير جدا. يعني حجم الدمار الموجود في سوريا، سوريا لا يمكن أن تنهض بإعادة أعمار سوريا منفردة عن الشركات العالمية، وكما تعلم أن دخول الإمارات هنا سيعكس حالة من الثقة، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى أيضا ترتيبات داخلية في سوريا. كما تعلم ما زالت النظام البيروقراطي أو المعمول به في سوريا إلى الآن لم يتم تغييره، نتيجة أنه لم يعقد مجلس الشعب، ولكن إن شاء الله يعني مع إعقاد جلسات مجلس النواب وتغيير النظام البيروقراطي المعمول به في سوريا سيسهم أيضا في سهولة ومرونة دخول الشركات العالمية وسهولة أيضا الاستثمار في سوريا. وكما أسلفت أن الإمارات تعتبر قاعدة يعني أو نافذة عالمية مصغرة في الشرق الأوسط، دخولها إلى سوريا سيسهم كثيرا في دخول دول أخرى وليس فقط دول الخليج، يعني كما تحدثت عن المملكة العربية السعودية وكذلك قطر، الإمارات، البحرين، الكويت. أيضا نحن نتطلع لدخول شركات أجنبية أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من أوروبا، كذلك دخول اليابان، دخول كوريا، دخول يعني دول لها باع طويل وكبير جدا في الاستثمارات، لأنه كما أسلفت الدمار الذي ألحق بسوريا نتيجة الحرب ونتيجة ما قام به نظام الأسد البائد من دمار لأكثر من 80% من البنية التحتية، يعني يتطلب أن تكون هناك شركات عالمية، شركات ضخمة، وعلى رأس هذه الشركات شركات السعودية، نعم، شركات الإماراتية، وكذلك تركيا أيضا يعني مشكورة، هي فتحت المجال أيضا لبناء الثقة وعودة وإسهام الدول في هذه الشركات.
0: طيب اليوم لماذا يبدو قطاع التطوير العقاري في مقدمة الملفات المطروحة اليوم على رأس هذا اللقاء الذي جرى؟
1: نعم، يعني كما تعلم هو الأمر واضح، يعني بنتيجة الدمار الذي لحق بالبنية السكنية في على حد بالذات، يعني كما هناك أحياء كاملة دمرت في سوريا، نتحدث مثلا عن حي جوبر في دارية، في دوما، في اربيل، يعني هذه دمشق الغوطتين الشرقيه والغربيه. كذلك نتحدث عن اكثر من 80% من الاحياء المدمره ايضا في دير الزور، نتحدث عن احياء مدمره في حمص، في ادلب. فبالتالي اليوم الاستثمار في العقارات هو سيسهم ايضا في عوده المهاجرين، سيسهم ايضا في تفكيك المخيمات التي ما زالت الى الان موجوده في الشمال السوري، والاهالي ايضا ينتظرون عوده امنه، والعوده الامنه تتطلب ان يكون هناك وحدات سكنيه مبنيه ومجهزه بكامل التجهيزات، وعلى راسها ان يكون هناك مدارس، ان يكون هناك مراكز صحيه. فبالتالي الاستثمار في القطاع العقاري هو ربما يكون في الدرجة الأولى ما ترمو إليه الدولة السورية وما تريد الدولة السورية من الشركات العالمية، بالإضافة إلى ذلك أيضا الطرق وكذلك السكك الحديدية من أجل أيضا التنقل ما بين المدن، وكذلك أيضا كما تعلم أن هناك مشروع ربط سوريا بتركيا وكذلك سوريا في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يعتبر مشروع جاذب أيضا للإمارات، لقطر، لربما أيضا نرى أن هذا الربط سيشمل أيضا دول مثل الإمارات وقطر والبحرين والكويت، ويكون هناك ربط أيضا ما بين تركيا ودول الخليج كخط نقل تجاري وغير تجاري. يعني كل هذا أتوقع أن سوريا اليوم أصبحت ساحة مرغوب فيها بالاستثمار نتيجة انفتاح المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات. ولكن ما يشجع الاستثمار أكثر أن الإمارات غيرت نوعا ما من سياستها تجاه سوريا، وتحدث عن سياستها الاقتصادية،
0: وصلت الفكرة،
1: وهذا سيسهم أيضا في دخول دول أخرى إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الحلبي الصحفي، كنت معي من دمشق. عقدت محافظة دمشق مؤتمرا صحفيا شرحت فيه البيان الصادر أمس بشأن منطقتي المرسوم 66 ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، استعرضت خلاله مسار معالجة التظلمات وآليات تصويب الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة على زمن النظام البائد، مع التأكيد على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية.
2: في قلب العاصمة دمشق، حيث تختلط وعود التنظيم العمراني بمرارة الانتظار، يعود ملف المرسوم 66 إلى الواجهة مجدداً، هذه المرة عبر حزمة قرارات تقول المحافظة إنها لإنصاف المتضررين، بينما يراها الأهالي استمراراً للأزمة بصيغة مختلفة. ففي بيان رسمي أعلنت محافظة دمشق إجراءات لتعويض المتضررين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، شملت زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ نحو 14%، ورفعت بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل بنحو 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.
3: المشكلة كان بطريقة التنفيذ تبع المدينة وخاصة البنية التحتية سابقاً، نفذت طريقة سيئة جداً وبطيئة جداً، أثرت على انطلاق المدينة. هلا بعد ما حضرنا المؤتمر الصحفي على شو ناوي تعمل المحافظة، حقيقة شيء مجدد جدا، يعني في تعويضات للمالكين الأساسيين وسكن بديل اللي ما طلع له ورفع تعويض السكن البديل، والأهم من كل هالحكي هذا هو النية الصادقة لدى محافظة دمشق للانطلاق بتنفيذ البنية التحتية.
2: كما تعهدت المحافظة بصرف بدلات الإيجار المتأخرة فورا وتسديد مستحقات السنوات السابقة وتعويض المحرومين بسبب التأخر في الاكتتاب أو تسديد الأقساط، إضافة إلى منح بدل الإيجار مقدماً لستة أشهر. وفي ملف السكن البديل، قررت توحيد مواقع المقاسم في باسيليا سيتي مع تمويل تنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات، تسلم للمستحقين بنظام تقسيط يمتد لعشر سنوات.
4: هلا انا رايي بس موضوع منطقه باسيليا انه ما يتم الموضوع مثل ما تم بماروتا، يعني يكون تاخذ اجراءات كامله ودراسه فنيه واقتصاديه وحقوقيه وتعويض لها الناس وحتى فنيا، كل الامور نتخذ بعين الاعتبار، ما حدا ينظر من بكل منطقه باسيليا. هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنسبه لماروتا موضوع يعني ما احكي فيه، ما في داعي انا احكي فيه عنه شيء. أهم شيء منطقة باسيليا الأهالي، لأنه ماروتا تقريبا شبه يعني استهلكت، شبه أنه انتهت، أما باسيليا لسه ما حدا بدأ فيها بشيء.
2: وشملت الإجراءات أيضا إعادة الحقوق لأكثر من 1000 عائلة كانت مستبعدة سابقا، وتخفيض تكاليف التنفيذ على المكتتبين، إلى جانب إلغاء البيع بالمزاد العلني لأحد المقاسم في ماروتا، وفتح المجال أمام تثبيت الملكيات المتعذرة سابقاً. وأكدت المحافظة استكمال تنفيذ البنى التحتية للمشروع بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والحدائق ومرافق الخدمات، مع تمويل ذلك عبر تسييل بعض المقاسم. إجراءات قوبلت برفض قاطع من رابطة المتضررين من المرسوم، التي اعتبرت أنها لا تعالج جوهر المشكلة، متهمة المحافظة بالاستمرار في تنفيذ المرسوم مع إدخال مستثمرين جدد على حساب حقوق السكان. ودعت الرابطة إلى تجميد العمل بالمرسوم. ماريا تعبيه، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة عقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساعي الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
1: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخراً مع مقاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في تشرين الأول الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحدي بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي، تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز، فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إن

0: نفى حزب الله ما أعلنته وزارة داخلية سورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا. وقال الحزب في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وأن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبرا أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الإتجار في المخدرات. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم القبض على عدد من المتورطين في تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية المختصة في ضبط 160 برميلا ممتلئا بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقا يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات. عينت وزارة الداخلية العميد حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في درعا مع احتفاظه بقيادة أمن السويداء. وبحسب مصدر في وزارة الداخلية سيتولى الطحان مهامه في درعا إلى جانب مهامه السابقة قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء. ويأتي القرار ضمن تغييرات شهدها جهاز الأمن الداخلي بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وشملت خلال الأشهر الماضية عدة محافظات. أصيب عنصران من ميليشيا الحرس الوطني بإطلاق نار في السويداء إثر خلاف داخل منزل غربي مقام عين الزمان بمدينة السويداء. وبحسب السويداء 24 تطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار مع صاحب المنزل، ما أدى إلى إصابة عنصرين من ميليشيا الحرس الوطني أحدهما بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الوطني في السويداء لتلقي العلاج. كشف مدير إعلام محافظة القنيطرة محمد السعيد عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر خنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا، متسببا بأضرار لحقت ب 12 ألف دنم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
1: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جباثة الخشب و 3000 دنم في المنطقة الوسطى.
0: وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
1: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذا الحدث.
0: كما أشار أحد المزارعين إلى الأضرار التي ألحقت

0: عن انتهاكاته الإسرائيلية بابنه وأرضه في القناطرة.
1: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي تضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دلمات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
0: هذا وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعي واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرارا بالقطاعين الزراعي والحيواني.
2: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
3: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف، عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني عنا أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا ويوميا هذا الموضوع يعني يوميا.
2: تتركز هذه العمليات في أراضي زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد، وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
4: والله يا سيدي الكريم اللي يصير أنه صونا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد. فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقينا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
2: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش سهولة تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني خلال اجتماع موسع ضم عددا من المعنيين في المحافظة.
5: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
6: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة، أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية، سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك، تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. وبحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزا في عدلية محافظة حلب لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به لتنفيذه. أعلنت الشرطة الأسترالية أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بعناصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يتوقع وصول المجموعة التي كانت تعيش في مخيم ميروج بريف الحسكة إلى مطار سيدني غدا الخميس. بحسب وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك فإن المجموعة ستواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون في حال ارتكابهم لجرائم.

زار وفد من وزارة الصحة التركية محافظة دير الزور للاطلاع على الواقع الطبي وتقييم احتياجات المنشأة الصحية. وأجرى الوفد برفقة مدير صحة دير الزور الدكتور نصر الخلف جولة ميدانية شملت عددا من المنشآت الصحية والمراكز العامة في المحافظة. وهدفت الجولة إلى تقييم الاحتياجات وتأمين الدعم للمنشآت التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وبحث إنشاء مراكز طبية جديدة وفق احتياجات المنطقة بالتعاون مع الجهات التركية الحكومية. دخلت القافلة الثانية من الصهاريج المحملة بالفيول إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر منفذ اليعربية في الحسكة. وبحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا فإن القافلة ضمت أكثر من 50 صهريجا اتجهت إلى بانياس عبر الطريق الدولي M4.

0: اختتمت في العاصمة دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من جهات رسمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار ركز في مخرجاته على آليات التعافي المجتمعي، وجاء تتويجا لسلسلة من الحوارات المجتمعية في 7 محافظات.
1: انتهت في دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المدير التنفيذي لوحدة دعم

0: الاستقرار شرح أهمية إطلاق المشروع بعد الحوار الوطني الجامع في سوريا، وركز على أهمية النقاش والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري.
1: اليوم نحن بدمشق عم نقوم بالمؤتمر الختامي لبرنامج جسور يلي أطلقناه بعد الحوار الوطني اللي صار بسوريا، وكنا عم ندور بالمحافظات السورية وعم نستنتج انه السوريين لا يزالوا بحاجة للكثير من الحوار وكثير من النقاش بين بعضهم البعض.
0: ركزت الجلسات الحوارية على مواضيع تتقاطع مع المحاور الأبرز في سوريا، منها السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.
2: التجربة بجرمانة في نقول عنها كانت تجربة مميزة، كان فيها عمل انه نحن الجلسه الاولى اساسا انطلقنا فيها بشهر بمصر شهر 2، كنا عم نقول للعالم انتم عن شو حابين تحكوا، والحقيقه تفاجئنا بانه نحن المواضيع اللي اخترتها الناس اللي حابه تحكي الاربع محاور اساسيه هي التقاطع مع المحاور الاساسيه في كل سوريا، العلاقه بالسلم الاهلي، بناء الدوله، ببناء المؤسسات وبالخدمات، يعني الاشياء الاساسيه اللي هي مشتركه بين جميع السوريين.
0: الأوراق السياسية المقدمة استندت إلى مخرجات حوارات مجتمعية موسعة جرت في عدة محافظات بهدف موائمة السياسات مع احتياجات المواطنين على الأرض.
3: لكن هو الحقيقة موجود بالدستور.
4: خرجت معنا أربع أوراق. العقد الاجتماعي من منظور جديد حقيقة، ما هي جديدة بالمفهوم وبالنتائج وبالقضايا. والورقة الثانية كانت عن الحكم المحلي، لأن المجتمع السوري كثير ما يطرح مشكلة اللامركزية، سواء كل فترة الثورة وما بعد الثورة اللامركزية دائما كانت حاضرة في النقاشات، ولذلك أعدت هذه الورقة من حاجة المجتمع، من ماذا يريد المجتمع من اللامركزية. وأيضا الورقة الثالثة كانت عن المنظومة القانونية، كانت الورقة الرابعة عن الإصلاح الإداري التي سنختم بها الورشة، وهذه قضية مهمة جدا من حيث الحوكمة، من حيث الشفافية، من حيث المساءلة، من حيث الرقابة على هذه الأجهزة.
0: لقاءات عديدة في معظم المحافظات السورية، تلاها مؤتمر ختامي لمشروع جسور الذي ناقش أربعة أوراق سياسية والتي غطت أبرز تحديات المرحلة، من الحكم المحلي واللامركزية إلى التنظيم الإداري والقانوني، وصولا إلى التعافي المجتمعي وبناء الثقة. دانيا وحود، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: أصدر مصرف سوريا المركزي بيان إطلاق استراتيجية الأعمال للأعوام ما بين 2026 و2030 بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي يدعم التعافي الاقتصادي. وفق البيان، فإن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز رئيسية تشمل استقرارا نقديا مستداما وبناء سوق صرف منظم وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي. كما أشار بيان المصرف إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجا ومبادرة رئيسية ضمن إطار زمني واضح، في حين لفت إلى أن العمل جار على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة. وأشارت وزارة المالية عبر منشور لها إلى أن الغرض من المرسوم التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات. وأوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد عبر إتاحة الفرص للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، مشيرة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وإعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة مع إمكانية إعادة الجدولة وفقا لشروط محددة. إلى سهل الغافري في حماة، تصطدم جهود مربي الأسماك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
6: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
7: الأسماك

0: فجأة عم تموت لحالها. يعني هلق أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، يعني يموت لا يقل عن 500 إلى 1,000 فرخ. يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ. يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سوى ما حدا يعرف. يعني حاولنا نعالجه كتير قليل، ما في نفع.
1: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب، 10 سنوات انتظار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة. لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا، أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
2: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
1: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
3: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
4: أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني، وسط أقبال كبير انكشف عن تحديات لوجستية ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
5: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
6: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لأنه عندي مي بيضاء لحد اليوم وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي بشياكين، وإن شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
5: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف أمراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، إلا أن مشكلة برزت وأرهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
7: العمل بطيء جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
5: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
8: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
9: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشلنا اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
5: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
10: بين الأمل في العلاج وضيق الحال تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
4: افتتح المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي مكتبه الرسمي في حي ركن الدين لتعزيز الحضور السياسي الكردي بدمشق.
11: قرر المجلس الوطني الكردي بفتح مكتبه في مكتب المجلس المحلي في حي ركن الدين ليكون قريبا من الكرد هناك ويكون قريبا من مكان صنع القرار. أن المجلس المحلي يقوم باستقبال كافة العيادات السياسية من كافة الشرائح العربية وغيرها، ويتم مناقشة كل هذه الأوضاع وكل الظروف بعلانية وبدون خوف وبدون ملاحقة أمنية وغيرها من قبل السلطات في دمشق. والغاية من كل ذلك هو إدماج أو الحقوق السورية في الدستور السوري القادم.
4: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل في 11 من أيار الحالي. ويجري المؤتمر برئاسة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين سعد الشيباني. وفقا للمجلس فإن الحوار يمثل فرصة لإجراء وإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين، كذلك لتقييم مسارات التعاون المختلفة. هذا وكان الرئيس أحمد الشرق قد قال في كلمة له خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في العاصمة القبرصية نيقوسيا إن أمن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يمثل توازنا جيوسياسيا لا يقبل التجزئة، مشددا على أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية أصبحت المسار الحتمي لضمان استقرار الطاقة وأمن الإمدادات. فعلت وزارة الخارجية خدماتها القنصلية في قنصلية جدة عبر تطبيق موفا إس واي للسوريين المقيمين في السعودية. وقال مدير الإدارة القنصلية محمد يعقوب العمر على حسابه في منصة إكس إن السوريين في السعودية بات بإمكانهم إنجاز معاملاتهم القنصلية عبر التطبيق بسهولة وسرعة. وأضاف أن الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في المملكة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن غارة إسرائيلية استهدفت لأول مرة منذ أسابيع حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر برفقة وزير الدفاع تعليمات بمهاجمة قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بيروت لإحباط مخططاته، فيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتله ونجاح العملية. هذا ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من حزب الله بشأن تفاصيل القصف أو الخسائر. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بغارتين إسرائيليتين على قرى في جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة إن غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان وخاصة على قضاء صيدا أدت إلى سقوط 4 قتلى وجرح 33 آخرين بينهم 6 أطفال و4 سيدات. أضاف أن غارة أخرى على بلدة أنصارية أسفرت عن 3 قتلى و7 جرحى. بحسب المركز ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى منذ 2 من بدء العدوان الإسرائيلي في 2 آذار حتى يوم أمس إلى 2715 شهيدا و8353 جريحا. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. وأوضح روبيو أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيجال زامير إن بلاده لا تزال تمتلك أهدافا كثيرة جاهزة للقصف في إيران، ومؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل تتأهب للعودة إلى معركة واسعة تتيح أضعاف وتضعف النظام الإيراني. وأضاف زامير خلال جولة أجراها للجنود الإسرائيليين في بلدة الخيام الحدودية في جنوبي لبنان أن إسرائيل ستغتنم كل فرصة لتعميق تفكيك حزب الله ومواصلة إضعافه، كما أكد أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع في لبنان حتى ضمان الأمن والوصول لحل طويل الأمد لبلدات الشمال. كما لفت إلى أنه منذ بدء عملية زائر الأسد تم القضاء على أكثر من 2000 عنصر من حزب الله، وأن حزب الله يستخدم المناطق المدنية لتنفيذ أعمال إرهابية تحت غطاء بشري. قال وزير الخارجية الألماني إنه يؤيد إبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. ودان الوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي هجمات حزب الله على إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه، حذر من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، مشددا على ضرورة الوصول إلى اتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد، فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
3: أكيد إحنا هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
2: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
4: أمن لهم وظائف في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
2: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. الدراما السورية بعمرها ما كانت بس دراما، ما كانت أبداً بس ترفيه أو تسلية. الدراما صناعة ومش حيا الله صناعة. صناعة الدراما هي اقتصاد وموارد، هي صناعة هوية البلد ورواية حكايته. وصناعة الدراما يمكن تكون أداة من أدوات السلطة للهيمنة والتسلط، وممكن تكون أداة للرقابة على السلطة وبالتالي أداة ديمقراطية، أداة بإيد السلطة للتحكم بالناس أو أداة لحماية الناس من تحكم السلطة، أداة للتجييش أو لصناعة السلم الأهلي. بس اليوم الدراما وين؟ وشو صار فيها بالخمسطعش سنة الماضية؟ شو كان دورها وشو صار وشو لازم يكون؟ بعدها قوية؟ ولا صار مجد الدراما السورية تاريخ وانتهى؟ هل راح تساعد بالعدالة الانتقالية؟ وإذا إيش لون؟ ولا هذا مش دورها أصلاً؟ كل هذا وأكثر راح أطرحه على ضيفي النجم جمال سليمان، لكن بالبداية خلينا نشوف مناظرة اليوم واللي بتدور حول مقولة مفادها التحول الذي حصل في خطاب الدراما السورية بعد كانون أول 8 كانون أول ديسمبر 2024 هو تعبير عن مواقف سورية كانت مقموعة وظهرت الآن. وضيوفي بهالمناظرة اثنين من شباب هالبلد مع المقولة الآن سنتها لعبد الغني وهي ممثلة مسرحية، وضد المقولة المهندس أنس المخللاتي. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتتم المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب مرة ثانية بضيوفي الأنسة نتالي والأستاذ أنس. الأنسة نتالي، أنت مع المقولة وبتشوفي أنه الدراما السورية مبدئية وهي كانت متمسكة بداها لكن كانت مقموعة.
2: نعم.
0: الأستاذ أنس، أنت شفت، أنت شايف أنه لا، الدراما السورية كان فيها براغماتية بجوز شوية انتهازية. حضرتك معك ثلاث جولات وحضرتك معك ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا رح يقاطعكم، بنصحكم تركزوا وتستغلوا كل ثاني من الثواني 90. واخر شيء تذكروا انه انتم عندكم اخر 90 ثانيه ربما تكون مفيده انكم تحكوا فيها او الرساله تبعكم. تمام، اذا كنا جاهزين راح ابدا مع نتالي. جاهزه نتالي؟
2: تمام، حابدا.
0: تفضلي.
2: بدايه بدي اوضح موقفي انا بايد الجمله اللي هي كانت عم تقول انه الاصوات اللي كانت مقموعه هلا قدرت تطلع، هلا قدروا العالم يعبروا عن مواقفهم اللي كانوا ما بيقدروا يعبروا عنها. شو هي اصلا الخطابات اللي نحن هلا عم نقول عنها؟ شو هي الخطابات اللي طلعت؟ الخطابات هو بيئه الشخصيه، البيئه اللي عن جد عايشه فيها، الراي السياسي تبع الشخصيات بالحكومة السابقة أو بالنظام المخلوع كان قبل نشوف أن مواقف الشخصيات كلها محايدة، يا أما ما يكون في أي رأي، يا أما لازم تكون الشخصية أنه خلص هي مؤيدة حصرا. بس الشيء يلي أنا هلأ بشوفه أنه الدراما بعد التحرير صارت عم تتبنى المواقف الحقيقية، صارت عم تطالع أوضاع وآراء الناس الحقيقية، وبطلت عم تغطي وبطلت عم تتستر حتى عن الجرائم. بداية كمان بدي أقول إنه أنا بالنسبة إلي بشوف إنه حتى نحقق العدل.
0: بس.
2: تمام.
0: الفنانين كانوا يضطروا يأخذوا محايد أو مؤيدين للنظام المخلوع بسبب الخوف، وهلأ زال، بالتالي ما عاد في شيء يمنعهم وفردوا. تفضل.
3: تمام. بداية خليني أعرف مين هن أصحاب المصلحة بهي الجملة. أول شيء في عنا السلطة، أكيد السلطة هي رح تتفاعل مع الدراما، رح تأثر، رح توافق، رح ترفض، بالنظام السابق تعتقل، وهلا ما بنعرف. فالسلطة هي لاعب أساسي ومؤثر وصاحب مصلحة أساسي بالدراما السورية. ثانياً الممثلين، مو فقط الممثلين، الممثلين والعاملين، جميع العاملين في القطاع في قطاع الدراما من شركات إنتاج يلي هي هدف الربحية بالنهاية، سواء هدف الربحية سواء كانت تؤيد للسلطة أو لا تؤيد للسلطة، تتقي شر السلطات قدر الإمكان إذا كانت هي عم تتحكم فيها، وبالتالي شركات الإنتاج هي عم تتحكم. أصحاب المصلحة رقم ثلاثة هن الجمهور اللي هن الحلقة الأضعف، اللي بسبب غياب واضح لآلية التغذية الراجعة كيف الجمهور عم يتفاعل مع هي الدراما السورية. السلطة أكيد عم تأثر باتجاهات معينة بدياها، وشركات الإنتاج
0: اللي هم مش عم يبدلوا، بس هيك شركات الإنتاج بدها، والسلطة عم بتأثر بهذا الموضوع، بالتالي هم انحازوا، وليس الأمر بأنه خفت القبضة عنهم فبالتالي حكوا.
2: هلأ بداية كل مهنة بالحياة فيها مصالح، كل شخص بده مصلحته، كل شخص حيركض على الوين حيحقق الربح، بس نحن بدنا نشوف مين المستفيد الأكبر، هل هو المخرج اللي حقق ربح مادي لمدة مؤقتة، ولا هو نحن سبعة أصواتنا لأشخاص اللي بدل ما اندفنت قصصهم صارت تطلع للعلن. بالنسبة لي بشوف أنه العدالة الانتقالية لحتى نقدر نحققها لازم نستخدم الأدوات اللي نحن عنا إياها كالفن بالدراما. كيف يعني العدالة الانتقالية حتتحقق؟ يعني حنضغط نحن على الدولة لما يشوفوا الشعب كله صار عم يشوف شو عم يصير، الشعب كله صار شاهد، السوشيال ميديا تحركت، هدول الدرامات مو بس مجرد انه عم نشوف الاخبار ونحن عم نقرا الخبر، لا نحن عم نحس، عم نتقرب من الشخصيات، فهذا الشيء عم يضغط على الحكومة وحتى على الرأي العام لحتى تشتغل اكثر لحتى توصل للعدالة الانتقالية اللي هي عندنا اهم شيء حاليا مع تحقيق الحرية.
0: شكرا. عم بتقول اساسا اليوم من فتحة السوشيال ميديا الحرية مفتوحة، وبالتالي من عجبنا ولا ما عجبنا صار في رأي ضاغط على السلطة وعلى الفنانين لا يعكسوا قصص الناس، وبالتالي هي تحولت لموقف حقيقي وليس مخادع، لأنه أساساً هذا رأي الجمهور.
3: نحن عم نحكي عن قبل 8 ديسمبر وبعد 8 ديسمبر. قبل 8 ديسمبر كان في سوشيال ميديا، وبعد 8 ديسمبر كمان في سوشيال ميديا. قبل 8 ديسمبر كان يستخدم النظام الدراما بشكل بالطريقه اللي بده اياها، وهلا كمان ما بنعرف شو ممكن كيف تستخدم السلطه الحاليه الدراما بالطريقه اللي هي بدها اياها. انا بشوف انه شركات الانتاج هدفها تحقق ارباح، هدفها تعمل تشويق اثاره، مو الهدف تبعها هو لا تعبير عن حريات مقموعه، ولا هدفها انه تكون هي عم تمثل او عم تخدم مصالح العدالة الانتقالية. هلا اذا خدمتهم بما يحقق مصالحها منيح، سواء شركات الانتاج او العاملين، جميع العاملين في هذا المجال، اما اذا تعارضت مصلحتها فاكيد رح تبدل السلطه وشركات الانتاج رح يبدوا مصلحتهم على العدالة الانتقالية وعلى كل المثاليات اللي عم يطرحها فريق اثبات الجمله. وبالتالي انا بشوف براغماتيه الدراما السوريه الظاهره كانت ظاهره ولا تزال مستمره.
0: شكرا. انت قلتي انه السوشيال ميديا ضغطت انه الناس عم تجبر اساسا السلطه على فتح المساحه، الناس بدها تشوف الامها. هو عم بيقول لك كان في سوشيال ميديا وصار في سوشيال ميديا، كان في سلطه عم تضغط، هلا مو مبين اذا السلطه عم تضغط ولا لا، بس في حال ضغطت هو برايه ايضا ممكن الدراما تحقق. باخر جوله انت شو رايك؟
2: بداية نحن الدراما السورية عم نحصرها حوالين حدود سوريا. قبل كنا عم نشوف أوكي العالم عم تعبر عن رأيها، عم تحكي شو عم يصير، عم نعرف شو عم يصير، بس ما كانت بحدود سوريا. كان أي شخص بحدود سوريا كممثل مخرج أو أي شخص عامل على هذا الشيء حيتعرض للمساءلة القانونية وهذا الشيء اللي عنا ياه هلأ تغير، صار الشخص بيقدر يعبر. إذا هلأ الناس شافوا أساساً أنه هن عندهم حرية يعبروا بالدراما بالسوشيال ميديا بالتلفزيون عن رأيهم، إذا صار عندنا مواقف حالية أي مشاكل حالية صار عندهم هن يكتبوا عنا، يعملوا فن فيها، يعملوا درامات، ممكن مسرحيات قصيرة. فنحن هون الاستفادة الأكبر أنه جوا حدود سوريا صار فينا نعبر، جوا حدود سوريا اوكي عم يستغلونا المخرجين، بس نحن صرنا نشوف انه ما عم يتعرضوا لاذى، فنحن كمان فينا، نحن كاشخاص بدنا عن جد نستفيد، صار فينا نحن نبادر.
0: شكرا. كلام واضح. ايه بجوز كان في سوشيال ميديا، بس هلا ما عادت الحدود الدراما على العالم العربي كلياته، هون الحدود هي سوريا نفسها، وبحدود سوريا النقطه المفصليه عم تحكيها تالي هو مش الصناعه، هو الجمهور. وبظن نقطة يعني مهم ننتبه لها، الجمهور اليوم لا يستطيع التسامح مع أي دراما لا تماشي آراءه، وبالتالي أصبحت الدراما أكثر حرية أو عم تعبر بشكل حقيقي عن مواقفها. تفضل.
3: خليني أحكي على مسلسل ابتسم أيها الجنرال. الشركة المخرجة هي شركة قطرية، اليوم اللي شافت أن الأرباح ممكن تزيد بحال هي سحبت المسلسل ورجعت طرحته بالسوق، فهي سحبت المسلسل كرمال ترجع تطرحه بالسوق كرمال أرباح أكثر، علما أنه المسلسل هو كان معارض للنظام، بس هي ما هدفها أنه هي تحقق تعبر عن حريات الجمهور، هدفها اليوم تحقق أرباح سواء عبرت ولا ما عبرت، بس هي يمكن كانت شايفة رؤية لقدام بتوجه معين انه هيك رح يصير. بيقول استاذ جمال سليمان انه صرف الاتحاد السوفيتي شكل مليارات الدولارات كرمال يصير الفن بشكل موجه. في دراسة صارت وبيقول فيها الاستاذ غاطف انه اليوم العامل الاساسي اللي رح يلعب الدور الاساسي هو المال والسلطة. هل رح تترك السلطة الامور مفتوحة؟ السلطة، ونحن بنعرف انه السلطة اللي ما تتحكم بالاعلام هي سلطة سوف تزول عاجلا أم آجلا، فالسلطة أي سلطة هي اللي تتحكم بالإعلام.
0: واو، يعني مناظرة من نوع جديد، وهالمرة بدي أحكيها. نحن هالمرة رحنا لعند شباب سوري، شابات وشبان سوريين عم يتمرنوا على المناظرة، والتقينا اليوم بشخصين منهم وقدموا لنا مناظرة الحقيقة حلوة. خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل. حيا الله بكم مرة ثانية، حيا الله. قبل الفاصل شفنا بالمناظرة أنه فينا وجهتين نظر. وجهة نظر عم بتقول اليوم قوة الجمهور تستطيع أن تفرض على الدراما ما لم يكن ممكنا سابقا، والأستاذ أنس عم بيقول بالمحصلة السلطة والمال هم اللي بيحكموا، إذا قررت السلطة اليوم أنها تتدخل وتأثر فهيك رح يصير، وجاب أمثلة مثل ابتسم أيها الجنرال. ما هيك؟ راح أترك المجال لجمهورنا العزيز بالصالة يسأل المتناظرين. مين بيحب يسأل؟ ما حدا؟ إيه تفضلي.
4: مساء الخير، اسمي الإعلامي رغد الأحمد، سؤالي للأستاذ أنس، ما التغير الذي ترى على الدراما السورية بعد التحرير؟
3: التغير اللي بشوفه أنه سابقاً كان التمثيل بيورجينا او الدراما بتورجينا انه النظام كلياته هو نظام جيد مع وجود بعض الفاسدين يلي بالنهايه اخر الشيء بيتم محاسبتهم من قبل الجهاز الامني، بينما الثوار هن اما مخطئين يجب ان يعودوا الى حضن الوطن. بنشوف هذا الشيء بمسلسل عنايه مشدده باللقطه يلي هي بين الاستاذ فادي صبح والثائر من الطرف الثاني، بيقول له انه رجع لحتى نبني هذا الوطن، علما انه يعني مو رجع لحتى نبني هذا الوطن. انا بشوف انه مو هيك القصه، بينما اليوم تحولنا لطريقه جديده لحتى نحكي عن احداث سجن الصيدناي، وهذا يمكن يكون بتوجيه من الدوله انه تعالوا نحكي اليوم على اكبر ملف بالكان على زمن النظام هو سجن الصيدناي.
0: شو رايك استاذ مثالي؟ هو عم بيقول انه من زمان كان السلطه هي اللي تقول انه ورجونا انه نحن كويسين وهم عاطلين، هالمره عم يقول السلطه وكانه وجهت انه الناس روح على الصيدنا. انت شو رايك؟
2: هلا انا بشوف انه نحن هلا حققنا الحريه، نحن عملنا اساسا ثوره كبيره لحتى نحقق الحريه، فاذا الحريه ما حصلنا عليها بكافه مجالات الحياه اللي هي الاعلام والفن نحن ما حققنا لسه ثورتنا. نحن هلا المفروض انه انتصرنا بثورتنا، صار عندنا الحريه الكامله، فالسلطه ما لازم تفرض قيود، فنحن صار عندنا قدرة نعبر نورجي الناس ونكتب السيناريوهات اللي بدنا اياها.
0: جميل. استاذ بس المايك.
5: مرحبا، زهير عبد العال، صحفي سوري. بالنسبه للاستاذ ناتالي بدي اسالك، الحريه انا بشوفها تقاس الحريه بالدراما اذا قدرنا اليوم نحكي سلبيات السلطه الحاليه، اما انه نحكي شو كان يصير على عصر النظام البائد فهي ليست حريه.
2: تمام. هلا انا بشوف انه نحن اذا اساسا بنينا الحجار القديمه شفنا قبل شو كان عم يصير، العالم شافت اساسا كيف بلشت القصص وصلت لهون، فالعالم حتعرف انه هي كيف يعني عفوا تفهم العالم كيف انلمت القصص مع بعضها، كيف صرنا نحن هون. نفس الوقت العالم حتشوف انه في حريه، فالحريه القديمه بالمواقف القديمه كسرت شويه خوف، كسرنا الجليد، هذا الجليد اللي انكسر ممكن اذا صار اي شيء جديد العالم تحاول تعبر شوي، ضلت شايفه في حريه، بتضل بتعبر، بيصير اي شيء ممكن يصير. الدراما هي عم تعبر على الوضع.
0: شو رأيك أستاذ أنس؟ الأستاذ عم بيقول إنه الشطارة مو إنك تنتقد النظام السابق، الشطارة إنك تنتقد الحكومة الحالية مثلا.
3: أنا بأيده، بذكرني هذا الحكي برواية جورج أورويل مزرعة الحيوان، بعد انتصار الثورة منصير نلقي أي خطأ تعمله هي السلطة على النظام السابق، كله بسبب النظام السابق. هلأ نحن الوضع اللي عايشين فيه كله بسبب النظام السابق، تعالوا نلوم النظام السابق. خلينا بدل ما الدراما تسلط الضوء فعلا على الأخطاء الحالية، لا، هي لسه عم تسلط الضوء على أخطاء النظام السابق.
0: آنسة.
6: مساء الخير، معكم سيدرا سباعي، إعلامية طلبة إعلام. أنا برأي أيد رأي الأستاذة نتالي، لأنه نحن لازم نسلط الضوء على الأعمال السابقة وعلى الأعمال الحالية. هاد لاح يورجينا لبرا ولقلنا لأهل البلد شو الفروقات اللي صارت، بجوز إيجابي وبجوز سلبي.
0: شو رأيك أستاذة نص؟ يعني ليه، شو اللي بيمنع انه نحن بعدنا تازه طالعين من الحقبه السوداء انه نسلط الضوء عليها؟
3: صح، نحن اذا بدنا نقارن الحقبه بدايات استلام النظام السابق، اول استلامه قد يكون مستخدم بنفس الاسلوب مع بدايات استلام السلطه الحاليه للشو اسمه، فوقت اللي بنقارن هذول الحالتين بنلاقيهم ممكن يكونوا كثير متشابهين، وبالتالي يمكن عم يسعلوا لنفس النتائج، ما بنعرف.
0: اوكي، في بعد حدا عنده بدك تعلقي شيء؟ انا
2: عندي تعليق. هلا هي المقارنه ما بتزبط، لانه نحن اساسا عم نقارن بحكومه اجت عملت انقلاب فرضت حالها اللي هي الحكومه السابقه، اما هلا نحن عم نورجي ثوره، ناس انظلموا، قصص لناس تخبت. نحن كنا نخاف نسمع على التلفزيون اخبار الناس لحتى نسمعها بين بعض، بين الدراما بالباص اذا كنا نحكي مع بعض كنا نخاف انه لا تحكوا. فهلا اذا هي القصص صارت معروضه بالدراما، نحن عملنا شيء مختلف، نحن ما عم نركز انه شوفوا هاي السلطه انقذتنا، نحن لا، عم نطالع قصص الضحايا اللي كانت مستره.
0: بدك تسالي شيء انسه؟ اي اخر سؤال بس من عندك اذا سمحتي قبل ما اروح.
7: احنا صح صار عندنا حريه راي وحريه تعبير،
0: بس عارفين عن حالك اذا بتريدي؟
7: انا سيدرا قدوره، طالبه علم اجتماع وحاليا اداريه بجامعه خاصه.
0: اوكي
7: تمام، نحن هلا صار عندنا حريه تعبير بالدراما، بس ظلت في افكار ثابته قبل الحرب وبعد الحرب، مثلاً نظرة للمرأة المحجبة. الدراما الجديدة ما عالجتها، ظلت تورجينا أنه هي يا أما فقيرة يا أما معترة يا أما ما لها أوضاعها منيحة، ما ورجتنا الطبقة مثلاً اللي معها مصاري ومحجبين بنفس الوقت. عندنا مثلاً سؤال تاني، ليش دائماً عم نورجي أهل الجزيرة على أنهم يا أما رقاصة يا أما شخص مو منيح يا أما تاجر مخدرات؟ ما منطلعوا بصورة حلوة، لا قبل الدراما، لا قبل الحرب ولا بعد الحرب. يعني نحن فعليا ضلينا بنفس الفكره.
0: شو رايك يا نتالي؟
2: برايي نحن الفكره اللي كنا اساسا عم نحاربها هي فكره انه نحن عم نقدس النظام وعم نخبي قصص الضحايا، اما بالنسبه للنظره الاجتماعيه هي النظره نحن لازم نشتغل نحن من مجتمعاتنا اساسا، نظرتنا بين بعض، المخرج كيف باني اساسا افكاره، فما بشوف انه الدراما هي يلي لها سبب انه في هي الصوره الشامله على العالم، ما بشوف انه الدراما لها حتى ايد انه بهذا الشيء، هاي راي المجتمع.
0: عم تشتكي انه الدراما تصور مثلا المراه المحجبه على انها فقيره ومعثره، وعم تقول هي مو مشكله الدراما، هي مشكله مجتمع.
3: بدي اضيف انه على حكي الانسه انه هي شريحه كبيره من الشعب السوري، الشريحه اللي عم تحكي عليها الانسه، والدراما اليوم ما عم تمثلها بسبب بجوز المواقف الشخصيه للممثلين، بسبب الافكار لشركات الانتاج والى اخره. نحن اليوم يا جماعه ما لنا عايشين بعالم وردي، نحن بدنا حريه، اكيد بدنا حريه، بس عالمنا الحالي السلطة اللي حتتدخل فيه، المال اللي حيتدخل فيه، شركات الإنتاج اللي حتوجه بالاتجاه اللي بدنا فيه، وأنا هذا اللي عم أحكي. خلونا ننتقل للعالم على أرض الواقع، مو نعيش بعالم وردي.
0: بدي أشكر عن جد من قلبي نتالي وأنس على هالمناظرة الحماسية، وبدي أشكر كمان الجمهور على جرأته بالطرح الأسئلة. بس قبل ما نروح على الفاصل، تعالوا نحكي كلمتين على رواق. من أول مظاهرة بالثورة السورية صاروا الناس يدوروا على مواقف الفنانين، وهذا طبيعي، آخر شيء الفنانين هم اللي صناع الرأي، هم اللي من بين هالفنانين في ناس ثارت، وفي ناس بدلت مواقعها، وفي ناس اختارت تظل ساكتة، ويمكن الجدل راح يظل مفتوح، مين كان صادق ومين كان انتهازي. بس الأهم من هذا كله مو نحاكم الماضي ولا ننساه، الأهم إنه نعرف شو بدنا من بكرة، لأنه بلد مثل سوريا خارج من وجع طويل وآلام عظيمة ما بيقدر يعيش بدون ذاكرة، ولا بيقدر يكمل بدون أمل. الدراما واحدة من أهم الطرق يلي رح نحكي فيها حكايتنا، لأولادنا ولحالنا. بلدنا اليوم ما عاد يتحمل لا ذاكرة قصيرة ولا دراما بلا موقف. بدنا دراما تعرف من وين إجت وتعرف لوين رايحة ومن وين نحن إجينا ولوين نحن رايحين.

0: بنشوفكم بعد الفاصل.
1: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
2: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات. يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
1: أوصيكم لا.
2: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
1: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل النسبة لألي.
3: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد. فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
4: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
3: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
5: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
3: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. بدي أرحب بالنجم جمال سليمان يلي مش بس فنان وإنما مثقف وسياسي، واللي قرر بعد أول صرخة طلعت من الناس أنه يصطف لجانب الناس ودفع ثمنها خلال سنوات الثورة كلياتها. أهلا وسهلا أستاذ جمال، نورتنا.
6: يا أهلا وسهلا دكتور، مرحبا. مساء الخير. مرحبا دكتور، كيف الصحة؟ مساء الخير يا جماعة، مساء الخير.
0: حيا الله بكم وسط البلد.
6: الله يخليك يا دكتور، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك.
0: شلون لقيت البلد؟
6: والله شيء جميل. ما في الإنسان ما في مثل بلده. وبعدين يعني جيت رغم أنه هلا نحن بشهر أيار، فالمفترض الشمس ساطعة وكذا، بس الشم يعني هيك أسعدتني بأنه كانت سماءها ممطرة.
0: أسعدتك أنه ممطرة؟
6: جدا. أنا كائن شتوي وأنا بحب الشتاء جدا، وأنا مستعد يعني بقبل إنه السنة يكونوا 8 شهور الشتاء وثلاث شهور التانيين بقى خريف ربيع صيف، ما مشكلة، بس يكونوا 8 شهور شتاء. وأنا بحب يعني هاللحظة التوحد اللي بتصير بين الأرض والسماء لما بينزل المطر، هذا المشهد بيسعدني جدا. طبعا قبل ما أجي أنا على الشام كنت عم أتابع الأخبار وفرحة السوريين بتفجر الينابيع وامتلاء البحيرات والسدود، والمي هيك اللي عم تتفجر يعني وتتدافع يعني بالأنهار. فكان بالنسبة إلي هذا قمة الفرح والسعادة
0: والتفاؤل.
6: ما أنا بحب هذا العالم وبحب هيك الطبيعة لما بتتفجر، وبحب هذا العطاء اللي السماء بتمنحه للناس وللأرض يعني من خلال الماء. فكان حلو كتير والله.
0: شفتك حاطط على
6: واكتملت بينك استضفتني كمان. خليتني قلتي بهالناس الحلوين
0: حبيبي. شفتك حاطط على الواتساب حالة انه راجعين يا هوا راجعين.
6: ايه طبعا احنا دايما لازم نقول له للهوا راجعين يا هوا راجعين يا زهرة البساتين. فدايما ايه طبعا راجعين. انا هل اجتني يعني هي القصة من بعد يعني سقوط النظام وبدأنا نرجع ويرجعوا سوريين، وناس كنت أصدقائي التقيهم بالقاهرة أو بعواصم الدنيا يعني مطرح ما هني يعني متفرقين ومتوزعين، فرجعت لحتى أشوفهم بسوريا وشفت أهلي وشفت أصدقائي يعني كمان بسوريا. فنحن طبعا راجعين يا هوا، لأنه الهوا اتجاه أهلنا واتجاه قاربنا واتجاه

0: أصدقائنا، تجاه الأماكن اللي عشنا وخلقنا فيها. وهلأ أنا فايت لعندك على المتحف، تذكرت طفولتي هيك. والدتي الله يرحمها هون كان معرض دمشق الدولي
1: طبعا،
0: فكان مشوار المعرض، المفترض المعرض بيروحوا له الناس الاقتصاديين ورجال الأعمال وكذا، لأنه هو بأجنحة بس بالنسبة لأهل الشام صار سيران، لأنه بحرات وأنيونات ومي زرقاء ومي خضراء ومي حمراء وكذا، ده منظر يعني كان بديع جدا. فكانوا الأهالي ياخدوا أولادهم على المعرض، يعني لازم أكيد كل عائلة دمشقية راحت على الأقل مرة على المعرض. طبعا بالنسبة للأطفال هي شغلة حلوة، إنه البحرات والمي، زائد إنه بيتخللها عرانيس درة، بيتخللها صبارة، بيتخللها غزل البنات، يعني بيتخللها شغلات كتير طيبة وحلوة. وبعدين كنا ناخد نحن المعرض، لأنه نحن كنا ساكنين باب سريجي، ريجي مشي بقى، نجي هيك على حلبوني، ننزل من عند كيس السليمانية ونفوت من باب المعرض اللي هون يعني من ناحية جسر فيكتوريا، ونمشي لآخره لعند ساحة الأمويين، ونطلع بقى نحن تعبانين، نمشي بقى على الرصيف في مجارات النهر، فنعمل استراحة هون بالمتحف. هذا كان ما في هذا الباب الخارجي، كانت حديقة المتحف مفتوحة والتماثيل موجودة والخضار والمقاعد وكذا. فكانت استراحتنا في، يعني يلا اللي بيان في حيلي نطوت ويلعب، كان ينطوت ويلعب، ويلي ينعس ينام بحضن أمه. فكانت ما فتذكرت يعني الأماكن يعني، وعلى قولة محمد عبده الأماكن كلها مشتاقة.
1: الحمد لله على سلامتك مرة ثانية. بال2016 قلت بزماناتك سوريا صندوق أسود للتوقعات، لا أحد يتوقع شيء في سوريا.
0: صحيح.
1: شو بتتوقع هلا سوريا؟ في يقين برأيك هلا بسوريا؟ هل ازداد اليقين؟
0: يعني دائما لازم يبقى في أمل، ودائما ندفع نحن باتجاه هذا الأمل، ودائما يعني ما نتردد بأنه يعني نعبر عن وطنيتنا الصادقة. والفكرة اللي يعني أنا كنت أقولها دائما وضايقت مني النظام، أنه يعني الشأن الوطني أعلى من أي شأن آخر، وأي شخص بده يحكي بالشأن العام لازم يكون يعني نبراسه وسقفه هو الوطن، وكل الأشياء الثانية هي أقل. التحزب والتعصب وإلى آخره أحياناً بيعمينا عن الغاية الكبرى اللي هي الغاية الوطنية. فلذلك يعني دائماً إعلاء الشأن الوطني فوق كل شأن بيرسم لنا خارطة طريق جيدة، وبيقلنا ما هي الخيارات الصالحة وما هي الخيارات الغير صالحة.
1: طيب، على هاي السيرة بالخيط الأبيض خضت معركتين، اللي ما بيعرفوا مسلسل الخيط الأبيض هو بظن بالبدايات 2000 كنت بعز، عم نحكي نحن حرية إعلام على أساس
0: على أساس
1: طبعا، وخضت معركتين بالمسلسل، إذا معركة الحب كسبتها كثر خير الله، ومعركة الإعلام وحريته خسرتها.
0: إيه صحيح، يعني هو يعني بدايات عهد بشار الأسد كان في حديث كتير عن الإصلاح السياسي والانفتاح وحرية الإعلام وإلى آخره. والحقيقة إنه يعني المجتمع السوري ككل والمثقفين السوريين والإعلاميين السوريين كانوا تواقين إلى ذلك، وكان في كتير إعلاميين وكتير صحفيين وكتير مثقفين سوريين فايتين بمعركة كبيرة مع الرقابة ومع الجهات السيادية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الكلمة وتناول الظواهر السلبية وانتقاد السياسات العامة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها بالبلد. وكان هذا صراع كبير جدا، وفكرة الرقابة والمنع واستدعاء الصحفي الفلاني والتحقيق معه وفصل فلان وفصل علان ووقف البرنامج الفلاني، يعني كان هذا الشغل الشاغل يعني
1: ولت هاي
0: عالم الإعلام الصحافي. كيف؟
1: ولت إلى غير رجعة هاي الأيام؟
0: فكنا بوقتها بقى كلياتنا متأملين بأنه والله قد يكون ذلك، وبدأت الناس يعني تكتب بالجرائد وإذ فجأة اكتشفوا إنه هذا كله يعني كان عبارة عن على الوعد يا كمون مثل ما بينقال يعني كلياته وهم. فعملنا مسلسل أعتقد كان بالألفين وأربعة اسمه الخيط الأبيض، بيحكي عن صحفي وإعلامي مقدم برامج
1: رأفت الشمال
0: مثل حضرتك، فاسمه رأفت الشمالي. فبيعمل برنامج، البرنامج ببلش يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، رغم أنه ما فات يعني بالخطوط الحمراء الغامقة كتير. يعني عمل حلقة مثلا عن الجمعيات السكنية اللي هي آبار فساد في سوريا بشكل عام، عم أحكي عن كل الناس. عمل حلقة عن حال السياسيين أيام حقبة الاتحاد السوفيتي ومآلاتهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنه في كتير من المناضلين تحولوا إلى مقاولين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وكذا. ف يعني بلشوا يضيقوا عليه ويمنعوا له برنامجه. يعني كان يعني بوقتها يعني الخيط الأبيض يعني من أوائل الأعمال السورية الحقيقة اللي قالت إنه هذا الوعد بحرية الإعلام وحرية الصحافة ما هو أكثر من وهم كبير، وحملة علاقات عامة
1: قام فيها بشار الأسد
0: الغاية من أن تثبيت حكم بشار الأسد، لكن بالحقيقة إنه هذا غير موجود.
1: أستاذ جمال، بنفس الفترة أو قريب من ذيك الفترة في نص مهم جدا ومسلسل مهم جدا اللي هو ذكريات الزمان القادم.
0: صحيح. قبل
1: مهمة منه. الفن قبل استشراف برأيك، وهل ذاك المسلسل كان يستشرف شيئا ما؟
0: إحدى مهام
1: اليوم
0: إحدى أهم مهمات المثقف والفنان، واللي دائما هي مزعجة للآخرين، هي الاستشراف. يعني أنت بتقول إنه طالما في كذا وكذا في المجتمع، طالما في الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية في المجتمع، فنتوقع بعد 5 سنين إنه يحصل كذا كذا، سلباً أو إيجاباً. يعني مو شرط المثقف مو شغلته بومة، يعني عرفت علي كيف، طول الوقت يتوقع الأسوأ. لا، لازم يكون موضوعي ولازم يكون حقيقي ولازم يشوف إذا كان في يعني تحرك ما بمجال السياسي، بمجال الاقتصاد، مجال علم الاجتماع والآخري. هذا التحرك ينبئ بأيام كويسة، فما لازم بالعكس ما لازم يخفي ذلك، لازم يقول إن إحنا ظلينا ماشيين بهالطريقة هاي لحنحقق كذا وكذا وكذا. ولكن إذا شاف العكس كمان لازم يكون مخلص وصادق بيقول. وبالمناسبة هاي المهنة وجدت أول من وجد المجتمع البشري، يعني إحنا عم نحكي عن عشرات الآلاف إذا ما كان مئات الآلاف من السنين. لما نوجد المجتمع البشري نوجد حدا يقدر يتوقع المستقبل، ماذا لو، طبعا كانت بدياني علاقة الإنسان بقى مع الطبيعة، ماذا لو حصل فيضان، ماذا لو هبطت علينا الصاعقة، ماذا لو اختفى الصيد، ماذا لو مات رئيس العشيرة، ماذا ماذا ماذا. فبتنحط سيناريوهات المستقبل، وهذا الحقيقة لعب دور كبير بتطور المجتمع البشري، وهذا بمثابة الإجراءات الوقائية. يعني ليس من الحكمة أن البشر تنتظر الكوارث حدث أن تقع.
1: حدا سمعكم مزبوط لما كتبتوا ذكريات الزمن القادم على الأقل بداية الثورة مثلا؟
0: الحقيقة كان في شوف الكتاب والمثقفين، يعني جزء من الكتاب والمثقفين والفنانين السوريين كانوا كتير معنيين بالشأن العام، معنيين بما يجري، كانوا عم يطلعوا لقدام ما هو المستقبل. يعني أنا بتذكر أنه عملنا مسلسل كان كاتبه الراحل ممدوح عدوان، هذا المسلسل اسمه اختفاء رجل، فأنا عم أعمل فيه دور ضابط تحقيق جنائي في جريمة قتل متهم فيها شخص هو سلوم حداد. فرئيس الشركة طبعاً وصاحب الشركة اختفى بظروف غامضة، فالشبهات دارت حوله، فنستدعي التحقيق. فأنا عم أحقق معه، فبيقول لي أنه أنا عندي 3 أولاد وبقبض الراتب الفلاني، فبيحسب لي هو أنه إذا 3 أولاد احتاجوا 9 سندويشات فلافل للإفطار والغداء والعشاء، هو وزوجته احتاجوا كمان 2 4 6 صاروا 15 سندويشة فلافل. فضرب لي اياهم بسعر سندويشة الفلافل، فطلع انه الحياة مستحيلة. وبالتالي أنت لما بتشوف هذا الشيء شيء طبيعي أنك تتوقع انفجارات، انفجارات اجتماعية كبرى. خاصة وين بتصير الانفجارات؟ يعني الحياة مخيفة بالمجتمعات اللي ما فيها قادة رأي، ما فيها أحزاب، ما فيها طريقة تنظيم، والنظام السياسي لا يستطيع أن يتقبل هذا النوع من التعبير الجماهيري يعني بالشوارع، فبالتالي بتصير حركات قمع كبرى، وبالتالي الصدام شيئا فشيئا بتحول لصدام عنفي. وبالمناسبة أنت لما تقول هذا الكلام يعني أنت ما بتكون لا عبقري ولا حتى ذكي، يعني لأنه هذا الكلام مكتوب من زمان، يعني عرفت صلوا من 300-400 سنة مكتوب،
1: ومش تهديد، هي بقدر ما
0: وتكرر جدا، تكرر كتير كتير كتير يعني.
1: طيب بدي أسمع من الجمهور إذا في حدا عنده شيء أسئلة أو تعليقات، تفضلي.
0: ما تصعبوا الأسئلة الله يخليك.
1: حدا حابب داخل شيء قبل ما أروح؟ تفضل أستاذ.
2: مرحبا.
0: ميت هلا.
2: حسين روماني صحفي.
0: أهلي أخي حسين.
2: الله يخليك. أنا كتير بوقف عند مسلسل ذكريات الزمن القادم. هذا المسلسل فعلا مثل ما قال الأستاذ أنه هو كان عم يقرأ المستقبل، خاصة بشخصية مطر اللي أنت قدمتها. المشهد الأخير لما الأبطال كلهم بيكونوا ضمن مواجهة، فمطر بيحكي بيقول أنه أنا تركت لحالي، أنا وين المناضلين، وين قضيتنا. في كتير عبارات يعني موجودة بالذاكرة علقت من هذا المسلسل. ففعلا هل هذا المسلسل هو كان عم يقرأ لقدام؟ هل الشخصيات هي شخصية مطر اللي هو انتهى بحادث سيارة غامض فجأة بيلاقوا عم يستثمر بمكان تاني؟ هل هذا المسلسل فعلا هو كان عم يعبر عن أو هي الشخصية عم تعبر عن شيء معين بالعالم العربي بشكل عام؟ شكرا.
0: مطر بالمسلسل بالأساس هو شاب فقير وآمن بالقضية الوطنية، آمن بالقضية الفلسطينية، وراح على لبنان، أصبح مقاتل بصفوف الثورة الفلسطينية. لكن بعد الحرب الأهلية اللبنانية وبعد كل ما جرى وخرجت منظمة التحرير من لبنان وأقفل تقريبا الملف الفلسطيني عسكريا، يعني ملف المقاومة المسلحة الفلسطينية بأنذاك أقفل، فهو راح إلى تونس مع يعني بالباخرة اللي حملت الفلسطينيين. فهو جلس هناك فجأة، لا أن القضية كلها اغتيلت والقضية كلها سحبت من إيد الناس اللي قاتلوا من أجله، فهو بلش يبحث عن خلاصه الفردي. الأفراد إما بيكونوا جزء من مشروع وطني شامل، مشروع وهن مصدقينه ومخلص، أو لما بيشوفوا أنه ما في مشروع وطني جامع وحقيقي بصيروا بيبحثوا عن خلاصهم الفردي حتى ولو كان بشكل غير مشروع. فاللي عمله مطر أنه استخدم خبرته العسكرية بأنه يصير تاجر سلاح، يأخذ الألماس من القبائل ويورد له مقابله السلاح، فأصبح مليونير، فعاد إلى سوريا وهو يريد أن ينتقم من أيام الفقر. لما انهارت القضية وانهارت المسل بالنسبة له فهو توحش وأصبح يعني ما هو مجرد مستثمر عادي، أصبح رجل مفسد. يعني راح على أسوأ مطربة بده يعمل لها كاسيت إذا بتتذكر. بس اللي عجبني، أنا طبعا بدي وجه تحية لريم، السيدة ريم حنا اللي كتبت المسلسل، وجه تحية لأستاذنا جميعا الأستاذ هيثم حقي اللي أخرج المسلسل، يلي سحرني بالشخصية إنه هو كان مدرك إنه في واحد تاني اسمه مطر هو قتله. فأول شيء بيعمله إنسان من هذا النوع إنه بيقتل الإنسان الجميل اللي فيه، الإنسان النقي اللي فيه، الإنسان النظيف اللي فيه. مين اللي كان يذكره بهذا الإنسان اللي هو قاتله ودافنه؟ عبد الحليم حافظ. فلما كان يسمع عبد الحليم هو مسؤول سيارة الرانج روفر تبعه، في الراح الشوق من قلبه والرقة والحنية ويسمع يعني تخنوا عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم ولا أهواك ولا أي أو حاول تفتكرني يسمع الأغاني فكانت الدموع فورا تنزل لأنه عبد الحليم وأغاني الرومانسية وهذا الحب النقي والراقي هو كان ضمير تبع شبابه الأبيض شبابه الجميل شبابه الصادق فلما يسمع هذا الصوت كان يرجع لهذيك الأيام ويتأثر فهو شخصية مركبة جدا انكتبت بأبعاد مختلفة فلذلك هو لما بيجمعوه الناس مثل ما تفضلت وبلشوا يحكوا معه أنت عملت وأنت سويت فبيحكوا أنه يدافع عن نفسه فبيقول لهم فين القضية؟ فين الاتحاد السوفيتي؟ هل الأمريكان فاتوا احتلوا بغداد؟ ما حدا قال شيء فين القضية؟ فبيقول أنتم عم تجوا تلوموني ما هو العالم كله تغير والعالم كله انهار والعالم يخون مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعوب وكذا فأنتوا جايين علي هلأ فهو من الناس فكرة أن المناضلين على فكرة بيك حالي بيتحولوا لأحد أمرين إما منكفئين ويغلقوا الأبواب على أنفسهم بيشعروا بمرارة الهزيمة بيشعروا بأنه عمرهم ضاع بيشعروا بأنه الأيام خانتهم وبيصير واحدهم الحياة ما عنده جرأة أنه يواجه أولاده أنه راحت أنت بعت لي حياتك للقضية 30 سنة لك وين القضية
1: حسيت بهيك
0: أحاسيس أو جايك الحديث أنت بدك طول الوقت يعني هيك تنكشني بس ماشي الحال جايك جو وفي نوع من الناس يخلعون عنهم الرداء والقناع وبيقول لك حسوق مع الموج وحاول أحصل بقى طالما الكل عم يهبش فأنا كمان بدي أهبش مع الهابشين سؤالك دكتور زيدو تفضل
1: بدي أسألك شعرت بلحظة من اللحظات بنفس الإحباط بأنه بدك تنكفئ
0: لا
1: أبداً
0: هلا بتعتمد على يعني كمان الشخصيات هلا انا لا لانه انا يعني كمان من نوع الناس علمتني الحياه ويعني انه ابقى يعني حتى امالي واحلامي وتوقعاتي شويه مرتبطه بالواقع الموضوعي عرفت علي كيف لانه قيمت انت بتبقى بالنسبه لك الكارثه انا هذا شفته بابي لانه انا عشته مع ابي لأنه أبي يعني أنا الطفل يعني أبي كان مآمن فعلاً بالقومية العربية وقدرة العرب والكأسة والنهوض أنا صرت شوفه بعد 67 والسنوات اللي بعدها كانت الحياة بالنسبة له مؤلمة وصعبة جداً
1: بعد الهزيمة
0: إيه فأنا ما عاد يعني أنا تعلمت أنه يكون أكثر واقعية طبعاً في كتير مرات الواحد بيشعر بخيبات بيشعر بإنكسارات أكيد بيشعر أنه جرت الرياح يعني مو بس بما لا تشتهي السفن بما يحطم السفن افتحي السفنة هون بهالحالة بما يحطم السفنة فبيزعل الواحد وكذا بس لا يعني أنا شخص مفهومي للأشياء مختلف وقدرتي على التعامل مع التغيرات يعني
1: جيد خلينا نروح عند زميل جاهر سالمة ونشوف الفيديو أول ما بعضنا إذا سمحنا
0: تفضل يا سيدنا تفضل
3: مرحبا بكم مشاهدينا قبل 66 عاماً انطلقت الحكاية بإمكانات متواضعة عبر الغريب تمثيلية موضوعها الثورة الجزائرية كانت أول منتج درامي سوري سريعاً طرقت الدراما السورية باب الكوميديا وهناك على تخوم اليومي والبسيط بدأت الشخصية الدرامية تكتسب ملامحها حارة القصر وأسعد الوراق بصمتان فارقتان في مسيرة الدراما السورية الأول كان أول مسلسل سوري يحظى بأغنية إشارة أما الثاني فترك صرخة خالدة في أسماعنا حتى اليوم مطلع التسعينيات جاء زمن الحكاية الملحمية أعمال مثل هجرة القلوب إلى القلوب وخان الحرير نقلت الدراما من ضيق الاستوديوهات إلى رحابة التاريخ الاجتماعي رصدت تحولات المدن لتتحول الدراما إلى وثيقة بصرية تقرأ كأنها رواية في ذروة التجديد اقتحمت الفانتازيا التاريخية المشهد لتكسر القوالب التقليدية عوالم متخيلة وصراعات رمزية أعادت تعريف الجمالية البصرية ورسخت حالة سرعان ما استهلكت نفسها. ارتفعت الدراما إلى مستوى آخر مع التاريخ حين صار سؤالاً معاصراً، من إعادة صياغة الأسطورة الشعبية في زير سالم إلى عصرنة التاريخ في ثلاثية الأندلس. لم يعد الماضي حكاية بعيدة بل وسيلة لفهم الحاضر. مع انفجار عصر الفضائيات صار المنتج عابر للحدود، برزت أعمال البيئة الشامية كظاهرة تسويقية، في حين استمر سلاسل مرايا وبقع الضوء كمختبرات للنقد. وفي ثروة النضج قدمت التغريبة الفلسطينية انبوذجا لا ينسى للدراما الوثائقية الملحمية. لم تغب الهوامش عن الدراما السورية، انتقلت الكاميرا إلى أماكن لم تكن ترى ولا تروى حكاياتها، وتركت بصمات يصعب أن تمحى. في 2011 تغيرت الأحوال، تشتت الإنتاج وتفرق صناع الدراما بين داخل وخارج وبين تصنيفات سياسية وأخلاقية. اليوم تتبدل القواعد من جديد، تذهب الدراما عالميا نحو مسارات مختلفة، حلقات أقصر، إيقاع أسرع، ومنصات تعيد تعريف العلاقة مع الجمهور. أما محليا فتطوي البلاد حقبة استبدادية طويلة وتقف على مفترق طرق. اليوم تقف الدراما السورية بين تحولات السياسة وتغير السوق واضطراب الهوية، فمن يملك الحكاية ومن يحدد شكلها؟
1: حيا الله بكم مرة ثانية. مين بيملك الحكاية؟ في جملة للصحفي عرب عيسى بيقول: التاريخ يكتبه أصحاب الحكاية الأجمل، للي انتصروا وللي خسروا. الشاطر هو اللي بده يحكي الحكاية. خلينا نشوف مين راح يحكي حكاية السوريين، بس خليني أسأل الجمهور بالأول، أنتوا برأيكم اليوم الدراما السورية قادرة تحكي حكايتنا ولا انتهى ألقها؟ تفضل يعني. بس إيه؟
4: اليوم رح جاوب على السؤال ولا رح أسأل السؤال؟
1: اللي بدك.
4: أول شيء مساء الخير.
1: مساء الفل.
4: دكتور زيتون، ومساء الخير لضيفك الكريم الأستاذ جمال سليمان. أنا اسمي غادة الخطيب، معدة ومقدمة برامج في القناة السورية. من القضايا المهمة في المجتمع السوري واللي كانت التجارب تبعها جداً خجولة هي القضايا الإنسانية على مدار عدة سنوات، واللي كان نتاجها إثبات قدرة بعض الفنانين على أداء أدوار معينة، أني أنا قادر أعمل هاي الأدوار أو صنع فكاهة سخيفة ممكن تتقدم بطريقة أو بأخرى. بنسأل سؤال كتير بيوجع كتير من العائلات السورية: ليش ما غزت أستاذ جمال الدراما السورية عبر سنوات لوب بكل بيت سوري، مثل ما غزت بالتغريبة الفلسطينية؟ نحن لامسناها بكتير إذا بدنا نحكي عن الجانب الألم أو الجانب الإنساني. اليوم بعد التغيير وبهاي الحقبة كيف رح نصنع الدراما السورية الحديثة بعيدا عن مزاج الكتاب وشركات الإنتاج؟ شكرا.
0: بعيدا عن مزاج الكتاب؟ مستحيل تعملي شيء بعيدا عن مزاج الكتاب، لأنه إذا مزاج الكتاب ما كان صادق تجاه أي قضية كانت فما في عمل إبداعي. مزاج الكتاب وقناعاتهم ومعرفتهم بالحكاية مسألة ضرورية جدا لحتى يقدروا يكتبوا لك نص. اثنين، الدراما السورية كانت سريعة جدا الحياة بالاستجابة لما يجري. يعني من الظلم أن نقول أن الدراما السورية لم تقارب الموضوع، وحتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر ضمن الظروف والشروط المعطاة. أنا بدي يعني أكيد حضرتك بتعرفي وأنت بنت المهنة، نحن بنشتغل بصناعة، نحن ما لنا شعراء وما لنا رسامين لحتى نقعد نكتب قصيدة بالبيت أو نرسم لوحة. نحن لما بدنا نعمل مسلسل إن شاء الله لو كان من 5 حلقات بنحتاج يعني مينيموم $1,000,000، ولحتى نعمل هذا الشيء بدنا موافقات عديدة للتصوير في الأماكن وبقلب البلد، وبيطلع يعني عشرات الناس لحتى يصوروا مشهد في ممثلين أو ممثل وممثلة. فيعني نحن صناعة وشغلة صعبة، وبالتالي ما كل شيء بنتمناه دائما بنعمله. ومع ذلك الدراما السورية عملت مقاربات، عملتها بقلم حمراء،
1: عملناها عم نحكي عن بسنوات الثورة.
0: هي بسنوات الثورة؟
1: نعم صحيح.
0: عم نحكي عن العراب، أنا عملت العراب يعني مع راحل حاتم علي وزملائي بال 2015، وهو المسلسل بينتهي بمظاهرة الحريقة.
1: صحيح.
0: وهو عبارة عن المسلسل يتحدث عن هذا الصراع الكبير الذي جرى بين الحرس القديم والحرس الجديد على كعكة الفساد في سوريا. بنفس الوقت كان في عنا خط الصحفي اللي عم يحاول يلعبه حاتم، عم يحاول يكشف الفساد وكذا، انتهى بالسجن وأمه احترق قلبه عليه لعبته السيدة منى واصف. القول بأنه الدراما السورية، الدراما السورية من لما خلقت، من لما نعملت، أنا لما كنت طالب كان عنا أستاذنا يدرسنا تقنيات التمثيل التلفزيوني والسينمائي رحمة الله عليه، المخرج الكبير غسان جبري، فكان عملنا عدد من المشاهدات للمسلسلات القديمة اللي ما شفناها. يعني عملت مثلا، أنا مواليد 59، فمسلسلات معمولة ب 62 63، أنا مشت أساسا ما كان في بيتنا تلفزيون، أنا فات التلفزيون على بيتنا كان عمري 14 سنة، يعني ما كنت، يعني والدي ما كان عنده قدرة مالية يشتري تلفزيون. فتفرجنا على يعني أفلام أو حلقات تلفزيونية مثل عندما يفرح الفقراء، مثل دولاب، مثل آهيا زمان أو دولاب آهيا بلد يمكن. تفرجنا على مسلسلات اجتماعية عظيمة، مسلسلات ناصرت القضايا الإنسانية، ناصرت الناس المظلومين بالمجتمع الأقل حظا الفقراء، ناصرت قضايا تحرر المرأة على سبيل المثال، مسلسلات فتحت ملف العادات الاجتماعية السيئة.
1: بس هذا الحكي استمر هلا؟ يعني أنت مانك شايف إنه
0: في العمره مستمر؟ لم يتوقف.
1: ما كثير تراجعات كثير هلا؟
0: لم يتوقف. دكتور
1: أبدا
0: لم يتوقف على الإطلاق. على الأقل كان كل سنة بالدراما السورية حتى بظل الظروف الصعبة كان الأقل في عمل أو عملين بيحملوا قضايا إنسانية عميقة ويتعبر عنها بشكل جيد. مرق معنا نحن بهذا هلأ عدد من الصور لحلقات سنجابوا، يعني مثال التغريبة الفلسطينية. التغريبة الفلسطينية عمل 2004 من تاريخ 1948 وما قبل، لأنه أحداث المسلسل تبدأ بعام 1935 و34، ثم تمر عبر ثورة 36 ثم 67. من تاريخها لتاريخ التغريبة الفلسطينية ما في مسلسل عربي على الإطلاق بيحكي الحكاية الفلسطينية.
1: مزبوط. والأستاذ محمود درويش قال وصفها وقت التغريبة الفلسطينية بأنه هي أجمل كتلة إبداعية عربية. بس الحرب أستاذ جمال دمرت كل شيء بالبلد، ليه لا تنجو الدراما؟
0: ليش
1: لحتى تنجو الدراما؟ ليه لما تكون الدراما فعلا تراجعت كثير زمن الحرب، على الأقل مثل أي قطاع آخر، مثل صناعة، أي صناعة أخرى؟
0: أنا ما قلت أنه ما تراجعت دكتور، في فرق بين أنه هي تراجعت أو هي انتهت. هي تراجعت أكيد
1: بس انتهت لا أكيد.
0: بس انتهت لا. هل كف الفنانين السوريين أو المبدعين أو الكتاب السوريين عن ملامسة القضايا الإنسانية والوطنية بطريقة ما بدون ما تسمح به ظروف الإنتاج؟ لأنه على فكرة تعرف شو دكتور زيدون، هلأ أنا وياك ممكن الأخوات والأخوة اللي قاعدين هون نتفق نعمل أعظم مسلسل بالدنيا، طيب ما بدنا محطة تعرضه؟
1: إيه، وبالتالي في ضغوط،
0: يعني نحن السلسلة عنا يعني
1: معقدة
0: وفظيعة. مع ذلك يعني في محاولات، يعني السنة نحن عملنا الخروج إلى البئر،
1: أنا بعد رح نحكي عنه بعد الفاصل، وبدنا نحكي عنه لأنه أعزائي المشاهدين قبل ما أروح على الفاصل رح أقول شغلة. هلأ بدي أروح بعد الفاصل لأحكي عن الفن والهوية السورية يلي قلال كثير بيحكوا عن دور الفن ببناء الهوية. رح نحكي عن مسلسل الثريا والشخصية يلي انطلقت من لتسأل أسئلة الدولة العثمانية والانفصال عنها، لخان الحرير والسؤال القومية العربية والهوية السورية، لا التغريب الفلسطيني، وصولا إلى أبو فراس يلي كان عم يسأل أسئلة كثير كبيرة لها علاقة بسوريا وأين هي اليوم. خليكم معنا، نلتقي بعد الفاصل.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية أستاذ جمال. الفن وصناعة الهوية، نحن بالمقدمة قلنا الفن مش ترفيه وبس، ليس ترفيه وبس، الفن صناعة هوية. وانت بالأساس جاي من خليفة المسرح اللي كان عنده رسالة واضحة بسوريا دائما اللي هي صناعة هوية سورية. بس راح أذكر الناس بمسلسلات طرحت أسئلة قلال اللي حكوا عنها، يعني مسلسل الثريا كان عم بيحكي عن سؤال كثير، وأنا ما بنسى مشهد الأخير وأنت عم بتدور لأنه ما لقيت جواب. نحن مين؟ نحن أصلنا نحن سوريين عرب أصلنا عثمانيين ولا شو؟ انتقلنا ورحنا لخان الحرير، طرحت أسئلة كبرى بالمسلسل إلها علاقة بعلاقتنا بمصر والعروبة والعمق السوري وقديش هويتنا واضحة. رجعنا لأسئلة قدام لنحكي عن مسلسل الخروج إلى البئر اللي شخصية أبو فراس، أنا بظن يعني اسمح لي أقول لك أنه أنا شخصيا كنت معجب جدا بشخصية أبو فراس، لأنه على الأقل أنا نفسي عشت نفس الأسئلة الكبرى اللي عاشتها. بكل هالمسلسلات نحن ما أنتجنا سردية واحدة ما عنا هويتنا، ما بنعرف هويتنا مظبوط. بكل هالمسلسلات كانت عم تترك أسئلة وما تجاوب عليها. اليوم وهيك بتكثيف شديد منك أستاذ جمال، نحن عنا قادر الفن يطرح سردية موحدة للسوريين ولا دوره يطرح سرديات؟ وألا نخشى من سردية واحدة قمعية أو سرديات مشتتة وتعيد الاستقطاب؟ يعني لا لا لا أوضح سؤالي أكثر، إذا الفن طرح اليوم سردية أبو فراس وشرح وجهة نظر أبو فراس بما حدث، هو عم يطرح سردية واحدة قد تكون قامعة بالنسبة للناس، وإذا طرح سرديات مختلفة رح نعيد الاستقطاب. الفن اليوم هو عم بعيد صناعة الهوية تبعنا. أنت شو شايف؟
1: أولا أنا ما بعتقد أنه في مجتمعات تقوم على سردية واحدة أساسا، يعني
0: بس نحن عم نحكي عن سردية ما حدث 15 سنة، إذا طلعنا أكثر من سردية مشكلة. ها؟
1: لا لا لا لا ما في مشكلة إطلاقا. إحنا يعني مثل باقي المجتمعات ومثل باقي الأوطان في عنا سرديات عديدة جدا. إيمت المجتمع بينجح؟ هذا المجتمع لما بينجح لما بيعرف كل هاي السرديات وبيعرف ماذا ينتمي منها إلى التاريخ وما هو ما ينتمي الآن إلى الحاضر. في أشياء يعني يمكن نحن واحدة من مشاكلنا كعرب بشكل عام إنه التاريخ لم يصبح بالنسبة لنا ماضي أو تاريخ. دائما يعني في حوادث حصلت من مئات السنين ومن 1000 و1400 سنة لا تزال حية حتى الآن وكأنها حصلت هذا الصباح، مستعدين أن نقاتل من أجل نموت من أجل وإلى آخره. ما في شيء بالنسبة لنا صار تاريخ. المجتمعات اللي نجحت هي المجتمعات اللي قدرت تشوف أنه في كثير من الحكايات اللي صارت هي الآن تنتمي إلى الماضي وإلى التاريخ ونحن أولاد اليوم.
0: بس نحن لازم نوصف السردية اللي ما حدثت في خلال 15 سنة، عنا أكثر من سردية، هي سرديات متصارعة.
1: أنا ما عم أقول جايك أنا بالحديث دكتور، أنا ما عم أقول متوصف السردية، لأنه أنت ما فينك تفصل سردية الـ 15 سنة عن سرديات قبل وقبل وقبل.
0: صحيح.
1: لأنه أنت بس أنا لأنه مش ماضيع معك، لأنك أنت بلشت سؤالك بمسلسل السورية وبلشت سؤالك بمسألة الهوية الوطنية السورية. الهوية الوطنية السورية ليست ابنة حقبة واحدة، وإلا كانت ابن حقبة بنت حقبة البعث أو بنت حقبة الحكم الوطني ما بعد الاستقلال أو حقبة الانتداب الفرنسي. أو نحن بننتبه إنه هي كلها سرديات. نحن المجتمع لازم يكون عنده قدرة إنه يشوف هاي السرديات يقراها بشكل كويس ويتعلم ويستفيد منها. نحن ما بنقدر نمسحها لأنه هي جزء من تاريخنا. فيعني مسلسل السورية على سبيل المثال فعلا طرح فكرة إنه طيب سوريا تاريخيا كانت دائما مركز شيء كبير أو هي جزء من شيء كبير.
0: نعم.
1: تمام. سوريا السياسية اللي أنا وأنت بنعرفها ولو نحن رحنا على الجيش وفرزونا على الحدود بيقفونا على الحدود، هي شيء حديث، صح ولا أنا غلطان؟
0: صح.
1: تمام. لما انهارت الإمبراطورية العثمانية نتيجة الحرب العالمية الأولى وبلشت يعني تدخل القوى الغربية إلى المنطقة ترث ما يسمى بتركة الرجل المريض، في كتير من السوريين كان عندهم سؤال كبير جداً، طب ما هي سوريا؟
0: يعني جدد السؤال مرة ثانية، ها لما شطب 6 أيار من التاريخ.
1: تمام. ما هي سوريا؟ المؤتمر السوري العام الأول اللي عقد من نهاية 2019 ظل مستمر بالمناسبة. المؤتمر السوري الأول تأسيسي اللي نتج عنه دستور 1920 استمر هذا المؤتمر لمدة تقريبا 9 أشهر. كان في 100 شخصية، كان في ممثلين عن فلسطين وعن لبنان وعن يعني من العراق ومن الأردن ومن الإسكندرون وإلى آخره. وبالتالي نحن كان دائما في أسئلة إنه ما هي سوريا التي يعني هي وطننا؟ اثنين، ما هي علاقتنا بالانقسام المجتمع السوري؟ إنه يجب أن لا نتخلى عن راية الخلافة الإسلامية العثمانية لأنه نحن ننتمي إلى ذلك. جزء من المجتمع السوري كان عم يتحرك بفعل نهوض الفكر القومي اللي إجانا من أوروبا، يعني فلسفات الحركات القومية العربية اللي إجتنا من أوروبا، وكانت جمعية العربية الفتاة وغيرها من التنظيمات اللي أنذاك كانت سرية وعلى أسرها صارت 6 أيار والإعدامات الشهيرة. وجزء قال أنه نحن ليس لنا إلا الغرب مثلا. لذلك أنا كان دائما لما تجي مسلسلات توصف أنه بعض السوريين اللي رحبوا بفرنسا أو تعاملوا مع فرنسا على أنهم عملاء وخوني،
0: أنت شو رأيك؟
1: أنا كنت أسأل نفسي هذا السؤال، أنه هذا التصنيف ضمن عملاء وخوني هل هو منصف؟ ولهدول الناس كانوا عم يبحثوا عن خلاص لأوطانهم فاعتقدوا، وطبعا ضد اعتقادهم بس هنين مو خوني، هنين اعتقدوا بأنه ممكن من خلال فرنسا مبادئ الثورة الفرنسية أنه نحن نعمل وطن عظيم، نعمل سوريا عظيمة. وبالتالي مشان هيك نعمل لك أنه نحن بدنا ننتبه على هذه السرديات، نحاول نفهمها، نحاول نفهم ما هو الذي ينتمي للماضي، ونحن نعتمد ونشوف أنه هي السرديات إلى أي مدى كانت مفيدة أو مؤذية. الفضيلة العظمى للتاريخ، إحنا لما بنعود، أنا دائما بسألوني عن مسلسلات تاريخية، بقولون لما نعمل مسلسلات تاريخية ليس الهدف هو نبش القبور لا سمح الله، ولا صناعة تماثيل رخامية لبعض الأشخاص، ولا تمجيد أشخاص ولعن آخرين، إنما هي أن نتعلم من التاريخ. الفضيلة العظمى للتاريخ والعودة له أن تتعلم من دروسه. وأنا برأيي كسوريين نحن ضروري جدا نتعلم من دروس الماضي حتى
0: يعني تؤمن بضرورة وجود سرديات متنوعة خليها تعيش والسوريين ينتقوا منها.
1: ممكن ما ينتقوا ولا سردية من السرديات، ممكن يصنعوا سردية جديدة إذا هن فهموا سردياتهم القديمة، فهموا كل سردية وين العطب اللي فيها وليش ما استمرت، ليش ما عاشت، وليش بالنهاية كانت سبب بانفجار كبير فيما بعد. يعني هنا سرديات كثيرة.
0: طيب خليني
1: يعني لا نحن بنحذفها ولا بنقدر نشطبها. وبعدين من الخطأ أن أتعصب لسرديتي يا أخي، أنا عندي سردية، بس الكارثة أني نتعصب لسرديتي بحيث نعتبر سرديتك هي السيئة وهي الساقطة وهي يعني فقدت الفعالية، ولسرديتي هي العظيمة يجب أن تعتمد. يمكن نحن بحاجة كسوريين نحترم سرديات بعضنا، وبنفس الوقت نعرف عيوب سردياتنا. لازم أعرف شو هي عيوب سرديتي إذا أنت شرحت لي إياها، لحتى أنا وأنت يا أستاذ زيدون نقدر نعمل سردية مشتركة، أنا وولادي وولادك وأحفادي وأحفادك يعيشوا بسردية.
0: خلينا نشوف الجمهور شو عنده أسئلة. تفضل يا أنسة. عفوا إيه بس نعطي للأستاذ إذا سمحت.
2: الله يعطيك ألف عافية.
0: أوكي تمام، تفضل.
2: الله يعطيك ألف عافية يا رب وسيم كناكرية، شخص كفيف. هلا بما أنه عم نحكي على السرديات وعم نحكي على هدول الأمور، هلا أمانة في شغلة بدي أسألك عليها إلك بشكل خاص، وإذا بيوصل هذا السؤال لا صناع الدراما. هلا شعب صار له 54 سنة عم يتم التحكم فيه بكتير طرق، منها هي طريقة الدراما. هل هو قادر على فهم السرديات، فهم خلينا نقول الرسائل العميقة اللي عم تجي بالمسلسلات؟ خلينا ناخد أنا وياك مثال مسلسل الخروج للبئر. حضرتك كنت بدور سلطان الغالب، الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
2: وعن جد أنا من الأشخاص اللي جدا بحبك، صوتك حبيب. أثر بطفولتي وطفولة كل الأشخاص اللي بعمري. أستاذنا، ما بظن كل العالم تمام قدروا يفهموا موقف سلطان الغالب واللي هو المسلم المعتدل. شافوا ابنه الصغير واللي هو المسلم المتشدد، حتى لو كان هذا التشدد كان بشكل موجه. نفس الشيء رح أعرج أنا وياك من هاي النقطة لنقطة تانية بتخصنا نحن كأشخاص ذوي إعاقة. ممكن نحط الحبكة الدرامية تبعنا لحتى نوصل فكرة. هاي الفكرة عميقة تمام، ولكن نأذي فيها أشخاص ذوي إعاقة. مثلا هي ممكن نقول العقاب، العقاب ممكن يكون بعمى فلان أو بشلل فلان تمام. ممكن يعني برجع بقول لك كممثلين كأشخاص كطبقة مثقفة تمام، ممكن يفهموا لهي القصص. هل أنتوا خلينا نقول سألتوا حالكم هذا السؤال قبل ما يكون في عنا هدول الصور، خلينا نقول الصور النمطية، هل سألتوا حالكم إنه هل يا ترى كل المجتمع لما يشوف ابن سلطان الصغير ما رح يقول إنه كل المسلمين متشددين، كل واحد ملتحي هو عبارة عن حدا متشدد؟ بنفس الوقت بالمقابل هل كل حدا رح يشوف، ما رح أذكر شخصيات تمام، ولكن الكفيف اللي تصور بالمسلسلات السورية، ذو الإعاقة الحركية الأصم اللي تصور بالمسلسلات السورية، هل رح يفهموا الهدف الدرامي تمام والأساس الدرامي منه، ولا راح يشوفوا هذا الإنسان يلي ممكن كان بنقطة من النقاط هو مصدر خلينا نقول إفه شيء مضحك أو شيء عبرة؟ يعطيكم العافية.
0: تحب تجاوب لنأخذ كم سؤال؟
1: مثل ما بتحبوا ترجع لكم
0: تفضل حضرتك، بس بمن نستعجل.
1: أي طيب استعجال. أولا يعني تعامل المسلسلات السورية مع فكرة الإعاقة أو فكرة الاحتياجات الخاصة الحقيقة اختلفت من مسلسل لمسلسل ومن كاتب لكاتب. في بعض الأحيان تم التعامل معها بشكل، هو على كل حال تم التعامل معها قليلا جدا.
0: نعم صحيح، وهي
1: يعني نادرة، وهي هذا تقصير كبير جدا. بس حتى لما بهالمرات النادرة تم التعامل معها، في مرات تم التعامل معها بشكل نبيل وبشكل واعي جدا وإنساني جدا، في مرات الحياة تم التعامل معها بشكل سطحي وبشكل مخزي. فهذا هي طبيعة الأشياء. لا حدا يتوقع لا بسوريا ولا بأي مكان بالعالم أنه كل المسلسلات عظيمة وكل الأفلام عظيمة وكل الروايات عظيمة وكل قصائد الشعر عظيمة. يعني الدنيا ملا وردية لهذه الدرجة. فيما يتعلق بسلطان الغالب بس على السريع وكذا، لا أبدا لا أبدا، لأنه أبو فراس نفسه رجل يعني صاحب دين، وبعدين هو يعني سامر نجح بأنه يجري بين أبو فراس وابنه سجال فقهي في مسائل هو شافها من وجهة نظر فقهاء معينين. بس أبو فراس كمان زلمة ماله قليل، يعني زلمة كمان أريان وبيعرف فقه وكذا والأخير، فرد عليه كمان بشكل منطقي. لا أنا ما بعتقد أنه الناس اللي حتشوف مسلسل خروج البر اللي حتفتكر أنه كل المسلمين بالدنيا هن فهد، لا هذا طبعا أكيد لا.
0: أنت قدرت تجري حوارات حتى مع فهد،
1: ما هو هذا اللي عمله
0: واضح. نرجع نحكي
1: هذا اللي عمله.
0: تفضل يا نيسا.
3: مساء الخير. لانا مايري، طالبة في كلية الإعلام.
0: يا أهلا وسهلا.
3: بعد كل هالتحولات لسه الجدل قائم حول صدق الدراما السورية. سؤالي لحضرتك، إحنا اليوم فينا نوثق بالدراما السورية على أنها مرآة للواقع، ولا أنه هي لا زالت خاضعة لأشكال جديدة من التوجيه؟ شكرا.
1: أنت شو رأيك؟ أنت مشاهدة، يعني أنت شايفة الدراما السورية صادقة ولا هي موجهة ولا
0: شو رأيك؟
1: شو رأيك؟ أنا حابب فعلًا أسمع.
0: إيه بنسمع رأيك.
1: أنا عندي رأي على فكرة حقلك يا طبعًا، بس أنا حابب أسمع رأيك.
0: تفضلي.
3: هلأ إذا بدنا نحكي عن اليوم فأنا لا بشوفها صادقة، بس إذا بدنا نحكي عن قبل مو 100%. إحنا ما كنا نشوف الصدق 100%.
0: تتفق؟
1: مو صادقة 100%.
3: قبل.
1: طيب وهلأ صادقة 100%؟
3: نوعًا ما، فينا نقول بنسبة 80% لـ90%.
1: وقبل قديش النسبة كانت؟
3: يعني شيء 50.
1: 50%. طب زينك أمثلة أنت بتحسي إنه؟
0: لا بدي أسألك
1: كاذبة. لا لا لحظة أستاذ زيدون، لأنه هذا موضوع الآن عم ينبحث كتير، وأنا والله مو دفاع لا عن قديم ولا عن جديد، بس أنا يعني عندي غاية دائما إنه نحن نصل لخلاصات صادقة وموضوعية، لا تأخذنا الأهواء والله للانتصار إلى الدراما السورية بالماضي أو ظلم الدراما السورية بالحاضر أو العكس صحيح. تفضلي تفضلي، يعني أنا لح أجاوبك على سؤالك. بالفترة الأخيرة صرت أسمع سجالات كتير إنه الدراما السورية موجهة والدراما السورية كذا، وهذا تم الاعتماد عليه بأنه خلينا نحكي على بلاطة على قولة المصريين، إنه ما بعرف مين ومين كانوا رفقات مين ومين بالسلطة وكذا وإلى آخره، وقال له عمل كذا وما عمل كذا. أختي العزيزة، الفن عبر التاريخ كان هو يعني بمثابة الحصان الجامح اللي كانوا الملوك والأمراء والسلاطين بالشرق وبالغرب بيتنافسوا للاستحواذ على هذا الحصان. الاستحواذ عليه مسألة شبه مستحيلة، لأنه عندما يستحوذون على هذا الحصان يتحول إلى بغل، ومنظره ما بيعود مغري ولا بيعود مقنع ولا بيعود بيعمل أي تأثير عند الناس. وهي ظواهر بالفن نحن درسناها بتاريخ الفن كتير. لكن شو اللي بيعمله الحاكم، اللي بيعمله الحاكم أحياناً، وهذا صار بفترة من الفترات، إنه بيقول دعهم يتكلمون، يمكن أنا استفيد من ذلك بإني أنا أبدو للناس إني أنا ديمقراطي. فهي لعبة بين السلطة دائماً وبين الناس حسب أحياناً قوة السلطة أو ضعفها. يعني أنا مثلاً أعطيك مثال أقرب، يعني والضروري تعرفه، بالأيام الأخيرة لحافظ الأسد مع التمهيد لصعود بشار الأسد، النظام السياسي كان بيعرف أنه واحدة من الأشياء اللي بيفتقرها الشعب السوري هي حرية التعبير، حرية الكلمة وحرية الانتقاد. فماذا لو رفعنا هذا السقف وبدأت الدراما والأفلام وكذا تتكلم يعني عن بعض الظواهر وبعض المسؤولين بالمجتمع وكذا، ألا يصب ذلك في مصلحة بشار الأسد وبالتالي بيصب بحلق بموضوع العلاقات العامة؟ أنا لازم أوقف الحديث.
0: لا بدك كمل بس مشان نأخذ أسئلة ثانية من الجمهور كمان.
1: تفضل تفضل تفضل. هذا السؤال لازم جاوب.
0: جاوب تفضل تفضل.
1: لأنه هو سؤال
0: جوهري.
1: جوهري ومهم جدا الناس تعرفه. إنه هذا الشيء بيروج بيخدم حملة العلاقات العامة اللي معمولة لبشار الأسد. بالنسبة للفنانين السوريين، بالنسبة للمثقفين السوريين، يعني هذه فرصة بالنسبة لهم عظيمة يقولوا جزء مما في قلبهم، مو كل ما في قلبهم.
0: هلا باللحظة هي عم تحكي انه في فرصة؟
1: لا ما احكي دكتور، عم احكي باخر ايام حافظ الاسد، بداية يعني صعود بشار الاسد. لكن فيما بعد بلش هذا الموضوع انه ينحسر، بس دائما الفن كان عنده من الذكاء ما يستطيع أن يمرر رسائله بطريقة أو بأخرى. إذا حضرتك شفتي ضيعة ضايعة على سبيل المثال، صورة المختار وصورة رئيس المخفر، صحيح أنه يبدو أنه مسلسل كوميدي وإلى آخره، بس أنت لما بتقدمي صورة المختار بهذه الطريقة ورئيس المخفر بهذه الطريقة، فأنت بتبقي عم تقوضي أو عم تعملي هجاء دمه خفيف للسلطة الحاكمة بهذه القرية. الفن السوري بعلمي وحسب معرفتي عمره ما كان يعني موجه بالطريقة اللي انتوا بتشوفوها، وكل الأعمال الموجهة عنا وعند غيرنا سقطت سقوطا ذريعا، والمشاهد لم يحبها، وهي عبارة عن حصان تحولوه لما سيطروا عليه إلى مجرد بغل مزري. صعب الفن، انه الفن لما بيتروض وبصير عم يخدم السلطه بشكل دعائي الناس تحتقره وما بتتفرج عليه. اسف جدا على الإطالة.
0: بالعكس
1: انا لانه هذا الموضوع شغل بالي، انه كنت عم اتابعه على السوشيال ميديا طول الوقت.
0: طيب
1: لازم احكي فيه.
0: تفضل استاذ، بس المايك لعند الاستاذ سمحتوا، المايك مايك عندي وراح ارجع عندك لعندك انس بعد شوي.
4: مرحبا، زهير عبد العال، صحفي مستقل.
1: اهلا
4: استاذ. اذا كان هدف الدراما او غايه الدراما ان هي توثق مرحله معينه او تروي سرديه معينه او تخلق هويه معينه، اليوم انا بشوف انه ال15 سنه اللي مرينا فيهم من حقنا انه الدراما توثق هي الاجرام اللي كان موجود وتوثق هي المرحله، ولكن بشوف انه نحن غير يعني كجمهور لسنا يعني ما لنا قدرانين انه نتقبل هذا الشيء. بدليل مسلسل القيصر تم إيقافه لأنه كثير من الناس تضايقت منه، وكان المبرر أنه ينكأ جراح الأهالي، ولكن بالمقابل التغريبة الفلسطينية كان ينكأ جراح الفلسطينيين ولكنه وثق مرحلة عظيمة ومرحلة تاريخية. فهل اليوم نحن بنظرك بتشوف أنه لازم نحن نوثق هي المراحل بغض النظر عن قسوتها، ولا الدراما هي مخدر ونطبطب على الأوجاع فقط؟
0: وبدي أضيف لسؤاله مقولة شيء ما بتعرفها يمكن للفيلسوف تيودور أدورنو، لما وصف الشعر بعد المحرقة وقال الكتابة في زمن المحرقة فعل بربري، إنه هل بتعتقد إنه إحنا استعجلنا بتوثيق المرحلة الماضية، ولا هذا جزء أساسي من المعادلة الانتقالية اللي إحنا لازم نسويها؟
1: أولا مو شغلتنا حتى نوثق نحن المرحلة، مو شغلة الفن. كلمة التوثيق هي بتخص المؤرخين وبتخص الجهات القضائية والجهات الجنائية هذا موضوع آخر، توثيق غير الذاكرة الجماعية. نحن شغلة الفن يحكي الحكاية، وهذه الحكاية بتنحكى بطرق عديدة ومختلفة. يعني أنت شفت مسلسل الحجاج وشفت مسلسل صلاح الدين وصقر قريش بعد مضي مئات وقرون، عرفت علي كيف، من الزمن. ممكن يكون اليوم، ونحن شفنا، يعني أنا ما بدي أحكي عن أعمال زملائي، أنا فيني أحكي عن شيء كنت أنا عم أشتغل فيه ومسؤول عنه سلبا أو إيجابا، مثل باقي الناس اللي بالمسلسل. ونحكي عن الخروج للبئر، بدك تنتبه وانت عم تحكي الحكاية انه فعلا تكون حكايتك اولا غير دعائية، غير مباشرة، يكون فيها بعد انساني، ويكون فيها تشويق درامي، وتقدر انت تلمس الجوانب المحيطة بالحكاية، لانه ما في حكاية منفصلة عن سياق اجتماعي وتاريخي كامل. ما في جريمة، ما في قصة حب، ما في قصة فساد، ما في قصة فقير تحول إلى مليونير ومليونير تحول إلى فقير، إلا هي مرتبطة بسياق اجتماعي وحكاية كبرى. فبالتالي يعني هذا ممكن هلأ، ممكن ومن هلأ. أنا برأيي أنه ما جرى في سوريا سيكون مادة أنا مالي هلأ بالجانب الحقوقي يعني والتاريخي والتوثيقي، بس ما جرى في سوريا سوف يكون مادة لحكايات وسرديات، ومادة لعشرات الروايات، عشرات أو مئات الأفلام والمسلسلات، ويمكن مسلسلات أنا وأنت بعد العمر الطويل نحن ما نكون موجودين لما هي تنعمل ويشوفوها الناس
0: العمر الطويل.
1: فنحن ما نستعجل كتير، ومو كل شوف بعد الحرب العالمية الثانية نعمل أفلام بالهبل عن الحرب العالمية الثانية. في أفلام كان الهدف منها تشويه صورة الاتحاد، لكن لا تقول أنه النازية بشعة وكذا، إذن النازية بس بطريقه أنه نشويه صورة الاتحاد السوفيتي وستالين والآخرية. معظم الأفلام كانت اللي أنا شفتها يعني، وأنا شفت كتير على الحرب العالمية الثانية، ما بصير نعملها بدون ما يعني نلقي الضوء الرئيسي على المحرقة وعلى يعني الانتي سيمتزم والعداء، يعني العداء السامية اللي كانت موجودة عند هتلر وكذا. هاي الأفلام في منها كتير أفلام يعني راحت إلى الأرشيف،
0: طيب،
1: بس بقيت بعض الأفلام العظيمة والروايات العظيمة اللي هي بتقول لك ماذا كان

0: الحرب العالمية الأولى ومقتل المستشار النمساوي وإلى آخره. معمول مسلسل عم يقول لك هذا مقتل، أساسا مقتل المستشار النمساوي كان معمول بالاتفاق مع الاستخبارات الصربية مشان يولعوا الحرب.
1: طيب خليني الآنسة إذا سمحتوا المايك.
2: مساء الخير.
0: الله يسعد مساك.
2: طيب البرغاش، طالبة تصميم داخلي بجامعة دمشق.
0: يا مساك.
2: بدي أسأل إنه في مسلسلات قديمة وأعمال مثل ضيعة ضايعة، باب الحارة، مرايا، صلى زمان كتير ولهلأ عم تحصد مشاهدات بعدد كتير كبير وهائل. شو الشيء اللي فاقته الدراما السورية حالياً لحتى نحن عم نضطر إنه نرجع للزمن القديم مشان نتفرج مسلسلات؟
1: أنا مثلاً مدمن على الفصول الأربعة، برجع له بتفرجه وبتفرج عليه كثير. بس سؤال مهم، ليش الناس عم ترجع تفرج على هذيك المسلسلات؟
0: يعني في مسلسلات يعني دائماً بتدخل بذاكرة الناس وبضلوا الناس بيحبوها بيرجعوا لها، وهي بتبقى يعني حالات استثنائية لأنه بتحصل بينا وبين الناس كيمياء. يعني إحنا لما سوينا الفصول الأربعة كنا عارفين إنه عم نعمل عمل ظريف وقريب من قلوب الناس، بس حدا فينا كان متخيل إنه هذا العمل بعد ربع قرن؟ يعني أنا كنت متخيل إنه في واحدة يا سيدي عمرها 30 سنة جايبت لي بنات الصغار كل واحدة عمرها 10 سنين تتصور معي أو 8 سنين، لأنه هن بيحبوا بابا عادل وبيحبوا الفصول الأربعة، لأنه أمهم كان عمرها 10 سنين لما تفرجت على المسلسل. لما نعلم المسلسل 1999 الأم كان عمرها 10 سنين، كبرت وتزوجت وجابت بنتين بتورجيهن على الفصول الأربعة. بس مو كل شيء أنا كممثل عملته هو بيتمتع بنفس الخاصية، مو كل الأعمال ضروري إنه الناس ضلها عم ترجع لها وتفرج.
1: في سر ما بهاي الأعمال برأيك؟
0: هي بتبقى يعني أولا لمست قلوب الناس جدا، اثنين بيبقى يعني كل شريحة من المشاهدين شافوا نفسهم فيها. يعني على سبيل المثال هالبنات الصغار اللي جايين يتصوروا مع بابا عادل، لا هو مو بسبب بابا عادل، هو بسبب بنته نارا، لأنه كان في بنت صغيرة تمثلهم في هذا المسلسل. لو ما كان في هاي البنت الصغيرة ما بيهمهم لا بابا عادل ولا المسلسل ككل، هن أطفال، بس إنه لأنه في بنت صغيرة بالنسبة له. أنا ابني بمدرسة فمدرسة أجنبية، فبروح باخده، أنا كل الطلاب المدرسة ما بيعرفوني أساسا إنه أنا ممثل، يعني هن بيسمعوا من أهليهم أنه أنا ممثل، بس أنهم بتفرجوا على أفلام أجنبية، هدول الناس بتفرجوا على البلاتفورمز الأجنبية. فعملت من شيء 3 سنين مسلسل اسمه مين قال، خناقة بيني وبين ابني، ابني ما بده يفوت على الجامعة، بده يفوت يعمل بزنس بالديجيتال وبلاتفورمز وإلى آخره وكذا، وأنا زلمي تقليدي وهيدا عم صمد له الجنيه فوق الجنيه مشان دخله على جامعة مرموقة ويطلع باش مهندس. فهو فجأة قال لي أنا ما بدي روح على الهندسة، وأجبرته فدفعت له القسط وما راح، بالعكس أخذ المصاري وراح عمل بلاتفورم على يعني على النت. اتخانقنا وياه خناقة كبيرة والآخرية، وصراع بين أب وابنه. فجأة صرت معروف لدى رفقات ابني بالمدرسة، مو كرمال هذا الولد، لأنه هذا الولد عبر عنه، عرفتي عليكي؟ فكل يعني
1: طيب رح أخذ آخر سؤال من الجمهور بعدين أروح على البريك. تفضل. بس بدنا نسأل بسرعة ونجاوب باختصار. تفضل.
3: أنا اسمي أنس بخلاتي، مهندس كهرباء. سؤال أول، لح نشوف يا ترى مجددا أعمال عن القضية الفلسطينية والألام بغزة، ولا صارت السياسة تمنع هذا الشيء حاليا؟ السؤال الثاني، هل تعتقد أن النظام وجه كتير جهود باتجاه تشويه صورة المسلمين، وهل بتعتقد أن النظام الحالي وجه باتجاه
0: تشويه صورة مين؟
3: المسلمين، صورة المسلمين السوريين، وهل بتعتقد أن النظام الحالي لح يوجه باتجاهات مختلفة؟
0: ما بعرف إذا كنا رح نشوف شيء عن غزة. يعني هلا بالتلفزيونات بالمسلسلات، يعني أنا بتمنى إنه يعني يبقى في مسلسلات تحكي عن معاناة وعن ما جرى في غزة، بس
1: ما كثير متفائل إنه تصير، مو بصراحة
0: ما كثير متفائل، يعني لا ما كثير متفائل.
1: وهل تعتقد إنه النظام فعلًا كان عم بيوجه باتجاه تشويه صورة المسلمين أو الإسلاميين؟ ما بعرف شو
0: يعني بأي حقبة قصدك؟ بأي حقبة النظام كان عم يشوه صورة؟ لأنه علاقة النظام بالإسلام والمسلمين والرموز الدينية اختلفت عبر الحقب، وأنت ما فينك تحط كل الناس سلة واحدة. يعني النظام السوري بالعكس كانت علاقته يعني بعصر حافظ

0: أسد، قرر حافظ أسد أنه ينشي علاقة مع الإسلام السياسي المعتدل، مع الإسلام المعتدل في سوريا، علاقة إيجابية. وأنتوا بتعرفوا علاقة يعني حافظ أسد بالشيخ كفتارو، وبعصر حافظ الأسد بنى مساجد بالمئات وبالعشرات، يعني بنى مساجد كتير. حافظ الأسد كان حريص وكان بيعرف أنه هذا مجتمع مسلم، فهو كان حريص على العلاقة الجيدة مع المؤسسة الدينية طالما لا تنازعه السلطة، وطالما أنه هذه المؤسسة تدعو يعني بالنصر لولي الأمر. لكن لما حصل يعني الصراع مع الإخوان المسلمين، هون صار في صراع على السلطة، فهون كان الصراع دموي. بس ظلت المؤسسة، ظل حافظ أسد والدولة عم تحاول أنه تحافظ على علاقتها مع المؤسسة الدينية الرسمية اللي ما بتنازع السلطة. وفي يعني ما بدي يفوت خوض بقصة الأسماء، يعني في أسماء كتيرة حضرتك، يعني طالما سألت هذا السؤال فأنت بتعرف جيدا شو هو جوابه، يعني كيف صارت هي المسألة. الأنظمة عموما اللي أنا ملاحظه أنه هي بتريد دائما، وبتعرف أنه مجتمعات مسلمة بغالبيتها يعني، فبتريد تكون علاقتها إيجابية مع هذه المؤسسات الدينية طالما أنه لا تتحداها ولا تنازعها السلطة، وبالعكس بتحاول تتقرب منها وبتحاول يعني أن تبدو يعني في مقدمة الموضوع.
1: رح أحكي بعد البريك مرة ثانية تحديداً عن الحوارات اللي خاضتها شخصية أبو فراس مع الإسلاميين فرح يجاوب. بس هلا مبدئياً خلينا نروح على الفاصل، نرجع بعد شوي.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني، بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
4: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
3: أوصيكم لا.
4: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش؟ تمنيت انه ليتها لم تكن.
3: اما من ناحيه دعوات الاستقلال يعني هون او هون فين يعذروني، انا كسوري صعب علي اقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعه لبلد مثل بالنسبه لي.
5: في كل زاويه من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. كان استبيان الحلقة عم بيسأل عن التزام الفنانين الحياد تجاه القضايا السياسية. وللحقيقة أنا شخصياً تفاجأت بالنتيجة أنه 57% قالوا أنه يجب أن يلتزم الفن الحياد تجاه السياسة وأن لا يتدخل بالسياسة، في حين فقط 30% قالوا لا يجب أن يتدخل و13 قالوا لا أعلم. ما تفاجأت مثلي أستاذ جمال؟
1: الاستبيان حول الفن ولا الفنان؟
0: الفن
1: طبعاً. طبعاً تفاجأت، وإذا بدي أكون صادق معك انصدمت.
0: وأنا هيك،
1: لأنه المفترض أنه يعني الفن حتى بصوره الكوميدية بصوره العادية بصوره كذا هو وثيق الصلة بالسياسي، سواء بشكل يعني مباشر ومعظم الأحيان غير مباشر، لأنه الفن بالأخير بيكرس قيم، الفن ممكن يدفع الناس نحو الاستكانة أو نحو التمرد إلى آخره، ويناقش قضايا المجتمع وقضايا الأمة. هلأ المشكلة هي يمكن بكلمة السياسة، يعني إنه القضايا السياسية، إنه أنا يعني ببلد في أحزاب سياسية متنافسة فأنا أعمل مسلسل أو فيلم أو أغنية انتصاراً للحزب الفلاني على الحزب العلتاني.
0: روبوغاندا
1: هون صار سياسي. طبعاً هون بصير الفن يعني بأسوأ أحواله، يعني هون الفن فعلاً بيتبهدل لما بيدخل بالانحيازات السياسية الدعائية وبيتحول بوق لجهة سياسية معينة. صح، بس بالقضايا الكبرى والقضايا الوطنية الفن لازم يكون طبعاً، والقضايا الاجتماعية وحتى السياسي منها، يعني تعبير لما بيبقى يعني أنت عم تعبر عن فئة مضطهدة بالمجتمع، فئة مهمشة، قضية ما لا يعني ما في اهتمام حولها إلى آخره. هلأ هذا يعتبر دور وطني واجتماعي وإنساني، بعض الناس بيسموه سياسي، هو ممكن ما يكون سياسي. المسألة الثانية بالاستبيان، أنا كنت بتمنى أنه واحد قال لا فيكون في السؤال الثاني لماذا، واللي قال إيه أسأله لماذا. يعني
0: انت شو تحليلك؟ انا عن جد ما عرفت، انه اتفاجأت معقول بعد ثورة وبعد كذا.
1: انا برايي انه الناس اللي جاوبوا على الاستبيان مشكل عليهم مسألة الفنان والفن، انه الفنان يتدخل بالسياسة او الفن يتدخل بالسياسة. يمكن انا ما بعرف، يعني افترض الله اعلم. يعني الله اعلم، يعني لانه بتعرف انتصار، يعني انا كان كتير خلال السنوات الثورة والصراع مع النظام كان يجيني كتير من الانتقادات، وكتير ناس انت فنان شو دخلك بهالقصة، ما تدخل. وكان مقدمين برامج كتير ويسألوني انه انت فنان وملازم فنان يضلوا يعني بعيد عن القصص، وانت عم تخسر جزء من جمهورك. وعم الحقيقة انا كان عندي جواب دائما انه هي يا جماعة يعني ما بعرف انتو شو تعريفكم للسياسة، هي ما للسياسة، هي مسألة وطنية. ما حدا بيشوف بيته عم يحترق وبوقف على الحياد، ما حدا بيقدر يشوف أهله عم ينقتلوا ويعتقلوا بواقف على الحياد، ما حدا بيقدر يشوف أمجد يوسف كيف عم يزت الناس بالجورة وأنا فنان شو دخلني. يعني قمة اللا إنسانية، قمة الندالة، يعني لا يمكن. هي ما لسياسة، هذا موقف إنساني وموقف أخلاقي، ما فينك أنت تنزل. بعدين هدول اللي عم ينقتلوا ويرموا بالجورة، يعني أنا أول في أنا يعني أنا أول مرة بشوف صور قيصر الحقيقة قبل النشر، يعني شفتهم، يعني أحد الجهات ورجتني إياهم، يعني وكان لسه ما نشروا. رجل أنا ما عرفت نام الليل، وكنت طوال الوقت أقول لا أكيد في شيء هذا معمول فوتوشوب، أكيد شيء مزور، لو ما كنت متخيل إنه القسوة والوحشية ولا إنسانية ممكن تصل لهذا الحد. لما أثبتت صحة هذه الصور ومصداقيتها وموثوقيتها، يعني شو بدك، يعني شلون بدك، يعني انا والله واقف حيادي انا فنان شو دخلني. إيه لا، يعني ساعات الواحد يعني بحس انه اللي عم يقول له واقف على الحياد عم يهينه، عم يقول له تجرد من انسانيتك، انت لا تكون بني ادم. وانا اذا واحد قال لي تجرد من انسانيتك وما تكون بني ادم، عدم مؤاخذه، ما كثير راح احترمه ولا راح اسكت له. فلذلك يعني شو يعني سياسة وشو يعني إنسانية وشو يعني وطنية، هي الأشياء الحقيقة في إشكال عند الناس فيها. عملت يعني بالقصة المعارضة الفرق، يعني هذا المزج بين الناشط وبين الثوري وبين السياسي وبين كذا. نحن عندنا كتير مفاهيم حام بتفوت ببعضها، فبالتالي يعني الحقيقة بتنسحق. وهذا بعيدنا لموضوع اللي فتحته بالبداية دكتور حول مسألة السرديات، لأنه أحيانا كتير من السرديات هي الضحايا لمفاهيم أساسا مغلوطة ولغة يعني ما لها مدروسة بشكل جيد.
0: بس أنا عم برجع بشتأكد من السؤال، السؤال ما كان عم يسأل عن الفنان، يعني أنا أنا أنا أنا بدي أفكر معك.
1: لا ربما الناس أشكل عليها يعني إنه الفنان ولا الفن، عرفت عليك؟
0: وأنا معك إنه حتى الفنان ما لازم يكون حيادي، بس ليش بعد هال15 سنة تعتقد الناس إنه الفن ما لازم يدخل بالسياسة؟ شو اللي صاير بالدنيا؟
1: يعني هلا ربما الناس يعني كمان شافت إنه
0: والعين عم بيخبروني

0: كبير العام يعني بتوتشي 6000 شخص يعني
1: اللي. والله كمان ممكن الناس يكون لذلك أنا السؤال لماذا بيكشف هو كل شخص كيف فهم السؤال. لو كمان الناس هي بتعتقد يعني إنه كمان الفن كيف لازم يعني تجي سلطة حاكمة إنه تستخدم الفن والفنانين وكذا من أجل الترويج لنفسها مثلا على سبيل المثال. فيعني
0: أوكي
1: من المهم كان يعني هو الموضوع بحد ذاته يعني موضوع الاستبيان كتير مهم. بس أنا برأيي إنه لازم كل سؤال يبقى تحت منه سؤال أو سؤالين لحتى نقدر فعلا نفهم الاتجاه العام تبع الناس كيف هي بتشوف القصة كيف تشوف السياسة وكيف تشوف الفن وليش هي عندها اعتراض أو متفقة مع أنه الفن يتدخل بالسياسة. وهل وأنا ما بعرف يعني إحساسي من جوا أنه الناس لما قرأت الاستبيان وجاوبت عليه هي بذهنها الفنان عرفت علي بذهنها أنه بصير سين من الناس فنان يتدخل بالسياسة مثلا. أنا كتير يعني حتى أحيانا بيجيني يعني تعليقات بالسوشيال ميديا فيها حتى نوع من الإهانة الشخصية إنه لك روح أنت
0: شقفة فنان
1: روح شقفة فنان أنت خليك فنان شوف فهمك بالسياسة وعرف عليك.
0: طيب
1: يعني
0: بعد هال 15 سنة بيطلع شخصية أبو فراس وشخصية أبو فراس أنا يمكن جرأت وقلت لك أنا لأني بعاش عشرتك بالسياسة حسيت إنه في تقاطعات بين شخصية جمال سليمان وبين شخصية أبو فراس قلت لي وقتها أنت إلى حد كبير وفيك تقول لي ليش وفيك تقول لي ليش لا وفيك تقول لي ليش إيه بس بالعموم شخصية أبو فراس كانت هي الشخصية اللي آخر شيء وتحطتنا هيك بكف وجهنا إنه هي آخر شيء ألقت بنفسها بالبئر وبدأ وكأنه لا جدوى يا يسوع كما يقول كازانساكي لا جدوى وأنه نحن خرجنا من العتم بس ما أنا أكيدين أنه نحن رايحين إلى ما عم بحكي هلأ بس عم بحكي عن الأقل عن فترة 2008 عند بعد لحظة الاستعصاء. لكن الأهم بالموضوع هو جرأة أبو فراس بخوض حوارات مع مناقضي السياسيين جرأة أبو فراس بحواره مع السلطة والوهم بأنه هو قدر يخلق معها تقاطع ما بأنه أنا خيو ممكن أروح على العراق إذا أنتوا بدكم تحاربوا الأمريكان أنا ممكن أتقاطع معكم وقدر معها بلحظة من اللحظات يروح حتى فهد اللي هو المتشدد جدا جدا جدا حاوره وإن هو لم يصل معه إلى محل. وهون بيظل السؤال هل ما زلنا يجب أو هل يجب أن نتمسك بالحوار رغم البئر الذي أو الآبار التي تواجهنا وهل في هناك فعلا جدوى من الحوار ام لا جدوى يا يسوع؟
1: هي المشكله انه اذا ما كان في حوار طب شو ممكن يصير محل الحوار؟ يعني هذا السؤال الكبير يا دكتور. طيب اذا انا استغنيت عن الحوار طيب ما هو بديلي ذلك؟ المشكله التمسك بالحوار هو لتخفيف الخسائر لانه بديل الحوار هو الصدام العنفي وهذا الصدام العنفي سوف يجر المجتمع والبلاد والعباد إلى خسائر مذهلة. ونحن بمناسبة العودة إلى السرديات والاستفادة من السرديات والتعلم من السرديات هذا النظام البائد لو قبل الحوار مع السوريين ولو أعلى الشأن الوطني فوق أي شأن آخر فوق شهوة السلطة والتمسك بالسلطة لو ما اعتبر سوريا مزرعة وغنيمة واعتبر أن السوريين من حقهم أن يعترضوا على هذه الممارسات وعلى الاستيلاء على ثروة البلاد وعلى هذا الفساد وهذا الاستبداد وإلى آخره والاستيلاء على يعني أملاك الآخرين. طب لو هذا النظام قبل الحوار حول هذه المسائل وتفهم أن هذا الشيء ما تقبله الناس ووقف وقال أنا أعتذر و قال للناس هاتوا لشوف خريطة الإصلاح والتغيير نحو المستقبل ومشينا بهذه الطريقة قديش يعني في حدا مننا فرحان اليوم إنه بأقل تقدير نحن ضحايا من الشهداء الشعب السوري 600-700 ألف إنسان أقل تقدير حدا مننا يعني اليوم بيعتبر إنه هذا الثمن قليل إنه لا يزال في عشرات الآلاف ومئات الآلاف من المفقودين

0: حدا مننا اليوم بيعتبر انه السمن بسيط انه في ملايين السوريين مبعثرين في اصقاع الارض؟ حدا مننا اليوم منتبه على انه العائله الواحده الاربع او خمس اخوات احفاد اولادهم يعني احفاد العائله الجيل الثالث من العائله لا يتكلمون نفس اللغه ولا يكتبون بالعربيه اساسا؟ كل واحد مني اللي ربي بمخيم الزعتري واللي ربي بألمانيا واللي ربي بتركيا واللي لساته يعني موجود بسوريا، هدول أولاد العم شو اللي بيجمعوا؟ هدول إذا تقابلوا عمرهم 20 أو 30 سنة شو اللي بيجمعوا؟ نحن يعني لازم ننتبه دائما على فداحة التمن، وبالتالي التمسك بالحوار يا دكتور هو يعني طبعا الحوار الفعال مو إيه طب احكي يلا عم اسمعك، لا مو هيك يعني اتركه يحكي، لا مو هيك. الحوار بهدف انه نحن نقدر نوصل دائما لنتائج يعني اذا ما كانت عظيمه بس نتائج جيده، بحيث انه حتى لو انت قدمت تنازل وانا قدمت تنازل بس هو لا يعد شيء امام البديل اللي هو اللا حوار. هذا التنازل أو الخسائر تعد يعني فراطة بالنسبة للثمن الهائل اللي لو أنا وياك ما كنا بنتحاور.
1: ومنظر عن شخصية أبو فراس، أنا أول شيء بتشكر أنك توصل رسالة أخيرة وتقول أنه أخي ما في مجال ولا بد إلا أنه نتحاور. بس درجع لمسلسل أبو فراس، قديش كنت تعتبر أنت وأنت عم بتمثل شخصية أبو فراس أنك أنت عم بتعيد الاعتبار لأبو فراس نفسه؟ قديش كنت عم تعتبر بهاي اللحظة أنك أنت عم بتقدم مساهمة ما للعدالة الانتقالية بأنك تخلد أو مش تخلد، بأنك تتحدث عن شخصيات وتتحدث عن مظلومياتها وعن ما واجهتها؟
0: بمناسبة الحوار أو قبل ما أنتقل لهذا الموضوع، يعني بمناسبة الحوار دكتور، الفن لما بيبقى محترم نفسه حتى لو كان متواضع، يعني احنا بالاخير ما عم نعمل اعمال، يعني كنا بنتمنى نعمل اعمال اكبر واعظم من هيك وكذا، بس نحن بالظروف اللي بين ايدينا وكذا عم نبذل اقصى طاقه لدينا انه نعمل اشياء جيده والجمهور يحترمها. فهو شكل هذا الفن هو شكل اشكال الحوار. مسلسل الخروج للبر مثل المسلسلات السوريه الثانيه اللي كانت ذات قيمه اثارت حوارات بين الناس، وهذا الشيء جيد. النقطة الثانية فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للضحايا، الفن هو عنده مقدرة الحقيقة على إقامة نوع من أنواع العدالة الانتقالية أو مسار في العدالة الانتقالية. وأنت يعني سيد العارفين وأنت يعني لك باع في هذا المجال دكتور، في يعني موضوع العدالة الانتقالية وغيره، أحد يعني أوجه العدالة الانتقالية هو إعادة الاعتبار للضحايا وإعادة أنصافهم. يعني أنا إذا كنت شاب عمري 20 سنة وأبي انقتل أمامي لما كان عندي 15 سنة، وبعدين شفت أنه في عمل فني أو أدبي أو كذا يعيد الاعتبار لأبي بصفته رجل واقف من أجل قضية سامية وقضية وطنية وقضية أخلاقية وقضية إنسانية كبيرة، أنا بحس بنوع من الانصاف. أنا ما عاد في شيء رجع لي أبي، بس أنا بدي الاعتبار. فهذا إعادة الاعتبار للضحايا وللناس اللي الحقيقة تحدوا النظام، هذا هذا هذا يعني أمر هام جدا في مسار العدل الانتقالي.
1: حاسس بالتزام تجاه هاي المسألة أستاذ جمال؟
0: طبعا جدا جدا، وأنا يعني هذا من الموضوعات اللي مثل كثير من السوريين بتقلقنا جدا، ومنحب نشوف العدالة. و صحيح قد لا أكون ولي دم إنه أنا ما حدا نقتل بعائلتي، بس أنا بقدر أتفهم الناس اللي عندهم شهداء نقتلوا، فبقدر أتفهم حقهم يعني بالعدالة. النقطة الثانية أنا برأيي كمان إنه في طرف تاني عم يشوف هذا الشيء، في طرف من السوريين كان عنده فكرة إنه النظام ما له بهالسوء. يعني هو كان قبلان دكتور دعاية النظام، يعني برضو كان النظام عنده إعلامه وعنده سرديته وعنده حكايته، وفي كتير ناس كانوا يعني بحد ما مصدقينا،
1: وفي ناس مش راضي تصدق إنه عن جد في ناس مصدقينا.
0: إيه بالضبط، لا في ناس كانوا مصدقينا، بس هدول الناس يعني لما بيشوفوا أعمال من نوع يعني الخروج للبئر وأعمال أخرى إن شاء الله يعني وتكون يعني أحسن من الخروج للبئر، بيقدروا يشوفوا انه فعلا شو كان عم يعمل النظام، لانه هي كمان مسألة مهمة، لانه مو كل الناس اللي والت النظام هن بالضرورة شبيحة، عرفت علي كيف؟ في ناس
1: الله يجيرنا هلا بكره بيطلعوا طلعنا ترند انه ابصر شو حلقه هاي، ما معك حق، انا متفق معك.
0: لا لا لا لا
1: يعني متفق معك تماما.
0: بتعرف شو دكتور؟ دكتور من الضروري نفهم هي التباينات، لانه مشوارنا، لانه نحن بالاضافه للعتالة الانتقاليه نحن عندنا مهمه المصالحه الوطنيه الشامله والكبرى التي يجب ان تسير جنبا الى جنب مع العداله الانتقاليه لحتى نقدر نخطو للامام. يعني مو معقول نضل مغلقين على نفسنا وخايفين من بعضنا ومنشوف بعضنا بشكل يعني عدواني طول الوقت بس ما نقدرين نحكي، وانه ساكتين لانه ما بنعرف نحن ايمتى بنرجع بننفجر مره تانية، لانه القلوب مليانه. الحكايه شو بيقولوا؟ مو حكايه رماني، حكايه قلوب مليانه. فبالتالي نحن لحتى القلوب هي ما تكون مليانه وتفضل، لازم نفهم بعضنا بشكل جيد. مزبوط، في ناس وقفت مع النظام وكانت تعرف انه هذا النظام عم يرتكب ارتكابات كبيره، وفي ناس كانت فضلت مصلحتها الشخصيه، فضلت جيبتها احيانا او مكانتها وكذا على دماء الشعب السوري. بس كمان في جزء من المجتمع السوري خياراته كانت محدوده، في جزء كان مصدق سرديات يمكن النظام. وبالتالي يعني نحن اليوم الحكايه بشكل عام، لما نحكي الحكايه بمسلسل بفيلم بروايه الى اخره، أنا برأيي أو بشهادات الأفلام الوثائقية، الأستاذ حكى عن التوثيق، الأفلام الوثائقية اليوم من المهم جدا أنه تقدر تسمعنا الأصوات المختلفة لحتى نعرف نسمع بعضنا، نشوف كل واحد كيف عم يشعر كيف عم يحس، لحتى نقدر فعلا نخلق الشيء اللي تفضلت عنه من البداية، السردية المشتركة يلي هي بتقودنا للتوافق الوطني، اللي هي بتقودنا لترميم هويتنا الوطنية السورية الجامعة كناس سوريين. يعني هي بدها مراحل وبدها شغل كتير، ولازم هذا الشغل يعني في جانب سياسي، في جانب الدولة لازم تقوم فيه، في جانب المجتمع المدني لازم يقوم فيه، في جانب الفن والأدب لازم يقوم فيه، والمجتمع لازم يتحرك يتحمل مسؤوليته. يعني المجتمع ما يضل يستنى طول الوقت لحتى الناس تطلب منه أو حدا يجي من فوق يقول له يا مجتمع عمل كذا. المجتمع لازم يندفع باتجاه هذا الشيء، لازم كلياتنا يعني نفكر. وبرجع وبقول يعني شغلي أنا بآمن فيها يعني، وتعلمت أنا يعني شوي لا بأس يعني بقرأ تاريخ يعني شوي، وقريت عن المنتصرين وقريت عن المنهزمين. فلذلك دائما لازم نحسب الثمن والكلفة لكل شيء.
1: قبل ما أختم، بعد هالمسيرة كلياتها من المسرح للتعليم للشق الأكاديمي والتدريس بالمعهد العالي، لا العمل بالسياسة وميدان طويل بجنيف، وبتذكر لما كنت تقول أخي خل بطلت على الأقل هناك بنمثل وبنأخذ مصاري، هو بنمثل بس ما
0: بنمثل ببلاش
1: بلاش. وبعد كل هالأعمال من التغريبة لا الخروج إلى البر، لو تريد أن تكتب اليوم جملة واحدة على باب هالمتحف للسوريين، شو راح تكتب لهم؟
0: راح اكتب لهم انه نحن مع بعض، نحن متنوعين كتير. انا ما بقصد انه متنوعين طائفيا، بس نحن ضمن الطائفة الواحدة متنوعين، نحن ضمن العيلة الواحدة متنوعين، فنحن سوريين متنوعين. هذا التنوع ما لازم يكون حبل مشنقة يلف على رقبتنا، هذا التنوع ممكن يكون غنى عظيم بالنسبة لنا. ونحن مع بعضنا فينا يعني نخلي سوريا يعني بلد عظيمة. أنا صدقوني يا شباب ويا صبايا، خلال رحلة العمل هذا اللي هو الدكتور زيدون مصر يسميه سياسي وأنا مصر سميه وطني، سواء بهي التفاوض وباللجنة الدستورية وكذا، فبشكل جماعي أو بشكل فردي التقيت مع عشرات الشخصيات السياسية الدولية سواء بتمثل دول أو بالأمم المتحدة وغيرها، جزء كتير كبير منهم خدموا في سوريا بمراحل مختلفة من عمره. تلاقي واحد مثلا قاعد معه بالبرلمان الفرنسي عمره مثلا 65 سنة، فقال لي هو لما كان عمره 30 سنة كان بالسفارة الفرنسية بدمشق. الناس تتحدث عن سوريا بطريقة مذهلة، حب لسوريا مذهل. بمصر مطرح ما لعايش في عنا كتير علاقات مع السفراء يعني دول عربية بالقاهرة، سبقوا خدموا بسوريا، قناصل وإلى آخره، مو بس إنهم يعني اللي أكثر منهم الزوجات إنه بتعشق سوريا. ففي حدا زمان بيقولوا هرقل قال للإنسان وطنان، وطنه وسوريا. فنحن لما إذا عرفنا تماما قيمة هالبلد اللي نحن عايشين فيها، وإذا عرفنا إنه نحن حلاوتنا بتنوعنا، وإذا عرفنا نحترم مساحات بعضنا، نحن فينا نعمل شيء عظيم. لازم ننتبه إنه نحن السوريين كأفراد عملنا قصص نجاح أسطورية، خاصة بالسنين اللي مرقت. صفيان نعمل القصة الأسطورية كجماعة.
1: أتركها لهي الجملة تحديداً، أطلب إنها تكتب يوم من الأيام، إنه كأفراد حققنا بطولات، بس كجماعة
0: كجماعة يعني كل ما اجتمعوا، بس السوريين صاروا أكثر من ثلاثة مجتمعين. بس صاروا أكثر من ثلاثة، فأنت بتقول الله يستر.
1: أستاذ جمال، بدي أشكرك كثير كثير، وبدي أشكرك على الطاقة الإيجابية يلي فردتها آخر شيء للناس للسوريين.
0: هذا إيماني والله يا دكتور، أنا هذا إيماني، وهذا بحسه واجب، وهذا أنا بشعر فيه يعني ليلا نهارا، وهذا الشيء اللي خلاني كل هاي السنين يعني رغم على سيرة التمثيل، أنك ما تخدم حتى تعرفوا القصة، أنه أنا كنت باللجنة الدستورية، أول دورة، ثاني دورة، ثالث دورة، رابعة، ما في شيء عم يصير. وهذا النظام بعتنا الجماعة، مرة يسميون الوفد الوطني، مرة يسميون وفد مدعوم من قبل حكومة، وبعدين يعملوا أفلام طوال الوقت، يقضوا نهار ما بدهم يلتزموا بأي شيء. بعدين رحت أنا لعند المبعوث الخاص بدرسون، قلت له أنا ما رح ساهم بالدورة الجاية، ما رح أجي. قال لي واي مستر سليمان واي كذا. قلت له أنا ممثل، بعمري ما مثلت ببلاش، ممثل بيعطوني مصاري، بس لو أنا صرت هوني بهاللجنة الدستورية حاسس حالي عم ممثل ببلاش، وأنا هي شغلة ما بدي أشتغلها. فبالتالي يعني إيماني الحقيقي دائما أنه نحن بنقدر نعمل شغلة سورية يعني شيء عظيم يعني كسوريين.
1: بدي أشكرك يا أستاذ
0: حبيبي، يا
1: شكرا كثير لك. قبل ما نختم، الحديث عن دراما اليوم أكبر بكثير من مجرد فن وترفيه مثل ما حكينا بداية، على أهمية كل الفن والترفيه والتسلية بالتأكيد، بس اليوم الدراما الحديث الأساسي فيها هو نقاش عن العدالة وعن الذاكرة وعن شكل البلد اللي بدنا نعيشه. العدالة الانتقالية مش بس محاكم، ويمكن أساساً مش كثير محاكم، ها؟ العدالة الانتقالية هي شو بدنا نحكي حكايتنا، وشو بدنا نبني ذاكرتنا، وشو بدنا نحفظ كرامة الناس، كل الناس. وهون بيجي ربما الدور الأهم للدراما. الدراما يا بتكون حقيقية وبتحكي اللي صار بشجاعة، يا بتصير نفاق لطي الماضي بدون حساب، ويا بتساهم ببناء هوية وطنية جامعة بتشبه كل السوريين والسوريات بكل اختلافاتهم، يا بتعيد إنتاج نفس الانقسامات. دراما بتبني السلام بالاعتراف وبسردية عادلة والكل شايف حاله فيها. لهيك وبهيك مرحلة الدراما مشترف، الدراما جزء أساسي من العدالة الانتقالية، وجزء من الهوية، وجزء من السلام يلي بعدنا عم نحاول نبنيه. تصبحوا على خير وعلى سلامه.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

0: الأخبار التاسعة مشاهدينا ترافقكم فيها أمينة العكاري، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد غربي درعا وأضرار واسعة بأراضي القنيطرة. انهيار جزئي لبناء متصدع في حي الأشرفية بحلب، والدفاع المدني تدخل وسط مخاوف من تأثير الانهيار على الأبنية المحيطة. وزارة الاقتصاد تضع الحسكة ضمن أولوياتها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين وإدارة موسم القمح بخطة متكاملة. إيران تدرس المقترح الأمريكي، وترامب يبدي تفاؤلا حذرا حيال التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد آثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، والتي تسببت كذلك بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية. ووفق مراسلنا، فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، فاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية محاذية لخط وقف إطلاق النار. هذا وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراض زراعية ومراع، واتخذ منها كذلك حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب ذلك بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني.
1: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
2: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف، عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني عندنا أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني، ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا. هذا يوميا هذا الموضوع يعني يوميا.
1: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد، وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم، سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
3: والله يا سيدي الكريم، اللي يصير إنه صونا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد. فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقينا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
1: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات، تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: معنا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن على غرار ما نقلناه للمشاهدين، وذلك نقلا عنك حتى عن توغلات جديدة للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة وكذلك وصل حتى الريف الغربي لدرعا تقريبا. نرصد تفاصيل هذه المعطيات وهذه المستجدات معك محمد.
4: نعم أميرة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ما يزال ينتهك الأراضي السورية وينتهك يعني حقوق المدنيين في محافظة القنيطرة وريف درعا منطقة حوض اليرموك. البارحة بالفعل كان هناك يعني دورية مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 10 عربات عسكرية تم مشاهدتها يعني من قبل المدنيين هناك في المنطقة، دخلت من داخل الجولان المحتل ومن حزمة الجولان المحتل ووصلت إلى داخل القرى وبلدات في منطقة حوض اليرموك، جالت بجولة أو دورية مسيرة كانت هناك ثم عاولت الانسحاب دون تسجيل أي حالة مداهمة أو اعتقال أو اختطاف لأحد من الأشخاص. لكن يعني هذه التوغلات وهذه الدوريات المسيرة يعني تقلق راحة الأهالي، تقلق راحة المدنيين، يتخوف الأهالي من من من الدخول إلى المنازل، حملات مداهمة، حملات اختطاف للمدنيين، وبشكل عام يعني الأهالي يتخوفوا من هذه التوغلات. أيضا يعني هذه التوغلات مستمرة أيضا في محافظة القنيطرة، فنقول يعني خط إطلاق النار من شمال القنيطرة وصولا إلى حدود الأردن، يعني هذه المنطقة تماما يوميا فيها يوجد فيها عمليات توغل، دوريات مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني إطلاق نيران باتجاه رعاة المواشي والأغنام والأبقار، أيضا عدا على المزارعين منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وهناك أيضا كما شاهدنا في هذا التقرير يعني هناك عمليات قصف يعني وحقل رمي وتدريب داخل الأراضي السورية. طبعا هذا القصف يأتي من القواعد العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا على خط وقت إطلاق النار أو من داخل الجولان المحتل باتجاه هذه المناطق. طبعا هذه المناطق تبعد عن الشريط الحدودي مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو متر تقريبا، يتم استهدافها بقذائف الهواء المدفعية التدريبية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر يشكل خطر على المدنيين وعلى المزارعين سواء في منطقة حوض اليرموك أو في ريف القنيطرة بشكل عام. فهذه يعني القذائف ربما تعرض الرعاة إلى الإصابة أو المزارعين أو تعرض المواشي للقتل أو الإصابة كالأبقار والأغنام. فهذا الأمر أيضا انتهاك جديد يسجله جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمزارعين المتواجدين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا وفي محافظة القنيطرة.
0: طيب يعني محمد، تزامنا مع كل هذه المعطيات والمستجدات والتحديثات حول هذه الانتهاكات التي ما زالت تمارس بحق أهالي ريف وقرى بلدات القنيطرة، ما هو موقف الحكومة والوجهاء أو حتى قوات فضل النزاع المتواجدة والمتمركزة هناك؟
4: نعم أمينة، بالفعل يعني هناك مباحثات حديثة مع وجهاء المناطق ومخاطير البلدات، ويعني المسؤولين الأمنيين يجلسون دائما مع المحافظ، مع نائب المحافظ، وهناك يعني رسائل تصل إلى الحكومة السورية بشكل عام وإلى قوات الأندوب وإلى الصليب الأحمر وإلى وفد الأمم المتحدة وكل من يزور محافظة القناطرة يطلع على الواقع الذي يعيشه أبناء محافظة القنيطرة وريف درعا من أجل التوغلات وما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهناك وعود يعني بعقد اتفاق أمني أو يعني تصعيد دور قوات الأندوب في المنطقة من أجل منع هذه التوغلات والحد من هذه التوغلات بطرق يعني ما يحاول تمسكها الأمم المتحدة وقوات الأندوب العاملة في المنطقة. لكن بشكل عام حتى هذه اللحظة يعني لم يستطيع إيقاف هذه الانتهاكات من وصول الدوريات أو استهداف الأراضي الزراعية، فهذا الأمر بات يقلق راحة الأهالي والمزارعين ويمنعهم من الوصول إلى خدماتهم الأساسية وإلى أماكن لقمة عيشهم كالمراعي والأراضي الزراعية. فهذا الأمر يعني يتطلب من الحكومة ويتطلب من الجهات المعنية الإسراع في عقد هذا الاتفاق الأمني أو وجود حل جذري لهذه يعني المشكلة التي باتت يعني ترهق المدنيين والمزارعين في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة صوتا وصورة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث عينت وزارة الداخلية العميد حسان أو حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في درعا مع احتفاظه بقيادة أمن السويداء. وبحسب مصدر في وزارة الداخلية سيتولى الطحان مهامه في درعا إلى جانب مهامه السابقة قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء، ويأتي القرار ضمن تغييرات شهدتها أجهزة الأمن الداخلي بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وشملت خلال الأشهر الماضية عدة محافظات. أصيب عنصران من ميليشيا الحرس الوطني بإطلاق نار في السويداء إثر خلاف داخل منزل غربي مقام عين الزمان بمدينة السويداء. وبحسب السويداء 24 تطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار مع صاحب المنزل، ما أدى ذلك إلى إصابة عنصرين من ميليشيا الحرس الوطني أحدهما بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الوطني في السويداء لتلقي العلاج. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الاتجار في المخدرات في البلاد. هذا وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشر عبر معرفاتها الرسمية، قالت إنه تم القبض على عدد من المتورطين في أثناء تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية كذلك المختصة في ضبط 166 برميلا ممتلئا بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقا يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين قضائيا من أجل مقاضاتهم على تجارة المخدرات والممنوعات. أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين من الأوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة أعقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساعي الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
5: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
6: حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا
5: الله ونعم الوكيل. هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخراً مع مقاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في تشرين الأول الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحدي بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي، تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز، فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إنهاء حالة الفصائلية من جهة، وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في ملف مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
0: شهد حي الأشرفية بمدينة حلب انهياراً جزئياً لبناء متصدعاً متأثراً بانهيارات سابقة وقعت في الأبنية المجاورة من دون تسجيل أي إصابات بشرية. هذا وفادت مديرية إعلام حلب، أفادت بأن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الموقع فور وقوع الحادثة وعملت على تأمين المكان وضمان سلامة السكان وسط مخاوف من تأثير الانهيار على الأبنية المحيطة به، في حين وجه مجلس مدينة حلب اللجان الفنية والهندسية لإجراء كشف إنشائي على الأبنية السكنية في المنطقة وتقييم حجم الأضرار ومدى صلاحية المباني بهدف ضمان سلامة المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأبنية المهدمة بالانهيار والمهددة كذلك بالانهيار. معنا من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الواقعة.
7: مرحبا أمينة، فعلا يعني عادت مسألة المباني المتصدعة أيضا إلى الواجهة بعد انهيار هذا المبنى البارحة، على الرغم من أن هذا المبنى غير مأهول بالسكان، وعلى الرغم من تحذيرات سابقة لفرق الدفاع المدني الموجودة في المنطقة وأيضا لمجلس مدينة حلب على العموم للأهالي بتجنب الاقتراب من هذا المبنى الذي كان يترنح خلال الفترة الماضية وكان حقيقة مهددا بالسقوط، وسقط البارحة فعلا بعد إخلائه خلال يعني أشهر ماضية من السكان الموجودين فيه، لكنه عاد حقا التساؤل حول عدد او اليه ربما يعني الانتهاء من هذا من هذه النقطه، لا سيما ان عدد من المباني المحيطه ايضا يعني يبدو بانها تشهد حاله فنيه غير حقيقه سويه. تحدث البارحه على المشهد الذي حصل البارحه، مشهد الانهيار، انهار المبنى الذي كان كما ذكرت مهددا بالانهيار طيله الفتره الماضيه، لم ينتج عن هذا الانهيار اي خسائر بشريه. المبنى كان يعني معروف لدى اهالي الحي ومعمم عنه بأنه فعلا خطر، وتم تجنب الاقتراب منه طيلة الفترة الماضية. فرق الدفاع المدني بعد انهيار المبنى قامت بإحاطة المكان وأيضا بمحاولة يعني ترميم بعض الأنقاض التي وصلت إلى الطرق الفرعية الموجودة في الحي، وأيضا قامت يعني مجلس مدينة حلب قام بإرسال بعض الفرق الفنية للتأكد من الوضع الفني في محيط المنطقة. على العموم استحدث قبل حوالي 40 يوم أيضا انهيار مبنى في حي الأشرفية أدى هذا الانهيار الذي كان فعلا أيضا لمبنى يعني سبق أن تم الإعلان عنه بأنه مهدد بالانهيار وتم إخلاء السكان منه، إلى وجود يعني حوالي 12 ضحية قتلوا خلال قضوا خلال هذا الانهيار. كان الأهالي يحاولون يعني جلب بعض الأمتعة من هذا المبنى، وعلى الرغم كما ذكرت من الحالة الفنية السيئة له وعلى الرغم من وجود تعميم أيضا، لكن خلال قيام الأهالي وسكان هذا المبنى سابقا بمحاولة يعني جلب بعض الأثاث والمستلزمات من هذا المبنى أدى انهياره إلى وجود هذا العدد الكبير من الضحايا والإصابات، واستمرت حقيقة أو الضحايا بالعموم كل من كانوا في المبنى يعني ارتقوا، وعلى استمرت عمليات الإنقاذ حوالي 3 أيام تقريبا عملت فيها فرق الدفاع المدني على انتشال العالقين. تحدث عن حي الأشرفية حقيقة والذي شهد عمليات استهداف وقصف وأيضا معارك جرت عام 2013 بين الجيش الحر وقوات النظام في هذه المنطقة، أيضا كان هناك نشاط يعني للعمليات العسكرية، وكانت أيضا هناك عمليات قصف بالبراميل المتفجرة طالت معظم المناطق المهددة حاليا بالانفجار. أيضا هناك يعني عوامل تعود وبشكل مباشر لبعض الأنفاق التي حفرت في المنطقة خلال الفترة الماضية، عدا عن حقيقة أن الأبنية المبنية في هذه المناطق مبنية بطريقة عشوائية، بعضها لم يعني يراعى حتى خلال عمليات البناء الأولى لأي حالة فنية ولأي ربما إجراءات ترخيصية، يعني كانت من لو وجدت كان حقيقة حالة المباني هي أفضل بكثير. حاليا الدور الأساسي والمفصل يبدو بأنه على عاتق مجلس المدينة الذي أرسل بعض اللجان الفنية للتأكد من سلامة المباني المحيطة وأيضا لإصدار مزيد من النشرات حول ربما المخاطر من وجود مباني مشابهة لحال المبنى الذي انهار البارحة، وبالتالي تنبيه السكان وتنبيه الأهالي في المحيط هذه المباني من بضرورة الابتعاد عنها وعدم الاقتراب يعني فعليا لتجنب أي مخاطر.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني، وذلك خلال اجتماع موسع انضم عددا من المعنيين والشخصيات السيادية في المحافظة.
8: أدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
9: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة، أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية، سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة.

0: رسمية، فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
1: وفي آخر مستجدات الواقع السياسي في البلاد، حيث قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا، قال إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات بحسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر ذاته، فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص. هذا وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار 2025 ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حتى حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون لضرورة المرحلة. التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فنستنس جيرو والوفد المرافق له كذلك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. هذا وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، قالت إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ما بين دمشق وباريس، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، وذلك في 11 من آذار الحالي. هذا ويجري المؤتمر برئاسة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين أسعد الشيباني. ووفقا للمجلس، فإن الحوار يمثل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين، وكذلك لتقييم مسارات التعاون المختلفة ما بين الأطراف. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد اقتصادي إماراتي برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. هذا وذكرت رئاسة الجمهورية، ذكرت أن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني تناول استعراض الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة في البلاد، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري فيها، بما يسهم ذلك في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا. اختتمت في العاصمة دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من جهات رسمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار، ركز في مخرجاته على آليات التعافي المجتمعي، وجاء تتويجا لسلسلة من الحوارات المجتمعية في 7 محافظات سورية.
0: انتهت في دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار تحت الشعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار شرح أهمية إطلاق المشروع بعد الحوار الوطني الجامع في سوريا، وركز على أهمية النقاش والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري.
2: اليوم نحن بدمشق عم نقوم بالمؤتمر الختامي لبرنامج جسور يلي أطلقناه بعد الحوار الوطني اللي صار بسوريا، وكنا عم ندور بالمحافظات السورية وعم نستنتج إنه سوريين لا يزالوا بحاجة للكثير من الحوار وكثير من النقاش بين بعضهم البعض.
0: ركزت الجلسات الحوارية على مواضيع تتقاطع مع المحاور الأبرز في سوريا، منها السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات.

0: المستلزمات والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.
1: التجربة بجرمانة في نقول عنها كانت تجربة مميزة، كان فيها عمل انه نحن الجلسه الاولى اساسا انطلقنا فيها بمنتصف شهر 2، كنا عم نقول للعالم انتم عن شو حابين تحكوا، وحقيقه تفاجئنا بانه نحن المواضيع اللي اخترتها الناس اللي حابه تحكي الاربع محاور اساسيه هي التقاطع مع المحاور الاساسيه في كل سوريا، العلاقه بالسلم الاهلي، بناء الدوله، ببناء المؤسسات والخدمات، يعني الاشياء الاساسيه اللي هي مشتركه بين جميع السوريين.
0: الأوراق السياسية المقدمة استندت إلى مخرجات حوارات مجتمعية موسعة جرت في عدة محافظات بهدف موائمة السياسات مع احتياجات المواطنين على الأرض.
2: خرجت معنا أربع أوراق. العقد الاجتماعي من منظور جديد حقيقة، ما هي جديدة بالمفهوم وبالنتائج وبالقضايا. والورقة الثانية كانت عن الحكم المحلي، لأن المجتمع السوري كثير ما يطرح مشكلة اللامركزية، سواء كل فترة الثورة وما بعد الثورة اللامركزية دائما كانت حاضرة في النقاشات، ولذلك أعدت هذه الورقة من حاجة المجتمع، من ماذا يريد المجتمع من اللامركزية. وأيضا الورقة الثالثة كانت عن المنظومة القانونية، كانت الورقة الرابعة عن الإصلاح الإداري التي سنختم بها الورشة، وهذه قضية مهمة جدا من حيث الحوكمة، من حيث الشفافية، من حيث المساءلة، من حيث الرقابة على هذه الأجهزة.
3: لقاءات عديدة في معظم المحافظات السورية، تلاها مؤتمر ختامي لمشروع جسور الذي ناقش أربعة أوراق سياسية والتي غطت أبرز تحديات المرحلة، من الحكم المحلي واللامركزية إلى التنظيم الإداري والقانوني، وصولا إلى التعافي المجتمعي وبناء الثقة. دانيا وحود، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: أصدر مصرف سوريا المركزي بيان إطلاق استراتيجيته للأعوام ما بين 2026 و2033 عفوا، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي يدعم التعافي الاقتصادي في البلاد. ووفق البيان، فإن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز رئيسية تشمل استقرارا نقديا مستداما وبناء سوق صرف منظم وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي. كما أشار بيان المصرف بالخصوص، أشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجا ومبادرة رئيسية ضمن إطار زمني واضح. في حين لفت البيان إلى أن العمل جار على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلة المصرف، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين فيها، وذلك عبر تشكيل لجنة عليا وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية حتى. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتسيير إجراءات التسلم، حتى بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان انتظام العمليات ونزاهتها، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد السورية عبر معرفاتها الرسمية. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق تشكيل لجنة في دير الزور، وذلك لتسريع تنفيذ خطط الوزارة المتضمنة إطلاق مشاريع جديدة وتسريع عملية تفعيل الجمعيات السكنية، إضافة إلى إعداد خطط تمويلية وتحفيزية للاستثمار في داخل المحافظة. هذا وأشار الوزير خلال اجتماعه مع محافظي دير الزور إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية واختيار مشاريع تتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجاتها. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها السكن الشبابي والجمعيات السكنية وآليات تمويل وتقييم الأضرار للمنازل، إضافة إلى واقع الجسور المتضررة ونقص الكوادر الفنية والحاجة إلى الأتمتة وقضايا التخطيط التنظيمي. معنا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذا الاجتماع والخطط العمرانية والسكانية المطروحة في المحافظة. عهد معنا في الاستماع أم لا؟
5: في الزيارة الثانية للمحافظة لتقييم واقع المحافظة العمراني وبما يخص عمليات الإسكان، خاصة وأننا نتحدث عن مدينة مدمرة بنسبة تزيد عن 70%، قد تصل إلى 80% من أحيائها. هذه عملية التدمير هي جعلت هناك اكتظاظ كبير في حيين رئيسيين وهي الجرة والقصور، و يعني هناك عودة كبيرة للأهالي من دول اللجوء، والمحافظات التي نزحوا إليها سواء في الحسكة أو الرقة أو دمشق أو الشمال السوري، هذه العائلات بدأت بالعودة إلى دير زور، بعض منها يعني لم يستطع إكمال يعني شهر واحد في المنطقة ثم عاد إلى موطن اللجوء الذي كان فيه بسبب عدم وجود يعني بيئة سكانية أو سكنية مناسبة وملائمة لما هم كانوا قد عاشوا عليه منذ بداية الثورة السورية منذ لحظة نزوحهم.
4: عهد معنا في الاستماع أم لا؟ طيب، يبدو أن
5: التي وقفت أمام المحافظة كبناء أبنية السكن الشبابي، وكذلك الأمر الجمعيات التي تزيد عددها عن 7 جمعيات وهي تحتوي العشرات ربما المئات من المنازل السكانية، والتي تستطيع هذه بدورها تقليل حجم ويعني كمية الاكتظاظ الموجودة في الحيين المسكونين. وعندها يعني تم الإقرار بأن يكون هناك لجنة مختصة من 3 أقطاب وهي من الوزارة ومحافظة دير الزور ويعني إدارة الإسكان ويعني شخصية تكون من هذه الجمعيات المعنية. وعند الوقوف على هذه المشكلات سيكون هناك يعني البدء في عمل حثيث لإعادة العمل. كان هناك يعني قبل أكثر من سنة يعني بعض الجهود لإعمار وإعادة إحياء مثل هذه المشاريع لكنها باءت بالفشل.
4: طيب، شكرا لك عهد على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك تفاصيل أوفى عن هذا الملف خلال الساعات الإخبارية القادمة. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السلمي. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشافي أو في المشفى الوطني، وذلك وسط إقبال كبير انكشف عن تحديات لوجستية ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
6: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
7: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لأنه عندي مي بيضاء لحد اليوم وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي بالشياكين، وإن شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
6: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف أمراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، إلا أن مشكلة برزت وأرهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
8: العمل بطيء جدا طبعا، مو سبب المنظمه، السبب الاجهزه اللي موجوده بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعه 7 الصبح موجودين على بالارض، يعني العالم موجوده واقفه تستنى دور موجوده، طلع العطل الاجهزه اللي موجوده بالمشفى، يعني اجهزه قديمه جدا. ناشد وزير الصحه مدير الصحه يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالامر هذا.
6: القائمون على الحمله اوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
9: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
10: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشأن اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
6: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
11: بين الأمل في العلاج وضيق الحال تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا احدى صليبي دير الزور.
4: إلى سهل الغفير في حماة، إذ تصطدم جهود مربي الأسماك هناك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك، وذلك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة الأسباب.
12: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
13: الأسماك فجأة عم تموت لحالة، يعني هلأ أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، يعني يموت لا يقل عن 500-1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سوى ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل ما في نفع.
12: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب عاش سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا. أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
14: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
12: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
15: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
4: قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز، قال إن ميناء طرطوس يكتسب أهمية متزايدة للشحن إلى دول الخليج بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا وأضاف يلمز عقب زيارة ميدانية إلى مرفأ طرطوس ومصفاة بنياس بمحافظة طرطوس، أضاف بأن الأزمات الاقتصادية العالمية تتركز بشكل متزايد في مجالي الطاقة واللوجستيات، موضحا أنهم يجرون دراسات ميدانية للبنية التحتية في هذين القطاعين داخل سوريا للاطلاع على فرص التعاون. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد السوريين العائدين طوعا من دول الجوار إلى البلاد منذ سقوط النظام الأسد المخلوع نهاية عام 2024 وحتى نهاية نيسان الفائت قد بلغ نحو 1,211,000 شخص. هذا وقالت الهيئة في بيانها، قالت إن من بين السوريين أكثر من 715,000 عادوا مؤخرا من تركيا، مشيرة إلى أن منفذ كسب الحدودي يواصل استقبال السوريين مع تقديم التسهيلات اللازمة، وذلك لضمان انسيابية العبور وسرعة إنجاز الإجراءات. كما أكدت الهيئة، أكدت أن تبسيط إجراءات حركة العبور يشمل المنافذ الحدودية كافة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم. فعلت وزارة الخارجية السورية خدماتها القنصلية في قنصلية جدة عبر تطبيق موفا اس واي للسوريين المقيمين في السعودية. هذا وقال مدير الإدارة القنصلية محمد يعقوب العمر على حسابه في منصة إكس، قال إن السوريين في السعودية باتت بإمكانهم إنجاز معاملاتهم القنصلية عبر التطبيق بسهولة وسرعة، وأضاف أن الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في المملكة.

0: وفي ملفاتنا الدولية ونبدأها بآخر المستجدات الإنسانية والميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 فلسطينيين بينهم ضابط شرطة وإصابة آخرين من جراء غارات للاحتلال استهدفت تجمعين لمدنيين ومركبة تابعة للشرطة شمالي وجنوبي قطاع غزة. وفي أحدث الغارات قتل فلسطيني وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. كذلك قتل شخص وأصيب آخرون من جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق موقف جباليا بحي الدرج. وقبل ذلك قتل 3 فلسطينيين من عائلة كشكو وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وإلى آخر تطورات الأوضاع الميدانية في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده خلال 24 ساعة الماضية بمسيرات لحزب الله، أحدهم بحالة خطيرة. هذا وأشار الجيش الإسرائيلي كذلك إلى استهداف الطائرات الحربية فجرا سيارة من نوع بيك أب على طريق حبوش جنوب لبنان، ما أدى ذلك إلى سقوط قتيلين. هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على قضاء النبطية ومقتل شخص آخر من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق مفدون جنوب لبنان. معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك آخر تطورات الأوضاع الميدانية بداية في جنوب لبنان. وسيم، هل معنا في الاستماع أم لا؟
1: شاهدين. نعم
0: وسيم، أكرر سؤالي لك. نتابع معك مستجدات الأوضاع الميدانية وما حدث خلال الساعات الأخيرة في جنوب لبنان.
1: نعم، صباح النور لكم المشاهدين. شهدنا ليلة أمس عملية اغتيال من القياديين اللي يعتبروا قائد قوة الرضوان بحزب الله، وبينما كانت الأنظار تتجه نحو الضاحية الجنوبية لمتابعة تداعيات اغتيال القيادي في قوة الرضوان وفقا للمعلومات مالك بلوط ونائبه، وحتى الآن لم يتم تأكيد اغتيال نائبه، انتقل الثقل الميداني فجأة إلى ضفاف نهر زوتر. المعلومات الأمنية المتقاطعة تؤكد قيام قوة إسرائيلية معززة بآليات وجنود ومشاة بمحاولة التقدم تحت غطاء ناري كثيف في تلك المنطقة والتي هي على حدود النبطية. طبعا هذا القصف هو تحول من استهداف جوي إلى محاولة احتكاك بري مباشر في نقطة استراتيجية كمنطقة زوتر. لماذا زوتر الآن؟ لأن زوتر جغرافيا يعني التقدم نحو تلك المنطقة يهدف إلى كشف مساحات أوسع من مجرى النهر وتأمين زوايا رؤية واستهداف للمناطق التي يتخذها حزب الله كمنصات إطلاق صواريخ نحو إسرائيل. إسرائيل تحاول استغلال حالة الإرباك التي تبعت محاولة الاغتيال، عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية، تقوم بفرض واقع بري جديد كالعادة. لكن التغطية النارية الكثيفة التي عمد إلى اعتمادها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زوتر وحدود النبطية يفسر أيضا ما جاء من جانب حزب الله بإطلاق، أيضا لم يقف مكتوف الأيدي بل قام حزب الله بإطلاق مسيرات وصواريخ نحو كريات شمونة، وسمعت وكان هناك دوي لصافرات الإنذار في المناطق الشمالية في جنوب إسرائيل. أيضا قامت طيران الحربي الإسرائيلي بخرق جدار الصوت أيضا كالعادة بعد أي عملية اغتيال لعمل على تشتيت أمني وضعف يعني تهديد الناس المواطنين وأرعاب المواطنين. قامت بخرق جدار الصوت فوق منطقة الساحل اللبناني برسائل ضغط مباشرة لترهيب تلك البيئة الحاضنة لحزب الله.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. في آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، ونبدأ بالمستجدات والتصريحات الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران بشأنه سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. هذا واتهم بقاء الولايات المتحدة بعدم إبداء جهد صادق في المفاوضات، وقال إن مفهوم المفاوضات يتطلب جهدا صادقا للدخول في حوار حقيقي، وذلك بهدف حل الخلاف القائم. وأضاف أن المفاوضات ليست جدالا أو صراعا حتى، وليست فرضا أو خداعا. هذا وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق معها خلال أسبوع. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل. هذا ولفت ترامب في تصريحاته إلى أن الاتفاق يقضي بأن تقوم إيران بتصدير اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أن تتعهد إيران كذلك بعدم تشغيل منشآتها تحت الأرض. وأضاف ترامب بالخصوص، أضاف أنه يعتقد أن هناك فرصة جديدة للغاية لإنهاء الحرب، وسيتعين العودة إلى قصف مدمر ما لم ينتهي الأمر. كما قال ترامب إن بلاده سوف تخفف العقوبات المفروضة على إيران إذ أبرمت هذه الصفقة. إذن مشاهدينا، لتحليل كل هذه المستجدات فيما يتعلق بمسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، معنا مباشرة من القدس المحتلة الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك. دكتور حسين، بداية أهلا بك. إذن على غرار كل هذه التصريحات التي تأتي تباعا من كل من الجانب الإيراني والأمريكي كذلك، كيف نفهم مسار التفاوض بين الأطراف المعنية؟
2: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. من الواضح أن هناك ضغط من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري الإطار التفاوضي أو الإطار الميداني في هذه المواجهة المؤجلة بتقديري ما بين واشنطن وطهران. هذه التصريحات التي صدرت عن الرئيس ترامب والورقة الأخيرة من صفحة واحدة تتحدث عن خطوط عامة، بتقديري أن هناك رداً إيرانياً سيكون، والآن الأمور في حالة من الترقب. لا أدعو إلى التفاؤل، ولكن أدعو إلى الترقب والحذر الشديد، لأن أزمة الثقة ما زالت قائمة ما بين الجانبين. ثانياً تباعد المواقف. ثالثاً القرار الإيراني، من يصنع القرار في طهران؟ لا يوجد هناك قيادة مركزية، يوجد عدة رؤوس لهذا النظام في طهران، وهناك خلاف داخلي، المرشد مغيب أو في موت سريري أو لا يظهر. لذلك بتقديري أننا أمام مرحلة جديدة، إما أن نذهب ونقترب من مواجهة عسكرية حتمية محدودة، إما استمرار الخيار الرمادي، والسيناريو الثالث والأضعف هو التوجه إلى تفاهمات وخطوط عامة.
0: طيب،
2: ولكن
0: بناء على مستجدات الواقع، أيهما أقرب بالنسبة لحالة التفاوض ما بين واشنطن وطهران؟ تزامنا مع ذلك، هل هنالك لربما قد تصل الأطراف المعنية بمسار المفاوضات إلى صيغة وسطية لربما قد تقوم باقتراحها دول ضامنة، دول تسعى فعليا لإنهاء هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط وحل الأزمة بين واشنطن وإيران؟
2: بتقديري أن الحل ما زال بعيدا وبحاجة إلى وقت حتى تنضج الأمور داخليا في الداخل الإيراني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الموضوع من موقف المنتصر، والمنتصر يريد تحقيق كافة شروطه ومطالبه. هذا ما عبر عنه الرئيس ترامب عندما قال لا نذهب إلى اتفاق 90% أو 95%، نريد اتفاقا 100% تحقيقا للمطالب كافة. لذلك أرى أنه من المستبعد في المنظور القريب التوصل إلى تفاهمات أو التوصل إلى اتفاق بصيغة وسطية ما بين الجانبين. ثانيا، تصريحات عرقجي من بكين عندما قال نريد اتفاقا عادلا وشاملا، بتقديري أن الطرف الضعيف هو الذي يبحث عن العدالة والإنصاف، بينما الطرف القوي يريد أن يصنع الانتصار ويفرض الانتصار. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض انتصار. فترة الرئيس ترامب هذه تعتبر في الولايات المتحدة الأمريكية بملف إيران فقط، والإنجاز الذي
0: طيب
2: سيتحقق
0: دكتور
2: في
0: حسين،
2: هذا
0: باعتقادك ما فرص نجاح التوصل إلى اتفاق ما بين واشنطن وطهران، وما أبرز البنود التي لربما قد تكون فعليا في مسار المفاوضات وطاولة المباحثات برعاية باكستان تكون معرقل فعلي لهذا المسار؟
2: الفرص بتقديري محدودة جدا، وأهم العقبات في هذه الرؤية أو التوصل إلى تفاهمات الموقف الأمريكي من اليورانيوم المخصب. قال ترامب سنستلم هذا اليورانيوم، بينما إيران تقول أن التخلي عن اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام هو بمثابة تسليم قطعة أرض من إيران للآخرين، وهذا ربما حتى اللحظة إيران ترفض التنازل عنه. ثانيا، ترامب يشترط صفر تخصيب لمدة 20 عام، إيران ترفض ذلك وتتحدث عن نسب معينة. هناك وفق المقترح مدة 12 عام، حتى اللحظة مدة 12 عاما لم يتم الاتفاق عليها. فلذلك الملف النووي واتساع الفجوة ما بين الطرفين هو العقبة الأساسية، إضافة إلى ذلك مسألة الأذرع والوكلاء لإيران في المنطقة لم يتم الحديث عنها، مسألة الصواريخ البالستية لم يتم مناقشتها، علما بأن هناك قرارا أمريكيا ودوليا وإقليميا
0: طيب
2: بإنهاء
0: في
2: ظاهرة
0: إيجاز
2: الأذرع
0: دكتور
2: والوكلاء
0: حسين،
2: في
0: بناء على
2: المنطقة.
0: ما تفضلت به من تحليلات حول السيناريوهات المتوقعة والمحتملة كذلك التي تشوب مسار المفاوضات، هل ترى بأن المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران قد يواجه خطر الانهيار كلياً؟
2: هذا الاحتمال كبير بنسبة كبيرة جدا، وارد بنسبة كبيرة جدا. احتمال الانهيار وارد لأن لا يوجد وحدة قرار في الداخل الإيراني، وما زال هناك فجوة كبيرة في المواقف ما بين واشنطن وطهران،
0: واضح.
2: وكل طرف يتمسك بموقفه.
0: شكرا، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة الأستاذ في العلاقات الدولية دكتور حسين الديك على كل هذه التحليلات. إذا مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار التاسعة، تابعنا فيها وإياكم ملفاتنا المحلية والدولية ومستجداتها كذلك، دمتم في أمان الله.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا بصباح سوريا بحلقه اليوم. رح نرافقكم انا ومنى، وخلينا نبلش من الصبح. منى صباح الخير.
1: صباح الخير عمار،
0: ان شاء الله يا رب صباحاتكم تكون مليانه امل وصباح لبدايه جديده، ونهايه الاسبوع صارت على الباب.
1: يمكن كان اسبوع طويل وفي تعب وفي ضغط، بس كمان كان في محاولات وفي خطوات صغيره لقدام.
0: واحيانا كل اللي نحتاجه بهي اللحظه احساس انه في فرصه لنبدا من جديد، حتى لو كان مجرد يوم عادي.
1: تصبيحة كبيرة لكل شخص عم يسمعنا وبلش يومه معنا بهاللحظة، لكل شخص رايح على الشغل أو عم يشرب قهوته أو حتى عم بيحاول يرتب أفكاره لليوم.
0: يعني وين ما كنتوا تكونوا نحن معكم اليوم لنشارككم هالصباح،
1: وأكيد نضيف عليه شوية طاقة وشوية حكي من القلب،
0: والأهم خلوا اليوم يكون أخف عليكم
1: وأجمل شوي من مبارح.
0: وخلونا نبلش حلقتنا بأهم العناوين.
1: بمفاتيح الشغل اليوم رح نحكي عن العلاقات العاطفية بمكان العمل بين الطبيعي والمخاطرة.
0: بفقرة الجمال اليوم رح نحكي عن التجميل بين الخوف والتجربة.
1: وبفقرة على الأصول لليوم موضوعنا عن إتيكيت الفنادق، كيف فينا نتصرف بأماكن الضيافة بأسلوب راقي ومريح لألنا ولغيرنا.
0: فقراتنا المنوعة لليوم، بنفتح زاوية حكي نفسي وبنحكي عن عقدة إرضاء الآخرين،
1: وكمان منواكب آخر الترندات وأخبار السوشيال بفقرة كلام ميديا مع هديل، ونختم صباحنا بلون أخضر ولمسة رائقة بفقرة زاوية خضراء. لهيك خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا مرة تانية. في ناس بحياتنا بس نشوف اسمها على تليفوننا فجأة مصير مشغولين، منقول والله كنت كتير مشغول.
1: اي صح، مو بس هيك بيقولوا يا اما كنت بالحمام يا اما ما انتبهت على الموبايل، يعني اعذار جاهزة بكل الاوقات عمار.
0: بس الصراحة خلينا نحكي هيك على بساطة احمدية مثل ما بيقولوا، ليش احنا نحن فعلا نتجاهل بعض الاشخاص؟ يعني مو دايما لانه هن سيئين، اكيد
1: اي صح، يعني احيانا لانه يمكن عمار بيحكوا كتير أو بيختاروا أسوأ توقيت، أو حتى لأنه يمكن أحياناً ما منكون رايقين نفسياً أنه نحكي مع حدا،
0: أو في نوع تاني. يعني أول ما يرن بتعرف أنه المكالمة راح تطول ساعة على الأقل،
1: صح،
0: ما عتهدى نهائياً.
1: هدول بتعرف أخطر شيء على فكرة. يعني بدك تكون فاضي وعامل فنجان هالقهوة ومهيئ حالك نفسياً قبل ما ترد.
0: طيب هلأ رح ننتقل ل يعني فقرة الصراحة. بصراحة منى، مين الشخص اللي أول ما يتصل فيك بتعمل حالك مشغولة؟ ليش ضحكتي؟ قديش في أشخاص معناتها؟
1: بصراحة أنت وقت تجي تحاكيني تقلي منى كذا هيك بعمل حالي مشغولة، وبعمل حالي إنه عمار خلص هلا مو فاضي، فكشفت عن نفسي. لا عم بمزح. للأمانة
0: ما في، خلص تسمي اسمه، ما بدنا نفضح
1: العالم. إيه يعني هلا إذا قلت لك خالتي عمتي كذا. لا بصراحة بوقت الجامعة كنت كتير ساوية، وقت يدقولي رفقاتي يكون مالي خلق وراجع من الجامعة تعبانة إنه أمشي، والله كنت نايمة، أنا ما بكون نايمة، بكون قاعدة بالبيت مجهزة أموري وهيك وما بكون بدي رد. بس هلأ كتير قليل لأعملها صراحة. بس أنت
0: هلأ؟ والله أنا للأمانة يعني في أشخاص يعني في أشخاص بحاول قدر الإمكان إنه طول بموضوع نرد عليهم، لحتى آخر شيء خلاص استنزف كل الفرص اللي عندي بعدين برد. لأنه أول شيء كتير بيحكوا، تاني شيء بحس إنه يمكن بطبعه ما بينقلوا غير الأخبار السلبية وهيك، فبحاول قدر الإمكان إني بعد يعني.
1: طب مين هنا هدول العالم يعني هيك عطينا شيء؟
0: لا في حدا يعني في اسم ما راح أذكر اسمه. ما راح أضع على هو، بس هو فعلا هيك يعني بتحسي عن جد إنه هو بس بده يدق لحتى يمكن يحكي اخبار سلبيه، لحتى ينكد وهيك، وبوقت مو اي شخص، هو يعني الشخص بشكل عام مو قادر انه
1: صح ما بيكون باله مرتاح
0: اخبار
1: صح.
0: سلبيه او هيك، حابب يكون في عنده شيء طاقه ايجابيه، اخبار حلوه مفرحه لحتى يحاول يكمل يومه بشكل صح. فبحاول اني هيك اخر الوقت لحتى
1: ترد عليه. لهيك يا عمار زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس مين الشخص اللي بتعمل حالك مشغول بس يتصل فيك.
2: يلا برد بعدين. في ناس اول ما يرن تليفونها فجأة بتصير مشغولة كتير مثلي يعني، لك مين هو الشخص اللي اول ما تشوف اسمه بتقول بتصل فيه بعدين؟
3: هلا انا ما بحب كتير هاي العادة، بس ممكن مثلا اذا حدا كتير بيطلب مني فانا اكون داخل ايه، بس والله لا ما كتير بعملها لانه ما بحب اني اكون هيك يعني، حس هيك تكبر او غلاظة يعني، والله ما بحب اكون هيك.
4: اخي لانه بيتصل باشياء مرة طامسة
5: فاتت، ما بحب احيانا رد عليهم يعني اشخاص معين ما بحب رد عليهم، بكون غليظه يعني ايه يعني انه بكون بيسالوك اسئله يعني كثير بيضغطوا عليك، ما بحب رد عليهم احيانا.
6: رفقاتي لانه يعني احيانا بيسالوني اسئله غليظه او هيك يعني، وانه كنا غليظين شوي.
7: احيانا رفقاتي ما بحب اني احكي مع حدا بالعاده، لا احيانا بكون عم بتفرج على مسلسل او هيك ما بحب اقطعه مش ارد على حدا او هيك.
8: شي شخص ما بحبه يعني مثلا او مالي فاضيه له او مشغوله، ممكن اذا شخص مثلا في قدام او اسئلته غليظه بعمل حالي ما بدي،
9: ما بالعاده بعمل حالي مشغوله لما بتصل فيني حدا، مالي هالعاده يعني، ما هي العاده ما بحبها بشكل عام، ما بحبها هي الشغله.
10: هذا اتصل دغري برد يعني، ما في يعني مين ما كان اتصل فيه دغري بحكي معه.
11: رفقاتي انه بكون مشغوله عم بدرس فما بقدر رد عليهم. رفقاتي يعني
12: بابا
13: لين رفيقتي
12: لانه هي دائما يعني مثلا بكون مثلا بدنا نطلع او هيك بكون انا ما بي نفسي نطلع ونعمل هيك شيء.
14: احيانا يعني سلام رفيقتي انه هي وقت بدها تطلب طلب بتضل بترن عليك حتى تردي، وانا ما بكون بدي رد خلص بابا، لانه
15: ما بعرف ايام بيسالوني اسئله وانا ما بكون فاضيه بكون عندي دراسه وهيك شيء، فما بحب اني ارد.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، بفقرة مفاتيح الشغل اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير قريب من حياتنا اليومية،
1: العلاقات العاطفية بمكان العمل، موضوع يمكن ناس كتير عاشته أو شافته حولها،
0: لأنه بصراحة نحن بنقضي وقت بالشغل أكثر من أي مكان تاني، وطبيعي بهالحالة يصير في تقارب بين الزملاء.
1: بس هون السؤال، يعني هل هالعلاقات أمر طبيعي ولا ممكن تتحول لمشكلة حقيقية؟
0: يعني في ناس بتشوفها عادية جداً وممكن حتى تنجح وتتحول لشيء جدي فعلاً،
1: وفي ناس بتعتبرها خط أحمر ممكن تعمل توتر وتأثير على بيئة العمل.
0: لهيك شو المقبول والمرفوض؟ وين لازم نحط حدود؟ وهل في قواعد لازم نمشي أو لازم تمشي عليها هي العلاقات؟
1: اليوم رح نحاول نفهم الصورة ونعرف كيف ممكن الواحد يتصرف بوعي لحتى ما يخسر شغله،
0: والأهم يا منى لحتى ما يخسر راحته النفسية. لهيك بدنا نرحب بسامر بيازيد خبير موارد البشرية اللي صار معنا بسيد الصباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير. نورت صباح سوريا.
16: صباح الخير.
1: هلا نحن سمعنا التقرير سوا.
16: نعم.
1: والتقرير عم بيقول مين الشخص.
16: نعم.
1: يلي اذا قال لك بتعمل حالك مشغول وما بترد عليه.
0: هذا سؤال.
16: هلا في له جوابين، جواب حقيقي وجواب كذبي.
0: لا الجواب حقيقي.
16: الحقيقي اذا اتصلت فيه مرته الواحد.
0: اوه هي قويه
16: على الهوا نحن ما. لا هو دائما الواحد ما بيرد على المكالمه اللي بدها تزعجه بغض النظر من مصدرها.
1: والله نحن ما في منا صراحه.
0: طيب
16: نحن
0: سؤال بتمنى تجاوب بشكل كثير صريح.
16: حلو.
0: اكيد في عندنا موظف، عندك موظف بدق لك بشكل متكرر جدا بيسالك عن زياده الراتب، شو بترد عليه؟
16: كثير.
0: شو بتقول له؟
16: هلا نحن بقسم الاتش ار في عندنا قسم اسمه قسم التخدير. في عنده مجموعه ابر من البنج معطيها هلا للموظف، لانه قرار زياده الرواتب هو قرار استراتيجي بالنسبه للشركه، ما بيطلع بس من الموارد البشريه، بده من مجلس الاداره، بده الملاءه الماليه، يعني قصه
0: راح اغوص.
16: فانا بقول له تكرم عيناك ان شاء الله، ان شاء الله خير.
1: يعني هذا قسم التخدير موجود عند كل اقسام الاتش ار
16: يعني تقريبا. هلا عم يأسسوا.
0: هي حقيقه لازم كده يعني. طيب خلينا نبلش هيك بموضوعنا من الأساس ومن منظور الموارد البشرية. هل علاقات العمل، هلا هو أكيد لا يختصر الحديث بجواب نعم أو لا، ولكن فكرة العلاقات العاطفية بمكان العمل هي مقبولة بشكل عام أو لا؟ وكيف ممكن الواحد يتصرف فيها؟
16: الحب يعني، خلينا.
0: أوكي.
16: في أحلى من الحب يا أخي؟
0: والله ما في.
16: ما في أحلى، بس بالعمل مشكلة.
0: أوكي.
16: للأمانة العلاقات العاطفية من الطبيعة البشرية، يعني نحن اليوم وقت عم نقعد مع بعض بشكل متكرر، فنحن عم نشوف ثقافة بعض، عم نتعرف على بعض أكثر أكثر من أي مكان تاني، أكثر من الجامعة، أكثر من المجتمع، الرفقات، هي أكثر مكان عم نشوف بعض فيه. فهون بقى ببلش العوامل اللي بتأدي للحب، الإعجاب، الإعجاب بالشخصية، بالرأي، بالتفكير إلى آخره. فهذا الشيء ما فينا نمنعه. كيف فينا نمنعه؟
0: هلا نحن بالمجمل أكيد ما فينا نمنعه
16: تماما،
0: ولكن نحن عم نشوف في حالات يعني تكون جدية وصحيحة وبتزبط.
16: نعم.
0: وفي شغلات بتكون هي يعني بعيدة عن الخطوط الحمراء.
16: نعم.
0: بتأثر بالشغل قطعاً عن طريق شغلات هي ما لازم تكون ضمن الشغل.
16: نعم.
0: فأنا اليوم افتراضاً يعني في حال صارت.
16: نعم.
0: نحن حكينا إنه هو أمر طبيعي. طيب.
16: جداً.
0: ولكن إيمت بيكون بالخط الطبيعي ماشي بشكل طبيعي، وإيمت نحن منوصل لمرحلة بيكون نحن وصلنا على الخط الأحمر وقلنا
16: كتير
0: إنه لا استوب.
16: ببريطانيا 25% من الموظفين والعمال هنن بعلاقات جدية، يعني هنن يعني في يعني علاقة، مو بس علاقة عاطفية، زواج يعني. هذا الحكي كان هي الإحصائية بالثمانينات. فتلاقوا هيك قاموا قوننوها مثل ما يعني مثل ما تفضلت. كيف يعني قوننوها؟ حطوا لها بروسيس، حطوها ضمن إجراء. انه اول شغلة كتبوها بالسياسات تبعهم، بالبوليسيز تبع الشركة اللي بيقراها الموظف قبل ما يتوظف او اثناء التوظيف، انه في حال في بده يصير علاقه عاطفيه بين شخصين، اول شغله بده يساوي ديسكلوجر اللي هو الافصاح، يعني بده يروح لعند الموارد البشريه يقول لهم انا بحب فلانه
0: بشكل
1: شو السبب. طيب
16: ديسكلوجر هاي في الى هلا بعد منا رح يوقع عقد، رح تتفاجئوا، بحثوا عنه، اسمه لاف كونتراكت، عقد حب.
0: اف
16: ليش؟
0: ليش؟
16: لأنه بضمن هاي البنود، بضمن هاي البنود تبع عقد الحب، أول شيء بيحمي الطرفين من إذا صار اختلفوا لاحقاً، تمام، بجوز حدا يشتكي على الثاني إنه عم يتحرش فيه.
0: صح.
16: بيحميه هذا. اثنين، من ضمن البنود تبع اللاف كونتراكت إنه ما يتأثر العمل، وتيرة العمل ما يصير فيه محاباة، ما يصير فيه، تمام. الأهم في وثيقة تانية كمان بعد اللاف كونتراكت اسمه نو بي دي اي، نو بابليك ديسبلاي اوف افكشن، اللي هو الشيء اللي بيمنع الممارسات العاطفيه بالعمل، اللمس، التقرب، اي شيء بيدل انه هدول الاثنين بيحبوا بعض هذا ممنوع. تمام. ببيئه العمل. فهي الاجراءات هي عباره عن قانون موجود بكل خلينا نقول بكل الدول الاوروبيه، بامريكا موجود. ولكن في شغله انه لاحقا اكتشفوا انه حتى رغم كل هالقصص اللي عم تصير في عندنا مشكله.
0: اوكي.
16: فبلشوا هلا خلينا نقول 38% من الشركة ببريطانيا، هي الدراسه، 38% من هدول الشركات اللي كانوا يتبعوا هاي القصص بلشوا يغيروا سياساتهم انه ما في عندنا هيك شيء، خلص يعني ما في، ممنوع يكون في علاقات داخل العمل.
1: طيب يعني تعقيبا على كلامك، يمكن مشان هيك يا ترى خلينا نحكي بالمجتمع العربي أكثر من المجتمع. نعم. الغربي كتير من الشركات هون بتلاقي إنه اثنين ملتزمين حدودهم. نعم. عم يفكروا بجدية، عم يحكوا مع بعض.
16: نعم.
1: بس بتلاقي إنه طول الوقت مخبيين هذا الشيء، يعني حتى
16: خايفين
1: وبصير الوضع لسه على اكسترا اكثر من هيك. يعني انا بكون عم بحكي مع زميلي طبيعي، هذا الشخص.
16: نعم.
1: يلي فيه اي مشاعر اتجاهه انا بتجنبه تماما، ما عاد بحكي معه.
16: نعم.
1: خلص يعني بصير
16: عشان ما حدا يحس،
1: عشان ما حدا يحس
16: اي شيء،
0: انه حتى هذا الشيء فعلا، حتى هذا الشيء ممكن كمان ياثر على العمل، كمان يعمل مشاكل في
16: بيساوي ستريس،
1: بيساوي ستريس.
16: يعني بالضبط. هذا الشخص اللي بده يتظاهر بهي المظاهر انه انا ما في شيء بيني وبين هذا الشخص الثاني،
0: وهي بتكون واضحه،
16: بده عبء. ايه، الحب ما بيخبي حاله.
1: صح.
16: الحب ما بيخبي حاله.
0: طيب انا طيب نحن عم نحكي عن هذا الموضوع. انا خلص في حال نحن على الاكستريم رحنا بحيث انه احنا نمنع هذا الموضوع رح يعمل مشاكل وهيأثر.
16: طبعا.
0: والعكس صحيح كمان.
16: صح.
0: نحن اليوم كيف انا
1: يعني نخبي ولا
16: يعني
1: ما نخبي ولا شو نسوي؟
16: ما عارفانين، لانه وجود هلا في له فوائد على فكره. وقت بيكون في واحد او اثنين شخصين حابين بعض، يعني انت ما بتصدق ايمت توصل على الشغل. صح. ما بيصدق الواحد ايمت يجي مشان يشوف. بس وين الكارثة؟ هي بعد فترة من الزمان سنة سنتين قاموا اتخانقوا وانفصلوا. متخيل قديش الكوارث؟
0: قد يكون في صدام صح؟
16: معناتها صحيح هي منعة هو كارثة ولكن سماح كارثة أكبر.
1: طب كمان هي عصيرة التخباية في عالم يعني احنا بمجتمعنا للأسف الشديد وقت يشوفوا أي اثنين بس واقفين مع بعض بيصير في اللت والعجن تبع شو في هي واقفة مع هاد ولا الأمر جدا طبيعي وبيكون في يعني شغل بيناتهم بيكونوا واقفين يمكن أنا واقفة عم بشرب قهوتي إجا سلم علي حكينا بموضوع جدا عام وجدا بسيط وما فيه شيء. نحن يعني إمتى بدنا نوصل لثقافة وقت نشوف أي اثنين واقفين بمكان عام وبكل احترام وبكل ذوق؟ شو الطريقة يلي أنا عن جد بدي وصل لموظفيني أو لأي حدا يعني عم يشتغل بالمؤسسة تبعي إنه هذا الشيء طبيعي؟
16: هلا المشكلة مثل ما تفضلتي بالكلمة المفتاحية هي ثقافة، هي كالتشر. لغير هاي الكالتشر بدي وعي، لغير هاي الوعي بدي غير العادات والتقاليد لأنه هن كلهم مرتبطين ببعضهم. يعني هي عاداتنا وتقاليدنا إنه أي اثنين وقفوا على جنب معناتها في شيء بينهم،
1: في شيء.
16: او اذا كان مثلا شابين وقفوا معناته عم يحكوا علي. يعني تمام. احنا عندنا دائما سوء النيه بنحطه قبل، فلنغير بدنا نرتقي كثير بالوعي بالعادات والتقاليد. للامانه هذا الشيء صعب. يعني انت اليوم بس بدك تغيري ثقافه مجتمع بهي الخصوص، والله شغله ما لها قليله. ايمت بيصير الواحد وقت بيروح بيتوظف ببيئه هي بتفرض هاي الثقافة. يعني مثلا مثل شركة انترناشونال أو مالتي ناشونال التي شركات متعددة الجنسيات، أوكي محتمل يزبط هذا الشخص اللي كان هيك يزبط، أما تغيري مجتمع كامل
1: أنا بدي أتصرف على أساس البيئة والمجتمع اللي قاعدة فيه بالشغل ولا لا؟ أنا بما أنه عم اشتغل يعني عم أتصرف بكامل احترامي وبكل مهنية فلا أنا ما أكترث لهدول.
16: هلا لك شيء، المثل شو بيقول؟ قال when you are in Rome do as Romans do. وقت الواحد بيكون بروما بده يتصرف مثل ما تصرفوا. فإجباري الواحد بده يتطبع بثقافة الشركة، الشركة ما حتطبع بثقافته،
0: ثقافة الموظف.
16: لذلك أحد الشغلات اللي نحن نرجع للـ HR بقى اللي منوظف عليها اسمها culture fit، إنه هذا الشخص مناسب لنا من ناحية الكالتشر ولا لا.
0: وهي الشغلة كتير كتير كتير مهمة.
16: طبعاً أهم من المؤهلات، أهم من الخبرة على فكرة. طيب. مالهم مهمين بس أهم.
0: طيب أنت اليوم بما أنك مختص بموارد بشرية وبتعرف فكرة إدارة الشركة بشكل طبيعي، نحن قلنا إنه في حال طبقت هي الفرضية ضمن مؤسسة معينة فهو هيكون فيها إيجابيات وسلبيات، وكمان في حال لم تطبق كمان في إيجابيات وسلبيات.
16: بالضبط.
0: طيب أنا شو هي الفكرة الأصح؟
16: نعم.
0: بقيام مؤسسة بشروط وعمل مؤسساتي، أنا الأهم إنه تطبق ونحن بنراعي الإيجابيات والسلبيات. نعم. أو لا تطبق، يعني وين الكارثة الموضوع؟
16: نعم.
0: وين إنه نحن بنحاول قدر الإمكان نسيسر الموضوع؟
16: هلا أنا قلت لك إنه بالثمانينات الشركات البريطانية كانت كيت كيت كيت، بعدين لقوا إنه لا ما ما ما منا جدوى رغم كل شيء ساووا، فهنن هلا بلشوا بالتراجع.
0: تمام.
16: تبع إنه ممنوع حتى هلا إذا بدك في بالقوانين الداخلية للشركات بسوريا ممنوع توظيف الأقارب. الأقارب مو لأنه نحن شعب عاطفي. يعني أنا هلأ رأيي الشخصي، هلأ عم بحكي رأيي الشخصي، مو نحن شعب عاطفي. الشعب العاطفي بده دائما نتأثر إنه هذا أخي، هذا ابن عمي. إذا طبعا في شغلة فتناها بالحديث، العلاقات العاطفية بدنا نفرق بين العلاقة بين زملاء عمل وبين مدير وموظف.
0: صح.
16: عرفت كيف؟
0: صح.
16: يعني هي قصة لسه تانية،
1: لسه على أصعب.
0: أصعب كثير.
16: قديش بده يصير، قديش عنده قدرة هذا المدير إنه يكون مثلاً موضوعي، ما عنده محابات.
1: أيوه.
16: ما عنده، لكن عادي. فهي مشكلة. فللأمانة المشاكل تبع العلاقات العاطفية بالعمل أكبر من، يعني السماح فيها أكبر من منعها، فلا ممنوع خلاص عم يمنعوا هلا.
1: طب في كثير شركات بتقلك انه وقت يكون هنا بعلاقه عاطفيه ما حدا بيحكي شيء، بس متى ما تزوجوا بيقلك احد الطرفين لازم يترك الشغل.
16: يا بده يترك يا بده.
1: ليش؟ طيب
16: لنفس السبب. يعني اكيد الواحد ما لحق، مثلا اذا كان مدير وموظفه عنده تزوجوا، اكيد ما اكيد يعني من غير المنطقي انه يعاملها مثلا يقسى عليها بالعمل او يعاقبها مثلا اذا غلطت، اجباري ما حيكون عنده قدره يعني. فلا يا بيفصل
0: ما بيحسن ما بقول ما بيحسن يفصلوا يعني ما بين العمل وما بين الحياه الطبيعيه.
16: صعبه كثير صعبه، نحن بشر بالنتيجه عواطف. بجوز مثلا انا اقدر بس 10 غيري ما يقدروا. صح. او بالعكس.
0: طيب في حال صار هذا الموضوع وفي حال قدر الامكان حاولنا نحتوي الموضوع، بدنا هلا نروح على محور انه ايمتى المدير لازم يتدخل؟ نعم. وكيف لازم يتدخل؟ وشو الطريقة الأصح اللي لازم يوصلها للفكرة العامة بأنه هي صح أو خطأ، لازم تمشي هيك أو لازم تمشي هيك؟
16: نعم. هلأ مشان يريح حاله المدير لازم تنزل هاي القصة بسياسة الشركة.
0: أوكي.
16: بسياسة الشركة.
1: أنه خلاص.
0: نزل بسياسة الشركة. نعم. وصارت. أنا إحنا.
16: وعادي بتصير يعني.
0: بالضبط.
16: عادي.
0: إيه كيف اليوم المدير لازم يتصرف مع الفكرة؟ وكيف طبعاً. لازم يتعامل مع الشخصين؟
16: هلا رح تكون شغله كثير بيرسونال، يعني انا بدي اجيب هذا الشخص واقول له يا فلان انت هيك القصه، انت هلا في يعني طالع الريحه انه انتم في علاقه مع فلانه، تمام، ولفلفوا القصه، يا اما واحد من بيناتكم بدنا نعتذر منه، فشوفوا انتم الوقت المناسب لنفصل حدا من بيناتكم او يترك لحاله. فلانه برجع بقول لك وجود العلاقه وعلى درايه من الاداره فهي مشكله، خاصه اذا بقانون الشركه انا كاتب انه ممنوع مثلا توظيف الاقارب، ممنوع العلاقات العاطفيه بالعمل، طق طق طق طق، فهيك.
1: طيب

0: مدير وكإدارة كيف بميز بهالحالة؟
1: حلو كتير. هلأ وقت بيكون في تحرش وخاصة ببيئات الشرقية الموضوع كتير حساس وصعب، خاصة على الموظفة الأنثى.
0: صحيح، إنه بكون صعب كيف بدي أحكي،
1: توقع بين نارين، إنه أنا عم متضايقة من التحرش وبنفس الوقت إذا حكيت بدها تصير فضيحة.
0: صح،
1: فبتوقع بين نارين وغالبا يا بتضل ساكتة ومثل ما بيقول المثل تاكلها بجنابها، أو بتلاقيها تركت العمل يعني قدمت استقالتها. الموضوع كتير حساس، التحقيق فيه كتير صعب لأنه نحن عنا برجع لك عادات وتقاليد معينة بتحجم من هذا الموضوع. برا له يعني التحرش الهراسمنت له إجراءات وله طريقة تحقيق، لأنه كتير صعب التحقيق بالقصة. يعني هلأ خلينا نفرض أنه أنا موجود كمدير وإجت موظفة عندي قالت لي في زميلي كنا لحالنا بالمكتب تحرش فيني وما في كاميرات، شلون
0: بركي هي عم تتبلع عليه مثلا؟
1: بات الدليل كتير صعب،
2: كتير صعب.
1: كتير صعب. لذلك كل ما كانت الشركة فيها شفافية ووضوح ومرونة كل ما كان أفضل. والعادات والتقاليد هي اللي كتير بتلعب دور بهذا الموضوع.
0: للأمانة أستاذ سامر، يعني هذا الموضوع بالذات بده فقرة كاملة
1: لكان. أكيد.
0: يعني ما بيكفي بسؤال ولا سؤالين. أكيد. وبدنا نتشكرك على هالمعلومات القيمة.
1: شكراً
0: اللي دائما بتضيف لنا اياها.
1: شكراً.
0: نوار صباح سوريا.
2: شكراً جزيلا لكم.
1: شكراً.
2: يعني مشاهدينا أكيد الحب هو شعور جميل، بس لما يدخل على بيئة العمل لازم يكون في وعي أكبر، لأنه أي خطأ بسيط ممكن يكلفنا شغلنا أو سمعتنا.
0: المهم دائما نعرف وين الحدود ونحافظ على مهنيتنا قبل أي تفاصيل صغيرة. وبرجع مع عمار وفقرة الجمال ودكتور محمد زعزوع، لهيك خليكم معنا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة.

نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد. بين صورة قبل وبعد وفلتر ممكن يغير ملامحنا بثواني، صار التجميل اليوم أقرب من أي وقت، ولكن رغم هالسهولة الخوف والتردد بعدهم موجودين. فيا ترى هل التجميل هو خطوة آمنة ولا مغامرة ممكن نندم عليها؟ ولا يمكن أنه يكون موضوع أبسط من هيك؟ إذا فهمنا أنه التجميل مو ضربة واحدة بل رحلة ممكن نعيشها بالتدرج، بتصور الأمور هتكون أحسن بألف مرة. اليوم بفقرة الجمال رح نحكي عن التجميل بين الخوف والتدرج، ونفهم كيف ممكن الشخص يبدأ بطريقة مدروسة وبنتائج طبيعية. لهيك أكيد لازم نرحب بضيفنا الدكتور محمد زعزوع، اختصاصي تجميل الوجه، اللي صار معنا بستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات
0: دكتور، شو الأخبار؟
1: روا، كيفك أنت؟
0: الحمد لله
1: على عيني.
0: طيب دكتور، خلينا نبلش هيك بشكل عام. فكرة التجميل اليوم صارت يعني موجودة عند كل الأشخاص، شباباً وإناثاً، كله عم يتجه نحو التجميل بإجراءات جراحية وغير جراحية، ولكن عم يكون في شوية تخوف بأنه الطرف الآخر كان شو ممكن يحكي عليه. فكرة السوشيال ميديا قداش مهمة اليوم، ليش صار فكرة التجميل هو صار هاجس وصارت العالم تخاف منه أنه تأعلنه بشكل عالمي؟
1: هلأ هو هاجس وفي مخاوف عليه مون هلأ من زمن. السبب الرئيسي لإله هو بعض التجارب السيئة اللي كانت ببدايات ظهور التجميل أو انتشاره على مجال واسع. كان في بعض التجارب السيئة اللي ظهرت نتائجها السلبية أو العكسية بعد سنين طويلة، خلت عند جزء من الناس رد فعل أنه أنا ما بدي أعمل هذا الإجراء لحتى ما أوصل لنتيجة الممثل المشهور أو الفنانة المشهورة، كان نتائج عكسية وسلبية. بجزء آخر جزء من الناس بتتخوف اليوم من موضوع المبالغة أو الأوفرة بنتائج التجميل، اللي كمان بفترة من الفترات صار منتشر بشكل واسع أنه الناس عم تبالغ بالمطالب التجميلية وبالنتائج التجميلية، وبالتالي صار الناس عندها تخوف لسببين: أما بسبب النتائج السلبية اللي وصلوا لها بعض المشاهير ببدايات ظهور التجميل، أو بسبب المبالغ المظاهر المبالغ فيها اللي ظهرت عند بعض المشاهير كمان، صارت في الناس عندها شوية تخوف من الفكرتين
0: نهائي هيك. طيب طيب اليوم هل في نحن في عنا مخاوف أخرى يمكن بتصور؟ يعني اليوم مثلا البنت افتراضا بيكون في مثلا استطباب معين يتعلق بالتجميل ولكن عمرها ما بيساعد، فهي بتأثر بسوشيال ميديا فبصير تعمل. كمان فكرة الشاب، حتى أنه الشاب كمان اللي بحاجة تجميل أو ما بحاجة تجميل من فيلر بوتوكس بيخاف من نظرة المجتمع بأنه لا أنت شاب ما لازم تعمل شيء. فقديش هاي الأمور فعلا بتأثر على الشخص المقبل على فكرة التجميل؟
1: طبعاً هلأ أنت كطبيب مسؤوليتك كمان بتراعي الظروف الاجتماعية المحيطة بالمريض سواء كان ذكر أو أنثى. دور السوشيال ميديا نحن بنعرف أنه هو لعب الدور جداً بانتشار فكرة التجميل، فكرة المظاهر الكمال، اللي صورة الكاملة اللي عمميتها السوشيال ميديا، لعب الدور كتير إيجابي وكتير سلبي بنفس الوقت. أول شيء ورجت الناس كلها أنه التجميل هو صار ضرورة ومطلب عند الجميع بغض النظر هل نحن بحاجة أو مو بحاجة، وبنفس الوقت ضوت على المظاهر السلبية أو النتائج السلبية اللي صارت عند بعض الناس. بتعرف المعلومة السلبية اليوم على السوشيال ميديا ترند مباشرة عم تطلع، فأي حالة فاشلة بالتجميل بتلاقي صارت معممة عند كل الناس. وبنفس الوقت السوشيال ميديا بسبب الفلاتر والتعديل على الصور خلت كل الناس تكون راغبة لصورة الكمال، يعني الشاب صار نوعا ما عنده كتير رضا عن شكله، والصبية نفس الشيء. بعض الناس بيعملوا ستوب، يعني ما كتير بينجروا وراء هاي ترندات وراء أفكار السوشيال ميديا، وبعض الآخر لا بيتأثر. بالأخير السوشيال ميديا هي جزء من حياتنا اليومية، في ناس عندها تأثر فيها وفي ناس لا، بتقول لحال ستوب أنا ما بدي أتأثر بالشيء اللي عم شوفه على السوشيال.
0: يعني فعلا ما بتأثر،
1: هلأ صار قلال بهاي الأيام.
0: طيب سوشيال ميديا بعيد عن الفلاتر، نحن صرنا نشوف يعني بنت عم تشوف ممثلات، عم تشوف نجوم، وخصوصا كانت صغيرة عم تأثر جدا أنه إكس من الأشخاص يمتلك الوجه المثالي يكون هو عامل فيلر وبوتوكس، وحتى الشباب عم نشوف كم ممثلين عم نشوف نجوم على السوشيال ميديا يمتلكون الوجه المثالي لأنه هن عاملين تجميل، فبصير أنا مرحبا دكتور بدي أنا مثل هذا الوجه تحديدا يعني.
1: صحيح.
0: فكمان هي الفكرة لعبت الدور
1: جدا، لعبت الدور. هلأ هون بيرجع دور جدا للطبيب، ضروري يعني يشتغل على العامل النفسي والمهني. أنا لما بدي أشوف مريض جاي لعندي باستشارة ليعمل إجراء لحتى يتشبه بممثل أو بشخصية مشهورة، وأنا شايف هذا الإجراء إما ما هو بحاجته من الأساس أو ما رح يزيد الحالة الجمالية، وإنما بالعكس رح يوصلنا لنتائج عكسية، هون ضروري أنا أعمل ستوب للمريض، لانه المريض بالاخير جاي لعندي وحاطط ثقته بالطبيب، فالطبيب هو اللي اما بيشجع المريض على هذا الاجراء وبنلحق الترند اللي هو شايفه على السوشيال ميديا، او لا بيقول له ما في داعي له، انت مالك بحاجه هذا الاجراء، الاساس عندك حلو بيكفي بعض الرتوشات البسيطه، او من الاساس ما في داعي لاجراء تجميلي. فانا اتوقع الدور الاساسي للطبيب بتشكيل هذا الوعي عند المريض.
0: كلام كثير مهم. طيب التدرج بالتجميل كمان هو مصطلح شائع يستخدم جدا بعالم التجميل، بيكون في مثلا صبية او شاب بيكبر شوي بالعمر 30 35 40، بيكون فعلا بحاجه لاستطباب معين، يمكن رتوش معينه. فكره التدريج او تدرج فعلا في التجميل كيف بتصير؟ كيف انا بدي احاول اختار الاستطباب المهم بالنسبه لي؟ شو الشيء اللي انا بحاجته وش الشيء اللي يعتبر كماليات وممكن كمان اصلا من خلاله تظهر نتائج عكسيه؟
1: تمام. هلا التدرج بالتجميل هو اذا بدنا ناخذه بالشقين الجراحي والغير جراحي. بالشيء الغير جراحي اللي هو اكثر انتشارا حاليا، نحن دائما عم نشجع المرضى على فكره التدرج والتجميل. انت اليوم عم تطلب تغيير شامل او تغيير كامل بتفاصيل الوجه، هل انت متاكد انه هذا الاستخدام الكبير للمواد التجميليه حيكون مناسب لك مع الوقت او لا؟ لهيك تجنبا لحتى ما ننزل بهذا الغلط، يفضل التدرج، نبلش بكميات بسيطه لحتى نوصل لافضل نسخه من المريض باقل كميه من المواد المستخدمه التجميليه.
0: طيب هلا نحن حنشوف مجموعه من الصور، مجموعه من الاجراءات التجميليه، بدنا نحكي هل هي يعني مفيده او لا، شو الفروقات بيناتهم. فخلينا نشوف اول اجراء تجميلي. انا شايف في تغيير مدري انا،
1: لا فيلر شفايف
0: موضوع عندك بينون.
1: اوكي اللي شايف انا بس فيلر شفايف هون، الفرق بين الصورتين يعني بنعرفه من الاجراءات اللي صارت كثير منتشره بالفتره الاخيره، معظم الناس صارت تلجأ لفكره الشفاه الممتلئه سواء بحاجه او غير بحاجه، هي ترند يعني خلاص صار كل الصبايا.
0: هذا الموضوع ما له، هذا الموضوع ما له يعني ما له مضر مثلا
1: طبعا
0: اي حدا لازم يعمله او اي صبيه قادره تعمله،
1: مو بالضروره يلبق لكل الناس. طبعا نحن بنعاني لنشرح هاي الفكره للصبايا، 90% من الصبايا صاروا مؤمنين انه الشفاه الممتلئه هي ستاندر ثابت لدى الجميع، هو جميل. 10% بس عم يسمعوا الكلمه وما عم يعملوا هذا الاجراء، ولكن طبعا مو بالضروره يلبق لكل الناس. إذا أنت عندك وجه بمعايير مناسبة شفاه الممتلئة هي بتلبق لك، فأوكي نحن مع هذا الإجراء، بس نعمله يعني خلص تصير هو الموضة الثابتة عند الجميع، هذا الشيء غلط. الحمد لله هلا بلشوا الناس يوعوا لهي الفكرة، يعني بلش تخف الطلب على الإجراءات التجميلية اللي ما أنا بمكانها، فنوعا ما عم نشوف هذا الوعي، بس إن شاء الله مع السنين الجاية ببلش
0: الحمد لله. طيب الصورة اللي بعدها
1: أوكي.
0: شد الوجه،
1: شد الوجه هون عم نحكي غالبا عن شد وجه جراحي، لانه انا شايف في ترهل بالعنق بهي المنطقه وخط الجولاين هون موجود. هون عم نحكي عن جراحه الفيس ليفت، طبعا هي جراحه مهمه جدا وهي من الجراحات اللي ما بتغير بشكل المريض وانما بترجع بالعمر الخاص بجلد الوجه والعنق. عمليه مهمه جدا مثل ما حكينا، هي استطباب لبعض المرضى اللي عندهم ترهلات شديده، هنون مزعوجين من هذا الترهل، ما في اي وسيله غير جراحيه للتعديل، فبنلجأ لجراحه الفيس ليفت. جميله ولكن فتره استطبابها هي طويله شوي، بتاخذ معنا من 15 ل 20 يوم.
0: هي جراحيه،
1: الجراحيه
0: في الغير جراحيه صح؟
1: طبعا باستخدام
0: اني الاحسن برايك
1: حسب الحالة. هلأ مثل الصورة اللي احنا شايفينها هي الحالة لا تنفع معها إلا الجراحة بس. أما بحالات الترهل الأخف نحن ممكن نلجأ للإجراءات البديلة كفيلر كبوتوكس كمنبهات البيولوجية، بعض الأجهزة اليوم عم تأدملنا هيك تقنيات للشد بسيط للوجه. أما حالات الترهل الشديدة مثل هاي الصورة حصرا الجراحة.
0: حلو. طيب الصورة اللي بعدها
1: اوكي، تحسين محيط العين، بوتوكس، هاي بوتوكس وفيلر لمنطقة تحت العين، اجراء مهم جدا كمان الناس صارت مقبلة عليه بشكل واسع. هو يستهدف بشكل خاص التجاعيد التعبيرية الناجمة عن العضلات التعبيرية،
0: ولكن يقال انه فيلر تحت العين هو اجراء خطير.
1: هلا هو خطير بس جميل، يعني انت شوف الفرق بين
0: طب خطير طب خطير خطير شو كيف نقرنا؟ يعني اليوم بشوف استطباب واضح انه في تغيير واضح، ولكن هو يقال انه خطير، ممكن ياثر على العين بطريقه باخرى.
1: هلا كل اجراء طبي له نسبه اختلاطات نوعا ما ضمن الحدود العلميه العالميه. اوكي بموضوع فيلر تحت العين هو كثير صار في لبس عليه، اعتبار انه المنطقه خاصه، انت عم مجرد ما تذكر منطقه تحت العين مباشره الوسواس عند الناس ببلش شغال. لما نختار المنطقه الصح واليد الخبيره والاستطباب الصح، يعني انت المهم كمان يكون بالفعل المريض بحاجه لهذا الاجراء، فكون على ثقه انه النتيجه حتكون مبهره. اما اذا تجاوزنا وحده من هذول العلامات الثلاثه فانت راح توصل لاختلاطات او مضاعفات، مو بالضروره تكون خطيره على الناحيه الصحيه، ممكن تكون غير مناسبه من الناحيه الجماليه.
0: طيب.
1: بس هو من الاجراءات الكثير مهمه والكثير بيعطي مظهر مريح لمنطقه تحت العين، بس نلتزم بهالتوصيات الثلاثه.
0: حلو كثير. الصوره اللي بعدها
1: اوكي، تجميل انف جراحي. تمام. العملية رقم 2 حول العالم اللي هي أكثر انتشاراً تجميل الأنف، طبعاً لأنه نحن بنعرف الأنف يشغل السلس المتوسط، يعني أنت عم تحكي عن سلس الوجه
0: شامل
1: يعني عليه بيعكس بشكل كامل على تفاصيل الوجه وعلى ملامحنا، فهو أنا بعتبره أكثر عملية تجميلية الناس بيجوا عليها وهنو بالفعل بحاجتها. يعني تجميل الأنف نسبة كتير صغيرة للناس اللي بدهم يعملوا تجميل وهنو مو بحاجة، عكس فيلر الشفاء 10% الناس اللي جايين وهنو المعرفين اللي جايين، بس 90% بالفعل من الناس اللي بيكونوا قاصدين عملية تجميل الأنف الجراحي هنو بحاجة هذا.
0: طب أنا كيف بدي أعرف يعني شو هي العلامات شو هي العلامات اللي لازم أنا أشوفها وحس إنه لا هذا الأنف بحاجة تجميل فعلًا، سواء كان جراحي أو لا؟ حتى
1: أول شيء هو رضا النفس، هل أنت لما عم توقف على مراية عم تشوف حالك رضيان عن حالك أو لا؟
0: جيني والله ماشي
1: حالك. ماشي حالك إذا ما كان في رضا بوشك لعند الدكتور محمد.
0: خلاص أوكي نحاول. طيب دكتور أنا أشكرك على هاي المعلومات القيمة، شكرًا لأنه وضحت هاي الفكرة. فعلًا الجانب النفسي بحياة الإنسان بما يتعلق بالتجميل هو جانب جدًا مهم.
1: طبعًا.
0: نحاول قدر الإمكان هيك.
1: أنا بعتبره هو.
0: كلاتنا حلوين وكلاتنا مناح ماشي حالنا ونقطع. نتمنى كل التوفيق دكتور.
1: تسلم يا رب.
0: شكرًا جزيلًا.
1: الله يعطيك العافية.
0: يعني بالنهاية التجميل هو مو قرار سريع ولا لازم يكون رد فعل، هو خطوة شخصية بتبلش بوعي وبتكمل بخيارات صح، والأهم أنه نحافظ على شكلنا الطبيعي وعلى راحتنا وثقتنا بنفسنا. وهلأ صار وقت نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع مع منى وفقرة على الأصول. لا تروحوا لبيت.

0: يا صباح الخير من جديد. الفندق مو بس مكان بنقضي فيه ليلتنا، هو مساحة مشتركة فيها ناس من ثقافات مختلفة، وأي تصرف صغير ممكن ينعكس على تجربة كاملة، يعني بين صوت عالي أو تصرف عفوي أو حتى تفاصيل بسيطة بالغرفة. هون بيجي دور الاتيكيت. اليوم بفقرة على الأصول بدنا نحكي عن اتيكيت الفنادق، كيف نكون ضيوف لطيفين وكيف نعطي صورة راقية عنا بدون ما نحس حالنا مقيدين. لهيك بنرحب بضيفنا فراس رمو، خبير الاتيكيت، اللي صار معنا بالاستوديو. يسعد صباحك يا رب.
1: اهلا وسهلا، صباح النور،
0: نورت صباح سوريا. خلينا نبلش من الاساس، شو يعني اصلا اتيكيت الفنادق؟
1: هلا بالفنادق كمان هو مكان لازم كثير نراعي فيه موضوع الاتيكيت، لان تواجدنا عم يكون هون تواجد ضيوف، وبنفس الوقت هو تواجد بمكان بديل عن بيتنا. فهون دائما بيكون السوء الفهم او موضوع الخلافات بالتصرف، انه انا موجود بمكان هو مثل بيتي، لازم يكون، فلازم اكون اخذ راحتي. بس بنفس الوقت انا ضيف فيه، وضيف قد اكون بالبلد كلها، فكمان بدي يكون ملتزم كتير بتفاصيل الاتيكيت، فهون عم يصير في ضياع بين الحالتين، وهذا اللي عم يخلق بعض التصرفات يلي قد تكون لبعض الاشخاص هي عاديه، ولكن الاشخاص الثانيه هي لا مزعجه مثلا. فهون عم يصير سوء الفهم بيناتهم.
0: انا يعني هيك قبل ما نشوف سلسله الصور اللي محضرينها لليوم، في سؤال خطر على بالي، انه كثير احيانا بشوف تكون بفندق بيكون شيء نزيل جاي جديد او هلا واصل، فمثلا ما لقيان الحجز تبعه او ممكن تاخروا عليه حتى عطوه مفتاح الغرفه، هون بصير بقى الخناق والعياط وبينزعج وبيعيط. هون بهالحاله شو دور الاتيكيت؟
1: هلا هون كاتيكيت يكون طالع من الطرفين. أيه. يعني حتى نحن دائما كموظفين فنادق بيكونوا مدربين على استيعاب الضيف. لهيك نحن دائما حتى بالفندق بنسميه ضيف، مو ما بنسميه زبون، لانه هو الضيف بالاخير، ونحن نقوم بواجبه مثل اي ضيف جاي بيتنا. فكطاقم بالفندق لازم يكون مجهز انه هو يستوعب، يمتص غضب هذا النزيل او الضيف لحتى يقدر يعالج له مشكلته. زائد من الطرف الثاني اللي هو الضيف، انه من الاساس نحن لازم يكون في عندنا شغلات يلي هي مثل تثبيت الحجز، يلي هي مثل ثبوتيات، يعني انا بعد ما لي حاجز اخذ الكونفرميشن من الاوتيل انه انا حجزي موجود، حجزي مثبت. مثلا لو حاجز قبل بوقت، انا قبل بليله من او قبل بيوم من سفري او وصولي، ممكن اكد اتصل بالفندق اكد حجزي موجود. هلا اذا في شيء تفاصيل ممكن اوضحها، قد يكون انا وصولي متاخر مثلا واصل بالليل، كفندق ما له عرفان لاني ما وصلت عطى الغرفه لغيري مثلا، فهون صار في سوء فهم،
0: في سوء تفاهم
1: من الطرفين يعني موجود.
0: تمام. طب هلا رح نشوف صور مرتبطه باتيكيت الفنادق وتقلنا التصرف الامثل اللي لازم انه نتصرف.
1: تمام،
0: يلا نبلش باول صوره. تمام، هلا نحن هون شايفين المناشف تبع الغرفه، كمان العللي والهي. انا هذا الموضوع بدي اطرق فيه بس لاخر الهي، بدي نحكي عن المناشف والملابس الداخلية وملابسه للضيف. هل هو اللي لازم يرتبهم ولا لا لازم اللي بيشتغلوا
1: بعالم الفندقة؟ الهاوس كيبينج، قسم الهاوس كيبينج هو لما يدخل على أي غرفة هو بيرتب ملابس او اغراض، كل اغراض النزيل، ولكن هون بقى صفي على النزيل، يعني ذوقا واتيكيتا، انه انا ما اترك اغراضي كمان بشكل عشوائي يلا في مين يضبها، يعني لانه كمان الطرف الثاني اللي عم يضبها هو اوكي واجبه، ولكن يعني بدي كمان راعي او ساعده بهذا الشيء. هلا ضب الغرفة، ضب الأغراض أوكي، ولكن ملابس شخصية ولا ملابس مثل ملابس داخلية وكذا، لا، هي ذوقا واحد هو بيشيلها، لأنه هي شغلات خاصة فينا، نوع من الخصوصية، فهو بيشيلها. هلا في عنا موضوع تاني إلى جانب الضب اللي هو اللوندري، الملابس اللي بدها غسيل. فدائما بكل الغرف في كيس لللوندري، أنا إذا مالي حاطت الثياب بقلب هذا الكيس،
0: وإذا ما في،
1: هلا اذا ما في فلازم اطلبه، يعني بدي اطلبه من الريسبشن او الهاوس كيبينج. فاذا موجود هذا الكيس، انا كل شيء ثياب بقلبه هي رايحه على المصبغه، ما في انه لون وين اخذت الثياب.
0: تماما.
1: وبنفس الوقت ما في انه ليش ما اخذت هي الثياب يلي على الكرسي او على التخت او على كذا،
0: لانه هو ما بيعرف،
1: هو ما بيعرف يعني. هو انت بدك تحط لهم اياهم بالكيس لحتى يعرف انه دول لازم ياخذهم.
0: وبالنسبه للمناشف، يعني في كثير من الاشخاص بيقولوا خلص بما انه المناشف جاهزه فانا كل ساعه زمان بستخدم منشفه وبلحش على جنب.
1: هلا بالفنادق هذا الشيء عادي، يعني لانه هو كنزيل بحق له ايمت ما بده يبدل مناشف وقد ما بده يبدل مناشف. بس بترجع بقى للطرف الثاني اللي هو النزيل، انه ذوقا يعني خف علينا.
0: بس ما بيكون خارق الاتيكيت.
1: لا ما بيكون خارق للاتيكيت، بس مثلا استعمال المنشفه لغير اشياء، يعني مثلا مسح فيها الطاوله، مسح فيها اي شيء فتوسخت ما عاد تنغسل. هون اغلب الفنادق بترتب غرامه على النزيل. يعني مثلا نحن تعرضنا له باحد الاماكن، انه في سيده صابغه شعرها ومنشفه شعرها بالمنشفه،
0: فالصبغه بقى يعني
1: صبغه على المنشفه، ما عاد هون تغرمت السيده يعني
0: بطبيعه الحال يعني. طب خلينا ننتقل للصوره اللي بعدها. اوكي، هون عم نحكي نحن عن الروم سيرفيس ونحكي عن البخشيش والتبس اللي بينعطالهم اياه. نحن امتى لازم نعطيهم اياه، ولا نحن اصلا لازم نعطيهم ولا لا؟
1: هلا فكره التبس لازمه او مو لازمه هي بترجع للشخص اللي عم يتلقى السيرفيس، يعني النزيل. هو حابب يعطي بيعطي، مو حابب يعطي هي بترجع له، لانه هي بنهايه التبس يعني. هي هيك مبداها. امتى بيعطي؟ بنهايه الخدمه. يعني مثلا مثل هيك نحن فات الروم سيرفيس، قدم حط الوجبه مثلا وطالع، هو وطالع بتعطي التيبس مثلا.
0: طب قديه نحن لازم نعطي كمان؟ هاي بتعتمد،
1: هلا هي بتعتمد على هو كشخص. شو هي احيانا نحن بنعتبرها هي جزء من قيمه السيرفيس اللي تقدمت. يعني ممكن تكون نسبه من الفاتوره، ممكن تكون هو يقدرها قد ايه. وبنفس الوقت الاشخاص، الشخص اللي هو عم طالع عن جد من قلبه، فهو حسب شو الخدمه هي اثرت فيه. يعني انا ممكن شخص يقدم خدمه ولاقي هو وشه ناشف ولا كذا،
0: فما حب.
1: مثلا شخص ثاني هو كثير حباب، كثير ظريف، حسيته يستحق هي التيبس فرفعت له اياها شوي.
0: طب في قواعد ذكيه لحتى نحن نعطي التيبس بس بدون احراج؟
1: ايه طبعا. هلا في كثير اماكن ممنوع التيبس،
0: ممنوع التيبس.
1: ايه لهيك نحن هون الموظف هو لحاله بيقول لك نحن هون ممنوع ناخذ تيبس، فخلص انا ما بحرجه. تمام. الحاله الثانيه هي انه انا بدي اعطيها بشكل لبق، ما يكون فيها اساءه له او يعني انتقاص منه. في كتير أشخاص لما يعطوا التيبس بيعطوها بشوية إهانة. يعني بيكون في تقليل من قيمة هذا الشخص. هذا الشخص هو موظف، شغلته يؤدي السيرفس، ولكن هو ليس سيرفر
0: تماما،
1: ما له خادم، ولكن شغلته يؤدي الخدمة. فلما نعطيه التيبس يعطيه باحترام له كمان، يعني بدون ما أحرجه فيها. ومثل ما قلنا يعني نحن ممكن في أحيانا بيكون في فاتورة، في الكفر تبع الفاتورة، فأنا ممكن بقلبها. أحيانا ممكن يكون عم حاسب بمبلغ معين، فأنا من ضمن الحساب مرقت التيبس. هيك بتكون بتكون عم تمرق يعني بشكل لطيف.
0: ننتقل للصورة اللي بعدها. التدخين بقى يعني هي المشكلة اللي يعني ثلاث أرباع الفنادق بتعاني منها، وخصوصي وقت للأسف وقت يكون في نزلاء عرب، يعني بيجيبوا أرجلتهم معهم بيعدوا على تقريبا هيك حفة الشباك لحتى يأرجلوا
1: ينفخ لبرا
0: ينفخ لبرا ويدخلوا. شو رأيك بهالموضوع؟
1: هلأ دائما بكل غرف الفنادق في جهاز حساس دخان، فهذا يعني ننتبه مشان ما نتورط. في ببعض الفنادق بيقولك في سموكر روم، يعني في غرف للمدخنين انه فيك تدخن فيها ما في مشكله. واغلب الفنادق لا، بتكون الغرف ما فيها تدخين. فمعناتها ما في تدخين، لا ارجيله ولا سيجاره ولا اي نوع ثاني من الدخان. حتى الفيب احيانا ممكن يزعج. السبب غرف الفنادق غالبا بتكون ضيقه صغيره شوي، التهويه تبعها شوي
0: صعبه،
1: زائد التكييف دائما مركزي بالفنادق. فاذا انت دخنتي بغرفتك وصل لغرفتي
0: ايوه
1: مكيفات واحده. فلهيك هنا دائما في لونج تحت، في اللوبي تحت، بيقدروا يقعدوا تحت يدخنوا.
0: وبالنسبه للعالم اللي ما بتحسن تستغني عن الارجيله او حتى كمان الفيب او السيجاره الالكترونيه، هدول شو الحل معهم؟
1: يعني هون شوي بده يتحملنا بالفنادق، يعني في صعوبه لهذا الشيء. وكمان هذا المواقف كثير يعني تعرضنا له بكثير فنادق، موضوع تطلع تشيكي الغرفه تلاقي في حرق. ليش في حرق؟ كان حاطط الفحم ولا النار
0: بالضبط. يعني ذكرت استاذ فراس انه الفيب او السيجاره الالكترونيه او الايكوس كمان اللي ما بتطلع بس ما بتطلع كثير دخان، هي بتاثر ولا
1: ما بتطلع دخان، ولكن في ريحه بالأكل.
0: في ريحه،
1: في ريحة.
0: فبتاثر تنتقل أكيد. عبر المكيف. تمام، ننتقل للصوره اللي بعدها. الاسره بقى بالفنادق بيكون معهم اولاد وضجه، واحيانا كمان حيوانات اليفه. يعني بتلاقي وقت يطلعوا على فندق ويطلعوا السياحه بتصير بقى الام بدها تقعد وترتاح هي والاب، وما بدهم يسالوا على اولادهم، فبيبلش الازعاج.
1: هلا الحيوانات الاليفه هي من شروط الاوتيل من البدايه. يعني انا وعم بحجز هو يا بيكون
0: يا بيستقبل يا
1: بيستقبل او ما بيستقبل. تمام، طالما بيستقبل ف
0: ما في مشكله،
1: ما في اي مشكله. زائد انا كنزيل مثلا، مو انا صاحب الحيوان الاليف، ما بدي اتضايق من الغرفه اللي جنبي انه معهم حيوان اليف، لانه كمان انا عندي علم انه هذا الاوتيل بيستقبل. تمام. هلا موضوع العائلات بقى هون المشاكل تبعنا. بتلاقي اخذين 3-4 غرف فانا مفاتحين الابواب وقاعدين برا حتى بالكوريدور ومعتبرين الاوتيل صار لهم. يعني هون المشاكل. هون دائما بنذكر نتقف حريتك عندما تبدا حريه الاخرين. يعني اوكي نحن اخذين 3-4 غرف بالطابق طبعاً. بس في غيرنا معنا يعني سواء بالطابق او بالاوتيل او بشيء. فبتلاقي حتى بتصير المشاكل مو بس بالغرف يعني على الفطور نزل حجز طاوله كامله. وهذا الفطور لازم كمان نحكي فيه يعني
0: موضوع. طبعا انا هذا اكثر موضوع بدي
1: اكثر موضوع عم نعاني منه. فكمان بدنا نراعي انه نحن هون مالنا لحالنا. يعني اوكي بالبيت بنعمل اللي بدنا اياه نحن موجودين لحالنا ولكن هون بالاوتيل نحن مو لحالنا.
0: نحن كيف بدنا نسيطر على الاولاد طيب بهيك رحلات وخصوصي وقت يكون المنتجع كبير فيه مسابح جناين؟
1: هلا كونه هو كبير كل الوقت ففي ارياز للاطفال خليهم بالاريا تبعهم يعني في مسبح اطفال في مكان العاب اطفال. لانه بالمقابل كمان لما انا ما فيني مثلا اقعد جنب ركن الاطفال واقول لهم اسكتوا او مثلا في ضجه هون قسم الاطفال اقعد قسم ثاني يعني.
0: تمام. ننتقل للصوره اللي بعدها. تمام. هلا بنرجع بقى للصوره الاولانيه اللي قلت لك في موضوع كثير كمان مهم بالنسبه للشامبويات.
1: تمام.
0: بالنسبه للعلالي بالنسبه للمناشف هل انا
1: شو
0: ناخذ وشو نخلي؟
1: هي معضله اي شيء ديسبوزل هو إلي. يعني علب الشامبو الصابون اذا اي شيء هو يستعمل ولا يعاد استعماله فهو لإلك
0: فيني اخذه.
1: اما اي شيء لا بدهم يردوا ممكن يستعملوا النزيل اللي بعدك طبعا بعد تنظيفه فهذا مو لإلنا
0: يعني العلالي ما فينا
1: يعني ناخده. العلاقات لا المناشف لا المخدات لا لانه كمان عانينا من اشخاص حمل المخده على حجبته فهدول اكيد لا ولا اي غرض بالغرفه عجبني بجوز تعجبني المزهريه اللي فوق واخذها مثلا فلا هذا اكيد ما فيني اخذه. اللي باخده هو فقط الشغلات الديسبوزل يلي هي بعد ما اروح رح يكبوها اساسا. يعني علبه الشامبو هنا ما بيرجعوا بيعبوها يعني بتنكب. فهدول فيني اخذهم مثلا محتفظ فيهم فيني اخذهم استعملهم او شيء ما في مشكله. اما ما تبقى من الادوات يلي رح ترد تعاد تجهيزها او تحضيرها او تنظيفها ويستعملها اللي بعديه هدول ما فيني اخذها.
0: مره شفت موقف صار قدامي انه ما كان الشامبويات اللي فينك انت تاخذهم كان شامبو معلق فانت بس بتستخدمه. فكانوا عم بيعبوا بعلب موجوده عندهم بهذا الموقف. شو رايك فيه؟
1: لا هون
0: يعني
1: ختموها بعدم الاتيكيت. وهذا المشهد بقى بنشوفه بالبوفيه.
0: تماما
1: البوفيه.
0: يعني هلا بالختام هيك بدنا نختم بالبوفيه وقت ينزلوا بقى يعبوا لك كل الطاولة يعبوا لك كل الصحن الأكل يلي بياكلوا يلي ما بياكلوا بيحطوا. فشو رأيك؟
1: لا هذا أكيد مخالف لكل شيء مو بس للإتيكيت. مخالف للإتيكيت وللمبادئ المجتمعية والإنسانية والكل شيء. فلهيك دائما على قد ما بدك تاكل سكوب. خلصوا وما شبعت البوفيه موجود فيك ترد تقوم تسكوب قد ما بدك ولكن أفضل من ما يضل شيء على الطاولة أو ينسكب شيء لأنه أي شيء ينسكب ما بيرجع.
0: صح.
1: لو كان شغلات مثلا مالها مثل اللبنة مثل الجبنة مثل كذا في شغلات عالم بتفكر انه بتترجع ما في اي شيء
0: بترجع.
1: فلهيك ما نسكب شيء ما رح يتاكل. وبالمقابل سكوب كميات صغيرة ولو ما كفتك فيك ترجع قد ما بدك تسكب. البوفيه موجود وبيتجدد ما في عليه اي مشكلة. هلا في نقطة حلوة بلشوا يعملوها بعض الفنادق والمطاعم انه اي شيء بيزيد على الطاولة
0: تدفعه.
1: ففي غرامة يعني معنى تاني هاي الغرامة صارت تعمل مثل ضوابط للأشخاص خلص بسكب على قدي أحسن يدفعوني فوق حق الفطور بس بدفع حق لزيادة.
0: في كثير عالم مثلا بيكون في كرواسان أو خبز وهيك بيعملوا سندويشات لحالهم بياخدوا من الكرواسان بياخدوا أي شيء فينهم ياخدوا مشان بقلب النهار ياكلوا. هذا الشيء ضمن الإتيكيت ولا لا؟
1: أكيد لا طبعا اكيد. هذا يعني نفس على المبدا يلي تركون بس بدل ما يتركون اخذون. فلا يعني هي هون صار فيها الشغله نوع من يعني اللباقه اللي بتخصنا نحن. يعني مثلا انا لما بعمل هذا الشيء عم ينعكس علي الي انا يعني ما زعجت حدا من اللي حوالي بس اعطيت انطباع قديش انا حدا يعني يعني مسميها فجعان يعني.
0: صح. فراس رمو خبير الاتيكيت بدي اتشكرك على هالمعلومات القيمه يلي بتضفنا اياهم كل فقره. شكرا لك. بالنهاية مشاهدينا الاتيكيت مو قواعد صعبة هو بس وعي بتفاصيل صغيرة بتخلينا نترك أثر لطيف وين ما كنا. وهلأ فاصل ومنرجع لفقرة حكي نفسي خليكم معنا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير من جديد بفقرة حكي نفسي. في ناس بتتعب وبتسكت بتتضايق وبتقول عادي
1: وبتكون مو مرتاحة بس بتكمل، بس بتكمل مو مشان يعني مشان ما تزعل حدا.
0: وبالنسبة للناس اللي حواليها شكله لطيف متعاون ودايما موجود،
1: بس من جوا عم يستهلك حاله شوي شوي.
0: كم مرة قلنا ايه ونحن مو مقتنعين؟
1: وكم مرة فضلنا غيرنا على حالنا بس لنحافظ على صورة او علاقة؟
0: المشكلة مو بس انه عم نرضي غيرنا،
1: المشكلة انه عم ننسى حالنا.
0: اليوم بفقرة حكي نفسي بدنا نحكي عن عقدة ارضاء الاخرين،
1: وليش بنعمل هيك، وكيف ممكن نوقف بدون ما نحس حالنا انانيين.
0: لهيك منرحب بضيفتنا زينة رجب، الاختصاصية النفسية. يسعد صباحك يا رب.
2: اهلا وسهلا،
0: نورتي صباح سوريا.
2: الله يسلمكم.
0: بداية، شو المقصود فعليا بعقدة ارضاء الاخرين؟
2: بالبداية مقدمة رائعة للموضوع اللي بدنا نحكيه، وطريقة عرضكم إلها كتير حلوة، كفت وفت للأماني. عقدة إرضاء الآخرين هو إذا بدنا نعتبره من منشق نفسي وبدنا نحكيه، هو نمط سلوكي نفسي. بتلاقي الشخص مندفع بشكل قهري لحتى يرضي الآخر، بتلاقيه مندفع بكل جوارحه أنه أنا بدي أرضي هذا الشخص. بدي أقدم أفضل ما عندي لأجله، حتى لو على حساب راحته، طاقته، سعادته.
1: يا الله يا عمد.
0: كانوا عم يجاملونا فوق من الجاليري، عم يقولوا انه المقدمه حلوه وهيك.
1: طيب اسالي شيء.
0: تفضل.
1: طيب شو الفرق بين فكره اللطافه اللي هي بتكون صحيه،
2: تمام،
1: هي حاله طبيعيه ما لا مجمل ولا هيك، وفكره ارضاء الاخرين على حساب انفسنا؟
2: تمام. الشخص اللطيف الكيوت اللي بنعرفه بحياتنا انه هو شخص لذيذ بيتعامل مع الناس بطريقه جدا سويه. الشخص اللي عنده عقده ارضاء الاخرين، الفرق بيناتهم هو الشعور. يعني اثنيناتهم بيقولوا لا، واحد بيقول لا فبيكون كتير مرتاح، الثاني ما بيعرف يقول لا لانه بخاف انه الناس ترفضه، ينتبز من المكان اللي هو قاعد فيه. واحد بيساعد الناس بطريقه كتير وديه، الثاني بيساعدهم لانه بخاف من وجهه نظرهم هني شو راح ياخذوا وجهه نظر عنه. فاثنيناتهم متشابهين ولكن الفرق بيناتهم بالشعور. يعني هاد بيقدم اللي عليه وبحس حاله مرتاح ومنون، الثاني لا، بيقدم اللي عليه وبحس حاله دائما متاهب، هل يا ترى انا قدمت له بشكل كافي؟ لا يقوم ما يرضى، لا يقوم انا المهمه اللي قمت فيها هي ما كانت كفايه. فدائما متيقظ وقلق، انا عملت شيء منيح لما لازم اعمل اكثر افضل حتى ارضيه اكثر.
1: طيب انت قلتي شعوريا، بس هذا الشعور كيف بينعكس على انفسنا بالحاله النفسيه؟
2: هلا للشخص اللطيف العادي لما الشخص اللي عنده عقده
1: اثنين،
2: الشخص اللطيف العادي بيكون مرن مرتاح، انا قدمت، كان عندي وظيفه، المدير طلب مني اني انا اقوم مثلا بتقرير معين، قمت بالتقرير، تفضل يعطيك العافيه، شعور منون اني انا قدمت الخدمه. الموظف الثاني اللي عنده عقده ارضاء الاخرين هو عنده مهام متراكمه، واجا المدير وطلب منه تقرير معين بوقت معين، بس هو عنده مهام متراكمة وممكن يقصر، هو ممكن يجبر حاله ويجلد حاله ويحاول قدر الإمكان أنه يقوم بكل المهام، وممكن حتى الجودة تخف. ليه؟ لأنه عم يرضى حاله فوق طاقته. فالفرق بيناتهم واحد مرتاح قدم بطريقة
1: يعني كتير، لازم يعطونا وقتنا بالشغل
2: لكان
1: صح ولا لا؟
0: صح. هلأ أنت ليش جبت الحديث لهم؟ طيب زينة، إذا نحن بدنا نرجع للجذور بقى، عن جد شو هي أهم، خلينا نحكي عن أهم ثلاث أسباب نفسية لهذا السلوك؟
2: ببدأ دايماً لما بدي أبحث عن جذر نفسي برجع لوين؟ على الطفولة. تمام؟ ممكن يكون في أنا ربيته على الحب المشروط،
0: إنه أنا بحبك لأنت تسوي وظيفة،
2: تماماً، قام بالمهمة، جيب لي كاسة مي، هلأ أنا حبيتك. قبل ما كنت حاببتك، ما أنا رضياني الأم عن طفلة عن أدائه، بس يقام بمهمة معينة، إذا بتروح بتجيب لي كذا من البقالية فأنا رضياني عنك، أنا حبيتك. فهي أهم شرط، أني أنا ربيته على هذا الشيء. اثنين، تدني مفهوم الذات، يربى على أنه هو مانو كفاية لحتى يرضي الآخر أكثر. طول ما رضيت الناس أنت كفاية، ماشي لحالك، وبصير الموضوع تصاعده، قدما حتى قدم بحس حاله أنه إساته.
0: أعطينا مثال هيك من تصرفات أهل.
2: تصرفات ممكن أني أنا عم ربي طفلي على موضوع أنك أنت تقوم بواجب معين، روح اشتغل بقسم ما من البيت، ركن الغرفة، فهو ركن الغرفة فبتطلع هيك فيه أنا أنه ما عجبتني. أنت ليش بتعرف تعمل؟ بتعرف تساوي؟ بالمرة الثانية بدي أعمل غرفة شو بدي أعمل؟ حتى لو عمله بشكل جيد وقالت له برافو
0: هيحس انه
2: يكون رضيان، لا يقوم غلط، لا يقوم انا حطيت المسندي بشكل خطا، السله كانت مكانها. فهون انا بعلمه اول شيء صار في شيء مشروط، اثنين صار في عنده تدني بمفهوم الذات، ثلاثه ما في حدود واضحه.
1: حلو،
2: ما في حدود.
0: كيف يعني ما في حدود؟ ضيقه شوي
2: ما في حدود واضحه انك انت بنيتيها، بتعرف انا هلا ماني فاضي، بعد شوي اذا صار عندي وقت اكيد رح املك بهي المهمه فورا، خاصة هي مع المدراء. ما بعرف ليش أنا مثال اليوم كتير عن المدراء.
1: مثال بتسألي؟
0: لا شكرا صدق.
1: طيب هذا الشيء غالبا على المدى الطويل بيعمل أو بيكون هذا الشعور هو مقرون بالخوف أو الرفض، يعني بيصير الشخص بيخاف من أي تصرف ممكن يعمله، بيخاف من فكرة الرفض من قبل الآخرين. فأنا كيف بدي من البداية أحاول خفف هذا الشعور مشان ما أوصل لهي المرحلة اللي أنا بحس انه صعب يطلع منها الشخص؟
2: اكيد صعب. اذا بدنا نرجع لمثال المدير، خاف انا اتقلع من شغله اذا ما قمت بالمهام، حتى لو تراكمت عليا بدك تقوم بالمهام، تقوم بالمهام. والمدير شو او اي شخص عنده بزنس ما معين عم يطلب من شخص ما مهمه، هو دائما عم يلبي له اياها، ما انه عرفان كيف مرق فيها، كيف نفذها. فهو بشو بصير؟ بصير تصاعده، بيطلب منه مهام اكثر، هو بصير بلبيه دائما. فليه بخوف من الرفض؟ لا، قوم اتقلع، يقوم اتقيم بطريقة خاطئة، لا يقوم يقول لي اني انا موظف سيء هذا الشهر، مع انه هو عم يقوم فيها باداء كتير كواليتي جيدي عالي، بس هو دائما على خوف انه يتخلص منها. ما انا بالشيء السهل، لانه هو اساسا يمكن ما يكون على وعي كافي بانه هو عنده المشكلة.
1: طيب رسالة للمدير يقوله خفف على الموظفين.
2: خفف على الموظف.
0: طيب اذا نحن بدنا ننتبه على حالنا بقى، ويمكن احيانا كثير نحن بنكون واقعين بهالدوامه ومو حاسين على حالنا، فاذا نحن بدنا ننتبه وتعطينا اشارات بتدل على انه نحن عم نبالغ بارضاء الاخرين، شو بتقولي؟
2: موضوع الاشارات جدا كبير. اذا بدي احكي فيه كعلاج معرفي سلوكي، في نموذج سموه بلو موديل، النموذج الازرق. كلمه بلو اختصروها بانه كل حرف من كلمه بلو يدل على دلاله معينه اقدر انا اعرف فيها. البي بلومينج اللوم، دائما عنده لوم ذاتي بانه يا ترى انا ما قمت فيها، انا ما عملت هاي المهمه بشكل صحيح، معقوله هو رضيان عني؟ اللام بتدل على اللوكينج، انا اطلع، بيطلع دائما على الجانب السلبي، جانب معين، بيكون عنده جانب إيجابي وجانب سلبي، إنه برافو عليك أنت قدمت مهمة كتير منيحة، ولكن هو بينسى المنيحة وبركز على ولكن. اليو بتدل على أنا unhappy cases، إنه أنا عندي أفكار سلبية دائما متوقعة، دائما عندي فكر سلبي بإنه هلأ إذا قمت بهيك رح أحصل على هيك، يعني في عنده overthinking سلبي. وبالأخير قالوا لي بأنه بيكون حتى عنده overly negative thoughts، بيكون عنده أفكار مبالغ فيها بأفكاره السلبية، الحياة تعيسة، أنا ماني جيد، كل شيء رح أمرق فيه ما رح يكون منيح. فهو دائما بدوامة السلب، بدوامة اللوم، بدوامة عدم الإرضاء نفسه والآخرين. فهي الدلالات بدلنا أنه هذا الشخص عنده هاي العقدة. فأنا بدي بلش لما حددهم كعلاج معرفة السلوكي، بلش بقى علاجه كمان من خلال علاج المعرفة السلوكي، بإني أنا حدد مشاعره، شو شعورك بهي اللحظة، حدد سلوكياته والأفكار، لأنه كلها مرتبطة ببعضها.
1: حلو كتير. طيب أنا حقلك معلومة حتقلي إيه أو لا، وبناء عليها بدي أسألك سؤال، شو
2: يلا أوكي
1: معقد شوي. نحن دائما يقال إنه نحن أي حدا بنرضي، ما بحس دائما تزبط، بس إنه يعني معظم الأشخاص اللي بنرضيهم بيكون تقديره لإلنا أقل، صح ولا غلط؟
2: صح.
1: حلو كتير. طيب هلا بيسألك سؤال تاني. كشخص لطيف هو بيتصرف بلطف مع الآخرين باللاوعي، كيف أنا فيني يعني ضل بهي الشخصية اللي أنا يمكن شايفها صح، ولكن بدون ما أفقد نفسي قدام الآخرين؟
2: تمام. شقين وكتير كبار. الشق الأول إذا بدي أحكي عنه، عن الشخص اللي دائما يعطي وبصير بيطلع هيك على حاله بأنه ما في تقدير، ليه هو عم يعطي؟ إذا بدنا نشيل هلأ بقى، ما بقى بدنا نحكي عن مدير، بدنا نحكي عن الموظف اللي دائما بجيب قهوة، هو مبادر، بادر أول مرة، صار يجيب مرة اثنتين ثلاثة، ثالث مرة بيقولوا له وين القهوة؟ بتصير مهمة من مهامه، لأنه صح. هو دائما عم يقوم فيه.
1: والله نحن جماعة صباح سوري ما فهمنا بزماناتي، جبت لهم قهوة ومعت هيك مرة واحدة.
2: مرة واحدة.
0: بالغصب بالأجبار كمان.
2: فدائما أيام بنقوم بمهام وبعدين نحاسب عليها، ليه؟ ما حطيت حدود. فبصير المقدر واجب عليك. ليه؟ لأنه نمحت حدودك، وأول ما بتبلش تنمحى حدودك شو بصير هون؟ بصير بطالبوك بهذا الشيء للأسف. فلازم أنا حط حدود واضحة. بالنسبة لشق سؤالك الثاني، لما خبرتني على أنه أني أنا أكون عم برضي الآخرين ولكن حس بمشاعر إيجابية،
1: كل لطيف بشكل طبيعي بدون ما أفقد نفسي،
2: تمام ضع حدود. اثنين، اني انا لما بدي احط حدود، الحدود هي ما شيء تنفيذي، يعني حتى انا هون موجودي ما لاعطيك حلول جاهزه، وانما انك انت تدرك من الداخل بانه انت لازم توضع حدود. لما تدرك بتبلش تنفذ، بحط حدود انه خلص انا لازم عن جد هذا الشيء عم يستنزفني، حدد شو الاشياء اللي عم تستنزفك. قول لا، تعلم ان تقول لا. قديش صعبه. واهم شيء ما يكون هذا الشيء على اساس صحتي الجسديه والنفسيه. قديش في امهات بيقوموا بطاقه مضاعفه فقط لارضاء اولادهم وازواجهم. فكتير مهم اني انا احدد اولوياتي، نوم، شراب، رياضه. عم نام واشرب واعمل رياضه، وبعدها ممكن انا املك بهذا الشيء. بتقدر تعطيني وقت بس لحتى افكر اذا عندي الوقت الكافي لاملك بهي المهمه؟ هذه جملة. ماما سواني شوي، أنا رح أقوم لف لك سندويشي، بس تعطيني وقت لخلص البين إيدية. ما أني أنا يا الله بنتي طلبت سندويشي أنا هلأ لازم أملاياها. لا ماما ممكن. فأنا دايما استأذن، حط حدود، كون مرتاحة. الموضوع هو سهل ولكن صعب بنفس الوقت،
0: بده تمرين. سريعا سريعا جدا، أنا بعتذر المنتج بس في سؤال خطر عبالي وبدي أسأله. ختاما بالعلاقات الزوجية أو العلاقات العاطفية أو أي علاقة بين اثنين، وقت الشخص يدلل ماشي، فبصير يدلل كتير وطول الوقت دلال واهتمام وهدايا وهيك، بصير الشخص المقابل بعد فترة معينة بحس إنه هذا الشيء طبيعي وهذا الشيء اللي أصلاً لازم طول الوقت إنه يعمله، وقت يأثر شوي بيقول أي وينه، ليش هيك، ليش أنت تغيرت. هو ما تغير، هو بس يعني هو أسلوبه حلو هيك، بس ما عاد فيها الهدايا الزايدة، ما عاد فيها يعني هالاهتمام تبع كل يوم ورد وكل يوم كذا. فهي الحالة نحن كيف نتصرف معه؟
2: رح جاوبك جواب غريب. الشريك الصح رح يشوف شريكه أنه عم يقوم بأشياء مبالغ فيها، وعم تكون على حساب صحته، بيكون مبين الشخص اللي قدامنا. فلما بتلاقي هذا الشخص أنت واقفيه لشريك حياتك، ما تحاولي دائما أنك أنت تستنزفي طاقته أنه هو قدم لك مرة فقدر يقدم لك عشرة. فشريكك الصح هو اللي بيعرف بأنك أنت عم عندك هاي العقدة ويساعدك أنك أنت تتخلص.
0: شكرا على الجواب الجميل زينة. يعني جميل مثلك صراحة. نورت صباح سوريا، وشكرا على هالمعلومات.
1: شكرا يا زينة.
2: هلا هلا.
0: بالنهاية مشاهدينا، الطيبة مضعف،
1: ولكن لازم يكون في حدود،
0: لأنه إرضاء الجميع مستحيل
1: وإرضاء نفسك ضرورة. فاصل صغير وراجعين بفقرة الدراما، لا تروحوا لبعيد.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: صباح الخير من جديد مشاهدينا. ملف الفنان اللبناني فضل شاكر رجع يتصدر المشهد من جديد
7: بعد الحكم الأخير يلي صدر بحقه، يلي فتح باب نقاش واسع حول قضيته
6: بين القضاء والفن وبين التعاطف والجدل.
7: القصة بعدها مستمرة من سنوات، وكل تطور فيها بيرجع يطرح نفس السؤال.
6: فهل ممكن نشهد نهاية قريبة لهالملف؟
7: ولا لسه الطريق طويل؟
6: لنحكي أكثر بكل هاي التفاصيل
7: بدنا نرحب بضيفنا الصحفي الفني ربيع فران. يسعد صباحك يا رب، عم تسمعنا؟
6: صباحك.
8: صباح النور لكم ولسوريا الحلوة.
7: يا أهلين فيك.
6: وسهلاً.
7: خلينا نبدأ من الأساس ومن البداية. شو الحكم يلي صدر مؤخراً بحق الفنان فضل شاكر؟
8: يعني كما كان متوقعاً، هو صدر حكم براءة في قضية تعتبر يعني قياساً إلى الملفات العالقة في المحكمة العسكرية التي تقاضي أو تحاكم فضل شاكر. اليوم هو قضية يعني صغيرة جداً، هي اتهام فضل بمحاولة قتل أحد أفراد سرايا المقاومة. القضية عمرها تقريباً ما لا يقل عن 12 عاماً، وصاحب القضية أو اللي هو هلال حمود الذي اتهم فضل شاكر بمحاولة قتله ورفع عليه دعوة، كان قد تنازل قبل سنوات عن هذه القضية. فمسار المحكمة طبعاً أخذ هذا الوقت، بس لأنه فضل شاكر سلم حاله بأكتوبر الماضي، وبس ما يسلم حاله تعاد فتح الملفات من أول وجديد، يعني مثل ما بنعرف، لأنه كان غايب عن المحاكمات أو متواري عن القضاء حوالي 13 عاماً. فإعادة فتح هذا الملف أخذ 8 أشهر لطلع قضاء بحكم براءة على فضل شاكر أمس من قرار المحكمة المدنية في بيروت، محكمة الجنايات المدنية في بيروت. وهذه البراءة كانت متوقعة لفضل شاكر مثل باقي القضايا التي سوف تنظر بها المحكمة العسكرية في 26 من أيار مايو الحالي.
6: طيب ربيع، إذا نحن بدنا نبسط هيك الصورة للمشاهدين، شو هي النقاط الأساسية اللي كانت موجودة وتغيرت بالحكم؟
8: هلا هو بمجرد ما يطلع حكم براءة عن هذه القضية، يعني هو مساعد جدا، مساعد جدا للقضايا المتبقية، وهي قضايا تحمل يعني ملفات كبيرة، منها الإرهاب، منها تنظيم شو اسمه فصيل عسكري، منها حيازة سلاح بدون تراخيص. كل هذه القضايا ستكون أمام محكمة العسكرية التي ستنظر بهذه الأحكام ابتداء من بهذه القضايا عفوا اتهام ابتداء من 26 مايو الحالي كما قلت سابقا، وينتظر ان يعني ان تاخذ المحكمة العسكرية بالتحقيقات التي اجريت مع فضل شاكر منذ 8 اشهر الى اليوم ليصار الى اطلاق او اصدار الاحكام، كما نحن نتوقع انها ستكون أحكام كمان يعني براءة من كل القضايا المنسوبة لفضل شاكر، لأنه تبين خلال التحقيقات التي جرت منذ 8 أشهر إلى اليوم، منذ أكتوبر الماضي إلى اليوم، بأن فضل شاكر لم يكن ضمن هذه القضايا ولم يشارك في معركة عبرة 2013 التي كانت بين فصيل الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني.
7: تمام. طيب هلأ بين السياسة والفن برأيك قديش ممكن هذا القرار يفتح باب لانفراج بالقضية؟
8: أكيد. هلا يعني أنا باعتقادي أو بدراستي للقضية، يعني متابعة القضية من 15 عاما، يعني قبل أن يعني يدخل فضل، وهو صديق شخصي فضل لإلي، أنا متابع هذه القضية. أنا بقول إنه يعني بتاخذ بعد بحسب السنوات والمدة الزمنية اللي أخذها فضل شاكر من خلال توقيفه، والسنة السجنية بلبنان صارت 6 أشهر، يعني عدل القانون وصارت 6 أشهر مش 9 أشهر. فالحكم سيخفف لاحقا بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية اللي يصار إلى 2 شهر، يعني أنا أمام فضل شاكر ماكسيموم 3 أشهر للخروج إلى الفضاء أو للخروج إلى الحرية.
6: أوكي. هل في سيناريوهات أخرى تتعلق بقضية الفنان فضل شاكر ممكن تصير بالفترة القادمة أو لا؟ نحن خلال 3 أشهر إن شاء الله حيكون في إفراج كامل للفنان فضل شاكر، حسب طبعا اطلاعك على القضية.
8: بحكم الوقت الزمني، يعني بحكم الزمن، وبحكم ستنظر المحكمة العسكرية والمحاكم الأخرى في الوقت الذي استغرقه التحقيقات وتوقيف فضل شاكر في وزارة الدفاع، وسيصار إلى شملها ضمن قرار البراءة أو الإفراج عنه لاحقاً.
7: تمام. طب هلأ خلينا نطلع شوي من الإطار القانوني، كيف عم بيعيش فضل شاكر اليوم داخل السجن بوزارة الدفاع؟
8: فضل شاكر مثل ما هو معروف ومثل ما أنا صرحته دائماً، هو ليس في السجن، هو في وزارة الدفاع اللبنانية، يقضي أيام توقيفه أو أيام التحقيقات أو أيام القضايا التي هو متهم بها في غرفة جيدة بزرو بس 2 شخصين، وهو طبعا لأنه عنده يعني مريض شوي يعني تؤمن له الأدوية داخل غرفته في وزارة الدفاع، ويعامل بحسب ما يعني ما نمي إلينا معاملة جيدة، ويقضي يومه يعني منتظرا الفرج وقرارات المحكمة. ولكن هو بالأمس تحديدا بعد صدور أول حكم بالبراءة على فضل شاكر، ونقول أول حكم لأنه باقي بعض القضايا مثل ما أسلفنا سابقا، هو سعيد جدا لأنه كان ينتظر قرار براءة، ولأول مرة أنا أقوله عبر سوريا 2 أنه فضل شاكر ما خضع أبدا قضيته لأي ضغط سياسي مثل ما كان متعارف عليه في لبنان، بأن جميع القضايا التي السياسية أو العسكرية التي يعني تتعاطى بها المحاكم كانت عرضة لتدخل سياسي. فضل شاكر كان سعيدا جدا أمس بأن لا تدخل سياسي في قضيته التي صدر منها براءة، وهو ينتظر من باقي الأحكام براءة، وقالها قبلا في قاعة المحكمة، قال أنا ما بدي عفو، أنا بدي براءة.
6: حلو كتير.
8: نرجع كمان لقبل 14 عاماً عندما يعني قيل لفضل شاكر أنه تستطيع أن تهرب من محل مكان بمخيم عن الحلوة، فقال لهم أبداً أنا إذا بهرب بقول عن نفسي أنه أنا مدان، وأنا لست مداناً في هذه القضايا جميعاً. عرفت؟ فهو سعيد جداً بقرار أو حكم البراءة الذي صدر أمس، وينتظر ما ستترتب عليه أحكام المحكمة العسكرية قريبة.
6: تمام، كثير حلو. بعيداً شوي عن مبالغات السوشيال ميديا، صار في كثير كلام أنه هو كثير منهار صحياً ووضعه كثير صعب، فممكن تحكي لنا أكثر يعني كيف وضعه الصحي بشكل عام؟
8: لا، وضع الصحي منيح، يعني كلنا بنعرف وفضل

0: كتير بيلاقمه، فهو بس يعني هيدي الشغلة الوحيدة اللي بتأثر على صحته وعلى نفسيته طبعا، لأنه هو بوضع مسجون بفعل التهم التي يعني يعانيها منذ 13 عاما. فالأدوية طالما تؤمن له فهو في صحة جيدة، ومبارح أكيد حيصير أحسن نفسيا، لأنه التطور اللي صار امبارح بالحكم حيكون لصالحه نفسيا
1: وصحيا.
0: وفعليا على الأرض، فيما يؤمن براءته الكاملة فيما بعد.
2: إن شاء الله. طب ربيع، خبرتنا إنه في شيء جديد رح تكشفه لأول مرة معنا، خبرنا كواليس هالسكوب.
0: أنا في كواليس فنية، وإن شاء الله يا رب، هو تحضير لأغنية جديدة بين فضل شاكر والشاعرة جمانة جمال اللي عملت له غنية آخر غنية اللي ضربت، عم بنسى كتير أنا، سحاك الشوق.
1: سحاك الشوق.
0: سحاك الشوق، فهو في تعاون فني قريب حيكون مفاجأة، وأنا هذا لأول مرة بقوله عن أغنية ستصدر خلال الفترة القريبة المقبلة،
2: تعطينا
0: هي من
2: اسمها؟
0: كلمات وألحان. لا والله يعني ما عندي الاسم تحديدا، بس أنا عرفت إنه هيدي القصة، وهذا الشيء بيطمن كثير إنه فضل شاكر يستعد لعودة فنية يعني تتناسب مع جمهوره اللي هو يقدر بالملايين في جميع أنحاء العالم العربي. يعني بس نحن امبارح بس نشوف التهاني واللي صار على المواقع البديلة تجاه أول حكم براءة لفضل شاكر، فمنقول إنه إن شاء الله بتكون العودة الفنية على قدر محبة وطيبة وتفاعل وتعاطف هذا الجمهور الكبير الذي يعني لم يحظى به عدد كبير من الفنانين في العالم العربي.
1: بس ترجع تقلنا بعد إذنك شو كلمات وألحان مين؟
0: جمانة جمال. جمانة جمال هي اللي عملت له آخر 3 أغاني، واللي
1: أوكي.
0: ضربوا الأرض البحر وسحاق الشوق، وقبلها كمان كان
1: إذنك
0: في
1: عفرائي.
0: أغنية إلا وأنا معاك. إلا وأنا معاه
2: كيف عم يتم
0: يعني،
2: تسجيله بهيك ظروف؟
0: يعني هو كان مسجل، كان عامل استوديو بمخيم عن الحلوة، هذا منه سر أنا عم زيعه لأول مرة. هو كان عامل استوديو متواضع جدا، وكان التوزيع الموسيقي عم يجي من القاهرة، كان في يعني أصدقاء فضل شاكر من ملحنين ومن شعراء ومن غيره، كانوا ومن موزعين تحديدا، كانوا عم بيقوموا بمهام بتتناسب، كان يسجل صوته بلبنان ويذهب الصوت عبر الانترنت إلى القاهرة ليتم يعني جمع الأغنية وإصدارها.
2: الكاتب الصحفي ربيع فران، شكرا على هالمعلومات، وأكيد منتظرين
0: شكرا.
2: الأخبار الحلوة، ونورت صباح سوريا. شكرا لك.
0: شكرا لسوريا. شكرا، تضلوا بخير. مرسي. شكرا.
1: يا أهلا وسهلا
2: مشاهدينا، فاصل ومنرجع على هديل وكلام ميديا، خليكم معنا.
3: ما حدا بمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
4: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
3: أوصيكم لا.
4: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
3: أما من ناحية دعوات الاستقلال، يعني هون أو هون فين يعذروني أنا كسوري؟ صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وكالعادة من الصباح على هديل. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: صباح الخير منى. صباح الخير عمار.
0: أهلا وسهلا.
2: شو كون اليوم؟
0: شو عنا اليوم؟
2: فارق اليوم الجو صراحة، فجايين هيك نفسية جديدة
1: كأنه
0: حاول تمهد على شيء.
2: لا الطقس برا قصدي، هيك الطقس مر يومين كان كتير سيء.
0: هو يقال انه يعني اول امبارح كان اخر نهار هيك في برد وهواء وهيك، وقلنا لازم نستقبل الصيف بكل حرارة.
1: نتمنى ايام مشمسة مليئة بالدفء.
0: اي والله عن جد.
2: معناها بحب لكم انا لانه نفسيتي بتتغير على الطقس، فقد ايه بحكي كنت بالبرد؟ اضربهم بثلاثة.
0: خلينا نرجع على الشتاء برأيي.
2: هروح انا وياكم اليوم بفقرة كلام ميديا لمجموعة ترندات يعني شغلت السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة. بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. خبرنا الأول لليوم من سوريا، وتحديدا من العاصمة دمشق، يلي عم نشوف فيها كتير من المواقف الإنسانية اللافتة من رجال الشرطة. بآخر الفيديوهات المتداولة عبر السوشيال ميديا عم نشوف فيديو لشرطي مرور عم يساعد مرأة طلبت أنينة مي حتى تروي عطشها. شرطي كان كفو بالرغم من صعوبة عمله، تابع وضع المرأة للأخير حتى يطمن عليها وعلى صحتها. فخلونا سوا نتابع هالفيديو ونرجع لكم.
3: سبحان الله، الشرطة يعني بكرة تحسوا من الشعب ليكم ختيارة اجيت وقفت بدها أنينة مي عطشانة من الشوب، مباشرة أعطاها أنينة المي وخسرت ومسحت وجهها. والله بالشام بتحس حالك إنك من الإمارات، نظافة وجمال، هوية بصرية، سيارات حديثة، شرطة بآخر رتابة والنظافة، معاملة ولا ألطف. والله سبحان الله كنا نحلم بسوريا، وهي سوريا الحمد لله رب العالمين عم يتحقق حلمنا شوي شوي.
2: دائما أكيد الإنسانية ما بتتجزأ مهما كان العمل الشخص، وهي المواقف أكيد بتخلينا فخورين نحن برجال الشرطة أو حتى أي إنسان بيقدم مساعدة لحدا محتاج.
0: أنا بصراحة يعني صادفت أكثر من مشهد كانت الشرطة عم تساعد الأشخاص كبار السن أو لا، هذا الشيء فعلا بحس بالفخر. أخيرا الحمد لله صار في عنا شرطة تحاول قدر الإمكان يعني تساعد العالم اللي بالشارع، حتى تساعد السيارات اللي مرة في حال كان فيها مشكلة. يعني
2: أكيد.
0: فخورين
2: عنجد. وبالنهاية هذا مو أول فيديو يعني لمواقف أكيد. إنسانية نحن بنشوفها من رجال الشرطة، بالعكس هي من سلسلة فيديوهات الحمد لله نحن صرنا نشوفها. وأكيد كمان كون نحن عم نسلط الضوء على يعني إنسانية رجال الشرطة، فكمان نحن بدورنا أكيد بنوجه لهم تحية، ولازم دائما نتشكرهم ونكون نحن كمان إيد عون لإلهم.
0: صحيح.
2: كملي معكم أخباري لليوم، وبخبرنا الثاني رايحين لحمص العادية يلي عم نشوف فيها مواقف إنسانية، بس هالمرة من شعب الطيب. داول رواد السوشيال ميديا فيديو لشاب تعرض لحادث مرور وهو عم ينقل مبلغ من الأموال على الموتور، وللأسف المصاري انتشرت بالشارع، ولكن أمانة الشعب السوري كانت أقوى من الحادث. لنشوف العديد من الأشخاص اللي عم يساعدوا للشاب حتى يلم المصاري وما يروح منهم ولا نص فرنك، فسوا منتابع هالفيديو.
4: والله أمانة الشعب السوري تدرس.

0: يعني اليوم هيك الأخبار أغلبها إنسانية.
1: هيك شايفين.
2: الحمد لله.
0: أكيد يعني هيك نماذج نحن لازم نكون فخورين فيها وناخذها قدوة لإلنا. بالنهاية أكيد أهم شيء نتميز فيه هو أمانتنا.
1: يعني هديل نحن بلد طالعة من ثورة 14 سنة، فيعني بصراحة أنا كتير مبسوطة أني أنا عم شوف هيك مشاهدات للأمانة، لأنه هيك فيديوهات، لأنه يعني بالنهاية البلد بدها شعبها يكون هيك حتى تعمر.
0: أكيد أكيد
1: أكيد برافو
0: فعلا. أكيد وكمان أتبقى. نرجع من وجه لهم تحية ونقولهم كمان أنه فخورين فيك لهذا الشاب. أكيد حتابع معكم كلام ميديا لليوم بخبرنا الثالث، رايحين للفنانة هيفا وهبي يلي عم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. فحفلة الأخير بمصر وبعد التفاعل الكبير مع حفلة واستقبالها بالورود من المحبين، شاركت فيديو عبر منصاتها على التواصل الاجتماعي وقالت فيه قد إيه كنت مشتاقة لمصر لجمهوري المصري الغالي، مبسوطة أني رجعت وشفت حبكم وطاقتكم الحلوة، فدائما مصر إلى مكانة خاصة بقلبي. وسوا منشوف هالفيديو.

وطبعا حفلات هيفا وهبي ما بتخلى من المواقف الحلوه والمهضومه، فاحد هي المواقف انه هيفا وهبي فاجأت الكل وهي عم تحمل طفله رضيعه على المسرح اثناء حفله بمصر، ورح نتابع هالفيديو سوا.

0: بغض النظر على عفوية وهضامة هيفا وهبي اللي دائم هيك والجو اللي بتعمله، الحفل الأخير بمصر عمل انتقاد كتير واسع من قبل الجمهور تحديداً المصري بعد وفاة هاني شاكر. كان في ناس كتير عم يطالبوا بإلغاء هاي الحفل أو تأجيلها احتراماً لروح الفنان. بالإضافة لهيك يعني الموضوع ما وقف هون، ما وقف بس عند الجمهور المصري، وقف كمان عند فيني أقول التربويين أو الأشخاص المسؤولين أو مدربي التربية، لأنه كانوا عم ينتقدوا فكرة أنه طفلة موجودة بالمسرح وبهيك أجواء صاخبة. يعني بصراحة حفل أثار الجدل.
1: إيه للأمانة يعني أنا كمان ما برجح أنه أطفال صغار بهذا العمر يعني بيبي أنه يكون موجود بهيك حفل، فأنا كمان ضد. بس يعني بالنسبة للورد اللي إجاها وللهيك أنا بحس عمار هو اللي بعته
0: أنه التوب فان عمار.
1: التوب فان
0: هلا هو بنرجع بنقول اكيد هضامتها وروحها الحلوه غطت على كل الانتقادات. وبخبرنا الرابع بدنا نثبت انه الشاي دائما هو يلي بيفوز بعد وجبات الاكل الثقيله والدسمه. داول رواد السوشيال ميديا فيديو طريف لقط الظاهر انه متقل بالعشاء وما كان في قدامه طريقه تنقذ من الموقف غير كاسه شاي خمير مرتبه. القط كان عم يشرب الشاي بكل رواق حتى يعدل المود تبعه. سوا بنشوف شو هالفيديو.

0: يعني هيدا تاني فيديو هيك مخصوص لإلك. يعني بعد فيديو هاي فوهبي لأنه أنت كتير من التوب فان تبعها. هلا كاست الشاي أنت عندك أساس.
1: بس فظيع فظيع صح وأنا.
0: كتير عم نشوف هيك فيديوهات لطيفة للحيوانات الأليفة اللي بتكون موجودة بالبيوت، بس يعني كتير غريب فكرة إنه حاطط كاسة الشاي وعم تمخمخ عليها.
2: إيه هو سبحان الله بتطبع بطباع
1: أهل البيت،
2: فمشان هيك يمكن
0: يمكن. هتابع معكم كمان أخبارنا لليوم. إذا بدك تتزوج ومانك متأكد إنه سيارتك مستحيل تتعطل أو يخرب فيها شيء، فإياك إياك إنك تخطي هالخطوة لأنه الثمن حيكون غالي. داول رواد السوشيال ميديا فيديو لعروسين من نيجيريا عم يتخانقوا بنص الشارع وهن بكامل أناقتهم ولباسهم الحلو. سبب إنه العروس رفضت تكمل الزفة لأنه العريس كذب عليها وقال لها كل شيء جاهز والسيارة على 24. فخلونا نتابع سوا شو صار.

0: وهن رايحين على العرس، فجاه تعطلت السياره بنص الطريق، فالعروس ما هان عليها وقامت دقته قتله بنص الشارع.
1: والله ابدا ما هان عليها.
0: انه شو السياره تعطلت بزفتها؟ لا بنضرب العريس معنا هيك
1: قصدي. شو هذا ما شاء الله؟
2: عصبت
1: شو هالعروس ما شاء الله.
2: هلا طيب عمار
1: معي بس ما شاء الله شو حكيت.
0: هلا انا بصراحه كان بتمنى انه الا يعني الله يهنيكم، بس بظن ما كملوا العرس. بظن
1: ما بعد العمل يمكن
2: بظن هي وقت تجيك الاشارات باخر لحظه.
0: عن جد اي ريد فلاجز
1: عن جد.
0: هتابع معكم كمان فقرتنا بخبرنا الاخير، من روح للقرار يلي صدر من وزاره السياحه بسوريا ويلي بيتضمن تعديلات حاسمه على اليه التقديم من المطاعم بسوريا. قرار بيحظر على منشآت الإطعام السياحية تقديم أي من الخدمات غير المطلوبة من الزبون، مثل فتح طاولة بأنينة مي أو المناديل الورقية، وفي حال صار هذا الشيء حيكون في مخالفة بإغلاق المنشأة. ردود على هذا القرار كانت كتيرة، ومن أبرزها رد الرحال السوري ياسر دلعب يلي سبق وعبر عن استياءه من هذا الموضوع، فخلونا سوا تابع شو قال ياسر.
3: الآن قرار رسمي وحاسم من وزارة السياحة، ممنوع أي مطعم يحط فتح طاولة أو يحط أي شيء أنت مطالبه.
4: وين كنا ينسمع صوتنا ويتخذ قرار حاسم وجاد ويتنفذ مباشرة ويحمي المواطن من الاستغلال؟ هذه خطوة جريئة جدا من وزارة السياحة. الحمد لله الحمد لله اللي أنا عم بعيش هاي اللحظات السعيدة. أنا كثير كثير كثير متفائل، أنا في أعلى درجات التفاؤل، القادم أجمل لسوريا بإذن.
0: يعني توضيحا للقرار، صار اذا بدك تروحي على كافيه فيك تطلبي فنجان القهوه، بس بتدفعي حق فنجان القهوه بدون ما ينزلوا لك مي ومحارم وتدفعي حقه.
1: صحيح.
0: وهذا القرار على فكره لقى تفاعل كثير كبير من الناس،
1: كثير كبير على السوشيال.
0: كثير الناس كمان يعني تحبت كثير هذا القرار صراحه، لانه احيانا عم تكون الضريبه وفتح الطاوله
2: صح
0: اغلى من من اوردرك نفسه،
2: فنجان القهوه
0: طلب نفسه
2: صح.
1: انا في كثير اشخاص فكر كان يعني هيك بالحديث بضلوا بيشكوا انه لا شو هالتعامل، هي مالها صحيحه مالها كذا.
0: صحيح
1: فعلا فعلا حرفيا. فلهيك هذا قرار كان جدا جيد، وعن جد له اقبال واسع على السوشيال ميديا. انا بحسب امبارح
2: يعني حتى كنا عم نحكي هلا يعني قبل الهواء انه كثير من المطاعم بيفتحوا الطاولة كمان بياخذوا مثل التسالي تبع رمضان،
0: تسالي رمضان
2: او بتكوني قاعدة بينزلوا لك تسالي انت مالك طالبتيها بياخذوا حقها، فكمان ما بصير.
0: صحيح ما بصير. ومثل ما قلت لكم هذا من القرارات اللي كانت هيك يعني مفرحة للسوريين، وإن شاء الله كمان نشوف قرارات هيك لمصلحة المواطن على طول
2: إن شاء الله. شكرا
1: سوريا جنة.
0: شكرا. أنا لهون كون خلصت فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد، واستنوني بكرة.
1: شكرا يا هديل. مشاهدينا فاصل وراجعين حتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبيت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد بزاوية خضراء. أحياناً أبسط التفاصيل حوالينا هي اللي بتأثر على راحتنا بالبيت.
1: ومن هالتفاصيل يا منى النباتات اللي صار جزء من يومنا حتى لو ما انتبهنا.
0: ومن بين هالنباتات في واحد موجود بكل بيت تقريباً.
1: نبات الدادة، شكله المألوف وحضوره الهادي.
0: وكمان في نبات المارغريت، بس الحقيقة مو دايماً منعرف نتعامل معهم بالطريقة الصحيحة.
1: تفاصيل صغيرة مثل الضوء أو المي ممكن تفرق كتير بحياته.
0: لحتى نفهم أكثر كيف نعتني فيهم بطريقة سهلة،
1: أكيد رح نرحب بضيفتنا المهندسة الزراعية آلاء نصر اللي صارت معنا بستة صباح سوريا. صباح الخير.
0: صباح الخير ونور صباح
2: سوريا. يا أهلا
1: وسهلاً معك. وقت للزراعة والحصاد والمي بدك إياه.
2: اليوم عم نحكي عن نباتين هن نحل مشكلة كل بيت.
0: بس أنا آلاء يعني كثير عندي هيك تساؤل، ليش اسمه الدادة؟
2: اسمه الدادة. هلا هو الدادة مو الاسم اللي نحن بدنا نعرف ليش اسمه دادة، اسمه نبات الغير صبور.
0: الغير
2: هذا صبور، هذا الاسم لازم تسأليني ليش الغير صبور. أما ليش الدادة؟ يمكن لأنه كان فيه ببو حبوا يسموه عليه.
0: هيك يعني هو مو دلع.
2: لا مو دلع.
0: ما له اسم اصلا.
2: لا ما له اسم، هو تابع لاسم عالم ولهيك تسمى الدادة. اما الغير صبور اساليني ليش اسمه الغير صبور؟
0: هات لنشوف ليش.
2: لانه هذا النبات بعد ما تعقد الزهره بتعطينا بذر، هذا البذر ما بيصبر انه يضل على الزهره، فورا بيفجر وبصير باي مكان. فهي الفكره حتى تسمى غير صبور. فهذا السؤال لازم يكون
1: اوكي
2: تمام. هلا اليوم عندنا نحن نبات الدادة وعندنا نبات المارغريت. كل انسان يعني كل حدا بحب يكون عنده زريعه بالبيت بيقول لك انا بحب اخذ زريعه كثير مزيره، انا بحب تكون خضراء. بس انا في عندي مشكله انه انا بروح بشتري النبات من المشتل بموت عندي بالبيت،
0: صح؟
2: بجيب نبات من المشتل ببطل عندي نهائيا يزهر. الحل اليوم بالمارغريت والدادة، لانه ازهارهم كثير سخي، كميه ازهار كثير كبيره. اول ما يصير عندك بالبيت رح يعطيكي كميه ازهار كثير كبيره، وعلى فكره العنايات كتير بسيطة جدا، فكتير حلو يكون بكل بيت الدادة أو المارغريت. على فكرة الاحتياجات مختلفة كتير بين هون وهون، احتياجاتنا مختلفة كتير. هذا النبات نبات الدادة هو من النباتات فينا نقول الشبه ظليلة، يعني أنا بحطه مكان داخلي، في إذا كان عندي واجهة بالبيت وحلوة فيني أحطه كمعلقات جوات البيت.
0: فهو ما له نبات خارجي.
2: فينا خارجي وفينا داخلي.
0: فينا
2: في حال داخلي مثل ما قلت لك إذا في واجهة. في حال خارجي هو نبات صيفي بامتياز، ممكن يكون صيفي، ممكن يكون معمر. طبعا اذا عرفت انا كيف اتعامل معه
0: تمام.
2: فانا اذا بدي احطه برا ففيني احطه بمساحه كثير كبيره قدام شركه، قدام منتزه، مدخل بيتي كمغطي للتربه، بس بشرط انه ما يكون نهائيا عندي شمس عليه. مجرد ما صار عندي شمس فهو رح يتحسس ويموت فورا. تمام.
0: فبدي فيه انا طول الوقت،
2: بدي فيه يعني هذا النبات نهائيا ما تحطوا له شمس.
0: تمام.
2: خلص حطوه بمكان اضاءته عاليه من دون ما تكون في اشعه شمس مباشره.
0: أوكي.
2: ممكن شمس الصباح تمشي معه. بالنسبه للمارغريت فهو هذا النبات انت رح تتفاجئي خلال اسبوعين او اكثر او شهر مثلا حيصير طوله متر ونص، حيكون هيك بشكل مظلة وكمية إزهار كتير كثيفة بدون أي شيء بشكل كتير سهل. بس الفرق أنه هون منحب الشمس القوية.
0: فهو ما له محتاج عناية وما له محتاج وقت كتير، بس هو محتاج شوية شمس.
2: نبات بيحب الإهمال جدا. الدادة شوي هيك دلوع، اسمه دادة. المارغريت مكان شمسه عالية، إضاءة قوية، كتير بيتحمل هاي الظروف. يكون بمنتصفات الطرق. أنا كتير ما بحب ليش منتصفات الطرق دائما فيها آقاف او دائما فيها نباتات بس خضراء. طب نحن فينا نبدلها بنباتات مزهرة تتحمل لعب الاطفال،
0: صح.
2: تتحمل
0: جو الطريق،
2: ما بدها عنايه كثير، بتزهر على. وطبعا المارغريت هو نبات معمر، يعني انا ما زرعته هلا ومات باخر الصيفيه، لا هو نبات على طول حيكون اخضر ورح يزهر لي من اول الصيف، من اول الربيع لاخر الخريف. فنبات المارغريت كثير حلو يكون منتصفات الطرق بمدخل بيتك. حلو يكون مدخل البيت في عندي مارغريت هون وهون، متر ونص بمتر ونص
0: مزينينه
2: والزهر كثير سخي، كميه الزهر كثير كبيره. انا مستحيل لاقي حدا يقول لي هذا النبات مو مزهر عندي. مستحيل.
0: طب لا بقى بدي تعلمينا يعني كيف نزرعه وكيف.
1: انت اخذتي علامه كامله بالزراعه، انا ما اخذت علامه كامله بالزراعه.
0: اي صح، تفضل.
2: تمام. هلا مثل العاده بدنا نفهم طبيعه النبات لحتى نكاثر، وفينا نكاثر المارغريت او فينا نكاثر الدادة. المارغريت فينا ناخذ اي عقله، اي عقله كانت بدك تطبق معي. اي عقله كانت، ممكن تكون 10 سنتي، 5 سنتي، 15 سنتي، انا ما عندي اي مشكله. اذا في براس زهره فانا بدي اشيلها نهائيا، صح؟ هيك المره الماضيه عملناها، بنشيل الزهره نهائيا. بترك الساق وبخفف قدر الامكان من الورق. اذا كانت العقله صغيره مثل ما قلت لكم هي رح تجذر، 15 سنتي انا ما عندي مشكله، 20 لا كثير تكتر. جرب.
1: أوكي.
2: اذا كانت العقله ما فيها زهره بيكون احسن. في شيء عقله ما فيها زهره؟
1: هي
2: لا، الساق السميكه. كل ما كانت الساق عريضه فهي
1: يعني
2: أحسن.
1: هي المفروض
0: عمار راحت اول علامه
1: هي
2: حاول امزاها لتحت هيك هيك، مزعها مزع هيك، هلا هاي هيك من مزعها هيك مزع.
1: اوكي
2: مزع ايوه
1: هيك يعني.
2: برافو.
1: وإيمة
2: من إيمة
0: عمار ماله صح.
2: برافو. بصراحه لما بتكون نبات مزهر ما بتسخي فيه. بنشيل الزهره.
1: طيب هلا انا بدي إيم هاي مو
2: بنشيل الزهره. تمام
1: اوكي
2: تمام. بنشفي الورق اللي تحت نهائيا.
1: هذا دي هذا دي هون
2: قدر الامكان بنشفي الورق اللي تحت وبنترك ورقتين فوق. بنشيله بنشيله بنشيله من اساسه.
0: عمار الوقت عم بيروح منك.
1: عم إيم
0: استعجل لو سمحت.
1: هيك
2: عم يروح لي ربع ساعه.
0: انا ما دخلني هو.
1: طيب هلا قلنا هدول
2: تمام ممتاز. تمام هلا هي الساق رح اجيب التراب. حيكون تراب خفيف، حيكون كومبوست او ترب رمل وتراب عادي مثل المره الماضيه. رح نغرسها ونكوم عليها.
1: بنعمل بنفتح شوي هيك.
2: برافو.
0: الا بما انك ذكرتي انه المارغريت بزهر كثير بسرعه وبيتكاثر بسرعه، وقت نحن نكون حاطينه بوعاء نحن امتى بنعرف انه نحن لازم نكبر الوعاء ونشيله منه؟
2: خديها قاعده عامه لاي نبات سواء المارغريت.
1: والله شلون
2: كثير ممتاز. برافو كثير. وهلا دور نصي، انت لازم تكون حفظتيه في الصي.
1: ايه بس كمل القاعده اللي كتبتها.
2: تمام فيه. بالنسبه لفكره امتى نحن نكبر الوعاء، هي المشكله اللي بيوقع فيها غالبيه الاشخاص. بيجيبوا لك نبات بيكون صغير بيكبروا لك اياه لحوض كثير كبير وبطل النبات يكبر. فانا هي المشكله كيف بدي اعرف؟ بمسك هذا الحوض الاساسي، في حال الجذور طلعت من تحت وتاكدت انه في جذور طالعه من تحت فانا لازم كبر الوعاء اكبر. بس الفكره انا ما بحمل من حوض صغير. شوفي هذا الحوض.
0: أي.
2: شوفي كميه الازهار والخضار اللي فيه. تخيل انه هذا الحوض الصغير هو عاطي كل الكثافه. فانا ما بمسك من هذا الحوض وبحط لك بحوض كثير كبير. بحاول كبر مقاس مقاس.
0: يعني هذا مثلا المقاس اللي بعده بيكون مناسب برايي.
2: ايه هذا كثير ممتاز. ايه كثير ممتاز.
0: ما صايرت عمار.
1: ايه بس بدي اعرف كيف عرفت. والله ما عرفت ازرع.
2: ايه كثير ممتاز. بنسقيها لحتى تنزل المي من تحت نهائيا.
0: لا تتشربها كلها.
2: لا تتشربها كلها
0: صح.
2: وبالنسبه للعقله
1: كيف اشتغلت هيك مثل السحر؟ ما بعرف صار صعب ما زبطت معي.
2: بالنسبه للعقله بنحاول نسقيها كل يوم. تمام لحتى نكون محافظين على الرطوبه تبعها لحتى تجزر. 15 يوم بتكون جزرت.
0: تمام أنا بعد ما تجزر قد ايه لازم نحن نسقيها؟
2: بس لحتى تجزر مثل المارغريت. ايه. حاول دوس التراب كل ما نشف انا اصقي.
0: هي
2: قاعدتنا العامه. لانه انا ما بحب كثير زيد الصقي عليه. بالنسبه لنبات الداده حيكون حساس شوي صغيره بالصقي. يعني انا المارغريت اذا صقيته كل يوم انا الداده حيكون عندي اياه حساس شوي صغيره. اذا زدت الصقي عليه رح يصير الورق تبعه كثير اصفر. اذا ما زدت الصقي عليه حتعطشي حيصير عندي فيه زبول.
0: فنحن مندوس التربه.
2: برافو كثير. مندوس التربه. فاذا هاد اخذ يومين لحتى ينصقى هاد رح يكون 3 ايام. كل 3 ايام مره تقريبا.
0: تمام.
2: بس انتوا لا تاخذوها قاعده عامه. يمكن يوم ازود يوم انقص حسب انت حاجتك وجوك المحيط.
0: تمام.
2: نبات الداده لحتى تعطيه ازهار كثير كثيف ام بي كي عالي الفوسفور.
0: هي هي السر الوحيد.
2: هي السر لاي نبات.
0: الاء نصري المهندسه الزراعيه بدنا نشكرك على كل هدول المعلومات وعلى الازهار الحلوه اللي دائما بتجيبي لنا اياهم. شكرا لك
1: جزيلا يا لاء. يعني مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من صباح سوريا. ان شاء الله رب هيك كنا خفف الظل عليكم، يعني سليناكم اعطيناكم معلومات مفيده وكبنا اخر الاخبار كالعاده. حابه تحكي شيء لسه؟
0: بنتمنى لكم بقيه نهار حلو برفقه الاهل والاصدقاء. بنتمنى انه تكونوا استمتعتوا معي انا وعمار والى اللقاء.
1: باي.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد توفي على إثره بعد غيبوبة لـ6 أسابيع.

أهلا بكم في الجولة. نبدأ بالعناوين. انتهاكات متواصلة، توغل للاحتلال في وادي الرقاد بريف درعا، وتحصينات إسرائيلية بالقنيطرة تلحق أضرارا واسعة بالأراضي الزراعية. في أول تعديل للتسعيرة بالدولار منذ نهاية العام الماضي، السورية للبترول ترفع أسعار المحروقات، وزيادة تتراوح بين 15 و30%. في تقريره السنوي للاستجابة عام 2025، صندوق سوريا الإنساني يكشف عن آلية جديدة لتمويل العمليات الإغاثية، ويشير إلى أن 16 مليوناً ونصف المليون سوري بحاجة إلى مساعدات. وبهدف تنشيط التجارة بين البلدين، الأردن يقر تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ويمنح تأشيرات وإقامات طويلة الأمد لهم.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد أثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، والتي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية البيئية. ووفق مراسلنا، فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. بالتوازي مع ذلك، أفاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق

0: للمزيد معنا من القنيطرة مراسلونا محمد فهد. إذن محمد، ربما لا جديد في هذه التوغلات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب السوري، لكن نريد أن نعرف أين توغلت بالضبط هذه القوات الإسرائيلية وما الذي فعلته في المنطقة؟
1: نعم، لا بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعني يتوغل داخل محافظة القنيطرة وداخل منطقة حوض اليرموك، تحديدا في ريف درعا الغربي. البارحة كان هناك توغل عسكرية دولية، حسب شهود عيان 10 عربات عسكرية دخلت من الحدود، داخل الحدود مع الجولان المحتل أو من داخل الجولان المحتل باتجاه منطقة حوض اليرموك، توغلت باتجاه بعض القرى والبلدات بدورية مسيرة بهذه العربات العشرة في ساعات الليل، وبعد ذلك انسحبت باتجاه قاعدة الجولان المحتل. بشكل عام يعني هذه التوغلات ألا هي باتت تقلق راحة الأهالي والمدنيين والمزارعين هناك في هذه المنطقة. منطقة حوض اليرموك هي منطقة زراعية يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي، وهناك أيضا يعني أراضي منخفضة تزرع يعني زراعة باكورية تسمى، هذه هناك الزراعة يعني والمواشي الثروة الحيوانية باتت أيضا يعني توجد تحديات من أجل العمل بهذه المهن بسبب التوغلات الإسرائيلية ومضايقة المزارعين ومربي المواشي وإطلاق النيران عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم في منطقة حوض اليرموك. أيضا هذا ينطبق على محافظة القنيطرة، وهناك أيضا توغلات مستمرة ومضايقات للمزارعين ومربي المواشي.
0: محمد، هل نفهم بأن هذا التوغل الأخير في حوض اليرموك بهدف مضايقة المزارعين تحديدا، بهدف منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم؟
1: نعم، يعني الهدف هو بصراحة هو تضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية، منعهم من الوصول إلى المراعي القريبة.
0: يبدو ثمة مشكلة بالاتصال مع مراسلنا أو أنه عاد. نعم محمد، نسمعك.
1: نعم، لا بالفعل يعني هي مضايقات، يعني الفاسر الوحيد بصراحة هم المزارعين ومربي المواشي والمدنيين طبعا، يعني لكن المزارعين ومربي المواشي يعني هي مصدر رزقهم الوحيد وهي سبل عيشهم، ويمنعوا من الوصول إلى أراضيهم، يمنعوا من الوصول إلى حقولهم الزراعية، وهناك أيضا حقول رمي جديدة تم يعني استخدامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من أراضيهم الزراعية، بالقرب من تواجد رعاة المواشي والمزارعين، أيضا بالقرب من مرور من المدنيين. يعني هذا الأمر يعني بات يقلق راحة المدنيين، فالأهالي هنا في هذه المناطق في منطقة حوض اليرموك ومنطقة القنيطرة وعلى كامل خط وقف إطلاق النار يوجهون رسائل إلى الحكومة السورية، يوجهون رسائل إلى القوات الأندوفة العاملة في المنطقة، إلى الأمم المتحدة، إلى أي شخص يستطيع مساعدتهم وإيقاف هذه التوغلات وإيقاف هذه الانتهاكات التي ربما يعني يستطيعون العيش بسلام وأمان والعودة إلى ممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي.
0: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. كشف أحد المعتقلين في عهد النظام المخلوع لوكالة الأناضول عن واقع التعذيب الذي كان يلاقيه المصابون في مستشفى تشرين العسكري، والذي يقضي في نهاية المطاف أو الذي يفضي في نهاية المطاف إلى الموت في أغلب الحالات.
2: هلأ تخت المشفى، هن شو مساوين؟ هن مثل صالون حاطين تخوت يمين يعني هيك وتخوت هيك، المفترض كل زلمة على تخت، لا هن كانوا كل أربعة مكلبشين على تخت وبرجلين التخت كل واحد من هون ومن هون بالممرات. يعني هذا شو اللي يصير فيه؟ مرة يفضى من الإعدامات، يفضى مثلا صفي مثلا 2 3 4 5، يعني مثل هذا الفيديو اللي هي كان شيء 4 5 مرات، ينتلى يتعبى كله، يجوا بالليل يبلشوا إعدامات يعني يخففوا. انا ضليت تقريبا سنه كامله. اصلا كمان في شغله، يعني كان العالم يعني اصلا ما يتجاوز عمره هنيك 3 شهور الماكسيموم، 3 شهور معلم يكون خالص مصفى. بذكر قصه 15 ولد اجوا من منطقه القدم، جابون مثل ما تقول دفعه واحده من 15 ل 20 واحد، هدول ما يعني قعدوا يعني حتى بوقت حصرون هيك ناحي، بقى انا عم بسالهم عم بقول لهم منين انتوا؟ عم بيقول لي انه نحن من القدم. هدول عدمون عدمه واحده، هدول يعني ال 15 ولد هدول عدمه واحده عدمون، يعني داس يدوس على رقبته ما في يعني ربع ساعه زمن يكون خلص الولد.

0: يعني هن خمسة ست شبيحة، كل واحد يستلم له اثنين ثلاثة، كل واحد يستلم اثنين ثلاثة بالطريقة اللي عاد بتناسبه.
1: عينت وزارة الداخلية العميد حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في درعا مع احتفاظه بقيادة أمن السويداء. وبحسب مصدر في وزارة الداخلية سيتولى الطحان مهامه في درعا إلى جانب مهامه السابقة قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء. ويأتي القرار ضمن تغييرات شهدها جهاز الأمن الداخلي بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية. شملت هذه التغييرات خلال الأشهر الماضية عدة محافظات. أصيب عنصران من ميليشيا الحرس الوطني بإطلاق نار في السويداء إثر خلاف داخل منزل غربي مقام عين الزمان بمدينة السويداء. بحسب السويداء 24 تطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار مع أصحاب المنزل، الأمر الذي أدى إلى إصابة عنصرين من ميليشيا الحرس الوطني، أحدهما بجروح خطرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الوطني في السويداء لتلقي العلاج. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الاتجار في المخدرات. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم القبض على عدد من المتورطين في أثناء تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية المختصة في ضبط 160 برميلا ممتلئا بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقا يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات. شهد حي الأشرفية بمدينة حلب انهياراً جزئياً لبناء متصدعاً متأثراً بانهيارات سابقة وقعت في الأبنية المجاورة من دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأفادت مديرية إعلام حلب بأن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الموقع فور وقوع الحادثة وعملت على تأمين المكان وضمان سلامة السكان وسط مخاوف من تأثير الانهيار على الأبنية المحيطة. في حين وجه مجلس مدينة حلب اللجان الفنية والهندسية لإجراء كشف إنشائي على الأبنية السكنية في المنطقة وتقييم حجم الأضرار ومدى صلاحية المباني بهدف ضمان سلامة المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأبنية المهددة بالانهيار. للمزيد معنا من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب لنتحدث عن هذه المسألة. إذا انهيار جزئي لبناء متصدع في حلب، إذا أفدتنا إبراهيم عن المنطقة بالتحديد التي يقع فيها هذا البناء، حجم الطوابق المتواجدة فيه، إلى أي درجة هذه المنطقة أهلة بالسكان، إلى أي درجة يوجد أيضا بالجوار مباني كذلك متصدعة مما يهدد حياة الناس وسلامتهم.
2: مساء الخير. حقيقة هذه الحادثة تفتح الباب واسعا على واقع كثير من الأبنية المتصدعة في مدينة حلب والتي تحتاج حقيقة إلى جهود يعني تتعلق بدراستها فنيا وأيضا إخلائها. هذا المبنى في حي الأشرفية في حلب يقع وسط الحي بشكل مباشر، وتم فعليا يعني ملاحظة أن المبنى متصدع خلال الفترة الماضية، لذلك كان غير مأهول بالسكان، وكان حقيقة يعني يلحظ على أن المبنى بين الحين والآخر يشهد عمليات ربما يعني تقترب من سقوط بعض الأحجار وأيضا الاقتراب من الانهيار. هذا ما أخبرنا به سكان الحي في المنطقة. وبالتالي البارحة هذا السقوط الجزئي للمبنى كان متوقعا، ما أدى فعليا إلى عدم وجود أي خسائر بشرية. فرق الدفاع المدني تواجدت في المكان، قامت بإزالة بعض الركام الذي يعني تسببت به هذه العملية من التساقط. أيضا مجلس مدينة حلب كان قد أنشأ لجنة فنية سابقة لدراسة وضع هذه المباني، وفعلا هذه اللجنة الفنية كانت يعني قد وصلت إلى المكان وقامت بدراسة الواقع الفني لعدد من الأبنية المحيطة. تحدث عن حي الأشرفية، هو أحد الأحياء الذي سيطر عليها الجيش الحر في عام 2012، وظلت سيطرة الجيش الحر على المنطقة تقريبا حتى عام 2016. طيلة هذه الفترة كانت تتعرض هذه المنطقة لعمليات قصف بالبراميل المتفجرة وأيضا بالصواريخ، عدا عن حقيقة يعني عن عمليات العسكرية التي كانت تجري في المحور، وبعد سيطرة قسد أيضا على محور الأشرفية كانت هناك عملية حفر أنفاق ضمن هذا المحور، محور الشيخ مقصود الأشرفية، ما أدى فعليا إلى زيادة تصدع بعض الأبنية التي تأثرت خلال هذه العمليات. نتحدث عن الحادثة الثالثة خلال 40 يوم في منطقة الأشرفية. الحادثة الأولى كانت قبل 40 يوم نستحضرها بشكل أساسي، ظلت فرق الدفاع المدني تعمل 3 أيام على إخلاء 12 ضحية كانت قد سقطت عليهم إحدى المباني عندما كانوا يحاولون فعليا أن يجلبوا أغراضهم وأن يقوموا بنقل بعض الأثاث من أحد الأبنية الذي كان أيضا آيلا للسقوط. ليس فقط حي الأشرفية، نتحدث عن كثير من المناطق في حلب الشرقية وأيضا أطراف مدينة حلب فيها الكثير من الأبنية المتضررة التي فعليا هناك دراسات فنية قام بها مجلس المدينة تؤكد بأن هذه المباني غير قابلة للإصلاح ويتطلب فعليا العمل على إزالتها بشكل أساسي.
1: إذا كان المجلس المحلي يعني قدم دراسات تقول بأنه هذه الأبنية غير قابلة للإصلاح، وإذا كانت الأبنية المتصدعة ربما سمة في حي الأشرفية بسبب ما تفضلت به من أسباب، ما هي الجهود التي يجب أن تعمل بها حتى لا تتكرر هذه الحالات؟
2: بالتأكيد تحدث عن الجهد الأول، وهو أن تقوم فعليا يعني يقوم مجلس مدينة بشكل مباشر عند وجود بلاغ بإرسال لجنة فنية تقوم بدراسة الوضع الفني للمبنى سواء كان مسكونا أو حتى المباني غير مسكونة التي يحاول السكان ربما العودة إليها. هناك بعض السكان للأسف لا يقومون بمراجعة المجلس المدينة، يقومون بعمليات إصلاح مخالفة للقانون. هناك قانون تنظيمي يتعلق بحتى عملية الترميم وعملية الإصلاح بالنسبة للأبنية التي تضررت خلال الفترة الماضية. بعض السكان حقا يقومون بشكل مباشر وبشكل فردي بمحاولة إصلاح هذه الأبنية والسكن فيها على الرغم من أنها يعني غير مؤهلة حقيقة للسكن، وهذا أمر يعتبر مخالفة كما قال أحد المسؤولين في مجلس المدينة خلال الفترة الماضية. ليس مخالفة على المستوى يعني الإداري، بل هناك يعني رغبة بحماية الأرواح وتجنب السكان الكثير من المخاطر التي تؤدي فعليا بهم في حال كان المبنى غير مؤهل. هناك نقطة تتعلق أيضا بربما نشاط لابد أن تقوم به الجهات الخدمية هنا في مدينة حلب، وأن بإزالة هذه الأبنية. هناك الكثير من الأبنية بحاجة لإزالة، وهذه الأبنية وهذه الإزالة لا يمكن لفرق الدفاع المدني السوري بمفردها أو حتى للجهات التي عملت خلال الفترة الماضية. يعني الجيش السوري الذي كان له نشاط في إزالة الأنقاض لا يمكن له أن يقترب من أي أملاك خاصة إلا بوجود أوراق قانونية تؤهلهم فعليا من إزالة هذا الركام أو هذه الأبنية المهددة بالسقوط. وبالتالي بقيت على الرغم من جهود فرق الدفاع المدني السوري سابقا وحتى وزارة الدفاع لأطراف حي الشيخ مقصود الأشرفية وأزيل الكثير من الأنقاض الموجودة في المنطقة، بقيت الكثير من الأبنية الآيلة للسقوط موجودة بانتظار فعليا قرارات من مجلس مدينة حلب تتعلق بإزالة هذه الأبنية وعدم انتظار فعليا سقوطها على غرار ما حصل البارحة في حي الأشرفية. عند تجولنا اليوم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وحتى في الأحياء الوسطى، نتحدث عن الأشرفية وبني زيد والشيخ مقصود، نلحظ أن كثير من الأبنية فعلا يعني تحتاج إما لتدعيم إن كان هناك يعني القرار من اللجنة الفنية بأن هذه الأبنية إن دعمت قد تعود لحالتها الطبيعية ومن الممكن أن تصمد، وإما لإزالة بشكل كامل خشية سقوط هذه الأبنية على
1: هذا
2: المارة أو
1: هذا
2: تعرضها للسقوط في حال أي زلزال أو خطر.
1: يعني فهمت منك
2: يعني
1: أنها خالية،
2: خطر لي موضوع الزلزال أيضا، خطر لي موضوع الزلزال،
1: هي خالية من السكان.
2: نعم هناك بعض الأبنية التي أتحدث عنها خالية من السكان. يعني يظهر حتى للمشاهد عن بعيد يراها بأنها فعلا هذا البناء مترهل، هذا البناء يعني غير صالح فعليا للسكن. وبالتالي هذه الأبنية التي تعرضت لقصف الزلزال في مدينة حلب أيضا أثر بشكل كبير. نستحضر حقا يعني أيضا كثير من الأبنية التي تضررت بالزلزال الذي ضرب المدينة أيضا هو ارتداد للزلزال الذي حصل في تركيا بالعموم بكرمان مرعش. بالعموم نتحدث حقا عن حاجة ملحة لأي تكون فعليا هناك جهود أسرع من قبل مجلس المدينة لدراسة الأوضاع الفنية لهذه المباني وإزالتها ربما بقرار، ليس فقط قرار الإزالة أن يكون متوقفا على رغبة صاحب المبنى أو على ربما عدم قدومه. كثير من الأبنية أصحابها غير موجودين في سوريا. خلال الحملة التي أطلقها الدفاع المدني السوري قبل فترة، وهذه الحملة التي تستهدف إزالة الأنقاض، قال بأنهم يقومون بإزالة الأنقاض والسواتر الترابية من المناطق العامة، لكن الاقتراب على أملاك خاصة هذا الأمر يتطلب فعليا ورقة يقوم بصاحب المبنى شخصيا بتقديمها للمجلس المحلي في المنطقة التي تعود إليها هذا المبنى حتى تتمكن فرق الدفاع المدني من العمل فيها. بالتالي لا يقومون بالعمل بالأملاك الخاصة، لذلك يعني هذه النقطة تتعلق بنشاط أكبر في المجلس مدينة. يعني مثلا يعني مثالها، أنا أملك بيت في مدينة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي، جهود وإزالة الأنقاض لا تقترب من هذا المنزل، لأن الدفاع المدني السوري يقول بأن هذا الملك، هذا العقار، وهذه حتى ربما الأنقاض الناتجة عن هذا العقار هي ملك لصاحب البناء، ربما يقوم بشكل شخصي بإزالته والاستفادة منه. لذلك أن يقوم فعليا أن تقوم بالاقتراب من هذا المبنى هو أمر خارج نشاط الحملة. كيف يتم فعليا يعني السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يتم فعليا إنقاذ الأهالي من هذه المخاطر المحدقة عندما يكون هناك مبنى أي للسقوط؟ أن يكون هناك قرار بالإزالة بالإجبار أو حتى ربما بإيجاد إخطار سريع لأصحاب المبنى، إما أن يكون هناك إزالة لهذا المبنى أو تقوم فعليا المؤسسات الخدمية إن كان مجلس محلي على مستوى الريف وإن كان مجلس مدينة حلب على مستوى المدينة بإزالته بالإجبار، يعني تقوم هذه الجهات الخدمية بتقدير أن هذا المبنى سوف يسقط على الأهالي وبالتالي بإزالته بشكل كامل. وهنا فعليا يتم تجنيب الكثير من المناطق من خطر وجود يعني الكثير من المباني الآيلة للسقوط، وحتى ربما الكاميرا افسحت مجال فقط لجولة على المحيط ستشاهدون كثير من المباني المترهلة والمهددة. نعم. يعني فعليا بسقوط أقلها حجر من عمليات الصب والبناء الموجودة،
1: وكما قلنا حتى وإن كانت هذه المباني خالية من السكان ولكن ثم تمر ربما يمرون بالقرب منها، وهذا بالتأكيد أيضا ربما يعرض حياتهم للخطر. شكرا جزيلا لك على أي حال إبراهيم الخطيب من حلب، بالتأكيد سنتابع معك هذا الملف في أوقات أخرى. شكرا. عقد اليوم اجتماع في مبنى محافظة الحسكة تمهيدا لإعادة افتتاح القصر العدلي في المدينة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل منظومة العدالة في المحافظة وترسيخ سيادة القانون وعودة القضاة لمباشرة أعمالهم.
3: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
4: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة، أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
1: قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وإلى باقي الوزارات بحسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، هذا وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار لعام 2025 أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، وبررها آخرون بضرورة المرحلة. التقى الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فانسان جيرو والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن اللقاء تطور

رفعت شركة سورية للبترول أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين نحو 17% و 30% في أول تحريك للأسعار بالدولار منذ تخفيضها أواخر العام الماضي. ووفق النشرة، ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلاً من 75 سنتاً أمريكياً، ولتر بنزين 90 إلى 1.1 دولار بدلاً من 85 سنتاً. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12 دولاراً ونصف الدولار بدلاً من 10.5، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 20 دولاراً بدلاً من 16.8. وحددت النشرة سعر صرف الدولار ب 133 ليرة وفق العملة الجديدة.

0: كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كشف عن تحول جوهري في آليات التمويل. تمثل هذا التحول في دمج صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدة الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق. وأوضح التقرير أن الصندوق الموحد نجح في تخصيص نحو 49.7 مليون دولار لدعم مساعدات إنسانية لأكثر من 3,300,000 شخص، إلا أن التمويل لم يغطي سوى 1.5% فقط من إجمالي الاحتياجات. وبين التقرير أن الأوضاع الإنسانية ظلت حرجة جدا مع استمرار احتياج 16.5 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، وبقاء أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى تدهور الخدمات وتزايد مخاطر الألغام. أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أعلنت وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين عبر تشكيل لجنة العنية وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية. يأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتيسير إجراءات التسلم بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان نظام العمليات ونزاهتها، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد السورية عبر معرفاتها الرسمية. بالعودة إلى ملف المحروقات، معنا بدر كجك مراسلنا من دمشق. بدر، إذن ما تفاصيل ما أعلنته الشركة السورية للبترول حول رفع أسعار المحروقات لأول مرة بالدولار منذ بداية العام؟
1: نعم، بالفعل الشركة السورية للبترول قامت بنشر تسعيرة جديدة للمحروقات في عموم سوريا، لكن بعد دقائق قليلة قامت بحذف هذا المنشور عبر معرفها الرسمي على فيسبوك، لكن الخبر متداول بشكل كبير جدا، وسيتم بحسب ما ورد إلينا إطلاق التسعيرة الجديدة عبر الشركة السورية للبترول. هذه التسعيرة بحسب رصدنا أيضا لآراء الناس ومتابعة السوشيال ميديا منذ وقت إعلان هذا القرار، هناك استياء كبير من ارتفاع أسعار المحروقات، حيث وصلت بنسب تتفاوت بين 17% و 30% بحسب ما نشرت الشركة السورية للبترول. هذا الغلاء ليس فقط على المحروقات، إنما سينعكس أيضا على الحياة اليومية للمواطنين.

0: نفوق جماعي للأسماك، والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
1: الأسماك فجأة عم تموت لحالها، يعني هلق أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، يعني يموت لا يغل عن 500 إلى 1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرات شو سبب ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل ما في نفع.
0: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب 10 سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا، أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
2: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
0: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
3: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
4: قالت محافظة طرطوس إن المحافظ أحمد الشامي التقى بالرئيس التنفيذي لموانئ دبي فهد البنا، وناقشا معا سبل تطوير مرفأ طرطوس وتعزيز كفاءاته التشغيلية. وذكرت المحافظة أن الجانبين استعرضا الخطط المستقبلية لتحديث البنية التحتية وتطوير آليات العمل بما يضمن تكريس مكانة المرفأ كبوابة تجارية استراتيجية على البحر المتوسط. كما ناقشا برنامج العمل المقرر للمرحلة المقبلة والذي يرتكز على تبني معايير الاستدامة والارتقاء بكفاءة استهلاك الموارد في المنشأة. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن ميناء طرطوس يكتسب أهمية متزايدة للشحن إلى دول الخليج بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأضاف يلمز عقب زيارة الميدانية إلى مرفأ طرطوس ومصفات بنياس في محافظة طرطوس، أضاف أن الأزمات الاقتصادية العالمية تتركز بشكل متزايد في مجالي الطاقة واللوجستيات، موضحا أنهم يجرون دراسات ميدانية للبنية التحتية في هذين القطاعين في سوريا للإطلاع على فرص التعاون بين تركيا وبين سوريا. إلى الأردن، حيث أقرت السلطات الأردنية تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى أراضيها، وذلك من خلال منحهم تأشيرة لحمل السجل التجاري. وأوضحت وزارة الاستثمار الأردنية في بيان أن القرار يقضي بعدم الحاجة إلى موافقات مسبقة لحاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى من غرف التجارة والصناعة السورية للدخول إلى الأراضي الأردنية. كما تضمن القرار زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات لتصبح 5 سنوات، ومنح الحاصلين عليها إقامة مؤقتة لثلاثة أشهر، إضافة إلى إعفاء الحاصلين على إقامة لمدة 5 سنوات بصفة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة وعائلاتهم من شرط عدم المكوث خارج الأردن لمدة 6 أشهر، لتصبح الإقامة سارية المفعول بغض النظر عن مدة المكوث خارج المملكة الأردنية. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عودة نحو 900 لاجئ سوري من العراق إلى سوريا منذ مطلع العام الجاري.

مشيرة إلى أن عملية العودة لا تزال مستمرة وبشكل طوعي. وأوضحت المفوضية في بيان أن اللاجئين العائدين يتلقون استشارات فردية لضمان أن يتم قرارهم بالعودة وفق إرادتهم الكاملة. وكشفت المفوضية أن العام الماضي شهد عودة 6100 لاجئ سوري من العراق في إطار جهود مستمرة لتسهيل العودة الآمنة والكريمة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد السوريين العائدين طوعاً من دول الجوار إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد المخلوع نهاية عام 2024 وحتى نهاية نيسان الفائت بلغ عددهم نحو 1,211,000 شخص. وقالت الهيئة إن من بين السوريين أكثر من 715,000 عادوا مؤخراً من تركيا، مشيرة إلى أن منفذ كسب الحدودي يواصل استقبال السوريين مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور وسرعة إنجاز الإجراءات. كما أكدت الهيئة أن تبسيط إجراءات حركة العبور يشمل المنافذ الحدودية كافة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.

0: في الملف الدولي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد بلوط في غارة بالضاحية الجنوبية في بيروت. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قضى خلال الأسابيع الماضية على أكثر من 220 قائداً وعنصراً من حزب الله، مشيراً إلى أنه دمر أكثر من 180 موقعاً وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان خلال أسبوع. معنا الآن من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، إذن إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة دقيقة في بيروت، تفاصيل هذه الغارة والمعلومات المتوفرة حتى الآن مايا؟
1: هدوء حذر دام لأكثر من 3 أسابيع على الضاحية الجنوبية لبيروت، أي منذ بدء الهدنة الأولى والهدنة الثانية بين لبنان وإسرائيل. قام جيش الاحتلال باستهداف ليل أمس منطقة حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، معلنا عن القضاء على قائد كتيبة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد بلوط، إضافة أيضا إلى وقوع 7 جرحى. هذه الغارة التي كانت بطبيعة الحال لأنها عملية اغتيال دون سابق انذار، وكانت بمثابة فجأة أو فجائية على الداخل اللبناني الذي لم يعتد بعد الهدنة على غارات يشنها جيش الاحتلال. حتى الساعة حزب الله لم يصدر أي بيان تأكيد أو نفي استهداف بلوط، ولكن جيش الاحتلال أكد الأمر. وبعد هذا الاستهداف شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة من الضاحية باتجاه مناطق أكثر أمناً وأمناً. في فترة سابقة وحتى ساعات الصباح الأولى كانت الغارات مكثفة ويركزها جيش الاحتلال على الجنوب اللبناني. وأيضاً قبل البدء في الهدنة الأولى بين لبنان وجيش الاحتلال، قام الرئيس جوزيف عون بالتوسط والتواصل مع الإدارة الأمريكية لتحييد بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت عن القصف الإسرائيلي، ولكن تصريحات نتنياهو يوم أمس تقول وقال بهذه التصريحات بأن كل الاحتمالات واردة، أي أنه سيطال مقاتلي وعناصر حزب الله أينما وجدوا. هذه التصريحات هي قديمة متجددة لنتنياهو. أيضا في ساعات الصباح كان هناك غارات مكثفة على الجنوب اللبناني. صباح اليوم قام جيش الاحتلال باستهداف دراجة نارية في بلدة حناوي في الجنوب اللبناني قضاء صور، ما أدى إلى وقوع قتيل من الجنسية السورية، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى. وكذلك أيضا استهدفت صباح اليوم بلدة الجميجمي في جنوب لبنان وخربة سلم في الجنوب، ما أدى إلى وقوع قتيلين. أيضا ليل أمس ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في بلدة السكسكية معلنا عن وقوع 4 قتلى، إضافة إلى 33 جريحا بينهم 6 من الأطفال و4 من النساء. إذن

0: يصعد جيش الاحتلال من عملياته ليس فقط في الجنوب اللبناني إنما في الضاحية الجنوبية لبيروت، والخوف في لبنان وتخوف أيضا في لبنان من بعد انقضاء مدة الهدنة، وأيضا شبح الحرب يراود اللبنانيين الذين يحاولون ألا تعود هذه الحرب، ولكن التصعيد سيد الموقف ولا يلتزم جيش الاحتلال بوقف إطلاق النار.
1: نعم، مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران بشأنه سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. هذا واتهم بقائي الولايات المتحدة بعدم إبداء جهد صادق في المفاوضات، وقال إن مفهوم المفاوضات يتطلب جهدا صادقا للدخول في حوار حقيقي بهدف حل الخلاف. وأضاف بقائي أن المفاوضات ليست جدالا أو صراعا وليست فرضا أو خداعا. في وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق معها خلال أسبوع. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها لا تعلم مكان التوقيع على اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. هذا ورحبت الوزارة بالأنباء التي وردت عن احتمال توقيع اتفاق بين الطرفين، مشددة على أنها لن تخسر ثقة الأطراف المتفاوضة بكشف مزيد من التفاصيل حول مكان توقيع الاتفاق. وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أنهم متفائلون من قرب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تنتظر ردا إيرانيا خلال ساعات وسط مسعى لإنجاز اختراق دبلوماسي. وذكرت أكسيوس أن التواصل مع طهران يسير ببطء لأن الرسائل تمر عبر المرشد الإيراني الذي يتحرك وفق ترتيبات أمنية مشددة. وبحسب الموقع يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق انفراجة دبلوماسية قبل نهاية زيارة ترامب للصين، وأشار إلى أن ترامب قد يعيد النظر في إصدار أوامر بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الزيارة. معنا الآن عبد الرحيم خليفة، الكاتب والمحلل السياسي من بوخارست. أهلا بك أستاذ عبد الرحيم. أستاذ عبد الرحيم، إذن ثمة أخبار ترد من الطرفين، الجانب الأمريكي الذي يقول أنه ينتظر الرد الإيراني خلال ساعات، ومن الجانب الإيراني الذي يقول بأنه واشنطن لم تبدي نية صادقة بالمفاوضات. هل نحن فعلا أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؟ هل ينزل ترامب عن الشجرة أم المرشد الذي سينزل عن الشجرة؟
2: أولا شكرا على الاستضافة يا أستاذ علاء، شكرا على جهودكم. وبالنسبة إلى سؤالك، الحقيقة يعني هذه الأطراف التي تبدي كثير من التفاؤل في الساعات الأخيرة، الحقيقة ليس هناك ما يدعمها على أرض الواقع. لا أعتقد أن إيران حتى هذه اللحظة التي سترسل ردها خلال ساعات كما يقال إلى إسلام أباد العاصمة الباكستانية، إلى الخارجية الباكستانية، لا أعتقد أنها يعني تبني هذا التفاؤل على حيثيات ملموسة، لأن ما يطلبه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما كان يطلبه الحقيقة من إيران، أنا أعتقد أن إيران لم تغير وجهة نظرها به المتعلق في مسألة يعني الكف عن تخصيب اليورانيوم، تسليم اليورانيوم المخصب الذي لديها، إضافة إلى ذلك التخلي حتى ربما عن أزرعها في المنطقة وإلى ما إلى آخره من هذه الشروط التي كان يضعها الرئيس الأمريكي في مبادرته المتضمنة 15 نقطة. أنا أعتقد أن ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب عن ربما هو يشيع قدر كبير من هذه الأجواء قبل زيارته إلى جمهورية الصين، لكن على أرض الواقع وفي الساعات القادمة ستبين صحة هذا الأمر من عدمه.
1: يعني أستاذ عبد الرحيم تقول لا يوجد مؤشرات على هذا التفاؤل، لكن مثلا حسب أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي ترامب يرغب بشدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران ويريد إنهاء الحرب. ما الذي يمكن لإيران أن تقدمه لترامب في سبيل ذلك برأيك؟
2: أنا أعتقد

0: إيران لن تقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجان ما يريده. هو يريد الحقيقة شروط تتعلق الحقيقة في كامل سياسات إيران وفي طبيعة نظام الإيراني. هو يريد تحول جذري الحقيقة على مستوى المنطقة وعلى مستوى طموحاتها النووية وعلى مستوى هذا المشروع. لذلك أنا أعتقد أنه من الصعب جدا اليوم أن تقبل إيران بعد كل الذي قدمته والثمن الكبير الذي دفعته خلال هذه الحرب منذ نهاية فبراير وحتى اليوم أن تقبل بما يريده الرئيس الأمريكي. أنا أعتقد نعم هناك ساعات حاسمة وهناك سياسة يعني العض على الأصابع. هو يريد تسويق اتفاق يقول بأنه في نهاية هذه الحرب قد فرض شروطه على إيران، لكن أنا أعتقد أنه هناك مسافة حقيقية بين ما يريده ترامب وما ترغب به الدولة الإيرانية. لا نزال أنا أعتقد نتحدث نحن يعني عن شروط تعجيزية. هو يريد اتفاق إذعان في النتيجة كما يأتي على لسانه أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح. طيب وهذا ربما لا تقبله الدولة الإيرانية.
1: إذا كان ترامب يريد اتفاق إذعان، ما الذي لدى إيران حتى ترفض هذه الرغبة الأمريكية في ظل التهديدات الأمريكية التلويح بعودة العمل العسكري أيضا؟
0: يعني أنا أعتقد أن إيران امتصت الضربات العسكرية التي يعني وجهتها أمريكا وأيضا معها إسرائيل لإيران. إيران حقيقة استوعبت كثير من الصدمات نتيجة اغتيال بدءا من المرشد العام الأعلى علي خامنئي وصولا للعديد من القيادات العسكرية والسياسية والأمنية بعد أن تم تدمير العديد أيضا من المنشآت. إيران استوعبت كل ذلك والحقيقة تجاوزته من خلال تماسك بنيتها السياسية والعسكرية والأمنية. وبالتالي أنا لا أعتقد اليوم في ظل وقف إطلاق النار، في ظل هذه الهدنة المستمرة، أن تقبل الحقيقة بما يريده الرئيس الأمريكي. نعم هي تتعرض لحصار وهي اعتادت على هذا الحصار منذ سنوات طويلة. هي تناور أنا أعتقد على مستوى المفاوضات وهي برعت خلال السنوات الماضية في هذا الملف. لذلك أنا أعتقد أن ما يريده الرئيس الأمريكي من الصعب جدا أن تقبل به إيران اليوم. أنا أعتقد أنها ستقبل ربما في بعض الشروط المطروحة وتريد التفاوض حول بعض الشروط. لذلك وهذه ربما هي لعبة إيران
1: الشروط التي ستفاوض حولها ما هي؟
0: الشروط في مسألة أنها لن تسلم أنا أعتقد اليورانيوم المخصب الذي لديها كما يريد الرئيس الأمريكي. هي لن تتخلى في النتيجة عن هذا المشروع كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: والنفوذ الإيراني في لبنان في العراق ماذا ستفعل به؟
0: أنا أعتقد أنها ممكن أن تساوم على هذا الأمر إلى حدود معينة. هي ممكن أن تقبل يعني إلى حد ما في مسألة التخلي أو قبول مثلا حزب الله بالاندماج بالدولة اللبنانية وإلى آخره، إلى أن تلتقط أنفاسها هذه الأزرع مرة أخرى وتعيد ترتيب أوراقها الداخلية وتتجاوز أزمتها البنيوية وصولا إلى يعني إلى مرحلة مقبلة تستطيع فيها التعامل من جديد مع كل هذا الملف ومع يعني بالمراهنة على متغيرات أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية
1: طبعا وربما التغيرات أيضا وتصريحات جديدة لترامب بعد انتهاء زيارة في الصين على أي حال ربما نتابع ذلك لاحقا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحيم خليفة.
0: شكرا لك.
1: كنت معنا من بوخارست. شكرا جزيلا. الساعة الأولى من الجولة انتهت، ألقاكم على رأس الساعة في الساعة الثانية.

0: حدا بمر بحقل بالارض اللي اسمها الماغوط الا بتلوتوا اجراه بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن انه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل النسبة لإلي.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

الساعة الثانية من الجولة، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. بنسب متفاوتة، رفع أسعار المحروقات في سوريا والتعديل للتسعيرة هو الأول بالدولار الأمريكي منذ نهاية العام الماضي. منذ سقوط النظام المخلوع، عودة 1,200,000 سوري إلى البلاد، وهيئة المنافذ والجمارك تقول إن من بينهم أكثر من 700,000 عادوا من تركيا. في غارة بالضاحية الجنوبية، الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، ويقول إنه دمر أكثر من 180 موقعا للحزب في جنوبي لبنان خلال أسبوع واحد. في العنوان الأخير، بعد مقتله متأثرا بإصابته، حركة حماس تنعى نجل خليل الحية وتدين استمرار خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين نحو 17% و 30% في أول تحريك للأسعار بالدولار منذ تخفيضها أواخر العام الماضي. ووفق النشرة، ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلاً من 75 سنتاً أمريكياً، ولتر بنزين 90 إلى 1.1 دولار بدلاً من 85 سنتاً. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12 دولاراً ونصف بدلاً من 10.5، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 20 دولاراً بدلاً من 16.8. وحددت النشرة سعر صرف الدولار ب 133 ليرة وفق العملة الجديدة.

0: معنا للمزيد من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، كان معنا قبل قليل، قبل ساعة من الآن، مراسلنا من دمشق وحدثنا عن ردود الفعل إزاء رفع أسعار البنزين بالدولار لأول مرة منذ نهاية العام. ماذا عن حلب؟ كيف استقبل الأهالي هذا الخبر؟
1: مساء الخير. حقا يعني جدل واستغراب تعيشه حاليا معظم مراكز تعبئة الوقود في محافظة حلب. اليوم الأهالي تفاجأوا بهذا القرار من عدة أبعاد. البعد الأول هو أن القرار لم ينزل على المعرفات الرسمية للشركة السورية للبترول، وأعاد المشهد إلى ما كان عليه قبل 10 أشهر عندما كانت أسعار الوقود فعليا متقاربة مع الأسعار التي تم طرحها اليوم، على الرغم من التخفيض الذي حصل خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية الربط التي حصلت، ولأول مرة يتم تحرير سعر الصرف بالسوق السوداء، مع أن هناك يعني سعر معتمد من البنك المركزي ب 11.3. اليوم يتم تحرير سعر الصرف في عملية دفع المقابل للوقود وللمحروقات حتى على مستوى أصحاب الكازيات الذين سيتضررون خلال الفترة القادمة، أيضا حتى من هذه النقطة التحريرية على مستوى السوق السوداء، ما يعني أن سعر التصريف اليوم 13.4. هذه النقاط على العموم التي يمكن دراستها فيما يتعلق بالملف. نعود حقا إلى وضع الأهالي. اليوم تم رفع الأسعار كما ذكرت بشكل مفاجئ، وشملت فعليا كل المواد التي تدخل في حاجة الأهالي الضرورية. البنزين الذي تم ارتفاعه إلى 1.1 دولار بعد أن كان 0.85، وأيضا الوقود الديزل الذي ارتفع إلى 0.88 سنت في عوضا عن 0.75 بمعدل ارتفاع 17%، البنزين 30%، وأيضا أسطوانات الغاز التي ارتفعت بمعدل 17% بارتفاعها من 10.5 ل 12.5 دولار. هذه حقا يعني بدأت أسعار بدأت تنعكس على الأهالي بشكل مباشر. اليوم من قام بالخروج من منزله ليتوجه إلى المدرسة أو الجامعة أو إلى العمل دفع مبلغ إضافي على سعر السرفيس منذ اللحظات الأولى لحقا تعبئة أو تغيير سعر الصرف. بدأت تنعكس هذه الأسعار على كل حقيقة المواد، عملية النقل التي تدخل فيها الديزل، وأيضا حتى على مستوى سيارات الأجرة في مدينة حلب، وحتى على مستوى يعني سوف أفسح فقط المجال للكاميرا يعني تغذية بصرية من المكان الذي أتواجد فيه. أنا أتواجد حاليا في إحدى الكازيات في مدينة حلب، وتشاهدون حاليا كل شخص يصل إلى هذه الكازية. حتى أنا عندما وصلت إلى الكازية هنا فقط يتم تعبئة البنزين، يعني سألت البائعة هنا أو العمال الموظفين، سألتهم عن سعر البنزين اليوم، قالوا بأن سعر البنزين هو 14,600 و800 ليرة سورية. البارحة كان سعر البنزين هو 10,305 ليرات. نتحدث عن 30% هي نسبة الارتفاع على هذه السيارات. والمشكلة لا تتعلق كما يعني يخيل للشخص بأن يعني دبو البنزين سوف يختلف بنسبة مثلا 500 ليرة تركية أو حوالي ما يعادلها من الدولار. المشكلة تتعلق بقطاع يعتمد بشكل كامل على المواد المحروقات، وبالتالي سيكون هناك انعكاس على المواصلات، سيكون هناك انعكاس أيضا على الخبز. هذه النقطة التحريرية أيضا لابد من الوقوف عليها، لأن سعر أيضا حصول الأفران على مادة المحروقات يتم تحريرها بشكل شهري، وبالتالي ربما ينعكس هذا الأمر إن لم يكن هناك يعني آلية لدعم أيضا مادة الخبز، ربما تنعكس بشكل مباشر على المادة، وأيضا ستنعكس على عمليات النقل والبضائع وغيرها من أمور تدخل بشكل أساسي بمعيشة السكان. لا يوجد حتى الآن تبرير يعني تم طرحه كما ذكرت حتى صفحة رسمية للشركة السورية للبترول، ومنذ ساعة تقريبا ساعات الصباح الأولى وبدأت يتم التداول حتى وصلنا إلى الكازيات. فعلا وصلتنا نشرة من خلال الكازيات، ومن خلال نشرة تم وضعها على غرف واتساب دون أن يتم إصدارها بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية،
0: وهذا يعني القرار على الواتساب،
1: يعني ردود أفعال ومتباينة.
0: إبراهيم،
1: نعم،
0: يعني
1: بالتأكيد هذه النقطة التي يعني
0: من تسعة الصباح
1: عندما بدأت بالتحقق. نعم، حتى أنا عندما وصل الخبر أن ارتفاع أسعار المحروقات قد ارتفعت، يعني دخلت إلى المعرفات الرسمية لأتابع صحة الخبر، لم أجد شيء على المعرفات الرسمية. ثم بعد ذلك قال صديق بأنه ذهب إلى مدينة عزاز، قام بتعبئة المازوت اليوم ب40.10، في حين سعر المازوت البارحة في مدينة عزاز كان ب33 ليرة تركية. نتحدث عن تركي وفوارق السوري وغيرها من الدولار. هنا بدأت حقيقة تتبين ربما النقطة بأن هناك ارتفاع حصل دون أن يتم فعليا يعني التفسير، وأيضا دون أن يتم هناك تمهيد حقا. يعني على مدار الفترة الماضية كانت هناك الكثير
0: من القرارات الفوري بالقرار،
1: فترة تمهيدية يكون فيها السكان مستعدين، أو الأهالي الأهالي يكون مستعدين نفسيا، لأن هناك ارتفاع حتى على مستوى الانخفاض الذي حصل قبل 10 أشهر في سعر المواد المحروقات. كان هناك تمهيد ل3 أيام حصل فيه الشعب السوري على بالعموم على فكرة بأن أسعار الوقود سوف تنخفض خلال هذه الفترة، وبالتالي أصبح لمراكز المحروقات وأيضا للمواطن العادي وأيضا للأهالي بالعموم يعني حالة استعداد نفسي، وبالتالي تم الاعتماد على يوم محدد فعلا تم طرح الأسعار فيه بالتسعيرة السابقة التي أعيدت حاليا إلى وضعها السابق فيما يتعلق بالارتفاع دون أن يتم حقا الدخول بهذه الحالة من التمهيد وغيرها. وبالتالي هناك باب واسع، نقطة أساسية لباب واسع حاليا من التلاعب حتى على مستوى التسعير، لأن باقي القطاعات التي تقوم الدولة بعملية التسعير للمواد الغذائية وأيضا لمواد لتعرفة النقل وغيرها لم تتح فرصة كافية ليتم فعليا للمواطن أن يعرف أن سعر مثلا تذكرة الخروج بالسرفيس من مدينة عنادان باتجاه مدينة حلب سوف تكلفه اليوم 40 ليرة تركية عوضا عن 35، وهذه حقا النقطة لم يتم تحريره. وبالتالي أصبح لأصحاب السرفيس وأيضا سيارات نقل أجرة حاليا حتى يتم فعليا ضبط كل المشهد من قبل القطاعات الخدمية التي تراقب هذه الأسعار والتسعيرات وتفرض نوع محدد أو يعني كمية ربح محددة وهو مش محددة، أصبح لديها فترة معينة من الوقت حتى تتمكن من مواكبة فعليا هذا التسعير السريع، وهذه حقا هي النقطة السلبية الأبرز فيما يتعلق بإصدار القرار.
0: إبراهيم فقط
1: بهذا الشكل
0: ملاحظة وأنت تتحدث
1: وجود فترة زمنية محددة،
0: أشرت إلى سعر البنزين اليوم بعد الارتفاع وقلت بالليرة التركية لأنه في عزاز ما زالت تستخدم الليرة التركية فعلا حتى الآن
1: بسور نعم بتركيا نعم بعزاز وبإدلب حاليا الليرة التركية هي المتداولة بالتداول هي المستخدمة في التداول حتى الآن يعني ريف حلب الشمالي والشرقي وأيضا مدينة إدلب ما يعرف حاليا سابقا بالمناطق المحررة، حتى الآن العملة التركية هي العملة المستخدمة في التداول، والانتقال نحو للعملة السورية هذه حقا نقطة تتطلب أيضا ربما يعني مزيد من الوقت وأيضا قدرة السكان على التعامل. يعني أنا كشخص ربما عندما أذهب إلى مدينة عزاز تكون الأسعار فعليا واضحة بالنسبة لي على مستوى وجودي في المنطقة لفترة سابقة. مدينة حلب التسعيرة بالليرة السورية وعدم وجود حقيقة يعني استقرار ساهم نوعا ما بعدم قدرتنا على التعرف على الأسعار بشكل واضح، وبالتالي هذا الأمر هو من أخر فعليا الاعتماد على الليرة السورية في مدينة عزاز. مدينة عزاز مثلا كما ذكر لتر المازوت البارحة كان ب 33 ليرة تركية، اليوم هو 40.10. في مدينة حلب لتر البنزين في الكازية التي أقف فيها حاليا 14.800، في حين أنه البارحة كان 11.305 ليرات سورية. وهذه النقاط سجلتها من يعني خلال جولة في مراكز التسعير هنا، وهذه الأسعار فعليا منشورة أيضا لعموم الأهالي.
0: إبراهيم الخطيب من حلب شكرا جزيلا لك. كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا كشف عن تحول جوهري في آليات التمويل تمثل في دمج صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق. وأوضح التقرير أن الصندوق الموحد نجح في تخصيص نحو 49.7 مليون دولار لدعم مساعدات إنسانية لأكثر من 3,300,000 شخص، إلا أن التمويل لم يغطي سوى 1.5% فقط من إجمالي الاحتياجات. وبين التقرير أن الأوضاع الإنسانية ظلت حرجة جدا مع استمرار احتياج 16.5 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى بقاء أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر وتدهور الخدمات وتزايد مخاطر الألغام.

0: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أعلنت وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين عبر تشكيل لجنة عليا وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية. يأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتيسير إجراءات التسلم بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان انتظام العمليات ونزاهتها وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أعلن تشكيل لجنة في دير الزور لتسريع تنفيذ خطط الوزارة المتضمنة إطلاق مشاريع جديدة وتسريع عملية تفعيل الجمعيات السكنية، إضافة إلى إعداد خطط تمويلية وتحفيز الاستثمار. أشار الوزير أيضا خلال اجتماعه مع محافظ دير الزور إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية واختيار مشاريع تتناسب مع خصوصية المحافظة ومع احتياجاتها. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في مقدمتها السكن الشبابي والجمعيات السكنية وآليات تمويل وتقييم الأضرار بالمنازل، إضافة إلى واقع الجسور المتضررة ونقص الكوادر الفنية والحاجة إلى الأتمتة وقضايا التخطيط التنظيمي. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني وسط إقبال كبير كشف عن تحديات اللوجستية ومطالبات كذلك بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
1: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
2: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لأنه عندي مي بيضاء لأحد عيوني وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي بالشياكين، وإن شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
1: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف أمراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، إلا أن مشكلة برزت وأرهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
3: العمل بطيء جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
1: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
4: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
5: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشأن اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
1: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
6: بين الأمل في العلاج وضيق الحال تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت وزارة الصحة إطلاق مشروع لمراقبة مصادر المياه في مختلف المحافظات بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها، وأوضحت الوزارة أن المشروع يرتكز على فرق ميدانية مشتركة تنفذ جولات دورية لأخذ عينات من مصادر المياه وتحليلها وفق المعايير الصحية بهدف الكشف المبكر عن أي تلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد أسفرت عن تحديد عدة مصادر مياه ملوثة، مما يعكس تحولاً من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى نهج وقائي قائم على الرصد المبكر وإدارة المخاطر. إلى سهل الغاب في ريف حماة، إذ تصطدم جهود مربي الأسماك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسباب هذه الظاهرة.
7: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
8: الأسماك فجأة عم تموت لحالها، يعني هلق أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، يعني يموت لا يقل عن 500 إلى 1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سبب ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل، ما في نفع.
7: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب 10 سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا. أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين. غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
9: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
7: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر. قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات، ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
10: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن ميناء طرطوس يكتسب أهمية متزايدة للشحن إلى دول الخليج بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأضاف يلمز عقب زيارة ميدانية إلى مرفأ طرطوس ومصفات بنياس بمحافظة طرطوس، أضاف بأن الأزمات الاقتصادية العالمية تتركز بشكل متزايد في مجالي الطاقة واللوجستيات، موضحا أنهم يجرون دراسات ميدانية للبنية التحتية في هذين القطاعين في سوريا للاطلاع على فرص التعاون. أقرت السلطات الأردنية تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى أراضيها، وذلك من خلال منحهم تأشيرة لحملة السجل التجاري. وأوضحت وزارة الاستثمار الأردنية في بيان أن القرار يقضي بعدم الحاجة إلى موافقات مسبقة لحاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى من غرف التجارة والصناعة السورية للدخول إلى الأردن. كما تضمن القرار زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات لتصبح 5 سنوات، ومنح الحاصلين عليها إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر، وإعفاء الحاصلين على إقامة لمدة 5 سنوات بصفة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة وعائلاتهم، إعفاءهم من شرط عدم المكوث خارج الأردن لمدة 6 أشهر، لتصبح الإقامة سارية المفعول بغض النظر عن مدة المكوث خارج المملكة. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عودة نحو 900 لاجئ سوري من العراق إلى سوريا منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن عملية العودة لا تزال مستمرة وبشكل طوعي. وأوضحت المفوضية في بيان أن اللاجئين العائدين يتلقون استشارات فردية لضمان أن يتم قرارهم بالعودة وفق إرادتهم المحضة. وكشفت المفوضية أن العام الماضي شهد عودة 6100 لاجئ سوري من العراق في إطار جهود مستمرة لتسهيل العودة الآمنة والكريمة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد السوريين العائدين طوعاً من دول الجوار إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، أعلنت أن عددهم بلغ نحو 1,211,000 شخص. وقالت الهيئة إن من بين السوريين أكثر من 715,000 عادوا مؤخراً من تركيا، مشيرة إلى أن منفذ كسب الحدودي يواصل استقبال السوريين مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور وسرعة إنجاز الإجراءات. كما أكدت الهيئة أن تبسيط إجراءات حركة العبور بشكل المنافذ الحدودية أو يشمل المنافذ الحدودية كافة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتأمين راحة المسافرين وسرعة إنجاز معاملاتهم. معنا الآن من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، إذن في إطار ملف عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، لدينا عدد ليس بالقليل عاد من تركيا إلى سوريا، أكثر من 700,000. أخبرنا عن ظروف عودة هؤلاء السوريين إلى بلادهم.
11: ألا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. تستمر العودة الطوعية من تركيا إلى سوريا منذ سقوط النظام البائد وإلى يومنا هذا، مع توقف بسيط أو تراجع في أعداد الأشخاص الراغبين بالعودة الطوعية خلال الموسم الدراسي أو خلال العام الدراسي 2025-2026، لكن المدارس ستغلق أبوابها هنا في تركيا في 19 من حزيران 2026، ومن المتوقع أن مع بدء العطلة الصيفية أن تبدأ موجة العودة الطوعية وارتفاع عدد الراغبين بالعودة الطوعية مع إغلاق المدارس وبدء العطلة الصيفية. حقيقة هناك أيضا راغبين بالعودة الآن والذين يرغبون بقضاء إجازة العيد، عيد الأضحى، مع أهاليهم. وزارة الداخلية قبل أيام صرحت وزارة الداخلية التركية، قالت بأن عدد السوريين الذين عادوا بشكل طوعي وآمن منذ العام 2016 وحتى اليوم بلغ 1,407,568 شخصا. في بيان لوزارة الداخلية ردت فيها على أن هناك أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام تزعم عدم وجود انسيابية أو عدم أو وجود تناقض بين الأرقام الرسمية والتصريحات المتعلقة بالعودة الطوعية للسوريين. أوضحت أن الأرقام التي شاركتها تؤكد بأن عدد السوريين الحالي المتبقي في تركيا إلى نهاية نيسان 2026 بلغ 1,280,542 شخصا، فيما بلغ عدد الذين عادوا طوعيا بحسب إحصائيات دائرة الهجرة منذ الثامن من كانون الأول 2024 وإلى نهاية نيسان 2026 667,565 شخصا. طبعا أكدت وزارة الداخلية التركية أنه بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد السوريين الذين عادوا من دول الجوار يتصدر الأرقام، أرقام الذين عادوا من تركيا المرتبة الأولى. شددت الوزارة أيضا على أن هذه البيانات التي يتم حصول عليها سواء من قبل الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات قد تتعارض في بعض الفروقات، لأن كل جهة تعتمد في تحليل مشترك لعدد العابرين للعبور، تقارير التحركات السكانية، مصادر بيانات مختلفة، مؤكدة أن مقارنة بيانات تعود لفترات زمنية مختلفة وكأنها تخص فترة نفسها، أمر مضلل وبعيد عن الحقيقة، لكن نستطيع القول بأن الأرقام التي تقدمها الحكومة السورية والأرقام التي تقدمها الحكومة التركية والأمم المتحدة هي متقاربة في العدد، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد مع انتهاء العطلة، مع انتهاء دوام المدرسة وبدء العطلة الصيفية في تركيا. آلاء
0: يوسف ملا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. فعلت وزارة الخارجية خدماتها القنصلية في قنصلية جدة عبر تطبيق موفا اس واي للسوريين المقيمين في السعودية. وقال مدير الإدارة القنصلية محمد يعقوب العمر، قال في حسابه على إكس أن السوريين في السعودية بات بإمكانهم إنجاز معاملاتهم القنصلية عبر التطبيق بسهولة وسرعة، وأضاف أن الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في المملكة.

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد أثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، والتي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية البيئية. ووفق مراسلنا، فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث تقدمت القوة 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، أفاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار. كشف أحد المعتقلين في عهد النظام المخلوع لوكالة الأناضول عن واقع التعذيب الذي كان يلاقيه المصابون في مستشفى تشرين العسكري، والذي يفضي في نهاية المطاف إلى الموت في أغلب الحالات.
1: هلأ تغط المشفى، تغط المشفى هن شو مساوين؟ هن مثل صالون، حاطين تخوت يمين يعني هيك وتخوت هيك. المفترض كل زلمة على تخت، لا هن كانوا كل 4 مكلبشين على تخت، وبرجلين التخت كل واحد من هون ومن هون بالممرات. يعني هذا شو اللي يصير فيه؟ مرة يفضى من الإعدامات، يفضى مثلا يصفي مثلا 2 3 4 5، يعني مثل هذا الفيديو اللي هي كانوا شيء 4 5 مرات ينتلى يتعبى كله، يجوا بالليل يبلشوا إعدامات يعني يخففوا. أنا ضليت تقريبا سنة كاملة. اصلا كمان في شغله، يعني كان العالم يعني اصلا ما يتجاوز عمره هنيك 3 شهور الماكسيموم، 3 شهور معلم بيكون خالص مصفى. بذكر قصه 15 ولد اجوا من منطقه القدم، جابون مثل ما تقول دفعه واحده من 15 ل 20 واحد. هدول ما يعني قعدوا يعني حتى بوقت حصرون هيك ناحي، بقى انا عم بسالهم عم اقول لهم منين انتوا؟ عم يقول لي انه نحن من الادم. هدول عدمون عدمه واحده، هدول يعني ال 15 ولد هدول عدمه واحده عدمون، يعني داس يدوس على رقبته ما في يعني ربع ساعه زمان يكون خلص الولد. ويعني هن 5 6 شبيحه، كل واحد يستلم له 2 3، كل واحد يستلم 2 3 بالطريقه اللي عاد بتناسبه.
0: عينت وزارة الداخلية العميد حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في درعا مع احتفاظه بقيادة أمن السويداء. وبحسب مصدر في وزارة الداخلية، سيتولى الطحان مهامه في درعا إلى جانب مهامه السابقة قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء. ويأتي القرار ضمن تغييرات شهدها جهاز الأمن الداخلي بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية. شملت هذه التغييرات خلال الأشهر الماضية عدة محافظات. أصيب عنصران من ميليشيا الحرس الوطني بإطلاق نار في السويداء إثر خلاف داخل منزل غربي مقام عين الزمان بمدينة السويداء. بحسب السويداء 24، تطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار مع صاحب المنزل، الأمر الذي أدى إلى إصابة عنصرين من ميليشيا الحرس الوطني، أحدهما بجروح خطرة، إضافة إلى نقلهما إلى المستشفى الوطني في السويداء لتلقي العلاج.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الاتجار في المخدرات. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم القبض على عدد من المتورطين في أثناء تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية المختصة التابعة للوزارة في ضبط 160 برميلا ممتلئا بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقا يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات.

0: في حلب شهد حي الأشرفية بمدينة حلب انهيارا جزئيا لبناء متصدع متأثرا بانهيارات سابقة وقعت في الأبنية المجاورة من دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأفادت مديرية إعلام حلب بأن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الموقع فور وقوع الحادثة وعملت على تأمين المكان وضمان سلامة السكان وسط مخاوف بين الأهالي من تأثير الانهيار على الأبنية المحيطة. في حين وجه مجلس مدينة حلب اللجان الفنية والهندسية لإجراء كشف إنشائي على الأبنية السكنية في المنطقة وتقييم حجم الأضرار ومدى صلاحية المباني بهدف ضمان سلامة المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأبنية المهددة بالانهيار. عقد اليوم اجتماع في مبنى محافظة الحسكة تمهيدا لإعادة افتتاح القصر العدلي في المدينة في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل منظومة العدالة في المحافظة وترسيخ سيادة القانون وعودة القضاة لمباشرة أعمالهم.
1: للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
2: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة. أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق

أمجي في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية.

0: تكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية، سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك، تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
2: قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات بحسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر، فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر فيه أي قرار رسمي حتى الآن. وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 آذار 2025 أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، في حين بررها آخرون بضرورة المرحلة. التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فانسان جيرو والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد بلوط في غارة دقيقة بالضاحية الجنوبية في بيروت. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قضى خلال الأسابيع الماضية على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله، مشيرا إلى أنه دمر أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان خلال أسبوع واحد. معنا الآن من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، إذن جيش الاحتلال يتحدث عن غارة إسرائيلية دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت، ماذا أيضا في تفاصيل هذا الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان وعودة الاغتيالات أيضا؟
1: بالفعل آلاء، بعد شهر تقريبا من التوقف عن الغارات على بيروت وتحديدا على الضاحية الجنوبية من بيروت، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية بالأمس استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الاحتلال أنه اغتال من خلالها قائد قوة الرضوان أحمد غالب بلوط. اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا تفصيليا حول هذا الموضوع. أولا أكد فيه رسميا نجاح هذه العملية باغتيال أحمد بلوط قائد قوة الرضوان، وتحدث عن أنه استهدف هذا القائد في الرضوان والذي كان مسؤول عن عدة عمليات داخل هذه الوحدة، أولها أنه مسؤول هذه العمليات من داخل وحدة الرضوان، بالإضافة إلى أن أحمد بلوط كان هو المسؤول عن إعادة ترميم قدرات الرضوان التابعة لحزب الله، والمسؤول عن جاهزية واستعداد أيضا عناصر الوحدة، وكان مسؤول عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة إلى أيضا

0: القنابل على قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، لذلك كان يشغل عدة مناصب داخل قوة الرضوان، بالإضافة إلى أنه أسموه كان مسؤول عن ما وصفوه بعملية احتلال الجليل من خلال إطلاق هذه الصواريخ والقنابل والمسيرات على البلدات الشمالية داخل أو البلدات الإسرائيلية على الحدود. أيضا توعد الجيش الإسرائيلي آلاء خلال هذا البيان بأنه سيواصل عملياته ضد حزب الله وضد من قال أنهم يشكلون خطرا وتهديدا على أمن دولة إسرائيل وعلى أمن البلدات الشمالية الإسرائيلية. هذا تأكيد إسرائيلي بالتصعيد المتواصل، وبالفعل هذا اليوم هناك تصعيد إسرائيلي عسكري متواصل في الجنوب.
1: هل يبدو هذا فقط يعني وكأنه عملية دقيقة في بيروت، أم كما قلت قرار ربما إسرائيلي، قرار لنتنياهو باستكمال الحرب في لبنان؟ ولماذا بالنسبة للسياق الداخلي في إسرائيل ريم؟
0: ألا عادة عمليات الاغتيال تأتي بإعاز من بنيامين نتنياهو مع وزير جيشه كاتس، وهذا ما حدث بالفعل في هذه الحالة، وما يؤكد ذلك تصريحات بنيامين نتنياهو بالأمس التي قال فيها أن إسرائيل هي أقوى من أي وقت مضى وأنها ستقوم بكل ما عليها من عمليات تقضي بتوفير الأمن والحماية لسكان البلدات الشمالية، ومن ضمنها عملية اغتيال قائد وحدة الرضوان. لذلك هي لا ترى بأنها تقوم بأي خرق من خلال هذه العمليات، على العكس قالت بأن قائد وحدة الرضوان قامت باغتياله لأنه كان يجهز لخرق اتفاق النار وقام بعمليات خرق لوقف اطلاق النار ضد إسرائيل. هي عنوانها منذ البداية التصعيد الميداني العسكري، حتى بعد الإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار لم توقف النار أبدا، وكل يوم في الجليل هناك عمليات وتوسيع أيضا للمنطقة العازلة في الجنوب وغارات مكثفة وقصف أيضا مدفعي على البلدات وإنذارات إخلاء لسكان البلدات في الجنوب اللبناني وإعادة النزوح من الجنوب للسكان اللبنانيين. لذلك هي لم تتوقف منذ بداية وقف إطلاق النار عن عملياتها العسكرية.
1: ريم العمري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك عزيزتي.

0: في أيضا الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران بشأنه سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. هذا واتهم بقائي الولايات المتحدة بعدم إبداء جهد صادق في المفاوضات، وقال إن مفهوم المفاوضات يتطلب جهدا صادقا للدخول في حوار حقيقي بهدف حل الخلاف، وأضاف أن المفاوضات ليست جدالا أو صراعا، وليست فرضا أو خداعا. وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق معها خلال أسبوع. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها لا تعلم مكان التوقيع على اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. هذا ورحبت الوزارة بالأنباء التي وردت عن احتمال توقيع اتفاق بين الطرفين، مشددة على أنها لن تخسر ثقة الأطراف المتفاوضة بكشف مزيد من التفاصيل حول مكان توقيع الاتفاق. وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أنهم متفائلون بالفعل من قرب توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. للنقاش معي مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات أحمد مراد من باريس. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية، ما دلالة أن يحدد ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسبوع؟
1: مساء الخير، على تحية طيبة لك ولمتابعي تلفزيون سوريا. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية أوقف الحرب قرابة 5 أو 6 مرات، وطلب الهدنة أكثر من مرة، ويريد الآن يعني حقيقة الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع إيران بعد أسبوع. يعني بعد أسبوع طبعا، ولكن بعد أن يعني فقدت هذه الحرب أهدافها الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المتمثلة في انتهاء البرنامج النووي الإيراني أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، القضاء على النظام الإيراني بشكل أو بآخر، الحد من القدرات العسكرية وتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، لكن هذا جميعه لم يحصل. اليوم وفق تسريبات موقع أكسيوس، يعني ما يتم تناوله هو عمليا يعني استلام موضوع يورانيوم، وقف تخصيب اليورانيوم لمدة كافية، وإدارة مضيق هرمز. يعني اليوم إيران لعبت على إدارة الصراع فيما يخص
0: أستاذ أحمد، فقط هذه التفصيلة في أكسوس ترد بأنه إدارة مضيق هرمز ستكون من نصيب إيران، هذا ما سرب؟
1: لا لا لا، ما سرب هو يعني العمل على مفاوضات تخص موضوع مضيق هرمز، ليس إدارة مضيق هرمز للإيرانيين. لكن يعني اليوم إذا تناولنا هذه النقطة باعتبار سألتي عنها، يعني بداية قبل الأزمة أو قبل الحرب في 28 فبراير الماضي، ماذا كانت هناك؟ كانت الحركة في مضيق هرمز، حركة السفن والناقلات النفط، هي حركة طبيعية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هذه الحرب وقالت أننا نريد أن نحقق عدة أهداف، لم تحمي ظهرها، لم تحمي دول الخليج. يعني اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول الوصول إلى صفقة مع الإيرانيين، ويستثني الدول التي وضعها في أتون هذه الحرب، منها دول الخليج بشكل عام. لذلك اليوم الموقف العربي يعني من هذه المفاوضات أعتقد أنه موقف يعني غير جيد، خاصة وأن ترامب يبحث.
0: لكنك تبني ذلك على أساس أنك تعتبر بأن تفاؤل أكسيوس محق، وأنه يمكن أن الطرفين سيصلان إلى اتفاق.
1: لا لا لا، يعني أعتقد يعني حتى ولو وصلوا إلى اتفاق، يعني اليوم في يعني المحور الأساسي لهذا الاتفاق هو اتفاق عام 2015 بين أوباما وبين القيادة الإيرانية. اليوم تقريبا الوضع متشابه، لكن الوضع متشابه من حيث الاتفاق، لكن إذا أردنا النظر إلى القدرات العسكرية الإيرانية ووجود منشآت إيرانية وتخصيب يورانيوم والقدرة على امتلاك قنبلة نووية إيرانية، الوضع أصبح مختلف، وبالتالي إيران أصبحت بميزان قوة أكثر فيما يخص هذا الجانب تحديدا، وبالتالي لديها القدرة. لكن يعني في في في في في في, في الأمر الآخر، موضوع الاتفاق الأمريكي هو الإيراني يصب في إدارة الصراع وليس في إنهاء الصراع، يعني إدارة الأزمة اليوم التي يمكن أن تحدث، التي يمكن أن تمتد، وبالتالي يمكن أن تكون عمليات عسكرية أمريكية أو ما يقابلها أيضا من إيران.
0: نعم.
1: وقف هذه العمليات العسكرية لمدة ممكن سنة أو سنتين أو ثلاثة، لكن الحرب أنا أعتقد أنها ستكون مستمرة.
0: طيب، هذا كما فهمت منك يبدو وكأنه مخرج لترامب على الأقل الآن، لكن تقول بأنه ربما تكون دول المنطقة التي ورطها ترامب في أتون هذه الحرب غير معجبة بمآلات الأمور. لكن أيضا أكسيوس اليوم تسرب عن اتصال هاتفي جرى بين ولي العهد السعودي وبين الرئيس الأمريكي، رفض فيه محمد بن سلمان أن تستخدم الأجواء السعودية في إعادة عملية عسكرية على إيران. انطلاقا من هذا الخبر، كيف نفهم المقاربة السعودية والخليجية أيضا باختصار؟
1: يعني نفهم هذه المقاربة من من من أمرين. الأمر الأول هو داخلي أمريكي، والأمر الآخر هو عربي. إذا نظرنا أيضا إلى الوضع العسكري الأمريكي، يعني الرئيس دونالد ترامب أقال عدد من الجنرالات فيما يخص وزير الحرب، فيما يخص قيادة العمليات البحرية الأمريكية، العدد من العديد من الجنرالات التي، يعني هذه الإشارات تؤكد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تخبط فيما يخص القرار العسكري. بذات الوقت يعني استنتجت دول الخليج بشكل أساسي أن أمريكا تبحث اليوم عن صفقة تخصها بغض النظر عن الحلفاء الذين هم في المنطقة.
0: لا.
1: وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. لذلك يعني ستدخل ممكن دول الخليج في مفاوضات خاصة بينها وبين إيران في المرحلة المقبلة.
0: أحمد مراد من باريس، شكرا جزيلا لك. في غزة قتل عزام الحية نجل رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية عقب إصابة بالغة تعرض لها في غارة إسرائيلية استهدفته في حي الدرج الشرقية مدينة غزة. من جانبها أكدت حركة حماس أن استهداف الاحتلال لعزام الحية يأتي في إطار محاولات الانتقام من رموز المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في القطاع. وأكدت أن الجرائم الإسرائيلية لن تدفع المفاوض الفلسطيني للتراجع عن ثوابته أو التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني بحسب تعبيرها. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 فلسطينيين بينهم ضابط شرطة وإصابة آخرين من جراء غارات للاحتلال استهدفت تجمعين لمدنيين ومركبة تابعة للشرطة شمالية وجنوبية قطاع غزة. وفي أحدث الغارات قتل فلسطينيون وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في حي الدرج الشرقية مدينة غزة. كذلك قتل شخص وأصيب آخرون من جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق موقف جباليا بحي الدرج. وقبل ذلك كان قد قتل 3 فلسطينيين من عائلة كشكو وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. معنا الآن من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، دعينا نتوقف عند اغتيال نجل خليل الحية، يأتي ذلك في سياق انتخابات ستظهر نتيجتها قريبا وتتمخض عنها رئاسة جديدة لحماس، ضعينا في التفاصيل.
2: نعم ألاء، عزام خليل الحية استشهد صباح هذا اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم أمس بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة حي الدرج وهو من الأحياء الشرقية لمدينة غزة. تم تشييع جثمانه صباح هذا اليوم بمشاركة شعبية واسعة من الأقارب والأصدقاء والجيران، وهناك كان حزن شديد على فراق هذا الشاب الفلسطيني تم تشييع جثمانه من مدينة غزة ودفنه في مقبرة داخل المدينة. خليل أو عزام خليل الحية هو واحد من بين 9 شهداء استشهدوا نتيجة سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في قطاع غزة من يوم أمس وحتى الآن. القصف الإسرائيلي لم يتوقف على مناطق قطاع غزة، حي الدرج، حي الزيتون، مدينة خان يونس جنوب القطاع، حتى أن هذه الغارات جاءت من سلاح الجو الإسرائيلي وهي خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي من ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق سواء سيطرة الجيش الإسرائيلي وحتى مناطق خارج انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي. ألا نتحدث عن ارتفاع في أعداد الشهداء إلى أكثر من 840 شهيدا منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظات، وهذه الحصيلة ليست نهائية في ظل استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية. ألا
0: نعم، شكرا جزيلا لك شروق شاهين من غزة. إذن مشاهدينا، تستمر اختراقات إسرائيل في غزة، لا أي احترام ولا لأي لون من ألوان الخطوط، لا أصفر ولا أخضر ولا أحمر. من غزة تنتهي هذه الجولة، إلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. الدراما السورية بعمرها ما كانت بس دراما، ما كانت أبداً بس ترفيه أو تسلية. الدراما صناعة ومش حيا الله صناعة. صناعة الدراما هي اقتصاد وموارد، هي صناعة هوية البلد ورواية حكايته. وصناعة الدراما يمكن تكون أداة من أدوات السلطة للهيمنة والتسلط، وممكن تكون أداة للرقابة على السلطة وبالتالي أداة ديمقراطية، أداة بإيد السلطة للتحكم بالناس أو أداة لحماية الناس من تحكم السلطة، أداة للتجيش أو لصناعة السلم الأهلي. بس اليوم الدراما وين؟ وشو صار فيها بالخمسطعش سنة الماضية؟ شو كان دورها وشو صار وشو لازم يكون؟ بعدها قوية؟ ولا صار مجد الدراما السورية تاريخ وانتهى؟ هل راح تساعد بالعدالة الانتقالية؟ وإذا إيش لون؟ ولا هذا مش دورها أصلاً؟ كل هذا وأكثر راح أطرحه على ضيفي النجم جمال سليمان، لكن بالبداية خلينا نشوف مناظرة اليوم واللي بتدور حول مقولة مفادها التحول الذي حصل في خطاب الدراما السورية بعد كانون أول 8 كانون أول ديسمبر 2024 هو تعبير عن مواقف سورية كانت مقموعة وظهرت الآن. وضيوفي بهالمناظرة اثنين من شباب هالبلد مع المقولة الآنسة نتالي عبد الغني وهي ممثلة مسرحية، وضد المقولة المهندس أنس المخللاتي. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتتم المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب مرة ثانية بضيوفي الأنسة نتالي والأستاذ أنس. الأنسة نتالي، أنت مع المقولة وبتشوفي أنه الدراما السورية مبدئية وهي كانت متمسكة بعدها لكن كانت مقموعة.
2: نعم.
0: الأستاذ أنس، أنت شايف أنه لا، الدراما السورية كان فيها براغماتية بجوز شوية انتهازية. حضرتك معك ثلاث جولات وحضرتك معك ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا رح يقاطعكم، بنصحكم تركزوا وتستغلوا كل ثاني من الثواني 90. واخر شيء تذكروا انه انتم عندكم اخر 90 ثانيه ربما تكون مفيده انكم تحكوا فيها او الرساله تبعكم. تمام، اذا كنا جاهزين راح ابدا مع نتالي. جاهزه نتالي؟
2: تمام، حابدا.
0: تفضلي.
2: بدايه بدي اوضح موقفي انا بايد الجمله اللي هي كانت عم تقول انه الاصوات اللي كانت مقموعه هلا قدرت تطلع، هلا قدروا العالم يعبروا عن مواقفهم اللي كانوا ما بيقدروا يعبروا عنها. شو هي اصلا الخطابات اللي نحن هلا عم نقول عنها؟ شو هي الخطابات اللي طلعت؟ الخطابات هو بيئه الشخصيه، البيئه اللي عن جد عايشه فيها، الرأي السياسي تبع الشخصيات بالحكومة السابقة أو بالنظام المخلوع كان قبل نشوف أن مواقف الشخصيات كلها محايدة، يا أما ما يكون في أي رأي، يا أما لازم تكون الشخصية أنه خلص هي مؤيدة حصرا. بس الشيء يلي أنا هلأ بشوفه أنه الدراما بعد التحرير صارت عم تتبنى المواقف الحقيقية، صارت عم تطالع أوضاع وآراء الناس الحقيقية، وبطلت عم تغطي وبطلت عم تتستر حتى عن الجرائم. بداية كمان بدي أقول إنه أنا بالنسبة إلي بشوف إنه حتى نحقق العدل. تمام.
0: الفنانين كانوا يضطروا يأخذوا محايد أو مؤيدين للنظام المخلوع بسبب الخوف، وهلأ زال، بالتالي ما عاد في شيء يمنعهم وانفردوا. تفضل.
3: تمام. بداية خليني أعرف مين هن أصحاب المصلحة بهي الجملة. أول شيء في عنا السلطة، أكيد السلطة هي اللي تتفاعل مع الدراما، رح تأثر، رح توافق، رح ترفض، بالنظام السابق تعتقل، وهلا ما بنعرف. فالسلطة هي لاعب أساسي ومؤثر وصاحب مصلحة أساسي بالدراما السورية. ثانيا الممثلين، مو فقط الممثلين، الممثلين والعاملين، جميع العاملين في قطاع الدراما من شركات إنتاج يلي هي هدف الربحية بالنهاية، سواء هدف الربحية سواء كانت تؤيد للسلطة أو لا تؤيد للسلطة، تتقي شر السلطات قدر الإمكان إذا كانت هي عم تتحكم فيها، وبالتالي شركات الإنتاج هي عم تتحكم. أصحاب مصلحة رقم ثلاثة هن الجمهور اللي هن الحلقة الأضعف، بسبب غياب واضح لآلية التغذية الراجعة كيف الجمهور عم يتفاعل مع هي الدراما السورية. السلطة أكيد عم تأثر باتجاهات معينة بدها إياها، وشركات الإنتاج
0: اللي هم مش عم يبدلوا، بس هيك شركات الإنتاج بدها، والسلطة عم بتأثر بهذا الموضوع، بالتالي هم انحازوا، وليس الأمر بأنه خفت القبضة عنهم فبالتالي حكوا.
2: هلأ بداية كل مهنة بالحياة فيها مصالح، كل شخص بده مصلحته، كل شخص حيركض على الوين حيحقق الربح، بس نحن بدنا نشوف مين المستفيد الأكبر، هل هو المخرج اللي حقق ربح مادي لمدة مؤقتة، ولا هو نحن سبعة أصواتنا لأشخاص اللي بدل ما اندفنت قصصهم صارت تطلع للعلن. بالنسبة لي بشوف أنه العدالة الانتقالية لحتى نقدر نحققها لازم نستخدم الأدوات اللي نحن عنا إياها كالفن بالدراما. كيف يعني العدالة الانتقالية حتتحقق؟ يعني حنضغط نحن على الدولة لما يشوفوا الشعب كله صار عم يشوف شو عم يصير، الشعب كله صار شاهد، السوشيال ميديا تحركت، هدول الدرامات مو بس مجرد انه عم نشوف الاخبار ونحن عم نقرا الخبر، لا نحن عم نحس، عم نتقرب من الشخصيات، فهذا الشيء عم يضغط على الحكومة وحتى على الرأي العام لحتى تشتغل اكثر لحتى توصل للعدالة الانتقالية اللي هي عندنا اياها اهم شيء حاليا مع تحقيق الحرية.
0: شكرا. عم بتقول اساسا اليوم من فتحة السوشيال ميديا الحرية مفتوحة، وبالتالي من عجبنا ولا ما عجبنا صار في رأي ضاغط على السلطة وعلى الفنانين لا يعكسوا قصص الناس، وبالتالي هي تحولت لموقف حقيقي وليس مخادع، لأنه أساساً هذا رأي الجمهور.
3: نحن عم نحكي عن قبل 8 ديسمبر وبعد 8 ديسمبر، قبل 8 ديسمبر كان في سوشيال ميديا وبعد 8 ديسمبر كمان في سوشيال ميديا، قبل 8 ديسمبر كان يستخدم النظام الدراما بشكل بالطريقة اللي بده إياها، وهلا كمان ما بنعرف شو ممكن كيف تستخدم السلطة الحالية الدراما بالطريقة اللي هي بدها إياها. أنا بشوف إنه شركات الإنتاج هدفها تحقق أرباح، هدفها تعمل تشويق إثارة، مو الهدف تبعها هو لا تعبير عن حريات مقموعة، ولا هدفها إنه تكون هي عم تمثل أو عم تخدم مصالح العدالة الانتقالية. هلا اذا خدمتهم بما يحقق مصالحها منيح، سواء شركات الانتاج او العاملين، جميع العاملين في هذا المجال، اما اذا تعارضت مصلحتها فاكيد رح تبدل السلطه وشركات الانتاج رح يبدوا مصلحتهم على العداله الانتقاليه وعلى كل المثاليات اللي عم يطرحها فريق اثبات الجمله. وبالتالي انا بشوف براغماتيه الدراما السوريه الظاهره كانت ظاهره ولا تزال مستمره.
0: شكرا. انت قلتي انه السوشيال ميديا ضغطت انه الناس عم تجبر اساسا السلطه على فتح المساحه، الناس بدها تشوف آلامها، هو عم بيقول لك كان في سوشيال ميديا وصار في سوشيال ميديا، كان في سلطه عم تضغط، هلا مو مبين اذا السلطه عم تضغط ولا لا، بس في حال ضغطت هو برايه ايضا ممكن الدراما تحقق. باخر جوله انت شو رايك؟ تفضل.
2: بداية نحن الدراما السورية عم نحصرها حوالين حدود سوريا. قبل كنا عم نشوف أوكي العالم عم تعبر عن رأيها، عم تحكي شو عم يصير، عم نعرف شو عم يصير، بس ما كانت بحدود سوريا، كان أي شخص بحدود سوريا كممثل مخرج أو أي شخص عامل على هذا الشيء حيتعرض للمساءلة القانونية وهذا الشيء اللي عنا هلأ تغير، صار الشخص بيقدر يعبر. إذا هلأ الناس شافوا أساساً أنه هن عندهم حرية يعبروا بالدراما بالسوشيال ميديا بالتلفزيون عن رأيهم، إذا صار عندنا مواقف حالية أي مشاكل حالية صار عندهم هن يكتبوا عنا، يعملوا فن فيها، يعملوا درامات، ممكن مسرحيات قصيرة. فنحن هون الاستفادة الأكبر أنه جوا حدود سوريا صار فينا نعبر، جوا حدود سوريا اوكي عم يستغلونا المخرجين، بس نحن صرنا نشوف انه ما عم يتعرضوا لاذى، فنحن كمان فينا، نحن كاشخاص بدنا عن جد نستفيد، صار فينا نحن نبادر.
0: شكرا. كلام واضح. ايه بجوز كان في سوشيال ميديا، بس هلا ما عادت الحدود الدراما على العالم العربي كلياته، الحدود هي سوريا نفسها، وبحدود سوريا النقطه المفصليه عم تحكيها تالي هو مش الصناعه، هو الجمهور. وبظن نقطة يعني مهم ننتبه لها، الجمهور اليوم لا يستطيع التسامح مع أي دراما لا تماشي آراء، وبالتالي أصبحت الدراما أكثر حرية أو عم تعبر بشكل حقيقي عن مواقفها. تفضل.
3: خليني أحكي على مسلسل ابتسم أيها الجنرال. الشركة المخرجة هي شركة قطرية، اليوم اللي شافت أن الأرباح ممكن تزيد بحال هي سحبت المسلسل ورجعت طرحته بالسوق، فهي سحبت المسلسل كرمال ترجع تطرحه بالسوق كرمال أرباح أكثر، علما أنه المسلسل هو كان معارض للنظام، بس هي ما هدفها أنه هي تحقق أنه تعبر عن حريات الجمهور، هدفها اليوم تحقق أرباح سواء عبرت ولا ما عبرت، بس هي يمكن كانت شايفة رؤية لقدام بتوجه معين انه هيك رح يصير. بيقول استاذ جمال سليمان انه صرف الاتحاد السوفيتي شكل مليارات الدولارات كرمال يصير الفن بشكل موجه. في دراسة صارت وبيقول فيها الاستاذ غاطف انه اليوم العامل الاساسي اللي يلعب الدور الاساسي هو المال والسلطة. هل رح تترك السلطة الامور مفتوحة؟ السلطة، ونحن بنعرف انه السلطة اللي ما تتحكم بالاعلام هي سلطة سوف تزول عاجلا أم آجلا، فالسلطة أي سلطة هي اللي تتحكم بالإعلام.
0: واو، يعني مناظرة من نوع جديد، وهالمرة بدي أحكيها. نحن هالمرة رحنا لعند شباب سوري، شابات وشبان سوريين عم يتمرنوا على المناظرة، والتقينا اليوم بشخصين منهم وقدموا لنا مناظرة الحقيقة حلوة. خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل. حيا الله بكم مرة ثانية، حيا الله. قبل الفاصل شفنا بالمناظرة أنه فينا وجهتين نظر. وجهة نظر عم بتقول اليوم قوة الجمهور تستطيع أن تفرض على الدراما ما لم يكن ممكنا سابقا، والأستاذ أنس عم بيقول بالمحصلة السلطة والمال هم اللي بيحكموا، إذا قررت السلطة اليوم أنها تتدخل وتأثر فهيك رح يصير، وجاب أمثلة مثل ابتسم أيها الجنرال. ما هيك؟ راح أترك المجال لجمهورنا العزيز بالصالة يسأل المتناظرين. مين بيحب يسأل؟ ما حدا؟ إيه تفضلي.
4: مساء الخير، اسمي الإعلامي رغد الأحمد، سؤالي للأستاذ أنس، ما التغير الذي ترى على الدراما السورية بعد التحرير؟
3: التغير اللي بشوفه أنه سابقاً كان التمثيل بيورجينا او الدراما بتورجينا انه النظام كلياته هو نظام جيد مع وجود بعض الفاسدين يلي بالنهايه اخر الشيء بيتم محاسبتهم من قبل الجهاز الامني، بينما الثوار هن اما مخطئين يجب ان يعودوا الى حضن الوطن. بنشوف هذا الشيء بمسلسل عنايه مشدده باللقطه يلي هي بين الاستاذ فادي صبح والثائر من الطرف الثاني، بيقول له انه رجع لحتى نبني هذا الوطن، علما انه يعني مو رجع لحتى نبني هذا الوطن. انا بشوف انه مو هيك القصه، بينما اليوم تحولنا لطريقه جديده لحتى نحكي عن احداث سجن الصيدناي، وهذا يمكن يكون بتوجيه من الدوله انه تعالوا نحكي اليوم على اكبر ملف بالمكان على زمن النظام هو سجن الصيدناي.
0: شو رايك استاذ مثالي؟ هو عم بيقول انه من زمان كان السلطه هي اللي تقول انه ورجونا انه نحن كويسين وهم عاطلين، هالمره عم يقول السلطه وكانه وجهت انه الناس روح على الصيدنا. انت شو رايك؟
2: هلا انا بشوف انه نحن هلا حققنا الحريه، نحن عملنا اساسا ثوره كبيره لحتى نحقق الحريه، فاذا الحريه ما حصلنا عليها بكافه مجالات الحياه اللي هي الاعلام والفن نحن ما حققنا لسه ثورتنا. نحن هلا المفروض انه انتصرنا بثورتنا، صار عندنا الحريه الكامله، فالسلطه ما لازم تفرض قيود، فنحن صار عندنا قدرة نعبر نورجي الناس ونكتب السيناريوهات اللي بدنا اياها.
0: جميل. استاذ بس المايك.
5: مرحبا، زهير عبد العال، صحفي سوري. بالنسبه للاستاذ زينات اللي بدي اسالك، الحريه انا بشوفها تقاس الحريه بالدراما اذا قدرنا اليوم نحكي سلبيات السلطه الحاليه، اما انه نحكي شو كان يصير على عصر النظام البائد فهي ليست حريه.
2: تمام. هلا انا بشوف انه نحن اذا اساسا بنينا الحجار القديمه شفنا قبل شو كان عم يصير، العالم شافت اساسا كيف بلشت القصص وصلت لهون، فالعالم حتعرف انه هي كيف يعني عفوا تفهم العالم كيف انلمت القصص مع بعضها، كيف صرنا نحن هون. نفس الوقت العالم حتشوف انه في حريه، فالحريه القديمه بالمواقف القديمه كسرت شويه خوف، كسرنا الجليد، هذا الجليد اللي انكسر ممكن اذا صار اي شيء جديد العالم تحاول تعبر شوي، ضلت شايفه في حريه، بتضل بتعبر، بيصير اي شيء ممكن يصير. الدراما هي عم تعبر على الوضع.
0: شو رأيك أستاذ أنس؟ الأستاذ عم بيقول إنه الشطارة مو إنك تنتقد النظام السابق، الشطارة إنك تنتقد الحكومة الحالية مثلا.
3: أنا بأيده، بذكرني هذا الحكي برواية جورج أورويل مزرعة الحيوان. بعد انتصار الثورة منصير نلقي أي خطأ بتعمله هي السلطة على النظام السابق، كله بسبب النظام السابق. هلأ نحن الوضع اللي عايشين فيه كله بسبب النظام السابق، تعالوا نلوم النظام السابق. خلينا بدل ما الدراما تسلط الضوء فعلا على الأخطاء الحالية، لا، هي لسه عم تسلط الضوء على أخطاء النظام السابق.
0: آنسة،
6: مساء الخير، معكم سيدرا سباعي، إعلامية، طالبة إعلام. أنا برأي أيد رأي الأستاذة نتالي، لأنه نحن لازم نسلط الضوء على الأعمال السابقة وعلى الأعمال الحالية. هاد لاح يورجينا لبرا ولقلنا لأهل البلد شو الفروقات اللي صارت، بجوز إيجابي وبجوز سلبي.
0: شو رأيك أستاذة نس؟ نحن يعني ليه، شو اللي بيمنع انه نحن بعدنا تازه طالعين من الحقبه السوداء انه نسلط الضوء عليها؟
3: صح، نحن اذا بدنا نقارن الحقبه بدايات استلام النظام السابق، اول استلامه قد يكون مستخدم بنفس الاسلوب مع بدايات استلام السلطه الحاليه للشو اسمه. فوقت اللي بنقارن هذول الحالتين بنلاقيهم ممكن يكونوا كثير متشابهين، وبالتالي يمكن عم يسعلوا لنفس النتائج، ما بنعرف.
0: اوكي، في بعد حدا عنده بدك تعلقي شيء؟ انا
2: سنتين. عندي تعليق. هلا هي المقارنه ما بتزبط، لانه نحن اساسا عم نقارن بحكومه اجت عملت انقلاب فرضت حالها اللي هي الحكومه السابقه، اما هلا نحن عم نورجي ثوره، ناس انظلموا، قصص لناس تخبت. نحن كنا نخاف نسمع على التلفزيون اخبار الناس لحتى نسمعها بين بعض، بين الدراما بالباص اذا كنا نحكي مع بعض كنا نخاف انه لا تحكوا. فهلا اذا هي القصص صارت معروضه بالدراما، نحن عملنا شيء مختلف. نحن ما عم نركز انه شوفوا هاي السلطه انقذتنا، نحن لا، عم نطالع قصص الضحايا اللي كانت مستره.
0: بدك تسالي شيء انسه؟ اي اخر سؤال بس من عندك اذا سمحتي قبل ما اروح.
7: احنا صح صار عندنا حريه راي وحريه تعبير،
0: بس عارفين عن حالك اذا بتريدي؟
7: انا سيدرا قدوره، طالبه علم اجتماع وحاليا اداريه بجامعه خاصه.
0: اوكي
7: تمام. نحن هلا صار عندنا حريه تعبير بالدراما، بس ظلت في افكار ثابته قبل الحرب وبعد الحرب. مثلا النظرة للمرأة المحجبة، الدراما الجديدة ما عالجتها، طلعت تورجينا انه هي يا اما فقيرة يا اما معترة يا اما مالها اوضاعها منيحة، ما ورجتنا الطبقة مثلا اللي معها مصاري ومحجبين بنفس الوقت. عندنا مثلا سؤال تاني، ليش دائما عم نورجي اهل الجزيرة على انهم يا اما رقاصة يا اما شخص مو منيح يا اما تاجر مخدرات؟ ما منطلعوا بصورة حلوة، لا قبل الدراما، لا قبل الحرب ولا بعد الحرب. يعني نحن فعليا ضلينا بنفس الفكره.
0: شو رايك يا نتالي؟
2: برايي نحن الفكره اللي كنا اساسا عم نحاربها هي فكره انه نحن عم نقدس النظام وعم نخبي قصص الضحايا، اما بالنسبه للنظره الاجتماعيه هي النظره نحن لازم نشتغل نحن من مجتمعاتنا اساسا، نظرتنا بين بعض، المخرج كيف باني اساسا افكاره. فما بشوف انه الدراما هي يلي لها سبب انه في هي الصوره الشامله على العالم، ما بشوف انه الدراما لها حتى ايد انه بهذا الشيء، هاي راي المجتمع.
0: عم تشتكي انه الدراما تصور مثلا المراه المحجبه على انها فقيره ومعثره، وعم تقول هي مو مشكله الدراما، هي مشكله مجتمع.
3: بدي اضيف انه على حكي الانسه انه هي شريحه كبيره من الشعب السوري، الشريحه اللي عم تحكي عليها الانسه، والدراما اليوم ما عم تمثلها بسبب بجوز المواقف الشخصيه للممثلين، بسبب الافكار لشركات الانتاج والى اخره. نحن اليوم يا جماعه ما لنا عايشين بعالم وردي، نحن بدنا حريه، اكيد بدنا حريه، بس عالمنا الحالي السلطه رح تتدخل فيه، المال رح يتدخل فيه، شركات الانتاج رح توجه بالاتجاه اللي بدنا فيه، وانا هذا اللي عم احكيه. خلونا ننتقل للعالم على ارض الواقع، مو نعيش بعالم وردي.
0: بدي اشكر عن جد من قلبي نتالي وانس على هالمناظره الحماسيه، وبدي اشكر كمان الجمهور على جرأته بطرح الاسئله. بس قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. من اول مظاهره بالثوره السوريه صاروا الناس يدوروا على مواقف الفنانين، وهذا طبيعي، اخر شيء الفنانين هم اللي صناع الراي، هم اللي من بين هالفنانين في ناس ثارت وفي ناس بدلت مواقعها وفي ناس اختارت تظل ساكتة، ويمكن الجدل راح يظل مفتوح، مين كان صادق ومين كان انتهازي. بس الأهم من هذا كله مو نحاكم الماضي ولا ننساه، الأهم إنه نعرف شو بدنا من بكرة، لأنه بلد مثل سوريا خارج من وجع طويل وآلام عظيمة ما بيقدر يعيش بدون ذاكرة، ولا بيقدر يكمل بدون أمل. الدراما واحدة من أهم الطرق يلي رح نحكي فيها حكايتنا، لأولادنا ولحالنا. بلدنا اليوم ما عاد يتحمل لا ذاكرة قصيرة ولا دراما بلا موقف. بدنا دراما تعرف من وين إجت وتعرف لوين رايحة، ومن وين نحن إجينا ولوين نحن رايحين. والقرار، وهاي أهم مسألة، ما عادوا بس بإيد الفنانين، القرار صار بإيدنا كلنا. منشوفكم بعد الفاصل.
8: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. بدي أرحب بالنجم جمال سليمان يلي مش بس فنان وإنما مثقف وسياسي، واللي قرر بعد أول صرخة طلعت من الناس أنه يصطف لجانب الناس ودفع ثمنها خلال سنوات الثورة كلياتها. أهلا وسهلا أستاذ جمال، نورتنا.
1: أهلا وسهلا دكتور، مرحبا، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا دكتور، كيف الصحة؟ مساء الخير يا جماعة، مساء الخير،
0: حيا الله بكم وسط البلد.
1: الله يخليك يا دكتور، نورتنا. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك.
0: شلون لقيت البلد؟ شلون لقيت البلد؟
1: والله شيء جميل. ما في الإنسان ما في مثل بلده. وبعدين يعني جيت رغم أنه نحن بشهر أيار، فالمفترض الشمس ساطعة وكذا، بس الشم يعني هيك أسعدتني بأنه كانت سماءها ممطرة.
0: أسعدتك أنه ممطرة؟
1: جدا. أنا كائن شتوي وأنا بحب الشتاء جدا، وأنا مستعد يعني بقبل أنه السنة يكونوا 8 شهور الشتاء وثلاث شهور التانيين بقى خريف ربيع صيف، ما مشكلة، بس كنت من شهور شتاء. وأنا بحب يعني هاللحظة التوحد اللي بتصير بين الأرض والسماء لما بينزل المطر، هذا المشهد بيسعدني جدا. طبعا قبل ما أجي أنا على الشام كنت عم أتابع الأخبار وفرحة السوريين بتفجر الينابيع وامتلاء البحيرات والسدود، والمي هيك اللي عم تتفجر يعني وتتدافع يعني بالأنهار، فكان بالنسبة إلي هذا قمة الفرح والسعادة
0: والتفاؤل.
1: ما أنا بحب هذا العالم وبحب هيك الطبيعة لما بتتفجر، وبحب هذا العطاء اللي السماء بتمنحه للناس وللأرض يعني من خلال الماء، فكان حلو كتير والله.
0: شفتك حاطط
1: على وكتملت بينك استضفتني كمان، خليتني قلتي بهالناس الحلوين
0: حبيب قلبي. شفتك حاطط على الواتساب حاله انه راجعين يا هوا راجعين.
1: ايه طبعا، احنا دائما لازم نقول له للهوا راجعين، يا هوا راجعين يا زهره البساتين، فدائما ايه طبعا راجعين. انا هل اجتني يعني هي القصه من بعد يعني سقوط النظام وبدانا نرجع ويرجعوا سوريين، وناس كنت أصدقائي التقيهم بالقاهرة أو بعواصم الدنيا يعني مطرح ما هني يعني متفرقين ومتوزعين، فرجعت لحتى أشوفهم بسوريا وشفت أهلي وشفت أصدقائي يعني كمان بسوريا. فنحن طبعا راجعين يا هوا، لأنه الهوا اتجاه أهلنا واتجاه أقاربنا واتجاه أصدقائنا، شو هالأماكن اللي عشنا وخلقنا فيها. وهلأ أنا فايت لعندك على المتحف، تذكرت طفولتي هيك، والدتي الله يرحمها هون كان معرض دمشق الدولي
0: طبعا،
1: فكان مشوار المعرض المفترض المعرض بيروحوا له الناس الاقتصاديين ورجال الأعمال وكذا، لأنه هو بأجنحة بس بالنسبة لأهل الشام صار سيران، لأنه بحرات وأنيونات ومي زرقاء ومي خضراء ومي حمراء وكذا، ده منظر يعني كان بديع جدا. فكانوا الأهالي ياخذوا أولادهم على المعرض، يعني لازم أكيد كل عائلة دمشقية راحت على الأقل مرة على المعرض. طبعا بالنسبة للأطفال هي شغلة حلوة إنه البحرات والمي، زائد إنه بيتخللها عرانيس درة، بيتخللها صبارة، بيتخللها غزل البنات، يعني بيتخللها شغلات كتير طيبة وحلوة. وبعدين كنا ناخذ نحن المعرض، لانه نحن كنا ساكنين باب سريجي، ريجي مشي بقى نجي هيك على حلبوني، ننزل من عند كيس السليمانيه ونفوت من باب المعرض اللي هون يعني من ناحيه جسر فيكتوريا، ونمشي لاخره لعند ساحه الامويين، ونطلع بقى نحن تعبانين نمشي بقى على الرصيف مجارات النهر، فنعمل استراحه هون بالمتحف. هذا كان ما في هذا الباب الخارجي، كانت حديقه المتحف مفتوحه والتماثيل موجودة والخضار والمقاعد وكذا، فكانت استراحتنا في يعني يلا اللي بيان في حيلي نطوت ويلعب، كان ينطوت ويلعب، ويلي ينعس ينام بحضن أمه. فكانت ما فتذكرت يعني الأماكن يعني، وعلى قولة محمد عبده الأماكن كلها مشتاقة.
0: الحمد لله سلامتك مرة ثانية. بال 2016 قلت بزماناتك سوريا صندوق أسود للتوقعات، لا أحد يتوقع شيء في سوريا.
1: صحيح.
0: شو بتتوقع هلا سوريا؟ في يقين برأيك هلا بسوريا؟ هل ازداد اليقين؟ هل
1: يعني دائما لازم يبقى في أمل، ودائما ندفع نحن باتجاه هذا الأمل، ودائما يعني ما نتردد بأنه يعني نعبر عن وطنيتنا الصادقة. والفكرة اللي يعني أنا كنت أقولها دائما وضايقت مني النظام، إنه يعني الشأن الوطني أعلى من أي شأن آخر، وأي شخص بده يحكي بالشأن العام لازم يكون يعني نبراسه وسقفه هو الوطن، وكل الأشياء الثانية هي أقل. التحزب والتعصب وإلى آخره أحياناً بيعمينا عن الغاية الكبرى اللي هي الغاية الوطنية. فلذلك يعني دائماً إعلاء الشأن الوطني فوق كل شأن بيرسم لنا خارطة طريق جيدة، وبيقلنا ما هي الخيارات الصالحة وما هي الخيارات الغير صالحة.
0: طيب على هاي السيرة بالخيط الأبيض خضت معركتين، اللي ما بيعرفوا مسلسل الخيط الأبيض هو بظن بالبدايات الألفين كنت بعز عم نحكي نحن حرية إعلام على أساس
1: على أساس
0: على أساس طبعا وخضت معركتين بالمسلسل، إذا معركة الحب كسبتها كثر خير الله، ومعركة الإعلام وحريته خسرتها.
1: إيه صحيح. يعني هو يعني بدايات عهد بشار الأسد كان في حديث كتير عن الإصلاح السياسي والانفتاح وحرية الإعلام وإلى آخره، والحقيقة إنه يعني المجتمع السوري ككل والمثقفين السوريين والإعلاميين السوريين كانوا تواقين إلى ذلك، وكان في كتير إعلاميين وكتير صحفيين وكتير مثقفين سوريين فايتين بمعركة كبيرة مع الرقابة ومع الجهات السيادية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الكلمة وتناول الظواهر السلبية وانتقاد السياسات العامة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها بالبلد. وكان هذا صراع كبير جدا، وفكرة الرقابة والمنع واستدعاء الصحفي الفلاني والتحقيق معه وفصل الفلان وفصل علان ووقف البرنامج الفلاني، يعني كان هذا الشغل الشاغل يعني
0: ولت هاي
1: عالم الإعلام والصحافي. كيف؟
0: ولت إلى غير رجعة هاي الأيام؟
1: فكنا بوقتها بقى كلياتنا متأملين بأنه والله قد يكون ذلك، وبدأت الناس يعني تكتب بالجرائد، وإذ فجأة اكتشفوا أنه هذا كله يعني كان عبارة عن على الوعد يا كمون مثل ما بينقال، يعني كلياته وهم. فعملنا مسلسل أعتقد كان بال2004 اسمه الخيط الأبيض، بيحكي عن صحفي وإعلامي مقدم برامج
0: رأفت الشمالي
1: مثل حضرتك، فاسمه رأفت الشمالي، فبيعمل برنامج. البرنامج بقى بلش يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، رغم أنه ما فات يعني بالخطوط الحمراء الغامقة كتير، يعني عمل حلقة مثلا عن الجمعيات السكنية اللي هي آبار فساد في سوريا بشكل عام، عم بحكي عن كل الناس. عمل حلقة عن حال السياسيين أيام حقبة الاتحاد السوفيتي ومآلاتهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنه في كتير من المناضلين تحولوا إلى مقاولين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وكذا، ف يعني بلشوا يضيقوا عليه ويمنعوا له برنامجه. يعني كان يعني بوقتها يعني الخيط الأبيض يعني من أوائل الأعمال السورية الحقيقة اللي قالت إنه هذا الوعد بحرية الإعلام وحرية الصحافة ما هو أكثر من وهم كبير وحملة علاقات عامة
0: كان فيها بشار الأسد
1: الغاية من أن تثبيت حكم بشار الأسد، لكن بالحقيقة أنه هذا غير موجود.
0: أستاذ جمال، بنفس الفترة أو قريب من ذيك الفترة في نص مهم جدا ومسلسل مهم جدا اللي هو ذكريات الزمان القادم.
1: صحيح.
0: مهمة الفن استشراف برأيك، وهل ذاك المسلسل كان يستشرف شيئا ما؟
1: إحدى أهم مهمات المثقف والفنان، واللي دائما هي مزعجة للآخرين، هي الاستشراف. يعني أنت بتقول إنه طالما في كذا وكذا في المجتمع، طالما في الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية في المجتمع، فنتوقع بعد 5 سنين انه يحصل كذا كذا، سلبا او ايجابا يعني، مو شرط المثقف مو شغلته بومه يعني، عرفت علي كيف؟ طول الوقت طول الوقت يتوقع الأسوأ. لا، لازم يكون موضوعي ولازم يكون حقيقي ولازم يشوف اذا كان في يعني تحرك ما بمجال السياسي، بمجال الاقتصاد، مجال علم الاجتماع والآخري. هذا التحرك ينبئ بأيام كويسة، فما لازم بالعكس، ما لازم يخفي ذلك، لازم يقول إن إحنا ظلينا ماشيين بهالطريقة هاي لحنحقق كذا وكذا وكذا. ولكن إذا شاف العكس كمان لازم يكون مخلص وصادق بيقول. وبالمناسبة هاي المهنة وجدت أول من وجد المجتمع البشري، يعني إحنا عم نحكي عن عشرات الآلاف إذا ما كان مئات الآلاف من السنين. لما نوجد المجتمع البشري نوجد حدا يقدر يتوقع المستقبل، ماذا لو؟ طبعا كانت برياني علاقة الإنسان بقى مع الطبيعة، ماذا لو حصل فيضان؟ ماذا لو هبطت علينا الصاعقة؟ ماذا لو اختفى الصيد؟ ماذا لو مات رئيس العشيرة؟ ماذا ماذا ماذا؟ فبتنحط سيناريوهات المستقبل، وهذا الحقيقة لعب دور كبير بتطور المجتمع البشري، وهذا بمثابة الإجراءات الوقائية. يعني ليس من الحكمة أن البشر تنتظر الكوارث حدث أن تقع.
0: هذا سمعكم مزبوط لما كتبتوا ذكريات الزمن القادم، على الأقل بداية الثورة مثلا.
1: الحقيقة كان في شوف الكتاب والمثقفين، يعني جزء من الكتاب والمثقفين والفنانين السوريين كانوا كتير معنيين بالشأن العام، معنيين بما يجري، كانوا عم يطلعوا لقدام ما هو المستقبل. يعني أنا بتذكر أنه عملنا مسلسل كان كاتبه الراحل ممدوح عدوان، هذا المسلسل اسمه اختفاء رجل، فأنا عم أعمل فيه دور ضابط تحقيق جنائي في جريمة قتل متهم فيها شخص هو سلوم حداد. فرئيس الشركة طبعاً وصاحب الشركة اختفى بظروف غامضة، فالشبهات دارت حوله، فنستدعي التحقيق. فأنا عم أحقق معه، فبيقول لي أنه أنا عندي 3 أولاد وبقبض الراتب الفلاني، فبيحسب لي هو أنه إذا 3 أولاد احتاجوا 9 سندويشات فلافل للإفطار والغداء والعشاء، هو وزوجته احتاجوا كمان 2 4 6 صاروا 15 سندويشة فلافل، فضرب لي اياهم بسعر سندويشة الفلافل، فطلع انه الحياة مستحيلة. وبالتالي انت لما بتشوف هذا الشيء، شيء طبيعي انك تتوقع انفجارات، انفجارات اجتماعية كبرى. خاصة وين بتصير الانفجارات؟ يعني الحياة مخيفة بالمجتمعات اللي ما فيها قادة رأي، ما فيها أحزاب، ما فيها طريقة تنظيم، والنظام السياسي لا يستطيع أن يتقبل هذا النوع من التعبير الجماهيري يعني بالشوارع. فبالتالي بتصير حركات قمع كبرى، وبالتالي الصدام شيئا فشيئا بتحول لصدام عنفي. ومناسبة أنت لما بتقول هذا الكلام، يعني أنت ما بتكون لا عبقري ولا حتى ذكي، يعني لأنه هذا الكلام مكتوب من زمان، يعني عرفت صلوا من 300-400 سنة مكتوب،
0: ومش تهديد، هي بقدر ما
1: وتكرر جدا، تكرر كتير كتير كتير يعني.
0: طيب بدي أسمع من الجمهور إذا في حدا عنده شيء، أسئلة أو تعليقات تفضلي.
1: ما تصعبوا الأسئلة الله يخليكم.
0: حدا حابب داخل شيء قبل ما أروح؟ تفضل أستاذ.
2: مرحبا.
1: ميت هلا.
2: حسين روماني صحفي.
1: عليك يا حسين.
2: الله يخليك. أنا كتير بوقف عند مسلسل ذكريات الزمن القادم. هذا المسلسل فعلا مثل ما قال الأستاذ أنه هو كان عم يقرأ المستقبل، خاصة بشخصية مطر اللي أنت قدمتها. المشهد الأخير لما الأبطال كلهم بيكونوا ضمن مواجهة، فمطر بيحكي بيقول أنه أنا تركت لحالي، أنا وين المناضلين، وين قضيتنا. في كتير عبارات يعني موجودة بالذاكرة علقت من هذا المسلسل. ففعلا هل هذا المسلسل هو كان عم يقرأ لقدام؟ هل الشخصيات هي شخصية مطر اللي هو انتهى بحادث سيارة غامض،

0: شيء معين بالعالم العربي بشكل عام؟ شكرا.
1: مطر بالمسلسل بالأساس هو شاب فقير وآمن بالقضية الوطنية، آمن بالقضية الفلسطينية، وراح على لبنان، أصبح مقاتل بصفوف الثورة الفلسطينية. لكن بعد الحرب الأهلية اللبنانية وبعد كل ما جرى وخرجت منظمة التحرير من لبنان وأقفل تقريبا الملف الفلسطيني عسكريا، يعني ملف المقاومة المسلحة الفلسطينية بأنذاك أقفل، فهو راح إلى تونس مع يعني بالباخرة اللي حملت الفلسطينيين. فهو جلس هناك فجأة، لا أنه القضية كلها اغتيلت والقضية كلها سحبت من إيد الناس اللي قاتلوا من أجله. فهو بلش يبحث عن خلاصه الفردي. الأفراد إما بيكونوا جزء من مشروع وطني شامل، مشروع وهن مصدقينه ومخلص، أو لما بيشوفوا أنه ما في مشروع وطني جامع وحقيقي بصيروا بيبحثوا عن خلاصهم الفردي حتى ولو كان بشكل غير مشروع. فاللي عمله مطر أنه استخدم خبرته العسكرية بأنه يصير تاجر سلاح، ياخد الألماس من القبائل ويورد لهم مقابله السلاح، فأصبح مليونير. فعاد إلى سوريا وهو يريد أن ينتقم من أيام الفقر. لما انهارت القضية وانهارت المسل بالنسبة له فهو توحش وأصبح يعني ما هو مجرد مستثمر عادي، أصبح رجل مفسد. يعني راح على أسوأ مطربة بدأ يعمل لها كاسيت إذا بتتذكر. بس اللي عجبني، أنا طبعاً بدي وجه تحية لريم، السيدة ريم حنا اللي كتبت المسلسل، وجه تحية لأستاذنا جميعاً الأستاذ هيثم حقي اللي أخرج المسلسل، يلي سحرني بالشخصية إنه هو كان مدرك إنه في واحد تاني اسمه مطر هو قتله. فأول شيء بيعمله إنسان من هذا النوع إنه بيقتل الإنسان الجميل اللي فيه، الإنسان النقي اللي فيه، الإنسان النظيف اللي فيه. مين اللي كان يذكره بهذا الإنسان اللي هو قاتله ودافنه؟ عبد الحليم حافظ. فلما كان يسمع عبد الحليم هو مسؤول سيارة الرانج روفر تبعه في الراح الشوق من قلبه والرقة والحنية، ويسمع يعني تخنوا عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم ولا أهواك ولا أي، أو حاول تفتكرني، يسمع الأغاني، فكانت الدموع فورا تنزل، لأنه عبد الحليم وأغاني الرومانسية وهذا الحب النقي والراقي هو كان ضمير تبع شبابه الأبيض، شبابه الجميل، شبابه الصادق. فلما يسمع هذا الصوت كان يرجع لهذيك الأيام ويتأثر. فهو شخصية مركبة جدا انكتبت بأبعاد مختلفة. فلذلك هو لما بيجمعوا الناس مثل ما تفضلت وبلشوا يحكوا معه، أنت عملته أنت ساويت، فبيحق أنه بده يدافع عن نفسه، فبيقول لهم فين القضية؟ فين الاتحاد السوفيتي؟ هل الأمريكان فاتوا احتلوا بغداد ما حدا قال شيء؟ فين القضية؟ فبيقول أنتوا عم تجوا تلوموني، ما هو العالم كله تغير والعالم كله انهار والعالم يخون مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعوب وكذا، فأنتوا جايين عليه هلأ. فهو من الناس، فكرة المناضلين على فكرة بيك حالة بتحولوا لأحد أمرين، إما منكفئين ويغلقوا الأبواب على أنفسهم وبيشعروا بمرارة الهزيمة، بيشعروا بأنه عمرهم ضاع، بيشعروا بأنه الأيام خانتهم، وبيصير واحدهم الحياة ما عنده جرأة أنه يواجه أولاده، أنه راحت أنت بعت لي حياتك للقضية 30 سنة لك، وين القضية؟
2: حسيت بهيك
1: أحاسيس؟ أو جايك الحديث، أنت بدك طول الوقت يعني هيك تنكشني، بس ماشي الحال، جايك جو. وفي نوع من الناس يخلعون عنهم الرداء والقناع وبيقول لك أحسوق مع الموج،

0: وحاول أحصل بقى، طالما الكل عم يهبش فأنا كمان بدي أهبش مع الهابشين. سؤالك دكتور زيد تفضل.
1: بدي أسألك، شعرت بلحظة من اللحظات بنفس الإحباط بأنه بدك تنكفئ؟
0: لا
1: أبدا.
0: هلا بتعتمد على يعني كمان الشخصيات. هلا أنا لا، لأنه أنا يعني كمان من نوع الناس علمتني الحياة، ويعني إنه أبقى يعني حتى آمالي وأحلامي وتوقعاتي شوية مرتبطة بالواقع الموضوعي، عرفت علي كيف؟ لأنه قيمت أنت بتبقى بالنسبة لك الكارثة. أنا هذا شفت شيء شفته بأبي، لأنه أنا عشته مع أبي، لأنه أبي يعني أنا الطفل يعني أبي كان مآمن فعلا بالقومية العربية وقدرة العرب والكأسة والنهوض. أنا صرت شوفه بعد 67 والسنوات اللي بعدها، كانت الحياة بالنسبة له مؤلمة وصعبة جدا
1: بعد الهزيمة.
0: إيه، فأنا ما عاد يعني أنا تعلمت إنه أكون أكثر واقعية. طبعا في كتير مرات الواحد بيشعر بخيبات، بيشعر بإنكسارات، أكيد بيشعر إنه جرت الرياح، ويعني مو بس بما لا تشتهي السفن، بما يحطم السفن، عرفت السفنة هون بهالحالة، بما يحطم السفنة، فبيزعل الواحد وكذا. بس لا يعني أنا شخص مفهومي للأشياء مختلف، وقدرتي على التعامل مع التغيرات يعني.
1: جيد، خلينا نروح عند زميل زاهر سالمة ونشوف الفيديو أول ما بعضنا إذا سمحنا.
0: تفضل يا سيدنا. تفضل.
2: مرحبا بكم مشاهدينا. قبل 66 عاما انطلقت الحكاية بإمكانات متواضعة عبر الغريب. تمثيلية موضوعها الثورة الجزائرية كانت أول منتج درامي سوري. سريعا طرقت الدراما السورية باب الكوميديا، وهناك على تخوم اليومي والبسيط بدأت الشخصية الدرامية تكتسب ملامحها. حارة القصر وأسعد الوراق بصمتان فارقتان في مسيرة الدراما السورية. الأول كان أول مسلسل سوري يحظى بأغنية إشارة، أما الثاني فترك صرخة خالدة في أسماعنا حتى اليوم. مطلع التسعينيات جاء زمن الحكاية الملحمية. أعمال مثل هجرة القلوب إلى القلوب وخان الحرير نقلت الدراما من ضيق الاستوديوهات إلى رحابة التاريخ الاجتماعي. رصدت تحولات المدن لتتحول الدراما إلى وثيقة بصرية تقرأ كأنها رواية. في ذروة التجديد اقتحمت الفانتازيا التاريخية المشهد لتكسر القوالب التقليدية. عوالم متخيلة وصراعات رمزية أعادت تعريف الجمالية البصرية ورسخت حالة سرعان ما استهلكت نفسها. ارتفعت الدراما إلى مستوى آخر مع التاريخ حين صار سؤالاً معاصراً، من إعادة صياغة الأسطورة الشعبية في زير سالم إلى عصرنة التاريخ في ثلاثية الأندلس. لم يعد الماضي حكاية بعيدة بل وسيلة لفهم الحاضر. مع انفجار عصر الفضائيات صار المنتج عابر للحدود. برزت أعمال البيئة الشامية كظاهرة تسويقية، في حين استمر سلاسل مرايا وبقع الضوء كمختبرات للنقد. وفي ثروة النضج قدمت التغريبة الفلسطينية انموذجا لا ينسى للدراما الوثائقية الملحمية. لم تغب الهوامش عن الدراما السورية. انتقلت الكاميرا إلى أماكن لم تكن ترى ولا تروى حكاياتها، وتركت بصمات يصعب أن تمحى. في 2011 تغيرت الأحوال، تشتت الإنتاج وتفرق صناع الدراما بين داخل وخارج وبين تصنيفات سياسية وأخلاقية. اليوم تتبدل القواعد من جديد، تذهب الدراما عالميا نحو مسارات مختلفة، حلقات أقصر، إيقاع أسرع، ومنصات تعيد تعريف العلاقة مع الجمهور. أما محليا فتطوي البلاد حقبة استبدادية طويلة وتقف على مفترق طرق. اليوم تقف الدراما السورية بين تحولات السياسة وتغير السوق واضطراب الهوية. فمن يملك الحكاية ومن يحدد شكلها؟
1: حيا بكم مرة ثانية. مين بيملك الحكاية؟ في جملة للصحفي عرب عيسى بيقول التاريخ يكتبه أصحاب الحكاية الأجمل، للي انتصروا ولا اللي خسروا. الشاطر هو اللي بده يحكي الحكاية. خليني أشوف مين راح يحكي حكاية السوريين. بس خليني أسأل الجمهور بالأول، أنتوا برأيكم اليوم الدراما السورية قادرة تحكي حكايتنا ولا انتهى ألقها؟ تفضل يعني. بس إيه
3: اليوم رح جاوب على السؤال ولا رح أسأل السؤال؟
0: اللي بدك.
3: أول شيء مساء الخير.
0: مساء الفل.
3: دكتور زيتون، ومساء الخير لضيفك الكريم الأستاذ جمال سليمان. أنا اسمي غادة الخطيب، معدة ومقدمة برامج في القناة السورية. من القضايا المهمة في المجتمع السوري واللي كانت التجارب تبعها جدا خجولة هي القضايا الإنسانية على مدار عدة سنوات، واللي كان نتاجها إثبات قدرة بعض الفنانين على أداء أدوار معينة، إني أنا قادر أعمل هاي الأدوار أو صنع فكاهة سخيفة ممكن تتقدم بطريقة أو بأخرى. بنسأل سؤال كتير بيوجع كتير من العائلات السورية، ليش ما غزت أستاذ جمال الدراما السورية عبر سنوات لوب بكل بيت سوري، مثل ما غزت بالتغريبة الفلسطينية؟ نحن لامسناها بكتير إذا بدنا نحكي عن الجانب الألم أو الجانب الإنساني. اليوم بعد التغيير وبهاي الحقبة كيف رح نصنع الدراما السورية الحديثة بعيدا عن مزاج الكتاب وشركات الإنتاج؟ شكرا.
0: بعيدا عن مزاج الكتاب؟ مستحيل تعملي شيء بعيدا عن مزاج الكتاب، لأنه إذا مزاج الكتاب ما كان صادق تجاه أي قضية كانت فما في عمل إبداعي. مزاج الكتاب وقناعاتهم ومعرفتهم بالحكاية مسألة ضرورية جدا لحتى يقدروا لك يقدروا يكتبوا لك نص. اثنين، الدراما السورية كانت سريعة جدا الحياة بالاستجابة لما يجري. يعني من الظلم أن نقول أن الدراما السورية لم تقارب الموضوع، وحتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر ضمن الظروف والشروط المعطاة. أنا بدي يعني أكيد حضرتك بتعرفي وأنتي بنت المهنة، نحن بنشتغل بالصناعة، نحن ما لنا شعراء وما لنا رسامين لحتى نقعد نكتب قصيدة بالبيت أو نرسم لوحة. نحن لما بدنا نعمل مسلسل إن شاء الله لو كان من 5 حلقات بنحتاج يعني مينيموم $1,000,000، ولحتى نعمل هذا الشيء بدنا موافقات عديدة للتصوير في الأماكن وبقلب البلد، وبيطلع يعني عشرات الناس لحتى يصوروا مشهد في ممثلين أو ممثل وممثلة. فيعني نحن صناعة وشغلة صعبة، وبالتالي ما كل شيء منتمناه دائما بنعمله. ومع ذلك الدراما السورية عملت مقاربات، عملتها بألم حمراء،
1: عم نحكي عن بسنوات الثورة.
0: بسنوات الثورة
1: نعم صحيح.
0: عم نحكي عن العراب، أنا عملت العراب يعني مع راحل حاتم علي وزملائي بال2015، وهو المسلسل بينتهي بمظاهرة الحريقة.
1: صحيح.
0: وهو عبارة عن المسلسل يتحدث عن هذا الصراع الكبير الذي جرى بين الحرس القديم والحرس الجديد على كعكة الفساد في سوريا. بنفس الوقت كان في عنا خط الصحفي اللي عم يحاول يلعبه حاتم، عم يحاول يكشف الفساد وكذا، انتهى بالسجن وأمه احترق قلب عليه لعبته السيدة منى واصف. القول بأنه الدراما السورية، الدراما السورية من لما خلقت، من لما نعملت، أنا لما كنت طالب كان عنا أستاذنا يدرسنا تقنيات التمثيل التلفزيوني والسينمائي رحمة الله عليه، المخرج الكبير غسان جبري، فكان عملنا عدد من المشاهدات للمسلسلات القديمة اللي ما شفناها. يعني عملت مثلا، أنا مواليد 59، فمسلسلات معمولة ب62 63، أنا أساسا ما كان في بيتنا تلفزيون، أنا فات التلفزيون على بيتنا كان عمري 14 سنة، يعني ما كنت، يعني والدي ما كان عنده قدرة مالية يشتري تلفزيون. فتفرجنا على يعني أفلام أو حلقات تلفزيونية مثل عندما يفرح الفقراء، مثل دولاب، مثل آه يا زمان، أو دولاب آه يا بلد يمكن. تفرجنا على مسلسلات اجتماعية عظيمة، مسلسلات ناصرت القضايا الإنسانية، ناصرت الناس المظلومين بالمجتمع الأقل حظاً الفقراء، ناصرت قضايا تحرر المرأة على سبيل المثال، مسلسلات فتحت ملف العادات الاجتماعية السيئة.
1: بس هذا الحكي استمر هلأ؟ يعني أنت ما أنك شايف أنه
0: في العمر مستمر؟ لم يتوقف.
1: ما كثير تراجعات كثير هلأ؟
0: لم يتوقف.
1: لم يتوقف. لم يتراجع.
0: دكتور.
1: أبداً.
0: لم يتوقف على الإطلاق، على الأقل على الأقل كان كل سنة بالدراما السورية حتى بظل الظروف الصعبة كان الأقل في عمل أو عملين بيحملوا قضايا إنسانية عميقة ويتعبر عنها بشكل جيد. مرق معنا نحن بهذا هلأ عدد من الصور لحلقات سنجابوا، يعني مثال التغريبة الفلسطينية. التغريبة الفلسطينية نعمل 2004 من تاريخ 1948 وما قبل، لأنه أحداث المسلسل تبدأ بعام 1935 و34 ثم تمر عبر ثورة 36 ثم 67. من تاريخها لتاريخ التغريبة الفلسطينية ما في مسلسل عربي على الإطلاق بيحكي الحكاية الفلسطينية.
1: مزبوط. والأستاذ محمود درويش قال وصفها وقت التغريبة الفلسطينية بأنه هي أجمل كتلة إبداعية عربية. بس الحرب أستاذ جمال دمرت كل شيء بالبلد، ليه لا تنجو الدراما؟
0: ليش؟
1: ليش لحتى تنجو الدراما؟ ليه لما تكون الدراما فعلاً تراجعت كثير زمن الحرب؟ على الأقل مثل أي قطاع آخر، مثل صناعة، أي صناعة أخرى.
0: أنا ما قلت أنه ما تراجعت دكتور، في فرق بين أنه هي تراجعت أو هي انتهت. هي تراجعت أكيد
1: أكيد، بس انتهت لا أكيد.
0: بس انتهت لا. هل كف الفنانين السوريين أو المبدعين أو الكتاب السوريين عن ملامسة القضايا الإنسانية والوطنية بطريقة ما بدون ما تسمح به ظروف الإنتاج؟ لأنه على فكرة تعرف شو دكتور زيدون، هلأ أنا وياك ممكن الأخوات والأخوة اللي قاعدين هون نتفق نعمل أعظم مسلسل بالدنيا، طيب ما بدنا محطة تعرضه؟
1: وبالتالي في ضغط،
0: يعني نحن السلسلة عنا يعني
1: معقدة
0: وفظيعة. مع ذلك يعني في محاولات، يعني السنة نحن عملنا الخروج إلى البئر.
1: أنا بعد رح نحكي عنه بعد يعني بس بعد, لأنه بعد الفاصل وبدنا نحكي عنه لأنه أعزائي المشاهدين قبل ما أروح على الفاصل رح أقول شغلة. هلأ بدي أروح بعد الفاصل لأحكي عن الفن والهوية السورية يلي قلال كثير بيحكوا عن دور الفن ببناء الهوية. رح نحكي عن مسلسل الثريا والشخصية يلي انطلقت من لتسأل أسئلة الدولة العثمانية والانفصال عنها لخان الحرير وسؤال القومية العربية والهوية السورية لا التغريب الفلسطيني وصولا إلى أبو فراس يلي كان عم يسأل أسئلة كثير كبيرة لها علاقة بسوريا وأين هي اليوم. خليكم معنا نلتقي بعد الفاصل.

0: ما حدا بيمر بحقل بالارض اللي اسمها الماغوط الا بتلوته اجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن انه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد. فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
3: أكيد إحنا هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
2: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
4: أمن لهم وظائف في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
2: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر، تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية. تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً. غني غني عيشي. اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. اعتداء على القصر العدلي في الحسكة قبيل افتتاحه، ومحتجون يزيلون اللوحة التعريفية من واجهة المبنى. مصدر بوزارة الطاقة يكشف لتلفزيون سوريا أن تعديل أسعار المحروقات مرتبط بالأسعار العالمية، ويشير إلى عدم وجود زيادة جديدة. خريجون سوريون من الجامعات اللبنانية يحتجون أمام وزارة التعليم العالي بدمشق، ويطالبون بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات عليهم. الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحرب، ويقول إنها تتعرض لضغوط خارجية بهدف زعزعة استقرارها الداخلي. في التفاصيل، تجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي، وذلك احتجاجا على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى، ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية. وأفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة التي أزالها المحتجون خلال تجمعهم. هذا وكان من المخطط أن يتم افتتاح القصر العدلي اليوم، وذلك بعد جولات من المباحثات في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقصد. من دير زوري انضم إلي مراسل تلفزيون سوريا عهد أصليبي. مرحبا بك عهد، ماذا حدث بالضبط أمام القصر العدلي في الحسكة؟
1: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه الأحداث تكررت في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المتبقية لدى قوات سوريا الديمقراطية ما قبل اتفاق 29 من كانون الثاني الماضي ما بين الحكومة وقسد. هذه الأحداث تكررت بين الفينة والأخرى عند كل حدث أو افتتاح أو لقاء يجري ما بين الحكومة وقسد، تكون هناك مثل هذه الأعمال شهدتها المنطقة، سواء في القامشلي عندما أنزل العلم السوري من مبنى المطار، وكذلك الأمر يعني بعض الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسكة. هذه الأحداث هي متكررة، لكن ما حدث اليوم هو كما ذكرت قبل قليل بأن يعني اللوحة أو القارمة الموجودة على مدخل يعني القصر العدلي هي كانت يعني في السابق مكتوبة باللغة الكردية وأيضا اللغة العربية. الآن يبدو أن هذه هي الشرارة الأساسية لهذا الموضوع، لكن على ما يبدو بأن هناك يعني بعض الأشخاص الذين يعني يستغلون مثل هذه الأحداث لإثارة بعض الفوضى في المنطقة، علما أن يعني الأمور ما بين الحكومة وقسد تسير على قدم ساق، ويعني آخرها كان تعيين أحمد الهلالي نائبا للمحافظ يعني الذي كان يعني قد تم تعيينه من قبل قسد محافظا للحسكة. فإذا الأمور تسير بين الحكومة وقسد على قدم وساق واتفاق يعني شبه تام بين الطرفين، لكن على ما يبدو بأن يعني بعض عناصر الشبيبة الثورية الموجودة في مناطق قسد يعني هي التي تعمل على مثل هذه الأحداث، وهي التي يعني كان لها يعني باع طويل في يعني القيام بمظاهرات في أعمال ربما تخريبية في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد. ويبدو الآن أيضا هذه الأعمال تحمل بعض البصمات التي تشي بأن هذه الأعمال هي ناتجة عن الشبيبة الثورية التي كما ذكرنا بأنها تستغل مثل هذه الأحداث. فإذا كانت الشرارة هي القارمة الموجودة على القصر العدلي بأنها كتبت باللغة العربية وتحتاج أن تكون باللغتين العربية والكردية في محافظة الحسكة. أعمال يعني افتتاح المؤسسات الحكومية هي يعني مستمرة بشكل شبه يومي ما في مناطق الحسكة والقامشلي، وهناك تسلم يعني بعض المفاصل الدولة من قبل الحكومة السورية، لعل أبرزها هي المؤسسات النفطية أو الحقول النفطية، وكذلك مطار القامشلي ويعني مباني قيادة الأمن الداخلي في المنطقة. هذه أبرز المباني والمؤسسات التي تسلمتها الحكومة السورية من قسد. ويعني عند كل حدث من هذه الأحداث تكون هناك يعني بعض الأعمال وربما أيضا بوابة اليعربية التي أيضا تم افتتاحها أواخر الشهر الماضي، وبدأت العملية التجارية ما بين البلدين، وأيضا إدخال النفط الخام من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر بوابة ومعبر اليعربية. إذن هذه الأحداث هي يعني قد تكون متسارعة بعض الشيء، والأعمال التخريبية هي قد تكون بسيطة مقارنة مع يعني التفاهمات والاتفاقات التي تجري ما بين الحكومة وقسد في محافظة الحسكة عموما، ولعل أبرز المناطق هي مدينة الحسكة ومدينة القامشلي.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد أثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة التي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية. وفق مراسلنا فأن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي رقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. بالتوازي مع ذلك، أفاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار. وثق تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة منذ مطلع نيسان توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا وحالات دهم وتفتيش طالت مزارعين ومربي مواشي على الشريط الحدودي.
2: تشهد أرياف القنيطرة وحوض اليرموك في ريف درعا تصعيدا ملحوظا مع توثيق أكثر من 250 عملية توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع شهر نيسان، ما يعكس حالة أمنية متوترة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين. في القنيطرة تركزت معظم التحركات في الريفين الشمالي والأوسط، وشملت مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير دوريات داخل القرى، كما طالت الانتهاكات عدة بلدات في الجنوب. أما في حوض اليرموك فقد سجلت أكثر من 27 عملية دهم مع انتشار للحواجز والدوريات.
3: والله يعني كانت انتهاكات مستمرة بشكل يومي كانت تحصل بالمنطقة من قبل العدو الإسرائيلي. هذه الانتهاكات كان لها تأثير كبير على المواطنين وإلى تأثير على الأراضي الزراعية، لأنه كانت في مضايقات حتى على الرعاة، كان في اختطاف بعض الأشخاص، مضايقات بالنسبة للمزارعين والفلاحين.
2: تكرار الاقتحامات واحتجاز بعض الشبان ولا سيما رعاة المواشي يخلق حالة من التوتر والقلق، فقد تم توثيق 13 حالة احتجاز مؤقت معظمها لشبان دون 20.
4: كمزارعين عم نعاني معاناة شديدة، توغل الإسرائيلي عم يبعدهم المزارعين عن أراضيهم، طردهم من الأراضي الزراعية.
2: شملت الانتهاكات مداهمة أكثر من 17 منزلا، إضافة إلى نصب أكثر من 24 حاجزا بين القرى. في الوقت ذاته ما يزال أكثر من 46 شخصاً مختطفين من دون محاكمة.
5: بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السابق زادت على هذه المنطقة، منطقة العزلة، وأكثرها هو منطقة جبات الخشب وطرنجي والقطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، وكان أكثرها التوغلات على بلدة جبات الخشب. في الآونة الأخيرة أكثر من 7 توغلات ومداهمات لمنازل وتفتيش منازل.
2: ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر، حيث سجلت حالة استشهاد واحدة خلال شهر نيسان.
6: يعيش أهالي القنيطرة وحوض اليرموك واقعا معقدا بين الخوف اليومي من الاعتقال أو القتل، في ظل غياب أي مؤشرات لعقد اتفاق أمني. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: كشف أحد المعتقلين في عهد النظام المخلوع لوكالة الأناضول، كشف عن واقع التعذيب الذي كان يلاقيها المصابون في مستشفى تشرين العسكرية الذي يفضي في نهاية المطاف إلى الموت في أغلب الحالات.
7: هلا تخت المشفى، تخت المشفى هن شو مساويين؟ هن مثل صالون، حاطين تخوت يمين يعني هيك وتخوت هيك. المفترض كل زلمة على تخت، لا هن كانوا كل أربعة مكلبشين على تخت، وبرجلين التخت كل واحد من هون ومن هون بالممرات. يعني هذا شو اللي يصير فيه؟ مرة يفضى من الإعدامات، يفضى مثلا صفي مثلا 2 3 4 5، يعني مثل هذا الفيديو اللي هي كان شيء 4 5 مرات، ينتلى يتعبى كله، يجوا بالليل يبلشوا إعدامات يعني يخففوا. أنا ضليت تقريبا سنة كاملة. أصلا كمان في شغلة، يعني كان العالم يعني أصلا ما يتجاوز عمره هنيك 3 شهور الماكسيموم، الماكسيموم 3 شهور معلم يكون خالص مصفى. بذكر قصة 15 ولد اجوا من منطقة القدم، جابون مثل ما تقول دفعة واحدة من 15 إلى 20 واحد. هدول ما يعني قعدوا يعني حتى بوقت حصرون هيك ناحي، بقى انا عم بسألهم عم بقولهم منين انتو؟ عم بقول لي انه احنا من القدم. هدول عدمون عدمة واحدة، هدول يعني ال 15 ولد هدول عدمة واحدة عدمون، يعني داس يدوس على رقبته ما في يعني ربع ساعة زمان يكون خلاص الولد. ويعني هن 5 6 شبيحة، كل واحد يستلم له 2 3، كل واحد يستلم 2 3 بالطريقة اللي عاد بتناسبه.
0: شهد حي الأشرفية بمدينة حلب انهيارا جزئيا لبناء متصدع متأثرا بانهيارات سابقة أقعت في الأبنية المجاورة من دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأفادت مديرية أعلام حلب بأن فرق الدفاع المدني أصلت إلى الموقع فور وقوع الحادثة وعملت على تأمين المكان وضمان سلامة السكان وسط مخاوف من تأثير الانهيار على الأبنية المحيطة، في حين وجه مجلس مدينة حلب اللجان الفنية والهندسية لإجراء كشف إنشائي على الأبنية السكنية في المنطقة وتقييم حجم الأضرار ومدى صلاحية المباني بهدف ضمان سلامة المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأبنية المهددة بالانهيار. كشف مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا عن تعديلات طرأت على أسعار المحروقات في السوق المحلية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، مشيرا إلى أنها تأتي تماشيا مع تعديلات الأسعار العالمية. وفق النشر ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلا من 75 سنتا أمريكيا، ولتر البنزين إلى $1.10 بدلا من 85 سنتا، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى $12.50 بدلا من 10.50، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى $20 بدلا من 16.8. حددت النشرة سعر صرف الدولار ب133 ليرة وفق العملة الجديدة. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك، أهلا ومرحبا بك بدر. ما هي أبرز ردود الفعل على ارتفاع أسعار المحروقات؟
8: أهلا بك وسيم. نعم بالفعل هناك ردود أفعال كثيرة ومتفاوتة في دمشق خصوصا وسوريا بشكل عام بعد إصدار رفع المحروقات، أسعار المحروقات والغاز أيضا بشكل عام. هذا الارتفاع وسيم جاء بنسبة بين 17% و30%، كما ذكرت أنت الأسعار وسيم. هذا الارتفاع انعكس سلبا على الشارع السوري، هذه الانعكاسات وصفوها الأهالي بأنها ستحملهم أعباء ربما لا يمكن أن يتحملوها، خصوصا أن ارتفاع المحروقات يرتبط بشكل كبير جدا بارتفاع السلع الأساسية واليومية التي يحتاجها المواطن السوري من خضروات وأيضا مادة الخبز، والتنقلات التي هي بطبيعة الحال هي أساسية وضرورية بشكل يومي للمواطنين. المواصلات بدأت بالارتفاع، أسعار المواصلات رصدنا ارتفاع أسعار المواصلات وسيم، أيضا هناك ارتفاع بأسعار ربما في الأيام القليلة القادمة تكون في الخضروات والسلع التي يعتمد عليها يعتمد المزارع في إنتاجها على مادة المازوت. جاء هذا الارتفاع بحسب ما صرحت الجهات المختصة أنه ليتماشى مع الأوضاع الدولية والإقليمية وليكون السعر دوليا موحدا في المنطقة بشكل عام. أيضا تزامن الارتفاع وسيم مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 13,300 ليرة سورية للدولار الواحد. هذه الأرقام وسيم يعجز الكثير من السوريين بصراحة عن دفعها بعد رصدنا لهم ولآرائهم. نعم وسيم.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كاجك. نظم طلاب سوريون من خريجي الجامعات اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في دمشق يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات عليهم. هذا وكان الطلاب السوريون قد نظموا وقفة احتجاجية سابقة للمطالبة بمعالجة ملف تعديل شهاداتهم الجامعية داعين للاعتراف بالشهادة دون فرض تحميل مبالغ فيه للمواد، ولا سيما أنها لا تدخل أساسا في معدل الإجازة وفقا لشهادة الطلاب. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما يوضح آلية إجراء الامتحان الانتقالي للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من تركيا، أي الناجحين من الصف الثامن إلى التاسع. وأوضحت الوزارة في بيان أن المدرسة سواء كانت خاصة أم عامة تتولى وضع برنامج الامتحان الانتقالي للطلاب، حيث يمتحن التلميذ بمواد الفصل الدراسي الثاني من المرحلة السابقة على أن تنتهي الامتحانات قبل بداية الامتحان العام لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي. أوضحت الوزارة أنه لا يشترط على الطالب إرفاق شهادة ليجيسي التركية لقبوله في الصف التاسع كصف انتقالي. كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كشف عن تحول جوهري في آلية التمويل تمثل في دمج صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق.
9: في قلب سوريا حيث تتقاطع الآمال مع تحديات لم تنتهي بعد، يطل تقرير صندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ليكشف عن فصل جديد في العمل الإنساني. هذا العام شهد دمجا تاريخيا بين صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات عبر الحدود ليصبح صندوقا موحدا يغطي كل أرجاء البلاد في محاولة لتسريع المساعدات وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والدولية. ورغم هذا التحول الكبير تبقى المعاناة حاضرة، حيث إن 16.5 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 70% يعيشون تحت خط الفقر، والعديد يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، علاوة على موجة الجفاف التي أصابت البلاد والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ أكثر من 3 عقود، قضت على جزء كبير من المحاصيل، بينما الألغام ما تزال تهدد حياة المدنيين يوميا. لكن بين هذه الأرقام القاسية هناك قصص أمل، حيث إن الصندوق الموحد خصص 49,700,000 دولار لدعم 3,300,000 شخص شملت المياه والغذاء والصحة والتعليم والحماية، وتم إنقاذ أرواح من خلال تفشي مرض الكوليرا وإعادة تأهيل الجسور الحيوية وتقديم مساعدات نقدية للمشاريع الصغيرة التي أعادت للشباب والنساء بعضاً من كرامتهم واستقلالهم. تقرير صندوق سوريا الإنساني يؤكد أيضاً على خطوة أخرى مهمة، وهي تعزيز دور المنظمات المحلية والإنسانية لتصبح سوريا شريكاً فاعلاً في إدارة أزماتها بدلاً من مجرد مستقبل للمساعدات.
10: إذن بين الألم والأمل يظل صندوق سوريا الإنساني شهادة على قدرة الإنسان على مواجهة المحن ورغبة المجتمع الدولي في ألا تترك الإنسانية وحيدة في أصعب لحظاتها.
0: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أعلنت وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين عبر تشكيل لجنة عليا وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية. ويأتي هذا التوجه التوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتيسير إجراءات التسلم، وذلك بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان انتظام العمليات ونزاهتها وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق تشكيل لجنة في دير الزور لتسريع تنفيذ خطط الوزارة المتضمنة إطلاق مشاريع جديدة وتسريع عملية تفعيل الجمعيات السكنية، إضافة إلى إعداد خطط تمويلية وتحفيز الاستثمار. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع محافظ دير الزور أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية واختيار مشاريع تتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجاتها. ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع في مقدمتها السكن الشبابي والجمعيات السكنية وآليات تمويل وتقييم الأضرار للمنازل، إضافة إلى واقع الجسور المتضررة ونقص الكوادر الفنية والحاجة إلى الأتمتة وقضايا التخطيط التنظيمي. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني وسط إقبال كبير كشف عن تحديات لوجستية ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
1: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
11: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لانه عندي مي بيضاء لاحد عيوني وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي للشياكين، وان شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
1: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف امراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، الا ان مشكلة برزت وارهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
12: العمل بطيء جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
1: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
13: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
14: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشمل اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
1: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
15: بين الأمل في العلاج وضيق الحال تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت وزارة الصحة إطلاق مشروع لمراقبة مصادر المياه في مختلف المحافظات، وذلك بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها. أوضحت الوزارة أن المشروع يرتكز على فرق ميدانية مشتركة تنفذ جولات دورية لأخذ عينات من مصادر المياه وتحليلها مخبريا، وذلك وفق المعايير الصحية بهدف الكشف المبكر عن أي تلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد أسفرت عن تحديد عدة مصادر مياه ملوثة، مما يعكس تحولا من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى نهج وقائي قائم على الرصد المبكر وإدارة المخاطر. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إيقاف دعمها لمركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة دارة عزة بريف حلب، وبحسب بيان المنظمة فأن أعمال تقديم الخدمات الطبية سيتركز على المناطق الأكثر احتياجا، وستعمل المنظمة على مراقبة الفجوات في مجال الرعاية الصحية في شمال غربي سوريا، وستبقى على استعداد لتقديم الاستجابة عند الحاجة. يأتي ذلك في ظل مواجهة السكان في شمال غربي سوريا تحديات جسيمة في مجال الرعاية الصحية. إلى سهل الغاب في ريف حماة إذ تصطدم جهود مربي الأسماك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
16: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
17: الأسماك فجأة عم تموت لحالها، يعني هلأ أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي عم يموت لا يقل عن 500-1,000 فرخ، يعني نضل هيك على حالها هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سبب ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل ما في نفع.
16: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب عاش سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا، أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
18: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
16: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
19: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أن ميناء طرطوس يكتسب أهمية متزايدة للشحن إلى دول الخليج بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أضاف يلمز عقب زيارة ميدانية إلى مرفأ طرطوس ومصفات بانياس بمحافظة طرطوس بأن الأزمات الاقتصادية العالمية تتركز بشكل متزايد في مجالي الطاقة واللوجستيات، موضحا أنهم يجرون دراسات ميدانية للبنية التحتية في هذين القطاعين داخل سوريا، وذلك للاطلاع على فرص التعاون. أقرت السلطات الأردنية تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى أراضيها، وذلك من خلال منحهم تأشيرة لحملة السجل التجاري. وأوضحت وزارة الاستثمار الأردنية في بيان أن القرار يقضي بعدم الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك لحاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى من غرف التجارة والصناعة السورية، وذلك للدخول إلى الأردن. كما تضمن القرار زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات لتصبح 5 سنوات، ومنح الحاصلين عليها إقامة مؤقتة ل3 أشهر، وإعفاء الحاصلين على إقامة لمدة 5 سنوات بصفة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة وعائلاتهم من شرط عدم المكوث خارج الأردن لمدة 6 أشهر، لتصبح الإقامة سارية المفعول بغض النظر عن مدة المكوث خارج المملكة. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو 900 لاجئ سوري من العراق إلى سوريا، وذلك منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن عملية العودة لا تزال مستمرة وبشكل طوعي. وأوضحت المفوضية في بيان أن اللاجئين العائدين يتلقون استشارات فردية، وذلك لضمان أن يتم قرارهم بالعودة وفق إرادتهم الكاملة. وكشفت المفوضية أن العام الماضي شهد عودة 6100 لاجئ سوري من العراق، وذلك في إطار جهود مستمرة لتسهيل العودة الآمنة والكريمة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد السوريين العائدين طوعا من دول الجوار إلى البلاد منذ سقوط النظام المخلوع نهاية عام 2024 وحتى نهاية نيسان الفائت بلغ نحو 1,211,000 شخص. وقالت الهيئة أن من بين السوريين أكثر من 715,000 عادوا مؤخرا من تركيا، مشيرة إلى أن منفذ كسب الحدودي يواصل استقبال السوريين مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور وسرعة إنجاز الإجراءات. كما أكدت الهيئة أن تبسيط إجراءات حركة العبور يشمل المنافذ الحدودية كافة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من يطا جنوبي الخليل، وأغلقت مداخل وطرقا داخلية في بلدة بيت آمر شمالي المدينة، وذلك وفق مصادر محلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون ودهمت عدة منازل. هذا وأصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة الرام شمالي القدس، وذلك في أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. من القدس المحتلة تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، ما هي التفاصيل الإضافية عن اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
20: نعم وسيم، في الواقع حملة اقتحامات ومداهمات يتخللها اعتقالات هي تقريبا حملة يومية يمارسها الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. يتخلل هذه الاقتحامات عمليات تفتيش للمنازل وأحيانا تخريبها والاعتداء على قاطنيها أيضا بالضرب، بالإضافة إلى تحقيقات ميدانية يقوم بها الاحتلال في هذه المنازل ويستولي على أحد المنازل ليحوله إلى ثكنة عسكرية وإجراء هذه التحقيقات. فجر هذا اليوم كانت الاقتحامات والمداهمات لكل من نابلس وتحديدا في قرية تل جنوب غرب المدينة. قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين بالإضافة إلى اقتحامها مخيم عسكر في المدينة. أيضا كان هناك اقتحامات لمدينة رام الله في بلدة أبو قش وبيرزيت شمال المدينة، بالإضافة إلى طول كرم والقدس أيضا في مخيم شعفاط وفي قلقيلية وفي عدة مناطق. أيضا كانت هناك اقتحامات قامت من خلالها قوات الاحتلال باعتقال أعداد من المواطنين. هذه الاقتحامات وسيم تأتي بالتزامن أيضا مع حملة هدم لمنازل المواطنين يمارسها الاحتلال ضمن سياسة الهدم والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث بالأمس في رام الله القدس عندما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة السواحلة شرق القدس وأيضا منزل في بلدة شقبة في قضاء محافظة رام الله بحجة أنهم لم يحصلوا على ترخيص أو عدم وجود تراخيص لبناء هذه المنازل، وهي سياسة يقوم بها المحتل في القدس تحديدا، حيث يواجه المواطن الفلسطيني في القدس صعوبة كبيرة في التوسع السكني بالإضافة إلى البناء نتيجة عدم منح الاحتلال تراخيص بناء للمواطنين المقدسيين، وأيضا صعوبة الحصول على هذه الرخصة التي عادة ما تكون باهظة الثمن ومكلفة للغاية. نتحدث أيضا أن هذه حملة الاعتقالات تأتي بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على مناطق متفرقة في الضفة وتحديدا المضارب البدوية كما يحدث في مسافر يطا وفي محافظة سلفيت ومناطق أخرى أيضا من الضفة الغربية، يقومون بالاعتداء على المواطنين في هذه المناطق وأحيانا سرقة الأغنام والمواشي ومضايقة البدويين في هذه المناطق. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر نيسان الماضي فقط كان هناك 1637 اعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، 540 اعتداء وحدهم من قبل المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. وفي خبر آخر، قتل عزام الحية نجل رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية عقب إصابة بالغة تعرض لها في غارة إسرائيلية استهدفته في حي الدرج الشرقية مدينة غزة. من جانبها أكدت حركة حماس أن استهداف الاحتلال لعزام الحية يأتي في إطار محاولات الانتقام من رموز المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في القطاع. أكدت أن الجرائم الإسرائيلية لن تدفع المفاوض الفلسطيني للتراجع عن ثوابته أو التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني

بينهم ضابط الشرطة وإصابة آخرين من جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت جمعين لمدنيين ومركبة تابعة للشرطة شمالي وجنوبي قطاع غزة. وفي أحدث الغارات قتل فلسطيني وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في حي الدرج الشرقية مدينة غزة. كذلك قتل شخص وأصيب آخرون من جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق موقف جباليا بحي الدرج. قبل ذلك قتل 3 فلسطينيين من عائلة كشكو وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. هذا وقالت وزارة الصحة في غزة أن 47% من الأدوية الأساسية و 59% من المستهلكات الطبية أصبحت رصيدها صفرا. أضافت الوزارة أن خدمات أمراض السرطان والدم والكلى والغسيل الدموي والأدوية النفسية من أكثر الخدمات تضررا، وذلك من جراء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة. وأشارت الوزارة إلى أن استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ومعاناة المرضى، داعية جميع المؤسسات المعنية إلى تكثيف الجهود الطارئة لتعزيز الإمدادات الطبية وضمان وصولها.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد بلوط في غارة دقيقة بالضاحية الجنوبية في بيروت. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه قضى خلال الأسابيع الماضية على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله، مشيرا إلى أنه دمر أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال أسبوع. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده خلال 24 ساعة بمسيرات لحزب الله، أحدهم بحالة خطيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي كذلك إلى استهداف الطائرات الحربية فجرا سيارة من نوع بيك أب على طريق حبوش جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيلين. هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على قضاء النبطية، ومقتل شخص آخر من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون جنوب لبنان. من بيروت تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذا التصعيد والوضع الميداني جنوب لبنان؟
1: فعلا وسيم، تصعيد إسرائيلي متواصل من قبل جيش الاحتلال. آخر الغارات التي شنها جيش الاحتلال كانت على بلدة أشهبية في جنوب لبنان وكفر سير والجميجمي وجبشيت، إضافة أيضا إلى قرى في بلدات سور وقضاء النبطية ومرجعيون. الغارات مكثفة، وفي ساعات الصباح أيضا قام جيش الاحتلال باستهداف قعقعية الجسر وكذلك بلدة ياطر منذ قليل، إضافة إلى استهداف بلدة حلواي في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع قتيل من الجنسية السورية بعد أن تم استهدافه وهو على دراجة نارية. إذن الغارات مستمرة ومكثفة من قبل جيش الاحتلال على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وقالت الصحة اللبنانية منذ قليل إن عدد القتلى ارتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان مرورا بالهدنتين، الهدنة الأولى والهدنة الثالثة، إلى ما يزيد عن 2715 قتيلا، إضافة إلى ما يزيد عن 8000 جريح، البعض منهم في وضع حرج. لا يزال أيضا يوم أمس استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا الاستهداف الذي كان دون سابق إنذار، وقال جيش الاحتلال بأنه استهدف قائد وحدة الرضوان، قائد كتيبة وحدة الرضوان. أيضا حتى الساعة حزب الله لم يعلق ولم يصدر أي بيان سواء بالنفي أو بالتأكيد، ولكن ليل أمس بعد أن استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت الضاحية حركة نزوح كثيفة من حارة حريك والمناطق المجاورة لها باتجاه مناطق بيروت الإدارية، باعتبار أن بيروت الإدارية هي خارج عن

0: سيطرة حزب الله وخارج أيضا عن يعني البيئة الحاضنة لحزب الله، علما أن جيش الاحتلال قام باستهداف بيروت الإدارية أكثر من مرة. إذن التصعيد سيد الموقف سواء في الجنوب اللبناني أو في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد استهداف ليل أمس الذي كان للمرة الأولى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل.
1: نعم، هل من أي تعليق لحزب الله بعد حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه قتل نحو 220 قائدا وعنصرا من الحزب خلال الفترة الماضية مايا؟
0: نعم فعلا، هذا ما صرح به جيش الاحتلال بأنه استهدف 220 بين قائد وعنصر تابع لحزب الله، إضافة أيضا إلى إعلانه جيش الاحتلال ليل أمس عن استهداف 20 مركزا لحزب الله سواء في الجنوب اللبناني أو حتى في ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت ليل أمس. ولكن حتى الساعة لم يرد حزب الله ولم أيضا يؤكد أو ينفي مقتل القيادي الذي استهدفته إسرائيل ليل أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من أنه أصدر بيانات حزب الله في ساعات الصباح تمثلت بأنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني، متحدثا أيضا عن هجمات قام بها في موقع تابع لجيش الاحتلال في منطقة رب 30، وكذلك قال أنه استهدف تجمعا في الجنوب اللبناني لجيش الاحتلال في بلدة البياضة. ولكن لم يأتي بأي جديد حزب الله، على الرغم من أن إذا ما أرد مقارنة منسوب ما قام به جيش الاحتلال أو نسبة العمليات التي قامت التي قام بها حزب الله خلال الفترة الأخيرة كانت قليلة جدا ومتدنية مقارنة عندما كانت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يعني مزدحمة جدا بما يتعلق بالغارات الإسرائيلية على أو القصف الإسرائيلي على إيران. ولكن بعد الهدنة التي تم التوافق إليها والوصول إليها بين إيران وبين الولايات المتحدة، قلص حزب الله من عملياته العسكرية باتجاه الجنوب اللبناني عبر استهدافاته مواقع تابعة لجيش الاحتلال أو حتى في الداخل الإسرائيلي، على الرغم من أن وجود بعض الاستهدافات إلا أنها محدودة مقارنة في الأيام التي سبقت.
1: شكرا لك على كل هذا. مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. كشف الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان عن اجتماع عقده مؤخرا مع المرشد مجتبى خامنئي استمر لمدة ساعتين ونصف، وأشار الرئيس الإيراني إلى أن ضغوطا خارجية تتعرض لها طهران بهدف الضغط الاقتصادي عليها وزعزعة الاستقرار الداخلي عبر خلق حالة من السخط العام ودفع الناس للنزول إلى الشوارع وإضعاف بنية الحكم، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا علنا عن تشديد الضغط الاقتصادي بهدف خلق إثارة الفوضى في إيران، في حين أكد بزكشيان استعداد بلاده لوقف الحرب واستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية مع التأكيد على ضمان حقوق الشعب الإيراني. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وأن وجهة نظر إيران بشأنه سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. هذا واتهم بقائي الولايات المتحدة بعدم إبداء جهد صادق في المفاوضات، وقال إن مفهوم المفاوضات يتطلب جهدا صادقا للدخول في حوار حقيقي بهدف حل الخلاف، وأضاف أن المفاوضات ليست جدالا أو صراعا وليست فرضا أو خداعا. في وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق معها خلال أسبوع. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها لا تعلم مكان التوقيع على اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. هذا ورحبت الوزارة بالأنباء التي وردت عن احتمال توقيع اتفاق بين الطرفين، مشددة على أنها لن تخسر ثقة الأطراف المتفاوضة بكشف مزيد من التفاصيل حول مكان توقيع الاتفاق. أضافت وزارة الخارجية الباكستانية أنهم متفائلون من قرب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تنتظر ردا إيرانيا خلال ساعات أصل مسعى لإنجاز اختراق دبلوماسي. ذكر أكسيوس أن التواصل مع طهران يسير ببطء لأن الرسائل تمر عبر المرشد الإيراني الذي يتحرك وفق ترتيبات أمنية مشددة. بحسب الموقع يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق انفراجة دبلوماسية قبل نهاية زيارة ترامب للصين. وأشار إلى أن ترامب قد يعيد النظر في إصدار أوامر بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الزيارة. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن رفع العقوبات عن إيران غير وارد ما دام مضيق هرمز مغلقا، معتبرا أن استخدام المضيق أداة للابتزاز أمر غير جائز. قال بارو في حديث لإذاعة RTL الفرنسية أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة غير ممكن ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية وبتغيير جذري في نهجه بما يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي. من باريس ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا إلاف قداح. مرحبا بك إلاف، نريد تفاصيل إضافية عن الموقف الفرنسي من رفع العقوبات عن إيران في ظل أزمة مضيق هرمز.
2: نعم وسيم، إذن تصريحات من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وسبقها أيضا تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في ذات السياق. بداية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال أنه لا يمكن رفع هذه العقوبات ولا بأي شكل من الأشكال، سواء العقوبات الدولية أو العقوبات الأمريكية، طالما ما يزال مضيق هرمز مغلقا، وأن إيران طالبت من الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف العقوبات مقابل تقديم بعض التنازلات بشأن الملف النووي الإيراني، إلا أن فرنسا تريد أن يتم كبح هذا الملف بشكل كامل. أيضا قال أنه لا يمكن رفع هذه العقوبات طالما هناك عمليات ابتزاز، وطالما أنه يريدون فرض رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز، وأنه يتم إغلاقه بكل فترة من هذه الفترات. أيضا أكد بارو أن على إيران الدخول في تسوية حقيقية سياسية في منطقة الشرق الأوسط من أجل أن يتم هنا أن يكون هناك سلام كامل لكل الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، وأن تقدم تنازلات جوهرية، وأن توقف نهجها العدائي إزاء جيرانها في منطقة الشرق الأوسط. بدوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد اتصل هاتفيا البارحة وسيم بنظيره الإيراني وحث جميع الأطراف على ضرورة رفع الحصار عن مضيق هرمز، وأيضا دعا كل الأطراف إلى ضرورة أن يكون هناك مجال لاستعادة الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز دون قيد أو شرط. ماكرون طالب بأن يكون هناك دور للبعثة السلمية التي أطلقتها فرنسا والمملكة المتحدة بمشاركة عشرات الدول من أجل أن تلعب دور الوسيط لإعادة الثقة لأصحاب السفن والمستثمرين من أجل العودة لاستخدام مضيق هرمز كممر بحري. وقال ماكرون أن هذه البعثة هي بعثة سلمية بعيدة عن كل أطراف النزاع في المنطقة، وأن تحرك حاملة الطائرات الفرنسية شار دي غول تأتي في هذا السياق، أي في السياق السلمي الدفاعي من أجل استعادة الملاحة في مضيق هرمز، وليس هناك أي نية فرنسية لأن تكون طرفا في هذه الحرب. ماكرون أكد أنه في حال الوصول إلى هدوء واستعادة الملاحة في مضيق هرمز يمكن العودة بشكل كبير إلى المفاوضات بشأن ملف إيران النووي والبالستي، ويمكن للأوروبيين أن يكون لهم دور كبير في مسألة رفع العقوبات الدولية والأمريكية عن إيران في الفترة القادمة. إذن الموقف الفرنسي واضح وسيم، يريدون أن يكون هناك استعادة كاملة للملاحة في مضيق هرمز وعودة السفن، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، وبعد ذلك يتم الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من باريس إلاف قداح. هذا ونقلت قناة CNN عن المنظمة البحرية الدولية أن نحو 1600 سفينة تجارية تابعة لعدة دول ما تزال عالقة قرب مضيق هرمز. ذكرت المنظمة أن 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية وذلك منذ بدء الحرب، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 12، مؤكدة أن مرافقة السفن في مضيق هرمز ليست حلا مستداما على المدى الطويل. ختام هذه النشرة بأمان الله.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة وفي عناوينها: محتجون يعتدون على القصر العدلي في مدينة الحسكة قبيل افتتاحه ويزيلون اللوحة التعريفية من واجهة المبنى. مصدر في وزارة الطاقة يكشف لتلفزيون سوريا أسباب ارتفاع أسعار المحروقات اليوم ويربطها بتعديلات الأسعار العالمية. الأمم المتحدة تعلن عودة 900 لاجئ سوري من العراق إلى بلادهم منذ مطلع العام الحالي، وتقول إن عملية العودة ما تزال مستمرة وبشكل طوعي. وزارة الصحة في غزة تقول إن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، وتطالب بتكثيف الجهود الطارئة لتعزيز الإمدادات الطبية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل النشرة. تجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي، وذلك احتجاجا على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية. وأفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة الذي أزالها المحتجون خلال تجمعهم. هذا وكان من المخطط أن يتم افتتاح القصر العدلي اليوم بعد جولات من المباحثات في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد.

0: لنقف على حقيقة ما جرى في الحسكة. ينضم إلينا سامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط معي مباشرة من دمشق. أهلا بك سيد سامر معنا في هذه النشرة. لماذا حصل ما حصل بداية مما شاهدناه في هذا المقطع المصور، الاعتداء على القصر العدلي في محافظة الحسكة، ولماذا تم يعني استثناء اللغة الكردية من يعني اللوحة التي كانت تضم سابقا الكردية والعربية؟
1: نعم، مساء الخير فرات لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة ما حصل يبدو ناتج عن خلاف داخلي داخل مجموعات الإدارة الذاتية وقسد، لأنه حسب ما فهمنا من المفاوضات أنه تم التوافق على إعادة تفعيل القصر العدلي في الحسكة كما هو الحال في جميع المحافظات السورية، وهذه اللوحة التي تم كتابتها هي نفسها مكتوبة في دمشق وحلب وطرطوس وبكل المحافظات. هلا بالنسبة للغات الوطنية الأخرى سواء السريانية أو الكردية أو التركمانية، هذه حق أكيد لكل مكون، لكن موضوع مراكز المحافظات أعتقد حتى الآن لا يوجد تشريع حقيقي بالقانون السوري يتيح هذا الأمر. لأنه اليوم إذا حكينا بحلب مثلا، مفروض كل اللوحات بحلب تكون معناتها إذا بوفق هذا المنطق تكون باللغة الكردية والسريانية والتركمانية إضافة للعربية. هذا ما لا تحتمله البيروقراطية الحكومية. إذا تحدثنا عن الاعتراف باللغات الوطنية، نتحدث عن الاعتراف مثلا بالموضوع التعليمي، موضوع الثقافي، موضوع الجامعات الخاصة بتعليم هذه اللغات ممكن. أما تحويل جميع اللوحات يعني أعتقد حتى الآن لا يوجد تشريع وبحاجة نقاش مطول، لأنه إذا تحدثنا عن حقوق بالمكون الكردي بلغته هذا حق أكيد. يعني أيضا السريان يعني لماذا لا نكتب بلغتهم؟ لماذا التركمان لا نكتب بلغتهم؟
0: سيد سامر فقط يعني كونك
1: اللغات أنت الوطنية السورية الأخرى
0: نعم يعني كونك أنت على علم بطبيعة المنطقة هناك، أريد أن أسألك اللوحة التي كانت موضوعة وهي باللغتين العربية والكردية بالمناسبة سابقا، هي كانت قصد من وضعتها صحيح؟
1: اللوحة أولا اللي كانت موضوعة ما كانت موضوعة وفق المعايير الحكومية حسب ما فهمت. يعني كانت مكتوبة عن هيئة العدالة الاجتماعية وتتحدث عن هيئات ووجود واستمرار وجود الإدارة الذاتية، يعني هي مخالفة للاتفاق أصلا. الموضوع ليس باللغة الكردية أو العربية، الموضوع أنه مفروض أي لوحة حكومية، أنا أنقل وجهة نظر الطرف الحكومي، اسم الدولة جمهورية عربية سورية، وهذا الاسم المعتمد في كل الدول جمهورية عربية سورية. لم يتم تعديل الدستور أو دستور دائم يعدل اسم الدولة حتى الآن، لأنه هذا مثار نقاش. ومثل تركيا مثلا فيها أكراد وغير قوميات، فيها أكراد وعرب، ولكن الجمهورية التركية هل تقتصر فقط على التركمان أو الأتراك؟ لا، فهذا موضوع مثار نقاش دستوري في البرلمان أو في اللجان الدستورية وليس في الشارع. مشكلتنا أن هذا النقاش حصل في الشارع وأدى، هل تعلم أنه أصيب عدد من عناصر الأسايش الذين انضموا للأمن الداخلي وهم يحاولون منع هؤلاء الشبيبة الثورية من الاعتداء على القصر العدلي بهذه الطريقة. المشكلة أن الاعتداء ليس من أجل اللغة فقط، وإنما حاولوا إظهار أن مؤسساتهم لا زالت موجودة، وحاولوا إيصال رسالة برفض ما تم التوافق عليه مع المحافظ ومع قيادة الأمن الداخلي ومع السيد سيامند وغيره من يحاولون القبول بالاندماج والمضي به. لكن هناك تيار واضح يقود ألدار خليل وفوزة يوسف يحاولون التعطيل ووضع العصي بالعجلات في كل مفاصل هذا الاتفاق، منذ موضوع المعتقلين وموضوع الأسماء، موضوع كثيرة جدا جدا. وأنا أقول أن هذا تخضع للنقاش الدستوري في مجلس الشعب، يتم التصويت على اسم الدولة، يتم التصويت على إضافة اللغات الوطنية، أنا أسميها اللغات الوطنية الكردية والتركمانية والسريانية، هي لغات وطنية سورية للسورية.

0: تريد، وهذا حقهم أن يتعلموا بها وأن يتحدثوا بها وأن يتعاملوا حتى ببعض الورقيات بها. لكن اليوم الاندماج بالدولة يعني الاندماج بشكل الدولة الحالي الموجود. شكل الدولة الموجود في حلب واللاذقية وحمص ودير الزور يقول الجمهورية العربية السورية وزارة العدل القصر طيب. العدلي سيد بالعربي سامر. والانجليزي
1: نعم وضح الفكرة، ولكن
0: ببقية المحافظات
1: نعم هذا الستاندرد يعني كما يقال
0: استغلال هذه النقطة من أجل إثارة الشارع.
1: يعني هذا كما يقال هو يعني الـ الـ الـ الـ الإطار المشترك أو العام لكل اللوحات في كل يعني مكان يضم قصرا عدليا في أي محافظة سورية. هي تسعى طبعا الحكومة لتوحيد هذا صحيح. الأمر، ولكن دعني أسألك يعني هل تم التوافق مع من يعني لربما دعنا نستثني الشبيبة الثورية مع قسد على سبيل المثال على قضية أن يوضع فقط يعني لغتان وهما الإنجليزية والعربية، هل تمت الموافقة مع قسد والاتفاق معها على هذا الأمر أم كانوا يطالبون أيضا بوضع اللغة الكردية في المناطق التي يعني فيها غالبية كردية؟ حسب معلوماتك طبعا إن كان لديك معلومات.
0: هذه المشكلة يعني أهلا المشكلة يعني أيضا نتمنى أن نتحرى الدقة. موضوع المناطق ذات الأغلبية الكردية بحاجة نقاش مفصل وبحاجة دراسات إحصائية دقيقة. يعني مدينة الحسكة الأخوة الأكراد يعرفون أن مدينة الحسكة يعني أكثر من 60-70% هم من العرب يعني ومن قبائل الجبور وغير والبقارة وغيرهم. لا نقول هنا أن هناك أكثرية وأغلبية، هناك شعب سوري، كل مواطنين الحسكة أكراد وعرب السريان الجميع تحت سقف المواطنة السورية. الموضوع الذي حصل اليوم لم يتم نقاش مع قيادة قسد لأنه 29 اتفاق 29 يناير واضح يتم دمج موظفي مؤسسات الإدارة الذاتية بمؤسسات الدولة السورية بعد إعادة فتحها، وهذا ما تم التوافق عليه اليوم. يتم فتح القصر العدلي والدوام بطابقين من القصر العدلي للحكومة، ويبقى طابق لموظفي الإدارة الذاتية ريثما تتم مقابلتهم ودمجهم بالقصر العدلي، ولا يتم تقاسم الحصص والمحاصصة والسلطة، وإنما مقابلات للموظفين ذوو الكفاءة، من يحملون شهادات حقوق، من معروف بالنزاهة، معروف بالعدل، هذا وفق معايير وزارة العدل. يعني موضوع تكنوقراط بحت، يعني كفاءة بحت، ما له علاقة أبدا لا قومي عربي ولا كردي ولا سرياني، لأنه حتى القضاء عند الإدارة الذاتية على فكرة بعضهم عرب بعضهم سريان بعضهم أكراد، يعني الموضوع ما كان محاصصة كردية عربية. الذي حصل ليس موضوع أن الشبيبة الثورية هي تيار وقسد تيار، هناك في قسد الآن وفي حزب الاتحاد الديمقراطي تحديدا تياران. التيار الأول هو التيار الذي مضى مع الدولة في اتفاق الاندماج ويقود السيد مظلوم عبدي والمحافظ نور الدين أحمد سيمنت وسيبان حمو وغيرهم، لكن هناك تيار معطل يبدو هو مؤدلج ولا يريد التخلي عن نزعة حزب العمال الكردستاني وتسلطه لمآرب سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية مالية متعلقة بالفساد وغيره. لذلك هم من يحرضون عصابات وبعض هذا الهمج من الشبيبة الثورية من أجل افتعال هذه المشاكل وأعمال الشغب. الذي نعول عليه الآن أنا أتصور يعني خلال يومين راح يتم إعادة اللوحة نفسها نفس اللوحة ولن يتم تعديلها غالبا يعني وأنا أتمنى تضاف اللغة الكردية لا ضير، ولكن شكل اللوحة الجمهورية العربية السورية وزارة العدل القصر العدلي في الحسكة هذا هو الشكل المعتمد عند الحكومة.
1: يعني تقصد من خلال كلامك بأنه هناك اعتراض على كلمة العربية فقط يعني في اللوحة؟
0: أيوة، المشاهد التي ظهرت قبل قليل هناك بعض المرتزقة يحاولون الدوس على كلمة الجمهورية العربية السورية، يحاولون إهانة الجمهورية أو إهانة رمز الدولة أو اللوغو الدولة. الموضوع يتعدى موضوع الكردية والعربية والخلاف على اللغة، الموضوع يبدو موضوع آخر، يحاولون الإصرار على مبادئ انتهت، يعني هي موضوع روجافا وما بعرف إيش هذا الكلام خلاص تجاوزناه. اليوم نحن نتحدث عن دولة نطالب أن تكون لها مركزية إدارية فيها تنمية للمحافظات، فيها حقوق للجميع المواطنين. المرسوم 13 أنصف الأخوة الكرد بانتظار إنصاف الأخوة السريان والتركمان وبقية القوميات. شكرا. أكيد يجب أن يكون هناك مواطنة متساوية لجميع السوريين في كل المحافظات ليس فقط في الحسكة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنمية محافظة الحسكة والاستفادة من الثروات الموجودة في الحسكة، لأن الحسكة هي خزان اقتصادي مهم للدولة السورية وخزان بشري مهم للمواطنة السورية بتنوعها واختلاف ثقافاتها. هذا يمكن الاستفادة منه. ما تكون مثار خلاف وتكون كل ما حصل خلاف على لوحة نثير الشارع ونستثير الشارع، نعم. ويلا هجموا على القصر العدلي ويلا هجموا على المحاكم.

0: محافظة، هذا خلل أمني واضح على الأمن العام، على الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان والعميد سيامنت أن يقوموا بضبط هذا الأمر وضبط الشارع، لأنه الإبقاء على تجنيد الشارع وتجيش الشارع بهذه الطريقة لن تكون عواقبه جيدة لا للحسكة ولا لسوريا بشكل عام.
1: نعم، أشكرك جزيلا سامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط، كنت معي مباشرة من دمشق. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد أثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة والتي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية البيئية. ووفق مراسلنا فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربية، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. وبالتوازي مع ذلك أفاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار. وثق تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة منذ مطلع نيسان توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا وحالات دهم وتفتيش طالت مزارعين ومربي مواشٍ على الشريط الحدودي.
2: تشهد أرياف القنيطرة وحوض اليرموك في ريف درعا تصعيداً ملحوظاً مع توثيق أكثر من 250 عملية توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع شهر نيسان، ما يعكس حالة أمنية متوترة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين. في القنيطرة تركزت معظم التحركات في الريفين الشمالي والأوسط، وشملت مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير دوريات داخل القرى، كما طالت الانتهاكات عدة بلدات في الجنوب. أما في حوض اليرموك فقد سجلت أكثر من 27 عملية دهم مع انتشار للحواجز والدوريات.
3: والله يعني كانت انتهاكات مستمرة بشكل يومي كانت تحصل بالمنطقة من قبل العدو الإسرائيلي. هذه الانتهاكات كان لها تأثير كبير على المواطنين وإلى تأثير على الأراضي الزراعية، لأنه كانت في مضايقات حتى على الرعاة، كان في اختطاف بعض الأشخاص، مضايقات بالنسبة للمزارعين والفلاحين.
2: تكرار الاقتحامات واحتجاز بعض الشبان ولا سيما رعاة المواشي يخلق حالة من التوتر والقلق، فقد تم توثيق 13 حالة احتجاز مؤقت معظمها لشبان دون 20.
4: كمزارعين عم نعاني معاناة شديدة، توغل الإسرائيلي عم يبعدهم المزارعين عن أراضيهم، طردهم من الأراضي الزراعية.
2: شملت الانتهاكات مداهمة أكثر من 17 منزلاً، إضافة إلى نصب أكثر من 24 حاجزاً بين القرى في الوقت ذاته، ما يزال أكثر من 46 شخصاً مختطفين من دون محاكمة.
5: بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السابق زادت على هذه المنطقة، منطقة العازلة، وأكثرها هو منطقة جبات الخشب وطرنجي والقطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، وكان أكثرها توغلاً على بلدة جبات الخشب. في الآونة الأخيرة أكثر من 7 توغلات ومداهمات لمنازل وتفتيش منازل.
2: ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر، حيث سجلت حالة استشهاد واحدة خلال شهر نيسان.
6: يعيش أهالي القنيطرة وحوض اليرموك واقعا معقدا بين الخوف اليومي من الاعتقال أو القتل في ظل غياب أي مؤشرات لعقد اتفاق أمني. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: كشف أحد المعتقلين في عهد نظام المخلوع لوكالة الأناضول عن واقع التعذيب الذي كان يلاقيه المصابون في مستشفى تشرين العسكري، والذي يفضي في نهاية المطاف إلى الموت في أغلب الحالات.
7: هلأ تخت المشفى، تخت المشفى هن شو مساوين؟ هن مثل صالون، حاطين تخوت يمين يعني هيك وتخوت هيك، المفترض كل زلمة على تخت. لا هن كانوا كل 4 مكلبشين على تخت، وبرجلين التخت كل واحد.

0: من هون ومن هون بالممرات. يعني هذا شو اللي يصير فيه؟ مره يفضى من الاعدامات، يفضى مصانيد صفي مثلا 2 3 4 5، يعني مثل هذا الفيديو اللي هي كان شيء 4 5 مرات، ينتله يتعبى كله، يجوا بالليل يبلشوا اعدامات يعني يخففوا. انا ضليت تقريبا سنه كامله. اصلا كمان في شغله، يعني كان العالم يعني اصلا ما يتجاوز عمره هنيك 3 شهور الماكسيموم، الماكسيموم 3 شهور معلم يكون خالص مصفى. بذكر قصه 15 ولد اجوا من منطقه القدم، جابون مثل ما تقول دفعه واحده من 15 ل 20 واحد. هدول ما يعني قعدوا يعني حتى بوقت حصرون هيك ناحي، بقى انا عم بسالهم عم بقول لهم منين انتم؟ عم يقول لي انه احنا من القدم. هدول عدمون عدمه واحده، هدول يعني ال 15 ولد هدول عدمه واحده عدمون، يعني داس يدوس على رقبته ما في يعني ربع ساعه زمان يكون خلص الولد. ويعني هن خمسه ست شبيحه، كل واحد يستلم له اثنين ثلاثه، كل واحد يستلم اثنين ثلاثه بالطريقه اللي عاد بتناسبه.
1: شهد حي الأشرفية بمدينة حلب انهيارا جزئيا لبناء متصدع متأثرا بانهيارات سابقة وقعت في الأبنية المجاورة من دون تسجيل أي إصابات بشرية. أفادت مديرية إعلام حلب بأن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الموقع فور وقوع الحادثة وعملت على تأمين المكان وضمان سلامة السكان وسط مخاوف من تأثير الانهيار على الأبنية المحيطة، في حين وجه مجلس مدينة حلب اللجان الفنية والهندسية لإجراء كشف إنشائي على الأبنية السكنية في المنطقة وتقييم حجم الأضرار ومدى صلاحية المباني بهدف ضمان سلامة المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأبنية المهددة بالانهيار.

0: رفعت شركة سورية للبترول أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17% و30%، وشملت الزيادات أسعار المازوت والبنزين والغاز المنزلي والصناعي، وسط مخاوف من انعكاس القرار على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات في الأسواق.
1: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات والغاز بنسبة وصلت إلى 30% وفقاً للنشرة الصادرة عن الشركة. الزيادة شملت معظم المشتقات الأساسية، إذ ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعدما كان ب 85 سنتا، بينما بلغ سعر لتر البنزين $95.15. كذلك ارتفع سعر لتر المازوت إلى 88 سنتا بعد أن كان ب 75 سنتا. لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أيضا أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلي إلى $12.50 بعد أن كان $10.50، والصناعية إلى $20 بعد أن كان $16.08. الشركة السورية للبترول بررت القرار بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى ما وصفته بالضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما ينذر بانعكاسات إضافية على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: استطلع تلفزيون سوريا رأى مواطنين في مدينة حلب بشأن قرار الشركة السورية للبترول رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17 و30%.
2: يا عمي عشان تورا عم حاسبونا عليه 147,000، يعني والله شيء كثير. ان كان تاكسي عمومي عم يشتغل عليه ما بتوفي معه، ان كان خصوصي ما بتوفي معه، طب والله زياده الاسعار هي كثير كثير، يعني لازم يغيروا القرار كلياته يخفضوا لنا اياه. اكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، اكثر من هيك ما بقى في هذا الحكي اللي صفى عنا، بدنا نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بالنار. وين بده يجيب الواحد؟ بده يروح يسرع حتى يجيب، والله مشكله.
3: والله غلى خراب بيت للعالم، يعني لانه اليوم على اساس اخذنا النفط وكله صار تحت ايد الدوله، نرجع احنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطره على اساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى العالم، المعيشه مين ملحق عليها، ترجع انت تاكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد. والله
4: شيء كفر، نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز، بلد ما يمسوي بين انه لا يغلى بنزين وغاز، لازم الدوله تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب؟ وين الخيرات؟ وينه؟ ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كثير تصير هاي البلد، عم تغلي بنزين بتغلي غاز بتغلي غاز وبتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه وعم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. اني مسؤول عم يطالع يغلي بنزين اذا ما عم يشوف الشعب ايش يعني ايش وضعه، الشعب وضعه تحت الصفر.
5: والله الغلا وجهه اسود، ليش نحن ما يعني اهل البنزين واهل المازوت على اساس واخذنا الحقول واخذنا الكذا، لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصه. اتفاجأت والله هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وباقي هذا بدي اقضيك اني جوع بس بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لاني البنزين لحاله بده بيلحق للسياره.
6: والله غلى علينا كثير، انا عندي سياره عمومي يعني غلى علينا كثير، يوم عم نقول للراكب مثلا زياده لانه غلي البنزين، عم قلنا ليش وما ليش، يعني والله العظيم نحن شوفيريتي عمومي عم وكل هاد، يعني كل هالغلى البنزين حرام، والله العظيم حرام علينا.
0: ينضم إلي علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا معي من حماة. علاء أهلا بك. إذن قرار ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 17 و30%، أثار موجة لربما من الانتقادات على هذا الخبر، كيف رصدته لنا علاء في حماة؟
7: بالفعل فرات، يعني قرار صادم. ولماذا هذا القرار صادم؟ اولا لان الناس كانوا يعني ينتظرون تخفيض لاسعار المحروقات بعد يعني سيطره الحكومه على آبار النفط والغاز في المنطقة الشرقية، يعني كانوا متفائلين وينتظرون هذا الخبر بتخفيض أسعار المحروقات. ثانيا بسبب الغلاء الذي يخص الكهرباء وغيرها من الأوضاع المعيشية، يعني فتعرضوا لصدمة كبيرة عندما يعني الشركة السورية للبترول قامت برفع هذه الأسعار، ورصدنا هذا الموضوع على الأرض وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. فرات، يعني الناس مستنكرة هذا الموضوع بشكل كبير، المحروقات يعني تدخل في جميع مفاصل الحياة، إن كان النقل أو الاستخدامات المنزلية أو غيرها، أو حتى يعني تنعكس بشكل مباشر على أسعار الخضروات، كله الخضروات والمواد الغذائية، يعني كلها مرتبطة بالنقل والمواصلات، وأيضا سعر الغاز المنزلي الذي ارتفع دولارين. يعني كلها أخبار وقعت كصاعقة على المواطنين وهنا في مدينة حماة، خاصة مع الأوضاع المعيشية السيئة. يعني هنا يوجد عدد كبير من الناس يعتمدون على الرواتب الشهرية التي لا تتجاوز 800 ألف ليرة سورية، أي أقل من 100 دولار أمريكي. ويعني اليوم ارتفاع أسعار المحروقات سيزيد الأوضاع المعيشية سوءا، وأيضا سيزيد من نسبة حالات الفقر في المحافظة بالعموم. وأيضا يعني الناس هنا يعتمدون على المحروقات بشكل كبير، إن كان عن طريق يعني أصحاب الخضروات. يعني اليوم الأسعار في حماة، أسعار الخضروات زادت مباشرة بعد وقوع الخبر، أيضا أسعار المواصلات زادت بعد سماع الخبر، أتحدث عن المواصلات الخاصة التكاسي العمومية. أيضا كان هناك استنكار كبير من المواطنين رصدناه على وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع قام ب يعني الإشارة إلى الشركة السورية للبترول بأنها قامت بأخذ قرار مجحف بحقهم، وقاموا بنشر بوستات على الفيسبوك. وأيضا أنا هنا في هذه الكازية، العديد من الأهالي التقوا بي قبل قليل وأيضا تحدثنا عن هذا الموضوع، وأيضا كانوا مستنكرين لهذا الموضوع بشكل كبير.
0: نعم، أشكرك جزيلا من حماة على السويد، مراسل تلفزيون سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما يوضح آلية إجراء الامتحانات الانتقالي للطلاب الحاصلين عن شهادة التعليم الأساسي من تركيا، أي الناجحين من الصف الثامن إلى التاسع. أوضحت الوزارة في بيان أن المدرسة سواء كانت خاصة أم عامة تتولى وضع برنامج الامتحان الانتقالي للطلاب، حيث يمتحن التلميذ بمواد الفصل الدراسي الثاني من المرحلة السابقة على أن تنتهي الامتحانات قبل بداية الامتحان العام لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي. وأوضحت الوزارة أنه لا يشترط على الطالب إرفاق شهادة ليجاسي التركية لقبوله في الصف التاسع كصف انتقالي. نظم طلاب سوريون من خريجي جامعات لبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في دمشق، طلبوا فيها بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات عليهم. هذا وكان الطلاب السوريون قد نظموا وقفة احتجاجية سابقة للمطالبة بمعالجة ملف تعديل شهاداتهم الجامعية، ودعوا للاعتراف بالشهادة من دون فرض تحميل مبالغ فيه للمواد أو مبالغ فيه للمواد، ولا سيما أنها لا تدخل أساسا في معدل الإجازة وفقا لشهادة الطلاب.

0: عن هذا الموضوع ينضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا مباشرة من دمشق. بدر أهلا بك. إذن إصدار وزارة التعليم التربية والتعليم أصدر التعميم للحديث عن آلية إجراء الامتحان الانتقالي للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من تركيا، ما التفاصيل لديك عن هذا الموضوع؟
1: اهلا بك فرات. بالفعل بعد قرابه الشهر واكثر من شهر بعد خروج الطلاب اللبنانيين بوقفات ومطالبات بضروره معادله شهاداتهم في سوريا وفي الجامعات السوريه بهدف دخولهم الى سوريا والاستفاده من خبراتهم في سوريا بعد التحرير، هناك مطالبات عديده من قبل الطلاب فرات بضروره الغاء عدة بنود والتي قالت عنها وزارة التعليم العالي أنها بنود أساسية واشترطت أن تكون بنود أساسية، وهي أن يحمل الطالب 12 مادة من المواد الجامعية لتتم معادلة الشهادة الجامعية اللبنانية. هنا الشهادات اللبنانية هي نظام الشهادات الإمدي فرات، هذا النوع من الشهادات هو نظام تعليم تعتمده أغلب الدول الأوروبية أو ربما أكثر الدول الأوروبية ولبنان أيضا ودول إفريقية. هذا النظام يكون بدراسة للطالب لثلاث سنوات متتالية. أما هنا في سوريا المتعارف عليه أو القانون الذي يسري في الجامعات هو 4 سنوات ليتخرج الطالب. هذا ما دفع وزارة التعليم العالي إلى ضرورة معادلة الشهادات وتحميل الطلاب 12 مادة. تشكلت لجنة فرات من قبل الطلاب، قاموا بمقابلة وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي وعدد من معاونيه ونوابه أيضا، وتم الاتفاق والتوصل إلى اتفاق بالنظر بهذا الأمر، أمر الطلاب القادمين من لبنان بعين الاعتبار وتخفيض عدد المواد اللازمة لمعادلة الشهادة، أي أقصد هنا فرات حمل المواد التي سيقدمها الطالب القادم من لبنان. العائق الأكبر الذي يواجه الطلاب فرات هو عدم حصول غالب الطلاب اللبنانيين أو السوريين في لبنان على الإقامة، هذا ما يمنع حصول أي طالب سوري موجود في لبنان على الأوراق والثبوتيات التي تخوله في العودة إلى دمشق ومزاولة عمله، إن كان في الإدارة والأعمال والصيدلة والمحاسبة وغيرها أيضا وغيرها من الاختصاصات فرات. هذه المشكلة التي وصفها الطلاب والذي فاق عددهم تقريبا 1000 طالب، هناك مطالبات مستمرة. اليوم كان هناك مطالبات أيضا بضرورة تطبيق الوعود التي قدمت من قبل الدكتور مروان الحلبي وزير التعليم العالي ونوابه أيضا، كما طالبوا أيضا بالإسراع بإيجاد أو تطبيق هذه الحلول لعودة الطلاب إلى سوريا وتمكينهم من العمل في الأسواق السورية وفي الاختصاصات التي درسوا فيها. ربما ستكون هناك جلسات مقبلة فرات بين وزارة التعليم العالي وأيضا الطلاب ووفد من الطلاب الذي تم تشكيله

0: لمقابلة الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملف لإيجاد الحلول التي يراها الطلاب ملائمة لهم. وعد أيضا الدكتور مروان الحلبي وزير التعليم العالي الطلاب بالتواصل مع القنصلية السورية في لبنان ولإيجاد الحل الذي يرضي الجميع. نعم فرات.
1: نعم شكرا جزيلا لبدر كاجك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كشف عن تحول جوهري في آليات التمويل يتمثل ذلك في دعم صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق.
2: في قلب سوريا حيث تتقاطع الآمال مع تحديات لم تنتهي بعد، يطل تقرير صندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ليكشف عن فصل جديد في العمل الإنساني. هذا العام شهد دمجاً تاريخياً بين صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات عبر الحدود ليصبح صندوقاً موحداً يغطي كل أرجاء البلاد في محاولة لتسريع المساعدات وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والدولية. ورغم هذا التحول الكبير تبقى المعاناة حاضرة، حيث إن 16 مليون ونصف المليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 70% يعيشون تحت خط الفقر، والعديد يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، علاوة على موجة الجفاف التي أصابت البلاد والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ أكثر من 3 عقود، قضت على جزء كبير من المحاصيل، بينما الألغام ما تزال تهدد حياة المدنيين يومياً. لكن بين هذه الأرقام القاسية هناك قصص أمل، حيث إن الصندوق الموحد خصص 49 مليون و700 ألف دولار لدعم 3,300,000 شخص، شملت المياه والغذاء والصحة والتعليم والحماية، وتم إنقاذ أرواح من خلال تفشي مرض الكوليرا وإعادة تأهيل الجسور الحيوية وتقديم مساعدات نقدية للمشاريع الصغيرة التي أعادت للشباب والنساء بعضاً من كرامتهم واستقلالهم. تقرير صندوق سوريا الإنساني يؤكد أيضاً على خطوة أخرى مهمة، وهي تعزيز دور المنظمات المحلية والإنسانية لتصبح سوريا شريكاً فاعلاً في إدارة أزماتها بدلاً من مجرد مستقبل للمساعدات. إذن بين الألم والأمل يظل صندوق سوريا الإنساني شهادة على قدرة الإنسان على مواجهة المحن ورغبة المجتمع الدولي في ألا تترك الإنسانية وحيدة في أصعب لحظاتها.
1: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين عبر تشكيل لجنة عليا وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية. يأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتيسير إجراءات التسلم بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان انتظام العمليات ونزاهتها وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق تشكيل لجنة في دير الزور لتسريع تنفيذ خطط الوزارة المتضمنة إطلاق مشاريع جديدة وتسريع عملية تفعيل الجمعيات السكنية، إضافة إلى إعداد خطط تمويلية وتحفيز الاستثمار. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع محافظ دير الزور إلى أهمية تعزيز الشركات الاستثمارية واختيار مشاريع تتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجاتها، وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها السكن الشبابي والجمعيات السكنية وآليات تمويل وتقييم الأضرار للمنازل، إضافة إلى واقع الجسور المتضررة ونقص الكوادر الفنية والحاجة إلى الأتمتة وقضايا التخطيط التنظيمي. أقرت السلطات الأردنية تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى أراضيها، وذلك من خلال منحهم تأشيرة لحملة السجل التجاري.

وضحت وزارة الاستثمار الأردنية في بيان القرار يقضي بعدم الحاجة إلى موافقات مسبقة لحاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى من غرف التجارة والصناعة السورية للدخول إلى الأردن. كما تضمن القرار زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات لتصبح 5 سنوات، ومنح الحاصلين عليها إقامة مؤقتة لـ3 أشهر، وإعفاء الحاصلين على إقامة لمدة 5

0: قول بغض النظر عن مدتها. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو 900 لاجئ سوري من العراق إلى سوريا منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن عملية العودة لا تزال مستمرة وبشكل طوعي. وأوضحت المفوضية في بيان أن اللاجئين العائدين يتلقون استشارات فردية لضمان أن يتم قرارهم بالعودة وفق إرادتهم الكاملة. وكشفت المفوضية أن العام الماضي شهد عودة 6100 لاجئ سوري من العراق في إطار جهود مستمرة لتسهيل العودة الآمنة والكريمة. قتل عزام الحية نجل رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية عقب إصابة بالغة تعرض لها في غارة إسرائيلية استهدفتها في حي الدرج شرقي مدينة غزة. من جانبها أكدت حركة حماس أن استهداف الاحتلال لعزام الحية يأتي في إطار محاولات الانتقام من رموز المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في القطاع. وأكدت أن الجرائم الإسرائيلية لن تدفع المفاوض الفلسطيني للتراجع عن ثوابته أو التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني بحسب تعبيرها. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 فلسطينيين بينهم ضابط شرطة وإصابة آخرين من جراء غارات الاحتلال التي استهدفت تجمعين لمدنيين ومركبة تابعة للشرطة شمالي وجنوب قطاع غزة. وفي أحدث الغارات قتل فلسطيني وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت تجمع لمدنيين في حي الدرج الشرقي مدينة غزة. هذا وقتل شخص وأصيب آخرون من جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق موقف جباليا بحي الدرج. وقبل ذلك قتل 3 فلسطينيين من عائلة كشكو وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. قالت وزارة الصحة في غزة أن 47% من الأدوية الأساسية و 59% من المستهلكات الطبية أصبح رصيدها صفرا. وأضافت الوزارة أن خدمات أمراض السرطان والدم والكلى والغسيل الدموي والأدوية النفسية من أكثر الخدمات تضررا من جراء الأزمة التي يشهدها القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ومعاناة المرضى، داعية جميع المؤسسات المعنية إلى تكثيف الجهود الطارئة لتعزيز الإمدادات الطبية وضمان وصولها. تنضم إلينا الآن من قطاع غزة شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا لوضعنا في آخر التطورات الميدانية والإنسانية. شروق أهلا بك. إذن بحسب تصريح وزارة الصحة 47% من الأدوية الأساسية و 59% من المستهلكات الطبية أصبح رصيدها صفرا في القطاع، شروق؟
1: نعم فرات، دعني أبدأ ميدانيا خاصة مع تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة تحديدا إلى الجهة الغربية من المدينة. قوات الاحتلال استهدفت نقطة أمن وحراسة لمقر أمني واقع غرب مدينة غزة في الساعات الأخيرة، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 من عناصر الشرطة وإصابة رابع بجراح خطيرة، كما تحدثت المصادر الميدانية المحلية. وبذلك يرتفع أعداد الشهداء خلال 24 ساعة ماضية إلى 12 شهيدا وفق ما تتحدث المصادر الطبية. الجيش الإسرائيلي منذ الأمس وحتى الآن يكثف من غاراته على مناطق مختلفة في غزة، حي الدرج، حي الزيتون، جباليا، وأيضا مدينة خان يونس تحديدا الجهة الغربية للمدينة. هذه المناطق شهدت غارات إسرائيلية من سلاح الجو الإسرائيلي وهي خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي. هذه الغارات بطبيعة الحال أدت إلى وقوع عدد من الضحايا سواء شهداء وكذلك جرحى. هؤلاء الجرحى يتواجدون حتى الآن داخل المشافي يتلقون العلاج أو ما توفر من العلاج داخل مشافي قطاع غزة، خصوصا أن المشافي الاحتلال الإسرائيلي يفرض عليها حصارا.

0: مشددا ويمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. كان هناك تصريح وبيان من وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من النقص الشديد بالأدوية، وصل النقص إلى أكثر من 40%، هناك نسبة كبيرة من الأدوية رصيدها صفر، أيضا المستلزمات الطبية أكثر من 50% رصيدها صفر، وأكثر من 80% من المواد الخاصة بالفحص المخبري أيضا رصيدها صفر. هناك مرضى يعانون بشكل كبير داخل أروقة المشافي، داخل المخيمات، داخل مراكز الإيواء نتيجة الوضع المتدهور للنظام الصحي في غزة نتيجة الحصار المفروض، وهذا بطبيعة الحال يهدد حياة الجرحى والمرضى. مرضى غسيل الكلى من المرضى الأكثر تضررا من هذه الأزمة، مرضى السرطان والقلب والضغط والسكر وهذه الأمراض المزمنة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الأدوية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال ما يلزم من هذه الأدوية إلى داخل قطاع غزة، وهذا يهدد حياة الجرحى والمرضى في القطاع. وبالتالي نتحدث عن أزمة مركبة لا يريد الاحتلال الإسرائيلي لها حل حتى الآن. أيضا يفاقم الاحتلال من خلال حصاره الأوضاع الإنسانية بشكل عام، من ناحية الغذاء، من ناحية المياه. هناك مناطق كثيرة في غزة لا تصلها المياه بالشكل الكافي، مثل مناطق شمال القطاع، منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهي مناطق تعج بآلاف النازحين وبحاجة ماسة إلى كميات وفيرة من المياه سواء الصالحة للشرب وأيضا متعددة الاستعمال.
1: شكرا جزيلا لشروق الشاهين مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن اجتماع عقده مؤخرا مع المرشد مجتبى خامنئي استمر لمدة ساعتين ونصف، وأشار بازشكيان إلى أن ضغوطا خارجية تعرضت أو تتعرض لها طهران بهدف الضغط الاقتصادي عليها وزعزعة الاستقرار الداخلي عبر خلق حالة من السخط العام ودفع الناس إلى النزول للشوارع وإضعاف بنية الحكم، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا علنا عن تشديد الضغط الاقتصادي بهدف خلق إثارة الفوضى في إيران، في حين أكد بازشكيان استعداد بلاده لوقف الحرب واستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة مع التأكيد على ضمان حقوق الشعب الإيراني. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وإن وجهة نظر إيران بشأنه سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة هذا، واتهم بقائي الولايات المتحدة بعدم إبداء جهد صادق في المفاوضات، وقال إن مفهوم المفاوضات يتطلب جهدا صادقا للدخول في حوار حقيقي بهدف حل الخلاف، وأضاف أن المفاوضات ليست جدالا أو صراعا وليست فرضا أو خداعا. في وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة وأعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق معها خلال أسبوع. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها لا تعلم مكان التوقيع على اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، هذا ورحبت الوزارة بالأنباء التي وردت عن احتمال توقيع اتفاق بين الطرفين، مشددة على أنها لن تخسر ثقة الأطراف المتفاوضة بكشف مزيد من التفاصيل بشأن مكان توقيع الاتفاق. وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أنهم متفائلون من قرب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلي من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. أهلا بك شعبان. إذا يعني تحدثنا كنا في وقت سابق عن اتفاق يلوح بالأفق بين الولايات المتحدة وإيران، وها هي واشنطن تنتظر ردا من طهران خلال ساعات على يعني مسعى لربما للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف المفاوضات من جديد. إليك شعبان.
2: نعم فرات، مساء الخير. نعم هنا في واشنطن هناك انتظار للرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. طبعا الحديث يدور ليس عن اتفاق، يدور عن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة، وهناك بنود يعني أو اقتراحات أمريكية كلها إذا ما لاحظنا تتحدث وتركز على الملف النووي الإيراني. طبعا حسب وول ستريت جورنال ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، يعني هناك إطار، هذه الورقة تتضمن إطارا صارما يفرض شروط يعني على الإيرانيين القبول بها، تتعلق ب يعني أولا التزامات إيرانية صريحة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وبنفس الوقت تفكيك المنشآت النووية الثلاث، فوردو ونطنز وأصفهان، وبنفس الوقت تسليم اليورانيوم المقصب وتجميد عمليات التخصيب. طبعا كل أغلب البنود يعني تركز على الموضوع النووي، ليس هناك أي إشارة لملفات أخرى. عندما بدأت الحرب كان هناك حديث عن خطوط حمراء أمريكية وشروط أمريكية تتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، البرنامج الصواريخ الباليستية الطويلة المدى. كان هناك نقاط وخطوط حمراء أمريكية تتحدث عن أذرع إيران في المنطقة. كل ما تم تداوله فرات لم يأتي إلى هذه المواضيع أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وبنفس الوقت هناك أيضا شكوك يعني حول إمكانية قبول إيران لتسليم اليورانيوم المخصب، وهو مطلب أمريكي أساسي ألح عليه أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب وذكره في تصريحاته الصحفية. لغاية هذه اللحظة يعني الموقف ضبابي فيما يخص كيف سيكون عليه الرد الإيراني. هل ستقبل إيران بكل هذه الشروط والمطالب المتعلقة بالبرنامج النووي؟ هذا كله بحاجة إلى وقت لنعرف ماهية الرد الإيراني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني مذكرة التفاهم تتحدث عن إنهاء للحرب، وضع يعني حد نهائي يعني إنهاء للحرب، إعلان إنهاء الحرب، وبنفس الوقت تتحدث عن فترة 30 يوما من التفاوض على بقية التفاصيل. إذا نحن
1: شكرا.
2: ليس بانتظار اتفاق، لكن مجرد مذكرة تفاهم يبدأ من بعدها، بعد الاتفاق على مذكرة التفاهم يبدأ التفاوض الحقيقي. نعم، إليك فرات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معي من واشنطن. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأها بالعناوين. مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا يكشف عن التعديلات الجديدة لأسعار المحروقات ويقول إنها تتماشى مع تعديلات الأسعار العالمية. وزارة الصحة تعلن بدء إحصاء وطني للمرضى الذين يعانون أمراضا نادرة، وتدعو المرضى المعنيين لمراجعة أقرب مركز رعاية صحية. ازدياد خطر انتشار الحمى القلاعية بين المواشي في محافظة الرقة، ومخاوف من تكرار خسائر العام الماضي التي بلغت نحو 60% من الدواب.

0: كشف مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا كشف عن تعديلات طرأت على أسعار المحروقات في السوق المحلية، ذلك اعتبارا من اليوم الخميس، مشيرا إلى أنها تأتي تماشيا مع تعديلات الأسعار العالمية. وفق النشر ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلا من 75 سنتا أمريكيا، لتر البنزين إلى $1.10 بدلا من 85 سنتا، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى $12.50 بدلا من 10.50، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى $20 بدلا من 16.8. حددت النشرة سعر صرف الدولار ب 133 ليرة وفق العملة الجديدة.
1: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات والغاز بنسبة وصلت إلى 30% وفقاً للنشرة الصادرة عن الشركة. الزيادة شملت معظم المشتقات الأساسية، إذ ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعدما كان ب 85 سنتا، بينما بلغ سعر لتر البنزين $95.15. كذلك ارتفع سعر لتر المازوت إلى 88 سنتا بعد أن كان ب 75 سنتا. لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أيضا أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلي إلى $12.50 بعد أن كان ب $10.50، والصناعية إلى $20 بعد أن كان ب $16.08. الشركة السورية للبترول بررت القرار بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى ما وصفته بالضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما ينذر بانعكاسات إضافية على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وفي حلب استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين هناك حول قرار الشركة السورية للبترول رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17% و30%.
2: لك يا عمي عشان تورا عم حاسبونا عليها 147,000، يعني والله شيء كثير. ان كان تاكسي عمومي عم يشتغل عليه ما بتوفي معه، ان كان خصوصي ما بتوفي معه، طب والله زياده الاسعار هي كثير كثير، يعني لازم يغيروا القرار كلياته يخفضوا لنا اياه. اكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، اكثر من هيك ما بقى في هذا الحكي اللي صفى عنا، بدنا نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بالنار. وين بده يجيب الواحد؟ بده يروح يسرق حتى يجيب، والله مشكله.
3: والله غلاء خراب بيت للعالم، يعني لانه اليوم على اساس اخذنا النفط وكله صار تحت ايد الدوله، نرجع احنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطره على اساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى العالم المعيشه مين ملحق عليها، ترجع انت تاكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد. والله
4: شيء كفر، نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز، بلد ما يمسوي فيه انه لا يغلى بنزين وغاز، لازم الدوله تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب وين الخيرات وينه؟ ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كثير تصير هاي البلد، عم تغلي بنزين بتغلي غاز بتغلي غاز وبتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه وعم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. انا مسؤول عم يطالع يغلي بنزين اذا ما عم يشوف الشعب ايش يعني ايش وضعه، الشعب وضعه تحت الصفر.
5: والله الغلا وجهه اسود، ليش نحن ما يعني اهل البنزين واهل المازوت على اساس واخذنا الحقول واخذنا الكذا، لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصه. اتفاجأت والله هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وباقي هذا بدي اقضيه كني جوع بس بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لاني البنزين لحاله بده بيلحق للسياره.
6: والله غلى علينا كثير، انا عندي سياره عمومي يعني غلى علينا كثير. يوم عم نقول للراكب مثلا زياده لانه غلي البنزين، عم قلنا ليش وما ليش، يعني والله العظيم نحن شوفيريتي عمومي عم وكل هاد يعني كل هالغلى البنزين حرام، والله العظيم حرام علينا.
0: من دمشق ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. مرحبا بك بدر، كيف استقبل المواطنون وأصحاب القطاعات الصناعية والنقل أيضا هذا القرار؟ تبعنا بعض الآراء من المواطنين في حلب مؤخرا.
7: أهلا بك وسيم، بالفعل صدمة كبيرة يعيشها السوريون اليوم نتيجة القرار الذي صدر بغلاء المحروقات بنسب تتفاوت بين 17% و30% أيضا. هذا الغلاء وسيم وصفه الأهالي بالغلاء الجائر بحقهم نتيجة اعتماد الكثير أو أغلب السكان سوريا على المحروقات، إن كان في الصناعة والتجارة وأيضا قطاع الزراعة، قطاعات عديدة تعتمد على المحروقات وسيم في إدخال العملة السورية والموارد الشهرية إلى عوائلهم. الآن ربما تكون تقل أو تخف هذه الموارد نتيجة الغلاء، لا سيما بانقطاع الكهرباء بشكل متكرر وعدم تنظيم ساعات الكهرباء، وخصوصا وسيم أن الكهرباء أصبحت غالية بشكل كبير جدا كما وصف الأهالي في سوريا عموما. هناك أيضا لمسنا وسيم من قبل سائقي سيارات وتكاسي الأجرة وباصات النقل في سوريا أن هذا الغلاء سيدفعهم إلى رفع تعرفة الراكب للنقل في داخل المحافظات ومن وإلى المحافظات السورية. هذا ارتفاع هذه التعرفة وسيم، هذا الأمر يؤرق كاهل المدنيين بشكل كبير جدا، لا سيما أن معظم السوريين يعتمد على المواصلات العامة في الذهاب والخروج والتنقل من وإلى المنزل أو العمل أو حتى لقضاء الحوائج اليومية. وسيم أيضا سيتأثر قطاع الصناعة بشكل ملحوظ ربما نتيجة غلاء المحروقات بسبب اعتماد أكثر من نصف المصانع على مولدات الكهرباء التي تعمل على الفيول.
0: في ظل هذا الحديث الذي تذكره بدر،
7: بررته
0: هذه المعلومات التي ذكرتها والمعطيات التي ذكرتها أنت، هل من إجراءات تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية ستقوم بها الحكومة للتخفيف عن المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات؟
7: لا إجراءات أعلنت إلى حد هذه اللحظة من قبل الحكومة السورية والشركة السورية للبترول والطاقة، أيضا لم تطرح أي نوع من أنواع الحلول، إنما بررت هذا الارتفاع بأنه ارتفاع يتناسب مع الظروف العالمية والإقليمية وغلاء استيراد النفط لا سيما النفط العالمي. السوريون وسيم قالوا أن بعد دخول الدولة السورية إلى آبار النفط يجب أن تكون أسعار النفط أقل أو يكون القرار عكسي تماما وهو تخفيض الأسعار ليتفاجأوا اليوم بغلاء الأسعار. لكن أيضا الشركة السورية للبترول عللت هذا الغلاء بأن النفط السوري هو نفط أو البترول السوري هو بترول ثقيل جدا لا يمكن استخدامه للتكرير واستخراج المواد اللازمة كالغاز والبنزين وأيضا المازوت. هناك نسبة 5% من الفيول السوري الذي تقوم الحكومة السورية باستخراج المواد اللازمة منه، أيضا غلاء الغاز المنزلي وسيم هذا أيضا أرق المدنيين بشكل كبير جدا، كون الغاز هو مادة أساسية في كل منزل سوري. ارتفع سعر اسطوانة أو عبوة الغاز إلى من 10.5 سنت إلى 12.5 سنت، أي بمعدل دولارين للاسطوانة الواحدة.
0: في ظل هذا الارتفاع بدر، إن سمحت بدر، في ظل هذا الارتفاع هل هناك مخاوف من حصول أزمة احتكار بعد تعديل ورفع الأسعار؟
7: وسيم الأهالي وصفوا أن الأزمة قد بدأت منذ صباح اليوم وعقب إعلان هذا القرار، لأن أغلب محطات تزويد الوقود وأيضا مراكز بيع أسطوانات الغاز كان لديها شيء مدخر لدى هذه الكازيات والمحطات وأيضا مراكز بيع الغاز، لكن قامت برفع السعر بشكل مباشر ومفاجئ المدنيين ليتفاجؤوا بالسعر الجديد دون تزويد الكازيات أيضا المحروقات على السعر الجديد عفوا، وبدأت الكازيات ببيع المحروقات على السعر الجديد من المخزون القديم الذي هو داخل هذه المحطات بسعر أقل من ذلك بكثير، وأيضا مطالبات من الأهالي وسيم بالحقيقة بالعزوف عن هذا القرار والنظر بعين الاعتبار إلى أن المواطن السوري دخله لا يمكنه من تحقيق أو تلبية هذا القرار والحصول على المواد اللازمة. نعم وسيم،
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كاجك. أعلنت وزارة الصحة بدء إحصاء وطني يشمل المرضى الذين يتلقون علاجات بيولوجية أو يعانون أمراضا نادرة أو استقلابية. أوضحت الوزارة على معرفاتها الرسمية أن الخطوة تهدف إلى تقدير الاحتياجات الفعلية وبناء قاعدة بيانات داعمة للتخطيط الصحي، داعية المرضى المعنيين ممن يعانون حالات مثل التصلب الويحي والأمراض المفصلية والهضمية والجلدية إضافة للأمراض النادرة إلى مراجعة أقرب مركز رعاية صحية أولية مصطحبين التقارير الطبية التي تثبت التشخيص والعلاج الحالي لتسجيل بياناتهم ضمن استبيان مخصص. كما بينت الوزارة أن التسجيل لا يعني تأمين العلاج فوريا، بل يتم للأغراض التخطيطية لتحسين التنظيم وتوفير العلاجات المتاحة. ينضم إلي الدكتور ياسر الفروح مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية نريد الحديث عن الآلية المعتمدة للتسجيل بالنسبة للمرضى المعنيين.
8: السلام عليكم، بداية نتمنى الصحة والسلامة للجميع أستاذ وسيم. مثل ما شاهدنا الفترة الماضية بعد التحرير كان في هناك انقطاع بالأمراض بالأدوية البيولوجية اللي خاصة في الأمراض المزمنة. قامت وزارة الصحة بالعديد من الإجراءات لتوفير الأدوية ومنع هذا الانقطاع، لكن بعد توفير بعض الأدوية ما زال هناك حاجة غير مقدرة غير واضحة لدى وزارة الصحة عند للمرضى الذين يتلقون ويحتاجون هذا العلاج البيولوجي. فقررت وزارة الصحة إجراء إحصاء لمعرفة الحجم المرضى، عدد المرضى. المعروف أن هناك عدد جيد من العائدين لسوريا، أكثر من 500,000 عائد خلال العام الماضي بعد التحرير. هناك مرضى لم يكن يستطيعون الوصول إلى وزارة الصحة في المناطق شمال شرق سوريا، أيضا في شمال غرب سوريا في إدلب. فهدف الاستبيان أو الاستبيان آليته كان الهدف منه تسهيل إحصاء المرضى وإحصائهم بشكل دقيق. فالآلية هي المراجعة أقرب مركز صحي، أقرب مركز صحي يتبع لوزارة الصحة في المنطقة التي يعيش فيها المريض. ليس بالضرورة أن يقوم المريض بنفسه بمراجعة المركز الصحي، أي شخص من أقارب المريض يستطيع الوصول إلى أقرب مركز صحي تابع لوزارة الصحة مصطحبا التقارير التي تثبت التشخيص والعلاج المقدم، وسيقوم مزودي الرعاية الصحية الذين تم تزويدهم بالاستبيان بملء الاستبيان للمرضى. لم يكن هناك إمكانية أو من غير المنطقي أن نوزع الاستبيان للأشخاص أو للمرضى بحد ذاتهم، لأن الاستبيان تخصصي من نوع ما، وبالتالي يجب على مزود الرعاية الصحية أن هو من يقوم بملء الاستبيان وليس المريض بحد ذاته.
0: هل هناك تقديرات أولية لأعداد المرضى الذين تستهدفهم هذه الحملة دكتور؟
8: طبعا الأمر يختلف حسب المرض. لما نتكلم عن التصلب اللويحي التقديرات لدى وزارة الصحة بالآلاف المرضى، لكن لما بدأنا بتوفير العلاجات وجدنا أن هناك ما زال نقص في مرضى لم يتلقوا العلاج المطلوب، وبالتالي واضح أن هناك في يعني سوء تقدير أو أرقام قديمة تم الإحصاء عليها وهي غير يعني مفيدة في عملية التخطيط وعملية التوفير المستمر للأدوية. وكان هذا هو السبب الأساسي لإطلاق هذا الاستبيان. قامت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بإعلان حاجة طارئة لتأمين الأدوية البيولوجية، توفر قسم منها، عند توفر القسم منها وجدنا أن هناك مرضى ما زالوا غير مغطيين.
9: نعم.
8: يختلف حسب المرضى، تصلب مرضى، عدد مرضى تصلب اللوحي يختلف عن مرضى زرع الكلية.
9: نعم.
8: زرع الكلية مثلا عدد المرضى حوالي 900 مريض في عموم الأراضي السورية.
9: نعم، هذه قاعدة البيانات التي تريد وزارة الصحة إنشاءها، هل ستسهم في جذب دعم دولي أو شراكات صحية مع جهات أخرى؟ لأن وزارة الصحة ذكرت بأن التسجيل لا يعني تأمين العلاج فوريا.
8: تمام، هذه نقطة مهمة جدا. التسجيل خاصة خصوصا المرضى الأمراض النادرة، لم يكن لدى وزارة الصحة معلومات أو قاعة بيانات عن لديهم، وبالتالي لن يكون هناك شرط إلزامي أن يكون كل المرضى الذين سجلون سوف يتم توفير العلاج لديهم مباشرة. لكن هو الهدف الأسمى، الهدف النهائي لهذا الاستبيان هو توفير العلاج، هو تحسين الرعاية الصحية، هو ضمان استمرارية العلاج وعدم انقطاع العلاج لجميع المرضى الذين سيسجلون في الاستبيان. فبصول إلى قاعدة بيانات هو ما يساعد على التخطيط، هو ما يساعد على عند طلب حاجة من أي منظمة أو حتى عند وزارة الصحة التي تأخذ على عاتقها تأمين وشراء هذه الأدوية. هذا الأمر سوف يساعد في منع الهدر المال العام، في منع وصول أو شراء أدوية غير وفق الحاجة أو أكثر من المحتاج، وبالتالي توجيه الدعم وتوجيه المال للمكان المطلوب، حيث يكون هناك استمرارية في الأدوية وضمان عدم وجود فترات انقطاع.
9: هل هناك سقف زمني محدد لإنجاز هذا الإحصاء؟
8: تمام، احنا أطلقنا الاستبيان اليوم بعد ما تم توزيعه على المراكز الرعاية الصحية الأولية في عموم سوريا. مطلوب من المرضى مراجعة أقرب مركز صحي حتى نهاية شهر أيار، سوف يتم بعدها تقييم فيما إذا كان هناك حاجة للتمديد. لكن مبدئيا هو الاستبيان التسجيل مستمر في المستوصفات خلال شهر أيار. وأود أن أنوه أيضا أن الاستبيان يشمل أيضا المرضى المسجلين سابقا في البرامج. هناك مرضى مسجلين مثل مرضى تصلب اللويحي مسجلين في البرامج السابقة ولديهم بطاقة، نحتاج أيضا أن يكون هناك قاعدة بيانات محدثة. لا يمكن الاعتماد على الأرقام القديمة أو المسجلين سابقا. هناك بعض المرضى انقطعوا عن العلاج، بعض المرضى غادروا، بعض المرضى لا نعلم مصيرهم. فهذا الأمر نقطة مهمة جدا، المرضى المسجلين والغير المسجلين على حد سواء يتوجهون بالوثائق المطلوبة إلى أقرب مستوصف أو مركز رعاية صحية عليهم.
9: نعم، لماذا ركزت الوزارة على مرضى التصلب اللويحي وأيضا الأمراض المفصلية والهضمية والجلدية إضافة للأمراض النادرة؟
8: تمام، هو بشكل أساسي الوصول إلى قاعدة بيانات رئيسي أو صحيح اللي تساعدنا في التخطيط. المجموعة التي نتكلم عنها هي المجموعة التي تتلقى علاج بيولوجي، ليس كل المرضى المزمنين. يعني لما نتكلم الأمراض المزمنة التي مثل السكري أو الربو أو الارتفاع الضغط، هم غير مشمولين بالاستبيان الحالي. الاستبيان الحالي فقط أو الإحصاء الوطني الحالي يشمل فقط الذين يتلقون علاج بيولوجي وبعض الأمراض النادرة مثل التصلب اللوحي. ليس بالضرورة هناك كل علاجاته بيولوجية. بعض الأمراض مثل الداء الزلاقي لم يكن لدى وزارة الصحة أي معلومات عنه، فهذه أمراض نادرة نوعا ما، لم تكن وزارة الصحة تملك قاعدة بيانات وطنية عنها. فهذه القائمة هي المشمولة في الاستبيان الحالي. ليس كل الأمراض المزمنة، لكن هذا الجزء المخصص والذي يترتب عليه تأمين الأدوية، تطوير البروتوكولات العلاجية، فهم المرضى. هناك مرضى عادوا من خارج سوريا بعلاجات متقدمة، وعندما عادوا إلى الأراضي السورية لم يكن هناك العلاج الذين كانوا يتلقونه في الخارج متوفر في وزارة الصحة. فنسعى إلى تحديث البروتوكولات، فهم أكثر للعلاجات التي تلقاها المرضى بالوقت الحالي والتي لم تكن وزارة الصحة تقوم على تأمينها.
9: نتمنى الشفاء لجميع المرضى بإذن الله تعالى، وكل التوفيق لكم دكتور ياسر الفروح في هذه المهام، مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة. كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: أيضا في أخبار وزارة الصحة التي أعلنت إطلاق مشروع لمراقبة مصادر المياه في مختلف المحافظات بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها. وأوضحت الوزارة أن المشروع يرتكز على فرق ميدانية مشتركة تنفذ جولات دورية لأخذ عينات من مصادر المياه وتحليلها مخبريا وفق المعايير الصحية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أي تلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد أسفرت عن تحديد عدة مصادر مياه ملوثة، مما يعكس تحولا من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى نهج وقائي قائم على الرصد المبكر وإدارة المخاطر. في ذات السياق، افتتح وزير الصحة مصعب العلي عددا من الأقسام الحيوية في مستشفى المجتهد بعد الانتهاء من تأهيله وترميمه، وذلك بهدف تطوير المنشأة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين. شمل الافتتاح أقسام الإسعاف الداخلية والجراحة والأطفال بدعم من منظمة انتر هيلث البريطانية، قسم الهضمية والتنظير الهضمي بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، إلى جانب سكن الأطباء والطبيبات المقيمين بدعم من جمعية الأمل لمكافحة السرطان والسفارة البولندية. وأوضح الوزير العلي أن الأقسام الجديدة وضعت بالخدمة بعد إعادة تأهيل شملت تجهيز غرف الانتظار والفحص، مشيرا إلى وجود خطط لإطلاق مشاريع جديدة لإعادة تأهيل عدد من المشافي المتضررة في المحافظات.

0: تواجه المواشي في محافظة الرقص زيادة في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من الدواب في المحافظة التي تعد من أبرز مناطق تربية المواشي في سوريا.
1: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
2: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضرر للدمية الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت، تبحث على شنو؟
3: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
1: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
4: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية أكبر للمحافظة، وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع تساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
1: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
5: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي، مرحبا بك عهد. نريد بداية الحديث بتفصيل أكثر عن أبرز أسباب انتشار أو ازدياد انتشار الحمى القلاعية.
6: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. هذه الحمى القلاعية هي تعتبر حمى موسمية، لكن في الغالب هي يعني تصدف في بداية فصل الشتاء وربما في نهايته. والآن يعني مناطق شمال شرق سوريا وشرق سوريا في 3 محافظات تقريبا يوجد فيها هذا الوباء منتشر في لدى المواشي. قبل عدة أشهر كان في مدينة البوكمال، الآن في ريف الرقة. هذه الحمى هي تنتشر بسبب ربما عدم تقديم الرعاية الصحية للماشية في المنطقة، وهذه هي مهمة يعني تعتبر مزدوجة يعني الأقطاب. الأول هو على مسؤولية أصحاب الماشية، والثاني على عاتق الدولة أو المنظمات المعنية في حماية الحيوان. هذه المنظمات والحكومة السورية لم تقدم في هذا الإطار أي من المساعدات لتلقيح المواشي ويعني مكافحة هذه الأوبئة التي تنتشر في المناطق. لكن إذا ما قارنا هذا الأمر مع الأعوام السابقة بأن نلاحظ أن المنطقة قد يعني تضاءلت أعداد الوفيات في الماشية في المنطقة عموما، سواء في دير الزور أو الرقة أو حتى الحسكة، ربما بأن هناك بسبب أن أصحاب الماشية قد رفعوا مستوى الحيطة والحذر وتقديم اللقاحات ويعني الرعاية الصحية والطبية للماشية. المنطقة بالعموم هي تشهد انتشار لهذا الوباء، هو ينتشر أيضا عندما يكون هناك يعني تقارب للماشية من بعضها، حال وحال الأوبئة التي تصيب الإنسان تحتاج إلى تفرقة للماشية عن بعضها، وكذلك الأمر تتم عملية نقل هذا الوباء عن طريق الشرب والطعام المشترك، وكذلك الأمر الهواء وهو النسبة الأقل التي تساهم في نشر هذا الوباء وهي الحمى القلاعية، وكما ذكرت لك قبل قليل بأنها ربما تضاءلت عن السنوات الماضية لأن الأهالي وأصحاب الماشية قد رفعوا مستوى الحيطة والحذر، لكنهم يعولون بشكل كبير. كنا قد يعني عملنا في التلفزيون السوري على هذا الموضوع في أوقات سابقة، كانوا يحملون المسؤولية على الحكومة السورية التي قالوا بأنها لم تقدم في هذا الإطار أي نوع من المساعدات، وكذلك على المنظمات المعنية في حماية الحيوان التي كانت تعمل في المنطقة في أوقات سابقة، والآن ربما تكون غير موجودة أو قد تكون تعمل بشكل بسيط جدا.
0: نعم، كيف انعكست هذه الإصابات على الوضع الاقتصادي للمربين عهد؟
6: يعني بكل تأكيد أن هنا في المنطقة الشرقية عموما في الرقة، دير الزور، الحسكة، وربما ريف حلب الشرقي، تعتمد كثير من العائلات على مصدرين أساسيين في يعني تأمين قوت يومهم، هو الزراعة، والأمر الآخر هو تربية الماشية وتربية الحيوان بالعموم سواء من الطيور أو يعني المواشي من الأغنام والأبقار وغيرها. عندما يكون هناك حمى تصيب يعني قطيع من القطعان، يكون هناك يعني ضربة قاسية، يعني كما ظهر في التقرير بأن أحد الأشخاص فقد 20 أو 25 يعني رأس من الأغنام، وهذه تعتبر يعني قيمة بالغة جدا بالنسبة لي يعني راعي أو صاحب ماشية، ربما كل يعني المواد أو ربما كل المواشي التي لديه هي قد تكون 50 إلى 100 رأس، فإذا هو خسر ربما النصف أو أكثر من ذلك ببعض الأحيان، فإذا هي تسبب عائق كبير. كذلك هذا ينعكس على يعني المشتقات اللبنية أو يعني مشتقات الحليب وغيرها، اللبن وغيرها على المنطقة بالعموم، لكن كما ذكرنا حتى لا يؤخذ على الموضوع بأنها هي يعني أزمة حقيقية وتفاقمت أو ربما منتشرة بشكل كبير، حقيقة ليست بهذه الصورة، لكن هي موجودة بكل تأكيد وتحتاج إلى يعني رعاية أكبر من قبل الحكومة السورية وتحديدا مديرية الزراعة وهي المعنية بشكل مباشر لحماية الحيوان من هذه الأوبئة التي تنتشر في المنطقة. إذن المدني وصاحب هذه المواشي وربما حتى الذين يستفيدون من هذه المواشي
0: أشكر.
6: كما ذكرنا من مشتقاتها أيضا تضرروا بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي. مستمرون معكم في حلقة عين سوريا ونتابع بعد الفاصل. إعادة افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بإدلب بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية.
7: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد، فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
8: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
7: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
9: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
7: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة، إذ تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200 ألف مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
1: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة ومحيطها.
2: نحن كنا في يطينا نفيخت بعض الملكية تبعي وما بلاقي أرقامها، فقدت الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني وشغلهم كويس كثير، محترم، مش جماعة كثير أواديم ومحترمين يعني.
3: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك حتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
1: لا عودة مستدامة من دون خدمات أساسية وبنية تحتية في مناطق هجر أهلها قصرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
4: مبنى سراقب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل بالطابق الأول بالكامل ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات مستفيدة.
1: رغم نقص الكوادر يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
5: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.
0: أيضا تنضم إلينا من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي، مرحبا بك إلاف. ما أهمية إعادة افتتاح مراكز المصالح العقارية في هذه المرحلة؟
6: مرحبا وسيم، يعني صراحة لإعادة افتتاح المصالح العقارية في كل من سراقب ومعرة النعمان أهمية كبيرة لدى المهجرين الذين كانوا يعني قد هجروا سابقا وعادوا اليوم إلى قراهم ومناطقهم المدمرة، خاصة مع ضياع يعني بعض العقود والوثائق التي تثبت ملكياتهم لأراضيهم أو منازلهم المهدمة التي باتت يعني ركام بفعل قصف قوات النظام المخلوع السابق. صراحة اليوم وعودة الأهالي، يحتاج الأهالي إلى استخراج الوثائق العقارية، العقود للمالكين وأيضا الوثائق العقارية، كل هذه الأمور صراحة التي يحتاجها اليوم العائدين سواء لإعادة الترميم أو للبيع والشراء في ملكياتهم وعقاراتهم تحتاج إلى إثباتات. اليوم أي عملية يعني بيع أو شراء تحتاج إلى صقوق ملكية وكشف بيان عقاري ليتبين صحة يعني امتلاك هذا البائع لهذه الأرضية أو هذا المنزل. صراحة لذلك يعني تعمل اليوم المفوضية السامية للاجئين بالتعاون مع يعني الحكومة السورية وأيضا شركائها المحليين على الأرض المتمثلة بمنظمة جوبادير على استلام ترميم هذه الدوائر الحكومية الخدمية التي تهدف إلى عودة الاستقرار وتشجيع تشجيع الناس على العودة والحصول على استعادة ممتلكاتهم وأراضيهم. نعم. صراحة اليوم دائرة سراقب فقط تخدم ما يقارب 200 ألف يعني مواطن في سراقب ومحيط سراقب أيضا، ناهيك عن معرة النعمة.

0: الكلاب والمناطق المحيطة وتكبد عناء السفر والتنقل وكلفة المواصلات لأيضا ناهيك عن الضغط على الدوائر المصالح العقارية في مدينة إدلب نتيجة يعني وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين يسعون لاستخراج الوثائق والثبوتيات. هذا الأمر أولا خفف الضغط عن الدوائر الحكومية في مدينة إدلب، إضافة إلى ذلك خفف عناء التنقل والسفر على المواطنين الذين عادوا مؤخرا إلى كل من سراقب ومعرة النعمان.
1: نعم إلاف.
0: أيضا يعني بات هناك حركة. نعم. تفضل.
1: ذكرتي نقطة عن فقدان الوثائق بسبب حرب وبطش النظام المخلوع في السنوات السابقة، هل من آلية معتمدة من أجل معالجة هذه النقطة واستخراج أوراق جديدة؟
0: نعم صراحة وسيم، يعني الأرشيف الذي كان في دائرة المصالح العقارية في سراقب تم حفظه بشكل كامل من قبل المعنيين أنذاك، وتم نقله إلى السجلات العقارية في مدينة إدلب، واليوم مع إعادة تفعيل المركز تم استعادة هذه الوثائق والملفات. ربما تكمن هناك صعوبات في دائرة سراقب وهي قلة عدد الموظفين، يقتصر عدد الموظفين على 7 موظفين فقط، وأيضا الإجراءات الروتينية والورقيات بسبب عدم تواجد يعني نظام الأتمتة وأجهزة اللابتوب والإلكترونيات، يعني النظام الإلكتروني الحديث الذي يسهل من هذه العمليات، يضطرون ربما استغراق وقت أطول في استخراج الوثائق والثبوتيات للمواطنين. ولكن يعني في الفترة الحالية تعد هذه الدوائر يعني صراحة تفي بالغرض. طبعا قامت المنظمة الشريكة للمفوضية السامية للأمم المتحدة بتزويد هذه المراكز بكافة التجهيزات اللوجستية من منظومات الطاقة الشمسية، الطابعات والإسكنرات، أيضا إلى اللوجستيات من عفش فرش المكاتب والخزائن لحفظ هذه الثبوتيات والورقيات، ناهيك عن ترميم المبنى بشكل كامل.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي. إلى الساحل السوري، حيث تشهد منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية استعدادات للموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف، وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية ومعالجة الصعوبات الخدمية التي تواجه المنشآت السياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية تجذب الزوار.
2: في مشهد تتعانق فيه زرقة البحر مع صلابة الجبل، ترسم منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية لوحة طبيعية آسرة تنبض بالهدوء والجمال، ومع اقتراب موسم سياحي جديد تنطلق أعمال التجهيز في الشاليهات والمنشآت السياحية وسط صعوبات عديدة من شأنها أن تشكل عائقا لاختيار هذه الوجهة من قبل الزوار.
3: اليوم عم نعاني مثلا من الطريق الضيق، الطريق الوعر، السائح اليوم عم يعاني صعوبة كتير لحتى يوصل لنهاية الشاطئ، أو إذا كان مقيم بنهاية الشاطئ فعم يعاني كتير، الحاويات كتير قليلة وكتير صغيرة، ففي تراكم كتير والكهرباء كمان عندنا موضوع الكهرباء موضوع كمان عم نعاني منه كتير. الكهرباء مقبولة نوعا ما بس ضعيفة كتير.
2: مجموعة التحديات هذه وغيرها تتطلب عملاً جدياً وتدخلاً فاعلاً من الجهات المعنية بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة وضمان جاهزية المنطقة بالشكل المطلوب ووضع حلول عملية تواكب أهمية الموقع وتدعم جهود أصحاب المنشآت والبنية التحتية للمنطقة.
4: نعمل نحن ضمن محافظة اللاذقية بالتحضير الموسم السياحي بالتعاون مع إدارات المناطق ومجالس المدن والإدارة المحلية لتحسين الواقع الخدمي من خلال تعبيد الطرقات، زيادة ساعات التغذية، الإنارة، تقليم الأجال، ترحيل القمامة. أيضا نعمل على العديد من الفعاليات والمهرجانات إن شاء الله هذا الموسم رح يكون، خاصة على محور المسارات السياحية مثل وادي قنديل أم الطيور وصولا إلى كسب.
2: نجاح الموسم السياحي في هذه المنطقة مرهون بمدى ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك وتسريع الإجراءات قبل انطلاق الموسم، إذ يمكن لهذا الجمال

0: الطبيعي أن يتحول إلى تجربة سياحية تعكس الإمكانيات الحقيقية للمكان وتضمن موسما ناجحا وواعدا.
1: يترقب الجميع موسما قد يشكل نقطة تحول للقطاع السياحي بين تطلعات كبيرة وتحديات قائمة، ويبقى الرهان على حسن الاستعداد والتعاون لتحقيق موسم يلبي الآمال. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
2: ومن اللاذقية ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. مرحبا بك منير. ما هي أبرز التحديات الخدمية التي تواجه هذه المنشآت السياحية في تلك المنطقة؟
3: أهلا بك وسيم. يعني التحديات كثيرة جدا بالنسبة للموسم السياحي، ليس فقط في أم الطيور لكن في باقي الشواطئ السورية التي تعتبر الوجهة الأولى للسوريين في فصل الصيف، وخاصة شواطئ اللاذقية على وجه التحديد. هنالك عمل يعني يجري على قدم وساق من قبل يعني الجهات المعنية يعني تسيير أمور السياح، وأيضا للتجهيز والتحضير لهذا الموسم السياحي ليكون طبعا موسم استثنائي طبعا بعد الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية ومديرية وزارة السياحة طبعا خلال السنة الماضية. اليوم بعض التحديات في بعض المناطق ربما يعني تتفاوت بشكل أو بآخر. نتحدث عن منطقة أم الطيور يعني التي أعد فيها الزميل هاشم هذا التقرير. يعني هنالك التحدي الأول وهو تجهيز يعني التجهيز الأساسي للشواطئ لتكون طبعا مناسبة للمصطافين الذين تتزايد أعدادهم عاما بعد عام. نتحدث عن يعني التحديات الأخرى فيما يتعلق بموضوع النظافة الشخصية. واجهات المدينة صليبة تركمان رصدنا فيها تراكم للنفايات في داخل البلدة التي أيضا يعني هي تعتبر وجهة للسياح الذين يأتون إلى البلدة ومن ثم يعني يزومون باتجاه طبعا الشواطئ الأخرى. هنالك أيضا في صليبة تركمان يعني مياه الصرف الصحي التي تشق المنطقة من منطقة الشبطنية باتجاه صليبة تركمان وصولا إلى الشواطئ الفيروزية على البحر المتوسط في تلك المنطقة. وأيضا أم الطيور أيضا تواجه بعض الإشكاليات المتعلقة. أيضا هنالك إشكال آخر وسيم، هو يعني التحدي الأكبر يعني ضعف التيار الكهربائي في تلك المنطقة، ويحتاجون أيضا يعني لبعض التجهيزات أن تكون الكهرباء متوفرة بشكل أكبر وأن تكون قوة استطاعة الفولت أيضا.
2: كل هذه التفاصيل والصعوبات التي ذكرتها منير، إلى أي مدى تؤثر البنية التحتية الحالية على جذب السياح وأيضا الاستثمارات من جانب آخر؟
3: يعني بكل تأكيد يعني التأثير يكون مباشر إذا يعني أتى السياح إلى هذه المنطقة وشاهدوا تراكم النفايات. يجب أن يكون هنالك عدد حاويات أكبر، أن تكون منظمة بشكل أكثر. وأيضا على الجانب الآخر طبعا التيار الكهربائي له أهمية كبيرة جدا، سواء على مستوى التجهيزات الحالية أو حتى على مستوى أن تكون الكهرباء متوفرة بشكل أكبر في فصل الصيف لتشغيل المكيفات والمعدات اللازمة لاستقبال السياح. أيضا هنالك يعني الأعمال يعني وسيم تجري على قدم وساق من قبل أصحاب المنشآت السياحية البحرية الشاليهات. في كل عام يكون هنالك تجديد لهذه الشاليهات، سواء على مستوى إعادة الفرش الأثاث من جديد أو تعديلات على بعض الشاليهات أو حتى يعني موضوع الدهان، وأيضا موضوع الترتيبات الأخرى للشاليهات القريبة من البحر التي لربما تتضرر بشكل أو بآخر من قربها من البحر خلال فصل الشتاء. يكون هنالك تجديد يعني خلال فصل الصيف، ويحتاجون أيضا إلى تشغيل المعدات اللازمة. لكن في الدرجة الأولى يعني يجب أن يكون هنالك ضبط للموضوع تراكم النفايات أو انتشارها، يكون هنالك رسائل توعوية أيضا للسياح أنفسهم خلال فصل الصيف لتنظيم هذه الأمور. وأيضا على الجانب الآخر يعني بعض الأمور التي تتعلق بالتجهيزات الأخرى، وأيضا يعني وصل التيار الكهربائي بما يتلائم مع يعني طبيعة هذه المنطقة. كان يعني التيار الكهربائي قد تضرر خلال الموسم الحرائق خلال الصيف الماضي نتيجة احتراق عدد من الخزانات وأيضا يعني أعمدة الكهرباء، وتضررت بشكل فعلي. لكن اليوم جرى إصلاحها ويحتاجون فقط عملية يعني تدعيم لهذه المنشآت وأن تكون هنالك نظرة بشكل أكبر من قبل وزارة السياحة التي كما قلت وسيم هي تعمل على قدم وساق وتقول أنها تجهز لكل المنشآت السياحية ليس فقط على.
2: طب ما هي أبرز التحضيرات التي يتم العمل عليها؟
3: بدءا من منطقة كسر.
2: نعم، ما هي أبرز التحضيرات التي يتم العمل عليها من وزارة السياحة إضافة إلى المستثمرين استعدادا لاقتراب واستقبال موسم السياحة هذا الصيف؟
3: يعني التحضيرات كبيرة جدا وسيم بدءا من استنفار للشرطة السياحية وتعزيز تواجدها في الأماكن السياحية وأيضا يعني إعادة تأهيل المنشآت السياحية. يعني ليست كل المنشآت السياحية عامة، هنالك منشآت سياحية خاصة، هنالك يعني بعض القرارات أيضا والتسهيلات التي صدرت وكان يعني آخر تلك القرارات من قبل يعني وزارة السياحة أن يكون هنالك أن يعني لا يكون هنالك في الفنادق والمطاعم السياحية أن يكون الزبون ملزم بقارورة المياه وأيضا بالعلب المحارم وأيضا نعم. الأشياء الأخرى التي تضاف يعني بدون طلب. وطبعا قالوا بأنهم يعني يتابعون هذا الأمر وسيكون التعامل معه بشكل جدي. أيضا على مستوى المنشآت السياحية تجري الآن العمل والتنسيق ما بين وزارة السياحة أيضا والبلديات لإعادة تأهيل بعض المواقع السياحية. أنا تواجد في يعني واحد من الشواطئ والذي يعتبر وجهة للسوريين وهو الوجهة الأولى، هنا يقف تقريبا أغلب السوريين الذين يأتون من الخارج إلى في منطقة الكورنيش الجنوبي. سادة الكاميرا تلتف وترصد يعني الآن هنالك انتشار بشكل عشوائي لبعض الطاولات يعني نعم. وأيضا الخيام ربما يتم يعني التعامل مع هذا الأمر من قبل البلدية بعملية تنظيم دقيقة جرت خلال الفترة الماضية، إزالة بعض الخيام العشوائية وجلب يعني براكيات مسبقة الصنع ذات مظهر لائق بهذه المنطقة نعم. وجرى استثمار العديد منها أيضا على الجانب الآخر من هذا الشاطئ. هنالك أيضا يعني العمل على تعزيز يعني وتأهيل المنشآت التي تعتبر الوجهة الأولى للسوريين، وهذا الأمر ينطبق وسيم على باقي الشواطئ السورية التي تعتبر وجهة لكل السوريين خلال فصل الصيف.
2: نعم منير، شكرا لك، سنتركك لتستمتع ببعض دقائق على هذا الكورنيش. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية منير الحاجي. وكل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
1: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراه ويتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
2: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
1: أوصيكم لا.
2: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
1: أما من ناحية دعوات الاستقلال، يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. أحمد زكي، كيميائي وكاتب صحفي،
4: ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة واتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. لعل من أبرز القضايا التي تفاعلت على مواقع التواصل منذ الأمس وإلى اليوم صدور حكم محكمة جنايات بيروت القاضي ببراءة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في قضية محاولة قتل عنصر مما يسمى سرايا المقاومة التابعة لحزب الله. مراسلة تلفزيون سوريا أوضحت أن الحكم جاء ضمن قرار قضائي من 52 صفحة أصدره القاضي بلال الضناوي، ويتعلق بالقضية المرتبطة بإحداث عبرة والاتهامات الموجهة إلى فضل شاكر وأحمد الأسير. مراسلتنا بيّنت أيضاً أن صدور حكم البراءة لا يعني بالضرورة خروج فضل من السجن بسبب وجود دعاوى وملفات أخرى لا تزال عالقة أمام القضاء العسكري اللبناني. لكن لماذا نتناول هذا الموضوع في ريبوست حيث نركز على القضايا السورية عادة؟ هذا تساؤل، يعني ربما لأن البعض يرى في قضية فضل شاكر تحديداً شأناً داخلياً سورياً كما هو شأن لبناني أيضا. فضل شاكر بالنسبة للكثيرين ليس فنانا فقط، هو ليس فنان بل رجل صاحب موقف ساند ثورة السوريين من بدايتها، فصار رفيقها ورفيق السوريين، نادى بإسقاط الطاغية ودعا إلى نصر الثورة السورية المجيدة في الوقت الذي وقف به كثير من الفنانين السوريين على حياد سلبي أو إلى جانب النظام المخلوم. لم يفكر الرجل بخسارته الفنية أمام موقفه في حين فكر آخرون بالمكاسب. فضل شاكر الذي غنى للحب والرومانسية ودخل قلوب السوريين لم يكن بياع القلوب وفق ما يرى البعض، ولعل العام الأخير الذي سبق تسليمه نفسه للقضاء في طبعا لبنان كان هديا منه إلى جمهوره، حيث أصدر مجموعة من الأغنيات التي أعادت الأغنية الأصلية والأصيلة إلى الواجهة، أغنية يسمعها جيل التسعينات فيستعيد بها الزمن الماضي. طبعا فضل لم يكتفي بمتابعة مسار الثورة فقط، بل وكان من أفضل أو أوائل المهنئين للسوريين برحيل الطاغية، حيث أطلق لهم أغنية تحولت إلى نشيد فرح ورسالة أمل منذ ذلك اليوم. نتابعوا جانبا منها ونعود.
1: جانب الحرية، والله إذا تعطيتني ميتة، والله إذا تعطيتني

0: السوريون عبروا عن فرحتهم بقرار البراءة بأكثر من طريقة. نتابع هذا الفيديو.
1: منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد.
2: آمين.
1: الله يأخذ بشار الأسد.
2: آمين.
1: الله يحفظكم.
3: كيف ما بدنا نحبه وهو من الناس اللي حكي كلمة الحق ووقف معنا بثورتنا. هيدا الفيديو من 13 سنة. هيدا الإنسان انظلم وهلأ الله نصفه وبينت براءته. أنا بتشكر كل إنسان كان السبب أنه تثبت براءته لهيدا الإنسان الشريف. والله من زمان بحبه وبتابع له أغاني، وإن شاء الله يا رب هلأ بيرجع لنا وبيعمل أغاني بتجنن، لأنه هيدا الإنسان فعلا بيستاهل ينقال عنه مشهور، وفعلا إنسان شريف وبينحب. يا ريت تحكوا كلمة الحق وتكتبوا معي حق أنه أنا أحبه أو لا. الله يحميكم.
0: الموضوع لقى تعليقات وتفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نأخذ علي مثلا الذي كتب: ما بدنا عفو، بدنا حكم براءة واعتذار، العفو روحوا عطول المجرمين، نحن مش بحاجته. أيضا تعليق آخر من محمد كتب: فضل أكثر فنان وقف مع الثورة السورية منذ بدايتها، إنسان صاحب مبدأ. لبنى كتبت: بطل وما في بعدك لا بالفن ولا بالسياسة، وضلك عمو أفك هيك لا تعرفوا يلي مع الله ما حدا بيقرب عليه، وهذا البطل هيك بيخاف من الله. سهير: ناطرينه بسوريا لنرد له الجميل، بيوقوفوا مع الثورة والثوار، يا ريت يكون التكريم من أعلى مسؤولي الدولة الجديدة. في أذار من عام 2025 أعلنت وزارة الخارجية إحداث الأمانة العامة للشؤون السياسية في خطوة بدت حينها فاتحة لإعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا الجديدة بعد طي صفحة حزب البعث إلى غير رجعة، في حين بقيت مهامها ووظيفتها وحدود صلاحيتها غير واضحة بالنسبة لكثير من السوريين. الأمانة العامة اعتبرت أنها تملأ فراغ حزب البعث، لكن سوريا اليوم ومنذ إسقاط النظام ما تزال بلا أحزاب، والحياة التشريعية فيها لم تنطلق بعد كما هو مأمول على الأقل. مجلس الشعب لم يعقد بعد أولى جلساته. أمام التطورات المتتابعة والحديث عن تعديلات وزارة متوقعة وزارية متوقعة، طبعا جاء إعلان غير رسمي، حديث تنقلته وسائل الإعلام عن حل الأمانة العامة للشؤون السياسية من دون صدور أي تعليق من وزارة الخارجية بشأن القضية، لكن كثيرين تعاملوا مع المسألة كحدث واقع وانطلقت التحليلات لمحاولة فهم الأسباب. مصدر في وزارة الخارجية قال إن كوادر الأمانة سيجري دمجها في وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، وأشار إلى أن قرار الحل لم يصدر رسميا بعد، لكن المعنيين جرى تبليغهم بالقرار وفق ما نقله موقع العربي الجديد، مبينا أن حل الأمانة سببه اللغط حول ماهية عملها وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية. بالنسبة للنقابات منظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة العامة فستتبع لهيئة مستقلة سيجري تشكيلها لهذا الغرض. طبعا المسألة لقت تفاعلا بين السوريين على أكثر من مستوى، نستعرض معا جانبا من التعليقات ونتابع. البحث في التاريخ المعاصر دكتور سمير العبدالله: قد لا يكون قرار حل الأمانة العامة للشؤون السياسية منفصلا عن الترتيبات المرتبطة بشكل الحكومة القادمة، خاصة مع تصاعد الحديث عن إعادة منصب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يضع الشيباني بين أبرز المرشحين. الباحث السياسي بسام أبو سليمان قال: سواء اختلفنا أم اتفقنا على وجودها ودورها وتقييم أدائها، شكلت الأمانة العامة للشؤون السياسية بعد التحرير بفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات السورية إحدى أبرز قنوات التواصل مع المجتمع. الصحفي والباحث في العلوم السياسية أحمد جنيد يقول أيضا: إذا صح الخبر أتوقع أن قرار حل الهيئة جاء بسبب اقتراب عقد أول جلسة لمجلس الشعب ومن ثم إقرار قانون للأحزاب. أحمد أيضا علق وقال: الأمانة العامة للشؤون السياسية هي التي أشرفت أو بالأحرى قامت بتعيين أعضاء مجلس الشعب، وحلها يستلزم أيضا حل وليدها. والمجلس طبعا لم ينعقد بعد على فكرة. نقول لأحمد تتنوع الأخطاء الطبية مشاهدينا وتتراوح بين أخطاء التشخيص وأخطاء الدواء والأخطاء الجراحية بالإضافة إلى أخطاء المختبر والأشعة وأخطاء المتابعة والرعاية، وكلها للأسف ستقود في نهاية المطاف إلى نتائج غير محمولة وربما لا يمكن السيطرة عليها. وهذا ما حصل في قضية جودي سنكري، شابة بعمر 33 أم لثلاثة أطفال، للأسف انتهت حياتها أو حياتها بخطأ طبي في أحد مشافي حلب إثر الخضوع لعمليتين متتاليتين. عائلة الشابة قالت إن الشابة لم تتلقى تخديرا عاما، بل تعرضت للتخدير مرتين متتاليتين قبل أن تجري العملية من أصل اثنتين كانتا مقررتين. قالوا أيضا إن العملية استغرقت نحو 6 ساعات، وتحدثوا عن مشكلات في التعقيم والحصول على تطمينات من الكادر الطبي بأن العملية نجحت قبل أن تتأزم الحالة وتدخل إلى العناية المشددة قبل أن تتوفى. القضية طبعا تفاعلت واستدعت تعليقا رسميا، حيث قالت مديرية إعلام حلب إن مديرية الصحة في المحافظة استجابت لهذه الحادثة مباشرة وقامت بالإجراءات الآتية: أولا، تشكيل لجنة خبرة طبية خماسية مشتركة بين الطبابة الشرعية ونقابة أطباء حلب للتحقيق في ملابسات الحديثة والوقوف على كل التفاصيل والإجراءات الطبية المتخذة. ثانيا، باشرت اللجنة عملها فورا وستقوم بتحويل جميع المعلومات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ثالثا، تم إيقاف الفريق الطبي الذي تسبب الحادثة من قبل الجهات المختصة وذلك على ذمة التحقيق. كما قلنا يعني لاقى الموضوع تفاعلا واسعا على اعتبار أن البعض يرى في الأخطاء الطبية موتا مجانيا، إنه خطأ كان يمكن تلافيه ربما بمزيد من التركيز أو الحرص أو العناية. بعض التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع: عائشة تقول لازم ينذكر اسم المشفى واسم هاللي اسمه دكاترة، للأسف صار الطب عنا مجرد تجارة ومصاري بس. نمير يقول الطرف الثاني وين رأيه؟ هل خطأ طبي أو اختلاط؟ هالشي ما بيصير ينتشر على الإعلام قبل ما يطلع أو تطلع قرار يطلع قرار لجنة طبية إنه صار غلط طبي أدى للوفاة، بحال كان ما في خطأ طبي مين حيعود الطبيب اللي تشوهت سمعته؟ محمد هو الآخر كتب في فيسبوك: كوادر والدكاترة نصفهم جزارين، آخر هم من صحة الإنسان، هاد هو تخريج حزب البعث. بكري يقول إيش هالحكي، كل كادر المشفى مسؤول من الدكتور الآخر لآخر ممرض، يقصد طبعا. كندا تقول من بعد وفاة الصبية جودي سنكري لازم ننتبه من الإعلانات ودعايات كتيرة للدكاترة، أغلب صار شغل تجارة وفي كتير مشافي بتسترخص بالمريض. يقال دائما روح رياضية والتحلي بالروح الرياضية وأخذ المسائل بروح رياضية، لكن ما هي الروح الرياضية؟ إنها أسلوب أخلاقي في التعامل أثناء المنافسة أو اللعب يقوم على الاحترام والعدل والتعاون سواء في الفوز أو حتى في الخسارة. تتجلى في سلوكيات منها احترام الخصم، الحكام والقوانين، والاعتذار عن الخطأ. القضية هنا مشاهدينا تتمحور حول تعرض مدرب نادي الأهلي في حلب جاد الحاج للتهجم والاعتداء على يد مشجعين لنادي النواعير بعد أن انتهت مباراة لكرة السلة بين الفريقين فاز فيها النواعير على أهلي حلب. رابطة مشجعي نادي أهلي حلب شرحت الحادثة وقالت عبر حسابها على الفيسبوك: شهدت الكواليس بعد نهاية المباراة حادثة أثارت كثيرا من الغضب من جماهير الاتحاد أهلي حلب، طبعا كان اسمه الاتحاد سابقا، بعد قيام بعض مشجعي نادي النواعير بالتهجم على مدرب نادي الاتحاد الكوتش جاد الحاج. الرابطة قالت إن سبب التهجم اتهامات بالتحريض، كما ادعى الأشخاص الذين هاجموا الكوتش جاد الحاج أنه كان المحرك الأساسي والسبب وراء العقوبة التي صدرت بحق محترف نادي النواعير، وجماهير النواعير اعتبرت أن هذا التدخل أضر بمصلحة الفريق طبعا بشكل مباشر في وقت حساس من المنافسة، وتم التغاضي عن الحركات اللا أخلاقية التي صدرت من محترفهم عقب خروجه بالأخطاء الخمسة قبل نهاية المباراة بقليل. التفاعل الواسع للموضوع تبعه بيان لنادي النواعير الرياضي أعرب خلاله عن الاعتذار من جمهور أهل حلب، فجاء في البيان: نتقدم باعتذار رسمي عن التصرف الفردي وغير المقبول الذي صدر عن اللاعب المحترف مادوكس تجاه جمهور الأهلي العزيز في آخر مباراة من الدوري المنتظم في حلب. نؤكد أن هذه الإشارات لا تمثل قيم نادينا ولا تعكس احترامنا الكبير لجمهور حلب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه التصرفات التي تخدش حياء الملعب. كما أشار البيان إلى أن ما يربط حماة بحلب والنواعير بالأهلي هي روابط أخوة وصداقة أعمق بكثير من نتيجة مباراة أو تصرف عابر. نتابع مشاهدينا هذا التسجيل قصير للحظة التي حصل فيها الاعتداء في نهاية المباراة قبل الذهاب إلى التعليقات، مع الإشارة إلى أن صفحة الاتحاد أولاً عبر الفيسبوك أو أهلي حلب نشرت توضيح قالت فيه إنه بعد التحقق من أكثر من مصدر رسمي تبين أنه لم يحدث اعتداء على الكابتن جاد الحاج وهو تماماً بخير. نتابع.
2: 74 71 ألف مبروك للنواعير، هارد لك لفريق أهلي حلب. مباراة كتير كبيرة، مباراة عظيمة مثل كل مباريات الجولة الأولى من الفاينل 6، متابعين بمستويات كتير مرعبة، مستويات كتير رائعة، من مستويات كتير رائعة لا دورينا هالموسم. الفاينل 6 كان عم يكون بال 74 71 ألف مبروك للنواعير، هارد لك لفريق أهلي حلب. مباراة كتير كبيرة، مباراة عظيمة مثل كل مباريات الجولة الأولى من الفاينل 6.
0: جانب من التعليقات التي أدليتم بها عن هذه الحديثة، سامر يقول: عمي الأهلي هن اللي علمونا وعلموا كل سوريا الباسكت، وطول عمرنا الحموية بشجعوا الأهلي ونحن ربينا على الأساطير مثل أبو سعدة والقصاص. يوسف: الحمد لله على سلامة على السلامة، بس تنظيم فاشل آخر مباراة من قبل إدارة صالة حما. ماجد المالكي يقول في تعليق مقتضب جداً بكلمتين، قال ماجد: أخلاق الكبار. في سوريا أو غيرها بات الجميع يصور كل شيء محتوى من أي موضوع بمعزل عن جودة المحتوى، فائدته، قيمته وملائمته لأفكار وعادات المجتمع وحتى معاييره المهنية، والآراء تنقسم. تصفيق هنا، انتقاد وربما تقريع هناك. يوتيوبر يجري مسابقة مع شاب من ذوي الإعاقة يطالبه بإجراء عدة جولات حول الدوار مقابل مبلغ مالي. طبعا خلال هذا الوقت يمرر إعلان لشركة مياه غازية. نتابع جانبا من هذا الفيديو ونعود.
4: معك دقيقة واحدة بس. جاهز؟
5: جاهز.
4: بلش الوقت، روح لف الدوار وتعال على السريع. ما شاء الله ما شاء الله، والله سريع على فكرة. هاي أول دورة، الوقت 45 ثانية، والله بيجيبها. يلا يلا يلا 45 ثانية، 15 ثانية، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، حط واحدين. يلا يلا يلا يلا يلا يلا، واحدة ثانية، روح. شوفوا وين صار، وينه وينه وينه وينه وينه. صفيان له 12 ثانية، باقي لك 6 ثواني.
5: ثواني؟
4: خلص الوقت للأسف، بس ساعتها محاولة، ينال شرف المحاولة صراحة.

0: والله الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: بس للأسف
1: خسرت.
0: خسرت ال 1000 دولار، بس أنت لهلا ربحان ال 100 دولار.
1: طبعا كما شاهدنا يعني بالنهاية كان هناك مبلغا مرصودا بقيمة 1000 دولار لهذا الشاب في حال ربح هذا السباق، ولكن للأسف هو لم يربح، أخذ فقط 100 دولار لأنه مشترك في الصفحة. طبعا الانتقادات ركزت بجانب منها على استغلال حاجة البعض والأوضاع الاقتصادية لتقديم محتوى فج وخالف المعايير الإعلامية والإعلانية لتقديم إعلان ما، في حين يطالب البعض بتدخل رسمي معتبرين هذه الحركة انتهاكا صريحا للكرامة الإنسانية وسلامة الآخرين. بعض التعليقات، نبدأ من أحمد الذي قال: الشاب محترف ولو مو متمكن ما كان قبل التحدي، وهذا الشيء فيه رسالة إنه الإعاقة أحيانا بتكون عقلية وليست جسدية. عبد الجبار أيضا يقول: هذا الشخص لازم يتحاسب مباشرة بأقصى العقوبات. أحمد أيضا، أحمد آخر يقول: يعني ما لي شايف شيء غلط، الشاب كان فيه يرضى ولا لا؟ بعدين الشاب ما تأذى، بالعكس حسسنا أنه ذوي الحاجات الخاصة أحسن من كتير ناس جسمها سليم. رغبة السوريين بالبناء لا تنقطع، لكن الظروف لا تساعد على ما يبدو. اشتكى أحد أبناء مدينة الرقة مشاهدينا من تكاليف الحصول على تراخيص البناء في المحافظة، إلى جانب أن بعض المؤسسات الحكومية تحصل الرسوم بالدولار الأمريكي. نتابع هذا المقطع.
2: أنا جمعة البكر، أنا بالنسبة لي أحكي بالنسبة لإعادة إعمار البلد، تمام؟ نحن جينا على الأساس أنه بالحب لنعمرها، رحنا على نقابة المهندسين لأن طالع رخصة رادم منا 85 مليون نقابة المهندسين و30 مليون إشراف، قلنا ما بي مشكلة، جينا رحنا دفعنا الرسوم هاي ال 85 مليون نقابة المهندسين وجينا اشتغلنا على أساسيتها الحديد، بناطرين أنه على الأساس يطلع قرار مشان للبلدية للرخص. لما اجينا لأن طالع الرخصة ولا طلعت البلدية لحالها بدها 534,500 لهالموقع هذا بس، تمام؟ يعني صارت رسومنا كامل 42,500 دولار لهالمبنى. هالمبنى أنا على مين بدي أحمله؟ 42,000 بدي أحملها على المواطن. المواطن كان جايب معه 10,000 ويجي بدي يستملك شقة هنا بالبلد.
1: بهذه القصة نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: سوريا تتوقع الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام، فهل تعود إلى واجهة المصدرين لهذا المحصول الاستراتيجي؟ أما في الشارع يشتكي المواطن من ازدحام الطرقات بالبسطات، وصاحب البسطة لا يجد مكاناً يسترزق فيه. في هذه الحلقة نفتح ملفي الأمن الغذائي وحق العمل، ونبدأ كالعادة بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أهلا بكم من جديد. أطلق مصرف سوريا المركزي استراتيجيته للأعوام 2026-2030 برؤية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي حديث يدعم التعافي الاقتصادي. وذكر المصرف المركزي أن خطته ترتكز على 5 ركائز أساسية تشمل تحقيق استقرار نقدي مستدام وبناء سوق صرف منظم وتطوير مدفوعات رقمية آمنة للاندماج في النظام المالي العالمي. كما ذكر المصرف المركزي أن أكثر من 30 برنامجا ومبادرة سيتم تنفيذها لتطوير الحوكمة والتحول الرقمي في التزامه بإرساء الثقة بالاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للمصارف والشركات الدفع المحلية بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل فيزا وماستر كارد. القرار يمكن السوريين من استخدام بطاقاتهم العالمية داخل البلاد والبطاقات السورية خارجها، في خطوة تهدف لتحديث البنية التحتية المالية وتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. وأكد المركزي في بيانه أن هذه الإصلاحات تعيد ربط السوق السورية بالمنظومة المالية العالمية وتدعم التجارة الإلكترونية والتعافي الاقتصادي. خلال لقاءات منفصلة مع رجال أعمال من تركيا والإمارات ومصر، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رجل الأعمال التركي فتاح تامنجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة فنادق ريكسوس العالمية فرص الاستثمار السياحي والفندقي. كما ناقش مع الإماراتي محمد الشيباني مساهمة الشركات الإماراتية في مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العقاري والخدمات المالية، إلى جانب بحث التسهيلات الحكومية للمستثمرين. وفي لقاء ثالث تناول الشرع مع المصري حسن علام فرص الشراكة في التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنية التحتية. قبل عام 2011 كانت سوريا دولة مكتفية ذاتياً من القمح بل ومصدرة للفائض، حيث بلغ الإنتاج السنوي نحو 4 ملايين طن من المساحة المزروعة تجاوزت 1,700,000 هكتار، وكان القطاع يشغل مئات الآلاف من العمال ويمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني. لكن الحرب قلبت المعادلة رأساً على عقب، فماذا حدث للإنتاج؟ مع اندلاع الحرب تراجعت المساحات المزروعة بمعدل سنوي تجاوز 6,800 هكتار، وانهار الإنتاج في بعض السنوات إلى أقل من 271,000 طن فقط، أي ما يعادل 7% من الحاجة المحلية. ولجأت سوريا للاستيراد لتأمين 1.5 مليون طن سنوياً بكلفة تصل إلى 400 مليون دولار. روسيا كانت المورد الرئيسي، تلتها رومانيا وأوكرانيا، وبعد التحرير بدأت مرحلة إعادة البناء، لكن الطريق ما يزال طويلاً. ومع نهاية 2024 بدأت الحكومة السورية الجديدة بوضع القمح في صدارة أولوياتها، لكن الواقع الميداني آنذاك ما يزال هشاً، حيث حذر تقرير الفاو في يونيو 2025 من عجز يقدر ب2,730,000 طن، و40% من الأراضي الزراعية تمت زراعتها خلال الموسم الماضي، والجفاف أتلف مساحات واسعة في الحسكة وحلب وحمص. وتلقت سوريا مساعدات محدودة من العراق وأوكرانيا، وشحنة واحدة من روسيا ب6,600 طن وصفت بالاستثنائية. ومؤخراً صدر تصريح مفاجئ من المؤسسة السورية للحبوب معلنة أن سوريا قد لا تحتاج لاستيراد القمح هذا العام وفق التقديرات الأولية، فالحاجة السنوية هي 1,550,000 طن، والكميات المتوفرة حالياً تقترب من 1,000,000 طن، والكميات المستلمة حتى الآن نحو 1,500,000 طن، مع توقعات بتحسن الإنتاج خلال الفترة المقبلة. تصريح يبعث الأمل، لكن السؤال يبقى: هل تكفي هذه الأرقام لتحقيق الاكتفاء الذاتي فعلاً؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية الدكتور سعيد إبراهيم. أهلا وسهلا بك دكتور في الراصد الاقتصادي. يعني كان هناك تقارير حول زراعة القمح والتحسن في مواسم القمح مؤخرا الذي شهدته سوريا، لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الزراعة بشكل عام، وضع القطاع الزراعي في سوريا حاليا خاصة بعد هذا الموسم الماطر.
1: تمام، لازم نحكي اليوم على القطاع الزراعي بالعموم نتيجة توزع الهطولات المطرية الجيد وغزارة الهطولات المطرية خلال الموسم الأخير. حقيقة كان الموسم جيد جدا. إذا نحكي على خطة الزراعات الشتوية اللي باشرنا فيها كانت تقريبا 3.4 مليون هكتار، نفذ منها ما يقارب 2,800,000 هكتار، وتعتبر نسبة تنفيذ عالية مقارنة بأكثر من 20 موسم سابق. لذلك إن شاء الله بالنسبة لخطة الزراعات بالعموم كقمح ولا شعير ولا بندورة ولا بطاطا ولا محاصيل طبية وعطرية ومحاصيل علفية، كافة المجموعات المحصولية والمحاصيل البقولية كانت نسبة التنفيذ فيها جدا عالية بالنسبة للمساحات المخططة.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن استراتيجياتكم بخصوص أنه كنت عم تحكي حضرتك للمواسم القادمة، ما هي الاستراتيجية حاليا التي حددتموها في الوزارة؟
1: نحن اليوم أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح أو مقدرات إنتاجية من القمح للمواسم القادمة. نحن مثل ما حكينا كانت هي عبارة عن تجربة السنة لتوزيع البزار والسماد على الفلاحين، واستهدفنا فقط 300,000 هكتار. خططنا بالموسم القادم إن شاء الله ممكن 600,000 و700,000 هكتار. كون التجربة لهذا الموسم نجحت نحاول نتوسع فيها ونحاول ندعم بشكل أكبر لمحصول القمح.
0: هل هناك أي يعني خطط للتعاون مثلا مع دول المجاورة، لنقول فرضا من تركيا أو حتى من العراق، ل يعني استثمار البذار أو يعني زيادة محاصيل ممكن استراتيجية؟
1: هلا بالأكيد في تعاون مع العديد من الدول، لكن فيما يخص من احنا البزار بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، نحن البزار ينتج من قبل المؤسسة العامة لإكسار البزار
0: محلي
1: ووفقا للأصناف المعتمدة من قبل الهيئة العلمية للبحوث العامة للبحوث العلمية الزراعية. يعني إنتاج البزار بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجي هو إنتاج بزار محلي متأقلم مع الظروف المحلية وقادر حتى على القسم التي تم اعتماده واستنباطه خلال السنوات الماضية، هو متأقلم مع ظروف الجفاف والتغيرات المناخية.
0: طب ماذا بالنسبة للتصدير إذا بدنا نحكي عن تصدير المحاصيل الزراعية؟
1: بالنسبة لخطة تصدير المحاصيل الزراعية اليوم، هلأ إذا بدنا نجي على الخضار الشتوية كانت نسبة التنفيذ عالية جدا، وصلت ل 227%، يعني كانت ضعف ما هو مخطط. لذلك إن شاء الله أكيد رح يكون في عنا مجموعة من الصادرات. نحن ما فينا نعطي هلأ كميات وأرقام، هي البيانات والأرقام تردنا من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تردنا بشكل دوري. إن شاء الله في حال كان في تحديثات أكيد في بشكل يومي برادات

0: هل يتم هذا بالتنسيق معكم كوزارة؟
1: هلا بالنسبة لوزارة الزراعة أو لمديريتنا بالتحديد ترفع المقترح الأولي الخاص بمنع استيراد المواد خاصة في فترات المواسم. الزروة والمواسم. هلا حتى بداية الموسم أحيانا بنستورد، لكن بفترة ذروة الإنتاج نحن بنرفع مقترحات لوزارة الاقتصاد، واللي حاليا المعني بالموضوع هي اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يتم رفع المقترحات لها من أجل منع الاستيراد بأوقات الزروة. حقيقة القرار رقم 10 الأخير كان جدا ممتاز، خاصة بالنسبة للخضار الصيفية وحتى الفاكهة الصيفية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد إبراهيم، وأنت مدير الاقتصاد والإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة السورية، شكرا لك على هذه الإضافة.
1: أهلا وسهلا.
0: ونتمنى أن يتحقق ما نصب إليه من اكتفاء ذاتي يعيد لسوريا مكانتها في إنتاج القمح، وأن نرى حقولنا الذهبية تزدهر من جديد. أخيراً رح تقدر تستخدم بطاقاتك الفيزا أو الماستر كارد داخل سوريا. القرار الجديد ممكن يغير كل شيء، بعد قرار المركزي بالسماح للمصارف وشركات الدفع المحلية بالتعامل مع شركات عالمية مثل فيزا وماستر كارد. لكن شو يعني هذا القرار عملياً؟ إذا كنت عايش برا أو جاي زيارة رح تقدر تسحب وتصرف فلوسك ببطاقاتك الدولية مباشرة داخل سوريا، وحتى البطاقات السورية مستقبلاً رح تتمكن من استخدامها أونلاين أو أثناء السفر بسهولة أكبر. مو بس هيك، الدفع الإلكتروني بدل الكاش صار ممكن، وهالشي رح يسمح لك الشراء أونلاين محلياً وعالمياً. أيضاً الحوالات رح تصير أسرع وأرخص من الخارج، والأكيد أمان أعلى وإمكانية إيقاف البطاقة فوراً. بس خلينا نكون واقعيين، نجاح هاي الخطوة مرتبط باستقرار سعر الصرف وتوفر إنترنت وبنية دفع قوية وتطوير المصارف لأنظمتها. ظاهرة متجذرة في اقتصاد الظل تشغل آلاف الأيادي وتطعم ربما مئات الأسر السورية، وفي دمشق حزمة قرارات جديدة قيد الصدور لتنظيم هذا القطاع، بازارات أسبوعية، ساحات تفاعلية ولجنة مختصة لرسم خريطة العمل. لكن يبقى السؤال، هل تنجح هذه الإجراءات في التوفيق بين مظهر المدن وحق العامل في رزقه؟ وهل وضع صوت أصحاب البسطات في الحسبان قبل إقرار أي بدائل لسماع مطالبهم عن قرب؟ كان لنا هذا التقرير الميداني، تابعوا معنا.
2: طيب نحن أهل البسطات عم نترزق الله على الشارع، ثم المحافظة ما عم تخلينا نبسط، يعني تجي المحافظة نهرب.
3: قسما بالله، هلا أنا عرباية، يعني بمشي على الماشي، ببيع زبون زبونين، بحمل حالي وبمشي، بيجوا بيصادروا لي الميزان، بيصادروا لي العربية، البضاعة كلياتها بتروح البضاعة، يعني لمت البضاعة حقها مليونين ثلاثة. قسما بالله، يعني إذا بتروح أنا بقعد بلا شغل.
4: طلبنا إذا بيعملوا رخصة بيلتزم النظافة حوالية، بيلتزم النظافة ورخصة بيدفع للدولة، يعني شيء قانوني 100%، والتزم بموقفين، يعني ما غير مطرحين مثلا يقولوا له هون.
5: والله يعني راينا نحن يعني بس طبنا نعيش مثلنا مثل الناس، يعني سوق كبير هذا بدنا نعيش، يعني ما كل واحد برابطه عيله عيلتين، في ناس عندها 20 نفس، في ناس عندها 15 نفس. هلا انا 10 اشخاص ببيتي، يعني هلا شان من وين اروح اشتغل؟ معلش
6: تفاجئ بيقولوا لنا انه بدك تزيلوا البسطات من هون، معكم مهله كذا. اخيو اللي احنا المهله هاي ما بتكفي معنا، اللي احنا كل واحد عنده بضاعه عنده رزق ما يعادل 6-7000 10000 الواحد جيب. موسم صيف يعني جبنا البضاعه كامله، ما ملح هالبضاعه وين اروح فيها؟ في بضاعه لسه ما مدفوع حقها.
0: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو مدير العلاقات العامه في وزاره الاداره المحليه والبيئه الاستاذ علي الحمد. اهلا وسهلا بك استاذ علي. يعني هذا الامر يعني يتم نقاشه منذ مده طويله، والمحافظه دمشق بالتحديد قالت ان هناك سيكون اجراء تنظيم لهذه البسطات وبالتعاون بالتاكيد معكم كوزاره. برايك كيف يمكن اقناع اصحاب البسطات الانتقال إلى مراكز محددة وأماكن محددة دون الإضرار برزقهم؟
7: أول شيء مثل ما تفضلت بالتقرير أنه هو اقتصاد الظل، يعني هو اقتصاد غير رسمي أو اقتصاد أسود. فاليوم نحن في عنا تحديات. نعم. للبسطات طبعا يحق لكل مواطن أن يعمل ويتكسب رزقه نتيجة الالتزامات اللي تكون موجودة.

0: عليه أي شخص كان فهو أمامه التزامات خاصة يعني رب الأسرة. طبعا نحن آخر إحصائية كانت من اليو إن دي بي أنه تقريبا عندنا من 850 ألف إلى 1,200,000 بائع جوال أو بسطة في عموم سوريا. في محافظة دمشق يتراوح الرقم بين 800 إلى 220 ألف، يعني رقم ليس بسهل خاصة أنه هي العاصمة، وكان محافظة حلب أو محافظة دمشق فيها اكتظاظ سكاني كبير، فبالتالي تكون فرص العمل وفرص البيع أكثر. هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم حقيقة، ويحتاج إلى جدول زمنية، ويحتاج إلى تغيير سلوك. هذه الأمور تحديات أمام المحافظات بشكل عام ومحافظتي حلب ومحافظة دمشق بشكل خاص نتيجة الكثافة السكانية. فنحن متفقين أنه أصحاب البسطات هم لهم الأحقية في العمل، لكن ضمن ضوابط إدارية. أنا راح أتكلم عن خصوصية كل محافظة بل وخصوصية كل منطقة، يعني إن كان في دمشق بعض الأحياء تختلف من حي إلى آخر، يجب أن يكون هناك يعني المجالس البلدية، المجالس يعني المحلية، البلديات هي من تنظم هذا الموضوع، ووجب على أصحاب البسطات
1: يعني
0: الالتزام بالتعليمات والقوانين والأنظمة التي تنظم وتساعد كلا الطرفين على
1: هل سيتم تكليفهم بأي كلف إضافية لكي يعني يلتزموا بهذا؟
0: سيكون متى؟ يعني الآن على سبيل المثال في محافظة حلب في حي الحلوانية هناك شارع مكتظ بشكل كبير، تقريبا منذ 3 أسابيع كنت في حلب، يعني الشارع حقيقة مكتظ، سيارة واحدة إذا بده يجي ينزل ويشتري بيعطل السير، وأزمة مرورية وأزمة خانقة. هلأ هذا الموضوع ممكن يتنظم من شرطة المرور يعني، لكن الفكرة هي في التحدي، أنه كان في بداية حي الحلوانية سوق مكشوف ومخدم نوعا ما ببسطات مقسمة. المشكلة هي التحدي لا بالبائع البسطة، البائع الجوال أو الخضرجي مثل ما يعني يتم تسميته في حي الحلوانية على سبيل المثال، أو البلدية. المشكلة أنه المواطن هو متعود أنه يدخل بهذا السوق ويشتري فيه، فهذا التحدي. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير سلوك،
1: هي تغيير سلوك،
0: تغيير سلوك. لذلك بالنهاية في كثير من الأخوة يعني البائعين امتثلوا لهذا الموضوع، والبلدية بدها تنظم هذا الأمر. هذا الأمر يحتاج من الأخوة المواطنين كذلك الامتثال لهذا الموضوع والتعامل والتفاعل لأجل يعني تنظيم الحضري نحن بنسميه وضبط هاي الأمور. هلا طبعا في تجارب تحديات في دمشق، تحديات يعني اليوم بجانب الجامعة في بائعي البسطات قولا واحدا، هذا الموضوع تحدي ونحن معه،
1: لأن هناك اكتظاظ مروري أيضا،
0: اكتظاظ مروري، وبالتالي يعني هناك يعني عم يكون في أزمات غير موضوع الأزمة المرورية. يعني
1: أزمة اجتماعية
0: أزمة سلوكية، بعض التصرفات بصراحة، عدم ضبط البائعة ممكن يكون يولد سوق سوداء حتى في بيع ممنوعات.
1: صحيح.
0: فوجب على البلديات يعني السلطة المحلية ضبط هذا الموضوع لسلامة المجتمع.
1: طيب بالنسبة لتجارب أخرى في دول يعني خارج سوريا، هل رصدتم أي تجارب وكانت ناجحة؟
0: رصدنا التجارب الناجحة والتجارب التي يعني اتصفت بحلول نصفية والتجارب التي فشلت تم الاطلاع عليها.
1: جميل.
0: يعني إذا ذهبنا لنيويورك، لبرلين، إلى برشلونة، أنا عم عدد هاي القاهرة، إسطنبول، غازي عنتاب، هاي المدن كلها طبعا كان في يعني دراسات استفدنا نحن من دراسات الأمم المتحدة بكيفية التعامل معهم. حقيقة نحن إذا صنفنا البائعة الجوالين أو البسطات في سوريا، يعني تخيلي 38% منهم عنصر نسائي، تقريبا عندنا 12% فوق 60 سنة. فطبعا ممكن هذا له ظرف خاص. في شريحة شباب يعني الآن نحن شاهدنا بالتقرير مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم بإمكانهم أن يشوفوا يعني غير طريقة عمل، يعني البلد كانت يعني في جمود يعني اقتصادي، لكن بدأت تتحرك الأمور. يعني حقيقة نحن بنعرف في كتير مشاريع الآن، مشاريع إنشائية، ويوميا يسأل عن عمال. التحدي هون نرجع لهذا التفصيل، التحدي هو بمهارة هاي العمالة. فالموضوع البسطات هو الذي لا يمتلك يعني مهارات، فبالتالي ممكن عندنا سيدة بدها تعيل عائلتها في حالة يتم، أو يعني عندها أطفال كبير بالسن، صحيح. مع العلم أنه لازم يكون فيه حلول.
1: هل هنا يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية؟
0: الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا هي عندها ملفات كما كل الوزارات ملفات مرهقة.
1: نعم.
0: عم يتم معالجتها حسب الأولوية وحسب سهولة وسرعة يعني الحلول. فهذا الأمر يحتاج إلى ضبط. 22% من الشباب معاهم شهادات جامعية
1: الموجودين في البصرة.
0: يعني اليوم مثلا أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
1: نعم.
0: يعني ليس كل شيء حل وظائف بالحكومة. كانت الوظيفة بالحكومة يعني لها يعني فوائد كثيرة سابقا بعد النظام، أنه هي ثابتة خلاص، أنت بالنسبة لك عندك
1: الراتب حتى لو ما داومت.
0: تمام. أي على مبدأ أنه نغيب شموس ونقبض فلوس.
1: صحيح.
0: بينما الآن في الشباب إمكانهم يمتلكوا مهارات ويمارسوا أعمال ممكن تدر لهم ربح أكثر من الوظيفة في القطاع الخاص. يعني بدأت الورشات، أنا ما راح أقول معامل كبيرة، الورشات القطاع الخاص يتحرك، هذا الموضوع راح يكون لهم. أنت اليوم لما بنحكي عن 22% من الشباب، دليل أنه أنا ساهمت بجزء بهذا الحل وساعدت البلدية. صحيح. على هذا الموضوع. فبالتالي في تفاصيل يعني كثيرة ممكن الواحد يعني يشتغل عليها. أنت سألتيني عن التجارب. نعم، في تجارب بقلب ولاية اسطنبول هي مترامية الأطياف، في شيء منها نجح وفي شيء منها فشل. فاليوم هم خصصوا مثل ما صار في حي الحلوانية، خصصوا مكان معين بيوم معين، تجي مثلا يوم الأربعاء أو يوم الخميس، معروف هاي المنطقة بتدخل عليها بتتسوق ماذا تريد من الخضروات، بتكون طازجة وجيدة، وبنفس الوقت هي منظمة من البلدية.
1: نعم.
0: فبالتالي لو أنه البلدية نظمت هذا الموضوع ووفرت لك فرصة، وعلى عكس ما صار بحي الحلوانية أنه ساعدت الباعة أو أصحاب البسطات أنه كل المواطنين اللي بدهم يتسوقوا يجوا على هذا المكان ويتم إلغاء المكان آخر، جيد جدا. لسه في تنافس اصلا بين اصحاب البسطات واصحاب المحلات. يا بلديه انت عم تيجي عم تفرض علي، رغم انه حاليا طبعا الدفع هو ضعيف جدا، موضوع الرسوم وعلى القيم السابقه التي الان لا تذكر يعني، لكن اليوم انا في مثلا ضريبه نظافه وفي ضريبه بلديه، هاي الامور كلها حتى اذا عم تدفع عم تكون هي تحدي لصاحب المحل.
1: صحيح.
0: في عنده كهرباء، في عنده ماء، في عنده عمال، في عنده مصاريف، هذا عم بيكون
1: مصاريفه اكبر.
0: ناهيك عن شكاوى مثلا كثير من السيدات ومن الأخوة عن طريقة أسلوب البيع، لكن هذا الموضوع غير معمم. مرة ثانية يعني صاحب البسطة هو مواطن سوري، يحق له أن يبحث عن عمله، لازم يكون في أدوات تساعده على كسب العيش، وهذا أمر حقيقة يعني مسؤولية كل الأطراف.
1: طيب يعني أنا يأتيني الكثير من الشكاوى بخصوص أيضا، يعني هي من ضمن الباعة الجوالة، الباعة على السيارات اللي بيصدحوا بصوت عالي بالمكبرات وبالأصوات المزعجة أحيانا وبأوقات يعني متواترة خلال النهار، هدول حيتم تنظيمهم وكيف حيتم التعامل معهم؟ لأنه زادوا كتير بالفترة الأخيرة بحسب شكاوي، يعني خاصة في دمشق.
0: نعم. هلأ مثل ما أنه الكثير شوي هيك يعني ممتعض من تصرفات بعض موظفي البلديات، لكن حقيقة هم يهدفوا إلى تنظيم هذا الأمر. نعم، في شكاوى كتير وعم تجي شكاوى على المواطنين، يعني الساعة 7 الصبح.
1: صحيح.
0: والصوت مزعج، وطريقة التواصل كذلك مزعجة، وطريقة الإعلان مزعجة. وعلى شيء انت يعني اندثرت هاي الأمور كلها، صار في مراكز تشتري انت بمكانك مثلا
1: المستعمل
0: أو الحديد أو الخردة أو الألمنيوم أو الخردة، خلينا نسميها هيك بمسمياتها يعني. صحيح. حتى يعني نكون ملامسين للواقع، هذا الأمر كله صار في مراكز بتروح بتبيعها بتجمعها. بالتالي هذا الموضوع يعني لسه نحن في عندنا موضوع القمامة وموضوع التنظيم. يعني حاليا محافظة دمشق بصراحة والمحافظات كلها عم تبذل جهد كبير جدا تحت عنوان التنظيم الحضري. أنا ماني ضدك ولا أنا ضد كسب العيش ولا أنا ضد أنه أنت تسترزق، لكن هذا الأمر يحتاج تنظيم، وهذا متبع في كل دول العالم.
1: يعني هل سيتم فرض مخالفات على هدول الأشخاص؟
0: حتى هناك معليش، ولو أنه هاي المعلومة في اقتصادات بعض الدول يعني بتصل نسبتها ل 60% الأسواق الشعبية والباعة الجوالين، فهي جزء من الاقتصاد لا يمكن التخلي عنه، محتاجين فقط لتنظيمه. نعم أكيد راح تنظم هذا الموضوع، لكن البلديات حاليا عمال تشتغل أول شيء من باب اول شيء التوعيه التنبيه مره ومرتين بعدين ازاله يعني المخالفه. طبعا بعض الاحيان تصور على اساس انه هي اول مره، لا انا واثق انه هن عم ينبهوا هذا الموضوع. مره ثانيه صاحب البسطه اذا ما كان عنده غير هاي وسيله العمل او هذا الاسلوب في العمل البيع، فبالتالي ما راح يتخلى عن يعني اسلوب الكسب اللي هو متبعه لبين ما يشوف شيء بديل. وهذا كمان تحدي يعني يقع على عاتق الحكومة بشكل جزئي، لكن هي مسؤولة المجتمع كله.
1: شكرا لك يعني أستاذ علي الحمد على هذه الإضافة، كنت معنا في فقرة شكوى مواطن. شكرا لك.
0: شكرا لك
1: على حضورك. وللمزيد ابقوا معنا. وفي فقرة بصمة أمل رح نحكي اليوم عن مشروع استثنائي في قلب دمشق القديمة، حيث يجمع الصحفي آسر خطاب وشريكه الأمريكي رؤية واحدة، وهي تحويل مساحة تقليدية إلى واحة ثقافية وإنسانية متكاملة. نتابع في هذا التقرير.
2: أنا اسمي آسر خطاب، سوري كاتب وصحفي، نشأت في سوريا وعشت فيها، ولكن خلال سنوات الثورة والحرب يعني عشت جزء من حياتي في لبنان وفي فرنسا. وأنا كان رغبتي الأساسية هي نشر المعرفة أو جعل المعرفة عالية الجودة متاحة لجميع السوريين، فحاولت من خلال جزء المكتبة تيسير هذا الأمر بشكل ما. وتشجعت أيضا من رغبة صديقي وشريكي الآن في المشروع، أنه أراد أن يكون هناك مخبز مختلف من نوعه ومقهى يستقطب ناس من مختلف الفئات. نسعى لتقديم غذاء للجسد وللعقل في آن واحد. بالنسبة للمعجنات أيضا نسعى لتمثيل كافة الجغرافيا السورية من حيث استخدام القمح المحلي البلدي. قصدنا أنه ندعم فئات معينة من الناس يعني أو نستقطبها في من ناحية التوظيف، معتقلون سابقون في سجون نظام الأسد، أشخاص لديهم نوع من الإعاقة ومن ذوي الهمم. نحن في وسط دمشق القديمة في منطقة يزورها الجميع. هناك بعض الأشخاص خلينا نقول المرتاحين المقيمين في أحياء أخرى يقصدوننا لشراء الشيء الجديد والمختلف وربما عالي الجودة الذي لدينا. ونسعى أيضا لتقديم أشياء معتادة تقليدية أرخص ثمنا مثل الفطائر، ولكن أيضا مع الاهتمام بنوع الطحين ونوع المنتجات المستخدمة فيها.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي. شكرا لأنكم كنتم معنا، مني ومن فريق البرنامج أطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، وفيها وزارة الطاقة تبرر رفع أسعار المحروقات بمواكبة ذلك للأسعار العالمية واستياء واسع من القرار. محتجون يعتدون على القصر العدلي في مدينة الحسكة قبيل افتتاحه ويزيلون اللوحة التعريفية من واجهة المبنى. تعيين العميد باسم محمد شعبان قائدا للأمن الداخلي في محافظة حمص. واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب، ورويترز تقول إن الجانبين خفضا طموح التوصل إلى تسوية شاملة للبرنامج النووي.

0: أهلا بكم في التفاصيل. رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17% و30%، وشملت الزيادات أسعار المازوت والبنزين والغاز المنزلي والصناعي، وسط مخاوف من انعكاس القرار على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات في الأسواق.
1: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات والغاز بنسبة وصلت إلى 30% وفقاً للنشرة الصادرة عن الشركة. الزيادة شملت معظم المشتقات الأساسية، إذ ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعدما كان ب 85 سنتا، بينما بلغ سعر لتر البنزين 95 دولاراً و15 سنتا. كذلك ارتفع سعر لتر المازوت إلى 88 سنتا بعد أن كان ب 75 سنتا. لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أيضا أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوان المنزلي إلى $12.50 بعد أن كان ب $10.50، والصناعية إلى $20 بعد أن كان ب $16.08. الشركة السورية للبترول بررت القرار بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى ما وصفته بالضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما ينذر بانعكاسات إضافية على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب حول قرار الشركة السورية للبترول رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17% و30%.
2: لك يا عمي، عشان تورا عم حاسبونا عليها 147,000، يعني والله شيء كثير. ان كان تاكسي عمومي عم يشتغل عليه ما بتوفي معه، ان كان خصوصي ما بتوفي معه. طب والله زياده الاسعار هي كثير، يعني لازم يغيروا القرار كلياته، يخفضوا لنا اياه. اكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، اكثر من هيك ما بقى في هذا الحكي اللي صفى عنا. بدنا نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بالنار. وين بده يجيب الواحد؟ بده يروح يسرق حتى يجيب؟ والله مشكله.
3: والله غلاء خرب بيت للعالم، يعني لأنه اليوم على أساس أخذنا النفط وكله صار تحت إيد الدولة، نرجع إحنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطرة على أساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى العالم. المعيشة مين ملحق عليها؟ ترجع أنت تأكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد. والله
4: شي كفر، نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز. بلد ما يمستوي انه لا يغلى بنزين وغاز، لازم الدولة تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب؟ وين الخيرات؟ وين ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كتير تصير. هاي البلد عم تغلي بنزين تغلي غاز تغلي غاز وتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه، عم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. اني مسؤول عم يطالع يغلي بنزين اذا ما عم يشوف الشعب ايش يعني ايش وضعه؟ الشعب وضعه تحت الصفر.
5: والله الغلا وجهه اسود. ليش نحن ما يعني اهل البنزين واهل المازوت على اساس واخذنا الحقول واخذنا الكذا لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصه؟ اتفاجأت والله، هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وباقي هذا بدي اقضيه كني جوع بس، بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لاني البنزين لحاله بده بيلحق للسياره.
6: والله غلى علينا كثير، انا عندي سياره عمومي يعني غلى علينا كثير. يوم عم نقول للراكب مثلا زياده لانه غلى البنزين، عم قلنا ليش وما ليش؟ يعني والله العظيم نحن شوفيريت عمومي عم مو كل هاد، يعني كل هالغلى البنزين حرام، والله العظيم حرام علينا.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة اللاذقية حول قرار الشركة السورية للبترول رفع أسعار المحروقات ومدى تأثيره على أجور المواصلات.
7: انعكس بشيء سلبي للمواصلات بشكل عام، ما ادى للازدحام عنا، واكثر السيارات اللي كنا عم نجيبها بوقت صرفه الطلاب او الازدحام عم نبعثها بنجيبها سحب. كنا اليوم رفضت السائقين كلهم على غلا المحروقات انه يطلعوا ابدا، ادى عنا زحمه كبيره بالكراج. حاولنا نحن نسحب من غير خطوط سيارات لنمشي امور الطلاب وامور المواطنين، وحاولنا انه نحط بالسرفيس حوالي يعني نمشي اربع ركاب، يعني كل كرسي بدل ثلاث ركاب نحط اربع لحتى توفي مع السائق، حتى رضى السائق يطلع.
8: ما حدا عم يجي لهون الا عم يشتغل بلاش. السياره بدها 6 لتورة مازوت على الجامعه و5 لتورة وشوي لهون، 12000 لتر. احسبها هلا، انا جاي فاضي بدي هلا انا مازوت صار هلا شيء 70 80، شو استفدت انا؟ نحن عم نشتغل مجانا مشان ما حدا يحكي ويقول نحن قطعنا الطلاب. في عالم ما عندها القدره يا عمي تشتغل. غلاء المازوت نحن ما ضد يغلى المازوت، بس تكون في عدل وانصاف إلنا.
9: اليوم الصبح جيت ب 5000، بس هلا برجع ما بعرف شو الترتيب، وشفت عينك في ازمه مواصلات، طلع ما في سرافيس، طلع فوق بعض قاعدين.
10: اكيد بده يكون في صعوبه اذا ارتفعت الاجارات، الصراحه بده يكون في صعوبه كثير اذا ارتفعت الاجارات. لا نحن لسه ما شفنا شيء، عم قلك اليوم الصبح نحن نزلنا ب 5000 اجينا لهون، يعني بالرجعه هلا ما بنعرف شو بدنا ندفع.
11: ما في اول شيء معي انا اغراض كثير، وما حدا عم بيوقف وعم يطلعوا كلهم، انا ما بحسن احمل اذا ما حدا ساعدني، بتعرف الظروف.
0: وللتفاصيل من حمص ينضم الينا مراسلنا انور ابو الوليد، اهلا بك معنا انور. انور، هل بدات انعكاسات رفع اسعار المحروقات تنعكس على اسعار المواصلات وعلى اسعار المواد الاساسيه في حمص؟
12: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل من المتوقع أن ينعكس هذا القرار مباشرة على عدة قطاعات رئيسية حيوية، نتحدث عن قطاع المواصلات، نتحدث عن قطاعات أخرى أيضا تستخدم فيها المحروقات سواء المازوت أو البنزين بدرجة كبيرة وكمادة أساسية في تشغيل هذه القطاعات الحيوية. وبالتالي يعني الخبراء الاقتصاديون ومن تواصلنا معهم أكدوا بأن ربما الزيادات تصل في بعض المواد إلى أرقام كبيرة نسبيا لا تتناسب إطلاقا مع القدرة الشرائية للمواطنين. الخبط الذي حصل بعد هذا القرار، ويعني بعد نشر أزيد من المعرفات تبنت أيضا تخبط على مستوى المنطقة هنا في ما يخص الكازيات وأسعار البيع التي وصلتها مؤخرا. بعض من تواصلنا معهم قالوا بأن أسعار تتم وفق التسعيرة الجديدة في معظم الكازيات، ولكن يعني حصل هناك نوع من التخبط. بطبيعة الحال الناس الذين رأيناهم ويعني رصدنا آرائهم كان الجميع يتخوف من هذه الخطوة ربما بسبب الزيادة الكبيرة. هناك تبريرات بطبيعة الحال من الأجهزة الحكومية ما يخص المضاد، ما يخص الحروب المحيطية والإقليمية في المنطقة، بما يخص أيضا استمرارية تدفق مثل هذه المواد الرئيسية كالمحروقات، ولكن كل هذه المبررات ربما لا تلقى صدى لدى الناس هنا بسبب الطبيعة المعيشية القاسية التي يعانونها، انخفاض معدل الأجور وضعف القدرة الشرائية والارتفاع الذي حصل خلال الأشهر السابقة في عدد من القطاعات الحيوية كالكهرباء وغيرها. كل ذلك ربما يؤثر سلبا ويجعل يعني جميع من رصدت آرائهم سواء هنا أو حتى في التقارير التي رصدها الزملاء في باقي المحافظات تقول بأن يعني جميع المؤشرات تشير إلى أن الناس تخوف من الزيادات التي ستحصل بطبيعة الحال معها هذه الزيادة، والتي يعني يتوقع أن تكون كبيرة نسبيا. نتحدث عن زيادة وصلت إلى 30% مثلا في مادة البنزين، وأخرى في 27% لمادة البنزين من النوع الثاني، وأيضا وصلت إلى 17% بمادة المازوت. هذه المواد لا يمكن الاستغناء عنها في جميع القطاعات الرئيسية، لن يقتصر بطبيعة الحال غلاء الذي سينتج عنها على قطاع المواصلات، ولكن سيشمل معظم القطاعات الرئيسية، سيؤثر على كل مفاصل الحياة وعلى جميع تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها المواطن، والتي يقول جميع من قابلناهم ورصدنا آراءهم بأنها ستخلف حالة معيشية صعبة. ربما استدامة تدفق مثل هذه المواد وضرورة رفع أسعاري أو ارتباط هذه الأسعار بأسعار عالمية، ربما كل ذلك يقول الناس بأنه ربما يؤجل أو من الأفضل أن يؤجل إلى يعني فترات قادمه تكون فيها القدره الشرائيه على وتتحسن فيها الرواتب ويكون الوضع المعيشي بالمجمل هو افضل ويستطيع ان يتلقى مثل هذه الاخبار بارتفاع اسعار المواد الرئيسيه.
0: بهذه النقطه انور عن الرواتب لو تحدثنا اكثر، هل تتناسب هذه الزياده مع الرواتب في سوريا؟
12: الرواتب زادت في شكل كبير ما بين بدايه التحرير والان، ولكن تبقى هذه الزياده يعني تحتاج الكثير، تحتاج لمضاعفتها. نتحدث عن متوسط رواتب يصل الى 100 إلى 150 دولار، ولكن هو رقم ضعيف جدا امام يعني الانتقال الكبير التي حصلت في السوق. نتحدث عن ايقاف عن الكثير من المواد والتحول نحو نظام الاقتصاد الحر والسوق الحر الذي بطبيعه الحال سيقوم فيه الضابط الرئيسي للاسعار هو العرض والطلب، والذي ربما يحتاج وقتا حتى تنضبط فيه الاسعار. وبالتالي كان هناك ارتفاع اسعار في عدد من المواد الرئيسيه اضافه الى المواد الاساسيه في الكهرباء كما ذكرت والتي ارتفعت خلال اشهر سابقه. كل ذلك يؤدي الى ان الزياده التي حصلت في الرواتب كانت مرحب بها وكانت محق تقدير من جميع الناس هنا، ولكنها تبقى خطوه مهمه جدا ولكنها غير كافيه وتحتاج للمزيد كافيه.
0: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. نظم طلاب سوريون من خريجي الجامعات اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في دمشق، يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
13: رجعنا نحن على بلدنا سوريا لحتى نفيد بلدنا وندخل فورا لسوق العمل، نتفاجأ انه نحن لازم نتحمل 12 مادة غير تخصصية ما بتدخل بالمعدل، إضافة انه شهادتنا ما تعتبر شهادة سورية بتضل شهادة أجنبية، هذا الشيء رح يأثر على القطاع العمل سلبا. بدنا مطلبنا شغلة واحدة انه تتعادل مثل ما تعادلت بكل دول العالم.
14: احنا مطلبنا يعني بس تعديل الشهادات يعني مثل اي طالب سوري يرجع على البلد، وكان امله انه تغيرت الانظمة اللي كانت على نظام البائد، بس نتفاجأ انه بتحميل مواد كبيرة. احنا بس كل همنا نرجع يعني على البلد بس لنتوظف نساهم ببناء المستقبل وبناء مستقبلنا. يعني نحن عانينا الامرين بلبنان، ان كان اقامات ان كان سوطة ظروف معيشية، يعني تحملنا نرجع على البلد لحتى نرجع يعني نعيش بكرامة. نتفاجأ بالقوانين يعني المشحفة جدا بحقنا، يعني ما ولا في أي مبرر، يعني عملونا بالمثل على قليلة مثل باقي طلاب تركيا الأردن. جامعة أعزاز الخاصة اللي اعترفوا لها بشهادتها سنة 2022، بس نحن نطلب هذا ومطلبنا الوحيد.
15: اليوم نظمنا وقفة، وهي صراحة الوقفة الثانية أمام وزارة التعليم العالي، وسببها كرمال نطالب بحقنا بتعديل شهادتنا نظام الـ LMD. طبعا هاي شهادة النظام الـ LMD معترف فيها وين ما كان، حتى بأوروبا حتى بدون ما بيعادلوها دغري بيخلونا بنكفي دراستنا الجامعية، بينما هون عم يعادلوها، مع انه بالرغم انه هاي 3 سنين وهون 4 سنين، بس هي نفس المضمون. وكمان هلا بالنسبه لطلاب تركيا هلا صاروا سابقين خطوتين لقدام، غير انه عادلون شهادتهم الاسبوع الماضي كمان اعترفوا بالتوظيف، قبلهم بالتوظيف، يعني صار سابقين خطوتين لقدام واحنا بعدنا بنفس محلنا. بعدنا
16: انا صار لي شيء 7 سنين متخرج، يعني معقول انه البلد صار لها سنه ونص محرره انه ما قدروا يغيروا قوانين من ايام النظام البائد؟ فسنة ونص دول عم تغير دستور كامل لبلد تحط كل هالقوانين، ونحن حزمة قوانين وزارة مو قادرة تغيرها وتطور بالوزارة، وانه تتبنى هالجيل اللي تعلم واللي عانى واللي تعذب كتير. نحن مطلبنا شهادة مقابل شهادة، بنرفض تحميل أي مادة، لأنه الجامعة اللبنانية ليس أقل قيمة علمية من الجامعات السورية.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يوضح آلية إجراء الامتحان الانتقالي للطلاب الحاصلين عن شهادة التعليم الأساسي من تركيا، أي الناجحين من الصف 8 إلى 9. وأوضحت الوزارة في بيان أن المدرسة سواء كانت خاصة أم عامة تتولى وضع برنامج الامتحان الانتقالي للطلاب، حيث يمتحن التلميذ بمواد الفصل الدراسي الثاني من المرحلة السابقة على أن تنتهي الامتحانات قبل بداية الامتحان العام لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي. وأوضحت الوزارة أنه لا يشترط على الطالب إرفاق شهادة ليجيسيت تركية لقبوله في الصف 9 كصف انتقالي. كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كشف عن تحول جوهري في آليات التمويل تمثل في دمج صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق.
17: في قلب سوريا حيث تتقاطع الآمال مع تحديات لم تنتهي بعد، يطل تقرير صندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ليكشف عن فصل جديد في العمل الإنساني. هذا العام شهد دمجاً تاريخياً بين صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات عبر الحدود ليصبح صندوقاً موحداً يغطي كل أرجاء البلاد في محاولة لتسريع المساعدات وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والدولية. ورغم هذا التحول الكبير تبقى المعاناة حاضرة، حيث إن 16 مليوناً ونصف المليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 70% يعيشون تحت خط الفقر، والعديد يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، علاوة على موجة الجفاف التي أصابت البلاد والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ أكثر من 3 عقود، قضت على جزء كبير من المحاصيل، بينما الألغام ما تزال تهدد حياة المدنيين يوميا. لكن بين هذه الأرقام القاسية هناك قصص أمل، حيث إن الصندوق الموحد خصص 49 مليون و700 ألف دولار لدعم 3,300,000 شخص شملت المياه والغذاء والصحة والتعليم والحماية، وتم إنقاذ أرواح من خلال تفشي مرض الكوليرا وإعادة تأهيل الجسور الحيوية وتقديم مساعدات نقدية للمشاريع الصغيرة التي أعادت للشباب والنساء بعضاً من كرامتهم واستقلالهم. تقرير صندوق سوريا الإنساني يؤكد أيضاً على خطوة أخرى مهمة، وهي تعزيز دور المنظمات المحلية والإنسانية لتصبح سوريا شريكاً فاعلاً في إدارة أزماتها بدلاً من مجرد مستقبل للمساعدات. إذن بين الألم والأمل يظل صندوق سوريا الإنساني شهادة على قدرة الإنسان على مواجهة المحن ورغبة المجتمع الدولي في ألا تترك الإنسانية وحيدة في أصعب لحظاتها.
0: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين عبر تشكيل لجنة عليا وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتيسير إجراءات التسلم بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان انتظام العمليات ونزاهتها وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق تشكيل لجنة في دير الزور لتسريع تنفيذ خطط الوزارة المتضمنة إطلاق مشاريع جديدة وتسريع عملية تفعيل الجمعيات السكنية، إضافة إلى إعداد خطط تمويلية وتحفيز الاستثمار. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع محافظ دير الزور إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية واختيار مشاريع تتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجاتها، وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها السكن الشبابي والجمعيات السكنية وآليات تمويل وتقييم الأضرار للمنازل، إضافة إلى واقع الجسور المتضررة ونقص الكوادر الفنية والحاجة إلى الأتمتة وقضايا التخطيط التنظيمي. أعلنت وزارة الصحة إطلاق مشروع لمراقبة مصادر المياه في مختلف المحافظات بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها، وأوضحت الوزارة أن المشروع يرتكز على فرق ميدانية مشتركة تنفذ جولات دورية لأخذ عينات من مصادر المياه وتحليلها مخبرياً وفق المعايير الصحية بهدف الكشف المبكر عن أي تلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد أسفرت عن تحديد عدة مصادر مياه ملوثة، مما يعكس تحولا من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى نهج وقائي قائم على الرصد المبكر وإدارة المخاطر. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إيقاف دعمها لمركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة دارة عزة بريف حلب، وبحسب بيان المنظمة فإن أعمال تقديم الخدمات الطبية سيتركز على المناطق الأكثر احتياجا، وستعمل المنظمة على مراقبة الفجوات في مجال الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا، وستبقى على استعداد لتقديم الاستجابة عند الحاجة. يأتي ذلك في ظل مواجهة السكان في شمال غرب سوريا تحديات جسيمة في مجال الرعاية الصحية. تواجه المواشي في محافظة الرقة ازديادا في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من الدواب في المحافظة التي تعد من أبرز مناطق تربية المواشي في سوريا.
18: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي. لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
19: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية. الآن يعالج المربي، جاء نعالج من الدمية، ضربنا عن دمية، ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت. تبث على شنو؟
20: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يغارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
18: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
21: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية أكبر للمحافظة. وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع تساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
18: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
22: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة، إذ تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200,000 مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
1: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200,000 مواطن في المنطقة ومحيطها.
2: نحن كنا في يقطين فيقة بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فحتى الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية. الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، جماعة كثير أواديم ومحترمين يعني.
3: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك حتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
1: لا عوده مستدامه من دون خدمات اساسيه وبنيه تحتيه في مناطق هجر اهلها قصرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
23: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل، الطابق الأول بالكامل، ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات المستفيدين.
1: رغم نقص الكوادر، يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
24: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تشهد منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية استعدادات للموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف، وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية ومعالجة الصعوبات الخدمية التي تواجه المنشآت السياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية تجذب الزوار.
25: في مشهد تتعانق فيه زرقة البحر مع صلابة الجبل، ترسم منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية لوحة طبيعية آسرة تنبض بالهدوء والجمال. ومع اقتراب موسم سياحي جديد، تنطلق أعمال التجهيز في الشاليهات والمنشآت السياحية وسط صعوبات عديدة من شأنها أن تشكل عائقاً لاختيار هذه الوجهة من قبل الزوار.
26: اليوم عم نعاني مثلاً من الطريق، الطريق الضيق، الطريق الوعر. السائح اليوم عم يعاني صعوبة كتير لحتى يوصل لنهاية الشاطئ، أو إذا كان مقيم بنهاية الشاطئ فعم يعاني كتير. الحاويات كتير قليلة وكتير صغيرة، ففي تراكم كتير. والكهرباء كمان عندنا موضوع الكهرباء، موضوع كمان عم نعاني منه كتير. الكهرباء مقبولة نوعا ما بس ضعيفة كتير.
25: مجموعة التحديات هذه وغيرها تتطلب عملا جديا وتدخلا فاعلا من الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة وضمان جاهزية المنطقة بالشكل المطلوب، ووضع حلول عملية تواكب أهمية الموقع وتدعم جهود أصحاب المنشآت والبنية التحتية للمنطقة.
4: نعمل نحن ضمن محافظة اللاذقية بالتحضير الموسم السياحي بالتعاون مع إدارات المناطق ومجالس المدن والإدارة المحلية لتحسين الواقع الخدمي من خلال تعبيد الطرقات، زيادة عدد ساعات التغذية، الإنارة، تقليم الأجال، ترحيل القمامة. أيضا نعمل على العديد من الفعاليات والمهرجانات إن شاء الله هذا الموسم رح يكون، خاصة على محور المسارات السياحية مثل وادي قنديل أم الطيور وصولا إلى كسب.
25: نجاح الموسم السياحي في هذه المنطقة مرهون بمدى ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك وتسريع الإجراءات قبل انطلاق الموسم، إذ يمكن لهذا الجمال الطبيعي أن يتحول إلى تجربة سياحية تعكس الإمكانيات الحقيقية للمكان وتضمن موسما ناجحا وواعدا.
5: يترقب الجميع موسما قد يشكل نقطة تحول للقطاع السياحي بين تطلعات كبيرة وتحديات قائمة، ويبقى الرهان على حسن الاستعداد والتعاون لتحقيق موسم يلبي الآمال. للتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة الحربية تي سي جي ميلتم ستقوم بزيارة رسمية إلى ميناء اللاذقية في 11 من الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن وفدا من قيادة القوات البحرية التركية سيزور أيضا مؤسسات التدريب العسكري الموجودة في اللاذقية. تجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي احتجاجا على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية. وأفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة الذي أزالها المحتجون خلال تجمعهم. هذا وكان من المخطط أن يتم افتتاح القصر العدلي اليوم، وذلك بعد جولات من المباحثات في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد. للتفاصيل معنا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا عن ردود الفعل بعد قيام الأهالي بنزع اللوحة من القصر العدلي. عهد، عهد، هل تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عهد صليبي. شكرا جزيلا لك عهد. في خبر آخر، أعلن مدير الأحوال المدنية في سوريا عبدالله عبدالله تمديد فترة استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لمدة 15 يوما إضافية في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي. وذكرت وكالة سانا أن القرار يأتي بعد انتهاء المهلة المحددة لإجراءات التجنيس، وذلك لاستكمال استلام وتنظيم الطلبات المقدمة وفق الأصول القانونية المعتمدة وإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بتقديم طلباتهم وضمان دراسة الملفات بدقة وعدالة. بالعودة إلى عهد صليبي من دير الزور، أهلا بك معنا مجددا عهد. عهد، حدثنا عن ردود الفعل بعد إزالة الأهالي اللوحة من القصر العدلي.
6: تحية لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هذا العمل هو متكرر حقيقة، يجري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة وما تبقى لديها من الريف سواء في المالكية أو القامشلي. هذا يعني العمل جاء بعد يعني رفع او اقتراب افتتاح القصر العدلي في الحسكة، يعني قبل ساعات فقط من افتتاح القصر العدلي، كانت هناك الأعمال التخريبية من قبل من مجموعات من الأهالي وآخرين ينتمون للشبيبة الثورية التي كانت بلحظة من اللحظات تتبع لقوات سوريا الديمقراطية، أزالوا هذه القارمة أو اللوحة ويعني قاموا ببعض الأعمال التخريبية في البناء، واستمرت الاحتجاجات حتى قبل قليل في هذا المبنى وفي محيطه. كان هناك محاولة لضبط الأوضاع من قبل يعني القوى الأمن الداخلي سواء الأسايش أو بعض عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية الموجودين في المنطقة، لكن يعني هدأت الأمور قليلا، إلا أن الأجواء بشكل عام هي مشحونة ومتوترة بين يعني المحتجين الموجودين في البناء، وجاء ذلك يعني بسبب أن القارمة يوجد فيها لغتين العربية والإنجليزية ولا تحتوي اللغة الكردية على هذه القارمة. كان هناك يعني تمزيق لشعار الدولة السورية وكذلك ربما يعني علم سوريا، ويعني كانت هذه الأفعال أثارت يعني حفيظت كثير من نشطاء الحسكة وأهل الحسكة يعني، وكان هناك بعض الدعوات لأيضا للخروج ببعض الاحتجاجات أو ربما يعني مسيرات مؤيدة للحكومة السورية تطالب أيضا الحكومة بالوقوف لمحاسبة هؤلاء الأشخاص الذين اعتدوا على مؤسسة حكومية. إذا تحدثنا عن يعني المباني الحكومية التي افتتحت في مناطق الحسكة التي كانت تخضع لسيطرة قسد، كثير يعني من المؤسسات لعل أبرز هذه المؤسسات كانت في بادئ الأمر بعد الاتفاق الذي جرى في 29 من كانون الثاني، كان هناك يعني تسلم بعض مباني قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، وكذلك بعض المؤسسات من مطار القامشلي من الحقول النفطية،
0: وكذلك الأمر معبر العربية الكردية الذي افتتح لغياب اللغة الكردية عن اللوحة، خاصة وأن غالبية السكان أو كثير منهم هم من الكرد في المنطقة.
6: نعم، تصحيحا لمعلومة أن الغالبية أو كثر منهم هي ربما النسبة المئوية، ربما 40% من سكان الحسكة هم من الكرد، ويعني 60% هم من العرب من أبناء المنطقة. ويعني بالنسبة لموضوع اللغة الموجودة على بعض القارمات أو يعني اليافطات الموجودة على بعض مداخل المناطق، هي كانت موجودة بلغتين، بعض الأحيان تكون فقط باللغة الكردية. الآن يعني لم يتضح أي يعني توضيح من قبل الحكومة السورية عن غياب اللغة الكردية، وإذا ما كانت بالأساس قد اعتمدت في وقت سابق ويعني تم الإخلال بهذا البند. حقيقة لا يوجد أي تصريح من الحكومة السورية حتى هذه اللحظة ولا من يعني قسد أو يعني قوى الأمن الداخلي أو حتى الإدارة الذاتية بهذا الإطار. ربما الساعات القليلة القادمة يكون هناك توضيح من قبل محافظ الحسكة أو يعني نائبه أحمد الهلال الذي تم تعيينه قبل يومين، وهما يعني كل شخص كان المحافظ يعني ينتمي لقوات سوريا الديمقراطية ونائبه كان ينتمي للحكومة السورية. إذن هناك يعني خطوات تسير على قدم وساق وبتطور لافت حقيقة بين الحكومة وقسد، لكن بعض هذه الأعمال التي تكررت ربما هذه المرة الرابعة التي تجري في مناطق سيطرة قسد من قبل أشخاص ربما ينتمون لأشخاص

0: الذي حدث في مدينة الحسكة يتضح بعد قليل أو بعد ساعات من قبل الحكومة السورية.
1: سنتابع التفاصيل معك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتعيين العميد باسم محمد شعبان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص، وفي وقت سابق أكد مصدر في وزارة الداخلية صدور قرار بتعيين العميد حسام الطحان قائداً لقوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلى جانب مهامه السابقة في السويداء. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد آثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، والتي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية البيئية. ووفق مراسلنا فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، أفاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنمات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار. وثق تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة منذ مطلع نيسان توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا وحالة دهم وتفتيش طالت مزارعين ومربي مواشٍ على الشريط الحدودي.
2: تشهد أرياف القنيطرة وحوض اليرموك في ريف درعا تصعيداً ملحوظاً، مع توثيق أكثر من 250 عملية توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع شهر نيسان، ما يعكس حالة أمنية متوترة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين. في القنيطرة تركزت معظم التحركات في الريفين الشمالي والأوسط، وشملت مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير دوريات داخل القرى، كما طالت الانتهاكات عدة بلدات في الجنوب. أما في حوض اليرموك فقد سجلت أكثر من 27 عملية دهم مع انتشار للحواجز والدوريات.
3: والله يعني كانت انتهاكات مستمرة بشكل يومي كانت تحصل بالمنطقة من قبل العدو الإسرائيلي. هذه الانتهاكات كان لها تأثير كبير على المواطنين وإلى تأثير على الأراضي الزراعية، لأنه كانت في مضايقات حتى على الرعاة، كان في اختطاف بعض الأشخاص، مضايقات بالنسبة للمزارعين والفلاحين.
2: تكرار الاقتحامات واحتجاز بعض الشبان ولا سيما رعاة المواشي يخلق حالة من التوتر والقلق، فقد تم توثيق 13 حالة احتجاز مؤقت معظمها لشبان دون 20.
4: كمزارعين عم نعاني معاناة شديدة. توغل الإسرائيلي عم يبعدهم المزارعين عن أراضيهم، طردهم من الأراضي الزراعية.
2: شملت الانتهاكات مداهمة أكثر من 17 منزلا، إضافة إلى نصب أكثر من 24 حاجزا بين القرى. في الوقت ذاته ما يزال أكثر من 46 شخصاً مختطفين من دون محاكمة.
5: بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السابق زادت على هذه المنطقة، منطقة العازلة، وأكثرها هو منطقة جبات الخشب وطرنجي والقطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، وكان أكثرها توغلاً على بلدة جبات الخشب. في الآونة الأخيرة أكثر من 7 توغلات ومداهمات لمنازل وتفتيش منازل.
2: ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر، حيث سجلت حالة استشهاد واحدة خلال شهر نيسان.
6: يعيش أهالي القنيطرة وحوض اليرموك واقعاً معقداً بين الخوف اليومي من الاعتقال أو القتل، في ظل غياب أي مؤشرات لعقد اتفاق أمني. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.

0: وفي الأخبار الدولية، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف التصعيد عبر مسودة إطار عمل يجري بحثها بين الطرفين. وبحسب المصادر، يتضمن الإطار 3 مراحل رئيسية تشمل إنهاء الحرب ومعالجة أزمة مضيق هرمز وفتح نافذة للتفاوض تمتد ل30 يوما في خطوة تعكس انخفاض سقف التوقعات نحو اتفاق شامل. وأشارت إلى أن الخطة تقوم على مذكرة تفاهم قصيرة الأمد بدلا من اتفاق سلام في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني، لا سيما مدة تعليق الأنشطة النووية ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. وللتفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. شعبان، حدثنا كيف يتم الحديث بالأوساط السياسية أو الإعلامية حول هذا الاتفاق قصير الأمد الذي تتحدث عنه رويترز؟
1: نعم كاترين، مساء الخير. هنا الأوساط تترقب ردا إيرانيا على مذكرة التفاهم وعلى النقاط التي يعني النقاط الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يعني قال أن المحادثات تسير بشكل جيد، وخلال مقابلة على محطة فوكس نيوز قال يعني توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق ضمن خلال فترة أسبوع. لكن الرئيس كما نعلم الرئيس ترامب غالبا ما عبر عن مثل هذه التوقعات لكن أكثر من مرة، لكن كما لاحظنا وواكبنا لم يحصل أي اختراق أو تقدم على صعيد التوصل إلى اتفاق. بعموم الأحوال، كل ما يجري الحديث عنه حسب ما نقلته وول ستريت جورنال وأيضا موقع أكسيوس، فإن الحديث هو بالفعل عن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة، من ورقة واحدة تتضمن أيضا يعني بعض الشروط الأمريكية أو المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أهم بند في مذكرة التفاهم هو الإعلان رسميا عن إنهاء الحرب، وهناك أيضا نقطة أخرى متعلقة بوضع مضيق هرمز وأيضا بإنهاء الحصار الأمريكي، فتح المضيق من قبل إيران وبنفس الوقت أن توقف أو تنهي الولايات المتحدة الحصار. أما النقاط الخلافية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني فمتروكة لفترة تفاوض محددة ب30 يوما، لكن خبراء كثر هنا كاترين يعني يستبعدون أن يتم التوصل إلى اتفاق قريب بين الجانبين نظرا لتعقد يعني والفجوة الكبيرة بين الجانبين، وخاصة إذا الموضوع النووي الإيراني. هناك إصرار أمريكي على تجميد كامل لعمليات التخصيب، وهناك إصرار أمريكي وخط أحمر يتعلق بموضوع تسليم اليورانيوم المخصب، وهناك مطالب أيضا تتعلق أيضا بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية وأيضا السماح لرقابة فجائية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية. كل ذلك يعني تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية واعتبرته بمثابة خطوط حمراء أمريكية لا يمكن تجاوزها. وهذا يعني لغاية هذا اليوم، لغاية هذه اللحظة، لم يخرج من الجانب الآخر من الجانب الإيراني ما يشي على أي موافقة إيرانية على أي من هذه النقاط أو المطالب الأمريكية. لذلك ربما يعني علينا ألا نذهب بعيدا في التفاؤل في الوصول التوصل إلى اتفاق، لأننا يعني عشنا هذه الحالة منذ بدء الحرب أكثر من مرة. كان دائما هناك حديث عن الاقتراب إلى اتفاق بين الجانبين، هناك اقتراب من جلسة مفاوضات جديدة، لكن كل ذلك باء بالفشل. هذه هي الأجواء بشكل عام، لكن بغض النظر لا زال هناك يعني نوع من الترقب لطبيعة الرد الإيراني. نعم إليك كاجي.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. نستهل برنامجنا بالحديث عن الاحتجاجات ضد إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية لمبنى القصر العدلي بالحسكة، وتداعيات هذه الحادثة على النسيج الثقافي لمنطقة شمال شرقي سوريا، وانعكاسات تعثر تسلم الحكومة القصر العدلي ضمن اتفاق 29 من كانون الثاني. في محورنا الثاني نتناول دلالات إعلان القوائم الأولية للجان الفرعية في دائرة عين العرب كوباني على المستوى السياسي والإداري، وهل تعكس هذه الخطوة تقدما فعليا في دمج مناطق شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية؟ ساعتنا الثانية نسلط الضوء فيها وفي محورها الأول على مشروع سوفا 53 الإسرائيلي الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة. أما في محورنا الأخير فنتناول إعلان محافظة دمشق حزمة قرارات وإجراءات جديدة لمعالجة الإشكالات العالقة في منطقتي المرسوم 66 بشأن مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، ونبحث جدوى هذه الإجراءات وآثارها على المتضررين. أهلا بكم.

0: تجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي احتجاجاً على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة والذي أزالها المحتجون خلال تجمعهم.
1: تمضي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في مسار تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الجانبين في 29 من كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الاجتماعات التي تبحث ملفات عسكرية واقتصادية وإدارية وقضائية في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ودفعه إلى مراحل أكثر تقدماً. الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من الطرفين، كان آخرها لقاء جمع محافظ الحسكة بنور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد زياد العايش، وانتهى إلى تفاهم حول آلية تفعيل القصر العدلي في الحسكة وإعادة تشغيله ضمن صيغة مشتركة في خطوة اعتبرت مؤشرا على استمرار التنسيق بين الجانبين رغم التعقيدات القائمة. لكن افتتاح القصر العدلي تحول سريعا إلى نقطة توتر جديدة بعدما أثار استبدال اللوحة التعريفية القديمة المكتوبة بالعربية والكردية بلوحة جديدة بالعربية والإنجليزية احتجاجات في المدينة، وتجمع عشرات المحتجين أمام المبنى قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى خلع اللافتة الجديدة والاعتداء على أجزاء من المبنى وسط اتهامات بتورط مجموعات مرتبطة بالشبيبة الثورية المقربة من قسد، في حين أثار عدم تدخل عناصر الأسايش بشكل واضح جدلا واسعا في المنطقة. تكشف هذه الحادثة حساسية ملف اللغة الكردية ضمن مسار التفاهمات الجارية، إذ يرى مراقبون أن القضية ترتبط بحقوق ثقافية وإدارية يمكن معالجتها ضمن إطار المواطنة والتعددية في سوريا الجديدة، إلا أن طريقة إدارة الاحتجاجات والتصعيد الميداني تضع الملف في واجهة التحديات التي تهدد بإرباك مسار الاتفاق بين دمشق وقسد.
2: يعني هاي اللائحة كان مكتوب باللغة العربية وباللغة الكردية، ليش بدك تجي تلغي اللغة الكردية وتحط لغة عربية وجنبها لغة إنجليزية؟ شو هالواقع يا زلمة؟ شو من وين بريطاني بده يجي يطلع على المحكمة؟ شو هذا؟ هذه اللائحة لازم يكون فيها اللغة الكردية وعربية.
1: ورغم التوتر الأخير لا تزال المؤشرات السياسية والأمنية توحي بتمسك الطرفين باستمرار الحوار، خصوصا مع استمرار النقاشات حول إدارة المؤسسات العامة وآليات دمج القوى ومستقبل الإدارة المحلية في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ملفات تعتبر الأكثر تعقيدا وحساسية في مسار الاتفاق حتى الآن.
0: ونفتح هذا الملف بداية مع السيد أحمد الهلالي المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. مرحبا بك سيد أحمد، ماذا وراء ما حدث اليوم من إزالة اللوحة فوق القصر العدلي؟ هل الموضوع فعلا لأنه أزيلت اللغة الكردية؟ هل الموضوع له بعد ثقافي متعلق بخصوصية المنطقة التي فيها كرد؟ أم أن الأمر له أبعاد أخرى وعدم اقتناع الحاضنة هناك بالاندماج أصلا؟
3: نعم، مساء الخير أستاذة ربا، ومساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة هناك أمور يجب أن نوضحها قبل الجواب على هذا السؤال. المسألة الأولى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة.
0: لكنهم سيد أحمد كانوا يقولون أن على مبنى القصر العدلي كان يوجد لافتة باللغة العربية والكردية.
3: لا هذا نعم، هذه لافتات هم وضعوها خلال مدة شهر، يعني هذه اللافتة وضعت خلال مدة شهر، يعني ليست لافتة قديمة. يعني أمام القديم هو في هوية واحدة. الحقيقة نحن نقول أن القصر العدلي هو رمز سيادي للدولة سواء كان في محافظة الحسكة أو في أي محافظة أخرى، وهذه السيادة يجب أن لا تنازع. يعني هناك حساسية حقيقة تجاه ملف القصر العدلي. أما اللغة الكردية هي لغة وطنية، لغة جميلة موجودة في المنطقة، وحتى عرب المنطقة في الجزيرة عموما وفي الحسكة والقامشلي خصوصا يعني يتحدثون بهذه اللغة، وهي لغة مجتمعية موجودة ودارجة.
0: طب هل يتعارض بسط رموز الدولة وبسط الدولة لسلطتها على مؤسساتها مع الحقوق الثقافية التي أعطيت للكرد بالمرسوم 13؟
3: نعم، لا أبدا، ليس هناك تعارض. أنا أقول أن اللغة الكردية هي لغة وطنية كما نص على ذلك مرسوم 13 الذي أصدره السيد الرئيس منذ مدة، وهذا يعني بشكل واضح وصريح ينص على أن اللغة الكردية هي لغة وطنية، فلا إشكال فيها أيضا من حيث التعلم بها، التحدث بها، استخدامها في الأنشطة المدنية والشخصية، لا مانع. لكن نحن نتحدث الآن عن القصر العدلي الذي يمثل رمز سيادي بالنسبة للدولة، وضع لغات أخرى. طبعا اللغة الإنجليزية يعني باعتبارها يعني لغة عالمية، نعم، في إشكال فيها، ولكن هي فقط في اللغة الأصل، اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية، واسم الدولة التي نعيش فيها هي الجمهورية العربية السورية، وبالتالي ستوضع هذه العناوين العريضة.
0: طب هل تتوقع سيد أحمد بهذه الحالة أن تواجهكم هذه المشكلة بدمج كل المؤسسات المدنية وبسط السيادة السورية، ليس فقط باللافتات، الأمور المتعلقة بالأمور السيادية؟ هل تتوقعون إذن ستواجهكم هكذا مشاكل في مرحلة قادمة؟ لأنه في كل مرحلة نلاحظ هناك مشكلة جديدة منذ فترة إنزال العلم الذي حدثت، أو أنت تعلم، في عين العرب. الآن موضوع اللافتة في القصر العدلي، كيف تستعدون لهذا الأمر؟ البعض يقول أن الاندماج هش، وأن قيادات قصد لا تمون على القاعدة الشعبية.
3: نعم، حقيقة هذه المسائل هي محل تقبل وكذلك يعني مسألة واضحة بالنسبة لقادة قسد وبالنسبة للسيد المحافظ محافظ الحسكة. تحدثنا في هذه النقطة بالذات ومع السيد مظلوم عبدي، ومع حتى اليوم كان هناك اجتماع مع القضاة والعاملين يعني موظفي منظومة العدالة في يعني ضمن قسد، كان هناك حديث معهم اليوم صباحا، وهم باعتبارهم قانونيين وحقوقيين بالإجمال هم يدركون هذه المعاني أصلا، وما كانت عندهم مشكلة وكانوا يقرون بذلك أنه بالفعل يعني هذا هو الواقع وهذا الذي يجب أن يكون لحين المطالبة بتغييرات دستورية وتغييرات قانونية عن طريق مجلس الشعب. يعني نحن مقبلون أيضا على فترة، في خلال الفترة القريبة القادمة أيضا سيكون هناك مجلس شعب، وستطرح كثير من القوانين والمشاريع لإقرارها. فهم يدركون تماما أن القصر العدلي هو مكان سيادي لابد أن تمثل، تكون الهوية البصرية للدولة السورية واضحة فيها، لا يمكن منازعة علم الجمهورية ولا هويتها البصرية بأي شكل من الأشكال. مكتب السيد المحافظ في الحسكة أيضا لا يحوي أي رمز من رموز أي حزب أو أي جهة أخرى غير رموز وعلم الجمهورية العربية السورية. نحن قلنا لهم إذا تم إقرار كتابة اللغة الكردية في الأرماد واللافتات في الدوائر الرسمية وفي الأماكن الرسمية فلا توجد أي مشكلة. نحن مشكلتنا إذن هي قانونية.
0: طب هل تعتقد أنه هناك من يحاول أن يحول الصراع في المنطقة بعد الاتفاق خاصة إلى صراع عربي كردي؟ وهناك محاولات سابقة، لكن ربما بعد الاتفاق وقرار الاندماج الذي جاء من كل الأطراف، هناك من يحاول أن يعبث بهذا الأمر، وإلى أي مدى الدولة السورية تستطيع أن تستمر بسياسة مسك العصا من الوسط؟ هذا اعتداء على مؤسسة حكومية، مؤسسة قضائية لها سيادتها.
3: حقيقة نحن نثمن أيضا جهود التيار الذي يدفع باتجاه الاندماج في قسد، وحقيقة اليوم سجل الكثير من قوى الأمن الداخلي من العناصر الأسايش سابقا والذين اندمجوا ضمن منظومة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية. اليوم كان هناك موقف بطولي لهم حقيقة في التصدي للمشاغبات التي حصلت في الحسكة، وواجهوا هؤلاء واجهوا الكثير من المشاغبين الذين رموهم بالحجارة، حتى هناك يعني 4-5 إصابات من بين عناصر الأمن الداخلي الذين كانوا هم ضمن منظومة الأسايش سابقا والآن هم ضمن منظومة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية. هؤلاء يعني حريصون حقيقة على أن تتم عملية الدمج، وكذلك السيد المحافظ في الحسكة، وذلك هناك تيار كبير جدا في قسد تريد إتمام عملية الدمج وتريد إنجاح هذه العملية، لكن تواجه حقيقة مع الأسف بمثل هذه الأعمال التي تعكر صفو مسيرة
0: ما مدى الدمج. قوة التيار الذي لا يقبل بالاندماج، وخاصة قوته على الأرض؟ نعم. على القاعدة الشعبية، إلى أي مدى تلمستم قوة؟ نعم. هذا التيار؟
3: الحقيقة لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك أثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد.
0: طيب سيد أحمد،
3: لكن مع أسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة.

0: غير المؤسسات السيادية.
1: غير المؤسسات السيادية.
0: نعم،
1: تماما.
0: نعم، في المؤسسات الخدمية واللوحات التعريفية في المدن ونحو ذلك. أما المؤسسات السيادية لابد أن تكون هوية الدولة السورية حاضرة بقوة. أشير إلى مسألة أيضا، أنه حتى الكتابة في بعض الدوائر وبعض اللافتات هذه، نتحدث نحن في المناطق ذات الغالبية الكردية، لكن مركز مدينة الحسكة، مركز محافظة الحسكة، هي غالبية عربية يعني، وليست غالبية كردية، حتى نتحدث عن مسألة الخصوصية الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية.
1: نعم، والحقوق الثقافية أصلا هي مصانة ضمن المرسوم الذي صدر عن الرئاسة، عن الرئيس. نعم، لكن هناك صحيح. تمييز بين الحقوق الثقافية والحقوق التي يجب أن تعطى بالدستور. إذا كان لديك تعقيب أخير سيد أحمد قبل أن نختم معك، وشكرا لوقتك.
0: يعني بالنسبة للمسارات الإنسانية في عملية الدمج، منها إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين، هذه المسائل ستستمر إن شاء الله بالرغم من كل العوائق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. كنت معنا من الحسكة. ونتابع في هذا الملف مع الدكتور جواد عبيد، الناشط السياسي من دمشق. مرحبا بك دكتور جواد. تحدي حقيقي موضوع الاندماج وفي مؤسسات الدولة تحديدا، هذا ليس الإشكال الأول الذي يحدث في قضايا الاندماج وقضايا تقبل البيئة الحاضنة لقسد سابقا لهذا الأمر، كيف تنظر لما حدث اليوم؟
2: بداية تحية لك ولأهلنا في الحسكة عربا وكردا ومسيحيين ومن كافة القوميات الذين ضاقوا ذرعا من هذه الغوغاء التي ما تسمى الشبيبة الثورية أو انجوان شوكر. ما قامت به الشبيبة الثورية اليوم هو غوغاء. هؤلاء أناس لا يريدون الاندماج أن يستمر، مع العلم أن البنية الديمغرافية في محافظة الحسكة بشكل
1: عام. طب لماذا لا تسيطر القيادات دكتور جواد على هذه الشبيبة الثورية؟ أليست هي جزءا من قسد وجزءا من المنظومة التي كانت سابقا؟ هل قيادات قسد لا تستطيع أن تسيطر عليهم لهذه المرحلة؟
2: أعطني وقت سيد ربا. سيد ربا أعطني وقت للتعبير، جزاك الله خيرا.
1: تفضل.
2: تماما. البنية الديمغرافية المحافظة واضحة، 70% من المكون العربي و30% بقية أقليات، وكلنا جميعا سوريون. الاحتقان ليس فقط لدى الشارع الكردي، الاحتقان لدى الشارع العربي على الدولة، ونفاذ صبر الشارع العربي اتجاه الدولة لطول بالها بالتعامل مع هذه الغوغاء. الاندماج يجب أن يستمر. نحن الآن في حالة هيجان كامل في الشارع العربي لما يحدث من انتهاكات بحقوقنا في على مؤسسات الدولة. اللوحة البصرية في القصر العدلي هي لوحة تشابه جميع اللوحات اللي موجودة في الجمهورية العربية السورية. اللغة الكردية هي لغة جميلة رائعة، لكن هذه المسائل تصان وتقر ضمن البرلمان. اليوم لا يوجد برلمان، هناك المرسوم رقم 13 حاول أن ينظم هذه الحالة. اللغة العربية هي اللغة الأم، يجب التعامل مع الوضع كما هو عليه. لا يمكن أن في كل قومية في سوريا فيها 40 أو 45 قومية، كل واحد بتكتب قوميته، معناته بكرة بالمالكية بيجيني سريان بيقول لك أنا حقية، حط لي عربي كذا. القصر العدلي والمسائل ومسائل القضاء هي قضايا سيادية لا يمكن للدولة أن تتخلى عنها أبدا.
1: لكن القضايا السيادية لا تتعارض مع الحقوق الثقافية يا دكتور خليل. يا دكتور جواد، الأمور السيادية لا تتعارض. طيب لماذا إذن ما حدث اليوم حدث؟ ماذا وراء ما حدث اليوم؟ هل هو عدم اقتناع بالاندماج؟ هل هو الشبيبة الثورية هناك من يحركها؟ أم أن قيادات قسد التي تسعى للوصول إلى الاندماج والشراكة السياسية من خلال مواقع لا تستطيع أن تسيطر على القواعد الشعبية كما كانت تدعي؟
2: الشبيبة الثورية من يحركه هو الدار خليل، ومن يستلم هذا الملف يسمى هافال زماني، وهو من حاصر القصر العدلي هذا اليوم، وكلها مرتبطة باليبكي أو حزب العمال الكردستاني. حتى نكون واضحون، نفس القضاة ونفس المحامين الذين كانوا يتظاهروا من أجل الاندماج ومن أجل ضم حوالي 200 ما يسمى 200 قاضي أو من جامعات روج آفا وسوربون روج آفا والإسلام الديمقراطي، هؤلاء يريدون الاندماج دون العودة إلى أوراق

0: عواقب او ثبوتياتهم، والدوله كانت واضحه في في في ملف القضاء.
1: طب في ملف القضاء تحديدا
0: والملف العالي للقضاء
1: نعم في ملف القضاء والملف القانوني تحديدا دكتور جواد، هل فتح هذا الملف بسيطرة الدولة وبسيادة الدولة عليه سيزيد من المشاكل بين قسد والشبيبة الثورية والجهة الحكومية؟ هل سيعطل الاتفاق أو يجعل الاتفاق ربما هشا أكثر مما هو هش بتطبيقه على الواقع رغم التقدم الذي يحدث؟
0: السيد أحمد كما تفضل السيد أحمد الهلالي، هناك الآن واضح كتلتان داخل قسد، كتلة تريد الاندماج أن يستمر، وهذا واضح على المسائل الأمنية والعسكرية ومسألة التربية والتعليم، والآن يمكن حتى صرفت رواتب لضباط والثلاث الألوية الموجودة وفي قطاعات أخرى، لكن عندما أصبح الأمر يمس حالات سيادية في الدولة السورية هنا بدأت تظهر اليبكي أو جوان شوكر أو كذا أسنانها الحقيقية لهذا الاندماج ألا يستمر. بالمناسبة كما تفضل السيد أحمد، القصر العدلي منذ سنة منذ سقوط النظام البائد كان مغلقا وتم تجريده كاملا ولم تستلمه قسد إلا من شهر وقامت بتغيير هذه القارمات. اليوم اليوم اليوم هي نفسها قسد تمنع المحامين والقضاة والموظفين من الدخول إلى القصر العدلي وتهددهم بشكل مباشر إذا ما
1: لكن قسد قامت باتفاق مع الحكومة. إذن الموضوع هو يا سيد جواد يا دكتور جواد هو بين الحكومة وقسد التي أجرت معها الاتفاق. سأرحب الآن أيضا بضيفي من بلجيكا الكاتب والصحفي هوشينك أوسي. مساء الخير وأهلا بك سيد هوشينك. هذا الذي يحدث الآن هل هو فعلا من وجهة نظرك بأن هناك قوى على الأرض ترفض هذا الاتفاق ترفض هذا الاندماج أم أن الأمور لها أبعاد مختلفة عما نراه؟
2: في تقديري هنالك قوى في السلطة الانتقالية الحاكمة في دمشق هي التي ترفض الاندماج. اللغة الكردية واحترام اللغة الكردية لا يشكل أي انتهاك للسيادة الوطنية السورية. السيادة الوطنية السورية منتهكة من قبل إسرائيل، وإسرائيل تحتل أراضي سورية في الجنوب السوري، وتركيا تحتل أراضي سورية في الشمال السوري، واللغة التركية والعملة التركية كانت مفروضة وما زالت مفروضة في الشمال السوري. كل هذه الأمور لا تمس السيادة السورية لدى بعض الأطراف الفاعلة.
1: هذا قبل التحرير، قبل التحرير سيد هوشينك. الآن بعد التحرير، بعد عام ونصف على التحرير، وبعد الأهم من ذلك الاتفاق الذي وقع بين قسد التي هي أصبحت جزء من الحكومة ولديهم مناصب وعينوا محافظ من ترشيحهم، الآن لماذا طالما وقعت قسد على الاتفاق لا تلتزم به وتفرض على القواعد الشعبية الالتزام به؟ لماذا يتم تحويل الموضوع إلى عربي كردي؟
2: الموضوع مش عربي كردي، يعني اللغة الكردية لغة أصيلة، لغة ثاني قومية في سوريا. اللغة الإنجليزية ليست لغة أصيلة في سوريا، الإنجليز ليسوا ثاني قومية في سوريا، وينبغي
1: الموضوع ليس له علاقة بالقومية سيد هوشينك. في جمهورية العراق هناك شيء متعلق باللامركزية أو الفيدرالية، في سوريا لا يوجد هكذا شيء. الحقوق الثقافية واللغة الكردية هي حق وصدر مرسوم بذلك، ما علاقة مؤسسات الدولة؟
2: أنت في تركيا روحي تجولي في الأراضي وفي المناطق الكردية في تركيا، أنت في تركيا موجودة وشوفي اللغة الكردية موجودة إلى جانب اللغة التركية، وما في حكم فيدرالي في تركيا. يعني أقله أن تحترم الحكومة الانتقالية الموقعة.
1: هل موجود على المؤسسات الدولة التركية باللغة الكردية أصلا سيد هوشينك؟
2: نعم روحي على مدينة دياربكر وشوفي وأسماء القرى أسماء المدن أسماء الأماكن هذه موجودة.
1: أسماء القرى والمدن يعني نحن نتحدث عن المؤسسات الدولة مؤسسات الدولة
2: يعني مؤسسات الدولة إذا ماذا تشكل يعني القصر إذا انتهكت العدالة في قصر العدل في الحسكة ولم يحترم اللغة لم تحترم اللغة الكردية ماذا أفعل
1: بالمرسوم 13 لا يحترم اللغة الكردية ويعطي الحقوق الثقافية؟
2: نعم
1: أعتقد أن هذا المرسوم كان مطلب للكرد في سوريا وهو حق. الآن أصبح المرسوم 13 ليس مهما،
2: لكن السلطة التي أقرت هذا المرسوم السلطة هي التي أزالت اللغة الكردية وفرضت اللغة الإنجليزية في محلها. بماذا ستؤثر اللغة الكردية؟ هل يعني سيادة الدولة السورية تقتصر فقط على هذا الجانب اللغوي أو هنالك اعتراض لغوي يعني؟
1: لكن في المؤسسات يعني الخدمية كما تحدث منذ قليل المتحدث باسم الفريق الرئاسي السيد أحمد الهلالي قال أنه في المؤسسات الخدمية ليس كالقضاء والمؤسسات السيادية هناك كتابة باللغة الكردية على هذه المؤسسات ولا مانع من ذلك.
2: شوفي، احترام اللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية وهذا منصوص عنه في مرسوم 13، اللي شال اللغة الكردية أصلا لم يحترم المرسوم 13 الصادر عن الرئيس الانتقالي المؤقت لسوريا. هو يعني هنالك تيارات تتحدثون عن تيارات داخل قصر، هنالك تيارات داخل السلطة الانتقالية، والسلطة الانتقالية أصلا هي حاسم تجميع تيارات وقوى فصائلية معروفة الاتجاه سياسيا ومعروفة الولاءات. وبالتالي عندما نتحدث عن شيء موجود، نعم موجود داخل قصر تيارات، لكن هذه التيارات والأمزجة البعثية والإخوانية والسلفيه الجهاديه موجوده ايضا.
1: طيب يا وهذا اذا كنت تريد ان تتحدث هكذا سيد هوشنك، فسنتحدث اذا بالتيارات القنديليه والمشاريع الخارجه من الحدود او عابره الحدود التي كانت موجوده في قصد. هذه الصفحه طويت، الان هناك اتفاق بين قصد وقياداتها والسيد مظلوم عبدي والدوله السوريه.
2: انت لاسئلتك وبمعالجتك وادارتك الحوار تتحدثين عن انقسامات وتيارات داخل قصد، وانا لا انفي ذلك، لكن انت تتحدثي بانتقائية وتتحدثي.
1: أنا لا أتحدث بانتقائية سيد هوشنك، أنا أعرف ماذا أسأل، لا أتغاف. لو سمحت لا تحول الموضوع، ليس بيني وبينك لو سمحت. أنا هنا مقدمة البرنامج وأنت ضيف ولك احترامك.
2: أسلوبك العنصري وأسلوبك العنصري
1: هذا الكلام سأتجاوز عنه لأني أنا مهنية وأجلس على منصة أحترمها. لو سمحت ابقى في سياق الحديث. أبقى في سياق الحديث.
2: أبقى في سياق الحديث.
1: وهذا الكلام لن أعقب عليه لأني أحترم الشاشة التي أظهر عليها وأحترم أني مهنية وأحترم الضيف الذي كان معي حتى لو كان يتحدث بلغة خارج حدود اللياقة والاحترام. أذهب إلى الدكتور جواد. دكتور جواد، هل فعلا أن إزالة الكتابة الكردية من اللوحات يعني على القصر العدلي مثلا هي فقط استقصاد لإزالة اللغة الكردية يعني للمكون الكردي؟ كيف ترد على ما جاء به السيد هوشنك؟
0: لا بالعكس بالعكس، أنت انظري إلى كل دول العالم، الشعوب التي هي أكثر قومية اللغة الرسمية هي لغتها، والجمهورية العربية السورية حتى في جميع دساتيرها على مدى التاريخ اللغة العربية هي اللغة الأم، والآن تكتب باللغة العربية. أما بما يخص أنه اللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية، أما إذا تفضل زميل ضيفك السابق عن مسألة تركيا واللغة الكردية، لا، القانون التركي قانون واضح، القانون التركي لا يسمح إلا باللغة التركية كلغة أم، لكن في لغة المحلات والعناوين يسمح ب 25% فقط من اللغات الأخرى.
1: نعم الأخرى.
0: أما الحديث عن تماما سواء العربية ولا التركية، وأعتقد أنا وأنت كنا في تركيا فترة من الفترات وهذه الأمور نعرفها جيدا، لكن اللغة الأساسية أو اللغة الأم هي اللغة التركية، مع وجود أكراد في تركيا، مع وجود عرب في تركيا، مع وجود أرمن في تركيا، بقت اللغة التركية كذلك لدينا. يعني الآن إذا نحن ضغطنا يعني قبلنا بضغوطات من أي جماعات عنصرية في سوريا، إذا حق بكرة برميلان أو بالمالكية السريان بيقول لك أنا أقدم لغة، وبكرة لغة الجنة إن شاء الله أنتم عرب مسلمين تدخلوا الجنة، ولغة السريانية ما بنقبل إلا تكتبوا بالسريانية فتصير سوريا شوربة. لا، اللغة الأم في قضايا دستورية بحتة، مجلس الشعب لم يجتمع بعد، لم يقر قوانين.
1: إذن الموضوع متعلق بالحقوق الدستورية، والموضوع متعلق بمجلس الشعب الذي يجب أن يقر الحقوق لكل المكونات دون تمييز مكون عن آخر بما يتناسب مع الهوية السورية الجامعة.
0: تماما، ولكن التناقض الغريب أيضا ألا تلاحظي معي، نفس الجماعات التي يعلو صوتها بالاندماج وطلب الجنسية السورية والدخول الجنسية السورية وفرض كل هؤلاء نفسهم هم عندما تكون هناك خطوات حقيقية باتجاه الاندماج نفسهم يخرجون.
1: طيب.
0: باسم الشبيبة الثورية.
1: طيب. بكل الأحوال اسمح لي دكتور جواد أن أقرأ هذه الأخبار العاجلة التي جاءت بحديث السيد أحمد الهلالي منذ قليل معنا في هذا اللقاء، حيث قال السيد الهلالي: حصلنا على وعود لتسليم القصر العدلي يوم غد الجمعة. وأضاف السيد الهلالي: انسحبنا بعد الاعتداء على القصر العدلي حرصا على عدم تصعيد الموقف. وأضاف أيضا السيد الهلالي: الأسايش الذين اندمجوا بقوى الأمن واجهوا الذين اعتدوا على القصر العدلي. وثمن السيد الهلالي جهود التيار الذي يدفع باتجاه الاندماج في قسد، وقال أيضا بأن القصر العدلي في الحسكة كان غير مشغول خلال الفترة الماضية، وأن اللافتات التي وضعت على القصر العدلي هي حديثة وليست قديمة. إذن هذا أهم ما جاء في حديث السيد الهلالي. إذا كنت معنا سيد هوشنك، أنا أريد أن أتابع الحديث معك. فقدنا الاتصال يعني بعد أن كال كيلا من الاتهامات. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك سيد هوشنك على وجودك معنا. سأتابع معك دكتور جواد في هذا الحديث في الوقت المتبقي من هذا المحور. إذن هل الاندماج برأيك مع ما يحدث الآن ومع تصريحات الرسمية لن يخلق مشكلة جديدة بين قيادات قسد والحكومة السورية؟
0: حقيقة سيدة ربا، الحكومة السورية جادة في الاندماج. الحكومة السورية حريصة على نقطة دم كل مواطن سوري سواء كان عربا أو كردا أو مسيحيا أو أي أطياف، هي حريصة جدا جدا. وأنا من لا أحب أن أتحدث بمسألة مكونات وما مكونات، نحن كعرب المنطقة نشعر بالضير، نشعر بالضيم، نشعر بكذا. الحكومة نحن الآن نستجيب مع الحكومة رغم عدم قناعات. نحن الآن لا صوت لنا، لذلك نقول نحن مع حكومتنا حتى تخرج هذه الخمس سنوات الانتقالية. البلد في خطر، نصبر ونسكن بعضنا، ولا نريد أن نذهب إلى سياسة شارع مقابل شارع، ولا نريد أن نذهب لسياسة القبائل والعشائر في الرد على هذا هؤلاء البلطجية. نحن مع الحلول السلمية، لكن هذا التيار نحن نطلب من أخوتنا الفاعلين الكرد الآخرين أن يتكلموا أيضا. أين المجلس الوطني الكردي الذي الآن يطالب بحصته في الانتخابات؟ لماذا لا يرد على هذه
1: دعنا لا نفتح ملف الانتخابات لأنه سيكون المدني في المحور القادم. بكل الأحوال سأختم هذا المحور.
0: أين المجتمع المدني الكردي في الحسكة؟ لماذا لا ينددون؟ لماذا هذا الصمت؟ هم فقط يخافون من جوان شوكر، ونحن لا نخاف. نحن لا نخاف، لكن نحن نلتزم بتوجهات الحكومة سواء اقتنعنا أم
1: بكل الأحوال نقتنع. أعجبنا أم لم يعجبنا، هذه المنطقة هي منطقة متنوعة في القوميات والطوائف والأديان، وهذا التنوع تماماً. ربما من خلال تماماً. خطوات حوار، من خلال احترام الخصوصية دون التعارض مع سيادة الدولة، و يبقى الأمر شائكا حتى ينتهي الاندماج في مساره الطويل. ستبقى معنا دكتور جواد إلى محورنا الثاني، في محورنا الثاني من هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم. شكرا للسيد هوشنك أوسي مرة أخرى على وجوده معنا وعلى ما قدمه في هذا اللقاء ومن الاتهامات التي قدمها أيضا. وأيضا كان معنا السيد أحمد الهلالي، نشكره مرة أخرى. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 19 لعام 2026 متضمنا القوائم الأولية للجان الفرعية في محافظة حلب، وذلك ضمن الدائرة الانتخابية لعين العرب كوباني. وشملت القائمة الأولية كلا من مصطفى يعقوب، علي مستو، وعماد كرعوش كردي، وخليل شيخ عيسى، وعيسى عبد القادر، ومحمد إسماعيل، وفريد بكر عطي، وفرهاد أحمد لالو، حسب معرف اللجنة على فيسبوك. ونص القرار على إتاحة الطعن في القوائم لمن يملك مصلحة، وذلك أمام لجنة الطعون في مركز عدلية المحافظة خلال يومي الخميس 7 أيار والسبت 9 أيار 2026، وذلك استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة، في سياق استكمال الترتيبات القانونية والتنظيمية للعمليات الانتخابية. ونرحب مرة أخرى بالدكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، والسيد جميل ديار بكرلي المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان من ستوكهولم. مرحبا بكم. سأبدأ معك سيد جميل، كيف تنظر لما يحدث الآن بموضوع الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب وتوزيع الكراسي على المكونات أو المقاعد؟
1: يعني في البداية موضوع الانتخابات، عبارة انتخابات تحمل في طياتها نوعين من المشاعر لدى السوريين. المشاعر الأولى هي انتخابات معناها ديمقراطية، معناها إيصال الصوت الحقيقي إلى مكان القرار في البلاد. أما المشاعر الثانية وهي الغالبة عادة، انتخابات عرس همروجة عبارة عن اختيار أشخاص معدين مسبقا ومحسوبين على السلطة ليعاد تصنيع لعبة سياسية انتهجها النظام السابق على مدى أكثر من 40 عاما، وحينها ستكون نوع من مصادرة قرار الشعب السوري واعتبار
0: الانتخابات الآن. سيد جميل، أنت تعرف الظروف، هي انتخابات ليست مباشرة، ليست بظروف صحية 100%، بالتأكيد نعم. لها ما لها وعليها ما عليها، هذه الانتخابات وفق نعم. الوضع الراهن، وبكل الأحوال
1: لكن
0: الوضع مجرد مؤقت إعلان وانتقالي،
1: مجرد إعلان السلطة موضوع انتخابات في عين العرب وفي محافظة الحسكة هي فرصة جيدة من قبل الحكومة، أو رغبة سابقة من قبل الحكومة السورية لتقول أن هذه المناطق هي مناطق سورية بامتياز، ويجب أن تضم إلى كامل الجسم السوري، وأن تكون مشاركة في عملية التغيير التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
0: طب مع ما يحدث الآن برأيك سيد جميل، مع ما يحدث الآن وموضوع الاندماج الذي يواجه الكثير من العقبات وعدم الرضا من الكثير من المكونات، وأنتم يعني كمكون آشوري إضافة لمكونات أخرى موجودة في منطقة الجزيرة السورية، هل أنتم تشعرون بالرضا عما يحدث؟ هل لديكم مآخذ؟ أين أنتم من ما يحدث بموضوع الانتخابات أو اختيار أعضاء مجلس الشعب؟
1: بالحقيقة هنالك انقسام في الشارع المسيحي والآشوري الكلداني السرياني بهذا الموضوع، لكن بشكل عام الكل متفق على أن ما يحصل يفتقر إلى الكثير من المعايير. يعني المعيار الأول، كيف يتم اختيار هؤلاء الأشخاص الموجودين في قوائم الانتخابية؟ صحيح أن اللجنة وضعت مهلة للطعون بهذه الأسماء، لكن السؤال الذي يطرح ذاته، كيف تم اختيار هذه الأسماء ومن هي وهل تمثل أم لا؟ النقطة الثانية أيضا، هنالك حديث لا يخفى لا عليكم ولا على الشارع السوري أن هنالك نوع من تجهيل الأصوات، وأن هنالك أسماء معدة مسبقة لتشغل مقاعد مجلس الشعب عن المحافظة. هذا أيضا يعكس أزمة ثقة لدى المواطنين، وتجعلهم يعزفون على الانتخابات ويعتبرون أن الأمور كلها معلبة وجاهزة. يعني هذه الأسئلة تطرح ذاتها. أما بالنقطة الثانية، يعني اليوم نحن لا نريد فقط انتخابات لمجرد الانتخابات، نحن نريد انتخابات كسلة متكاملة من الإجراءات. الإجراء الأول هو قانون أحزاب عصري، أقول قانون أحزاب عصري لأن منطقة الجزيرة السورية معروفة بمنطقة فاعلية سياسية كبيرة، أحزاب، مكونات، منظمات عريقة موجودة في تلك المنطقة، فمن الضروري إيجاد قانون عصري لكي نستطيع ضبط وتنظيم عمل هذه الأحزاب
0: يعني ومشاركتها في مرحلة الانتخابات. هذه في مرحلة قادمة من الضروري أن يكون أولى الأولويات.
1: أما الموضوع المهم هو الضمانات الدستورية. اليوم نتحدث عن المسيحيين، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي ضمانات دستورية حقيقية للمسيحيين. إذا خصصوا شخص في اللجان الناخبة للمسيحيين أو أعطوا اسمين أو ثلاثة، ليس هذا المهم. المهم هو لا يوجد ضمانات دستورية حقيقية تحمي الوجود المسيحي أو تنصف المكون الكلداني السرياني الأشوري في البلاد.
0: طيب دكتور جواد، هل فعلا هناك تمييز فيما يحدث في منطقة الجزيرة السورية بين مكون وآخر؟ البعض يقول بأن قسد سيطرت على كل أو بين قسد والعرب ضاعت حقوق باقي المكونات آشور، سريان، كلدان، الكثير من النسيج الاجتماعي الموجود في منطقة الجزيرة السورية. لماذا لا يتم مراعاتهم فعلا في النظام الانتخابي الذي وضع وفي العملية التي تحدث الآن، الهيئات الناخبة، المقاعد؟
2: بداية تحية. تفضلي.
0: تفضل دكتور جواد.
2: بداية تحية لضيفك العزيز من المنظمة الآثورية. صديقي العزيز، البلد الآن يمر بمرحلة انتقالية، لا يوجد الآن نفوس ولا يوجد تعداد سكاني ولا كذا، فنحن لسنا أمام انتخابات مفتوحة حتى تمارس ديمقراطية إلى إلى إلى أبعد حد. نحن الآن في مرحلة استثنائية من عمر البلاد. أنا أتفق معك بما يخص مسألة الشفافية في التمثيل السكاني في محافظة الحسكة حقيقة، لأنه قبة البرلمان هي أعلى قبة في أي بلاد للتعبير عن القوة السياسية الفاعلة وعن القوة المجتمعية وعن البنية الديمغرافية وعن القوة المجتمعية وعن منظمات المجتمع المدني، حتى تطالب بحقوق الشعوب التي تمثلها في تلك المنطقة. أتفق معك، لا توجد شفافية واضحة. هناك لدينا نحن كعرب أبناء الثورة لدينا شكوك كبيرة أن هناك صفقة ما بين الحكومة وقسد. إذا قرأت أنت الآن أسماء اللجان الطعون القضائية واللجان الفرعية، واضح هناك محاصصة في العدد حتى. إذن يتم هذا اعتقاد وليس كذا، يتم الإعداد لمنتج جاهز في الخطأ
0: هل
2: ثم
0: تم
2: يظهر.
0: تخصيص مقعد للمكون السرياني الآشوري أو الكلداني أو أي شيء من المكونات؟ نعم. أي مكون من المكونات في المقاعد التي هي مخصصة للجزيرة؟ ولا معلوماتنا سيد جواد تقول أنه لم يتم تخصيص مقعد، لو تفيدنا بهذه النقطة.
2: تسمحي لي سيدة ربا؟
0: تفضل
2: معلش. الآن في الحسكة باقي 9 مقاعد، طبعا مقعد في رأس العين شغل من الدكتور عبد الله، بقى 9 مقاعد على 3 دوائر انتخابية، هي المالكية والقامشلي والحسكة. مدينة الحسكة 3 مقاعد والقامشلي 4 مقاعد والملكية 3 مقاعد ويبقى 5 الرئيس. الحديث أن المسألة متعلقة بالاندماج وفي التمثيل بالتمثيل بما يخص المكونات. يعني ربما مجلس وطني الكردي له حصة، المستقلون الكرد لهم
0: حصة. ليست محاصصة هذه يا دكتور جواد، ومن المفروض أن لا يكون محاصصة في هذه المرحلة بالذات باعتبار أن الانتخابات أصلا غير مباشرة؟ وهل تقصد أيضا بأنه ربما بالخمسة أعضاء الذين سيسمون من قبل الرئيس ربما يراعي المكونات الأخرى الموجودة في الجزيرة السورية؟
2: السيد لا توجد بيئة آمنة لإجراء هذه الانتخابات. أنا على سبيل المثال ومثلي كثيرون، نحن أبناء مركز محافظة الحسكة ويحق لنا أن نكون باللجان الناخبة. كيف مع وجود هذه الغوغاء التي رأيناها اليوم ندخل ونقترع؟ هناك من يقول لنا سوف نأخذكم بباصات الأمن العام تنتخبوا ثم تعودوا. هذه ليست انتخابات.
0: نعلم الآلية يا دكتور جواد. هناك آلية متعلقة بالهيئات الناخبة والأسماء معروفة، والآن موضوع الطرود، لكن المقاعد المخصصة لمكونات معينة.
2: نحن أبناء المنطقة سيدة ربا، نحن أبناء الثورة الذين لا نستطيع الولوج أو الدخول إلى مناطق قسد، لماذا لا يفتح لنا مركز خاص بنا؟ لماذا لا يفتح حتى نستطيع أن ننتخب بحرية؟
0: هذه مشكلة متعلقة بالتحضيرات اللوجستية. إذن هذه مشكلة حقيقية إذا لم تستطيع الهيئات الناخبة أعضاء الهيئات.
2: لا يوجد في الشفافية في التعامل مع سيدة ربا، لا يوجد شفافية في التعامل في هذا الملف. كله بيجيك بيلزق لك اياها هيك على الحيط ويلا روح نفذ
0: ويخليك بتمر من قبل من عدم الشفافيه. اليس هناك لجنه عليا للانتخابات او هيئه عليا للانتخابات؟
2: انا بالمناسبه أنا عندما دعيتها إلى هذه الحلقة قيل لي أن السيد نوار نجمة سوف يحضر معنا، وليته كان حضر ليجيب على هذه الأسئلة.
0: اعتذر السيد نوار، لديه يعني عمل أريد آخر.
2: لا أنا ولا السيد المقابل الآخر يجيب على هذه الأسئلة. لماذا عدم هذه الشفافية في هذا الموضوع؟ إذا كان هناك أنا لا مانع لدي، إذا كان هناك من أجل أن يحصل الاندماج، إذا كان هناك شيء يتناسب مع الديموغرافيا ومع الحقوق الثورية العربية لا مانع لدي حتى تكون محاصصة. لكن أن أذهب سدى ذهاب الرياح ولا أعلم إلى ماذا، أو وعود خارجية تحت الطاولة، أيضا هذه مشكلة. هذه قبة البرلمان. نحن لدينا حساسية مفرطة أن مناطقنا أن يقال عنها أنها ذات أغلبية كردية، مع العلم مرة ثانية لا، المناطق ذات أغلبية عربية، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن مع دولتنا. طيب سيد عليها سيد أيضا مرة أخرى، لكن لا تجحف بحقنا.
0: طيب سيد جميل، هل تعتقد أنه فعلا لا يوجد شفافية واضحة من قبل هيئة الانتخابات أو من قبل من يحاول أن يسيطر على الوضع في الجزيرة السورية، خاصة الحسكة، القامشلي، المالكية، هذه الدوائر التي خصصت للانتخابات؟ وهل تعتقد بضمن الوضع الأمني غير المستقر ستسير الأمور على ما يرام؟
1: شكرا لهذا السؤال. لا بالحقيقة بموضوع سأبدأ من السؤال الأخير. الموضوع الأمني يفرض نفسه بقوة على الساحة اليوم، ويجعل خلق بيئة آمنة للانتخابات أمر صعب نوعا ما. أما بخصوص اللجنة المكلفة بموضوع الانتخابات في سوريا، مع الأسف هي لجنة، أنا برأيي هي لجنة بحاجة للجنة أعلى منها لتنظم أمورها. لا يوجد لديهم خبرة في تنظيم انتخابات، أبرزوا فشلهم
0: لكنهم أتموا كل العملية في المحافظات السورية.
1: نعم
0: المتبقية.
1: نعم
0: المشكلة في اللجنة أم في خصوصية المنطقة أم في قسد؟
1: نعم سأجيبك.
0: تمام تفضل.
1: أنا أسف سأجيبك، بس خليني أكمل فكرتي. أبرزوا فشلهم. المطلوب ليس هو إيجاد أشخاص يجلسوا على كراسي، المطلوب هو دور هذه اللجنة معرفة التوزيع الديموغرافي في المناطق، معرفة مراكز القوى في هذه المناطق. يعني على سبيل المثال الحصر، هل معقول في سوريا كلها بالانتخابات ما عدا منطقة الجزيرة السورية ما كان في غير عضوين مسيحيين في كل هذا البرلمان؟ هذا هو.
0: طب هل تتوقع أن يغطي الرئيس من خلال 70 مقعد؟
1: ولو فرضنا أنه لم يوجد رئيس ولديه مقاعد، هل معنى هذا قد اكتفينا بهذه الكراسي؟ السؤال الآخر الذي يطرح ذاته، هؤلاء هذه اللجنة لم تتعب نفسها لتعرف ماذا يوجد في الجزيرة السورية وما هي تعقيدات المشهد في الجزيرة السورية؟ يعني لو سألوا أكثر من جهة لاستطاعوا أن يجدوا حلا ومخرجا للانتخابات في تلك المنطقة. يعني أنا عندي معلومات أنهم لم يتواصلوا سوى مع جهة واحدة، وهذه الجهة حزب أو تنظيم أو ما شابه، فقط أسماء أعضاء هي في اللجان الناخبة فقط، لا غير. يعني لا يوجد فئة أخرى أو مجموعة أخرى. أما الأكثر من هذا، لدينا معلومات أن وزيرة من الوزارة تتدخل بشكل مباشر في تعيين من سيكون ممثل المسيحيين في منطقة الجزيرة السورية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين في العالم. لذا نعم، هنالك غياب للشفافية، هنالك قوالب مجهزة، وهنالك أسماء جاهزة لتشغل الكراسي، لا أكثر ولا أقل. نحن نناشد من خلال فضائياتكم وتلفزيونكم الكريم السلطة السورية والدولة السورية والرئيس السوري أن يدققوا كثيرا على الانتخابات في محافظة الحسكة.
0: نعم.
1: لأن هذه المحافظة طيب. تمثل سوريا صغرى، وهي خزان كبير للتنوع وخزان كبير للمشاكل. لذا يجب أن يكون التركيز والشفافية في أعلى درجاتها.
0: طيب.
1: ليستطيع تمثيل كل المكونات هنا.
0: دكتور جواد، هل تعتقد بأنه من الممكن أن يكون هناك فرصة لتمر هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب بالآلية المتبعة واتبعت في باقي المناطق في سوريا؟ هل هناك فرصة بأن تكون أفضل أو على أفضل وجه، أو بالحد الأدنى أن لا يصبح هناك مشاكل إضافية أو تحدث هناك مشاكل إضافية للمنطقة في الجزيرة السورية؟
2: أنا عندي لدي شكوك بالظروف الموضوعية التي تحيط بالانتخابات، لكن بنفس الوقت إذا كنا نكون عقلانيين وكذا، البلد معطلة ست أشهر منذ انتهاء البرلمان ولم تجتمع قمة البرلمان، الدولة في في في حال التوجه لاجتماع برلمان سن قوانين وأنظمة وأحزاب، الدولة بنفس الوقت ربما في في في حل الحكومة المستقبلي وهي بحاجة لقبة البرلمان لقبة البرلمان بأن تجتمع، لكن ما نتمناه أن لا يكون على حساب أبناء المنطقة حقيقة. نعم. ما نتمناه أن لا يكون على حساب أبناء هذه المنطقة وعلى حساب ثوار هذه المنطقة، مرة أخرى على حساب ثوار هذه المنطقة سوف تخرج قوائم لا سمح الله لن تتناسب البنية الديمغرافية أو حتى التوجه الوطني في سوريا. الجزيرة السورية كما تفضل أخي من ضيفك العزيز بحاجة إلى خطاب آخر، خطاب هادئ، خطاب وطني، خطاب سلمي. أي صعود لقوى متطرفة بغض النظر يمينية أو يسارية في الجزيرة السورية لن يخدم البلد كاملة. فلذلك نحن نتطلب يعني من القيادة تكون أكثر تأني في اتخاذ قراراتها والدراسة.
0: كيف يعني أكثر تأني؟ تم تحديد كل المواعيد ويتم اختيار الهيئات الناخبة، وكما ذكرنا يعني أصبح الموضوع قاب قوسين أم أدنى، والتعطيل مجلس الشعب يعطل البلاد.
2: اللعبة في الهيئات الناخبة يا عزيزتي، اللعبة في الهيئات الناخبة. الهيئات الناخبة هي من تحدد المرشحين، عليك عندما تصدر القوائم النهائية أن تتوقعي بشكل مسبق.
0: طب هل مدة الطعون كافية؟ هل آلية الطعون كافية؟ هل تستطيعون أن تتلافوا هذه؟
2: خلي يفتحون القصر العدلي تنطعن أول شيء يا أنسي، خلي يفتحون القصر العدلي أول شيء جماعة الدار خليل، ثاني شيء خلي أمنونا باصات الروح الحسكة نعترض. يعني حقيقة
0: طيب سيد جميل، هل تعتقد
2: يحترمونا شوي؟
0: نعم، هل تعتقد أنه هناك خيارات صعبة على الحكومة في المرحلة القادمة بموضوع اختيار أعضاء مجلس الشعب والانتخابات، خاصة مع موضوع الطعون؟ وكما ذكر السيد جواد أنه تخوف من أن يكون هناك في الهيئات الناخبة أشخاص غير مناسبين لهذا المكان، لأنهم هم من يختارون. يعني
1: نعم، بالحقيقة أمام الحكومة السورية امتحان صعب جدا، قد لم يواجهوا مثل هذا الامتحان في كل المحافظات السورية. كما قلت لك، الجزيرة السورية لها خبرة طويلة، وإن كانت تصنف سابقا بالمناطق النائية في سوريا إلا أن لها خبرة طويلة تفوق كل المناطق السورية في موضوع العمل السياسي، عربيا كرديا وأشوريا كلدانيا سوريانيا. لذا على الحكومة كما قال ضيفك الكريم التأني بهذا الموضوع. مع الأسف موضوع الطعون أمر جيد، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد آلية حقيقية لتقديم الطعون وغيرها. تم تحديد كل شيء وأعطوا مهلة للطعون، ولكن أين ستطعن وكيف وبأي طريقة هذه ليست واضحة وليست متوفرة حتى هذه اللحظة. لذا نحن نطالب الحكومة أو نشير على الحكومة بأن تتأنى بهذا الموضوع. يعني من المستحيل أن يكون في كل المجموعات الناخبة فقط أشخاص من لون واحد ومن توجه سياسي واحد، حتما سيختارون من ذات التوجه. لذا الاختيار والامتحان صعب للحكومة، عليها التأني، وإذا نجحت في الجزيرة السورية أعتقد ستنجح في كل سوريا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد جميل ديار بكرلي المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من ستوكهولم. شكرا أيضا للدكتور جواد عبيد الناشط السياسي، كنت معنا من دمشق. ونتناول في ساعتنا القادمة تداعيات مشروع سوفا 53 الإسرائيلي في ريف القنيطرة وحزمة القرارات الجديدة لمحافظة دمشق لمعالجة إشكالات منطقتي مشروعي ماروتا وباليسيا سيتي في المرسوم 66.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه ومنصات تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز المشاريع العسكرية، أتى مشروع سوفا 53 الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة، ما يهدد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
2: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
1: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دنم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق، بدءاً من محيط بلدة حضر وصولاً إلى الريفين الشمالي والأوسط.
3: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
1: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية، مضيفاً أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد حمزة غضبان مدير مركز سجل أو سجل من اسطنبول، وسيد محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول أيضا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حمزة، برأيك إلى أي مدى إسرائيل في هذا السياق الذي تقوم به هي لديها ليس فقط ضرر، يعني مشاريع لضرر بالمحاصيل الزراعية وبالدنومات وبالثروة الحيوانية، بل الموضوع أبعد من ذلك، متعلق بتغيير المنطقة وشكلها وديموغرافية القنيطرة تحديدا.
4: صحيح، أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
4: أهلا بكم. من المهم جدا قبل كل ذلك الإشارة إلى أن نحن نتحدث عن منطقة تعتمد على الزراعة ورعي الأغنام بشكل شبه كامل، فهذه التغييرات سواء من حيث الاستيلاء على الأراضي أو منع الرعاة الأغنام من الوصول إلى مناطق رعاية الأغنام أو حتى التغييرات في التضاريس، كلها تؤثر تأثيراً عميقاً على حياة الناس في المنطقة، وهذا يتجلى في العديد من الأشكال كما ذكرتم، يضاف إليها أيضاً رش المبيدات الحشرية على الأراضي والمحاصيل الزراعية. ما يهم هنا الحديث عنه أيضاً أن هذا كله يترافق مع، خصوصا منذ بداية العام، مع إحياء عمليات الحفر، عودة العمل إلى مشروع سوفا بالتوازي مع بعض الأعمال لنزع الألغام على الجانب الحدودي من الأراضي المحتلة. كل ذلك يشير إلى وجود نية إلى تغيير دائم، تغيير يتجاوز، وهو أمر طبعا لا يمكن التقليل منه، ولكن يتجاوز أيضا الموضوع الاجتماعي المعيش الاقتصادي إلى ترسيخ وجود أمني ووجود سياسة ربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
0: نعم طيب سيد محمود مرحبا بك، هل فعلا إسرائيل تحاول أن تفرض واقعا جديدا في الجنوب السوري من خلال هذه المشاريع صوفا وغير صوفا وتغير قواعد الاشتباك بشكل كامل من خلال أنها تحدث أمرا وتتصرف على يعني وفق الواقع الجديد؟
5: مساء الخير لكم وللضيف المحترم والسادة المشاهدين المحترمين. نعم هذا يندرج في إطار المشروع الإسرائيلي في جنوب سوريا إحداث تغيير ديموغرافي على المدى البعيد. أخطر ما في هذه التحركات أنها تسعى لتدمير الأنماط المعيشية الرئيسية التي يعتمد عليها السكان، الأنماط الزراعية، وبالتالي عندما تلجأ إسرائيل إلى تدمير الأنماط الزراعية للمجتمعات الموجودة في هذه المنطقة فهذا يعني دفع سكان هذه المنطقة إلى الرحيل عنها في نهاية المطاف. هذه استراتيجية خطيرة تنتهجها إسرائيل، وهي تندرج أيضا في إطار جرائم الحرب
0: يعني
5: التي
0: تحاول أن تهجر سكان المنطقة.
5: صحيح صحيح هذا الهدف على المدى البعيد. إسرائيل لديها طموحات توسعية وأطماع توسعية في سوريا، ومن الواضح أنها تستخدم البحث عن الأمن أو الهواجس أو ما تسميه بالهواجس الأمنية كذريعة من أجل هذه النشاطات التي كما قلنا تستهدف على المدى البعيد إلى دفع سكان هذه المناطق إلى الرحيل عنها في نهاية المطاف. يعني عندما تلجأ إسرائيل إلى تدمير الأنماط التي يعتاش عليها السكان في هذه المنطقة سيحاول السكان أن يبحثوا عن بدائل من أجل العيش، تدمير الأنماط الزراعية، محاولة أيضا مصادرة مصادر المياه التي يعتمد عليها السكان في هذه المنطقة، الاعتقالات اليومية، التضييق المتعمد على حياة السكان، يعني الحواجز المؤقتة التي تقوم بنشرها بين القرى في هذه المناطق من أجل جعل السكان يشعرون بأنهم بالفعل تحت واقع احتلالي. هذه الممارسات على المدى البعيد طبعا خطيرة للغاية، وللأسف حتى الآن لا يوجد موقف دولي يندد بشكل واضح في هذا السلوك الإسرائيلي، لكن هذا السلوك أعتقد بأنه تحركه أو يحركه دافع أساسي يرتبط بأهداف إسرائيل توسعية في جنوب سوريا.
0: طيب سيد حمزة، إذا سألناك إلى أي مدى فعلا موضوع أيضا المياه والثروات الحيوانية والزراعية هي هدف لدى الجانب الإسرائيلي، يعني الموضوع ليس متعلق بالتخوفات الأمنية ومحاولات التغيير الديموغرافي التي تقوم بها، الموضوع له أبعاد أيضا متعلقة بالمياه، بالأمطار، بكل ما هو موجود في تلك المنطقة وخصوبة الأراضي الموجودة في تلك المنطقة أيضا.
4: كلامكم صحيح، يجب أن نعرف أيضا أن موضوع الأمن المائي والمياه هو يعني له جذور عميقة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. طبعا مشروع سوفا نفسه يعني أثر جدا على قام بسد بعض مجاري المياه، ويعني من المزارعين والرعاة من الوصول إلى المياه، ويعني احتكر الموارد المائية عند إسرائيل. أيضا هذا حدث أيضا مع سلاء إسرائيل على جبل الشيخ مع سقوط نظام الأسد، أيضا قام الاحتلال الإسرائيلي وقتها أيضا بسد بعض مجاري المياه وقنوات المياه والحصول على نسبة أكبر من المياه. فكل ذلك كما قلتم له آثار عميق، يعني له آثار ممتدة جدا، سواء من حيث تطويق المياه من الجانب الإسرائيلي والتأثير على السكان. وطبعا هذا يمكن أن يكون ورقة في المفاوضات، في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب السوري.
0: طيب سيد محمود، المجتمع الدولي أين يقف مما يحدث؟ هناك تنديدات كثيرة نسمعها من الدول بشكل كبير متعلقة بالانتهاكات في الجنوب السوري، لكن على الأرض الواقع ما يحدث أن إسرائيل تقوم بما تقوم به دون أن يقف أحد في طريقها. برأيك هل من الممكن أن يكون هناك لو تحرك دولي لإيقاف هذه الانتهاكات؟ لأن الموضوع لم يعد انتهاكات، صار مشاريع تقوم بها إسرائيل.
5: صحيح، يعني هذه مشكلة الموقف الدولي عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل ليس فقط في جنوب سوريا، في جنوب لبنان، في الأراضي الفلسطينية. المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يكون شبه عاجز، المواقف السياسية وحدها لا تكفي بالتأكيد. هناك وسائل يمكن أن تلجأ إليها الدول للتعبير بشكل عملي عن هذه المواقف السياسية من أجل الضغط على إسرائيل، لكن معظم هذه الدول بل جميع هذه الدول في الحقيقة تتردد في اتخاذ مثل هذه الإجراءات. الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر على سلوك إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتحدث عن الموقف الأمريكي الذي أعتقد بأنه يكتسب أهمية كبيرة، وساعد سوريا عمليا في يعني مواجهة التحدي الإسرائيلي، وليس الحد أو إنهاء هذا التحدي بشكل كامل. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلعب دور أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل من أجل دفعها إلى التخلي عن مدى هذه المشاريع، إذا ما كانت واشنطن جادة فعلا في التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل وإنتاج علاقة جديدة بين
0: لكن البلدين. هذا الاتفاق الأمني غير واضح المعالم، لأن إسرائيل طموحاتها أبعد كثير من اتفاق 1974، وفرض الواقع الجديد وخاصة قمة جبل الشيخ التي تكشف كل المنطقة هو نقطة خلاف أساسية. إذن عن ماذا تبحث الولايات المتحدة في التوافق بين الدولة السورية وإسرائيل؟
5: يعني هذا يسلط الضوء على الموقف الأمريكي في هذه المفاوضات. يعني نحن نفترض دائما بأن إدارة الرئيس ترامب لديها قدرة في التأثير الكبير على سلوك نتنياهو وحكومة نتنياهو في سوريا، ويمكن يعني حتى نكون واقعيين استطاعت الولايات المتحدة إلى حد كبير أن تؤثر على هذا السلوك في سوريا، لكن هذا التأثير لم يصل بالطبع إلى المرحلة التي تنهي هذه النزعة العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا. من الواضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المفاوضات التوصل إلى اتفاق أمني تكمن بدرجة أساسية في أن إسرائيل غير جادة في هذه المفاوضات، لم تكن جادة أبدا، لأن هدف إسرائيل الأساسي هو هدف توسعي. تحاول إسرائيل أن تحتفظ ببعض المناطق التي احتلتها في جنوب سوريا بعد التحول بذريعة أن هناك مصالح أمنية تفرض عليها. اليوم حتى الآن الموقف السوري لا زال موقف قوي يرفض تقديم أي تنازلات لإسرائيل بهذا الخصوص، وبالتالي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. لا أتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية مارست كل ما تمتلكه من نفوذ على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق أمني، وبالتالي هذه المرحلة أعتقد بأن الرئيس ترامب طبعا في ظل الحرب على إيران وحاجته إلى تحقيق اختراقات دبلوماسية كبيرة في الشرق الأوسط، والآن يرعى المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، كان الأولى بالرئيس ترامب أن يفكر قبل أن يفكر بالمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي أن ينهي المسار التفاوضي السوري الإسرائيلي. لذلك لا أرى بأن هناك إرادة جدية حتى الآن لدى الأمريكيين من أجل الدفع بهذا الاتفاق. ونحن نعلم عندما يقول الرئيس ترامب لنتنياهو بأن يذهب،
0: لم يكن هناك إرادة جدية بالدفع بهذا الاتفاق، عن ماذا تبحث الولايات المتحدة؟ عن تترك إسرائيل تقوم ما تقوم به في الجنوب السوري، وبنفس الوقت هي تتحدث عن الاستقرار. سأعود لك بهذه النقطة سيد محمود، لكن اسمح لي أن أسأل السيد حمزة. سيد حمزة، هذا الواقع الجديد ينعكس على حياة الناس، ما هي الحلول بالنسبة للمواطنين الذين تأثروا، سواء الحلول من قبل الحكومة، التعويضات، كل هذه التفاصيل، وكيف تشرح لنا تأثرهم اليومي بلقمة العيش وفق ما تسجلون ولديكم من معلومات؟
4: مرة أخرى نحن نتحدث عن مجتمع رعوي زراعي بشكل ربما شبه كامل. المزارعون الآن في هذه الأيام أيضا بما تحدثنا معهم هم أيضا في حالة من الترقب والقلق في وقت واحد، لأن موسم الحصاد اقترب، وهو يعني فترة من السنة التي يعتمد عليها أرزاقهم طوال العام الذين يعني يسدون فيها حوائجهم وحوائج عوائلهم. ولكن استمرار عمليات البناء، استمرار التوغلات، استمرارات الاحتجازات، منع رعاة الأغنام من الوصول إلى الأراضي ورعاية الأغنام، بالإضافة طبعا إلى ما هو أخطر من ذلك من احتجاز رعاة الأغنام، مركز سجل وثق ما يقارب 45 حالة من احتجاز رعاة أغنام منذ بداية العام على سبيل المثال. كل ذلك يجعل موسم الحصاد تحت خطر كبير. بالمقابل يعني كما تحدث مع ناس يخبروننا أنهم لا يملكون حلا آخر، يعني هم لا يملكون مكان آخر يذهبون إليه، لا يملكون وسائل رزق أخرى، فهم بحاجة إلى الاستمرار في العمل والزراعة. ما يمكن للحكومة فعله في هذا السياق هي يعني أيضا من الحديث مع الناس هي خلق فرص عمل أكثر، دعم المشاريع الاقتصادية، دعم المشاريع الزراعية، دعم الكتل السكنية هناك. كما تحدث زميلي أن ما يحدث الآن هو أحد استراتيجية إسرائيلية واضحة، أحد أهدافها هو تهجير الناس والتضييق عليهم وخنقهم والقيام بحالة ما كان تسميته بالتهجير
0: يعني
4: الناعم.
0: هناك حلول من الممكن أن تبدأ بها الحكومة السورية، أم أن الموضوع فوق طاقتها، خاصة أن التحدي هو أمني وليس فقط الأمر الاقتصادي؟
4: طبعا هناك بعد أمني وعسكري وسياسي شائك جدا في المنطقة في جنوب سوريا، ولكن هناك مع ذلك بعض الخطوات التي يمكن للحكومة أن تأخذ بها، منها دعم كما قلنا المشاريع الاقتصادية، منها أيضا التواصل مع الناس أكثر وعرض التعويضات عليهم، منها أيضا المسار الدبلوماسي انخراط فيه أكثر. وقد رأينا بالفعل
0: طب كيف تثبتهم في موطنهم في مواقعهم الأصلية ضد سياسة التهجير التي تحاول أن تقوم بها إسرائيل في تلك المناطق؟ أليس الأهم أن يبقوا في مناطقهم وتقدم لهم المعونة لكي يبقوا لا يتركوا؟
4: هذا صحيح، يعني جزء من هذا أيضا يعني فتح خطوط تواصل واضحة وفتح خطوط دعم واضحة. أحد الملفات التي يعني المسجلة هي المساعدات في سبيل على سبيل المثال، محاولة الجانب الإسرائيلي ربما الاستمالة أو تميع الوضع أو يعني استمرار الوجود الإسرائيلي من خلال تقديم مساعدات للناس. مع صعوبة الظروف الاقتصادية، الحقيقة أن بعض السكان في القنيطرة أو في جنوب سوريا بشكل عام بدأ بقبول هذه المساعدات. الحكومة السورية هنا يعني عليها التزام وعليها مسؤولية أن تحاول أن تسد هذه الذريعة، أن تقوم بمساعدة الناس بشكل أكبر وأن تدعم الكتل السكانية. وكما كنت أقول يعني وقد رأينا الحكومة مثلا قامت في فتح بعض الطرق في الأيام القليلة الماضية في زيارتها لأحد العوائل التي قتل أحد أبنائها بتاريخ 3 أبريل. قامت الحكومة خلال شهر في الأيام القليلة الماضية، وهو أمر بحسب ما سجلناه غير مسبوق، قام وفد حكومي بزيارة القرية التي في القنيطرة في ريف القنيطرة التي في ريف القنيطرة الأوسط التي قتل فيها راعي أغنام عمره 17 عاما في ذلك الوقت، اسمه

0: وكل هذا يساعد أكثر على تدعيم الناس، على إشعارهم أن هناك يعني على الأقل بصيص أمل، من هناك من
1: نعم.
0: يدعمهم، هناك من يحاول تثبيتهم في مكانهم لكي
1: طيب
0: دون أن يتركوا في مواجهة يعني قوة عسكرية جارفة مثل الاحتلال الإسرائيلي وحده.
1: طيب سيد محمود، إذا هناك شيء غير واضح بين ما تقوم به إسرائيل على الأرض والضغوط الدولية الغير معروفة، لكن ماذا عن خيارات الحكومة السورية، ليس فقط بتثبيت المواطنين ودعمهم وإيجاد الحلول كي لا يهجروا وينزحوا أو يهجروا وينزحوا، بل من خلال حلول أكثر دبلوماسية متعلقة بالسياسة، متعلقة بالذهاب لمجلس الأمن، متعلقة بالاتفاق أو باتفاقية فض الاشتباك عام 1974؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة السورية في ظل هذا الوضع المعقد والشائك؟
2: نحن نتحدث عن وضع لا شك أنه يضغط على سوريا بشكل كبير، لكن بالتأكيد هناك مسارات تستطيع الحكومة السورية أن تقوم بها من أجل التعامل مع هذا التحدي وتفكيكه، على الأقل منعه من أن يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لسوريا. طبعا تمكين السكان هو الأهم، هو الخطوة الأهم التي ينبغي على سوريا أن تقوم بها، تمكين هؤلاء السكان من في البقاء في مناطقهم، المساعدات الاقتصادية الاجتماعية، جعل هؤلاء السكان يشعرون بأن الدولة السورية تهتم بهم، التركيز على محنة سكان القنيطرة في الإعلام السوري، في الدبلوماسية السورية. كل هذه خطوات ينبغي أن تقوم بها سوريا، ولا أعتقد أن هناك تقصير يعني من جانب الدولة السورية، لكن ينبغي أن يكون الاهتمام بهذا الملف أكبر. على المسار المفاوضات، الموقف السوري أفضل ما فعلته سوريا هو أنها لم تتنازل لإسرائيل حتى الآن، ونحن نعلم حجم الضغوط التي تمارسها إسرائيل على سوريا من أجل تقديم تنازلات. مع ذلك، وهذا الأمر بصراحة يستحق الإشادة بالرئيس أحمد الشرع، أنه رغم أن سوريا في موقف صعب للغاية، مع ذلك لم تقدم تنازلات التي تريدها إسرائيل في هذا الملف. طبعا تستطيع سوريا من خلال تفاعلاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع القوى الفاعلة في هذه المنطقة المؤثرة على السياسة الأمريكية، تركيا، المملكة العربية السعودية، من تصعيد الضغط على الإدارة الأمريكية لدفع نتنياهو باتجاه التوقف عن هذه النشاطات الاحتلالية في جنوب سوريا، وأيضا إطلاق أو تعزيز المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى مجلس الأمن الدولي. نعم بالتأكيد هناك يمكن للدولة السورية أن تركز في خطابها الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، في الأمم المتحدة، على هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتسليط الضوء عليها، وأعتقد بأن هذا الموضوع حاضر في الخطاب الدبلوماسي السوري عموما. لكن هذا التحدي الحقيقة تحدي صعب للغاية، مع ذلك هذا لا يعني بأن سوريا عليها أن تقف أمام هذا التحدي وتنتظر ما الذي ستحمله الأيام القليلة لها، لأن إسرائيل تعمل بصمت بالفعل على تغيير ديموغرافيا خطير في جنوب سوريا.
1: طيب سيد محمود، منذ قليل كنت تتحدث بأن الولايات المتحدة لا تضغط بشكل حقيقي لإتمام اتفاق بين سوريا وإسرائيل، لكنها في المقابل تحاول أن تتحدث أو تتحدث عن الاستقرار وتحاول أن تدعم الدولة السورية. هذا التناقض بين التصريحات وبين الأمر الواقع، هل يعني أن الولايات المتحدة لا تريد استقرار حقيقي بسوريا، بل تريد استقرار على قياس إسرائيل بالدرجة الأولى؟
2: لا شك أن مصالح إسرائيل تشكل أولوية في السياسة الأمريكية في سوريا، لكن أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أو أظهرت نوايا إيجابية للغاية تجاه سوريا. مع ذلك
1: نعم،
2: طبعا ما تطلع
1: هذا أمر واقع في الحقيقة، دعم كبير تقوم به الولايات
2: صحيح
1: المتحدة
2: صحيح
1: للدولة السورية، لكن موضوع إسرائيل تقف عنده بشكل مختلف.
2: صحيح، هذا مشكلة في السياسة الأمريكية، ستعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرار بشأن سياستها تجاه إسرائيل إذا ما أرادت بالفعل أن تدفع باتجاه وضع جديد في العلاقات السورية الإسرائيلية. وأعتقد بأنه يعني خلال الفترة الماضية، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست جمعية خيرية، يعني لن تقدم لسوريا أي شيء مجانا، هناك أمور تنتظرها من سوريا. يعني ملف إسرائيل كان يستخدم في الفترة الماضية كأداة ضغط على سوريا في ملف قسد، في ملفات أخرى، ملف التعاون مع التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب. لكن نرى بأنه العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية خطت خطوات متقدمة للغاية في الفترة الأخيرة. الآن هناك خشية من أن إسرائيل أيضا تستخدم ملف التفاوض مع سوريا حول مصير الجنوب ومصير السويداء من أجل أيضا أهدافها في لبنان، تريد أن تدفع سوريا باتجاه انخراط أو تدخل عسكري في لبنان ضد حزب الله. وطبعا هذا الملف أيضا يضغط على سوريا. مع ذلك أيضا سوريا تظهر تصميما على رفض أي انخراط في لبنان بما يحقق أو بما لا ينسجم مع

0: مصالحي الوطنية. هذا
1: نعم.
0: الملف معقد، لكن أعتقد مع مرور الوقت اليوم لم تعد الظروف بتقدير المساعدة لإسرائيل من أجل التمسك بهذا الموقف في سوريا. النظام الجديد في سوريا أصبح قويا، الجيش السوري يتم بناؤه بشكل متسارع، حتى هناك تقييمات أمنية واستخباراتية تشير إلى أن هذه العملية تمضي بوتيرة متسارعة ومفاجئة للإسرائيليين حتى، وبالتالي سيتعين على إسرائيل أن تغير منطقها وتفكيرها في التعامل مع سوريا استنادا على الوضع الجديد الناشئ، لا على افتراض أن الرئيس أحمد الشرع غير قادر على حكم سوريا أو إدارة سوريا وتوحيدها وبناء جيش سوري جديد.
1: نعم. طيب سيد حمزة، إذا عدنا مرة أخرى إلى الوضع في الجنوب السوري، برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة والمتوقعة على كل الأصعدة، بدءا من موضوع هذه المشاريع التي تعمل عليها إسرائيل في التغيير الديموغرافي والأراضي الزراعية والقضاء على المحاصيل والثروة الحيوانية وكل هذه الأمور، ما هي السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظرك؟
2: يعني باستقراء ما نجمعه من بيانات فيبدو أن هناك ربما يمكن القول هناك 3 سيناريوهات محتملة. أولا يجب الإشارة أيضا إلى أن ما تقوم به إسرائيل أيضا هناك أصبح له أهمية على الجانب الآخر من الحدود في الجولان المحتل. إسرائيل عملت الآن على استخدام ما يقارب، يعني تعمل على مشروع باستخدام 3000 عائلة مستوطنة إلى ما يسمى مدينة قصرين، أو ما يسمى الآن أكبر مدينة في الجولان المحتل. هذا أيضا له تداعياته. هذا أيضا أحد السيناريوهات، وهو حدوث احتكاك مباشر بين السكان المحليين والمستوطنين الإسرائيليين، وهذا قد يؤدي إلى توتر كبير وثم له تداعيات ربما يصعب التحكم بها أو احتائها. هذا السيناريو الأول في حال مثلا حدث احتكاك معين أو أزمة أمنية أو أزمة عسكرية. السيناريو الثاني هو يعني أن تستطيع الحكومة السورية بطريقة أو بأخرى، بالدبلوماسية، بالضغط السياسي أو غير ذلك، أن تكون ثابتة على موقفها وأن تقنع إسرائيل بالعودة إلى خط فضل الشباك 1974. السيناريو الثالث، وهو الذي كان مستمر ربما منذ وقت سقوط نظام الأسد بتاريخ 8 كانون الأول، هو استمرار الوضع على ما هو عليه، قيام إسرائيل بتوغلات وإقامة نقاط تفتيش بشكل شبه يومي، احتجازات شهرية، مداهمات. يبدو في الوقت الراهن، يعني إذا حاولنا استقراء البيانات وصعودها ونزولها، أن منذ بداية العام هناك تصعيد بارز، يعني رافق ذلك طبعا الظروف الإقليمية من حرب إيران وغير ذلك، ولكن يبدو أن هناك محاولات أيضا لبناء قواعد عسكرية جديدة.
1: نعم.
2: في بتاريخ 17 أبريل الماضي قامت إسرائيل باستخدام معدات جديدة وغرف مسبقة الصنع، وهذا قد يدل على ربما على سعي، يعني يمكن قرمنا أنه يدل على سعي على بناء قاعدة عاشرة في الجنوب السوري حاليا. هذا له علاقة بمشروع سوفا أيضا. مشروع سوفا أحد أهدافه هو ربط القواعد الإسرائيلية الموجودة على خط واحد، عزل القرى وقطع عن بعض، ولكن
1: نعم.
2: أيضا ربط القواعد بعض البعض. فهناك ربما نية لبناء قاعدة عاشرة. بناء قاعدة عاشرة يعني بالمقابل تأمين الحدود أكثر على الجنوب، على من جانب الجولان المحتل، ويعني أيضا قطع المزيد من الأراضي، ويعني أيضا تفسيخ وجود أمني وعسكري أكثر.
1: طيب سيد محمود، هل تتفق مع هذه السيناريوهات التي جاء بها السيد حمزة، أم ربما تضيف أو تختلف معه ببعض النقاط، وخاصة الانعكاسات الدولية والإقليمية وما يحدث في إيران وموضوع لبنان وحزب الله وكل هذه التفاصيل وانعكاساتها على الملف السوري وعلى ما تريده إسرائيل من سوريا في المرحلة القادمة؟ سيد محمود، إن كنت معي، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمود. نعود لك سيد حمزة. إذن وفق هذه السيناريوهات، برأيك فعلا في المرحلة القادمة، وأنت وضعت أكثر من سيناريو، تأثيرات التغيرات الإقليمية والتطورات الإقليمية الدولية وموضوع لبنان وموضوع إيران، إلى أي مدى سينعكس في التحركات والانتهاكات والمشاريع الإسرائيلية التي تسعى إليها في سوريا وما تريده من سوريا؟
2: يعني هذا السؤال نوعا ما يحتاج الى بعض من التفكيك.
1: نعم.
2: وجدنا يعني في ملف الجنوب السوري ان بعض الممارسات الاسرائيليه ترتبط بشكل او باخر بتطورات الظروف الاقليميه، بعضها الاخر لا يرتبط ابدا بذلك. من ذلك مثلا ان اسرائيل تسعى دائما الى تواجد امني ومحاوله دائما لضبط السلاح او ضبط اي محاولات لفعل اي شيء. ما يدل على ذلك مثلا ان المداهمات المنزليه في الجنوب السوري بقيت ثابته طوال فتره رصدنا للاحداث، بين 15 و20 مداهمه شهريا. يعني كان ذلك قبل حرب ايران، خلال حرب ايران، بعد حرب ايران، هذا بقي ثابت. من ناحيه اخرى، بعض الممارسات مثل الاحتجازات، طيران، اعتراض الصواريخ، استخدام المسيرات زاد بشكل بارز جدا وحاد في شهر مارس على سبيل المثال، في يعني مع احتدام الحرب الإيرانية، ثم انخفض إلى مستوى في شهر أبريل، ولكن مع ذلك بقي في مستوى عالي. السؤال دائما يبقى هو سؤال يعني دائما نحاول الإجابة عنها، أو على الأقل الوصول إلى بعض المؤشرات، ما هي أهداف إسرائيل النهائية على أرض الواقع في الجنوب السوري؟ يبدو لنا بشكل رئيسي أن إسرائيل يعني تسعى حريصة مثلا على الحفاظ على قمة جبل الشيخ، هذا أصبح كما ذكرتم أصبح نقطة لا يمكن التنازل عنها بالنسبة لإسرائيل، وهي نقطة خلاف يعني حادة جدا بين الطرفين الإسرائيلي والسوري. أيضا يبدو أن إسرائيل حريصة على الإبقاء على تواجد أمني بشكله الحالي، سواء كان هناك تطورات في الحرب في حروب أخرى على جبهات أخرى أو غير ذلك. يبدو أيضا أن إسرائيل تسعى إلى تأمين حدودها، يثبت ذلك مع وجود فرقة مثل فرقة جلعاد، واستخدام تقنيات جديدة على الحدود في المثلث الأردني الإسرائيلي السوري. أيضا يبدو أن إسرائيل لا تنوي على سبيل المثال الانسحاب، عفوا لا تنوي الاعتماد على الجانب البشري بشكل كبير على الحدود في الجولان، لأنها قامت بتحميل بعض التقنيات التي يعني يمكن استخدام الذكاء الصناعي. فهناك عدد من العوامل التي يمكن القول أن إسرائيل تسعى إلى تثبيتها بغض النظر عن التطورات الإقليمية،
1: يعني بالإضافة إلى أن المناطق التي دخلتها بعد سقوط النظام بعد التحرير، على ما يبدو بأن إسرائيل لا تخطط أبدا للخروج منها، وهي نقطة الخلاف الكبيرة. قمة جبل الشيخ صحيح، لكن صحيح. كل المناطق هي دخلت تجاوزت الخطوط ودخلت إلى الكثير من المناطق وما تسعى إليه الآن من التغيير الديموغرافي والسيطرة على المياه وكل هذه الموارد.
2: هذا صحيح، ولكن أيضا يجب الإشارة أن إلى حد الآن إلى حد الآن لم تقم يعني لا يوجد أي وجود مدني إسرائيلي في الجنوب السوري إلى هذه اللحظة. هذا أيضا مؤشر لا يمكن إغفاله، يعني لحد الآن التعامل مع الناس على الأرض يتم عبر ضباط إسرائيليين أو عبر وسطاء أو عبر الصليب الأحمر،
1: لكن أكثر من مرة دخل مستوطنون إلى الأراضي السورية وقاموا باستعراضات، و حضرتك صحيح. متابع لهذا الأمر يعني، وهذا مؤشر أيضا خطير، يعني تجاوز موضوع التدخلات الإسرائيلية أو الانتهاكات الإسرائيلية العسكرية دخول المستوطنين. باختصار كيف تجيب على هذه النقطة، لأنه يريد أن أختم هذا المحور؟
2: صحيح، ما ذكرتم هي نقطة جدا مهمة، وهي يعني أحد ربما تكون أحد النقاط التي تؤدي إلى أزمة أمنية من خلال احتكاك مباشر بين هؤلاء المستوطنين والمواطنين السوريين في الأراضي في أراضي الجنوب السوري. لكن يجر إشارة أيضا، ومع أن هؤلاء المستوطنين بعضهم مدعومون من أطياف مختلفة في الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية كانت دائما تسعى إلى إحضارهم وإعادتهم إلى ما وراء يعني السور العازل بين المنطقة المحتلة ومناطق الجنوب السوري ثم احتجازهم. فيبدو على الأقل أن إسرائيل بغض النظر عن نواياها على المدى الطويل لا تسعى إلى وجود مستوطنين في هذه الفترة الحالية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول، والسيد حمزة غضبان مدير مركز سجل من اسطنبول أيضا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمحورنا الأخير.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: عقدت محافظة دمشق مؤتمراً صحفياً شرحت فيه البيان الصادر أمس بشأن منطقتي المرسوم 66 ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، استعرضت خلاله مسار معالجة التظلمات وآليات تصويب الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة على زمن النظام البائد، مع التأكيد على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية.
1: في قلب العاصمة دمشق، حيث تختلط وعود التنظيم العمراني بمرارة الانتظار، يعود ملف المرسوم 66 إلى الواجهة مجدداً، هذه المرة عبر حزمة قرارات تقول المحافظة إنها لإنصاف المتضررين، بينما يراها الأهالي استمراراً للأزمة بصيغة مختلفة. ففي بيان رسمي أعلنت محافظة دمشق إجراءات لتعويض المتضررين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، شملت زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ نحو 14%، ورفعت بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل بنحو 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.
2: المشكلة كان بطريقة التنفيذ تبع المدينة وخاصة البنية التحتية سابقاً، نفذت بطريقة سيئة جداً وبطيئة جداً، أثرت على انطلاق المدينة. هلا بعد ما حضرنا المؤتمر الصحفي على شو ناوي تعمل المحافظة، حقيقة شيء مجدد جدا، يعني في تعويضات للمالكين الأساسيين وسكن بديل اللي ما طلع له ورفع تعويض السكن البديل، والأهم من كل هالحكي هذا هو النية الصادقة لدى محافظة دمشق للانطلاق بتنفيذ البنية التحتية.
1: كما تعهدت المحافظة بصرف بدلات الإيجار المتأخرة فورا وتسديد مستحقات السنوات السابقة وتعويض المحرومين بسبب التأخر في الاكتتاب أو تسديد الأقساط، إضافة إلى منح بدل الإيجار مقدماً لستة أشهر. وفي ملف السكن البديل، قررت توحيد مواقع المقاسم في باسيليا سيتي مع تمويل تنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات، تسلم للمستحقين بنظام تقسيط يمتد لعشر سنوات.
3: هلا انا رايي بس موضوع منطقه باسيليا انه ما يتم الموضوع مثل ما تم بماروتا، يعني يكون تاخذ اجراءات الكامله ودراسه الفنيه والاقتصاديه وحقوقيا وتعويض لها الناس وحتى فنيا، كل الامور نتخذ بعين الاعتبار، ما حدا ينظر من بكل منطقه باسيليا، هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنسبه لماروتا موضوع يعني ما احكي فيه، ما في داعي انا احكي فيه عنه شيء، أهم شيء منطقة باسيليا الحالية، لأنه ماروتا تقريبا شبه يعني استهلكت، شبه أنه انتهت، أما باسيليا لسه ما حدا بدأ فيها بشيء.
1: وشملت الإجراءات أيضا إعادة الحقوق لأكثر من 1000 عائلة كانت مستبعدة سابقا، وتخفيض تكاليف التنفيذ على المكتتبين، إلى جانب إلغاء البيع بالمزاد العلني لأحد المقاسم في ماروتا، وفتح المجال أمام تثبيت الملكيات المتعذرة سابقا. وأكدت المحافظة استكمال تنفيذ البنى التحتية للمشروع بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والحدائق ومرافق الخدمات، مع تمويل ذلك عبر تسييل بعض المقاسم. إجراءات قوبلت برفض قاطع من رابطة المتضررين من المرسوم، التي اعتبرت أنها لا تعالج جوهر المشكلة، متهمة المحافظة بالاستمرار في تنفيذ المرسوم مع إدخال مستثمرين جدد على حساب حقوق السكان، ودعت الرابطة إلى تجميد العمل بالمرسوم. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: وينضم إلينا السيد المهندس معمر دكاك معاون محافظة دمشق بالقطاع الفني من دمشق. مرحبا بك سيد معمر. إلى ماذا استندتم اقتصاديا، قانونيا، حقوقيا، فنيا أيضا باعتبارك مهندس إلى القرار الذي صدر عن المحافظة المتعلق بالمنطقتين؟
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا
1: يا
0: بك.
1: أهلا ومرحبا. حضرتك بس إذا فهمت سؤالك، إذا إلى ماذا استندتم في الإجراءات
0: نعم بالإجراءات
1: القانونية
0: القانونية
1: والفنية؟
0: والفنية ويعني
1: نعم.
0: لما صدر من بيان أو ما صدر من قرار.
1: نعم، هلأ نتكلم على الإجراءات الفنية أولاً. يعني نحن كان جهدنا منصب حول جبر الضرر الموجود في التظلمات الواقعة نتيجة التأخر بتنفيذ المرسوم 66، فبالتالي نحن كنا حريصين على أنه ما نحدث ظلم جديد في المنطقة، نعالج الظلم القديم بأقل الأضرار باتجاه السكان الحاليين أو المالكين الحاليين إن كانوا جدد أو قديمين. فكان هذا الاتجاه الفني اللي عم نشتغل عليه. ثانيا بالنسبة للأمور المالية، يعني لحنا في عنا بعض المقاسم اللي أخذتها المحافظة من أجل تنفيذ البنى التحتية وتأمين تنفيذ السكن البديل ودفع بدلات الإيجار، فكان تقييم لهذه العقارات وحساب الكلف المالية المترتبة نتيجة هذا القرار حتى تكون الأمور المالية متوفرة لتنفيذ كافة البنود والإجراءات اللي أخذتها.
0: طب هل فعلا سيتم التسليم خلال 3 سنوات كما تم التعهد من قبلكم؟ هل هنا هذا ممكن وفق الوضع اللوجستي الموجود حاليا والإمكانات المادية؟
1: هلأ أستاذي الكريمي، لحنا إذا توفرت السيولة المالية إن شاء الله، أنا بظن إن شاء الله من لحق، لكن مثل ما تفضلتي أنت في تحضيرات لوجستية وفي إمكانيات بالبلد، لحنا لح نفتح المناقصة على العقود داخليا وخارجيا. يعني لحنا اليوم كانت سابقا ما فيك تعلني الإعلان لتنفيذ أي مبنى أو منشأة بسوريا خارجيا، لحنا إن شاء الله لح نأخذ موافقة وزارة الإسكان على أنه اليوم تعلن المناقصات داخليا وخارجيا، فبيتنافس الشركات من داخل القطر ومن خارجه، وهذا اللي احنا حابين لحنا أنه تدخل الشركات الأجنبية خلينا أو العربية ذات القوة الفنية العالية تدخل على السوق السورية حتى نحسن نعمل
0: طب
1: إعادة
0: طيب
1: الأعمار.
0: سيد معمر، 54 برج هل هي كافية لتعويض كل المتضررين؟
1: نعم، لأنه اليوم عندنا هاي الأبراج تقريبا تتراوح بين 100 وفي 120 وحدة سكنية كل برج، فاليوم عم نحكي لحنا تقريبا عن 7000 وحدة سكنية.
0: طيب
1: إن شاء الله بكفر.
0: المبلغ الذي تحدثتم يعني عنه بدلات الأجار المتعلقة ب 35%، هل أيضا هي منصفة وفق تغير سعر الصرف وسابقا يعني عما حكانا سابقا للليرة السورية مقابل الدولار ومع ما وصل إليه الأمر الآن؟
1: تمام، هلأ مو 35%، 35 ضعف.
0: عفوا 35 ضعف. نعم
1: تمام. هلا احنا وقت تقيمت بدلات الايجار في عنا قانون بسوريا بيقول انه اليوم بدلات الايجار السنويه تعادل 5% من قيمه العقار. فوقت قيم العقار بال2015 قيم بقيمه ماليه، فتم تعويض بدلات الايجار 5% بتاريخه بما يعادل قيمه العقار، لكن مع انهيار
0: طبعا كل هذا التقييم بالليره السوريه يعني ليكون واضحين.
1: تمام.
0: نعم.
1: لانه ما كان في السماح بالتحدث بالدولار نهائيا.
0: تماما.
1: فكان التقييم سابقا 5% من قيمه العقار. فبالتالي اليوم وقت قيمت كانت القيمه مناسبه بتاريخ نفس السنه نفسها، لكن مع تقدم السنوات وانهيار العمله السوريه ما عاد لها قيمه، صارت ال 5% ما بتجيب، صارت أجار شهر أو أقل من شهر. فلحنا اليوم حتى نجبر هذا الضرر عملنا سبر للأسواق المحلية، أسعار الأجارات المحيطة بمنطقة ماروتا سيتي أقرب محيط إلى، فطلع معنا أرقام حسبناها بدقة بحيث أنه المواطن فعلا يستأجر بالمحيط القريب من ماروتا، فبالتالي إجت هذا الرقم 35 ضعف من هون.
0: يعني يستطيع بهذا المبلغ الذي تم التعويض به أن يأخذ سكنا في نفس المنطقة أو قريب من المنطقة كما تحدث، والذي يعلم جغرافية دمشق يعني نعلم أن هذه المنطقة هي في المزة، يعني كانت معروفة بالمزة بساتين سابقا، يعني منطقة من أهم المناطق في دمشق.
1: هلأ المنطقة ماروتا هي كانت مناطق زراعية، فالمنطقة القريبة منها هي طيب. كفر سوس اللوان، نعم. باسيليا، دارية، هاي المناطق القريبة منها. فاليوم أنت اليوم المواطن اللي كان عم يأخذ مليون ليرة بالسنة اليوم صار يأخذ 35 مليون، يعني بما يعادل تقريبا بحدود 3000 دولار. فبالتالي طيب. يعني صار شهريا تقريبا 250 دولار، بين ال 200 و 250 هذا الرقم قادر انه يستأجر فيه بالمحيط القريب من ماروتا.
0: نعم، طيب شكرا جزيلا لك على وقتك المهندس معمر دكاك المعاون للمحافظ في محافظة دمشق بالقطاع الفني، كنت معنا من دمشق. ونتابع النقاش في هذا الملف مع سيد إبراهيم شيخ الشباب ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي من دمشق، مرحبا بك. وسيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق أيضا. أبدأ معك سيد إبراهيم، وفق كل ما تم سرده من سيد معاون محافظ أو ما صدر من الجهات الرسمية في محافظة دمشق، لماذا هناك اعتراض على هذه القرارات وعلما أنه كما شرحوا أن التعويضات هي جيدة، أين نقطة الخلاف؟
2: أول شيء مساء الخير،
0: مساء النور
2: بكم لضيوفكم الكمار ولجميع المشاهدين. أختي الكريمة، أنا مهندس استشاري تابعت موضوع ماروتا من قبل الأهالي وممثل إلهم.
0: نعم.
2: صار حديث طويل مطول، اجتماعات مطولة بمحافظة دمشق مع السيد المحافظ ومع بعدها بالشام القابضة مع الأستاذ إبراهيم هنانو والممثلين، وبعدها تم يعني المناقشة شلون تعويض رفع الضرر الذي حصل على المالكين في ماروتا، لأن حصل ضرر كبير هلأ بنذكره بعجالة يعني. وبعدها رد شكلت لجنة بأمانة الجمهورية، كنت ممثل للمجتمع المحلي فيها، ورد اجتماع مع الشيخ المفتي سيادة المفتي العام ومع الشيخ نعيم أستاذ نعيم وزير الأوقاف ومحافظ دمشق مرة تانية والتعديلات. المفاجئ بالشيء اللي عم تتفضل فيه محافظة دمشق غيرت كثير من الشيء الذي وصلنا عليه بالاتفاق، يعني كانت متفقة على بعض النقاط واختلفنا بآخر جلسة على تقدير الضرر، يعني هم بيعتبروا جبر ضرر، أنا بقول لهم لا، في ظلم حصل كان بده تعويض، وهذا التعويض
0: يعني الموضوع هو تعويض لاستملاك حقوق وليس الموضوع متعلق بجبر ضرر.
2: كنا نطالب بتعديلات على المخطط التنظيمي تشمل إعادة جزء من الظلم، يعني أو تعويض جزء عن الظلم اللي وقع على الأهالي. النسبة اللي حصلت عليها الأهالي أنا بقول 17% من الأراضي، من الأراضي الأفقية. كانت المحافظة تقول لا، نعم نقول أنه 17% أنه نأخذين ما بعرف نسبة 86% كل واحد من بيته. هذا الكلام إذا إسناع على الواقع الأفقي، أنا بقول الناس أخذت 168 برج مساحتهم أفقياً 376 ألف متر مربع، المحافظة أخذت، محافظة دمشق بالعهد البائد أخذت 390 ألف متر مربع. طيب أنا شلون محافظة دمشق بتأخذ مساحات أكثر من المالكين؟ هي نقطة. إجوا ناقشونا أنه لا، هذا الكلام لازم يكون على المساحات الشاقولية، رضينا أننا نتعول لكم المساحات الشاقولية. مجموع ما حصلت عليه، مجموع ما حصل عليه الأهالي بمنطقة ماروتا هن 1,905,000 متر مربع. محافظة دمشق لحالة بالعهد البائد حصلت على 1,400,000 متر مربع، ردوا في تعديل تم أيام النظام البائد صار مجموع ما حصلت عليه 1,550,000 متر.
0: الآن ما هي المحافظة دمشق الإشكاليات الآن، كيف يمكن أن يكون هناك
2: وضعنا
0: تعويضات
2: أو وضعنا مجموعة حلول
0: الحلول تماما
2: تمام، وضعنا كثير من المقترحات. قال احنا يصعب علينا تعويض ابراج في المنطقه حتى ما يصير كثافه سكانيه، لانه يمكن التعويض ماديا، يمكن التعويض عن الابراج الاستثماريه الموجوده. في بعض الابراج الموجوده حاليا كانت السكن البديل كان مقرر وبالمرسوم بالمنطقه ماروتا نفسها، انتقل اثناء الليل للمنطقه الثانيه اللي هي باسيليا. طيب انا اليوم لما بلاقي مجموعه مستثمرين بالعهد البائد، يعني بعض الأسماء اللي كانت موجودة ومعروفة للجميع هي أوجه للنظام، اليوم لما كان هدول إنهم أبراج واليوم حطيناهم عليهم حجوزات ونقلناهم للصندوق السيادي وحساباتهم، محافظة دمشق كانت مشاركة، يعني هدول عطيتهم لبعض المتعهدين، هذا 49 هي بتاخد هو بياخد 51. لما انتقل حجز عليه عم نقول لهم طيب تفضلوا اعطونا 49% منكم لنعوض الأهالي نسبة ضئيلة. وصلنا بالمرحلة الأخيرة عطوهم شاقولياً 223 ألف متر مربع، قلنا لهم هي النسبة ضئيلة جداً. وأثناء اجتماع مع سيد المحافظ بوجود سيادة المفتي ولي أنه رفعوا هي النسبة، جينا لجلستين بعدهم بالشام القابضة وتوصلنا لمرحلة يعني وصلوا 310 ألف زائد، يعطونا جزيرتين، طالبنا بجزيرتين تبع المدارس اللي تم وضعه من قبل محافظة دمشق سابقا انه هدول للتعليم.
0: يعني سيد ابراهيم يعني انت تغرق في التفاصيل لكن لا تعطيني المطالب الحقيقية، انا تركت لك الوقت لكنك تغرقنا حقيقة في التفاصيل. مطالب حقيقية الان كيف هي الحلول وكيف التعامل
2: عشان الناس تتوضح للعالم.
0: طيب يعني لانه ليس يعني لدي وقت
2: لننقر الصورة الناس. طيب الرأي العام
0: ليس لدي وقت سيد ابراهيم. طيب اسمح لي سانتقل الى السيد عبد الرحمن واعود لك. سيد عبد الرحمن، هل هناك فعلا أسس قانونية يتم الاستناد إليها الآن كما سألناه للسيد إبراهيم، يتم الاستناد إليها الآن ومراعاة إعادة الحقوق لأصحابها وفق ما تقوم به محافظة دمشق الآن؟ لأنه يعني المجتمع المحلي رافض لهذه الحلول التي قدمت، يقولون أن هناك ظلم.
3: نعم الله يعطيك العافية. طبعا المرسوم 66 وتعديلاته يعني هو عبارة عن مرسوم أمر واقع مغلف بمرسوم تنظيمي، ولكن هو في الحقيقة مرسوم يعني استبدادي، مرسوم مخالف للقيم الدستورية، مخالف للإعلان الدستوري، هو تعدي على الملكية الخاصة، هو يعني كان يستهدف أماكن يعني الأماكن التي كان فيها يعني حركات ثورية، مظاهرات، احتجاجات ضد النظام البائد. هذه المناطق معروفة كانت خلف الرازي أو في كفر سوسة وغيرها. فاليوم هذا المرسوم جعل المحافظة هي يعني تمثل الأهالي جميعا، هو هي الخصم وهي الحكم وهي الخصم في آن واحد. الموضوع يحتاج إلى تدخل تشريعي جاد من قبل مجلس الشعب القادم يعني حتى يعيد الأمور إلى نصابها.
0: يعني برأيك المحافظة الآن تأخذ ليس بدورها متعلق بموضوع يعني الاستملاك بشكل عام، وهذا القرار بالاستملاك يجب إعادة النظر به وبالتالي حل المسألة من جذورها، أم أن هذا الأمر غير قابل باعتبار أن هناك أمر واقع، هناك أناس لديهم أملاك أو يعني اشتروا أصبحوا مالكين في تلك المشاريع؟
3: هناك أمر واقع، هناك ناس حسنين نية، ولكن هناك كثير من المنتفعين من تجار الحروب، من وجوه النظام البائد لهم ملكيات كثيرة في هذا المشروع، يمكن أن تعود إلى المالكين الحقيقيين. يمكن تخفيف المناطق يعني مناطق المساحات الخضراء والمساحات كذلك، لا يعني ليس بالضرورة أن نجعلها يعني منطقة يعني 9 نجوم، خلينا نعملها 4 نجوم 3 نجوم معليش يعني، ونزيد من المساحة لصالح السكان،
0: زيادة الأبنية يعني
3: صالح مضرين، زيادة الأبنية، زيادة نعم زيادة الأمور وإعادة الأبنية التي كانت لرموز النظام البائد.
0: طب محافظة دمشق تحدثت أنها خلال 3 سنوات ستسلم المتضررين المباني وكل هذه التفاصيل التي جاءت في قرارها، برأيك هذا الحل ليس منصفا؟
3: السكن البديل أقيم في منطقة أخرى جنوب المتحلق. كان يجب أن يقام شمال المتحلق جنوب الرازي. إذن هو أيضا مخالف للدستور ومخالف لهذا، يعطى سكن بديل في منطقة
0: يجب
3: أخرى.
0: أن يكون في نفس المنطقة أو توازيها، يعني باعتبار خلف الرازي منطقة مهمة.
3: طبعا حسب نعم تماما، يعني هناك فرق بين منطقة المزة خلف الرازي ومنطقة اللوان كفر سوسي. نعم. اليوم السيد معمر يقول الإيجارات في منطقة اللوان، منطقة اللوان منطقة يعني خلف ربع الإيجارات التي في خلف الرازي، فكيف يقيم بنفس يعني بخلاف المنطقة؟ هو يقول يقيم دارية واللوان.
0: طب هل ستستمرون في السياق القانوني حتى يعني تحصلون على حقوق لأصحابها أو تحصلون حقوق لأصحابها؟ سيد إبراهيم هذا السؤال موجه لك، هل ستستمر في السياق القانوني حتى تحصلون الحقوق أكيد. لأصحابها؟ هل من الممكن أن تصلون إلى صيغة تفاهم مع محافظة دمشق الآن؟
2: هذا الشيء المفاجئ، يعني احنا وجدناه بتقرير يعني بصدور هذا البيان من المحافظة. طيب عندنا أوراق ثبوتية تثبت أثناء اجتماعاتنا معهم بأمانة الجمهورية أقروا بنسبة 50 ضعف للأجار، يعني 1.7 دولار للمتر المربع. شلون بيرجع اليوم بيقول لي الأستاذ معمر أنه صاروا 30 أو 35 ضعف؟ شلون معي الأوراق اللي تثبت هذا الكلام؟ مو أنا أثناء وجودنا باجتماعات رسمية عد اليوم لما بينزل هذا يعني بقول معناتها في حدا نكث بالعهد، نكث بالاتفاق اللي كنت أنا وياه قبل أسبوع كنت عم يحكي وصلنا 310 ألاف متر مربع زائد مجموعة جزر هدول بقين ناقش فيهم ناقشة، برجع بلغي بنزل النسبة اللي نحصل يحصل عليها يعني التعويض المطلوب. بالنسبة للسكن البديل بحب أوضح هون، السكن البديل صح تم التعاون واستعادة بعض الناس كتير من كانت طبعا مطلوبة إرهابيا ومطلوبة بالنظام البائد، كان كل الناس شبه إرهابية، تم هذا التعامل بيننا وبين المحافظة، وحقيقة لحد الآن تم تشميل أكثر ما يقارب 1000 منزل جديد أو 1100 شخص كانوا ممنوعين أو محرومين. كانت القضية هي سابقا هي تهجير قصري لهذه المنطقة وتهريب الناس. اليوم أنا عم طالب بثلاث نقاط، يعني شوي عم تسأليني شو المطالبنا.
0: مطالب تفضل ما هي النقاط؟
2: جسد تعويض، واحدة رفع بدل الأجار لخمسين ضعف مثل ما تم اتفاق عليه بمحضر أمانة الجمهورية.
0: نعم.
2: اثنين السكن البديل اللي عم نحكي عليه، أول شيء نحن بدنا مثل ما تفضل الأستاذ حاليا كان بالمنطقة الأولى وتم نقله بطريقة غير صحيحة وغير قانونية للمنطقة الثانية. طيب هذا الكلام يترتب عليه تعويض لهي الناس، قديش قيمة التكلفة اليوم للمتر مربع للسكن البديل؟ ما ذكرتها المحافظة. طيب الناس اللي اليوم طلع لها أجارات كانت مطلوبة إرهابيا، هذا اليوم لما طلع له بيت هذا ما بيستحق التعويض الأجارات اللي راحت عليه؟ يعني كل هاي أسئلة. في عنا بعض المناطق يعني هم شيت لم تعطى. يعني في عنا ما يقارب
0: طب النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة سيد إبراهيم، النقطة الثالثة،
2: النقطة الأخيرة التعويض. تعويض هي النقطة الأساسية، هي تعويض أسهم في منطقة ماروتا للناس ياخذوها. نحن طلبناها أنه عم يرفعوا نسبة الخضار لنسبة مثالية مثل ما بتجي بأوروبا وبأمريكا، نحن عم نقول لهم تمكن بالحد الأدنى ولكن ننشئ مجموعة أبراج محاذية لمناطق بتعادل بحيث نعوض هاي الناس.
0: نعم شكرا.
2: حصصهم طيب. يعني جزء أسهم جزء تكاليف إما
0: نعم شكرا
2: ماديا إذا ما
0: شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم السيد إبراهيم شيخ الشباب ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي كنت معنا من دمشق، والسيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني كنت معنا من دمشق أيضا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يوم بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: بكفي بقى بكفي بكفي

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة الطاقة توضح أن رفع أسعار المحروقات هو لمواكبة الأسعار العالمية، واستياء واسع من القرار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يقول لتلفزيون سوريا إنهم حصلوا على وعود بتسلم القصر العدي بالحسكة غدا، ويوضح أن الانسحاب منه كان لعدم التصعيد. ماستر كارد تعلن استكمال جاهزيتها للعودة إلى سوريا، والمصرف المركزي يقول إن الخطوة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني. الجيش الأمريكي يستهدف موانئ في مناطق قشم وبندر عباس في إيران، والحرس الثوري يقول إن الولايات المتحدة تنتهك وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أوضح مصدر في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا أن التعديلات على أسعار المحروقات في السوق المحلية تأتي تماشيا مع تعديلات الأسعار العالمية. ووفق النشرة فقد ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلا من 75 سنتا أمريكيا، ولتر البنزين إلى $1.10 بدلا من 85 سنتا. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى $12.50 بدلا من 10.5، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى $20 بدلا من $16.8. وحددت النشرة سعر صرف الدولار ب 133 ليرة وفق العملة الجديدة. هذا وأثار قرار رفع أسعار المحروقات مخاوف من ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
1: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات والغاز بنسبة وصلت إلى 30% وفقاً للنشرة الصادرة عن الشركة. الزيادة شملت معظم المشتقات الأساسية، إذ ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعدما كان ب 85 سنتا، بينما بلغ سعر لتر البنزين $95.15. كذلك ارتفع سعر لتر المازوت إلى 88 سنتا بعد أن كان ب 75 سنتا. لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أيضا أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلي إلى $12.50 بعد أن كان ب $10.50، والصناعية إلى $20 بعد أن كان ب $16.08. الشركة السورية للبترول بررت القرار بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى ما وصفته بالضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما ينذر بانعكاسات إضافية على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. ديال البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وتحدث أهال في دمشق عن رأيهم بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
2: هذا القرار منطقي، يعني نظرا للأزمة اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطية، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارجة من تحرير والأوضاع الاقتصادية سيئة، لازم الحكومة تستمر بدعم هذا القطاع، لأنه أولاً وأخيراً المواطن اللي راح يتضرر.
3: يلغون هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجة إنه يرفعوا دغري. ما نحن عم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما أحلاه وهذا بيرفعوني رفعة واحدة، يعني والله العظيم عم نقد مع الملك.
4: يشيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغلى عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن باي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدوله، مهم اكثر من سعر البنزين. فانا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر في القرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
5: هلا المحروقات كلها، بس ارتفعت المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من اول، اجت المحروقات زادت علينا اكثر.
6: يعني مواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه.
7: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشه كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا.
0: وفي حلب ايضا تحدث مواطنون عن قرار رفع اسعار المحروقات، نتابع.
8: لك يا عمي 10 تور عم حاسبونا عليها 147,000، يعني والله شيء كثير. ان كان تاكسي عمومي عم يشتغل عليها ما بتوفي معه، ان كان خصوصي ما بتوفي معه، طب والله زيادة الاسعار هي كثير كثير، يعني لازم يغيروا القرار كله ويخفضوا لنا اياه. اكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، اكثر من هيك ما بقى في هذا الحكي يصفى عنا. نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بنضار وين بده يجيب الواحد، بده يروح يسرع حتى يجيب، والله مشكله.
9: والله غلاء خراب بيت للعالم، يعني لانه اليوم على اساس اخذنا النفط وكله صار تحت ايد الدوله، نرجع احنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطره على اساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى العالم، المعيشه مين ملحق عليها؟ ترجع انت تاكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد. والله
10: شيء كفر، نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز، بلد ما يمسوي انه لا يغلى بنزين وغاز، لازم الدوله تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب وين الخيرات وينه؟ ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كثير تصير هاي البلد، عم تغلي بنزين تغلي غاز تغلي غاز وتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه وعم يحكي عم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. انا مسؤول عم يطالع يغلي بنزين اذا ما عم يشوف الشعب إش يعني ايش وضعه، الشعب شعب وضعه تحت الصفر.
11: والله الغلا وجهه اسود، ليش نحن ما يعني اهل البنزين واهل المازوت على اساس واخذنا الحقول واخذنا الكذا، لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصه. اتفاجأت والله، هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وباقي هذا بدي اقضيك اني جوع بس بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لاني البنزين لحاله دوبي الحق للسياره.
12: والله غلى علينا كثير، انا عندي سياره عمومي يعني غلى علينا كثير، يوم عم نقول للراكب مثلا زياده لانه غلى البنزين، عم قلنا ليش وما ليش، يعني والله العظيم نحن شوفيريت عمومي عمو كل هاد، يعني كل هالغلى البنزين حرام، والله العظيم حرام علينا.
0: ولتعليق اكثر على هذا الموضوع ينضم معي الباحث الاقتصادي من دمشق معاذ القاسم، اهلا ومرحبا بكم سيد معاذ. اليوم بدايه كيف تقرؤون هذا القرار برفع اسعار المحروقات في هذا التوقيت بالتحديد؟ ايضا بالنسبه لتبرير الحكومه بانه جاء تماشيا مع تعديلات الاسعار العالميه.
13: حياكم الله استاذ الكريم، اسعد الله مساءكم والساده المشاهدين جميعا. المهم او الاهم من القرار واصدار القرار هو اليه طرح وتسويق القرار شعبيا في الشارع المحلي. نعم من الممكن أن تكون هناك ضغوطات كبيرة على الشركة السورية للبترول بسبب الاختناقات في سلاسل توريد والإمداد التي حدثت عالميا، طبعا بعد الاختناق في مضيق هرمز التي يمر منه ما يقارب 20% من الطاقة العالمية، ولكن الاختناقات بدأت في نهاية شهر شباط فبراير ونحن اليوم في بداية شهر أيار، أي بدأت الاختناقات قبل أكثر من شهرين لشهرين وعشرة أيام. في كثير من الدول المتقدمة وخاصة الدول الأوروبية نادراً ما تترافق زيادة أسعار الطاقة باحتجاجات شعبية، وهذا أمر وارد وطبيعي. جميع التعليقات التي سمعناها من السادة المواطنين على شاشتكم الكريمة هي أمر طبيعي، ولكن الدول تتخذ آليات حوكمية وإدارية مدروسة لزيادة أسعار الطاقة، تأتي هذه الزيادة تدريجياً مع التركيز على الشفافية والدعم. تماماً، تقوم هذه الحكومات بتحليل تكاليف أسعار الطاقة العالمية والمحلية قبل اقتراح أي تعديل، قبل اقتراح أي تعديل على الأسعار بناء على بيانات السوق، ومن ثم تصدر هذا الاقتراح القرار للبرلمانات، طبعاً في الدول التي يكون فيها برلمان تترافق بفترة استشارية ما بين 30 إلى 90 يوم. خلال هذه الفترة تبدأ آليات الحوكمة بالتطبيق، مثلاً مثل الإعلان المسبق، الإعلان المسبق قبل الزيادة يبدأ بحملات إعلانية دعائية تسويقية للناس لتوضيح أسباب الزيادة، مثلا مثل ارتفاع الغاز عالميا، ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، ارتفاع النفط عالميا. هذه الحملات الإعلامية أولا توضح للناس وتبني ثقة أكثر معهم، وأيضا تطرح الزيادة المتوقعة، الزيادة المتوقعة مثلا التي صدرت اليوم بين 17-30%. من خلال الإعلان المسبق والحملات الإعلامية نبدأ بالترويج للزيادة، ومن ثم التدرج. الزيادة تبدأ بالتدريج ولا تبدأ بالصدمة، الصدمة المفاجئة التي حدثت اليوم في الشارع السوري. التدريج يكون عادة الزيادة تبدأ في أول شهر ما بين 1-3-5%، في الشهر الذي يليه ما بين 1-10%، في الشهر الذي يليه ما بين 1-15-20%. هنا نتجنب إحداث صدمة كما حدث اليوم في سوريا في الشارع السوري. نعم الزيادة متوقعة، ولو أن الشركة السورية للبترول بدأت بهذه الآليات بتطبيقها منذ بداية اختناقات سلاسل التوريد والإمداد في نهاية شهر شباط لكانت تجنبت ما حدث اليوم من ردة فعل شعبية في الشارع المحلي.
0: طيب
13: نعم. الزيادة كما ذكرت نعم ممكن أن تكون نوعا ما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. نحن نتحدث اليوم خام برنت هو 1.1%.
0: يعني اليوم إلى أي مدى ترتبط هذه الزيادة فعلا بالأسعار العالمية سيد معاذ؟ البعض يتساءل هل هذا الأمر مرتبط فعلا بهذا نعم الارتفاع؟
13: طبعا أكيد، لأن اليوم سوريا تستورد أكثر من 90% أو 70-75% من احتياجاتها النفطية من الخارج، وهذا ما يسمى التضخم المستورد. التضخم المستورد هو دائما يأتي بارتفاع الأسعار عالميا والاختناقات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن. هذا التضخم يأتي من خلال الاستيراد. نحن عندما نستورد المحروقات والمشتقات النفطية يبدأ هذا التضخم المستورد وينعكس على الأسواق المحلية والأسعار المحلية وارتفاع التضخم في سوريا. نعم.
0: في هذه النقطة أيضا بالتحديد سيد معاذ، اليوم المواطن يعني بشكل أو بآخر لا ينظر فقط إلى ارتفاع أسعار المحروقات بطبيعة الحال، بل على ما سيترتب عليه هذا الارتفاع بشكل أو بآخر. اليوم هل نحن أمام حالة تضخم جديدة ممكن القول؟
13: نعم صحيح، الارتفاع أسعار المحروقات تحديدا، لأن المحروقات أو الطاقة تمثل عصب الحياة تقريبا في سوريا. نحن نتحدث اليوم عن ارتفاع تكاليف النقل، تكاليف الشحن، تكاليف الانتاج المحلي أو الانتاج الصناعي، تمام، مع غلاء الغاز الصناعي اليوم ارتفع سعر الغاز الصناعي، بالإضافة لتكاليف الشحن والنقل، نقل الخضروات كما ذكر الأخوة المواطنين، أيضا بالإضافة لنقل المواد الغذائية من منطقة إلى أخرى. كلها سيترتب عليها زيادات في الأسعار، وبالتالي ستنعكس على المستهلك. التاجر يعني يضع زيادة نسبة متوقعة عن ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار النقل، وبالتالي ستنعكس على المستهلك النهائي للسلعة.
0: طيب اليوم سيد معاذ إلى أي مدى يمكن فصل هذا القرار بطبيعة الحال عن تراجع قيمة الليرة السورية من الممكن أو حتى ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة عالميا؟
13: لا يمكن فصل القرار، لأنه مترافق ومتزامن كما ذكرنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة عالميا. ولكن أنا كما ذكرت
0: بما يتعلق بتراجع قيمة الليرة السورية أيضا،
13: قيمة الليرة السورية منذ أكثر من شهر بدأت بالتراجع. واللافت للنظر أكثر أيضا تصريحات المتناقضة والمتضاربة للمسؤولين السوريين صراحة، يعني يخرج على برنامج صالون سوريا يوسف قبلاوي ويقول بأن إنتاج سوريا من النفط في نهاية شهر نيسان خرج في 29-30 نيسان في مقابلة تلفزيونية يقول أن إنتاج سوريا من النفط واستعادة حقول شمال شرق سوريا بلغ اليوم 133,000 برميل، في حين كان قبل استعادة حقول 15,000 برميل. إذن استهلاك سوريا ما بين 120-150,000 برميل، أنت تستخرج 133,000 برميل، إذن أنت وصلت للكفاية لتغطية السوق بالكامل، وهذا ما أثر ضجة أكثر صراحة في الشارع المحلي، أنه كيف أنت بتخرج من أقل من أسبوع أو 10 أيام وبتصرح أنه نحن إنتاجنا اليوم بلغ 133,000 برميل، وبعد أسبوع أو 10 أيام بتزيد أسعار الطاقة من 17-30% أو أسعار المحروقات. فطريقة الطرح وإصدار القرار بالإضافة للتصريحات المتضاربة المتناقضة للمسؤولين السوريين هي ما يحدث صدمة وضجة في الشارع السوري. غياب الشفافية، غياب آليات الدعم، غياب الحوكمة في إصدار القرارات، هذه جميعها تنعكس وتحدث صدمة كبيرة للشعب السوري والشارع السوري.
0: طيب اليوم في ظل هذه المعطيات التي أشرت إليها سيد معاذ، هل أصبحت الحكومة أمام معادلة صعبة بين تأمين الإيرادات من جهة وبين يعني تهدئة الشارع من الممكن، أو حتى يعني توضيح هذه القرارات لهم بشكل أو بآخر؟
13: نعم الأفضل هو توضيح القرارات، توضيح القرارات والشفافية بالتعامل هي الأساس مع الشعب السوري اليوم. آليات طرح القرار هي أفضل من القرار ذاته وتسبق القرار بمراحل. لا يمكن أن تصدر قرار وتحدث صدمة كما حدثت اليوم. استفاق الشعب السوري في الساعة 10:11 صباحا على خبر ارتفاع أسعار الطاقة. هذا الأمر غير معقول وغير منطقي. يجب أن يكون هناك آليات إدارية وحوكمية تسبق إصدار أي قرار لكي لا يحدث كما حدث اليوم من ضجة ومن صدمة في الشارع. نعم.
0: اليوم إلى أي مدى تستطيع الأسرة السورية بشكل أو بآخر تحمل تكاليف أو موجة ارتفاع جديدة في وقت تتعكل فيه القدرة الشرائية لدى معظم السوريين؟
13: نعم، ستضطر الأسرة السورية كما ذكر بعض المواطنين إلى الاستغناء عن بعض السلع مقابل تغطية سلع أخرى، وهذا ما يحدث للسوريين عادة عند كل زيادة. يضطر الكثير من السوريين للاستغناء عن الكماليات أو الشيء الخارج عن الحاجات الأساسية الأساسية في كل أسرة وفي كل سفرة منزلية. يعني إذا اضطر المواطن لزيادة مثلا إنفاقه على المحروقات، بالمقابل سيضطر لتخفيض إنفاقه من المواد الغذائية على سبيل المثال، أو من بعض الشغلات والأمور الكمالية، تخفيض مثلا اللبس الملابس، ممكن بدل ما يشتري مثلا 4 إلى 5 مرات لبس في السنة يشتري مرتين أو مرة واحدة. فهذا الأمر كله سيلعب دور في التوازن، توازن ما بين توازن الإنفاق الأسري والإنفاق المحلي والاستهلاك أيضا.
0: طيب اليوم يعني بالنسبة للحكومة كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع بطبيعة الحال، التعامل مع الشارع السوري في ظل هذا الارتفاع وهذه القرارات اليوم؟ يعني ما هي الخيارات المطروحة أمام الحكومة؟
13: نعم، هناك العديد من الخيارات. عديد من الدول مرت في تجارب سابقة وامتصت غضب الشارع بطريقة أو بأخرى. دول أوروبا غالبيتها عمدت إلى رفع أسعار الطاقة في عام 2022، منها هولندا، منها الدنمارك، منها اليونان، منها إسبانيا، منها البرتغال. هولندا على سبيل المثال خفضت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 21% إلى 9%. لامتصاص غضب الشارع بعد ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة بعد حرب روسيا الأوكرانية. تماما، أنت اليوم أصدرت نشرة ارتفاع أسعار المحروقات، بالمقابل يجب تخفيض شيء آخر، تخفيض مثلا على سبيل المثال الكهرباء، أسعار الكهرباء، أو إلغاء ضريبة ما معينة، أو رسم إنفاق استهلاكي على سلعة أخرى. يعني غالبي دائما أنا أرى بأن المسؤولين في الحكومة السورية متفقين على إصدار القرارات دفعة واحدة. من يومين صدر قرار وزير المالية بزيادة رسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض السلع مثل 20% على التبغ و 15% على العطورات والمكياجات وغيرها. يعني الشعب لم يعد يتحمل، يعني بالهداوة شوي شوي. صدر قرار من يومين واليوم صدر قرار المحروقات وكلها زيادة زيادة.

0: قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة يوم غد الجمعة، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم دون أي عراقيل. أضاف الهلالي أن الفريق آثر الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
1: قصر حقيقة يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة. مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، لأنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي. لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك آثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى تعاد يعني حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين يعني هم أقلية بكل الأحوال وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
0: كما وأشار الهلالي إلى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغا لقرابة شهر قبل أن تشغله مجالس العدالة التابعة لقسد، مشيرا إلى أن اللافتات وضعت حديثا وليست القديمة المعتمدة في المبنى.
1: المسألة الأولى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
0: هذا وتجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي احتجاجا على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة التي أزالها المحتجون خلال تجمعهم.
2: تمضي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في مسار تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الجانبين في 29 من كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الاجتماعات التي تبحث ملفات عسكرية واقتصادية وإدارية وقضائية في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ودفعه إلى مراحل أكثر تقدماً. الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من الطرفين، كان آخرها لقاء جمع محافظ الحسكة بنور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد زياد العايش، وانتهى إلى تفاهم حول آلية تفعيل

0: القصر العدلي في الحسكة وإعادة تشغيله ضمن صيغة مشتركة في خطوة اعتبرت مؤشرا على استمرار التنسيق بين الجانبين رغم التعقيدات القائمة. لكن افتتاح القصر العدلي تحول سريعا إلى نقطة توتر جديدة بعدما أثار استبدال اللوحة التعريفية القديمة المكتوبة بالعربية والكردية بلوحة جديدة بالعربية والإنجليزية احتجاجات في المدينة، وتجمع عشرات المحتجين أمام المبنى قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى خلع اللافتة الجديدة والاعتداء على أجزاء من المبنى وسط اتهامات بتورط مجموعات مرتبطة بالشبيبة الثورية المقربة من قسد، في حين أثار عدم تدخل عناصر الأسايش بشكل واضح جدلاً واسعاً في المنطقة. تكشف هذه الحادثة حساسية ملف اللغة الكردية ضمن مسار التفاهمات الجارية، إذ يرى مراقبون أن القضية ترتبط بحقوق ثقافية وإدارية يمكن معالجتها ضمن إطار المواطنة والتعددية في سوريا الجديدة، إلا أن طريقة إدارة الاحتجاجات والتصعيد الميداني تضع الملف في واجهة التحديات التي تهدد بإرباك مسار الاتفاق بين دمشق وقسد.
1: يعني هاي اللائحة كان مكتوب باللغة العربية وباللغة الكردية، ليش بدك تجي تلغي اللغة الكردية وتحط لغة عربية وجنبها لغة إنجليزية؟ شو هالواقع يا زلمة؟ شو من وين بدأ بريطاني بده يجي يطلع على المحكمة؟ شو هذا؟ هذه اللائحة لازم يكون فيها اللغة الكردية وعربية.
0: ورغم التوتر الأخير لا تزال المؤشرات السياسية والأمنية توحي بتمسك الطرفين باستمرار الحوار، خصوصا مع استمرار النقاشات حول إدارة المؤسسات العامة وآليات دمج القوى العسكرية والأمنية ومستقبل الإدارة المحلية في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ملفات تعتبر الأكثر تعقيداً وحساسية في مسار الاتفاق حتى الآن.
2: نبقى في الحسكة، حيث مددت مديرية الأحوال المدنية فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 15 يوماً إضافياً في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم. وأوضح مدير الأحوال المدنية عبد الله في تصريح لوكالة سانا أن القرار يهدف إلى استكمال استلام الملفات وتنظيمها وفق الأصول القانونية مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدم وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة. وكانت مديرية الشؤون المدنية في الحسكة قد افتتحت في الرابع من نيسان الماضي مراكز استقبال طلبات الجنسية للكرد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. وثق تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة منذ مطلع نيسان توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا وحالات دهم وتفتيش طالت مزارعين ومربي مواشٍ على الشريط الحدودي.
3: تشهد أرياف القنيطرة وحوض اليرموك في ريف درعا تصعيداً ملحوظاً مع توثيق أكثر من 250 عملية توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع شهر نيسان، ما يعكس حالة أمنية متوترة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين. في القنيطرة تركزت معظم التحركات في الريفين الشمالي والأوسط وشملت مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير دوريات داخل القرى، كما طالت الانتهاكات عدة بلدات في الجنوب. أما في حوض اليرموك فقد سجلت أكثر من 27 عملية دهم مع انتشار للحواجز والدوريات.
4: والله يعني كانت انتهاكات مستمرة بشكل يومي كانت تحصل بالمنطقة من قبل العدو الإسرائيلي. هذه الانتهاكات كان لها تأثير كبير على المواطنين وإلى تأثير على الأراضي الزراعية، لأنه كانت في مضايقات حتى على الرعاة، كان في اختطاف بعض الأشخاص، مضايقات بالنسبة للمزارعين والفلاحين.
3: تكرار الاقتحامات واحتجاز بعض الشبان ولا سيما رعاة المواشي يخلق حالة من التوتر والقلق، فقد تم توثيق 13 حالة احتجاز مؤقت معظمها لشبان دون العشرين.
5: كمزارعين عم نعاني معاناة شديدة، التوغل الإسرائيلي عم يبعدهم المزارعين عن أراضيهم، طردهم من الأراضي الزراعية.
3: شملت الانتهاكات مداهمة أكثر من 17 منزلاً، إضافة إلى نصب أكثر من 24 حاجزاً بين القرى. في الوقت ذاته ما يزال أكثر من 46 شخصاً مختطفين من دون محاكمة.
6: بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السابق زادت على هذه المنطقة، منطقة العازلة، وأكثرها هو منطقة جبات الخشب وطرنجي والقطاع الشمالي من محافظة القيطرة، وكان أكثرها توغلاً على بلدة جبات الخشب. في الآونة الأخيرة أكثر من 7 توغلات ومداهمات لمنازل وتفتيش منازل.
3: ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر، حيث سجلت حالة استشهاد واحدة خلال شهر نيسان.
0: يعيش أهالي القنيطرة وحوض اليرموك واقعاً معقداً بين الخوف اليومي من الاعتقال أو القتل، في ظل غياب أي مؤشرات لعقد اتفاق أمني. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
2: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة الحربية تي سي جي ميلتون ستقوم بزيارة رسمية إلى ميناء اللاذقية في 11 من الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن وفدا من قيادة القوات البحرية التركية سيزور أيضا مؤسسات التدريب العسكري الموجودة في اللاذقية. أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال 3 مواطنات على صلة بتنظيم داعش عقب عودتهن مع أطفالهن إلى أستراليا، وذلك بعد قضاء سنوات داخل مخيم في سوريا. وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة الإسرائيلية صرحت بأنها لن تقدم المساعدة للنساء وأطفالهن الذين كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا، وأن من المتوقع توجيه 4 اتهامات إليهن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاستعباد والانضمام لتنظيم إرهابي. أعلنت شركة ماستركارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاما. وفي سياق متصل قال المصرف المركزي في بيان إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات الماستركارد الصادرة دوليا، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستركارد العالمية، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن. كما قال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية إن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. نظم طلاب سوريون من خريجي الجامعات اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في دمشق، يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
7: رجعنا نحن على بلدنا سوريا لحتى نفيد بلدنا وندخل فورا لسوق العمل، نتفاجأ انه نحن لازم نتحمل 12 مادة غير تخصصية ما بتدخل بالمعدل، إضافة انه شهادتنا ما تعتبر شهادة سورية، بتضل شهادة أجنبية، وهذا الشيء رح يأثر على القطاع العمل سلبا. بدنا مطلبنا شغلة واحدة انه تتعادل مثل ما تعادلت بكل دول العالم.
8: احنا مطلبنا يعني بس تعديل الشهادات يعني مثل اي طالب سوري يرجع على البلد، وكان امله انه تغيرت الانظمة اللي كانت على نظام الباقي، بس نتفاجأ انه بتحميل مواد كبيرة. احنا بس كلها بدنا نرجع يعني على البلد بس لنتوظف نساهم بناء المستقبل وبناء مستقبلنا. يعني نحن عانينا الامرين بلبنان، ان كان اقامات ان كان سوطة ظروف معيشية، يعني تحملنا نرجع على البلد لحتى نرجع يعني نعيش بكرامة. نتفاجأ بالقوانين يعني المشحفة جدا بحقنا، يعني ما ولا في أي مبرر، يعني عملونا بالمثل على القليلة مثل باقي طلاب تركيا الأردن. جامعة أعزاز الخاصة اللي اعترفوا لها بشهادتها سنة 2022، بس نحن نطلب هذا ومطلبنا الوحيد.
9: اليوم ضمنا وقفة، وهي صراحة الوقفة الثانية أمام وزارة التعليم العالي، وسببها كرمال نطالب بحقنا بتعديل شهادتنا نظام الـLMD. طبعا هاي شهادة النظام الـLMD معترف فيها وين ما كان، حتى بأوروبا حتى بدون ما بيعادلوها دغري بيخلونا بنكفي دراستنا الجامعية، بينما هون عم يعادلوها. مع انه بالرغم انه هاي 3 سنين وهون 4 سنين بس هي نفس المضمون. وكمان هلا بالنسبه للطلاب في تركيا هلا صاروا سابقين خطوتين لقدام، غير انه عدلون شهادتهم الاسبوع الماضي كمان اعترفوا بالتوظيف، قبلوهم بالتوظيف، يعني صار سابقين خطوتين لقدام واحنا بعدنا بنفس محلنا بعدنا.
10: انا صار لي شيء 7 سنين متخرج، يعني معقول انه البلد صار لها سنه ونص محرره انه ما قدروا يغيروا قوانين من ايام النظام البائد؟ فسنة ونص دول عم تغير دستور كامل لبلد تحط كل هالقوانين، ونحن حزمة قوانين وزارة مو قادرة تغيرها تطور بالوزارة، وانه تتبنى هالجيل اللي تعلم واللي عانى واللي تعذب كتير. نحن مطلبنا شهادة مقابل شهادة، بنرفض تحميل اي مادة لانه الجامعة اللبنانية ليس اقل قيمة علمية من الجامعات السورية.
2: أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما يوضح آلية إجراء الامتحانات الانتقالية للطلاب الحاصلين عن شهادة التعليم الأساسي من تركيا أي الناجحين من الصف 8 إلى 9. وأوضحت الوزارة في بيان أن المدرسة سواء كانت خاصة أم عامة تتولى وضع برنامج الامتحان الانتقالي للطلاب، حيث يمتحن التلميذ بمواد الفصل الدراسي الثاني من المرحلة السابقة على أن تنتهي الامتحانات قبل بداية الامتحان العام لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي. وأوضحت الوزارة أنه لا يشترط على الطالب إرفاق شهادة ليجيسي التركية لقبوله في الصف 9 كصف انتقالي. كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كشف عن تحول جوهري في آليات التمويل تمتثل في دمج صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق.
11: في قلب سوريا حيث تتقاطع الآمال مع تحديات لم تنتهي بعد، يطل تقرير صندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ليكشف عن فصل جديد في العمل الإنساني. هذا العام شهد دمجاً تاريخياً بين صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات عبر الحدود ليصبح صندوقاً موحداً يغطي كل أرجاء البلاد في محاولة لتسريع المساعدات وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والدولية. ورغم هذا التحول الكبير تبقى المعاناة حاضرة، حيث إن 16.5 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 70% يعيشون تحت خط الفقر، والعديد يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، علاوة على موجة الجفاف التي أصابت البلاد والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ أكثر من 3 عقود، قضت على جزء كبير من المحاصيل، بينما الألغام ما تزال تهدد حياة المدنيين يوميا. لكن بين هذه الأرقام القاسية هناك قصص أمل، حيث إن الصندوق الموحد خصص 49.7 مليون دولار لدعم 3.3 ملايين شخص، شملت المياه والغذاء والصحة والتعليم والحماية، وتم إنقاذ أرواح من خلال تفشي مرض الكوليرا وإعادة تأهيل الجسور الحيوية وتقديم مساعدات نقدية للمشاريع الصغيرة التي أعادت للشباب والنساء بعضاً من كرامتهم واستقلالهم. تقرير صندوق سوريا الإنساني يؤكد أيضاً على خطوة أخرى مهمة، وهي تعزيز دور المنظمات المحلية والإنسانية لتصبح سوريا شريكاً فاعلاً في إدارة أزماتها بدلاً من مجرد مستقبل للمساعدات. إذن بين الألم والأمل يظل صندوق سوريا الإنساني شهادة على قدرة الإنسان على مواجهة المحن ورغبة المجتمع الدولي في ألا تترك الإنسانية وحيدة في أصعب لحظاتها.
2: تواجه المواشي في محافظة الرقة زيادة في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة إضافة إلى غياب اللقاحات الفاعلة.
12: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي. لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
13: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية. الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية، ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت. تبحث على شنو؟
14: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
12: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
15: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية اكبر للمحافظة. وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع ساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
12: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
16: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
2: أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية، في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة.
17: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200,000 مواطن في المنطقة ومحيطها.
18: نحن كنا في يقطين فيخد بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فقدت الأرقام كلها يعني قديما. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية. الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، مش جماعة كثير أواديم ومحترمين يعني.
19: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك حتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
17: لا عوده مستدامه من دون خدمات اساسيه وبنيه تحتيه في مناطق هجر اهلها قصرا من قراهم. ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
20: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل، الطابق الأول بالكامل، ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات المستفيدين.
17: رغم نقص الكوادر، يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين، ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
1: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: افتتح وزير الخارجية سعد الشيباني القنصلية العامة لسوريا في مدينة جدة بالسعودية، وذلك بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية.
21: على الشيخ مهدي.
22: على أبو عائشة.
23: أول مرة هو تصديق أول وثيقة صادرة عن القنصلية من قبل معالي
24: الوزير. الراسخة بين شعبينا، الأخوة التي صاغتها العروبة وباركها الإسلام ووحدها المصير المشترك.
2: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت لهجمات إيرانية خلال عبور 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وأفادت القيادة بأن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة باتجاه المدمرات 3 من دون أن تصاب أي منها. وقالت القيادة أن قواتها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاستخبارات والمراقبة الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى في حالة استعداد تام لحماية القوات الأمريكية في المنطقة. أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار وصادف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. وأشار المقر إلى شن ضربات جوية أمريكية على مناطق في سواحل ميناء خمير وجزيرة قشم. وأكد المقر أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها. وفي شأن اللبناني، تتواصل الغارة الإسرائيلية على القرى والبلدات في جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تمديد الهدنة بوساطة أمريكية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الحرب.
17: مسار تفاوضي معقد بين لبنان وإسرائيل وشرخ في الداخل اللبناني بشأن خيار الدولة ببدء المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، خيار حدده رئيس الجمهورية جوزيف عون بلا مفاوضات قبل تثبيت وقف إطلاق النار. هذا ما لم يحدث بعد، إذ يواصل جيش الاحتلال استهدافاته في جنوب لبنان وصولا إلى حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت على الرغم من تمديد الهدنة.
25: لبنان الرسمي عكس ما يقال يمتلك ورقة قوية جدا جدا اسمها التسوية النهائية. إسرائيل تسعى إلى بلد عربي آخر هو لبنان لتوقيع اتفاقية سلام، وهذا التوقيع توقيع ثمين جدا. الموقف الرسمي اللبناني لن ينجر إليه، لا إلى لقاء مع نتنياهو ولا إلى تسوية نهائية إلا بعد انسحاب الاحتلال بشكل كامل، ضمان عدم الاعتداء برا وبحرا وجوا، عودة النازحين وبدء الأعمار. إذن نحن نعيش على هذه المعادلة، ولكن من الطرف الآخر على حزب الله أن يعني ينسجم مع هذه الدولة بما تقوم به لوقف الحرب ولجم إسرائيل، لأن عدم الانسجام يعني تقوية إسرائيل.
17: أيام ضبابية تمر على الساحة اللبنانية، مرحلة غير واضحة المعالم تتمثل بوجود فجوة بين مطالب كل من بيروت وتل أبيب، يقابله مسار ميداني يقوم به حزب الله، لكن زخمه بدأ يتراجع بعد تثبيت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما جعل إسرائيل تستفرد باستهداف الجنوب بشكل متواصل، الأمر الذي يرجح عودة الحرب بشكل أكبر على لبنان. يبقى السؤال الذي يدور في أذهان اللبنانيين: ماذا سيحدث بعد انتهاء الهدنة؟
3: أمام خيارين، إما الاستمرار بالتصعيد وهذا سيأتي على لبنان بمزيد من الدمار، بمزيد من القتل، بمزيد من التهجير واحتلال الأراضي، وهناك المسار الآخر هو مسار التفاوض. أعتقد اليوم أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي سبيل آخر إلا المضي بمفاوضات تفضي إلى وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى إلى أو عودة النازحين إلى مناطقهم. ما دون ذلك أعتقد أننا أمام دوامة جديدة من التصعيد يفترض أن تأتي على لبنان بوابل من الويلات ومن الكوارث.
17: الهدنة التي وصفت بالهشة لم تمنع الضربات الإسرائيلية على الجنوب أو عن ضاحية بيروت. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإنذارات بالإخلاء ويمنع عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب.
4: هدنة هشة يعيشها لبنان وتصعيد إسرائيلي بلا أفق في جنوب البلاد واستنقسامات داخلية حادة بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مرحلة يسودها القلق والخوف والترقب والحذر إلى ما بعد انقضاء الهدنة. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
2: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي الجنرال الصارم والرئيس الذي ألغى النظام البرلماني وقضى اغتيالا في البرازيل. ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماة عام 1909، تخرج من المدرسة الحربية في دمشق ضابطا، وعمل في جيش المشرق الفرنسي، ثم انشق مع بعض رفاقه عام 1944، وبعد الاستقلال تابع عمله في الجيش السوري الوليد. شارك الشيشكلي في انقلابي الزعيم والحناوي عام 1949، ثم قاد بنفسه انقلاباً ثالثاً في العام ذاته على الحناوي. بعد انقلابه ظل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في منصبه، إلا أن الشيشكلي كان يمارس نفوذه من خلال المجلس العسكري الأعلى الذي أسسه، وقد سميت هذه المرحلة بالحكم المزدوج. نفذ الشيشكلي انقلاباً ثانياً عام 1951، أطاح بالأتاسي بشكل نهائي، وعين مكانه الضابط فوزي السلو، في حين اكتفى هو بمنصب رئاسة الأركان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي. بعدها حضر الشيشكلي الأحزاب السياسية، وأغلق الصحف، وأصدر قانوناً يمنع الطلاب والمعلمين من الانتماء السياسي، ثم أسس حزب التحرير العربي. نظم استفتاء صار بموجبه رئيساً للجمهورية عام 1953، وكان قد غير الدستور ليجعل نظام الحكم رئاسياً بدلاً من النظام البرلماني الذي كان متبعاً. لم تمر فترة رئاسة الشيشكلي بهدوء، فقد تفاقمت النقمة عليه في أوساط الجيش وبين الطلاب والمثقفين بسبب القمع والديكتاتورية العسكرية التي أسسها. ففي عام 1954 حدث نوع من العصيان في مدينة السويداء، رآه بعضهم محاولة عراقية أردنية للإطاحة بالشيشكلي، في حين رآه آخرون ردة فعل على القيود الشديدة التي فرضها على الحياة السياسية. قمع الشيشكلي العصيان بعنف، حتى إنه استخدم الطائرات في قصف السويداء، كما أمر الجيش باقتحامها حيث قتل عشرات الضحايا. أدى ذلك إلى تفاقم الغضب عليه، فبدأ ضباط من الجيش بالتخطيط للانقلاب، وهذا ما تم في العام ذاته، أي عام 1954، إذ تمردت قطعات الجيش في حلب وسيطرت على الإذاعة والمرافق العامة، وأيدتها قطع الجيش في اللاذقية ودير الزور، ثم وحدات الجيش في سهل حوران. إلا أن الشيشكلي احتفظ بولاء الجيش في دمشق، ما هدد باندلاع حرب أهلية. قرر الشيشكلي أن يستقيل ويغادر البلاد منعاً لإراقة الدماء كما قال، أو كما يقول آخرون إنه أمر الطائرات بقصف مواقع الجيش في حلب فلم ينفذ الضباط، فشعر أنه محاصر ففضل المغادرة. قتل الشيشكلي اغتيالاً عام 1964 في منفاه الاختياري في البرازيل على يد شاب من السويداء، لتنتهي حياة الضابط الطموح الذي دق مسماراً إضافياً في نعش الديمقراطية السورية، وقد كرس دور الجيش في الحياة السياسية إلى غير رجعة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. لعل من أبرز القضايا التي تفاعلت على مواقع التواصل منذ الأمس وإلى اليوم صدور حكم محكمة جنايات بيروت القاضي ببراءة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في قضية محاولة قتل عنصر مما يسمى سرايا المقاومة التابعة لحزب الله. مراسلة تلفزيون سوريا أوضحت أن الحكم جاء ضمن قرار قضائي من 52 صفحة أصدره القاضي بلال الضناوي، ويتعلق بالقضية المرتبطة بإحداث عبرة والاتهامات الموجهة إلى فضل شاكر وأحمد الأسير. مراسلتنا بيّنت أيضاً أن صدور حكم البراءة لا يعني بالضرورة خروج فضل من السجن بسبب وجود دعاوى وملفات أخرى لا تزال عالقة أمام القضاء العسكري اللبناني. لكن لماذا نتناول هذا الموضوع في ريبوست حيث نركز على القضايا السورية عادة؟ هذا تساؤل، يعني ربما لأن البعض يرى في قضية فضل شاكر تحديداً شأناً داخلياً سورياً كما هو شأن لبناني أيضا. فضل شاكر بالنسبة للكثيرين ليس فنانا فقط، هو ليس فنان بل رجل صاحب موقف ساند ثورة السوريين من بدايتها، فصار رفيقها ورفيق السوريين، نادى بإسقاط الطاغية ودعا إلى نصر الثورة السورية المجيدة في الوقت الذي وقف به كثير من الفنانين السوريين على حياد سلبي أو إلى جانب النظام المخلوع. لم يفكر الرجل بخسارته الفنية أمام موقفه في حين فكر آخرون بالمكاسب. فضل شاكر الذي غنى للحب والرومانسية ودخل قلوب السوريين لم يكن بياع القلوب وفق ما يرى البعض، ولعل العام الأخير الذي سبق تسليمه نفسه للقضاء في طبعا لبنان كان هديا منه إلى جمهوره، حيث أصدر مجموعة من الأغنيات التي أعادت الأغنية الأصلية والأصيلة إلى الواجهة، أغنية يسمعها جيل التسعينات فيستعيد بها الزمن الماضي. طبعا فضل لم يكتفي بمتابعة مسار الثورة فقط، بل وكان من أفضل أو أوائل المهنئين للسوريين برحيل الطاغية، حيث أطلق لهم أغنية تحولت إلى نشيد فرح ورسالة أمل منذ ذلك اليوم. نتابع جانبا منها ونعود.
1: جانب الحرية، والله إذا تعطيني